0: قديش نابع من قلبك وقديش نابع من وفائك. يعني فعلا مثل ما بيقولوا أغلبية ضيوفك اللي بيجوا لعندك كلهم بيحكوا عن الوفاء اللي انت بيميزك وفاء شديق، وفعلا بعدك الصديقة الأخت الوفية. واضح هالكلام اللي عم تقولي قديش طالع من قلبك. صح. بتشكرك كتير أنا من كل قلبي، وبتشكرك على محبتك لإلي وعلى دعوتك لإلي، وبتشكر لبنان الحر أنه اليوم فسحت لي مجال أنه اليوم كون موجودة ضيفة ببرنامج وفاء شدياق، يلي هي نحن بنعرف وفاء شدياق قامة بالمجال.
1: شكرا.
0: الإعلامي أني أنا أكون موجودة اليوم ضيفتها، يعني أنا هذا الشيء بيعني لي كتير وبضيف لإلي.
1: يا أهلا وسهلا. وأنا هون طبعا بس أقول صديقة، بعني أنك صديقة. شكرا. خصوصا أنه وقفتك حدي بظرف كتير صعب هو وفاة والدي، كتير خفف عني. وأنا ولو بعد سنين، بعد 5 سنين، بدي أقول لك شكرا.
0: وأنا كمان بدي أقول لك شكرا، أنت كمان وقفت حدي وفاء. كمان ما بدنا ننسى يعني.
1: ري رحال سكرت إذاعة الام بي اس بهالفورة اللي صارت بالبلد، هالفورة السلبية اللي صارت. صح. بالبلد جهنم اللي وصلنا لها. سكرت مؤسسات إعلامية، سكرت مؤسسات تجارية، وبعدنا عم ننحدر يعني. بعض الوضع مش مستتب، والله يساعدنا. لوين واصلين ما حدا بيعرف، نحن سياسي ما بدنا نحكي، ولكن صح. لابد ما نحكي الأمور ونسميها بأسمائها. إذاعة الام بي اس من هالمؤسسات الإعلامية اللي ما قدرت تكفي وسكرت، وانت العالم تعودوا عليك كل يوم يفيقوا على صوتك، هني ورايحين على شغلون تكون رحال مرافقتهم عبر الميكرو. اول شيء قدي بس قعدت قدام الميكرو، قدي اشتقت لهالميكرو.
0: يعني انا اول ما فت على الاستوديو هيك حسيت بهيدا الحنين للإزاعة، الحنين لهي القعدة قدام الميكرو، الحنين لهيدي الأجواء اللي نحن منعيشها بالإزاعة، التواصل مع المخرج، تحضير البرامج، هودي كلهم أنا اشتقت لهم، لأن هولي عشت فترة حوالي 16 سنة براديو ام بي اس، 16 سنة بالبرنامج الصباحي. يعني مثل ما كنت عم تقولي قبل شوي أنه كانوا العالم يقعوا على صوتي.
1: صح.
0: فعلا كانوا يقعوا على صوتي، وأنا كنت أنبسط بهذا الشيء، لأنه كنت لما بلتقى بأشخاص كتير يسمعوني يقولوا لي نحن منحب كل يوم نوع على صوتك. لا، شاءت الظروف، يعني مثل ما قلتي قبل شوي أنه جهنم اللي انفتحت على البلد أجبرتنا على أنه نسكر لفترة معينة، على أساس عم نسكر لفترة معينة. بس صار في عنا مشكلة بين إدارة الام بي اس وجهة تانية، فعلى أساس أنه بدها تنحل، تعرفي على لبنان بكرة بتنحل، بعد بكرة بتنحل، شهر الجاي بتنحل، بلكي
1: والظروف عم بتسوق
0: فطولت، طالت يمكن بعدنا لهلأ، وبعدنا لهلأ عم نتأمل
1: لأنه عطول بتنوعده
0: نرجع نفتح،
1: لأنه عطول بتنوعده أنه الام بي اس راجع بدها تفتح
0: 100%.
1: والكرو اللي بالام بي اس رح يضل هو زيته 100%. بس أنا هون بدي ألفت أنه رين رحال، أنت بالام بي اس ما كنت مذيعة عادية، أنت كنت بتاع كله يعني، كنت مديرة برامج، كنت مسؤولة عن الإعلانات
0: آخر فترة، آخر فترة وفاء من الإذاعة يعني. صرت أنه نوعا ما مستلمة مع أكيد مدير الإذاعة يعني.
1: أكيد، بس أنه بلا هالتواضع
0: بس
1: يعني،
0: يمكن صار مفسح لي مجال أكتر بالإذاعة أنه يمكن أخذ قرارات.
1: صحيح.
0: إيه، فهيدي وصلت لها يمكن بآخر كم سنة براديو ام بي اس، من بعد فترة تعب كتير طويلة. بتعرفي نحنا بالأجواء الإزاعة يعني.
1: صح.
0: في ظروف كتير بتعكسنا، في أشخاص بيوقفوا بوجنا، في ناس ما بتتمنى لنا الخير.
1: عينيتي كتير انت.
0: ايه طبعا، هيدي عينينا يعني، عشنا الحلو والمر. وبهيدي الفترة العشر سنين أو الخمستاشر سنة اللي هن يعني يلي مضيتهم براديو ام بي اس، أنا بهاي الفترة كمان البلد كان عم يمرق بمراحل كتيرة وفاء.
1: صحيح.
0: يعني كنا كل كلها عم نواكبها، بدءا من اغتيال رئيس الحريري لل 14 أدار، لعودة المنفيين، لخروج دكتور جعجع من السجن، للاغتيالات، لكورونا، لكلها، للثورة،
1: للانفجار 4 آب،
0: كلهم هولي كنا عم نعيشهم أو أنا عم وكبهم ببرنامجي. يعني عشنا هيدي غير القصص التانية اللي بتعيشيها اللي هي مع الأشخاص اللي بيكونوا عم يشتغلوا معك.
1: عم بضحك لأنه أنا عارفة بعرف بتفاصيل، كنا سوا نقعد ونحكي.
0: لا كنت أشكيلك همي
1: صحيح، وقديش تعيني يعني، وبس ما قدروا يعملوا شيء مع الإنسان الناجح.
0: أيوه بتذكر كتير منيح أنه أنت كنت دايما تقولي لي ما بيصح إلا الصحيح.
1: صحيح،
0: بتذكر كتير منيح وقفتك حدي واستماعك لإلي وعطول أنه برواق وما في شيء بيضل مثل ما هو، وعن جد رين ما بيصح إلا الصحيح، وقطعت المرحلة يعني ورجعت شاءت الظروف أنه نسكر أو تسكر الإذاعة ونكون بالانتظار. بس بالانتظار يعني أنا ما كنت قاعدة مكتفة إيدي، يعني أنه ما كنت قاعدة أوكي عم بسمع الإذاعات وبحضر تلفزيون وبشوف برامج وبكتب أوقات الأشياء اللي ما بتعجبني،
1: وعم تتابعك على السوشيال ميديا يعني. عم تتابع أرائك اللي بغالبية الأوقات بتكون جدا صائبة، وبكل الأوقات بتكون مهذبة. قد ما بدك تقولي وتوصلي رسالة بتوصليها بشكل مهذب. هيدا هو الإعلام الموضوعي وهيدا هو الإعلام الصحيح،
0: لأنه أنا مع وفاء أنه كل إنسان بحق له يقول شو ما بده، بس دايما بتوقف على الأسلوب. يعني الأسلوب دايما لازم يكون أسلوب متزن. صح. تقدري بهذا الأسلوب المتزن توصلي اللي أنت بدك إياه، تقولي رأيك بكل حرية، بس بدون تجريح وبدون ما تزعجي الآخر، وبتقدري كمان تأذي شوي. صح. للآخر بس بتهذيب.
1: صحيح،
0: أنا هيدا أسلوبي وأنا هيك بحب، يعني ما بحب أزعج العالم يعني برأيي. بس أنا انبسطت أني كمان عم بتتابعيني وعم تقري القصص اللي أنا عم بكتبها وعم تعجبك.
1: لا أكيد،
0: مؤخرا كتبنا عن المراكز دور، حبيتي.
1: صحيح حبيت كتبتي عن التابيروج.
0: صح.
1: حبيت قلتي لي حبيت الإيفنت وفاء، وكان في نجوم كتير حلوة، وكانت الحفلة والسهرة كتير حلوة، كان في عندك تحفظ مثل كل العالم أو ثلاثة أرباع العالم على
0: كم نقطة،
1: على كم نقطة، كم نقطة. وتحديدا على باسم فغال، لأنه طول كتير. كل العالم حتى الدكاترة يعني ما كانوا كتير ممنونين من الفترة الطويلة اللي كانت.
0: هي شوف المراكز دار، هي المشكلة أول الأساسية فيها هي طول الحفل يعني. صح. كان كتير طويل يعني، بلش حوالي الساعة 6 يمكن إذا بدك لايف على على تلفزيون للريد كاربت، وما بعرف أي ساعة خلصته، لأنه أنا بعد الساعة 2 يعني لما طول باسم فغالي صراحة ما عدا
1: كل
0: يعني
1: العالم هيك
0: كتير ناس ما عاد تكرر. صح. حتى أنت ما شفتك إذا بتزد قلت لك تاني نهار
1: تلافة مأخرة
0: ما شفتك بالميوراكس.
1: صحيح.
0: يعني إذا نحن اللي قاعدين بالبيت على عم نحضر على التلفزيون وقاعدين ومفرعين وقاعدين ومرتاحين وتعبنا من طول الحفل. صح. كيف الناس اللي كانت موجودة قديش تعبت. صح. قديش يعني تحملت يعني إنه ما مش سهل. اللي أنا كان عندي ثلاث مآخذ على حفل الميوراكس، ما بعرف إذا بحق لي إن أنا أقول، مع إنه أنا بحترم الأخوين حلو كتير من كل قلبي يعني، وهن بيعرفوا قديش إنه أنا بحبهم وبحترمهم. ورالف معطوق كمان الصديق البروديوسر كمان كتير كمان بحبه وبحترمه، بس بدنا ننتبه لأوقات لتفاصيل هيك صغيرة بتزعج الأشخاص يلي بيكونوا عم يحضروا، أو حتى الأشخاص يلي بيكونوا موجودين بالحفل يلي يمكن أوقات ما قالوا نجليد يقعدوا كل هيدي الفترة الطويلة. أول شيء بدي بلش من الريد كاربت. الريد كاربت وأسئلة الأشخاص يلي موجودين على الريد كاربت، الأسئلة السخيفة. يعني في أسئلة وفاء كانت عم تنسأل على الريد كاربت يعني ما بيقطعوا.
1: هيدي بين هلالين هاللي كتبتيها على الفيسبوك،
0: هاللي كتبتها،
1: وبين هلالين هيدي الميوراكس دار مش كتير مسؤولة، مش مسؤولة يعني.
0: عنا صح.
1: بس انه ايه انتقد، ما هي من هون الصحافة الفنية
0: هل كشفتها السوشيال ميديا اكتر من التلفزيون. صح. يعني كشفوا. صح. هالأسئلة البيخة يلي كانوا عم يسألوا قالوا يلي هن بيقولوا عن حالهم انه هن صحفيين او هن بيمثلوا وسيله اعلاميه معينه. انه في سؤال مثلا ممكن يطرح على ممثل ان انت قد ايه بتحب الريد كاربت، انه طب انه ما معقول. ذكرني مره بسؤال كمان على احدى الاذاعات كمان الكبيره بلبنان، كمان كان حدا عم يستضيفني انا برنامج اسمه صباح الورد، عم بيقول لي كيفك انت والورد، شو ممكن انا جاوبه يعني؟ انه اول سؤال عم هيدا انا حسيته نفس الشيء، قديه بتحب الريد كاربت؟ او في صحافي كمان عم بيقول انا كتير جعان يلا يلا، وعم يستقبل مارلين نعمان
1: ويركض وراها والميكرو يا حرام اطول منه.
0: يعني اللي انا قلته باللي كتبته انه مش غلط انكم ما تسألوا او تحضروا سؤال واحد سألوه للكل يكون له مضمون.
1: صحيح.
0: العيب انكم تسألوا اسئلة سخيفة وبلا طعمة يعني ما بتقطع.
1: طيب بدي نقطتين ايجابيين عن البريكستور.
0: ايه بس بعد في شغلة كمان.
1: يلا.
0: بس بعد غير باسم فغالي وطول اللي قدمه باسم فغالي، انه كمان باسم فغالي كتار عم ينتقدوه، بس بدي اقول شغلة عن باسم انه كتير بيحضر كتير بيشتغل، يعني اللي قدمه في شغل كتير كبير، انه حرام يعني ما ينقل له انه كمان اللي حضرته بالرغم انه النكتة كانت مفقودة.
1: صحيح.
0: يعني اذا انا عم بحضر ليش نحن زهقنا؟ شفنا انه عم يستعرض.
1: صحيح.
0: عم بيقدم استعراض كتير كبير بس ما في نكتة. يعني ما بتنبسطي انت وعم تحضري، وهول الاوقات اللي شوي بيقطعوا الشعرة بين بيقولوا بين
1: في ابتزال وفي نكتة.
0: ايه يعني النكتة في الشعرة بيناتهم.
1: ايه
0: هو كان قطعها.
1: صحيح.
0: يعني راح شوي على قلة التهذيب. انا كمان هول يعني اذا حدا بيلفت له نظر ولا بلكي رجعوا صدفوا ببرامج تانية يعني لازم ينتبه لهم. وراغب عليهم صراحة، راغب عليهم انه ما انه
1: عمل جو كتير
0: عمل
1: حلو.
0: جو كتير حلو
1: بس كان في شوية تطويل.
0: طول كتير عمل هيدا الكوكتيل، كان شيء كتير رائع. قبة الصالة وفقنا على حتى نحن وعم نحضر على تلفزيون. صح. كنا كتير مبسوطين.
1: حضور وراغب وين ما كان
0: اكيد، وهو كان حلو. لازم هيك يعمل. بس ليش يعني غنى نص ساعة حكيوا عنه نص ساعة ورجع غنى. يعني هو كمان مللوا العالم يلي عم يحضروا.
1: هلا الاشياء الحلوة، الشيء الحلو، بدي شغلتين حلوين. في كتير اشياء حلوة بس بدي شغلتين حلوين.
0: الافتتاح كان كتير حلو. افتتاح كان بياخد العقل، يعني كان شيء جديد عم نشوفه بالافتتاح. المقدمين يلي انتقدوهم كتير ويلي قالوا عنهم انه انا ما شفتهم كتير عاطلين صراحة، ما هن بالنتيجة عم يقروا. يعني هن جايبينهم اشكال حلوة واقفة على المسرح، ان كان معتصم النهار او مايا، انه اثنين حلوين مهضومين وعم يقروا ماشي الحال، يعني انه مش هالقد كانوا عاطلين. كان في تنويع شوي بالوجوه، يعني شفنا وجوه جديدة قلنا زمان كتير
1: وأسامي حلوة وكبيرة.
0: أسامي
1: كان
0: حلوة،
1: في عدد كبير من الأسامي الكبيرة من النجوم يعني
0: 100%. هول كمان كانوا إضافة السنة لحفل
1: طالما حكينا عن الإعلام بين هلالين، الإعلام الفني بين هلالين، لأنه حرام نسميه إعلام فني. المشكلة أنه عم نشوف منه كتير، يعني صاير الإعلام الفني 10% أو 15% في إعلام محترم، إعلام مرتب، إعلاميين محترمين ومرتبين، اللي هو هالجيل المخضرم.
0: صح.
1: مثلنا ما عليه يعني باربير موديستي بكل تواضع أنه نحن إعلام محترم، وفي للأسف 80 أو 85% إعلام يعني فني كارثة من الكوارث.
0: صح.
1: مع العلم أنه في وجوه جديدة، كم وجه جديد عم يشتغلوا على حالهم وبرافو عليهم، بس
0: هي مشكلة الجيل الجديد وفاء أنه ما بيتقبل. يعني إذا بيجوا عم يعلمون أو عم بيمشون على يقولون شو الصح وشو الغلط ما بيتقبلوا، لأنه كل حدا جاي مفتكر حاله بيعرف كل شيء
1: 100%.
0: يعني مش ناطر ليتعلم ولا حتى ليتعلم من
1: وما بيسأل. وما بيسأل بيقول الكلمة غلط وما بيسأل.
0: صحيح صحيح.
1: بعدين تضوي على الأعمال الفنية ما لازم يكون في شوية ثقافة. يعني يكون الأسلوب بيشد، بيقولوا لك الثقافة ما بتجيب أودينس، لما يكون أسلوبك بيشد بس مرق شوية ثقافة.
0: هلا صاروا بيعطوا، إذا ما بعرف إذا بتتابع كتير تلفزيون، بيعطوا يمكن شي ساعتين لحتى يفرجونا كيف عم يطبخوا.
1: إيه.
0: طبخة كيف عم يعملوها للشيفية وكيف عم يحضروها، وبيعطوك دقيقتين ليحكوا عن كتاب نازل.
1: صحيح
0: تفاصيل الكتاب، يلا يلا يلا على السريع يعني انه يلا احكي عن كتابك. ايه هيدي يمكن هيدي الاعداد كمان المعدي البرامج كمان هيدي لازم
1: او لازم ينتبهوا لها. الجمهور هيك بده، لا الجمهور مش هيك بده. هلا شو بتعطيه بياخد، بس انه اذا بتقدمي له شيء ثقافه مرتب حلو
0: فيك تعودي للجمهور كمان على انه يتقبل هودي القصص الثقيله
1: 100%. رن ما هي العادة كمان، صح. أنت بتحب الميكرو، أنت قضيت 16 سنة بالMBS وإز سكرت الإذاعة وتاني نهار بعرف المعاناة اللي عانيتيها، خبريني عنها. تاني نهار
0: مش هالقد معاناة وفاة،
1: لا المعاناة المعنوية. هلأ أنا بعرف أنه عندك أكتر من شغلة عم تعمليها وشي، بس الMBS تحديداً اللي كنت تقومي الصبح تدوري سيارتك وتنزلي تحضري أو يكون معك ضيف تتستقبلي أو تقعدي على هالميكرو تخاطبي هالعالم تحكي أنت.
0: تعرفي شو اللي أكتر شي زعجني أنا لما سكرت الإذاعة؟ إيه؟ هي فرحة بعض الأشخاص. يعني في كتير ناس كانوا معنا بقلب الإذاعة كتير انبسطوا أنه سكرت
1: الMBS لأنه أنت موجودة فيها،
0: لأنه هن صار في ظروف وصاروا هن برات الإذاعة، صار هن كمان بدوا لأنه تسكر الMBS.
1: أنت آمن
0: يعني. يعني إيه هيدا الشيء فرحهم. هيدا اللي أكتر شيء زعجني أنه الشماتة إذا بدك. وهولي أشخاص يعني أنه أنا بزعل عليهم يعني أنه عندهم هيدا الأفكار وهيدا النفسية هلا انا مش كتير بحب احكي عنه يعني،
1: أكيد.
0: انه بكون عم بفضل انه بهذا اللقاء نحكي قصص كتير
1: أكيد.
0: اهم بس الا انك عم تساليني شو يلي زعجني تاني نهار، انه لما عرفت انه سكرت وهن كانوا عم بيسوقوا بوقت من الاوقات
1: انه بدها تسكر
0: وسكرت، حسيت انه صار هيدا نوع من الانتصار لالهم يعني. هيدا اللي زعجني. انا كاعلاميه انا بقدر يعني سكرت الMBS بقدر اروح على غير
1: أكيد.
0: مؤسسه اعلاميه أكيد. بس لانه الMBS وإلي عندي هيدي ايه التواصل مع هالاذاعه، ما انا بداياتي كانت فيها وفيها تعلمت وفيها تدرجت وفيها وصلت اني قابل اعلاميين كبار وممثلين كبار وسياسيين. عرفتي انه انا كنت بقدر دغري اروح على غير مطرح
1: حال.
0: بس لانه الMBS كMBS واللي هي كمان اذاعه، منا اذاعه كانت بس فنيه، هي اذاعه
1: صح.
0: دينيه
1: صح.
0: وهي إذاعة فنية، والMBS كمان عانت كتير لحتى تقدر تحصل على ترخيص إذاعة فنية. لأنه بتعرف المحبين كانوا بهداك الوقت، عم نحكي عن أول ما كانوا عم يعطوا التراخيص للإذاعات، كان في كتير محبين ويعني هن منا وفينا يعني
1: صح.
0: ما سمحوا لراديو MBS إنها تاخد ترخيص ديني، وقفوا كتير بوجه، وبنفس الوقت ما كان مسموح كمان بهداك الوقت إنه ينعطى للمسيحيين أكتر من
1: أيام
0: إذاعة دينية، أيام الاحتلال السوري. يعني كان في كتير معرقلين بهذا الوقت، واشتغلت الMBS وكافحت وأثبتت حضورها، واشتغل معنا كبار الإعلاميين منهم الست مي متي اللي أنا بوجه لها تحية كتير كبيرة، كمان كانت تكون موجودة معنا، وأول فترة اشتغلت معنا بالبرنامج الصباحي وكانت على طول تتغزل فينا وتساعدنا وتترشدنا وتعطينا ملاحظات. يعني هودي الأشياء بيزعلوكي على أنه سكرت الMBS، مش أنه خلص أنا بطل عندي شغل. لا أنا
1: لا مش بطل عندك شغل، أنه عرفت العادة منا هينة إنها تنكسر وتظهر من الكومفورت زون تبعك
0: 100%. مدنا سهلة،
1: مش سهلة أبداً.
0: تشتغلي على حالك
1: 100%.
0: بدك تتقبلي وبنفس الوقت ما أنت عندك أمل إنه ما نحنا
1: صح.
0: هيدا عشنا على إنه بلكي الشهر الجاي، بلكي الشهر اللي بعده، روق علي بعد شوي، نحنا رح نرجع صحيح. نفتح كله هيدا وبتتعودي على إنه بطلت موجودة أو إنه رح ترجع تصير موجودة، ما بعرف حسب هيدا الشيء بيرجع لإدارة الإذاعة.
1: رين رحال، حكيتي عن إنه نجوم اللي صادفتيهم، خلينا هيك نغربل شوي، أو خلينا نحكي عن كم اسم عن جد ما كنت متوقعة إن تكون مقابلتهم هالقد حلوة، وظهرتي عن جد إنه متفاجأة. وفي أسماء تانية كنت متوقعة انه واو مثلنا نحن، واو الحلقة بدها تكون بتاخد العقل، بتظهري
0: مصدومة.
1: مصدومة بقى بدي كم اسم،
0: يعني او بتظهري مصدومة سلبا او بتظهري مصدومة ايجابا. لكي انا اغلبية المقابلات اللي عملتها كلها كنت اظهر مبسوطة فيها، لاني انا كنت اعتمد بالاسلوب الحوار طبعا، اني ما استفز الضيف، ما ازعجه، اتركه يحكي، لانه الضيوف يلي جايين عبالهم يحكوا، مش عبالهم يعني يجوا انا احكي وهن، اتركهم دايما على راحتهم. بس في اشخاص تترك عندك انطباع اكثر من اشخاص تانيين. اذا بدك بالسياسه السياسيين اللي انا استضفتهم، انا ما استضفتهم مشان يحكوا بارائهم السياسيه، يعني ما كنت عم بستضيفهم لهذا السبب، كنت عم بستضيف ليحكوا عنهم هن كاشخاص، عن عائلتهم، عن نظرتهم للامور الفنيه الاجتماعيه، يحكوا هيك عن حالهم. فاستضافت يمكن بأول لقاء الوزير والنائب الحالي سليم الصايغ، كانت هيدي أول مقابلة. هي شوي عمل لي بالأول هيك انطباع، ما بعرف كيف بدي اقوله، يعني هي كانت محاضره لانه اكثر مما كانت مقابله. يعني ما بيتركك تسالي لل بس انه بس حدا كثير مهضوم، حدا كثير محب وراقي، وهو يمكن لانه محاضر.
1: صحيح،
0: يعني هيدي المقابله حسيتها محاضره مش مقابله. في عندي مقابله كمان من المقابلات اللي كثير كثير كثير بحبها، لانه انا شخصيا هيك اثرت فيي، هي مقابلتي مع النائب السابق، بعتقد سابق، جوزيف اسحاق. مش
1: نائب سابق. صح
0: جوزيف اسحاق، لما استضفته اول شيء هو حدا كتير هيك تحسي انه منك وفيك. بالاول انا كنت
1: شفاف
0: فعلا. بالاول انه انا كل سياسي كان يجي كنت انقز منه بالاول، يعني انه سياسي، يعني انه نحن بنعرف انه في هيدي الثغره بين الكبير، الفجوه الكبيره.
1: شو فوقك على النائب السابق جوزيف؟
0: كان نائب بهداك الوقت. أوكي. وانا كنت عم بلش استضيف سياسيين، كنت مستضيفه قبل انطوان زهره، كنت مستضيفه
1: من الحمرياشي
0: على التليفون اول وقت صارت المصالحه بين القوات
1: الله يرحم البابا. لا عم بحكي كان يقولها هيدي الكلمة، هاي العبارة، مش عن الحدث بحد ذاته. الله يرحم مجيد بيي، يقول من غير اليوم ويضحك. بس عن هيدي المصالحة من غير اليوم.
0: في كمان دولة الرئيس إلي الفرزلي مثلا كمان.
1: بس رجعيني على جوزيف،
0: على جوزيف إسحاق. رح قلك ليش بلشنا بالمقابلة وهيك، وصرت هيك مرتاحة أنا بالحوار، وحكي اللي لازم ينحكى، وسألته يلي أنا عبالي أسأله إياه. خلصت المقابلة، تحت الهواء اللي سألني سؤال خاص. جاوبته. طلع هيدا السؤال يلي سألني هو مارق فيه. هو كان مارق فيه بوقت من الأوقات. وكانوا في ناس برا بده يفوتوا يسلموا عليه. قال له للشخص اللي معه انه خلص ما تخلي حدا، سكر الباب وخبرني، اعطاني عبرته وقصته هو كيف انحلت وشو صار معه بالتحديد. قال لي بدك تسمعيني منيح. ولما صار يخبرني عن جد أثر فيي لدرجة أنه بطلت هيدا المشكلة اللي أنا كنت عم بمرق فيها، بطلت شوفها مشكلة. عرفتي؟ يعني ساعدني على أني أتخطى نقطة معينة أنا ما كنت مفتكرة حالي أنه أنا بقدر أتخطاها، بخبريته بإيمانه وباختصار يلي قال لي أنه مثل ما الله بيريد. عرفتي؟ أنه هيدي الجملة كتير حبيتها، وحبيت أنه شاركني شيء كتير خاص. عرفتي؟ يعني هيدي ما كنت بتخيلها أنه بتصير. فترك عندي هيدا الانطباع الحلو لدرجة أنه بعدني بتذكر هالخبرية، وما بتذكر غيرها صار مع سياسيين شي تاني. عرفتي؟ غير مع النائب جوزيف إسحاق، إن شاء الله يكون عم يسمعني، أنا بوجه له تحية كتير كبيرة، هو فريندز معي على فيسبوك. وبسلم عليه من وقت للتاني، بحبه كتير. وفي مثلا كمان دولة الرئيس إلي الفرزلي، أول ما إجا على المقابلة، بتعرفي إلي الفرزلي حدا كتير مهضوم، يعني إنه بس يكون عم
1: بيقرأ كتير وشاعر
0: ونكته عطول حاضرة، بيعطيكي مقابلة مهضومة. فأول ما فتنا على المقابلة، أول ما بلشنا حطينا هيك بعد 5 دقايق غنية، كان بده يرد على التليفون أو شيء، قال لي ليكي فينا نختصر؟
1: أوف،
0: كنا بعدنا عم بلشين شو نختصر بعدنا عم بلشين
1: ليه بده يختصر
0: ما بعرف قلت له ليه قال لي لا خلص خلص بدنا فينا نختصر
1: كنت عم تقولي اجى تليفون بركي بده يفل
0: لا لا لا ما بعرف ما بعتقد انه كان سبب التليفون ويمكن هو ما بعرف شو صار معه يعني وممكن يكون سبب ما بعرف قال لي نختصر فينا نختصر قلت له انا فيني اقول له لا ما فيني اقول له لا قلت له ايوه طب نختصر يلا شيء 20 دقيقه وانا مقابلتي كان المفروض تكون ساعه ونص
1: صح.
0: بلشت انا حكيت كفيت تصارت هيك شيء 20 دقيقه كمان حطيت بريك قلت انا بعد البريك بختم معه بعد 20 دقيقه قلت له يلا هلا اذا بدك بعد البريك بنختم قال لي لا بتعرفي شو قال لي اسحبي اسحبي اسحبي حلوة حلوة المقابلة
1: بتعرفي هذه طريقة جدا ذكية قال لك إذا كانت هالمذيعة ماشي حالها وأنا مرتاح معها بركي بكمل وإذا لا ولا بقول لها فينا من الأول يعني ما بتعتبر هالشي موجه ضده
0: 100% 100%
1: طيب بن إيه في حدا بعد بدك تحكي من السياسيين بدي أبدأ نقول للفنانين
0: من السياسيين لا البقية كانوا كمان كتير مقابلاتهم أطوال زهرة كانت مقابلة كتير حلوة كمان معه كان كتير هدفه كمان يحكي بوقت من الأوقات عن عم نحكي عن المقابلة يمكن كانت مش 12 سنة عرفتي انه كان بعد همه انه بعد يحكي عن قصه الخبزات وال هيدا يعني كان كمان يعني انه كان عم يطلع على المقابله يوضح
1: صحيح
0: هيدا وكمان كانت كمان مقابله حلوه كنت كمان احترمت فيه شغله هو احترامه للاذاعه يعني قبل بنهار بعت اشخاص يستدلوا على الاذاعه لحتى يجي على الوقت ما يتاخر كان حاضر من اول مقابله قد ما بدك اعمل المقابله انا ما عندي مشكله كثير احترم الاعلام واحترم احترم الإذاعة
1: بالنسبة للفنانين هل مرق معك حدا تمنيت انه ما بدي اذكر اكيد ما بدي اذكر اسامي تمنيت انه يا ريته ما اجا ولعملت او ما اجيت ولعملت معه مقابلة
0: لا ولا حدا
1: ولا حدا
0: بس اذا بدك في اقول لك كم نقطة صارت يمكن مع أسامة الرحباني إذا بدي لأنه أسامة الرحباني صار قصة معه بالاستوديو هلأ هو ضل مسيطر على حاله هلأ أنا ما بعرف إذا أنا كنت سئيلة هلأ يمكن أنا كنت سئيلة كمان يعني من أنا كمان مش طالع طول حق حد ضيف أنا كنت سئيلة
1: أنت بعمرك ما بتكوني سئيلة
0: هلأ أنا كمان يمكن كنت عم بستعرض شوي كمان قدام أسامة الرحباني بلكي ما بعرف عم جرب حط الحق علي لأنه كمان ما بنسى تعابير الوجه تبعه بخلال الحلقة عم نحكي عن رحابني وعم نحكي عن هيل الإرث الكبير يلي تركوه رحابني فقمت أنا سألته لأسامة قلت له ما بعرف أسامة في قول بيقولوا أنه في جيل بيبني في جيل بيقطف في جيل بيهدم مثل كأنا عم قله أنه أنتوا عم تقطفوا محب ما حب حسيت وجهه هيك بلش يشد بلش يشد وصار بالحكي عم يحكينا بتشنج يعني مش براحة مثل ما كان ما تقبل السؤال حسيت انه ما تقبل السؤال وحسيت على حالي انه انا يمكن
1: سؤال
0: بس هو سؤال بينسأل
1: سؤال مشروع
0: بس يمكن هو ما تقبله ما بعرف يمكن ما حب السؤال ما لانه تعبير وجهه ما انا عم شوفه قاعد قبالي يعني ما بعدين مش الحال ورجعت سألته سؤال تاني عن طواجي قلت له ما بعرف ليش هبة طواجي مع انه انا بحبها لهبة بحب انه اكيد صوتها معروف انه كل الموسيقيين بيقولوا عن من اهم الاصوات بس انا ما بقدر غني معها فانا عم بشكيله لأسامة الرحبان انه انا هبة طواجي لما بتغني انا ما بقدر غني معها يعني هي عم بتغني يعني قد ما بتغني بصعوبة انه عرفتي ما بقدر غني معها كمان ما
1: يعني ما في سهل ممتنع
0: ما ابدا كمان ما حب انه انا كيف قال لي لا كيف ما فيك تغني مع صار هيدا كمان هيدي النقطة ما كمان ما حسيته انه هيدا صار شوي يزت بالحكي يعني شوي هيك يعني بطريقة مش كتير
1: مستحبة
0: مش طريقة مش كتير مستحبة بس بعدين مش الحال يعني وبالنتيجة انا استضفت أسامة الرحباني وضفت على سيفيتي وكانت مقابلة كتير حلوة
1: رن بعد معنا شوية وقت بديك تخبريني عن شيء عم بتحضروه برنامج عم بتحضروه ما تفوتي بتفاصيله لأنه بطبيعة الحال يعني تيسير على النار
0: لأنه هو بعده هلأ عم ندرسه لأنه أكيد. عم نوضع النقاط الأساسية لإله الإطار تبعه بعد ما صار على الورق يعني
1: مع الأكتوني بعد أبو عساف نوجه له تحية كتير كبيرة
0: هو ميديكوريا هلا بيرتوني عم نحضر هذا البرنامج يعني رح يكون هيك مختلف يعني ما رح يكون بيشبه البرامج اللي نحن بنشوفها اليوم او اللي عم نشوفها اليوم لانه ما رح يكون باستوديو رح يكون شوي بالطبيعه فكرته هيك جديده منا مستهلكه بس بده شوية دراسة بده شوية هيك يعني بده مخرج قوي بده نقي المطارح اللي بدنا نصور
1: بده
0: فيها
1: فضاوي
0: يعني وبده فضاوي وبده فضاوي بعدين بده تحضير لأنه مش سهل
1: يعني
0: أنا وبيرتوني يعني أنا وبيرتوني الفكرة موجودة الأفكار تبع الحلقات صاروا موجودين بس بدنا نشوف كيف أنا نحطهم بأي إطار.
1: كم حلقة تقريبا؟ مبدئيا بالأول
0: يمكن لازم نصور 10 حلقات لبلش يطلع على التلفزيون.
1: أوكي. والتلفزيون معروف أي تلفزيون حكين معه
0: بالمبدأ
1: وماشي
0: بالمبدأ
1: وماشي الحال ماشي حلو كتير وبعرف أنه في بودكاست كمان
0: أنا هيدا عم بشتغله أنا هيدا أنا
1: هيدا
0: لألي لألي أنا عم بجرب كمان ألاقي الفكرة الجديدة لأنه هلأ صار كل العالم تعمل بودكاست
1: مية بالمية
0: هيك يعني كيف ما بتفتحي بتلاقي ناس عاملة بودكاست
1: صحيح.
0: بس بدي المضمون اللي يكون مختلف عن الشيء
1: مش على بلاتفورم كمان على تلفزيون
0: كمان على تلفزيون بالمبدأ حكينا فيها وتمت اجت الموافقة بس ناطرين لنشوف في كذا فكرة على أي فكرة بدنا نعتمد.
1: أنا اللي كنت بعرفه كمان أنه قديما وقتها كنت بالأم بي أس كان في برنامج حكيتيني عنه كمان ما بدنا نحكي عنه لأنه صالح لكل زمان ومكان برنامج كان على أساس خلص حضرته في كوبي زيرو
0: صورنا
1: بيلوت
0: صورته
1: وكيف ما بعرف شو صار
0: أنا كمان ما بعرف شو صار
1: دغري توقف
0: ما توقف يعني هو نعرض على محطة تلفزيونية قعد عندها فترة كتير طويلة على أساس أنه وافقوا عليه وبالدنيا لما قعد فترة كتير طويلة ما هني كانوا مش عارفين راسهم
1: بعدهم مش عارفين راسهم من إجريهم
0: انت بتقوليها عني
1: وبيبقوا هيك
0: يمكن ما بعرف إلا إذا بيجي حدا هيك بينقذهم من هيدا
1: مين بده ينقذهم رايحين نزول شوت ليبر
0: هي مشكلة على فكرة هيدي مشكلة يعني هني لازم ينتبهوا لها ما بعرف شو لازم يعملوا يعني هلا بكل الأحوال ما بعرف إذا العالم عرفت عن مين عم نحكي يعني بس خليني أرجع أقول إنه رجع نقل على محطة تانية وكمان بالمحطة التانية وافقوا عليها بس إنه قالوا لنا انطروا ناطرنا رجع البروديوسر اللي كان بده يعمل هو اللي عم بيعمل البروجرام أنا كنت رح أقدمه وكان في كذا إعلامي يعني هني محضرينه فقال لهم خلص ما بدي
1: البروديوسر
0: ما عاد بده ف يعني متذكره انت وقتها قلتي لي بيجي وقتها
1: بيجي وقتها
0: يمكن بعد يجي وقتها يمكن ما اللي صارت انه ما مش الحال خلص ما مش الحال
1: بس مهم
0: ما بنقعد بنتحسر يعني
1: مهم يحب جايبتك
0: يعني. ايه بس صار في كتير منه لأنه هلأ صارت السوشيال ميديا كتير هلأ عم تعتمد هيدا النوع من البرامج لأنه صار كل مين ما كان هو انتقادي البرنامج هو برنامج انتقادي سياسي قلت هلأ صاروا كلهم بيطلعوا بينتقدوا وما حدا لا بيحسبهم ولا بيراقبهم ولا شيء يعني إذا ما نطلع بهيك برنامج هلأ بالوقت الحاضر بيشبه صار كتير هود البرامج بيطلع بيخين
1: صحيح
0: ما يعني خلص
1: أو بيتعدل عليه
0: ايه بده يتعدى بدنا فكرة جديدة كمان
1: صحيح 100% يعني بدي أدقلك على الخشب صحيح أنه شوي بعيدة عن الإعلام ولكن أنت ناشطة على السوشيال ميديا وأنت في مجموعة من البرامج عم بتحضريها و
0: إن شاء الله يمشي الحال يعني إن شاء الله يعني هيدا اللي أنا يعني أنا عم حضر وعم بشتغل وعم بسعى نتمنى يعني أنه تكون هيك القصص مفتوحة قدامنا يعني
1: إن شاء الله خير وأكيد تفتح بوجهك لأنه أصحاب النوايا الطيبة بتنعكس على الواقع تبعهم بالنتيجة وأصحاب النوايا العاطلة اللي قلتي لي انبسطوا بس سكرت الام بي اس كمان بتنعكس سوق وتار على واقعهم يعني هيدي الكون مش عم بيلعب الكون نحن بنفكر الكون عم بيلعب مش نحن انه في ناس بتفكر الكون عم بيلعب الكون مش عم بيلعب ربنا مسخره لخدمة الانسان
0: 100% بوافقك انا
1: ران رحال صديقة عزيزة كتير على قلبي. عبرك بدي وجه تحية لدوغول زوجيك.
0: شكراً.
1: اللي هالقد بحبه وهالقد بحترمه على إدميته وعلى نشاطه وعلى محبته إليك. ونحن ناطرينك ببروغرام جديد والعالم ناطرتك واشتاقت لصوتك واشتاقت لطلتي.
0: هلا انت عم تتمني هيدا الشيء انه يصير، هلا في كتير عم يتمنوا انه هيدا الشيء ما يزبط معك،
1: بس على طول الخير، الخير بيغلب الشر.
0: اكيد اكيد 100% على طول، مثل ما الله بيريد يعني، مثل ما نحن بنقول مثل ما الله بيريد. انا بدي اتشكرك كتير وفاء عن جد فعلا، يعني انا كنت شوي عتلاني هم المقابله لانه الي زمان ماني حاكي ماني طالعه على الهواء، بس معك حسيت ان حالي كتير مرتاحه ومبسوطه بهذا اللقاء، واول مره بفوت على لبنان الحر حبيتها كتير.
1: اجواء
0: حلوه ايجابيه من رئيس مجلس إدارتها للمخرج اللي أنا كمان بدي حيي من قلبي، ضحكته كمان هيك متحك لنا. إن شاء الله يكون حب الحديث، إن شاء الله كمان تكوني أنت كمان حبيت هذا اللقاء.
1: أكيد حبيت هذا اللقاء لأنه هلقد حقيقي وهلقد واضح وهلقد صريح. راي رحال ألف تحية لأليك إعلامية نشوف حالنا فيك. فريدي سابا شكرا لك، منلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيف نجوم الظهر لنهار الجمعة هو الممثل والكاتب والمخرج منير معاصري، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: من دون إعلانات ومن دون ما نحكي عن بعض الشركات العالمية، إذا منحكي عن حيالله شركة مثلاً مطاعم عالمية، أول شي شو بيجي عراسنا؟ رح هين عليك. أول شي بيجي عراسنا الهوية البصرية. شو يعني؟ يعني الشكل أو حتى الصورة، الألوان المستخدمة، الشعار أو اللوجو تبع هالشركة، كله هن الهوية البصرية، هيك تحدد عالمياً. يعني إذا أنا وياك بدنا نعمل شركة معينة، منفكر إنه مثلاً بدنا نستخدم اللون الأحمر، بدنا نزيد عليه أصفر، بدنا نحط شوية أزرق، وشو هو الشعار يلي كل ما يحكوا عن شركتنا لازم يرددوه حتى يحفظوا أكتر وتحتى نأثر عليهم، خصوصا حتى يشتروا من عنا، يأكلوا عنا أو غيرها من الأمور. يعني باختصار الهوية البصرية هي الهوية يلي بتعرف علينا وين ما كان، وهي يلي بتأثر بمستهلكينا. بس لازم نعرف كمان إنه هالهوية البصرية تستخدم بأكتر من مجال، مش بس بالتجارة، تستخدم كمان بالسياسة، ولبنان وأحزابه أكبر مثال على هالموضوع. يعني كل ما نحكي على حزب ما فينا ما نتذكر الشعار والعلم وغيرها من الأمور يلي بتدخل بهالإطار. تذكروا منيح الهوية البصرية.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: إذا عندك 15 شغلة تتعملها اليوم، على الأغلب رح تقضي نهارك عم تركض، وبالآخر شو بتحس؟ بتحس إنك ما عملت ولا شيء. فجرب اليوم بدل تدو لست الطويلة تسأل حالك سؤال واحد: إذا خلص هيدا النهار وما قدرت أعمل إلا 3 شغلات، شو أهم 3 شغلات رح تختارهم؟ لأنه الإنتاجية مش إنك تعمل أكبر عدد ممكن من الأشياء، الإنتاجية إنك تعرف شو بتستاهل طاقتك اليوم. وإذا خلصتهم وكان بعد عندك طاقة كمل. تحدي اليوم: اكتب 3 أولويات بس، مش 10، 3. مش المهم قدي عملت اليوم، الأهم إذا عملت الشيء يلي فعلا أنت كان بدك إياه. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: الطريق هي منتفع للسير لكل الناس، فبقى ما تحتل لوحدك بعنجهية وكأنه ما في غيرك على الطريق. التزم يمينك، وخاصة إذا كنت ماشي على مهلك وما حس بحساب حدا. هون الملاحظة أنه إذا كنت ماشي بنص الطريق وعلى مهلك وغيرك مستعجل، بيكون الخطأ الأكبر لما يحاول يتجاوز عن يمينك، وهون الخطر وإمكانية الحادث صارت كبيرة بغض النظر عن مين مخطي وعن منورات السائقين. والحل أنه أولا ممنوع منعا باتا التجاوز عن اليمين، ثانيا لازم ننتبه أنه بسوقتنا هيك عم نعمل عائق لحركة السير، والأصول والتركيز بالقيادة بجنبنا اللوم والتسبب بالأذى والضرر للغير. هيدا عدا عن خروج من مفرق أو مواقف بنية كأنه ما في حدا غيرنا على الطريق، وأمثلة عن هالموضوع كتيرة وحدث ولا حرج، والنتائج دايما سلبية ومكلفة ومؤذية. فيا حضرة السائق، خود هالملاحظة بعين الاعتبار وما بتندم.
1: هدفنا سلامتكم.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: ماي يوسف الصياح، بيير إسحاق.
0: ارتفعوا كالأرز.

0: اقبل يا ربنا يسوع المسيح هذه الصلوات والعطور التي نقدمها في عيد ارتفاع صليبك الكريم، فليكن رسمه دوما نصب عيوننا فيقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك، فنعيد عيد انتصارك الأبدي ونمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد.
1: آمين.
0: مع بعضنا وبصوت واحد من ردد من

الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد.

رسالة القديس بطرس الثانية. يا إخوتي، هذه رسالة ثانية أكتبها إليكم أيها الأحباء، وفيها أوقظ أذهانكم السليمة لكي تتذكروا الأقوال التي نطق بها من قبل الأنبياء القديسون، ووصية الرب والمخلص التي سلمها إليكم رسلكم. فاعلموا قبل كل شيء أنه سيأتي في آخر الأيام أناس يستهزئون استهزاء ويسلكون وفق شهواتهم ويقولون: أين الوعد بمجيئه؟ مات آباؤنا وكل شيء منذ بدء الخليقة باق على حاله. فهم يتجاهلون عمدا أن السماوات كانت منذ القديم، والأرض قامت من الماء وبالماء بكلمة الله، وبها غرق عالم الأمس بالماء فهلك. أما السماوات والأرض في أيامنا فهي بالكلمة نفسها مدخرة للنار، محفوظة ليوم الدينونة وهلاك الناس الكافرين. ولكن لا تجهلوا أيها الأحباء أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. إن الرب لا يبطئ في إتمام وعده كما يزعم البعض، بل إنه يتأنى من أجلكم، وهو لا يشاء أن يهلك بعضكم بل أن تقبلوا جميعكم إلى التوبة.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع: هي الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرد سلطان هذا العالم خارجا، وأنا إذا رفعت عن الأرض جذبت إلي الجميع. قال هذا ليدل على أي ميتة كان مزمعا أن يموتها. فأجابه الجمع: نحن سمعنا من التوراة أن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنت إن على ابن الإنسان أن يرفع؟ من هو ابن الإنسان هذا؟ قال لهم يسوع: النور باق بينكم زمنا قليلا، سيروا مدام لكم النور لئلا يدهمكم الظلام، فمن يسير في الظلام لا يدري إلى أين يذهب. آمنوا بالنور ما دام لكم النور لتصيروا أبناء النور. قال يسوع هذا ومضى متواريا عنهم. حقا والأمان لجميعكم.

نطلب من أجل حفظ هذه الكنيسة المقدسة وكل المدن والقرى أن تصونها يا رب من الجوع والفناء والزلازل والحريق والغرق والسيف ومن مبادرة الأمم الغريبة. فكن لنا يا إلهنا الصالح المحب البشر رحوما وعطوفا، واصرف عنا كل رجز متحرك علينا. بارك شعبك هذا الحاضر الآن أمامك الذي يشاركنا في هذه البركة من قريب ومن بعيد، الحاضرين في هذه الكنيسة والمشاركين معنا. أنقذهم من الخطأ الزمني والانتقام والعقاب الأبدي. استجب لنا اللهم يا رجاء جميع أقاصي الأرض. كن لنا غافرا ومسامحا وارحم شعبك هذا يا رحوم، وكف عنهم جميع الضربات والآفات الخفية والظاهرة. احفظهم من الأعداء والظالمين، نجهم من التجارب التي تفوق القوة، اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، صن نساءهم وأولادهم بالعفة والقداسة، واسكب عليهم خيرات الأرض والسماء، ساعد الفقراء والأرامل والأيتام، سد احتياجاتهم بالرزق الحلال، ارحم الموتى المسيحيين المعذبين في المطهر، واقبل عنهم التقدمات والصلبات.

0: واحد.
1: هذا ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، عروض غير مخلوق، سبب الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل الخلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن الماء العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بلاطس الرومي تألم وبكى وقرر وقام في يوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي برجل عظيم الذين أحياء والأموات الذي لا فناء لموته ونقي بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق الأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حملنا إليك نحن أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أزل علينا بركاتك الروحية وبدل عطايانا الزائلة، هب لنا الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوباوية والدة الله مريم، ومار مارون، ومار يوحنا مارون، ومار يوحنا الحبيب، وجميع القديسين شفعائنا. واذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، جميع الموتى المؤمنين الراقدين برجاء الصليب وقوته، كل المرضى وكل المتألمين والمهمشين. اذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان.
1: آمين.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أيها الآب له السلام سيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بكبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: سلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوع عليك، السلام معك يا أخي خادم الروح القدس ويا إخوتي أجمعين.
1: ليعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله.
0: أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: يا رب أضئب وجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك.
0: لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا.
1: إنها لديك يا الله.
0: لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين.
1: إنه لحق وواجب.
0: حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين.

إنك القدوس اللهم الآب كثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا.

0: وسائر الأساقف المستقيمين رأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: قد أكمل صرخة انتصار وقوة ومحبة شاملة، لأنه قد اكتمل تماما وعلى أكمل وجه وتحقق عمل الخلاص بموتك وارتفاعك على الصليب. منصلي يا رب لحتى يكون صليبك منارة بينقلنا من ظلمة هالعالم إلى النور، ومن الخطية إلى النعمة. بحق صليبك المقدس إلك يا رب منصلي.
1: يا رب ارحمنا.
2: ما أصعب الإيمان بوسط الصعوبات والمآسي. منصلي اليوم على نية كل من بضيقة بشدة، ومن أجل كل حدا عم يمرق باضطراب وتجربة. منصلي خاصة من أجل الشباب يلي عم بيفكروا بحيرة وقلق كيف يبنوا مستقبلهم بظل الظروف الصعبة. منصلي يا رب لحتى تثبت إيماننا وما نفقد الثقة أمام الأزمات، لحتى تكون أنت مثالنا ومصدر إلهامنا، ونكون نحن العلامة والخميرة. إلك يا رب منصلي.
1: يا رب ارحم.
2: الأمانة غالية، وما أجمل أنه نحافظ على الكنز يلي وهبتنا إياه يا رب. خلي روحك القدوس ساكن بقلبنا حتى تزرع فينا كلمة الحياة الجديدة. بموتك وارتفاعك على الصليب غمرتنا يا رب بالمحبة المجانية والرحمة اللامحدودة. عطينا أنه نعيش عمل الرحمة والخير على الأرض، ونبعد عن كل طمع وأنانية، ولحتى تكون أنت المحور والأول بحياتنا. إلك يا رب منصلي.
1: يا رب ارحم.
3: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان.

0: اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم.
1: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
0: سامحنا اللهم واغفر لنا ولأمواتنا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين.

0: يا كربانا شهيا قرب عنا،
1: يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب تلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد.
0: ندرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومي، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين.

0: سهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا بمغفرة خطايانا والحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد
1: جسد ودم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية.

0: نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل عضدنا وخلصنا. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: ومع روحي.
0: أبسط أيها الرب يسوع يمينك وباركنا واحفظنا بصليبك وكلنا سترا وملجأ وكملنا بفيض بركاتك. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: فلنذهب بسلام يا أخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلناها من مسبح الرب الغافر، وتصحبنا بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد.
1: أمين.
0: كل عيد وأنتم بخير، وصليب الرب يحمي لبنان ويحمي الجميع.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

حر، أطيب التحيات الصباحية بوجه أنا وبيتر حشاش لكم مستمعينا. وطبعا في عنا لقاء جديد ضمن صباحية جديدة ضمن وقلنا بونجور.

يا رب مع كل نسمة صباح نسبحك ونطلب منك، فأنت الأب السماوي المملوء رحمة وحنان، باركنا ورافقنا في كل خطوة من خطواتنا، واحمينا من كل شر في هذا العالم.

المسيحية ليست ديانة الألم والمأساة. نحن لا نسعى إلى الألم، إنما هو من يسعى إلينا. إنه قائم في لحمنا ودمنا، ونحن نتلقاه ثم نخرج منه بالفرح.

صديقي، لا تحاول أن تبحث عن الوجه الثاني من أي شخص حتى لو كنت متأكدا أنه سيء. يكفي أنه احترمك وأظهر لك الجانب الأفضل منه.

التعاون يعني تحقيق المزيد من النجاح في وقت أسرع. لا ينمو الجسد إلا بالطعام والرياضة، ولا ينمو العقل إلا بالمطالعة والتفكير.

صديقي، لا تجعل التفاصيل الصغيرة تشوش عليك روعة المشهد الأكبر، ولا تجعل الأمور التافهة تفسد عليك ما هو أجمل.

ليس كافيا أن تمتلك عقلا جيدا، فالمهم أن تستخدمه جيداً.

تيأس مهما طال بك الكرب، فالفرح كالجنين في بطن أمه، إن أتى قبل وقته تشوه ومات. دعه يأتي في وقته مكتملا ليثبت لك أنه يستحق العناء. المرأة القوية هي التي ترتدي آلامها كما ترتدي الكعب العالي، لا يهم أنه يؤلم لكنه يعطيها إطلالة جميلة.

لبنان الحر وأحلى بونجور. سألتني نفسي في حزن شديد، لما كل هذه الطيبة لأناس لا يعرفونها؟ ابتسمت وقلت: يا نفسي، إن لم يوجد في الأرض من يقدرها، ففي السماء من يباركها.

أصابني منك من الألم أكثر مما كنت أتوقعه من أي كائن، ولكن بهذا القدر من الضيق يبقى وجهك لي وجه السعادة والحياة.

وفي الختام أصدقائي، الفقير يشتري الجريدة والغني يشتري رئيس التحرير. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بدي أتمنى للجميع يوم مبارك بإذن الله. وطبعا بذكر الجميع بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

0: صيفي
1: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازيه.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: مسار سيادة الدولة وحصر السلاح في مؤتمر باريس، واشنطن الإطار السبيل لتحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، تل أبيب على الجيش اللبناني تعزيز فعاليته في صورة ملموسة على الأرض. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. سقطت كل محاولات إسقاط الحكومة من قبل فريق حزب الله والقليل المتبقي معه، وخرجت مظفرة من ساحة النجمي بثقة نيابية مريحة وموصوفة في آن لمواصلة مهامها الصعبة وإصلاح ما يمكن إصلاحه من دولة أكلها الاهتراء والفساد والمحسوبيات بفعل السياسات الموروثة البائدة من الحزب نفسه والتيار الحر والدولة العميقة ككل. واليوم هو يوم آخر في عمر حكومة سلام التي ستتابع مع سائر اللبنانيين مسارا بارسيا دوليا عربيا يشكل خطوة تمهيدية على طريق حصر السلاح وتمكين المؤسسات الرسمية من بسط سلطتها الأمنية والعسكرية على كامل أراضيها.
1: إذن ينعقد اليوم في باريس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة في لبنان ولوضع خطة تفصيلية بالحاجات الأساسية، وتبدأ الاجتماعات بلقاءين ثنائيين بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكل من الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله، ثم يعقد لقاء ثلاثي قبل أن يفتتح الزعماء الثلاثة اجتماع قادة الأركان وممثلي الدول ال17 المشاركة وعدد من المنظمات الدولية.
0: رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فابيان ماندون أكد أن اجتماع باريس اليوم ليس مؤتمرا للمانحين بل محطة تحضيرية لتحديد حاجات المؤسسة العسكرية اللبنانية في مرحلة إقليمية وأمنية غير مسبوقة، وخصوصا مع النهاية المعلنة لمهمة اليونيفيل.
1: وشدد على أن استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة رغم الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والتطورات في اليمن والخليج وغزة والضفة الغربية، وأن مسألة سيادة الدولة اللبنانية وحصر استخدام القوة تشكل جوهر النقاش، لكنها تتطلب مسارا معقدا وتدريجيا يقوم على بناء الثقة بدلا من مضاعفة الشروط.
0: رئيس الأركان الفرنسي كشف عن أنه يعمل مع نظيره الإيطالي على تصورات لمرحلة ما بعد اليونيفيل، وأن أي حل يستوجب مشاركة جميع الأطراف ولا ينبغي أن يكون هناك فيتو مبدئي من أي جهة، نافيا أن تكون فرنسا خرجت من اللعبة في لبنان، ومشيرا إلى المشاركة العربية والأوروبية والأمريكية في اجتماع باريس.
1: وعن الجيش اللبناني أعرب ماندون عن احترام عميق لعسكريه واصفا إياهم بالشجعان، ومعتبرا أن المؤسسة العسكرية تجسد تطلع اللبنانيين إلى وحدة وطنية راسخة، وأكد استعداد العديد من الدول لمساعدتها في إيجاد حلول عملية وذات صدقية لضمان الاستقرار في جنوب لبنان.
0: وكانت الرئاسة الفرنسية ذكرت أن الهدف الأساس من الاجتماع الباريسي هو وضع خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لانتشار الجيش اللبناني وتحديد احتياجاته من تدريب وتجهيز وتمويل واستخبارات ومواكبة دولية.
1: الرئيس عون أعرب عن تقديره العميق لفرنسا رئيسا وحكومة وشعبا على مواصلة دعمها للبنان ومؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية، مؤكدا أن هذه الشراكة التاريخية بين البلدين تكتسب اليوم أهمية استثنائية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان.
0: وشدد على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يشكلان مع الأجهزة الأمنية الأخرى الضمانة الوحيدة لحماية الوطن وسيادته وأمنه وأمن مواطنيه، وأن تعزيز قدراتهما البشرية واللوجستية بات أولوية وطنية قصوى تتطلب تضافر الجهود الدولية الصديقة للبنان.
1: كما شدد عون على أن مشاركته في اجتماع باريس يندرج في إطار التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها وحصر السلاح بيد الشرعية وبناء دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها وصون استقرار المنطقة.
0: وزار عون بعد وصوله إلى باريس الملك الأردني عبد الله في مقر إقامته وشكره على الدعم الذي قدمه الأردن للجيش اللبناني وعرضا للعلاقات الثنائية.
1: من جهته أكد العاهل الأردني استمرار دعم لبنان وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وتأييده للمواقف اللبنانية الآيلة إلى تحقيق الأمن والاستقرار ولا سيما المفاوضات القائمة.
0: وكان عون تحدث من بيروت لوكالة الصحافة الفرنسية عن اتفاق الإطار والبديل منه.
2: نحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام، ما عنا خيار إلا التفاوض. وهذا مسار التفاوض صراحة مدعوم من دول أوروبية، مدعوم من دول عربية، مدعوم من أمريكا. فإذا العودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا.
1: وفي شأن حزب الله قال:
2: هدف مش الصدام، الهدف بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية، مش الهدف ابني دولة ويكون في صراع وفي دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية، الهدف ابني دولة بدون ما نروح على حرب أهلية أو صراع داخلي بالداخل. نحن نتحمل مسؤوليتنا، بس كمان شركائنا الدول العربية والأوروبية والدولة الأمريكية وأصدقائنا بدوا يتحملوا معنا هالمسؤولية بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية.
0: ومن باريس وبيروت إلى واشنطن، حيث أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تواصل دعم الحوار بين لبنان وإسرائيل، مشددة على أهمية استمرار الاتصالات والمسار التفاوضي للوصول إلى تفاهمات تسهم في تعزيز الاستقرار والسلام.
1: أضافت أن الإطار الثلاثي يمثل السبيل نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، موضحة أن سفيري لبنان وإسرائيل ندى معوض ويحائيل لايتر بحثا أول من أمس الجولة المقبلة من المفاوضات في إطار الجهود الرامية إلى دفع المسار التفاوضي بين البلدين.
0: رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قال في زيارة للفرقة 91 العاملة في الجنوب إن نزع سلاح حزب الله في إطار اتفاق مع الحكومة اللبنانية غير ممكن ما لم يعزز الجيش اللبناني فعاليته في صورة ملموسة على الأرض، مؤكدا تصميم جيشه على تجريد جنوب الليطاني من سلاح الحزب ووجوده العسكري، وقال لن نسمح له بإعادة قدراته أو تجديد بنيته التحتية.
1: وقد أصدر زمير في خلال الزيارة تعليمات برفع الجاهزية العملياتية ومواصلة التأهب، مؤكدا تحقيق إنجازات ميدانية بارزة والتسبب في إضعاف حزب الله في جنوب لبنان، وموضحا أن المعركة لم تنتهي بعد ولا تزال هناك تحديات أمامنا.
0: من جهته قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن حزب الله يحاول استعادة قوته إلى جلب صواريخ ومسيرات من إيران ووكلائها.
1: في الميدانيات سجل فجرا تفجير إسرائيلي في المنصوري وقصف مدفعي على كفر تبنيت ووادي سلوئي بعد غارتين الليلة الماضية على القنطرة والنبطية.
0: ومساء أمس رصدت تفجيرات عنيفة في كفر تبنيت ومحيط مجرى الليطاني في زوطر الشرقية وبيت يحون عقب غارتين على أرنون وكفر تبنيت وقصف مدفعي استهدف المنصوري وكفر تبنيت، وتفجيرات عنيفة في المنصوري والطيري لجهة كونين خلفت ارتجاجات قوية.
1: انتهت مساءلة الحكومة على مدى يومين في مجلس النواب إلى منحها ثقة متجددة بغالبية 68 نائبا و12 نائبا لا ثقة وامتناع صوتين.
0: وقبيل طرح التصويت على الثقة غادرت كتلة نواب حزب الله القاعة، فيما لفت منح كتلة التنمية والتحرير الحكومة الثقة بكل نوابها. أما النائب قبلان وعند التصويت قال مع الأسف ثقة.
1: رئيس الحكومة نواف سلام وفي ختام جلسة المساءلة شكر كل من قدم نقدا بناء.
3: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني بأي لبنان نذهب إلى التفاوض، فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة ومعها، وكلما عززنا وحدتنا الوطنية ومكننا جيشنا من القيام بمهامه وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها عززنا عناصر قوتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا. نريد أن نكون شعبا واحدا في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها، وما نطلبه من أشقائنا وأصدقائنا هو دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها وليس دعم فريق

0: وقيل أن هذا المسار أبعد لبنان عن مرجعياته وثوابته، وهذا طبعا غير صحيح، فلا شيء فيه يدل على الخروج عن الالتزام للقرارات الدولية وإن لم يأتي على ذكرها صراحة، ولا شيء فيه يدل أيضا على أي تخل عن مبادرة السلام العربية كما قال البعض، ولا عن الثوابت التي عبر عنها لبنان على مدى العقود. ويا ليت من ادعى ذلك قد أفادنا كيف وأين تم ذلك لنوضح له العكس.
1: وعن النازحين السوريين كشف رئيس الحكومة عن عدد العائدين حتى الساعة إلى بلادهم.
0: أما نقل مواطنين سوريين محكومين في السجون اللبنانية لاستكمال مدة محكوميتهم في سوريا فهو تنفيذ لاتفاق قضائي لبناني سوري شبيه بما هو قائم مع دول عديدة. الحوافز التي وفرتها المنظمات الدولية للعائدين إلى عودة ما يناهز 700,000 سوري إلى بلادهم. نعم 700,000 سوري إلى بلادهم.
2: وفي ملفات الكهرباء والطاقة والمياه قال سلام إن البعض يكاد يدعي أن أزمة الكهرباء بدأت مع هذه الحكومة، والحقيقة أن ما يدفعه المواطن اليوم هو في جانب كبير منه كلفة نحو عقدين وأكثر من إهمال تطوير قطاع الكهرباء.
1: كهربائيا صدر بيان موزع باسم أصحاب المولدات الكهربائية في بيروت طالبوا فيه بعقد اجتماع عاجل مع الرئيس سلام في حضور الجهات الرسمية المعنية للبحث في صورة جدية ومسؤولة في ملف سعر المازوت والتسعيرة، والعمل على إقرار صيغة عادلة وواقعية تراعي التكلفة الفعلية للتشغيل وتحافظ في الوقت نفسه على قدرة المواطنين على تحمل الأعباء.
3: عين على العالم.
2: كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وستنخفض أسعار النفط والبنزين بسرعة كبيرة لأنهم لا يستطيعون الاستمرار بعد تدمير كل شيء هناك، وأن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون التوصل إلى اتفاق بشدة. وقال يمكننا التوصل إلى اتفاق في شأن إيران في أي وقت نريده، مشددا من جديد على أن طهران لن تحظى أبدا بسلاح نووي.
1: أضاف أن كل شيء دمر في إيران وسلاحها البحري يقبع في قاع الخليج، وفرضنا حصارا لم يسبق له مثيل عليها ولم تتمكن أي سفينة من اختراقه طوال الأشهر الماضية.
2: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال أن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب على إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية.
1: وزير الخزانة سكوت بيسنت أكد من ناحيته أن مواصلة العمل على قطع كل شريان حياة اقتصادي متبق لإيران.
2: موقع أكسيس نسب إلى مصادر أن ترامب سيعقد محادثات تتعلق بإيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل.
1: وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال أن نحو 18 مليون برميل من النفط تدفقت من الخليج الثلاثاء الماضي، مؤكدا عودة التدفقات إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب.
2: المتحدث باسم سنتكوم لفت إلى استمرار تدفق الملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران لا تسيطر عليه وأن حصار المضيق محكم وفعال.
1: وفي الضفة المقابلة أشار الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى أن بلاده تتوقع من جميع الأطراف في المنطقة الالتزام بمبادئ حسن الجوار والابتعاد عن المطالب المفرطة.
2: وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إصرار بلاده على انتزاع حقوقها وإقامة علاقات ودية مع دول الجوار في الوقت نفسه.
1: أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال لا نثق بالولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال وعليها اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقتنا على حد تعبيره.
2: وبحسب قائد القوات البرية في إيران فإن القوات المسلحة تتمتع اليوم بمستوى من الجاهزية يفوق بكثير ما كانت عليه الحال قبل الحرب.
1: في حرب اليمن أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أنهم يراقبون الوضع في باب المندب عن كثب، وقال لدينا مستشارون ميدانيون يتبادلون معلومات مع شركائنا السعوديين.
2: في هذا الوقت استدعت السويد السفير الإيراني لديها حجة الله فغاني وطردت أحد موظفي السفارة بسبب أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، متهمة طهران باستهداف مصالح إسرائيلية ويهودية على أرضها. ولم تكشف السلطات السويدية تفاصيل إضافية في شأن هوية الموظف المطرود، ولم تحدد السبب المباشر لقرار الطرد.
1: السفارة الأمريكية في اليمن أعلنت أن القائم بالأعمال بحث مع وزيرة الخارجية اليمنية في دعم واشنطن للحكومة بمواجهة عدوان الحوثيين.
2: من ناحيتها نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لا يعتزمون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف النار في خلال اجتماع في سلطنة عمان مطلع الأسبوع الحالي.
1: أما الخارجية اليمنية فحذرت من استخدام الحوثيين رسائل التطمين المضللة غطاء لكسب الوقت والتسلح والتحضير لاعتداءات جديدة وتكريس السيطرة على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
2: وأمس استهدفت القوات الحكومية معسكرا للحوثيين في منطقة الرويع غرب محافظة تعز، ما أسفر عن تدمير عدد من الأليات والمركبات القتالية إضافة إلى انفجار مخزن أسلحة.
1: شبهة الساحل الغربي لليمن تشهد تحشيدا متبادلا ومعارك تمتد من جبال كهبوب إلى المخا وذباب وجزيرة ميون وسط قصف واشتباكات برية وبحرية في المنطقة المطلة على مضيق باب المندب.
2: ويتمركز الحوثيون في ميون والمخا والمنحدرات الغربية لجبال كهبوب، فيما تسيطر القوات الحكومية على مرتفعات الشرقية التي تمنح السيطرة عليها قدرة على تأمين طريق الإمداد والإشراف على باب المندب وجزيرة ميون.
1: فلسطينيا، وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة تكرر ما فعلته واشنطن العام الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.
2: وبموجب القرار رفضت طلبات التأشيرة المقدمة من رئيس السلطة محمود عباس وأعضاء الوفد المرافق له للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.
1: مسؤول فلسطيني أشار إلى أن إشعار الرفض الذي تلقاه نص على أن السبب يعود إلى المادة 212 من قانون الهجرة الأمريكي التي تحظر منح تأشيرة لأي شخص انخرط في أي وقت في أنشطة إرهابية أو كان مرتبطا بمنظمة إرهابية، وهو ما يعتبر في حال عدم أهلية دائمة.
2: ولم يتضح على الفور ما إذا كان رفض طلب عباس صدر بسبب الأسباب ذاتها.
3: بعيدا من السياسة،
1: في مدينة غزة وفي حصيلة جديدة فقد قتل 21 شخصا بينهم 12 طفلا إثر انهيار مبنى سكني متضرر من قصف سابق كان يأوي نازحين في حي تل الهوى.
2: وفي السودان ارتفعت حصيلة انهيار منجم للذهب في غرب كردفان الثلاثاء الماضي إلى 82 قتيلا بحسب ما أفاد به مسؤول في الإدارة المحلية التابعة لقوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة.
4: مرقت سنين وليالي وشاب عمري من الصبر.
1: فنيا، لا تزال عودة الفنانة السورية أصالة نصري إلى دمشق بعد غياب نحو 15 عاما تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، يجمع بين الاحتفاء بمواقفها المعارضة للنظام السابق والاعتراض على إقامة حفلها الغنائي وسط دعوات إلى احترام اختلاف القناعات وتجنب الإساءة الشخصية.
2: وكشفت المنشورات المتداولة عن تباين في وجهات النظر إلى العودة، فبينما يراها مؤيدون مناسبة فنية وطنية تستحضر مواقف أصالة المعارضة للنظام البائد، يخالفهم آخرون انطلاقا من قناعات دينية واجتماعية أو يتساءلون عن أولوية الحفلات في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
1: أصالة كانت وصلت الثلاثاء الماضي إلى العاصمة السورية استعدادا لأحياء حفلها اليوم، ونشرت ابنتها شام الذهبي صورة تجمعها بوالدتها وزوج والدتها فائق حسن وكتبت: ورجعت أصالة عشيم.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خصوصا بالمناطق الداخلية حتى بكرة المساء، موعد تأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف الفعالية حتى بعد ظهر السبت. بكرة الطقس غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، ضباب كثيف على المرتفعات بتسوق مع الرؤية أحيانا مع أمطار متفرقة أحيانا واحتمال برق ورعد بتنشط الرياح فبيرتفع مع موج البحر. السبت غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية المتفرقة بالشمال بالفترة الصباحية مع رياح نشطة. الأحد قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
2: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: مسار سيادة الدولة وحصر السلاح في مؤتمر باريس، واشنطن الإطار السبيل لتحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، تل أبيب على الجيش اللبناني تعزيز فعاليته في صورة ملموسة على الأرض. وكان في الجولة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة توني سفير. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: صباح الخير مجددا، نقدم عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم.
0: عناوين الصحف،
1: نبدأ بالنهار التي عنونت رقم قياسي لحكومة سلام الثقة للمرة الثالثة. نداء الوطن عنونت الحكومة تعبر بسلام برلمانيا والعين على باريس. إلى اللواء التي عنونت سلام يرد بالأرقام ويحدد الطريق لاستعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمار. نقرأ من عناوين الديار الأنظار إلى مؤتمر باريس اليوم، فهل تحصل المفاجأة؟ وإلى الجمهورية التي عنونت دعم الجيش العبرة في الترجمة. ماذا جاء في عناوين الأخبار؟ لقاء واشنطن لاستمرار التفاوض وشروط جديدة في باريس. الشرق عنونت جلسة القلوب المليانة، مداخلات سألت عن الأداء والكهرباء وحصر السلاح. في أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم، الشرق الأوسط عنونت تفجيرات الجنوب تهدد الجغرافيا وتنشط الفوالق الزلزالية وشكوى لبنانية لمجلس الأمن. البرلمان اللبناني ينقسم حول حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم. الأنباء الكويتية عنونت عون ندعو إلى دعم أوروبي أمريكي وعربي للجيش، والدولة عازمة على حصر السلاح من دون صدام داخلي. إلى الرأي الكويتية التي عنونت عون في باريس ويدعم سلام الخطوة خطوة مع إسرائيل. الجريدة الكويتية عون لحصر السلاح من دون صدام ولإنهاء العداء مع إسرائيل.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: نبدأ بأسرار النهار. يتردد أن عددا كبيرا من التلاميذ في المدارس الخاصة انتقلوا إلى المدارس الرسمية بعد عجز ذويهم حيال ارتفاع الأقساط في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فيما من المبكر صدور أرقام وأحصاءات من وزارة التربية للتأكد من الأمر. في أسرار نداء الوطن، ثمت غياب لافت لعدد من المحسوبين على حزب الله ممن اعتادوا الحضور على الشاشات، وهذا الغياب تزامن مع تقلص في المخصصات التي كانت تدفع لهم، وفي مجالسهم الخاصة لا يوفر هؤلاء مسؤول الوحدة الإعلامية في حزب الله ويصبون عليه انتقاداتهم. وفي أسرار نداء الوطن أيضا، قالت مصادر أمريكية أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم التي ترجح واشنطن أن تبرز مركزا محتملا لمساعدة الجيش استراتيجيا على فك ارتباطه بحزب الله، تستعد لعقد اجتماعات تدريبية تهدف إلى تطويره ليصبح قوة فاعلة لفرض سيادة الدولة. في أسرار اللواء، اقتضت طبخة التنسيق الثنائي تصويت وامتناع على نحو متكامل ضمن وحدة الرؤية للاستقرار وحفظ المصالح العليا للدولة. في أسرار الجمهورية، يقال إن قرارا قضائيا بوقف مفعول قانون مريب سيعيد ملف قضائي أمني إلى دائرة الاشتباك الدستوري والسياسي الحكومي، وصولا إلى الضغط من أجل إجراء تعيينات قضائية قد تثير حساسية سياسية في الوقت الراهن. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
0: لبنان الحر، أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: من تلة علي الطاهر إلى ساحة النجمة، دولة لاستكمال السيادة وشراكة تبحث عن ضمانات، مع الباحث الدكتور جورج صدقة.
0: حوار حر
2: مع جمانة زغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: الخبر السابعة والربع.
1: ينعقد اليوم في باريس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة في لبنان ولوضع خطة تفصيلية بالحاجات الأساسية. وتبدأ الاجتماعات بلقاءين ثنائيين بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكل من الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله. ثم يعقد لقاء ثلاثي قبل أن يفتتح الزعماء الثلاثة اجتماع قادة الأركان وممثلي الدول الـ17 المشاركة إلى عدد من المنظمات الدولية.

0: الحر برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: يوم جديد بيطل علينا وأكيد حملكن أخبار ومفاجآت. رح نجرب نخبركن عن البعض منا من خلال أبراجكن، والبداية بتكون مع برج الحمل. عزيز الحمل، اليوم رح تعرف إنه مش كل شخص بيستفزك لازم ياخد منك ردة فعل. في واحد تحديداً رح يختبر اليوم أعصابك. بالشغل ركز على يلي بإيدك وما تعمل مقارنة مع حداً. عاطفياً أنت اليوم رح تكون إنسان معاتب، رح تعاتب والعتب على قد المحبة. برج الثور، عندك اليوم حنين لشيء قديم، يمكن لأكلة، لمطرح، شخص أو حتى فترة من حياتك، بس انتبه مش كل شيء اشتقت له لازم إنك تعمله. بالشغل ما تسمح لمزاجك يقرر عنك، وفي موضوع مادي الأفضل إنك تأجل شراء على فترة يومين قبل ما تركض وتشتري وتضيع مصرياتك. برج الجوزة، شخص ممكن يكشف لك معلومة ما، اليوم في عندك حكي كتير، المفاجأة إنه أهم شيء رح يصير معك لما تسكت وتسمع الأشياء يلي أنت كنت ضرب لها حساب. انتبه بالشغل من نقل الكلام قبل ما تتأكد منه. برج السرطان، بدي أطلب منك إنه اليوم تكون إنسان منفتح على الآخرين، لأنك اليوم أنت رح تعمل حركة صغيرة ورح تكتشف من خلالها قديش بيعني لك بيتك. ممكن تكون أنت الشخص يلي الكل ناطر منه الحل، بس هالمرة أنا بنصحك توزع الأدوار. منتابع مع برج الأسد، في شخص تاني اليوم رح ياخد الضوء عنك، واليوم بيقلك مش كل مرة لازم تكون انت النجم الرئيسي. فرصتك الحقيقية انك تكون الشخص يلي بيعرف يدعم من دون غيري. بشغل في فكرة منك ممكن تلاقي صدى كتير حلو. برج العذراء، في موضوع ماشي منيح بس عقلك بده يفتش على عيب. عندك اليوم مهمة وحدة، ما تصلح شيء منه خربان، خلي يمشي مثل ما هو. بالشغل خلص المهم قبل ما تغرق بالتفاصيل. وبالعاطفي في عندك شخص ممكن يكون بحاجة يسمع منك أنا فاهمك مش أنا قلت لك. منتابع مع برج الميزان، اجتماعيا أنا بدي أطلب منك مش كل شيء توافق عليه، في قرار صغير رح يضل يلاحقك إذا ضليتك مأجله، واليوم مناسب لحتى تقطع الشك باليقين. دعوة بس لأنك ما بدك تزعل حدا، اختار المكان والناس يلي بيرجعوك تكون إنسان مرتاح. برج العقرب، اليوم انت رح تحس بالاشياء يلي رح تصير معك بوضوح، وهون ما تركض ورا الاستنتاجات، خليك هادي وخلي الاحداث بالشغل. شخص ممكن يفاجئك بموقف داعم، وبالعاطفي في كلام مؤجل من زمان اذا قررت تفتحه رح تحكي اشياء كتير حلوه. منتابع مع برج القوس، عندك اليوم فرصة لطيفة لحتى تعمل شيء خارج عن إرادتك وعن عاداتك. اليوم ممكن يحمل لك تغيير بالخطة، وانت أصلا بتحب الخطط يلي بتتغير، بس انتبه من قرار سريع بالمال. برج الجدي، في شغلة كنت معتبرها مش وقتها ولكن فجأة بتصير هي الوقت المناسب. مهنيا استغل الفرصة من دون تعب ومن دون تردد. في شخص قريب منك بده هيك تكون انت كمان قريب منه. منتابع مع برج الدلو، في حدا اليوم رح يقلك جملة بتخليك تعيد التفكير بموضوع كنت حاسمه، وما في مشكلة إنك تغير رأيك إذا ظهرت معلومة لإلك جديدة. بشغل ما تخاف من الطريقة المختلفة، واجتماعيا لقاء غير مخطط لإله ممكن يكون كتير حلو. أخيراً مع برج الحوت، عندك ميل لا تعطي من وقتك أكثر من اللازم. اليوم مناسب لحتى تعمل شغلة لإلك مش لأنه حدا طلبها منك. بالشغل خليك حاضر بس ما تحمل مسؤوليات أو ما تحمل مسؤوليات الكل. عاطفياً في لحظة حلوة إذا عبرت عنها هيدا الشيء رح بريحك كتير. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حقك تعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا أنه عندها مساحات شاسعة وأنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة، بس ما في شك أنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي هي عاصمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
2: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
3: اليوم الحلو ده.
2: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

أولا سرعة دقة موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: مؤتمر باريس اليوم جوهره مسار سيادة الدولة وحصر السلاح في لبنان. حكومة سلام تطيح بمحاولات إسقاطها برلمانيا، وثقة بري فيها رسالة غير مشفرة للحزب. ترامب يكرر: حرب إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار النفط والبنزين بسرعة كبيرة. حرب اليمن: سنتكوم تراقب الوضع واشتباكات في منطقة باب المندب. أبو مازن ممنوع من التأشيرة الأمريكية. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. ممنوع إسقاط الحكومة، رسالة واضحة الأبعاد وغير مشفرة إطلاقا، وجهها الرئيس نبيه بري تحديدا لحزب الله الذي مارس في يومي المساءلة لعبة التهويل والهوبرة والبهورة وتوزيع اتهامات العمالة شمالا ويمينا، محملا دولة تداعيات حروبه الإسنادية العبثية لنظام الأسد البائد وغزة وإيران، نافضا يديه كما التيار الوطني الحر من انهيار الدولة والمؤسسات والفساد على مدى عقود من قبضتهما على السلطة. أما باريس فتشهد اليوم تظاهرة دولية عربية مقدمة للانتقال إلى مؤتمر لدعم القوى المسلحة اللبنانية. ومن هنا نبدأ رندا.
1: إذن ينعقد اليوم في باريس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة في لبنان ولوضع خطة تفصيلية بالحاجات الأساسية. وتبدأ الاجتماعات بلقاءين ثنائيين بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكل من الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله، ثم يعقد لقاء ثلاثي قبل أن يفتتح الزعماء الثلاثة اجتماع قادة الأركان وممثلي الدول الـ17 المشاركة إلى عدد من المنظمات الدولية.
0: رئيس أركان الجيوش الفرنسي الجنرال فابيان ماندون أكد أن اجتماع باريس اليوم ليس مؤتمرا للمانحين بل محطة تحضيرية لتحديد حاجات المؤسسة العسكرية اللبنانية في مرحلة إقليمية وأمنية غير مسبوقة، وخصوصا مع النهاية المعلنة لمهمة اليونيفيل.
1: وشدد على أن استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة رغم الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والتطورات في اليمن والخليج وغزة والضفة الغربية، وأن مسألة سيادة الدولة اللبنانية وحصر استخدام القوة تشكل جوهر النقاش، لكنها تتطلب مسارا معقدا وتدريجيا يقوم على بناء الثقة بدلا من مضاعفة الشروط.
0: رئيس الأركان الفرنسي كشف عن أنه يعمل مع نظيره الإيطالي على تصورات لمرحلة ما بعد اليونيفيل، وأن أي حل يستوجب مشاركة جميع الأطراف ولا ينبغي أن يكون هناك فيتو مبدئي من أي جهة، نافيا أن تكون فرنسا خرجت من اللعبة في لبنان، ومشيرا إلى المشاركة العربية والأوروبية والأمريكية في اجتماع باريس.
1: وعن الجيش اللبناني أعرب ماندون عن احترام عميق لعسكريه واصفا إياهم بالشجعان، ومعتبرا أن المؤسسة العسكرية تجسد تطلع اللبنانيين إلى وحدة وطنية راسخة، وأكد استعداد العديد من الدول لمساعدتها في إيجاد حلول عملية وذات صدقية لضمان الاستقرار في جنوب لبنان.
0: وكانت الرئاسة الفرنسية ذكرت أن الهدف الأساس من الاجتماع الباريسي هو وضع خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لانتشار الجيش اللبناني وتحديد احتياجاته من تدريب وتجهيز وتمويل واستخبارات ومواكبة دولية.
1: الرئيس عون أعرب عن تقديره العميق لفرنسا رئيسا وحكومة وشعبا على مواصلة دعمها للبنان ومؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية، مؤكدا أن هذه الشراكة التاريخية بين البلدين تكتسب اليوم أهمية استثنائية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان.
0: وشدد على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يشكلان مع الأجهزة الأمنية الأخرى الضمانة الوحيدة لحماية الوطن وسيادته وأمن مواطنيه، وأن تعزيز قدراتهما البشرية واللوجستية بات أولوية وطنية قصوى تتطلب تضافر الجهود الدولية الصديقة للبنان.
1: وشدد عون على أن مشاركته في اجتماع باريس تندرج في إطار التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها وحصر السلاح بيد الشرعية وبناء دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها وصون استقرار المنطقة.
0: وزار عون بعد وصوله إلى باريس الملك الأردني عبد الله في مقر إقامته، وشكره على الدعم الذي قدمه الأردن للجيش اللبناني وعرضا للعلاقات الثنائية.
1: من جهته أكد العاهل الأردني استمرار دعم لبنان وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وتأييده للمواقف اللبنانية الآيلة إلى تحقيق الأمن والاستقرار ولا سيما المفاوضات القائمة.
0: وكان عون تحدث من بيروت لوكالة الصحافة الفرنسية عن اتفاق الإطار والبديل منه.
2: نحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام، ما عنا خيار إلا التفاوض. وهيدا مسار التفاوض صراحة مدعوم من دول أوروبية، مدعوم من دول عربية، مدعوم من أمريكا. فإذا العودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا.
1: وفي شأن حزب الله قال:
2: هدف مش الصدام، الهدف بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية، مش الهدف ابني دولة ويكون في صراع وفي دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية، الهدف ابني دولة بدون ما نروح على حرب أهلية أو صراع داخلي بالداخل. نحن نتحمل مسؤوليتنا، بس كمان شركائنا الدول العربية والأوروبية والدولة الأمريكية وأصدقائنا بدوا يتحملوا معنا هالمسؤولية بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية.
1: ومن باريس وبيروت إلى واشنطن، حيث أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تواصل دعم الحوار بين لبنان وإسرائيل، مشددة على أهمية استمرار الاتصالات والمسار التفاوضي للوصول إلى تفاهمات تسهم في تعزيز الاستقرار والسلام. أضافت أن الإطار الثلاثي يمثل السبيل نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، موضحة أن سفيري لبنان وإسرائيل ندى معوض ويحائيل لايتر بحثا أول من أمس الجولة المقبلة من المفاوضات في إطار الجهود الرامية إلى دفع المسار التفاوضي بين البلدين.
0: رئيس الأركان الإسرائيلي يال زمير قال في زيارة للفرقة 91 العاملة في الجنوب إن نزع سلاح حزب الله في إطار اتفاق مع الحكومة اللبنانية غير ممكن ما لم يعزز الجيش اللبناني فعاليته في صورة ملموسة على الأرض، مؤكدا تصميم جيشه على تجريد جنوب الليطاني من سلاح الحزب ووجوده العسكري، وقال لن نسمح له بإعادة بناء قدراته أو تجديد بنيته التحتية.
1: وقد أصدر زمير في خلال الزيارة تعليمات برفع الجاهزية العملياتية ومواصلة التأهب، مؤكدا تحقيق أنجازات ميدانية بارزة والتسبب في إضعاف حزب الله في جنوب لبنان، وموضحا أن المعركة لم تنتهي بعد ولا تزال هناك تحديات أمامنا.
0: من جهته قال مسؤول عسكري إسرائيلي أن حزب الله يحاول استعادة قوته إلى جلب صواريخ ومسيرات من إيران ووكلائها.
1: في الميدانيات سجل فجرا تفجير إسرائيلي في المنصوري وقصف مدفعي على كفر تبنيت ووادي سلوئي بعد غارتين الليلة الماضية على القنطرة والنبطية.
0: ومساء أمس رصدت تفجيرات عنيفة في كفر تبنيت ومحيط مجرى الليطاني في زوتر الشرقية وبيت يحون عقب غارتين على أرنون وكفر تبنيت، وقصف مدفعي استهدف المنصوري وكفر تبنيت، وتفجيرات عنيفة في المنصوري والطيري لجهة كونين خلفت ارتجاجات قوية.
1: انتهت مساءلة الحكومة على مدى يومين في مجلس النواب إلى منحها ثقة متجددة بغالبية 68 نائبا و12 نائبا لا ثقة وامتناع صوتين.
0: وقبيل طرح التصويت على الثقة غادرت كتلة نواب حزب الله القاعة، فيما لفت منح كتلة التنمية والتحرير الحكومة الثقة بكل نوابها، أما النائب قبلان قبلان وعند التصويت فقال مع الأسف ثقة.
1: رئيس الحكومة نواف سلام وفي ختام جلسة المساءلة شكر كل من قدم نقدا بناء.
3: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني بأي لبنان نذهب إلى التفاوض، فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة ومعها، وكلما عززنا وحدتنا الوطنية ومكننا جيشنا من القيام بمهامه وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها عززنا عناصر قوتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا. نريد أن نكون شعبا واحدا في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها، وما نطلبه من أشقائنا وأصدقائنا هو دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها وليس دعم فريق لبناني ليستقوي به على فريق آخر. وقد سأل بعضكم ماذا لو لم تعطي المفاوضات النتائج التي نريدها، ومن لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويحرر الأرض ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين فنحن معه شرط أن يدلنا عليه. أما أن نزج البلاد مرة بعد مرة في حروب لم نخترها بل حذرنا من عواقبها ثم نحمل الدولة مسؤولية النتائج

0: تم ذلك لنوضح له العكس.
1: وعن النازحين السوريين كشف رئيس الحكومة عن عدد العائدين حتى الساعة إلى بلادهم.
0: أما نقل مواطنين سوريين محكومين في السجون اللبنانية لاستكمال مدة محكوميتهم في سوريا فهو تنفيذ لاتفاق قضائي لبناني سوري شبيه بما هو قائم مع دول عديدة. الحوافز التي وفرتها المنظمات الدولية للعائدين إلى عودة ما يناهز 700,000 سوري إلى بلادهم. نعم 700,000 سوري إلى بلادهم.
2: وفي ملفات الكهرباء والطاقة والمياه قال السلام إن البعض يكاد يدعي أن أزمة الكهرباء بدأت مع هذه الحكومة، والحقيقة أن ما يدفعه المواطن اليوم هو في جانب كبير منه كلفة نحو عقدين وأكثر من إهمال تطوير قطاع الكهرباء.
1: كهربائيا صدر بيان موزع باسم أصحاب المولدات الكهربائية في بيروت طلبوا فيه بعقد اجتماع عاجل مع الرئيس سلام في حضور الجهات الرسمية المعنية للبحث في صورة جدية ومسؤولة في ملف سعر المازوت والتسعيرة والعمل على إقرار صيغة عادلة وواقعية تراعي التكلفة الفعلية للتشغيل وتحافظ في الوقت نفسه على قدرة المواطنين على تحمل الأعباء.
3: عين على العالم.
2: كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وستنخفض أسعار النفط والبنزين بسرعة كبيرة لأنهم لا يستطيعون الاستمرار بعد تدمير كل شيء هناك، وأن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون التوصل إلى اتفاق بشدة. وقال يمكننا التوصل إلى اتفاق في شأن إيران في أي وقت نريده، مشددا من جديد على أن طهران لن تحظى أبدا بسلاح نووي.
1: أضاف أن كل شيء دمر في إيران وسلاحها البحري يقبع في قاع الخليج، وفرضنا حصارا لم يسبق له مثيل عليها ولم تتمكن أي سفينة من اختراقه طوال الأشهر الماضية.
2: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال أن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب على إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية.
1: وزير الخزانة سكوت بيسنت أكد من ناحيته أن مواصلة العمل على قطع كل شريان حياة اقتصادي متبق لإيران.
2: موقع أكسيوس نسب إلى مصادر أنه يتوقع يعقد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران، حيث سيركز على الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب في وقت يعمل فيه الرئيس الأمريكي وكبار أعضاء فريقه على وضع خطة لليوم التالي يتوقع الانتهاء منها بعد الانتخابات النصفية.
1: وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال أن نحو 18 مليون برميل من النفط تدفقت من الخليج الثلاثاء الماضي، مؤكدا عودة التدفقات إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب.
2: المتحدث باسم سنتكوم لفت إلى استمرار تدفق الملاحة عبر مضيق هرمز مؤكدا أن إيران لا تسيطر عليه وأن حصار المضيق محكم وفعال.
1: وفي الضفة المقابلة أشار الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى أن بلاده تتوقع من جميع الأطراف في المنطقة الالتزام بمبادئ حسن الجوار والابتعاد عن المطالب المفرطة.
2: وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إصرار بلاده على انتزاع حقوقها وإقامة علاقات ودية مع دول الجوار في الوقت نفسه.
1: أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن الرضائي قال لا نثق بالولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال وعليها اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقتنا على حد تعبيره.
2: وبحسب قائد القوات البرية في إيران فإن القوات المسلحة تتمتع اليوم بمستوى من الجاهزية يفوق بكثير ما كانت عليه الحال قبل الحرب.
1: في حرب اليمن أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أنهم يراقبون الوضع في باب المندب عن كثب، وقال لدينا مستشارون ميدانيون يتبادلون معلومات مع شركائنا السعوديين.
2: في هذا الوقت استدعت السويد السفيرة الإيرانية لديها حجة الله فغاني وطردت أحد موظفي السفارة بسبب أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، متهمة طهران باستهداف مصالح إسرائيلية ويهودية على أراضيها. ولم تكشف السلطات السويدية تفاصيل إضافية في شأن هوية الموظف المطرود ولم تحدد السبب المباشر لقرار الطرد.
1: السفارة الأمريكية في اليمن أعلنت أن القائم بالأعمال بحث مع وزيرة الخارجية اليمنية في دعم واشنطن للحكومة بمواجهة عدوان الحوثيين.
2: من ناحيتها نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لا يعتزمون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف النار في خلال اجتماع في سلطنة عمان مطلع الأسبوع الحالي.
1: أما الخارجية اليمنية فحذرت من استخدام الحوثيين رسائل التطمين المضللة غطاء لكسب الوقت والتسلح والتحضير لاعتداءات جديدة وتكريس السيطرة على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
2: وأمس استهدفت القوات الحكومية معسكرا للحوثيين في منطقة الرويع غربي محافظة تعز ما أسفر عن تدمير عدد من الأليات والمركبات القتالية إضافة إلى انفجار مخزن أسلحة.
1: جبهة الساحل الغربي لليمن تشهد تحشيدا متبادلا ومعارك تمتد من جبال كهبوب إلى المخا وذباب وجزيرة ميون وسط قصف واشتباكات برية وبحرية في المنطقة المطلة على مضيق باب المندب.
2: ويتمركز الحوثيون في ميون والمخا والمنحدرات الغربية لجبال كهبوب فيما تسيطر القوات الحكومية على المرتفعات الشرقية التي تمنح السيطرة عليها قدرة على تأمين طريق الإمداد والإشراف على باب المندب وجزيرة ميون.
1: فلسطينيا وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي خطوة تكرر ما فعلته واشنطن العام الماضي أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.
2: وبموجب القرار رفضت طلبات التأشيرة المقدمة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأعضاء الوفد المرافق له للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.
1: مسؤول فلسطيني أشار إلى أن إشعار الرفض الذي تلقاه نص على أن السبب يعود إلى المادة 212 من قانون الهجرة الأمريكي التي تحظر منح تأشيرة لأي شخص انخرط في أي وقت في أنشطة إرهابية أو كان مرتبطا بمنظمة إرهابية وهو ما يعتبر في حال عدم أهلية دائمة.
2: ولم يتضح على الفور ما إذا كان رفض طلب عباس صدر للأسباب ذاتها.
4: بعيدا من السياسة،
1: في مدينة غزة وفي حصيلة جديدة قتل 21 شخصا بينهم 12 طفلا إثر انهيار مبنى سكني متضرر من قصف سابق كان يأوي نازحين في حي تل الهوى.
2: وفي السودان ارتفعت حصيلة انهيار منجم للذهب في غرب كردفان الثلاثاء الماضي إلى 82 قتيلا بحسب ما أفاد به مسؤول في الإدارة المحلية التابعة لقوة الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة.
1: فنيا لا تزال عودة الفنانة السورية أصالة نصري إلى دمشق بعد غياب لنحو 15 عاما تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل يجمع بين الاحتفاء بمواقفها المعارضة للنظام السابق والاعتراض على إقامة حفلها الغنائي وسط دعوات إلى احترام اختلاف القناعات وتجنب الإساءة الشخصية.
2: وكشفت المنشورات المتداولة عن تباين في وجهات النظر إلى العودة، فبينما يراها مؤيدون مناسبة فنية وطنية تستحضر موقف أصالة المعارض لنظام الأسد، يخالفهم آخرون انطلاقا من قناعات دينية واجتماعية أو يتساءلون عن أولويات الحفلات في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
1: أصالة كانت وصلت الثلاثاء الماضي إلى العاصمة السورية استعدادا لإحياء حفلها اليوم، ونشرت ابنتها شام الذهبي صورة تجمعها بوالدتها وزوج والدتها فائق حسن وكتبت ورجعت أصالة عالشام.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة من النعمة باتجاه خلدي وعلى طريق أنفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي ومن الجمهور باتجاه الويزي وصولا حتى الفيضية، كما أنه حركة المرور كثيفة على الوجهة البحرية عين المريس المنارة بالاتجاهين وعلى أوتوستراد جوني المسلك الغربي ومن الضبية حتى نهر الموت، وكمان حركة المرور كثيفة على أوتوستراد زياد الرحباني باتجاه جسر الكولا وعلى كورنيش المزرعة بالاتجاهين.
2: الثامنة ودقيقة السابعة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الصباحية الثانية. مؤتمر باريس اليوم جوهره مسار سيادة الدولة وحصر السلاح في لبنان. حكومة سلام تطيح بمحاولات إسقاطها برلمانيا، وثقة بري فيها رسالة غير مشفرة للحزب. ترامب يكرر حرب إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار النفط والبنزين بسرعة كبيرة. حرب اليمن، سنتكوم تراقب الوضع واشتباكات في منطقة باب المندب. أبو مازن ممنوع من التأشيرة الأمريكية. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة مارك البطار. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: الخبر الثامنة والربع.
1: بعد توقف استمر ليال عدة واصلت روسيا صباحا هجماتها بالصواريخ البالستية على أوكرانيا. قنوات مرتبطة بالجيش الروسي ذكرت أنه أطلق ما يصل إلى 6 صواريخ مضادة للسفن بعد تعديلها على كييف، حيث سمع دوي انفجارات قوية في أرجاء المدينة. وأفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية بوقوع أضرار في مبان إدارية ومستودع ومبنى سكني ومواقع أخرى، وأن 11 شخصا على الأقل أصيبوا، كما أن أمدادات المياه انقطعت في بعض المناطق الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن مدينتي دنيبرو وزابوريجيا في جنوب البلاد تعرضتا أيضا لهجمات بالصواريخ البالستية. في المقابل هاجمت أوكرانيا أهدافا داخل روسيا بطائرات مسيرة قتالية، وشملت الأهداف إحدى المدن في جنوب البلاد وأخرى تقع في شرق موسكو.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

بقرا شغله هلا كثير حلوه عن دبي، عنوانها دبي مدينه غيرت خريطه العالم العربي. بيقول يعني مختصر مفيد عن الخبر: مطلع الالفيه حملت رهانا مختلفا، ماذا لو امكن بناء مركز اعلامي عربي جديد لا يقوم على مؤسسه او قناه واحده، بل على بيئه تجمع المؤسسات والصحفيين وشركات الانتاج والاعلان والتكنولوجيا في مكان واحد. هيدي دبي. بس عم نحكي انه جامعة كل الاعلام، ولكن جامعة كل بلاد العالم. كل بلاد العالم يعني اللي مع واللي ضد، الأضداد حتى، كلهم مجتمعين بدبي وكلهم بكبوا مصاري. ما بعرف نحن امتى رح نصير يعني شو بدي لكم، اتشعره من دبي ان شاء الله.

0: للعشرة لربع بتوقيت بيروت ضمن كل مواطن سياسي مع مارك البيطار ومحلوة لبنان سيدي مخلوف. فضلكم أنتم كمان معنا لنتناقش بحرية وموضوعية.
1: كل مواطن سياسي منبر حر

0: مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية والعسكرية تقدر تبسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية. وامبارح تجددت الثقة البرلمانية بحكومة الرئيس نواف سلام، ومثل عادته الرئيس نبيه بري ما زعل حدا. موافقه السياسية داعمة لحزب الله يلي انسحب قبل بدء التصويت بالثقة، ولكن على الأرض جدد ثقته بالحكومة عبر كتلته كلها بما فيها هو، وكمان جدد ثقته برئيسه نواف سلام يلي قال عن اتفاق الإطار:
1: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني بأي لبنان نذهب إلى التفاوض، فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة ومعها، وكلما عززنا وحدتنا الوطنية ومكننا جيشنا من القيام بمهامه وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها عززنا عناصر قوتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا. نريد أن نكون شعباً واحداً في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها. وما نطلبه من أشقائنا وأصدقائنا هو دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وليس دعم فريق لبناني ليستقوي به على فريق آخر. وقد سأل بعضكم: ماذا لو لم تعطي المفاوضات النتائج التي نريدها؟ ومن لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويحرر الأرض ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين فنحن معه، شرط أن يدلنا عليه. أما أن نزج البلاد مرة بعد مرة في حروب لم نخترها بل حذرنا من عواقبها، ثم نحمل الدولة مسؤولية النتائج عندما تحاول إخراج لبنان منها، فهذا ليس بديلا مقنعا عن خيار الدبلوماسية أو التفاوض الذي اعتمدناه.
0: وقبل سفره لفرنسا للمشاركة بتظاهرة باريس العربية الدولية، تحدث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوكالة الصحافة الفرنسية عن اتفاق الإطار:
2: نحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام، ما عنا خيار إلا التفاوض. وهذا مسار التفاوض صراحة مدعوم دول أوروبية، مدعوم دول عربية، مدعوم من أمريكا. فإذا العودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا.
0: وبموضوع حزب الله قال الرئيس عون:
2: هدف مش الصدام، الهدف بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية، مش الهدف ابني دولة ويكون في صراع وفي دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية، الهدف ابني دولة بدون ما نروح على حرب أهلية أو صراع داخلي بالداخل. نحن نتحمل مسؤوليتنا، بس كمان شركائنا الدول العربية والأوروبية والدولة الأمريكية وأصدقائنا بدوا يتحملوا معنا هالمسؤولية بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية.
0: مجموعة أسئلة عنا إياهم بتمنى نتناقش فيهم بهدوء وروية، وممكن تنقوا طبعا سؤال أو سؤالين مش الكل لحتى نلحق على عدد كبير من المستمعين واللي راح يشاركوا معنا بالواتساب. السؤال رقم واحد: كيف تقروا ثقة 68 نايب بالحكومة، وهل فعلا قادرة بعد ترجم بيان الوزارة وكل خططها على الأرض؟ وهون سؤال كتير كتير كتير مهم: مين براهن على وجع الناس للاستمرار؟ مين براهن على وجع الناس للاستمرار؟ السؤال 2: هل بتنبنى دولة بمراعاة الخواطر والمسيرة أم كيف؟ أو حتى يمكن بالحزم والشدة والفرض؟ مين بقلنا؟ حدا ممكن يقلنا؟ ناطركم. سؤال رقم 3: الرئيس بري والحزب بيقولوا عن اتفاق الإطار المدعوم عربيا ودوليا وبأكترية لبنانية انه طار، والرئيسين عون وسلام بيقولوا انه ما في بديل له، او اذا في دلون عليه، فهل فعلا عمليا طار الإطار ولا بعد؟ واذا نعم دلون على البديل. نعطركم هلا على 09-218-233 الفويس مسج 70-959-111. حكونا أكثر على التليفون لحتى نتناقش، لأنه على التليفون طبعا بيكون المجال مفتوح للأخذ والعطاء. سؤال كتير مهم رح ينطرح بالحلقة، مين براهن على وجع الناس للاستمرار والبقاء؟ مين براهن على وجع الناس؟ الدولة، الحزب، ما بعرف مين، النقابات، إلى ما هنالك. خبرونا مين براهن على وجع الناس للاستمرار. كمان شغلة مهمة كتير، هذا السؤال جدا جدا قيم.

0: وبتمنى من الناس اللي بيحبوا يشاركوا معنا بليز ما حدا يدق على الواتساب. في ناس بيجربوا يتلفنوا على الواتساب لحتى يشاركوا على الواتساب، بس ناخد رسائل صوتية. لحرجع هلأ قولهم بصورة سريعة الأسئلة. كيف بتقروا سقط 68 نايب بالحكومي؟ هل فعلا هالحكومي بعدها قادرة ترجم بيان الوزارة وكل خططها على الأرض؟ ومين بيراهن على وجع الناس للاستمرار؟ سؤال 2، هل بتنبنى دولة بمراعاة الخواطر والمسيرة أم كيف؟ أو يمكن بالحزم والشدة والفرض؟ شو أقولكم؟ سؤال رقم 3، الرئيس بري والحزب بيقولوا عن اتفاق الإطار المدعوم عربيا ودوليا وبأكثرية لبنانية إنه طار، والرئيسين عون وسلام بيقولوا إنه ما في له بديل، أو إذا في دلونا عليه. فهل طار فعلا الاتفاق؟ وإذا نعم فرجونا البديل. يلا اتصالاتكم إذن على 09-218-233، الفويس ميسج 70-95-9111، وبكرر قولولنا مين براهن على وجع الناس للاستمرار. بأخد أنا وياكم أول رسالة صوتية. يلا
1: صباح وطني.
0: صباح النور.
1: تحية لألك للمستمعين، مع عصام الشفيع.
0: أهلا عصام.
1: سؤالين تبعولك حلوين، بس في يكونوا سؤال واحد جواب واحد. بيقول أنه بناء الدولة مع مراعاة الخواطر رح ياخد وقت كتير ولح يزيد من معاناة الشعب، فهن عليهم الخيار كيف بدهم يبنوا دولة.
0: طيب يعني بدنا نشوف شو بدنا نعمل. ما هيك بسمع قاسم.
2: صباح الخير طوني، يعطيك العافية يا رب.
0: أهلين هلا.
2: الدولة والقانون ما بيتاخدوا بالعواطف ولا بيمشوا بالعواطف.
0: شو يعني؟ يعني بدنا نضل هيك طحشين طحشة؟ يلا بسمع كمان ضو. ما هيك
3: ضو. صباح الخير.
0: صباح
3: كيفك طوني؟ خطاب حسن رئيس الحكومة نواف سلامة، هذا خطاب رجل دولي بامتياز. حزب الله ونبيه بري بتحبط كامل، يدعيوا على الإعلام بالقوة والثبات والجرأة، وهني أضعف ناس بهيدي المرحلة لأن أخذوا مواقف غير وطنية. الناس وشعبهم وثلاث ارباع شعبهم وثلاث ارباع منو حضنهم، لأنهم هن كذا قتيل هن حطوا بهيدي الحرب، وبينطلق عليهم اسم واحد شهداء العمالة. العميل خيو منو بيكون معه
0: برضو لحد هلا ما جاوبني.
3: الله يفكر يروح يسلم سلاحه يقعد تحت جانح الدولة تنحنا وياه نرجع نبني هالبلد من جديد، وإلا غير هيك لازم حزب الله الجيش اللبناني يحسم الأمر معه.
0: يعني بالآخر تفهمت منك أنه الدولة لا تبنى بمراعاة الخواطر والمسيرة، ما هيك؟ بعد كل هوليك، بس قبل كل هوليك كانت أفكارك كلها عم تعطي أفكارك بالمواضيع وبجلسة مبارح. يعني أنا شفتها كلها للجلسة من بكرة العشية، وحتى سمعت كلمة رئيس الحكومة. أوكي طيب، 09-218-233 رسالة صوتية على 70-95-9111. ألو
4: ألو.
0: أيوة
4: يسوني. صباح الخير.
0: صباح النور. أهلا.
4: تحية لألك لبنان الحر.
0: أهلا أهلا. مين
4: حلوة معي؟ لبنان سيدي مخلوف. تحية لألك.
0: أهلا. مين
4: خيبر معي؟ خوري معك.
0: أهلا مخيبر.
4: يسوني حبيب القلب، مثل ما قال الشاب قبل، ما في ناس بسمني ناس بزيت. على الجيش اللبناني والدولة هي تحزم الأمر مثل ما حزمت الأمر.
0: يعني الدولة لا تبنى بمراعاة الخواطر
4: مثل ما حسمت الموضوع بنهر البارد، هيك لازم يصير. خلصنا بقى كذب عن الناس.
0: بس حيقولوا لك انه نهر البارد بقعة جغرافية محدودة، اوكي، وبينما الحزب هو حزب عنده جذور لبنانية وبيئة لبنانية حاضنة وعنده انتشار واسع على الأراضي اللبنانية.
4: صحيح، بس يا أستاذ
0: كيف بتحسن؟ كيف بدك تحسم؟
4: أول شيء يعني كيف بدك تتساهم مع ناس بيطلع امبارح بيقول لك المقاومة باقية باقية باقية باقية؟ شو شو قصة فيه؟
0: هذا أول امبارح
4: هاي، يعني شو بعد فيه قصة؟ كيف بدك تتساهم مع ناس بهالعقلية بهيدي الذهنية اللي عايشة بسنة 1840، يعني مثل ما بيقولوا.
0: طيب
4: ما خلصنا.
0: بس هلا بس برضه الاتفاق، اتفاق الاطار بيقول لك الرئيس بري والحزب انه طار، قالوا ان الرئيس عون انه فرجونا بديل، والرئيس نواف سلام قال اعطونا بديل لنشوفه.
4: السنه بيقول لنا قالوا ضل سنه يتفاهم معهم ويقول لهم اعطوني بديل، ما راح اروح اقعد معهم.
0: قالوا له البديل بتعمل تفاوض غير مباشر مثل ما عملنا.
4: يعني شو يعني؟ يعني انا يعني سوري من هالكلمه، يعني بدي اسال سؤال، انه الواحد يعني مرته كيف تحبل تحبل بس بالهواء، يعني مثل ما بيقولوا كيف بيتفاهموا؟ يعني ما عم بعرف يعني كيف خلصنا بقى. لك الناس يا أستاذ طوني، الناس ميت من الجوع، لك الكهرباء دي بحتنا والمي دي بحتنا، لك البنزين ما عم يضل معنا فرانك بجيبتنا من وراء البنزين.
0: طب سؤال، يعني مين مين عم
4: حرب المضيق، من وراء حرب إيران،
0: مين عم براهن مخيبر، مين عم براهن على وجع الناس؟
4: ما المشكلة، ما المشكلة إذا بدك تلوم الدولة تلوم الرئيس والحكومة.
0: ايه ما هلا المسؤولين
4: ما لقيوا شيء. يعني طلع لنا امبارح جبران باشير عم بيلوم الحكومة عغلت، ولك ليش انت شو سلمت، ولك عمك شو سلم، ولك دولة سلمها شو ورقة بول ما كان فيه، ولك كان اذا بتنزل تتعمل معاملة.
0: طيب هلا بالنتيجة خليني مخيبر
4: مخيبر
0: خلينا يعني ما نغوص بكتير بالتفاصيل لدي الوقت لانه مش عم نعمل مقابلة، عم نعمل مداخلات سريعة. يعني مين عم براهن على وجع الناس؟
4: يعني اثنيناتنا الحكومة والدولة، رئيس الحكومة رئيس جمهورية، يعني بس ما في شيء اصلا، ما استلموا شيء، يعني استلموا بلد منهار مسروق منهوب.
0: طيب
4: ناس طفرانه، ناس خربت بيوتها.
0: شكرا لك مخيبر، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع غاده من الفرزول.
5: بونجور توني.
0: بونجور،
5: كيفك؟ معك غاده. للصراحه يعني الحكومه ما عم تضرب بايد من حديد.
0: نعم.
5: بعد لحد هلا حكي بحكي، بنتمنى انه تنفذ اللي عم بتقوله. بدنا نشوف شيء على الارض، يعني لازم نزع السلاح بالقوه. طالما حزب الله معه السلاح وهو مسيطر ومهيمن، انا هيك بحس الحكومه ما عم تقدر تاخذ قرار قوي، بدها دعم دولي. يعني لازم البند السابع اوكي، او الحرب رح ترجع بقوه هالمره لتنظيف لبنان من كل سلاح، خاصة سلاح حزب الله. ميرسي كتير لك توني، ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك غادة. شخص عزيز على قلبي بدي مرقه على الهواء بدون ما أقول اسمه.
6: الحل الوحيد بهذا البلد وضع لبنان تحت البند السابع
0: مثل ما قلت غادة،
6: ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء.
0: نعم،
6: من حزب الله وجود تفويتهم على الحسوب على الحبوسة إذا اضطرينا.
0: أوكي.
6: وإعادة كل شيء منهوب، هيدا أهم شيء، فوتونا على الحبوسة، إعادة كل شيء منهوب.

0: يلا 09-218-233 الفويس مسج 70-95-9111. صديقنا دايم ابو سهيل صار لك زمان ما طلعت معنا، وينه؟
1: صباح وطني. صباح
0: صباح النور.
1: الحكومه امبارح اخذت الساعه ب 68 نائب، مش لانها هي حكومه شطوره يعني والوزراء كتير مناح وعم تشتغل وعم تعمل ما بين عمل يعني. هي اخذت الساعه امبارح بطلب من السعوديه للفرقاء اللبنانيين، خلي
0: بما فيهم رئيس
1: بري، انه ما تحجبوا الساعه عندنا
0: بما فيهم رئيس بري،
1: خلوا روحها شوي طويله بعد لحتى ما يفرط البلد ويخرب، عارف كيف؟ واللي ما اعطاها السؤال الحكومه انسحب امبارح من الجلسه اخر الشيء، لانه
0: يعني
1: هو فعليا باقي بالحكومه، عرفت كيف؟ فهذا ما يعني لا يعتبر
0: ما فهمت هاللعبه،
1: يعتبر انه انت اعطيت الميت ابره شوي بس لتطول له بعمره يعني لا اكثر ولا اقل.
0: ابو سهيل ابو سهيل، بس تعقيبا على كلامك انه الحزب باقي بالحكومه بس هو مش مع الحكومه، اوكي هاي اللي فهمتها، هو باقي فيها ما بده يعطيها الثقه، انسحب تما يعطيها تيحجب عنا الثقه، بس الرئيس بري اعطاها الثقه، كل كتلته اعطيتها الثقه، ما فسرت لي هالنقطه.
1: لانه لا خطاب القسم ولا البيان الوزاري اللي عملته الحكومه وخطاب القسم اللي عمله رئيس الجمهوريه مش يوفيه، خي خلفوا بكل وعودهم وخلفوا بكل حكيهم وراحوا عم يعملوا اتفاقات حق افرنجان يعني
0: فرنجان،
1: عرفت علي؟ حكومة فاشلة، لا عم تعمل شيء خاصه بالاقتصاد ولا بالحياة الاجتماعية ولا عم تقدم خدمات ولا عم تعمل شيء، بس هي بقيت كرامة ما يفرط البلد لا أكثر ولا أقل بالوقت الراهن. هلا بكرة ما بتعرف شو ممكن يصير.
0: عال عال عم تقول حتى لا تقديمات لخدماتية ولا شيء ولا شيء ولا شيء، بس موقع وزير الصحة مثلا شو موقع؟ شو ليش بعده فيه؟ يخيل لهم ما بدي أنا، مش عاجبني أداء الحكومة وفل، ويجيبوا واحد تاني أو يسلموا الحقيبة لحدا تاني. لا يا أبو سهيل، كيف هاي يعني؟ أنا مع الحكومة ومش مع الحكومة، بدي منه ودفوع ليها، بتعرفوا هذا المثل؟ يلا ألو
2: بونجور.
0: بونجور،
2: كيفك توني؟
0: أهلا أهلا.
2: أول شيء الدولة يعني سقفنا وانبسطنا بالقائد الكبير رئيس الحكومة واجوا بخطاب كتير وطني والعالم كله يتدعمتهم،
0: بس ما قلت لي مين.
2: معك طارق.
0: تفضل يا طارق.
2: ايه اجوا ووقفنا معهم وعطوا قرارات مش عم يتنفذ منا شيء. اليوم انا بس سؤال عم نتشبه انه كل ما بدنا نخطي خطوة الدولة والجيش بيقولوا لك فتنة وطائفية،
0: يعني الدولة الدولة طارق ما بتنبنى بمراعاة الخواطر والمسيرة.
2: ليش نحن سمعنا ب 83 كل العالم تتذكر فات العالم الست السلاحة بالزبالة، فاتت الجيش اللبناني على كل بيت على كل تلاجة على كل تدخيطة.
0: بس سمعت أبو سهيل شو قال لك؟ قال لك هلأ ما طارت الحكومة، أوكي، لأنه ما في بديل منها.
2: لا مش ما في بديل.
0: شو؟
2: مش ما في، هن الحزب مش حينسحب من الحكومة لأنه ما بيقدر، بده يغطي حاله دايما وعم يسرق بعدنا لهلأ.
0: عم يسرق؟
2: عم يسرق طبعا باسم الدولة.
0: اليوم
2: عندنا هيئة الجنوب، مجلس الجنوب وهيئة الإغاثة، رجعنا يعني يا محنا وزارة المهاجرين، فلسنا البلد من وزارة المهاجرين، ما في مهاجرين وكنا بعدنا عاملين صندوق، واليوم تحت
0: يعني بالنتيجة الدولة لحديتها لا معه حق، ما عملت شيء،
2: ما عم تعمل شيء. اليوم رئيس الحكومة طلع قرار بيروت خالد، يا خي ما قادر للحزب وشغلة كبيرة، طيب هاي بيروت بين ايدك.
0: طيب على السريع بس كيف بتقرأ يعني، هذه واضحة الفكرة بدك تقولها، كيف بتقرأ انه الرئيس بري مع الحزب سياسيا مع الحكومة؟
2: لأنه كيف رئيس بري، لأنه رئيس بري بعده
0: كل نوابه حتى أبلين أبلين قال للأسف
2: ما بيقدر يطلع من الجو لا من طائفته، حاطت إجر بالبور وإجر ما بعرف وين، يعني ما بيقدر، حاطت هون وهون عم يرضي الحكومة من هون وبنفس الوقت مش راضيان على اللي عم بيصير بالجنوب، عنده بيئة كمان ما بيه بري اخترب بيته بس ما بده يفوت بتصادم مع الحزب، هذا شيء واضح.
0: أوكي حبيبي، شكرا لك، استراحة صغيرة، موجز أخبار 9 إلا ربع مع رندا، نرجع نلتقي بعد الموجز، كونوا معنا.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 9:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

سجل منذ بعض الوقت تفجيران في بلدة المنصوري، وكان أغار الطيران الإسرائيلي ليلا على بلدتي المنصوري ومجد الزون والأودية المجاورة، وأطلقت القوات الإسرائيلية فجرا نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخة. ينعقد اليوم في باريس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة في لبنان لوضع خطة تفصيلية بالحاجات الأساسية، وتبدأ الاجتماعات بلقاءين ثنائيين بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكل من الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله، ثم يعقد لقاء ثلاثي قبل أن يفتتح الزعماء الثلاثة اجتماع قادة الأركان وممثلي الدول الـ17 المشاركة إلى عدد من المنظمات الدولية. رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فابيان موندون أكد أن اجتماع باريس اليوم ليس مؤتمرا للمانحين بل محطة تحضيرية لتحديد حاجات المؤسسة العسكرية اللبنانية في مرحلة إقليمية وأمنية غير مسبوقة، وخصوصا مع النهاية المعلنة لمهمة اليونيفيل، وشدد على أن استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة. أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي بحث هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني في آخر التطورات الإقليمية. تسببت موجات الحر المتعاقبة التي شهدتها فرنسا خلال صيف العام 2026 الأشد حرارة منذ العام 1900 بنحو 8000 وفاة إضافية، وفق ما أظهرته بيانات نشرتها الهيئة الصحية العامة الفرنسية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في معكم برنامجنا عبر لبنان الحر. طبعا بعد شوي رح ارجع اعمل هيك لمحه صغيره عن الاسئله الموجوده معنا، وقبلها كمان رح يكون الموضوع كاملا، ولكن هلا في عنا مجموعه اسئله، اذا بتحبوا تجاوبوا على واحد او اثنين منهم الف اهلا وسهلا فيكم. فاذا كيف تقروا ساءت 68 نائب بالحكومه، وهل فعلا قادره بعد تترجم بيان الوزاره وكل خططها على الارض؟ وهون كمان السؤال الأهم، يمكن مين بيراهن على وجع الناس للاستمرار للبقاء؟ مين بيراهن على وجع الناس؟ السؤال رقم 2، هل بتنبنى دولة بمراعاة الخواطر والمسيرة أم كيف؟ أو يمكن بالحزم والشدة والفرض؟ يعني 3 ما بعرف. السؤال رقم 3، الرئيس بري والحزب بيقولوا عن اتفاق الإطار المدعوم عربيا ودوليا وبأكترية لبنانية مدعوم إنه طار، والرئيسين عون وسلام بيقولوا انه ما في له بديل، او اذا في دلون عليه، فهل طار فعلا الاتفاق؟ واذا نعم عم نحكون الفريق المعارض للاتفاق دلونا على البديل. طبعا الاتصالات على 09-218-233، بتمنى نحكي اكثر على التليفون. الفويس مسجز 70-95-9111، وخلونا نجاوب على سؤال كتير مهم، مين عم بيراهن على وجع الناس؟ الو
1: الو
0: ايوه
1: بونجور السيستوني.
0: اهلين هلا،
1: كيف صحتك؟ معك زياد، كيف صحتك؟
0: اهلا زياد
1: اخي، لك بدي جاوب على بس على اتفاق الايطار.
0: نعم،
1: شو يعني ايطار؟ يعني دولاب، يعني دولاب
0: ايطار، يعني دولاب
1: دولاب. الدولاب هذا مرقع 50 رقعة،
0: على
1: مرقعينه 50 رقعة.
0: نعم،
1: وإسرائيل منا غبية على قد حتى تقول لهم روحوا جربوا. لما الدولاب يكون مرقع 20 رقعة أو 10 رقعات وتقول لهم إسرائيل روحوا جربوا الدولاب، من هون عني أورا، من هون عجبال، من هون واحدة من اثنين، يا بده يفقع، يا بده يفتول، يا بده يبولن، يعني بكل الأحوال ما بيسوى الدولاب.
0: طب ما تعيط روح. إيه
1: يعني بكل الأحوال ما بيسوى الدولاب. إسرائيل منا غبية هالقد حتى تعمل لهم مناطق تجريبية. الدولة اللبنانية كل عمرها مبنية على الكذب.
0: نعم،
1: ومبنية على الشهادة. هي أساسا الدولة اللبنانية ما بدها تشتغل شيء،
0: هلا عم تحكي على هاي الدولة ولا الدولة اللي كانت قبل؟
1: الدولة اللبنانية من أول ما انبنت لليوم،
0: من أول. طب بس ما كان في فريق حاكم طويل عريض،
1: ما هي ما بدها تشتغل شيء،
0: ما كان في عندك رؤساء الجمهورية كمان موجودين
1: والحزب للحكومات.
0: بس خليني خبرك إنه هالحكومات كان معروف مين يشكلها وكيف تتشكل.
1: تيجي تشكيلة من مصر ومن السعودية ومن فرنسا ومن أمريكا. دولة اللبنانية
0: سوريا دخلت، ما كانت قاعدة بلبنان وهي تشكل حكومات وتركب رئيس وتحشير رئيس
1: شغلة. كل عمر الدولة اللبنانية،
0: جاوبني أنا سألتك أنت قلت على السعودية وأمريكا ومصر إلى ما هنالك. سوريا ولا مرة شكلت حكومة؟
1: بلا شكلت حكومات لما إجا دورة ولقت حالة
0: 30 سنة 40 سنة قعدوا السورية هون والحزب حاكم كمان، شو بنا؟ طب ما هو كان مشارك بالحكومة. هلأ خليني فعلا أحكي بالموضوع. اتفاق الإطار مثل ما فهمت منك دولاب مفخوط، مع أنه الإطار مش ضروري يكون
1: مش مفخوط، مولاب مرقع 50 رقع ما يمشي.
0: طيب أوكي، أنا بفهم منك أنه هو دولاب بالنتيجة، بس كمان ممكن يكون فريم، يعني إطار مثل كادر. أوكي، بس سؤال تاني، أعطيني بديل.
1: ما في بديل، ما في بديل، عم بقول لك اسرائيل منا غبية.
0: طب أعطيني بديل، أعطيني يا خي، هذا ما بيسوى، كب بين الزبالة طار.
1: إيه؟
0: اوكي، اعطيني بديل عملي. بقول لك رئيس الجمهوريه البديل،
1: اذا بحبوا المسؤولين اللي عندنا هالمنافقين كلهم يروحوا يعملوا يرجعوا لاتفاقيه الهدنه سنه 48.
0: طيب اذا طرف اسرائيلي، هلا نحن بدنا اتفاقيه الهدنه، اوكي، اذا الاسرائيلي ما بقى بده اتفاقيه الهدنه، شو بتقول له؟ وانتبه، نحن عم نحاور من منطق بلد خسران، مزبوط، بلد خسران، والإسرائيل محتل الأرض، مش نحن
1: الإسرائيلي صحتان على قلبه.
0: طب بعدك لا ما اختلفنا، أعطيني البديل
1: على قلبه، لأنه قال في مثل بيقول من أعطيني إيده الله يزيده.
0: أعطيني البديل.
1: البديل بقى في بديل،
0: ما في بديل،
1: ما في بديل،
0: يعني خلينا نمشي بالإطار. شكرا لك، بما أنه عم تقول دولاب مرقع، بس نمشي بالبديل. إذا ما في بديل، يعني كحكحت لي قلبي، انشرت عرضه لاتفاق الإطار بس ما في بديل له، ما فهمت عليك. يلا الو
2: الو
0: ايوه
1: بونجور سي سوني.
0: بونجور، اهلين.
1: لي اشفيه معك.
0: اهلا ايدي.
1: بدي اعلق على خطاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
0: لا نحن مش طارحينه للتعليق، هو
1: مش تعليق يعني، بس بدي اقول انه قسم منه
0: نحن مش طارحينه للتعليق. الي
1: الدولة عشو عم تراهن على وجع الناس؟
0: انا ما قلت الدولة، عم بقول مين بيراهن على وجع الناس.
1: عفوا، ايه اوكي، مين عم بيراهنوا؟ مش على وجع الناس، على شوية بساطة الناس، قسم من الناس. هلا الناس موجوعة اكيد نحن عارفين، بس في ناس ما عم بتفوت بالموضوع مزبوط، وبعد شوي متشبصة. خلص خيي، بدهم يمشوا باتفاق الإطار مثل ما بده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليخلص البلد. وقال لنا نحن وضع كتير مزري أساسا، لأنه بالحرب ما فينا نعمل شيء، ما بقدرتنا وما طلع بإيدنا. خيي جربنا، جربوا الشباب شو صار فينا، 60-70 ضايعة محتلة غير خبيط وشبي، ومش عم يطلع بإيدنا شيء. خيي ما في الا اتفاق الاطار مثل ما قالوا رئيس الحكومه.
0: يعني هلا بالنتيجه رجعت عم تعلق على حديث رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه. ليه؟ عمين بتمرق تحت باطي؟ يا حرق عرضك، فكرتني هالقد. طيب شكرا لك. نحن عم نعطيكم يعني، عم بيقولوا لكم الرئيس والرئيس، الرئيسين عم بيقولوا لكم هذا هو الموجود، اعطونا البديل. بدنا البديل يا خي، في بديل؟ اذا ما في اتفاق اتفاقيه الهدنه الاسرائيلي يمكن ما بده اياها، واصلا ماتت يعني، ماتت وشبعت موت يعني. كم مرة صرنا عاملين حروب بعدها بنقول له اتفاقية الهدنة؟ إذا الإسرائيلي ما بده، إذا هو عم يفرض شروطه، نحن شو فينا نفرض شروط بعد؟ حدا قال لي شو الشرط اللبناني اللي ممكن نفرضه على إسرائيل؟ ألو
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
2: حسين عم يحكي.
0: أهلا فيك حسين.
2: أنا أول مرة بشارك معك، بخلص معك اليوم.
0: أهلا فيك يا حسين، شرفتنا.
2: تسلم تسلم، شرف لنا. كنت بس بدي أحكي بخصوص مين اللي مراهن على وجع الناس.
0: نعم.
2: وعلى صبرهم. بعتقد هي نفس السلطة لسبب بسيط، لأنه السلطة بتعرف أنه أكثرية اللبنانيين هن متعصبين حزبيا، وبالتالي بما أنه تقريبا كل أحزاب لبنان مشاركة بالسلطة، سو منه أكيد حدا حيقدر يحركهم، حيدلوا هيك، حيمرقوا كل اللي بدهم يا السلطة من قوانين ولا أي قرارات ولا ضرائب، والشعب مثل ما نكشفوا هيك بي حيدلوا هيك ماشي وبس بيحكي وبنق.
0: يعني الدولة هي المراهنة على وجع الناس للاستمرار.
2: هي السلطة، هي السلطة صح، لأنها هي عارفة شو الشعب اللي عندها.
0: طيب
2: ما بيتحرك ولا حزبيا.
0: أوكي، هذا السؤال بدك تجاوب عليه فقط.
2: نعم نعم.
0: أوكي حسون حبيب القلب، أهلا وسهلا فيك. بسمع أبو بسمع علي من بعد اتصال. بعد علي يلا.
3: صباح الخير أستاذ طوني.
0: صباح النور.
3: فاك. معك علي.
0: أهلا فيك.
3: بالنسبة لاتفاق الإطار،
0: نعم
3: أكيد ميت، لأنه إسرائيل حتموته، ما حتخلي.
0: نعم.
3: لأنه ما إلا مصلحة هلأ بهذه المرحلة أنه تعمل توصل لاتفاق سلام مع لبنان، لأنه إسرائيل تستعمل إذا بدك حق القوة وليس قوة الحق. بالنسبة للاستثمار بوجع اللبنانيين، كلهم عم يستثمروا، من رؤساء الحكومات إلى الوزراء إلى النواب، حتى إذا بدك المدراء العامين وأصغر موظف.
0: نعم.
3: يلي أنت بدك تفوت ابنك مستشفى، أو أنت بدك تفوت مستشفى بدك تروح لعنده لحتى يعمل لك واسطة، بدك تعلم ابنك بده يعمل لك واسطة. كل شيء لغوا الدولة وحصروها بشخصهم حتى يبقوا هن اللي مسيطرين. بالنسبة لتقة الحكومة، أكيد هذه التقة خارجية وليس الداخلية.
0: خارجية
3: مصلحة إنها تبقى، وشفنا مبارح يعني اللي ما صوت ضد الحكومة انسحب، حتى ما حتى قدام جمهوره يلي عم يستثمر فيه ما يبين إذا أنه أنا مع الحكومة، برغم السقف العالي اللي نحط بالجلسة.
0: أما يعني حتى الحزب مع الحكومة،
3: الدولة تبنى بالعدل، تحميه القوة، الدولة اللي ما فيها

0: ألمانيا واليابان، وأنا نموذج تنقول لبنان، ما هيك؟
1: نعم.
0: أي الأفضل، المقاومة الاقتصادية والمقاومة العمرانية ولا المقاومة اللي نحن عم نقاومها؟
1: شو برأيك أنت؟
0: أنا أكيد المقاومة، يعني ألمانيا أفضل واليابان أفضل.
1: حتى فيتنام
0: يعني
1: صاروا أفضل.
0: عم نعمله هلأ، كنا
1: حتى فيتنام صاروا أفضل. شفت انتخابات
0: بسنة 2000 سيد توني، رحنا على بوابة فاطمة، اتفرجنا على مناطق فلسطين المحتلة، تنقول مش منزعل حدا،
1: على المستوطنات الإسرائيلية، يكون صريح.
0: مناطق فلسطين المحتلة هونيكي، طلعنا بتلاقي الخضار، الجمال،
1: المزروعات، البيوت،
0: بتلاقي السواد.
1: نعم.
0: وبتلاقي
1: طب مين هالمسؤول عن كل هاللي عم بيصير عنا؟ يعني في حدا راهن على وجع الناس، استثمر بالناس، وقال لهم بالاخر روحوا دبروا حالكم.
0: سيد الكريم، مراهنة على وجع الناس هذه، يعني مفكرين انه الناس رح توقف معهم. الانسان بالنهاية يعني بيوقف معك قد ما بدك، بس حيد عن جابته، حيد عن عائلته.
1: بس بالنتيجة حتى هلأ تنكون منطقية في بيئة كتير واسعة وجمهور طويل عريض مع الحزب، أوكي؟
0: نعم.
1: رغم
0: نعم.
1: كل اللي صار، رغم التهجير القسري ورغم الموت والدمار والبيوت المهدمة،
0: رح تضل مع الحزب.
1: ايه؟
0: بس ما رح تضل مع الحزب لما تروح تشوف بيوتك كيف هي.
1: لا أكيد وصلتهم أخبار، يعني ما حدا عايش بجزيرة،
0: يعني رح يضلوا مع الحزب. نحن خليني بس هالجملة الصغيرة،
1: بس بدي مرق شغلي أنا وياك. يعني كيف
0: نعم
1: بتشوف فضل. إنه الرئيس بري بالسياسة مع الحزب للآخر، أوكي؟
0: نعم.
1: بس مع الحكومة بنفس الوقت، يعني حتى كل كتلته صوتوا بالثقة للحكومة. فسر لي إياها
0: أستاذنا. الرئيس بري بيروح وبيرجع، بيضلوا الرئيس بري لبناني، قراراته لبنانية. بينما القرارات الإيرانية، بدي خبرك، إيران مثلا بالخليج العربي جربت بكل دول الخليج تعمل انقلابات، ما مشت إلا باليمن. صدام حسين كان موقف الانتشار الفارسي على الدول العربية،
1: بس برضو هلأ بالعراق شفنا شو صار بقصة سحب السلاح. يعني عملوا هيك فزلك، أخذوها على السيستام اللبناني، عملوا فزلك أخذوها على السيستام اللبناني، يعني عملوا فزلك إلى سلاح الحشد الشعبي.
0: أستاذنا، هاي اللي بدها تصير مثل ما صار بلبنان بسنة 90، بدهم يلبسوا الجيش العراقي، فكروا هني يسلحوا بنقايفي مثل ما صلحوا جيشنا. أنا متقاعد من الجيش مشان يضلوا الميليشيات مسيطرين، والأصحاب الجرابتات اللي كانوا لابسين البدلات العسكرية يرجعوا يفوتوا على الدولة، هني بهيمنة الدولة، بيصيروا مهيمنين على الدولة.
1: شكرا لك، بس لدي الوقت ما تأخذني لأنه تأخرنا كتير، طولنا بالمخابرة. ألو.
2: ايه، يعطيك العافية.
1: أهلين، أهلا وسهلا
2: معك عبد السلام طالب، أنا أول مرة بشارك معك.
1: يا أهلا فيك يا عبد، حبيب القلب.
2: كيفك حبيبي؟ نحن في عنا
1: أي سؤال بدك تجاوب؟ لأنه طرحنا مجموعة أسئلة.
2: بدي الداخلي، مشروع موضوع الداخلي،
1: كلهم داخلي،
2: موضوع
1: الحكومة. يعني 68 سنة نيابيا عطيت مبارح لنواف سلام وحكومته وقالوا له كفي.
2: نعم. نحن أمام دولة وحكومة. عندنا دولة عميقة يلي هي صار لها 40 سنة عم تحكم بهالبلد بالفساد، وعم توسخ بهالبلد بالفساد.
1: مين هي هالدولة العميقة؟ طب متمثلة مين ممثلها؟
2: بالأحزاب اللبنانية كلها.
1: كل الأحزاب، ايه،
2: كل الأحزاب اللبنانية اللي مثل ما قال اللي قبلي انه شلح البدلة ولبس الجرافات.
1: ما بوافق اطلاع
2: بهول حكمين البلد من بداية الأربعين سنة لما أسس مجلس النواب وفاتت الرشاوى على مجلس النواب، صار أي مشروع بده إياه كان بوقتها رئيس الحكومة أو رئيس المجلس بده يمشي، كان يدفع مصاري للنواب أو يبعث السوريين بيهددوا النواب تيمرق مشاريع قوانين.
1: طيب بس تنكون منطقية شوي. الدولة العميقة، أنت عم تقول إنه كل الأحزاب، فعلا نعم. كل الأحزاب برأيك؟ ما في أحزاب كانت لبس نعم. البدلة ورجعت شلحتها نعم. وفاتت. هلا عم تقول لك نحن ما في شيء، يعني تنكون
2: ولكن
1: تنكون منطقيين.
2: شاركوا بالأساس
1: شو شايفك
2: بهيدي الدوله العميقه من الاساس؟
1: كيف
2: غيروا رايهم بعد
1: ايام السوريين كانوا مشاركين بالدوله العميقه؟
2: لا لا هو رجع اعتذروا، هو رجع اعتذروا. انا فاهمين عليك ما عاملين
1: عم بحكي عن القوات بكل بساطه، انه القوات كانوا لابسين البدله.
2: رجع واقف الدكتور سمير جعجع واعتذر من الشعب اللبناني على شيء، على الشيء اللي عملوه بزمانه.
1: لا على الحروب، على الحروب مش على الشيء اللي عملوه، اللي عملوه بزمانه. يعني هو هو انتبه، وهو الوحيد اللي اعتذر من كل هال القيادات الموجودة. بس انه مش عم بدافع عن القوات لانه بيعرفوا يدافعوا عن حالهم، بس سؤال.
2: نعم.
1: يعني القوات عم بيقولوا لك نحن بدنا دولة، وعم بيشتغلوا. نعم. بنوابهم ووزراءهم فعلا للدولة، وما بتلاقي على وحتى باعتراف الخصوم ولا وزير اجى على الحكومة. نعم. سابقا وحاليا عليه شبهة.
2: نعم نعم صحيح صحيح، انا ما عم بقول لك لا. وحتى لما نزلنا بثورة 17 20 نزلوا معنا القوات اللبنانية كمان على هدف واحد، هو انه بدنا دولة.
1: اي معلوم.
2: كمان نزلوا معنا على نفس الهدف.
1: مين الخبط العالم؟
2: عامل لك الاحزاب كلها.
1: مين الخبط العالم؟ ما انت عم بتقول، ما انت عم بتقول لما نزلنا ب 17 20.
2: نعم.
1: نزلوا القوات معكم صح؟
2: نعم.
1: بس
2: نعم.
1: في ناس خبطون على الطرقات على الرينج وعلى بيروت وهون وهون، نزلوا عليهم بالعصي.
2: صحيح ما عم يعني لك. لا انا
1: بس انه هي ليش ما فينا نعترف انه
2: يا خي انا بحكي لك اياها بصراحه، حركه امل وحزب الله.
1: طيب ما عم بقول لك اياها
2: بصراحه،
1: ما عم بقول لك اياها. يعني كيف ما فيك تشملهم كل العالم فرد كفي؟
2: لا لا ما عم بقول لك. الناس اعتذرت يا خي. تخبرك شغلي معلش على الهواء. انا
1: بس عجل شوي، ما عندي وقت كثير.
2: عفوا، انا ضد اسرائيل وانا مع المقاومه ضد اسرائيل، ولكن ماني مع حزب الله.
1: إيه؟
2: لأنه حزب الله لما فات بالملفات الداخلية وفات بملفات المرفا وفات بملفات سوريا، طبعا فقد مقاومته، صار بمحل تاني مختلف تماما.
1: جل. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بيخد فويس بعد اتصال.
3: بونجور توني.
1: بونجور.
3: كيفك؟ يعطيك العافية. بالنسبة لاتفاق الإطار أكيد هو منه منيح، والبديل صراحة يعني أنا عم جرب يكون شوي واقعي، بدل ما يكون الراعي الوحيد لهذا الاتفاق هو أمريكا اللي هي يعني برو إسرائيل، بده يكون في مجموعة من الدول وأوروبا وروسيا والصين، هن ساعتها بيرعوا الاتفاق بيشوفوا مين اللي عم بيطبق مين اللي ما عم بيطبق، ويا ريت الدولة عنا بتجيب له سلاح لهالجيش اللبناني. وطالما صار عنده سلاح الجيش اللبناني، بس سلاح يدافع فيه عن حاله، يعني مش سلاح صوري، ساعتها الحجة تبع حزب الله بتنشال من الإيد. يعني أنا هذا رأيي الشخصي، اللي عم بيراهن على وجع الناس أكيد أكيد يعني الدولة آخر هم الناس. هي إسرائيل أنا برأيي الشخصي إنه هي ناطرة ليصير ليبج الوضع. وعنا نحن للأسف ما في مواطنة. ما في.
1: اليوم في مؤتمر لك صديقي، في مؤتمر بفرنسا، بس لك شغلي يمكن مش منتبه، لمؤتمر تحضيري لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية، ورح يكون في مؤتمر عام دولي عربي لأعطاء الجيش العتاد والأشياء اللازمة له والأدوات الحربية لحتى يثبت وجوده ويكون هو فعلا ممسك بزمام الأمور على الأرض، وسلاح وحيد معه، هو الوحيد اللي بيحمل سلاح الدولة، عم نحكي جيش وقوى أمنية. بس ما كمان بدك الطرف الآخر اللي بيقول لك إنه الجيش ضعيف والجيش ضعيف، طب عطوني نتفة مجال لهالجيش، عطوني نتفة مجال. يعني شو بدي لك؟ يلا ألو. بالنسبة للاتفاق الإطار كان عم بقول بده إياه يكون جامع. بسمعك بعد شوي شو قال رئيس الجمهورية عن الاتفاق الإطار. يعني بدك الصين وروسيا، خليهم أنجأ، شو بدي لك عنهم يعني هالدولتين. على كل حال يعني قال لك عربي دولي، هلا بده يعيد الاعمار للصين ولا روسيا، بده يعيد الاعمار هن الدول العربيه. الصين عم بتساعدنا ببناء وامدادنا ببعض الاشياء اللوجستيه على الارض، مش عم نحكي عسكر او ماديات. مثلا عندنا كمان بانتلياس، شايفين شو عم بيعملوا المكتب الحلو كتير. الو،
4: صباح الخير.
1: صباح النور.
4: أنا بدي جاوبك على سؤالك.
1: أنت مين؟
4: عمين مراهن عوجع الناس.
1: أنت مين؟
4: أنا إلي من زحلي.
1: أهلا فيك إلي.
4: أهلا فيك حبيبي أستاذ توني. نحن قلنا أكثر من 30-40 سنة عايشين، الناس موجوعة، الوجع موجود
1: وهلأ عم بزيد،
4: عم بيزيد بس هو موجود، يعني الشيء الباز الأساسي موجود. اليوم أول مرة من 30-40 سنة ببلش يتحقق حلمنا، منشوف دولة عم بتجرب تفرض سلطتها على الأرض، ولو أنه بطريقة شوي أقل من اللي نحن حابينها تكون.
1: بس دولة عم تفرض سلطتها فقط بالقرارات يا إليم، على الأرض ما في شيء.
4: أول شيء
1: هيك عم بيقول لك فريق الآخر. هلأ سمعنا قبل شوي صديقنا عم بيقول لك جيبوا سلاح دفاعي للجيش، مش سلاح فرجي.
4: أستاذ توني، نحن اليوم ما فينا ناخد سلاح قوي من للجيش من أمريكا، وكمان بدنا نحارب أمريكا. هاي واحد. اليوم في خمسة
1: شو يعني بتخضع على بتخضع على الإملاءات تبعولة؟
4: نعم
1: بتخضع على الإملاءات تبعولة؟
4: لا مش على الإملاءات تبعولة، بس أنت اليوم لك 30 سنة في عندك هذا مكون بلبنان أساسي، ما فينا ننكر. عم بيقول لك أمريكا وإسرائيل شر مطلق. لا يا حبيبي، أمريكا وإسرائيل أو أمريكا ما شر مطلق. أمريكا هي اللي شالت عنك القتل بالضاحية، وشالت عنك القتل والقصف بالجنود. اليوم لو ما موجودة أمريكا أنت انمسحت يا حبيبي. هاي الشيء نحن
1: يعني خصوصا نفهم. ترامب ضغط على نتنياهو.
4: أيوة، مين اللي ضغط على نتنياهو غير ترامب؟ اليوم أنت لو ما أمريكا بعدك عم تاكل قتل يا حبيبي، وأنت طالع من معركة خسراني، أنت خسران بالحرب، ما فيك تجي تحط شطك. هاي واحد. اثنين، أنا بفضل اتفاق الإطار، نسميه اتفاق القطار، لأن القطار مشي وبدو يمسح كل شيء بدو يوقف قدامه. اليوم الرئيس نبيه بري اجر بالفلاحة واجر بالبور، لأنه هو إنسان ذكي مخضرم سياسيا، عرفين أنه القطار مشي، والقطار اللي بدو يوقف قدامه بدو يمسحه. اليوم نحن بنطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
1: انت سمعت شو قال رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية قال يعني هذا مقدمة اتفاق الإطار، بدنا نعم. نعمل اتفاق أمني أول شيء، نعم. لاحقا ممكن نوصل لاتفاق سلام. ممكن
4: نحن بنطلب منهم في ثلاث مكونات كبار بلبنان، حتى نص المكون الشيعي معنا. نحن بنطلب منكم نزلوا الجيش على الأرض، ونزلوا القوى الأمنية على الأرض. يا بيصير في حرب أهلية وبينصم الجيش ومنعرف
1: حالنا
4: نحن بلد حرب، يا بلا ما نعيش بهالبلد، منموت بهالبلد وما منطلع لاجئين على غير بلد.
1: طيب شكرا لك، أهلا وسهلا فيك ألي. فينا ناخد كمان اتصال. ألو
5: ألو.
1: أيوة
5: صباح الخير.
1: صباح النور، أهلين.
5: كيفك سير طوني؟
1: الحمد لله. مين معي؟
5: نوال.
1: أهلا فيك
5: أستاذ طوني. بغض النظر الاتفاق شو الشروط تبعه، الطرف الأضعف ما بيحق له يحط شروط ويحط مطالب.
1: أيوة.
5: يعني نحن الطرف الأضعف.
1: نحن الطرف الأضعف. إيه عم بيقولوا لك خلينا نرجع لاتفاقية الهدنة، ما بدنا اتفاق الإطار لأنه طار.
5: بنظرهم طار، يعني ما هو الشروط اللي بتفرضها الدول الخارجية استيطانية بدك تمشي فيها شئت أم أبيت. ما أنت ما عندك شيء، يعني أنت ما عندك ورقة قوية تحطها على الطاولة. شو بدك يعني أنت تتيجي تحط الشروط اللي بدك إياها، بدك تكون عندك شيء، يعني ما عندك شيء.
1: يعني خلينا نقلب الآية مثلا، لو كان لبنان فات على المناطق الإسرائيلية واحتلها، بيكون لبنان القوة على الأرض مظبوط، وساعتها لبنان بيفرض شروطه.
5: يمكن لأنه عمل شيء. ايه؟ عمل نتيجة بشي زاوية بشي نقطة بشي عشي سطر.
1: لا عم بحكي لو لبنان تقدم إلى الحدود صح. الإسرائيلية وفات على كم ضيعة أو مستوطنة.
5: يمكن قالوا لك لا هيدا خي عنده مقاومة بتشكل خطر، خلينا ناخدها بعين الاعتبار.
1: نعم.
5: طلع ما في عنده مقاومة، في السوق فاضي، ما في شيء. صار له 40 سنة بيقولوا لك بدنا نستحل، بدنا نحرر فلسطين، سلموها لإسرائيل، سلموها لإسرائيل، بدنا نحرر القناعات الخمسة بالجنوب، سلم الجنوب لإسرائيل. على كل شيء لا يطلعوا فكرة إنه بدنا نحرر بيروت، هونيك المصيبة. لأنه كل ما بدنا نحرر شغلة تيجي إسرائيل تاخدها. ما والغرب عم بيشوف ويتفرج وشو إنه شو يعني أنت شو بدك إيه؟
1: قال لك خلي يكون اتفاق إطار أو اتفاق عام إذا بدك، مدعوم من دول أخرى مش بس من أمريكا وإسرائيل.
5: أوكي، بس الدول الأخرى من الناس
1: من روسيا والصين.
5: روسيا والصين ما بيناسبوا الناتو، ما بيناسبوا أمريكا.
1: إيه.
5: وإسرائيل قالت لك تركيا ممنوع تتدخل، فرنسا ممنوع تتدخل.
1: هلا اليوم وإسرائيل... فرنسا متدخلة والأمريكان موجودين عندهم، عندهم مؤتمر لدعم الجيش، مؤتمر تحضيري، بده يعملوا مؤتمر لاحقا لدعم الجيش، كان مفروض المؤتمر ينعمل بأدار وعلقت الحرب وتأجل.
5: مزبوط، بس إسرائيل هي الطفلة المضلة لأمريكا، كلنا بنعرف.
1: ممكن يقبل الأمريكان الصيني يفوت معه والروسي وهو هلا معتبر حاله سيد العالم؟
5: ما بعتقد، لا ما بيناسبه.
1: يعني الصين منافسة تجارية للولايات المتحدة باب أول، وروسيا صح. منعرف وضعها هي وأمريكا.
5: صح، ممكن الصين تفوت كوسيط بس مش ممكن تفوت كجزء من الحل يعني.
1: لا عم بيقولوا لك تكون يعني بصفة مرائب أو مشارك ب.
5: ممكن ممكن.
1: في الإطار بس.
5: ممكن. هذا دار، هذا دار ما كتير بقدم بآخر يعني بشكل عام.
1: ايه.
5: بس أنت، بس أنت اليوم نحنا إسرائيل. في جزء من اللبناني مش الشعب اللبناني، خي نحن إسرائيل بالنسبة لنا مش عدو، خي
1: مش عدو
5: إيه؟
1: مش عدو إسرائيل بالنسبة لك نوال؟
5: لا مش عدو،
1: مش عدو
5: دول، لا دولة عندها شعبها، عندها حكومتها، عندها بلدها، عندها
1: اقتصادها. بس احتلت لك أرضك وقتلت شعبك.
5: ما أنا حركشت يا أستاذ صوني، شو قتلت لي شعبي؟ ما أنا جيت حركشت فيها يعني. انت رحت حركشت بكرة بابير، رجع بكرة بابير عاصك بتقول لي هذا بكرة بابير عدو؟ طب ما انت حركشت يا اخي.
1: طيب. عذرا منك بس بدي اضطر سلم الهواء لقسم الاخبار مع رندا بخبر 9:15.
6: خبر 9:15.
7: تطبيقا لآلية التسعير المعتمدة منذ سنوات والتي تحتسب بصورة دورية التكلفة الفعلية لمكونات إنتاج الخبز، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بتعديل سعر ربطة الخبز الأبيض من الحجم الوسط في صالات الأفران من 75,000 ليرة إلى 80,000 ليرة، أي بزيادة 5,000 ليرة.

0: بطنة الخبز 80,000 ليرة والحبل على الجرار يعني مزبوط؟ ما رح توقف عند هالرقم بقدر أبدا، مثل البنزين والمازوت وكل شيء. حتى أصحاب المولدات ببيروت عم بيطالبوا بتعديل التكلفة تبعهم لأنه بدهم ياخدوا أكتر. بيقولوا لك أنه لازم تتراجع التسعيرة عن جديد من قبل الوزارة لحتى نزيد على الناس كمان. شو كل الناس عم ناخد من جيبتنا هاي لنعطي جيبتنا هاي، مظبوط؟ مصيب أنه هاي الجيبة ما بقى فيها. يلا ألو ألو ألو، بسمع أندري.
1: ايه بونجورك، هادي منطقة دوما.
0: شو؟ اه انت مغلبط بالإذاعة مش هيك؟ كتب لي بليز اوبن واتساب، ما بعرف عن شو عم تحكي أندري. شكرا لك مالك.
2: مرحبا توني،
0: اهلين.
2: يعني انا بجاوبك على كلام رئيس الجمهورية انه مش البديل، ما في بديل، يعني هو صرف الصواب. يا بدهم يروحوا للحرب لو اصلا ما قادرين، بيئتهم كلها هلكت وتابه ودمار، وبعد هلا اسرائيل عم بتدمر، يعني عم بيتكبروا بس هيك حكي خلص. قربت النهايه، يعني قربت النهايه، بس لتنتهي ايران، يعني هاي بختصر لك يا كلمتين، يعني قربت النهايه.
0: هاي مخبرك ترامب
2: بس قصه شويه تكابر وشويه كذا بس خلص، وبدهم يجمعوا ويرجعوا يقووا حالهم ويجيبوا، اذا جابوا اجاهم سلاح او شيء معين ليرجعوا انه محارب اسرائيل، لانه هاي مبادئهم. ما ترجع تضل اسرائيل حاطتهم براسهم، يعني اسرائيل خلص حاطتهم براسها، ما راح تتنازل، خلص انتهت. بس قصة وقت، يعني أنا ما عم نقول إن شاء الله يقدروا يحاربوا إسرائيل ويمحوها، بس هاي الواقع أستاذ توني.
0: شكرا لك،
2: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك مالك.
2: ما فينا صراحة جواب واحد على سؤال واحد ما بيأثر. حبيبي أستاذ،
0: يلا
2: حبيبي سلم على أسرى الإذاعيين.
0: أوكي شكرا لك مالك، بس بوصلهم واحد واحد في شي مية نحن هلا اليوم. ألو
3: ألو، يعطيك العافية،
0: صباح النور، أهلين.
3: كيفك أستاذ توني؟
0: أهلين، مين معي؟
3: معك محبك ومنتقدك نفس الوقت، ابو علي زغلول، بحكيك دائما من الباع.
0: اهلا ابو علي،
3: كيفك؟ تمام
0: منيح. تمام ابو علي، مش على كل الاسئله بدك تجاوب، اعطيني سؤال او سؤالين ماكسيموم بليز.
3: انا بدي بس اقول لك شغلي، انه موضوع البرنامج تبعك صار كتير مستهلك استاذ تون.
0: ابو علي بليز، ما بقى تضيع الوقت بهال بليز، يعني ما تعلمنا شغلتنا بليز، دخيل عرضك، خلي معي بليز. ابو علي بتحب تجاوب ولا بدون انتقادات وبدون توجيه ملاحظات بليز؟ في مليون حدا ناطر على الخط.
3: اذا واحد بحبك عم بوصل لك.
0: لحظة فيك تحكي ابو علي؟
3: ولو
0: ابو علي مش ولو، يعني اذا بدك تقعد محلي وانا بروح بقعد بالبيت محلك، اصبط؟ بس عم بقول لك بليز، ما حدا يعلمنا شغلتنا بليز، دخيل عرضك اذا ممكن.
3: طيب
0: اوكي
3: طيب.
0: بتحب طيب تجاوب على الاسئله الاربعه المطروحه ولا ما بتحب؟
3: بما انه حكيتك بالموضوع هذا ما عندي جواب.
0: يعني شكرا لك ابو علي، اهلا وسهلا
3: حبيب.
0: شكرا لك، بتمنى بليز، يعني نحن عندنا خبره طويله عريضه كلبنان الحر بالمواضيع المطروحه على الساحه داخليا، وهيدا حديث الناس 100%. بقى محسوبكم كمان صار له 40 سنه ونص تقريبا بالاذاعه، ما حدا يعلمنا شغلتنا، يقلنا هيك لازم نعمل وهيك لازم نعمل، وموضوع مستهلك ليش دخلك؟ شو في موضوع أكتر من هيك؟ اليوم في عندك مؤتمر لدعم الجيش، كان مؤتمر تحضيري، امبارح كان في عندك جلسة حكومية، ما سمعتون؟ طيب شو هذا المؤتمر؟ شو هذا المؤتمر المهم اللي منك شايفه؟ وشو هالجلسة اللي ما كنت شايفها لحتى عم تلاقي الموضوع مستهلك؟ أبدا مش مستهلك، هذه آراء الناس وعم تسمعها بكل وضوح. أبو علي مع حبت لك، مشان مرة تانية يا جاوب يا ما توجه انتقادات ولا ملاحظات. اليوم في إذن مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية والعسكرية تقدر تبسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية. ومبارح تجددت الثقة البرلمانية بحكومة نواف سلام، ومثل عادته الرئيس نبيه بري ما زعل حدا. موقفه السياسي داعم لحزب الله يلي انسحب قبل بدء التصويت بالثقة، ولكن على الأرض جدد ثقته بالحكومة. كل نوابه هو كمان ورئيسا نواف سلام يلي قال عن اتفاق الإطار:
4: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني بأي لبنان نذهب إلى التفاوض، فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة ومعها، وكلما عززنا وحدتنا الوطنية ومكننا جيشنا من القيام بمهامه وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها عززنا عناصر قوتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا. نريد أن نكون شعبا واحدا في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها. وما نطلبه من أشقائنا وأصدقائنا هو دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها وليس دعم فريق لبناني ليستقوي به على فريق آخر. وقد سأل بعضكم: ماذا لو لم تعطي المفاوضات النتائج التي نريدها؟ ومن لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويحرر الأرض ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين فنحن معه شرط أن يدلنا عليه. أما أن نزج البلاد مرة بعد مرة في حروب لم نخترها بل حذرنا من عواقبها ثم نحمل الدولة مسؤولية النتائج عندما تحاول إخراج لبنان منها، فهذا ليس بديلا مقنعا عن خيار الدبلوماسية أو التفاوض الذي اعتمدناه.
0: وقبل سفره لفرنسا للمشاركة بتظاهرة باريس العربية الدولية اليوم، تحدث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوكالة الصحافة الفرنسية عن اتفاق الإطار:
5: نحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام، ما عنا خيار إلا التفاوض. وهيدا مسار التفاوض صراحة مدعوم من دول أوروبية، مدعوم من دول عربية، مدعوم من أمريكا. فإذا العودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا.
0: وبموضوع الحزب قال الرئيس عون:
5: هدف مش الصدام، الهدف بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية. مش الهدف ابني دولة ويكون في صراع وفي دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية، الهدف ابني دولة بدون ما نروح على حرب أهلية أو صراع داخلي بالداخل. نحن نتحمل مسؤوليتنا، بس كمان شركائنا الدول العربية والأوروبية والدولة الأمريكية وأصدقائنا بدوا يتحملوا معنا هالمسؤولية بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية.
0: فازن الأسئلة المطروحة فيكم تنقوا واحد أو اثنين منهم بس بليز ما تجاوبوا على الكل حتى نربح وقت. كيف بتقروا سقط 68 نائب بالحكومة، وهل فعلا قادرة بعد تترجم بيان الوزارة وكل خططها على الأرض، ومين بيراهن على وجع الناس؟ السؤال رقم اثنين: هل بتنبنى دولة بمراعاة الخواطر والمسيرة أم كيف، أو يمكن بالحزم والشدة والفرض؟ حدا من المستمعين قالنا بالعدالة بالأول بعدين بالحزم والشدة. الرئيس بري والحزب بيقولوا عن اتفاق الإطار المدعوم عربيا ودوليا وبأكترية لبنانية انه طار، وعون وسلام بيقولوا انه ما في له بديل او اذا في دلونا عليه. فهل فعلا طار الإطار؟ واذا نعم دلونا على البديل، اعطونا بديل، اعطوا جوزيف عون البديل. يلا الو الو
6: بونجور لك المستمعين توني، معك ناجي.
0: اهلا فيك ناجي.
6: بخصوص الحكومة، يمكن ما بعرف، يمكن هيدا أول مرة حكومة بتاخد ثقة ثلاث مرات، ما هيك؟ يعني
0: والملفت إنه رئيس نبيه بري عطاييها
6: بدي الحكومة تقبض حالة جد. أنا هالمرة يعني بدي الحكومة تقبض حالة جد،
0: مش يعني التالتة سابتة؟
6: ما عم بسمع مضبوطا.
0: التالتة سابتة؟
6: مفروض تكون التالتة سابتة، ثلاث مرات الحكومة بتاخد ثقة. يعني كل العالم عطيتها ثقة، يعني باستثناء نابليون قائد المعارضة
0: حتى الحزب يعني إلى حد ما امبارح عطاها ثقة ملغومة أو هيك مبطنة.
6: الحزب؟
0: إيه؟
6: لا، ما سحب،
0: سحب بدون
6: يعني ما سحب الحكومة، ما سحب الثقة منها.
0: لا
6: يعني على الحكومة أن تضرب بإبن حديد وتعبر حالها أنه هي حكومة وتنفذ قراراتها.
0: إيه؟
6: لا استثني الحكومة ما فيها تروح على المفاوضات وشايفة كل المجتمع الدولي مايعة. يعني منا نعمل ومنا نعمل وما بنعمل، بدها تروح على المفاوضات وتضرب بإيد من حديد لأنه كل اللبنانية معها. وبحس هيدي أول حكومة كل اللبنانية مع من كل أطيافهم.
0: طب هل برأيك
6: دولة الرئيس نبيه بري أعطاها ثقة؟
0: هل برأيك بلش الانفصال السياسي أو بين الحزب ونبيه بري؟ يعني أعطاها ثقة وهو معه كيف؟
6: ما هو هيك أجر بالبور أجر بفلاحة دايما. أنا شو بدي شو هو شو بيعمل؟ أنا بدي الحكومة شغل... هي شو بتعمل؟
0: يعني شغلي لافتة إنه كمان عد بيئة شيعية عطيتها ثقة للحكومة
6: طبعا،
0: مش كل البيئة طبعا، بس إنه في بيئة شيعية وازنة عطيتها ثقة للحكومة.
6: يعني حتى جماعة الحزب جوا اللي كانوا والعينين ما بدي أقول كلام أكبر من هيك جوا بقلب المجلس ما سحبوا الثقة. ليه ما بعرف ما سحبوا الثقة؟
0: ما سحبوا تاني شيء، انسحبوا من الجلسة وقت التصويت. إيه
6: انسحبوا اسمح سحبوا الثقة.
0: كيف بتفسرها إنه هن مع الحكومة؟
6: قلت لك غير نابوليون يعني هو ما أعطاها ثقة.
0: طيب والنابوليون فريد من نوعه.
6: وبخصوص يعني. بخصوص لدعم الجيش وتسليح الجيش،
0: لا خلينا بس إيه بزيادة بس حتى نلحق على الكل بعد معي تقريبا شي ربع ساعة أقل كمان. ألو
7: ألو
0: أيوة
7: بونجور
0: بونجور أهلين. أيوة
7: أنا بس
0: أنا بدي منك توطي شوي الراديو وتعلي لي صوتك، ما عم تسمعني. وطي الراديو وعلي لي صوتك بليز.
7: وطيت الراديو على الآخر.
0: وقرب تمك على الميكرو عندك او على التليفون او على ما بعرف.
7: انا على التليفون وكل شيء بس لانه عم سوق.
0: قرب
7: يا حبيبي. بالنسبة للي صار امبارح بالنسبة للمعارضة والموالاة والتخوين والتهويل وهيدا، انه اللي بده يطالب الحكومة بالتعويضات وإعادة الاعمار وما بعرف شو بده يكون ملتزم بقرارات الحكومة.
0: طب كيف بتقرأ هال 68 صوت ثقة؟
7: 68 ثقة 100% مثل ما بعدك عم بتقول انت انه في قسم من البيئة الشيعية عطت الثقة واللي ما بده اللي بده يعارض وهذا في يروح مع المعارضة يستقيلوا ويروحوا مع المعارضة نواب الحزب بيقول نواب الاستاذ نبيه.
0: لا قالوا لك انه نحن ما رح نترك الحكومة وباقيين فيها.
7: قال لك انا بده يلتزم بقراراتها.
0: ومش رح يلتزم بقراراتها
7: الدولة، مش بس يجي بعيط وببهور.
0: طب مش رح يلتزم بقراراته، شو فيك تعمل معه؟
7: انا ما في اعمل معه شيء. الدولة بدها تعمل.
0: مش عم بحكي انت، عم بحكي كدولة.
7: ايه الدولة بدها تحزم امره خلص. هيو نحنا في قرارات وقال يقلن يقلن رئيس الحكومة خي انتو عم بتطالبونا باشياء بس ما نحنا بدكم تلتزموا بقرارات الحكومة. ما فيكم تطالبونا إعادة الأعمار والناس والنزوح والما بعرف شو وتعويضات وأنت مش ملتزم. أنا كيف بدي يعني على أي أساس بدي أعطيك يعني يلا. في مينيموم. وهيدي قصة التخوين خي كل
0: خلص
7: كل
0: يعني
7: كل حزب
0: بشرفك نسيها هيدي هوبارات ما بحب فوت فيها
7: كل يوم.
0: خلينا ما نفوت فيها هاي، دخيلك الهوبارات دخيل عرضك معروف. يلا شكرا لك. خليني اسمع محمد.
8: صباح الخير، كيفك توني؟ والله يا استاذ توني ما في حكومة بلبنان على وعي انا نفذت البيان الوزاري. عم نحكي بالبيان الوزاري، قلنا بنعرف انه حبر على ورق وحكومتنا حكوماتنا تشتغل على الكيس اللي قدامها على الصدمة يعني على القطعة. هلا اي تغيير وزاري حيعمل ازمه بالبلد، البلد بغنى عنه.
0: ايه مشان هيك
8: عم بيحاولوا جهدهم ينشعوا العاد، ولكن في عرائيل كثير، في اشياء موروثه، في اشياء استجدت. فاصلا وضع الحكومه صعب، ما فينا نعتبر عندنا حكومه بالبلد.
0: ما عندنا حكومه؟
8: قال اشخاص عم يديروا المؤسسات العامه بس. أوف.
0: يعني نزع صفه الحكومة عند تشكيلة نواف سلام. يلا ألو ألو ألو راح الخط. بسمع أنا وياك ونكريس.
9: بونجور توني.
0: بونجور الحمد لله.
9: بسمعك. يعني شيء عن جد بشع كتير نسمع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية عم بيناشدوا ويطالبوا عطول شحادة من الدول العربية ومن دول الجوار ومن دول أوروبية، وانتو عم بتساعدوا الدولة ما عم بتساعدوا أفراد. ما خي والله عيب، والله الشحاضي عيب. ما بعرف يعني لوين بدنا نضلنا، ما عم نعرف نتكل على حالنا وما عم نعرف نظبط مؤسساتنا، مدين ايدنا وعم نشحد من دول عربية ومن دول غربية، وسلحوا الجيش وزبطولنا الطرقات وعمرولنا الدمار. يعني ما بعرف الدولة بهيك موقف شو بتحس حالها لما تكون عم تشحد من الدول المجاورة والدول يعني اللي حوالينا، شو بيحسوا؟ بدي أعرف بس شو بيحسوا، ولا بلا إحساس؟ ما في إحساس أبدا، عن جد عيب الشوم عليهم. بدنا دولة بقى، عن جد صار بدنا دولة. يعني صار لنا 50-60 سنة بسمع أهلي بيقولوا حروبات ونحن حروبات وما في دولة لا بتحمي مواطن لا بتحمي شيء. عن جد عيب عليهم بقى، يحسوا عدمهم، يطلعوا بالمرايات ويشوفوا حالهم كل واحد رجال بيفوت من مال بيطلع من مال، قاعدين عم قضينا شحادة صرنا 40-50 سنة من الدول العربية. والله عيب
0: 40-50 سنة من الحروب وما عم نخلص، وهلأ نفس الشيء، كل ما نجن براسنا في صغيرة تنعمل دولة بناكل بوكس مرتب. ما تنسى انه هال40-50 سنة ما كنا عايشين دولة، كنا حدا مسيطر علينا ويسيرنا مثل حجر الدامة، يشيلوك من هون يحطوك هون. تعرف الأنظمة، يعني ما تنسى السوري أيام الأسدين شو كانوا عاملين بالبلد، تعرف يشيلوا هون يحطوا هون، يركبوا ملفات يركبوا تفجيرات، هن كان بدهم بلد ضعيف، كانوا معتبريننا محافظة لإلهم. مزبوط، يعني نحن كنا محكومين. هلأ يمكن بلشنا نتنفس شوي صغيري، بقى مين بده يبني الدولة؟ انت عم تقول انه ايه نحن عم نقضيها شحادة، معك حق 100%، بس شو فينا نعمل؟ ما بعدنا ما طلعنا من الحرب. هلأ بفتكر ما بعرف إذا الأرقام دقيقة اللي وصلتني آخر شيء، في بين 23 أو 25 مليار دولار نتائج الحروب حتى الساعة، وبعدنا كل يوم عم بتزيد، في تراكمات ما بعرف إذا هالقد هذا الرقم صحيح 100%، بس ما عندنا ستاتيستيكس نهائية عن خسائر الحروب قد صارت مكلفتنا. طب هم يبدو يعودنا إياهم، مازال خزيتنا مفلسة، وبتعرف الدولة العميقة شو كانت عاملة. مظبوط، يلا 09-218-233 عم بيقلي مارك خلينا نمر قد ما فينا الواتسابات لأنه صار في عنا شي 30-40 ناطرين. يلا أنتوانيت
10: بونجور. توني
0: بونجور.
10: بالنسبة لربطة الخبز قلنا شهر بإرنايل متن الأعلام، ناخد أكتر من شهر، يمكن شهرين بناخد ربطة الخبز بمئة ألف.
0: حلو. قال الو راح الخط. برنار
11: صباح الخير استاذ طارق، صباح النور.
0: هلا.
11: سؤال بالنسبه للحكومه اللي عطيوها واللي ما عطيوها، هذه الحكومه اجت بمباركه من المملكه العربيه السعوديه بشخص رئيسها وأخذت سيد مجلس النواب
0: 3 مرات
11: من بعد ما صار انتخاب لرئيس جمهورية بمباركة أمريكية، بس بدي أعرف يعني شو اللي بيمنع هؤلاء الحلفاء اللي وصلوا حكومة وصلوا رئيس الجمهورية أنه يأمنوا لنا بآخرتين فيول أو 3 بواخر فيول بالشهر ويعطوا كهرباء للدولة اللبنانية والشعب اللبناني. كان بالأول يحكوا عن حصار لأنه كانت إيران مسيطرة على الدولة، وقت اللي كانوا الحزب مسيطر على الدولة 40-50 سنة ما كانوا يقدروا يجيبوا مازوت أو فيول من إيران ليدوروا معامل الكهرباء. هي أقل الإيمان أنه كل هالدعم للحكومة ولرئيسة الجمهورية، هي أعطونا شيء للشعب اللبناني، أعطونا كهرباء، هي بس أعطونا كهرباء، مش رح نقولكم أعطونا غير شيء، أعطونا كهرباء. الشعب استوى وعم بيستوي على الشمعة، مش عم بيستوي على الكهرباء، على الشمعة. يعني يا في دعم دولي لهالحكومة ولرئاسة رئاسة الجمهورية، يا أما كله هذا حكي بلا طعم.
0: برنار، بس برأيك حدا بيعطي شيء هيك مجانا ببلاش؟ سؤال، عم تقول له نعطونا واعطونا واعطونا واعطونا، هني قالوا لك نحن مستعدين نساعدكم، في عنا شروط، نعمل كل شيء، مش انه على طول انه اوكي دعم كلامي، نحن بندعمكم كلاميا ونحن بدنا نشيل وبدنا نحط. عم بحكي كلبنان، وهن بيقولوا لي يا خي هيدي شروطنا نفذوها بتلاقوا البلد. اب شوف سوريا، بس حدا يشوف سوريا مدمره وعم بتقب تدريجيا لانه في دوله بتقعد وبتوفي، مزبوط. ما بدهم الدول الخليجية اللي قادرة تعطينا مثل ما أنت عم تطلب فيول وإلى ما هنالك وغاز وبنزين ومازوت ويعطونا بواخر. ما فيها تضل الواحد إيده هيك ممدودة وهن بيقولوا لك هي عندنا شروط هيد لأنه جربنا بقصة البنوكي وقديش كان في استثمارات بالبنوكي وطاروا المصريات تتذكر ما بدنا نرجع نعيد التجربة. هن رح يقولوا لك ما بدنا نعيد التجربة مزبوط. يلا ألو
12: بونجور استيستوني كيفك؟
0: بونجور أهلين.
12: بدي أقول لك بس شغلة واحدة.
0: بس قلي لي مين معي؟
12: معك ريتا.
0: أهلا بريتا.
12: الجيش معتر ورايح من حقوقه كتير. هاي أول شغلة لأنه يعني بنتي عسكرية.
0: وطي بس الراديو
12: بعد هلا
0: بس بليز وطي الراديو شوي.
12: أوكي. وشغلة واحدة استيستوني طال عنا رئيس جمهورية على سلامة عينوب لما كان قائد جيش كان بعقد إيه طايلة بس لما صار بالرئيس الجمهورية ما بعرف شو صار لأنه نحنا ما في عنا إجا رئيس لحديث هلا وفرض كلمة على لبنان وجاب وعد لبنان بشغلة وموت بيها أبدا أبدا أبدا.
0: وسأل عم بقلك الرئيس عون عم بقلك إنه نحنا هذا الموجود عنا عم نعمل المستحيل حتى نرجع نقوم بلد.
12: شو هو المستحيل استرسوني؟ شو هو المستحيل؟ طالما مين ما كان بده يجي يحكم بهالبلد وكنتص على رقبة لبناني مين بده يعمل المستحيل؟ من هو بس بيصرع على الكرسي وبيخشو.
0: هل قد الكرسي بتسكر؟
12: لا نعم
0: الكرسي بتسكر؟
12: نعم استرسوني نعم. أنا عم بحكيكم بصوت من حرقة قلب لأنه نحن ست ربع شبابنا سافري. مين في بعد؟ مين في هالعسكر اللي معتر اللي بيقول لك انا ماني متعلم زايد على الجيش شو معاش اكيد حقوقه البنزين طيران مش عم نقدر اكثر شيء عم نروح على اجراينا صار بهالكلمه بدنا نشتري حمار لحتى نروح ونيجي في اثاري على
0: الحمار بكلف هلا كمان ايه
12: صار بكلف ما بقى فينا اكل مش قادرين ناكل والله عيب عليهم بقى يحسوا على دمهم 50 سنة شحاده 50 سنة حروب.
0: طب شو الحل؟
12: يحل ينقبر يسلم سلاحه بقى ينقبره بقى كفى حروبات كفى بقى تعبنا.
0: هلا كنت عم بقول له لصديقنا قبل شوي انه عم بيقول لك انه يعطونا بواخر كهرباء يعطونا بواخر مازوت لحتى نمشي معاملنا. اوكي بس قالوا له
12: نمشي معاملنا استثمار بعثينا نزل تحدين؟
0: لا قالوا لك هبه بدنا نطلب منه نساعدونا
12: هبه اكثر من قديش حادي لك يا عم صرنا الفوتبول مين ما بيلبطنا من ورا الشحادة عيب عليهم بقى يستحوا على حالهم صار بقى الكلمة فيهم من الزبالة أجل الموجودين بيقدروا يعملوا كهرباء.
0: يا ريت والله مشينا فيها هالمشروع.
12: ما زال يأسس توني من رجع سنتان لورا لو تخينقوا على الزبالة مين بدي بيع أكتر لو خلاص يا ريت
0: مشينا بهالمشروع كنا صار عندنا كهرباء.
12: يا ريت ما قتلوا بعض لك أسس توني
0: شكرا لك مدام
12: بدي بيع
0: أكتر. شكرا لك أهلا وسهلا فيك كمان لدي الوقت بتمنى نكون سريعين بعد معي تقريبا شي دقيقتين ثلاثة ما هيك. ألو
13: ألو
0: أيوة
13: صباح الخير.
0: أهلين يا هلا
13: استفاني كيفك؟
0: أهلا وسهلا
13: عبد الله معك.
0: أهلا فيك عبد الله.
13: نعم
0: قل لي عبد الله
13: بخصوص اتفاق الإطار هو سطر واحد نحن منعلق عليه. انتو لغيتوا عم خاطب السلطة اللي عملت هذا الاتفاق انتو لغيتوا اي شيء رفع دعاوى ضد العدو ليش؟ لصالح مين وضد مين؟
0: نعم
13: مش غلط انك انت تروح تدور على حل ما لما كنا نحن نقوم بأزمة
0: اوكي
13: خاصة اذا ازمة وجود ازمة دم ازمة دمار ازمة ضيع ممسوحة مش غلط بس بدنا النتائج. نحن بنروح مندور على النتائج. شو النتائج اللي حصلوها من وقت ما بلشوا بالاتفاق لهلا لحتى نحن نبني عليها ونروح نأيدهم ونكون معهم؟
0: اوكي يعني حصلوا نتيجة زيرو صفر.
13: كيف
0: حصلوا صفر ما هيك؟
13: لا بل بالعكس تحت الصفر لانك انت عطيت شرعت للعدو. في حدا بالعالم بشرع لعدو عم يحتل ارضه؟
0: بس انا بدي اسالك كمان سؤال.
13: في دوله ذات سياده بتعمل هيدا الشيء بترضى بهيدا الشيء؟ طلع نتنياهو احتفل.
0: بس خليني اسالك سؤال بما انه الوقت عم يخلص. مين شرع للاحتلال يفوت على البلد؟
13: هو من اساسه بطبيعته كياني توسعي.
0: طيب اختي اوكي مين شرع للاسرائيلي يفوت على البلد؟
13: نحن بحاله عداء معه، نرجع للدستور.
0: برجع بقول لك نحن بحالة عداء للدم. لحظة بس خليني اسألك سؤال، انت بس عم بتطبق الدستور استنسابيا. الدستور بيقول لك كمان في لازم يكون في سلاح واحد ودولة واحدة وجيش واحد.
13: نحن مش رافضين هيدا الشيء، نحن اولاد جنوب مش رافضين.
0: كثير منيح. مين شر؟ بس انا بدي اسألك سؤال بليز بعد ما عدي او جاوبني بكلمة مختصرة بدون ما ترجع تردني للدستور والقوانين بعرفها كلها. مين شرع للإسرائيلي بواب جنوب وقال له تفضل؟
13: ما بده حدا مشرع له.
0: طيب اوكي ما بده حدا، هو عدواني اخو شليتي ما اختلفنا.
13: والانقسام اللبناني هو اللي شرع له.
0: مين شرع له للإسرائيلي قال له تفضل؟
13: العمود الموجود بهيدا البلد.
0: طيب
13: هو اللي شرع.
0: برجع بقول لك مين قال له للإسرائيلي تفضل فوت؟ يا حبيب قلبي اسمعني شوي بدك والله. هلا هاي السرديه صارت سخيفه لو نحن متفقين.
13: مثل ما بدكم انتوا السرديه بتعملوها سخيفه.
0: ما انا عم بقول لك مين شرع له للاسرائيلي مين شرع له للاسرائيلي يتفضل لعنا؟
13: الشيطان.
0: الشيطان يعني الحزب؟
13: لا مش صحيح. هي المعركه بين الله والشيطان.
0: بين الله والشيطان. الله يعني الحزب. استغفر الله.
13: هو حزب الله والمعركة القائمة هي بين الشيطان وبين
0: ليش الله عنده حزب ما بعرف هيك.
13: وللأسف
0: الله عنده حزب. يلا شكرا لاتصالك. بس بس بس قالك شغلي بزيادة خلص الوقت بلشت الطهوج. إذا الله عنده حزب مصيبة، إذا الله عنده حزب مسلح مصيبة. أوف هيدا طهوج اسمه. طيب اللي أنت اعترفت بالآخر إنه اللي شرع البواب للإسرائيلي تيفوت هو الشيطان. بعرف الشيطان كمان قال له تفضل خود علي الطاهر باللي فيها مش هيك. يلا شكرا لكل شخص شارك معنا بهالبرنامج تعدد الأراء والمنبر الحر دائما لبنان الحر. شكرا لمارك البيطار حلوة لبنان سيدي مخلوف كمان بسلم لك على مايكل البيطار. اوكي بنلتقي بكرة 8:15 تضلوا بألف خير. باي باي.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في هذه الأثناء إلى قصر الإليزي، حيث استقبله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان رئيس الجمهورية قد التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على هامش الاجتماع المقرر عقده اليوم للبحث في سبل دعم الجيش اللبناني. العاهل الأردني أكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين واستمرار دعمهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسيادتهم، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. ميدانيا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت. إلى ذلك يحلق الطيران المسير على مستوى منخفض فوق قرى شرق البقاع والسلسلة الشرقية. تطبيقا لآلية التسعير المعتمدة منذ سنوات والتي تحتسب بصورة دورية التكلفة الفعلية لمكونات إنتاج الخبز، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بتعديل سعر ربطة الخبز الأبيض من الحجم الوسط في صالات الأفران من 75 ألف ليرة إلى 80 ألف ليرة، أي بزيادة 5000 ليرة. وجاء هذا التعديل بعد تضاعف سعر المازوت منذ بداية الأزمة، علما أنه يشكل نحو 22% من تكلفة إنتاج الخبز إلى جانب ارتفاع سائر تكاليف الإنتاج. ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مباحثات مع قادة وفود دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل لإطلاعهم على أفكار واشنطن لاستراتيجية ما بعد الحرب مع إيران. في الخبر الأخير، تحدث أعلام حوثي عن سقوط قتيل بضربات سعودية في اليمن واستهداف لأبراج اتصالات. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقة برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,718,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,736,000، مازوت 1,641,000 ليرة، والغاز 1,221,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم. في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلبيكو.

الخير من لبنان الحر، حلقة جديدة من كواليس الاقتصاد. صفر عجز، هيدا العنوان اللي بدهم يبيعونا اياه بموازنة 2027. بس بدي اسأل سؤال ابسط ويمكن اقسى، صفر عجز على مين؟ موازنة 2027 إيراداتها ونفقاتها متساويين، حدود تقريباً 615 تريليون ليرة بزيادة 14% عن السنة اللي قبلها، والضرائب بدها ترتفع حوالي 20% لتشكل 86% من الإيرادات. بس وراء هيدا الرقم في رقم تاني بيوجع أكتر. موازنة اليوم حوالي 7 مليار دولار من بعد ما كانت حوالي 18 مليار دولار قبل 2020. الاقتصاد اللبناني انكمش من 55 مليار دولار لحدود 30 مليار دولار. يعني نحن مش عم نحكي عن موازنة الدولة عم تتوسع، عم نحكي عن موازنة الدولة عم تنكمش وعم بتمول حالة من جيوب الناس. السؤال الأول اللي بينطرح، هل موازنة 2027 هي موازنة إصلاح ولا موازنة جباية؟ رسم على البنزين، رسم بيئي، رسم استيراد 4 بالألف وضرائب جديدة أو مستكملة، بينما القدرة الشرائية للمواطن اللبناني عم تنهار والخدمات الأساسية غايبة أو شبه غايبة، فأي دولة بتفرض ضرائب ورسوم من دون خدمات؟ وأي عدالة ضريبية ببلد في اقتصاد أسود، يعني حجمه تقريبا قد حجم الاقتصاد الشرعي وفي تهرب ضريبي ممكن يضاعف الإيرادات من 6 إلى 12 مليار دولار، بس ما في قرار سياسي لوقف التهرب الضريبي. منروح على القصة الأكبر، قانون معالجة الفجوة المالية كان مفروض ينحسن بال 2026، أدفوه لل 2027 وأموال المودعين من ترحيل لترحيل آخر. حكم مصرف لبنان حكي عن التأجيل بوضوح، يعني عمليا المعالجة ما رح تبقى قبل 2027 تبلش، يعني بعد حوالي 7 سنين على تفجر الأزمة. وهون سؤال تاني، هل مشروع قانون الفجوة هو مشروع إنقاذ ولا مشروع إدارة ما سموه هن خسائر وتعميقة؟ مين رح يدفع الفاتورة؟ أكيد صرنا نعرف لا دولة ولا مصارف، إنما المودعين. وكمان في شيء بدنا نحكي عنه، زيارة وفد صندوق النقد الدولي لبيروت، ما بعرف إذا كان فينا نقول عنه اختراق فعلي ولا مجرد مجاملة ومباركة لقانون انتظام المصارف إذا ما تم الطعن فيه. إذا الصندوق بحد ذاته عم يرجع يكرر ملاحظاته على هالقانون، هل نحن قدام حل ولا قدام مزيد من التعقيد؟ وعم نحكي هذا الموضوع كله والأزمة مش بس أزمة مالية وأزمة اقتصادية، لا بالعكس صارت الأزمة معقدة أكتر، في عندكم حرب إقليمية، مفاوضات غامضة، مستقبل السيادة مش معروف، سوق العمل اللبناني بالخليج، حتى موضوع تحويلات اللبنانية، كل عناصر يعني عم بتأثر وتحدد مصير الاقتصاد، وأي تراجع بفرص العمل أو بالتحويلات بده ينعكس مباشرة علينا. من هون بدي أطرح السؤال المركزي للحلقة، هل 2027 رح يكون عام الحل ولا سنة أصعب مما عم نتوقع؟ ومين رح يدفع الثمن؟ المواطن اللي هو المودع ولا الدولة اللي بعدها عم بتأجل القرار؟ ضيف اليوم عبر التليفون رح بيساعدنا نفكك هالمشهد، وطبعا مثل عادته من دون شعارات، ضيفي الخبير الاقتصادي والكاتب الأستاذ أنطوان فرح.

0: أستاذ أنطوان فرح، صباح الخير.
1: صباح النور، تحياتي لحضرتك والمستمعين الكرام. الحقيقة قبل ما تسأليني شيء اسمحي لي أقول لك إنه هالتمهيد اللي عملتيه اختصرت المشهد الاقتصادي بشكل كثير جيد.
0: ارتكزت على كتاباتك كمان لأنه عم حضر شو كتبت وشو عم بتتابع وشو عم تنتقد اللي عم بيصير، خصوصي أنك عم تحضر الناس وواضح أنه منك متفائل أبدا وعم بتقول أنه لازم نستعد لمرحلة أصعب.
1: صحيح، هذا عم نحكي فيها 2027، وإن شاء الله هل يعني على الأقل المؤشرات اللي بتدل اليوم بتدلنا أنه الوضع رح يكون.
0: طيب إذا بدي أسألك عن أوجه الشبه والاختلاف بين تأجيل معالجة الأزمة هالمرة وكل التأجيلات اللي سبقت.
1: عفواً ما سمعت بالآخر السؤال.
0: سؤالي لك شو أوجه الشبه والاختلاف بين تأجيل معالجة الأزمة هيدي المرة وتأجيلات السنوات السابقة؟
1: بالحقيقة هو التأجيل، يعني إذا بدك المفاعيل تبع التأجيل كلها بتشبه بعض، لانه اصلا لا مفروض يكون في تاجيل، يعني لا هلا ولا بنسافر فيه لما بلش الانهيار، يعني وقت بصير في انهيار كان مفروض نبلش المعالجه فورا. وهذا شيء ما عملناه. حضرتك هلا بالشيء اللي قدمتيه بالتمهيد عم تقول انه بالنتيجه المشكله انه صار لنا 7 سنين بانهيار بوضع اقتصاد غير طبيعي. ثائبت بهذا الوضع الصعب اللي نحن فيه بلشت المفاعيل الاقليميه تنعكس علينا.
0: نعم.
1: يعني فتنا بموضوع التضخم والأسعار، فتنا بقصة التحويلات اللبنانية من الخليج وضرب الخليج يعني اقتصاديا، فتنا بمطرح كتير صعب، ونحن عنا ما عملنا شيء بالانهيار، بينا باقتصاد غير طبيعي، بقيوا المودعين ما يأخذين حقوقهم، وبقينا بزر يعني بقينا بعدنا بالجورة. وبالتالي هذه المشكلة كبيرة اللي بتعطي مؤشرات انه 2027 ممكن يكون كتير صعب. ونحن اذا نطلع على مشروع الموازنة بنشوف انه قدي نحن بعدنا وضعنا صعب وقدي بعدنا عم ندير الأزمة وعم نحاول من هون ومن هون، يعني نشوف كيف بدنا ندبر حالنا لإدارة هذه الأزمة وليس لحل هذه الأزمة. هذه هي المشكلة الكبيرة. وعلى كل صرخات الناس بعتقد بلشت يعني تنسمع بوضوح، لأنه بالحقيقة الضغط المعيشي كتير كبير، وأكيد مش مسؤول عنه بس الوضع الداخلي، مسؤول عنه كمان الوضع الاقليمي، لكن كمان الوضع الداخلي والحروب اللي صارت. ولاحظت حضرتك انه رئيس الحكومه بكلمته بمجلس النواب ركز على موضوع الخسائر اللي تكبدناها بالحرب، وهيدي مانا شغله صغيره، يعني هيدي شغله ما فينا نطلع منها اذا ما صار في امر استثنائي. وهذا الامر الاستثنائي صار عم يصير ابعد، لانه بالحقيقه كان المفروض يكون في مشاركه من الدول العربيه ومن الجميع، يعني هلا بلش يرسم علامات استفهام حتى على هذه المشاركة، وحتى لو يعني عملنا الدفوار تبعونا ونقلنا على مطرح أفضل يسمح أنه يساعدونا،
0: يعني صارت أبعد من ثقة، أبعد من قصة ثقة صارت الأمور. يعني
1: إيه، يعني نحن كنا نقول أنه بدنا دولة، والدولة ما بتصير إلا ما تكون مكتملة السيادة مثل في حصرية سلاح.
0: نعم.
1: وهذا المشهد هو اللي بخلينا نوصل على مطرح نعمل اتفاقاتنا مع الخارج ونبلش يفتي في مساعدات خارجية. بس حتى هذا المشهد بلشنا هلأ نقول يعني علامات استفهام قدي رح يساعدونا حتى لو صار، يعني لانه صار الوضع الاقليمي كثير صعب، يعني اذا بيضلوا بيستمر هيك ما بنعرف بعد نحن المؤشرات من هلا، بس اذا بيستمر هيك اكيد رح يكون وضعنا اصعب بهذه العمليه، لانه ما حيكون في كثير حماس او قدره على الاقل انه يساعدوا مثل ما كانوا رح يساعدوا ولا لما كانت الظروف بعدها طبيعيه وغير هيك.
0: طيب استاذ أنطوان، ليش ما حسمنا قانون معالجة الفجوة المالية رغم انه كان مفترض نكون عم نشتغل بشكل جدي هالسنة على هذا الموضوع؟
1: بعتقد في خليط من المرات من الخوف من التهرب من المسؤولية ومن الإهمال، يعني في خليط بهذا الموضوع، لانه بتعرفي حضرتك انه اليوم في نقاش، يعني الحكومة طلعت هذا المشروع القانون على عجل، يعني صندوق النقد كان شوي مستعجل وهن بدهم يلبوا طلعوا بآخر 2025 من دون ما يعملوا دراسة حقيقية، يعني هذا شو كلفته إذا قابل للحياة أو لا. هلأ بالآخر المهم وقت طلعوا بنقول إنه يمكن ما كان في عندهم الدراسات الكافية، لكن اليوم بعد ما رجعوا درس هذا الموضوع وفي شركات دولية درسته، مصرف لبنان أهم شيء خلينا نقول إنه كمان درسوا، لأنه هذا مصرف الدولي وهذا عنده كل الداتا.
0: نعم.
1: طبع المودعين وطبع المصارف وطبع الجميع. وبالتالي بعد ما اندرس هذا المشروع اجوا قالوا لنا الحكومه بكل وضوح انه هذا غير قابل للحياه، وانه هذا ليس قابل للحياه، بدنا نعمل هيك وهيك وهيك وهيك. وبالتالي ما عندهم بقى ذريعة يقولوا نحن ما كنا عارفين يعني بعثنا وعسير. وهذا الغريب انه اليوم بعد الحكومة عم بتعاند انه هي ما بترجع تسحب المشروع لترجع تعزله. هلا هي الموضوع مش انه تسحبه او لا، بس الموضوع انه بالاخر شيء بنيوي اساسي بده يتعدل فيه، مش انه قصه بنك بده نعزله، الشيء الكبير فيه بده يتعدل كله. يعني نحن عندنا مشروع بدنا نرجع فيه 23 مليار نقدا تبع 100,000، عندنا منهم 12 مليار وما قلنا منين بدنا نجيب الباقيين. هذا مش منطق وهذا مش مشروع اللي بدنا ينبعث على مجلس النواب، ونحن بنعرف انه النواب بالمبدا مضغوطين اكثر من الوزراء، الوزراء ما هم مرشحين للانتخابات النيابيه، وبالتالي فيهم يكونوا غير شعبويين
0: صحيح ويشتغلوا باستقلاليه.
1: يعني هاي المشكله.
0: طب بس كيف بدهم يروحوا على الموازنة أستاذ أنطوان وهن أجلوا هذا المشروع؟ هن ما فيك تفصلهم عن بعضهم بالنهاية.
1: إلى حد ما صحيح، بس خليني أقول لا، الموازنة يعني فينا نفصلها، بس كان لازم يكون في عندها يعني إذا بدك إشارات إن هي لح تكون مساهمة بهذا الحد. يعني بمعنى أنه أنا ما شفت شيء بالموازنة له علاقة بالمعالجة الوضعية والفجوة ومسؤولية الدولة بيدفع ما يتوجب عليها من ديونها او اصلا من ديونها، لان ما حتدفع ديونها اكيد.
0: صحيح.
1: لحتى تكون عم بتساهم بالحل، وهذه هي يعني نقطه الضعف والانتقاد. يعني معناتها هذه بتدل انه في او في اهمال، او معتبرين انه ما حيجي الحل هلا، او معتبرين انه هن ما حمانوا عليها، يعني يدبروا بعضهم بالاخر الاطراف الثانيه.
0: نعم.
1: وهذه الكارثه الكبيره، لانه بالحقيقه الدوله بعد ما قعدنا هذه الفتره كلها خلص، يعني صارت شوي مفضوحه القصه، بطل في أسئلة إنه وين المصريات، صار معروف إنه هذه الدولة ببنيتها هي اللي روحت الأموال، وهذا مصرفها المركزي، يعني هذا مصرف الدولة من يقول هذا الكلام. هو عم بيقول إنه أنا أخذت الدولة مني 64 مليار وما رجعتهم، وهو عم بيقول إنه المصارف هلا عندها ودائع عندي بقيمة 79.5 مليار مثل ما قال الأستاذ كريم سعيد بآخر مقابلة له بالسي إن إن.
0: طيب وبأي عين بدهم يحملوا المودع جزء من المسؤولية؟ بأي عين طالما هن عم بيقروا بالحقيقة؟
1: ما هذه الهدف عم بقول انه وقت الدولة صارت هالقد القصة مكشوفة، يعني صار
0: انه ايه وايه حصارت
1: شو عليه ديون وشو اخذ منه وشو الوضع، ما مفروض بقى كنا نتهرب، وخصوصا نحن كنا متأملين بالحقيقة يعني بالحكومة مع حكومة الأستاذ نواف سلام انه يكون الوضع شوي مختلف، يعني ما نضمن الذات العقلية السابقة وهي فيها نوع من التهرب من المواجهة ونترك الأمور مثل ما هي ونكبها مطرح ثاني. يعني كنا مفكرين انه لازم يكون النهج مختلف بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: وبعد في مجال، انا بالنسبه لي بقول انه بعد في مجال لازم يتغير النهج، ما لازم نضلنا بهذا المحل. ذكرت حضرتك قصه التهرب الضريبي، ما لازم نضلنا بمطرح ما نقدر ناخذ فيه القرار السياسي بالقضاء على موضوع الاقتصاد الاسود، هذا صحيح بده وقت وبيجي تدريجي، ما
0: بس بناخذ قرار ومنبلش حتى لو بده وقت اكيد
1: بدهم يبلشوا، يعني لازم يتاخذ القرار، وهذا كمان هذا بده قرار سياسي اكيد. ومشان هيك انا بقول انه في مصالح بتلاقي انه ما في قرارات بعد، يعني وهذا امر مؤسف.
0: طيب استاذ أنطوان فرح، حضرتك كخبير اقتصادي وكاتب اقتصادي، من خلال اللي عم بتقوله قديش بتحمل حاكمية مصرف لبنان مسؤولية هذا التأجيل تحديدا بموضوع قانون الفجوة؟ وهل حديث الحاكم عن التأجيل إقرار بالعجز ولا عم بيكب المسؤولية على مطرح تاني؟
1: لا بالحقيقة اللي عم بيقوله حاكم مصرف لبنان هو توصيف، يعني بالحقيقة حاكم مصرف لبنان بعتقد انا مثل ما يعني لاحظنا السلوك انه بالعكس، يعني عندهم دفع انه مستعجلين يخلصوا الحل، بس اكيد بالنسبه لهم قلت لك لانه المعلومات كلها موجوده عندهم في مصرف لبنان، بيعرفوا انه الاقتراح الحل اللي قدمته الحكومه بيسبب مشكل ما بيحل المشكله، يعني غادي مشان هيك كانوا عم بيحاولوا يضغطوا يقولوا لهم انه لا انه هذا ما فينا نمشي فيه، هذا لازم بده تعديل بنيوي حتى يمشي الحال فيه.
0: نعم.
1: وبعتقد انه المشكله الاساسيه نحن عندنا بالحقيقه بسلوك صندوق النقد، يعني صندوق النقد عنده شغله اساسيه انه عنده معايير معتمده وما عم بيزيح. انا هلا نحن ما بدنا اياه يزيح ليغير معاييره اكيد، بس انه بالنتيجه عمل توصيف للازمه كانها ازمه مصرفيه، لما تبين انه ما لنا ازمه مصرفيه، ازمه نظاميه وعلى مستوى البلد وعلى مستوى النظام المالي، ما بدل بهذه المعايير لحتى ترجع تسميها مع الوضع الجديد، بقينا عم نشتغل وكأنه نحن عزلة مصرفية.
0: مشان هيك مش عجبتك؟ تفضل.
1: حتى بقانون انتظام المصارف إذا بتلاحظي حضرتك حطوا بند له علاقة بمعالجة هلأ الأزمة كأزمة انهيار، إنه هذه أزمة نظامية، وبعدين حطوا بند ثاني مختلف لحتى يعالجوا أوضاع المصارف لما بيصير الوضع الاقتصاد طبيعي وفي حال تعثر أي مصرف. هذا شو بدل؟ بدل انه بالنتيجه في اعتراف وبيعرفوا انه هيدي الازمه ما فيني يعالجوها كانها ازمه مصرف او ازمه مصارف. بدهم يعالجوها كيف ازمه القطاع المالي ومسؤوليه الدوله ومسؤوليه الجميع فيها، وبالتالي لحتى نعالج هيك بدها معايير مختلفه شوي. وهذا الشيء اللي اذا بدك حاكم مصرف لبنان عم يعترض عليه، عم يعتبر انه صندوق النقد عم يجي على لبنان عم بيقول شو بده وبيتصمت ما بيرد حدا، يعني بمعنى انه بيقول لشو التفاوض اذا كانوا من مسبقا اخذين القرار ورح يتنفذ. وهيدي المشكله الكبيره اذا بدك.
0: منشان هيك مش راضي على زياره الوفد يعني، واعتبرتها او سالت يعني اذا كانت للمجامله ولا للمباركه.
1: لا بالحقيقه مش انه رضا او رضا، بس بالحقيقه بعرف انه انا يعني موقف صندوق النقد بعد ما تبدل نهائيا من القضايا الاساسيه اللي بعتبر انا انه اذا ما تبدل فيها يمكن ما يكون في عندنا حل.
0: مثل شو؟
1: يعني صندوق النقد بالنسبه انه بالاخر انه اذا صار مثل ما بيصير بازمات المصارف،
0: نعم،
1: لما بتصير ازمه مصرفيه حاجه بتعرف انه بتجي بالاخر تحطي لجنه لتصفيه المصرف.
0: صحيح.
1: وبتشوف شو بيطلع اموال، شو له، شو عليه، وبتوزع الباقيين على المودعين وبتنحل القصه.
0: نعم.
1: نحن ما بدنا هذا الحل، لان هذا الحل يعني انه نحن
0: عم نضرب القطاع المصرفي. صحيح.
1: نضرب القطاع المصرفي وبناكل حقوق المودعين.
0: صحيح.
1: هذا يمكن الثاني الاهم كمان.
0: كمان.
1: وبالتالي هذا مش هذا اللي بدنا اياه الحل، يعني صندوق النقد ما عنده مش بيروح على هذا النوع من الحلول، بيعتبر مثل ما كل الازمات المصرفيه بنحلها هيك، شو بيبقى وشو بيبقى بيندفع ولا اللي بقى خلص ما بنكون صفيناه، ما بيمشي الحال هيك. هذه يعني هاي النقطة الأساسية اللي عم بيخيروا فيها إن كان مصرف لبنان أو يمكن المصارف أو هذا المفروض يكونوا المودعين، بس طبعا المودعين لأن ما عندهم تقرير ثابت عندهم يعني لحدا، بس إنه بالنتيجة كله لازم يكون عم بيركز على هذه النقطة إنه بالآخر نحن بدنا حل يتماهى مع مصالحنا كلبنانيين ومع مصلحة المودعين، مش إنه أحسن المودعين ولا أهو حل بصير إذا بدي أشطب أنا وبدي شيل وبدي صفي.
0: نعم.
1: كنت عملتها من 7 سنين وانتهت القصة، يعني خلصت، ما كان يعني كنا أكلنا حقوق الناس وانتهت القصة ولا خلصت. هذا ما بيصير. هذا مشان هيك عم بقول إنه زيارة الصندوق بعدها بهذا الإطار عم بتكون. هلا هالمرة عم يحكوا شوي بالقطاع العام، وهذا اللي أنا جربت طلت الضوء عليها، إنه أنتم بالآخر ركزوا على إصلاح القطاع العام، قبل ما تروحوا إلى على قصة المال والمصارف وتفوتوا أنتم بالمصارف، وهذا بدي مدير مؤقت هذا يعني. بلشوا اتركوا هذه المهمة لمصرف لبنان اللي هو ناظم لهذا القطاع، اشتغلوا على القطاع العام اللي كان هو سبب المشكلة واللي هو تسبب بالفجوة واللي هو ممكن يرجع يعمل مشكلة عن جديد. هاي اللي بدكم تشتغلوا عليه، يعني هاي اللي بدكم تشجعوا عليه وتعتبروه شروط، مش هول نتهاون في القطاع العام ونمرقها وهونيك لا بنضلنا انه ما بنتهاون وبنضلنا بالمعايير اللي نحن معتمدينها، هذه هي المشكلة الحقيقية.
0: طيب استاذ انطوان فرح، في نحن عندنا حلقه مفرغه، يعني اليوم عم بتقول انه لازم يتقدم يعني لازم يصير في تبديل وتعديل على القانون، يعني ممكن اذا تقدم طعن وتعدل صندوق النقد بموافق على القانون مثل ما هو، ونحن بحاجه لثقه صندوق النقد لحتى نرجع نقدر نكمل ويجينا يمكن مساعدات او هبات او قروض من برا، مش قدام حلقه مفرغه نحن وممكن اي طعن ياثر على
1: الى حد ما كانه قدام جدار، بس انا بعتقد انه فينا نعمل خروقات لهذا الجدار، لأنه كل
0: بأي إطار فينا نعمل خروق
1: النقد بتدل أنه بالآخر في مصالح معينة بيرجعوا بيضبطوا الوضع، لأنه بالنتيجة صندوق النقد صحيح بيقول لنا أنه أنتوا عايزيني مش أنا عايزكم، أنتوا جايين لعندي وبالتالي هذه شروطي، بس هذا الكلام بيقولوا لكنه بالآخر بيعدل لما بيكون في إذا بدك نية ورغبة أنه ينشغل على الموضوع بينشغل عليه، وخصوصا أنه نحن دائما عم كررها أنه نحن اليوم بفترة ذهبية بلبنان، ما شدنا ولا مرة كانت الإدارة الأمريكية والسفير الأمريكي واللي عم يشتغلوا على الملف اللبناني متعاطفين إلى حد ما مع لبنان مثل ما هي هذه الوضع اليوم، يعني اليوم عندنا وضع استثنائي بالتعاطي مع الإدارة الأمريكية، وبالتالي لازم نستفيد من هذا الوضع لحتى نمارس هذا الضغط البسيط لحتى نقدر نعمل هالخرق بجدار صندوق النقد أو بالمساعدة الأمريكية للي ممكن هني كمان يعطونا نوع من الثقة، ودائما بنقولها بتتذكري إنه هني طرحوا الأمريكيين بما يعني إنه بالآخر إذا ما اتفقتوا مع صندوق النقد فينا نحن إذا كنا نحن بيحنا عاملين العلاقة لازم تنعمل فينا نحن حتى نمنح هذا الختم للي بيعطيكم الثقة للخروج إلى الأسواق الدولية، وبالتالي هاي إشارة يعني الأمريكان بالنتيجة فينا نستعمل هذه الورقة لحتى نقدر نعمل هالخرق بهذا الجدار، وخصوصا انه راح السبورة اللي كانوا يفرضونها فيه قلونا يفرضوا عليكم مفاوضات مع إسرائيل وغيره. نحن دجاه لا نحن
0: بهالمفاوضات صحيح
1: نعم نحن بدنا نفاوض وبدنا نروح على السلم ما بدنا نروح للحرب وبالتالي عم شو بدنا نفاوض.
0: نعم طيب أستاذ أنطوان فرح اليوم حضرتك بتربط بين الأزمة المالية اللبنانية والحرب الإقليمية والمفاوضات اللي عم تحكي عنها وبتقول إنه ما فينا نفصل الاقتصاد عن التسويات السياسية. طيب نحن قدام مشهد ضبابة قدام مشهد غامض بالسنة اللي جاي وكمان حضرتك مش كتير يعني متوقع إنه نكون قدام سنة حل يمكن نتوقع المرحلة الأصعب. شو السيناريوهات المحتملة إذا كملت الحرب؟
1: هذه المشكله الكبيره انه اذا كملت اولا الحرب عندنا الحرب الاقليميه واذا نحن بالاخر نحن ما قدرنا نعمل هذا الفصل وما وصلنا لحل على الاقل داخلي يعني حصيله السلاح بقيت مرتبطه بالمسار الايراني الامريكي ولو بطريقه غير مباشره. يعني احنا طبعا اشتغل رئيس الجمهوريه واشتغلت الدوله كلها على موضوع انه يصير في فصل لهذا المسار لكن بالحقيقه بالنتيجه في لينك موجود ولو ما نحن ما حابين نشوفه بس هو موجود بهذا الموضوع. ان شاء الله يعني ان شاء الله تكون الامور تمشي بسرعه بالنسبه للحسم. خليني اقول واقول الحسم بحكي بكل الاتجاهات اي حسم بيصير لحتى تنتهي الصراع لانه بالحقيقه اللي بيضرنا كثير نحن هو الصراع الاقليمي واللي بيطال دول الخليج العربي. نحن بنعرف انه هذه السبع سنين اللي وقعنا فيهم بالانهيار لو ما كان في عندنا هذا سوق العمل اللي هو سوق عمل رديف سوق العمل اللبناني وهالقد متوسعين اللبنانيين بالسوق الخليجي وبعدين قسم كبير من التحويلات بتجي من الخليج لو ما كان في عندنا هذا اذا بدك الحديقه الخلفيه للاقتصاد ما كان وضعنا راح يكون كثير أسوأ. وبالتالي اليوم بهذه اذا استمر الصراع عم بتصير هذه الورقه الاولى اللي كنا نحن مرتاحين لها راح تصير اضعف. ما عم بقول انه راح تنتهي والتحويلات راح تضل في عندنا وفي عندنا غير دول الخليج بس
0: ايه بس هيدي نقطة كتير مهمة صحيح بس هيدي نقطة كتير مهمة عم بتضوي عليها حضرتك أنطوان يعني هيدي استاذ أنطوان هيدي نقطة كتير مهمة انه ما مش الكل بيحكوا فيها قديش بدها تأثر على الاقتصاد اللبناني.
1: وهيدي اذا بدك اكثر شيء يعني هيدي انا بالنسبة لي يعني هيدي صلت الضوء عليها وهيدي اللي بتضلنا متابعينها وبنرجع منها انه هذا الموضوع لانه هذا الحساس اكثر شيء وهذا اللي بيأثر مباشرة على اقتصادنا.
0: في شيء اجراءات نعم
1: الاقتصاد العالمي معه كله معناتها من هيدي الورقه اللي كنا نقول نحن عندنا اياها ورقه قوه رح تكون صارت ضعيفه مع الضغط المعيشي اللي بده يصير. واذا نحن بقينا مأجلين الحل الداخلي اللي هو بيرتبط بالفجوه الودائع الخسائر انا على فكره التسميه ما بتاثر يعني شو مثل ما يناهم هي نتيجه وحده معروفه
0: مزبط.
1: اذا ما عالجنا هذا الموضوع اكيد يعني وضعنا ممكن يكون سيء يعني ما نتمنى انه يصير شيء مختلف اقليميا لحتى ما يضل هذا المؤشرات تكون عم تعكس الواقع اللي رح نعيشه في 27.
0: طيب استاذ أنطوان في شيء اجراءات طارئه ممكن نقدر ناخذها لنحمي الفئات الاكثر تضررا الى حين الوصول الى حل هذه الازمه؟
1: هو بالحقيقه يعني الاجراءات الاساسيه اللي كان لازم ناخذها هي انه احنا نصلح حالنا الداخلي يعني نحن نحول اقتصادنا لاقتصاد طبيعي. يعني احنا اليوم لو طلعنا من موضوع الانهيار وعملنا هذا الحل ورجع قطاعنا المصرفي قادر يمول جزئيا على الاقل بالقدرات الموجوده ورجعت يعني جزء من الاقتصاد رجع صار طبيعي وطلعنا على الاسواق العالميه كانت المشكله اكيد بتكون اضعف ويعني واخف علينا. ولو كانت المشكله بجاي يعني هي بتاذي الاقليميه بس كانت اكيد رح تكون اخف علينا.
0: نعم
1: الحقيقه الاجراء الاساسي اللي لازم ناخده غير الاجراءات المساعدات اللي بيعملوهم والشؤون الاجتماعيه وكلهم ما عندنا قدرات كثير الاساسي انه نرجع نكب بجديه على مشروع ما يسمى بقانون الفجوه ونحاول نخلصه باسرع وقت ممكن لحتى نقدر نطلع من الحاله غير طبيعيه الموجودين فيها نطلع على اقتصاد طبيعي قادر عنده مقومات الحد الادنى من مقاومه الازمات المحيطه فينا.
0: استاذ أنطوان بدي روح معك شوي أكتر بالتفاصيل بموضوع الموازنة زيادة 14% عن موازنة 2026 قديش بتشوفها حقيقية بالإنفاق والإيرادات ولا هي انعكاس للتضخم وسعر الصرف ومنا زيادة حقيقية؟
1: نعم لا هي بالحقيقة منا زيادة وهي بشفت هيك أنا زي ما بقول أنه بتعكس الوضع الاقتصادي السيء يعني اللي بيشوف أنه هذا قد حجمها الموازنة وبيعمل مقارنة مع حجم الموازنات قبل الانهيار وبيرجع بيحتسب مثل ما قلت حضرتك مثل التضخم اللي صار يعرف انه نحن اليوم لحتى نكون رجعنا مثل ما كنا قبل الانهيار قد تكون حجم موازنتنا او حجم اقتصادنا خليني اقول بحدود 80 مليار دولار ومعناتها موازنتنا اللي كانت تقريبا 16 او 17 لازم تكون بال 25 او 26 تقريبا مليار. نحن اليوم عندنا موازنتنا 6.8 وبالتالي هذا بيعطيك فكره قديه وضعنا منكمش وقديه وضعنا سيء مع الاخذ بالاعتبار انه في انكماش اضافي يعني كل المؤشرات ومنهم البنك الدولي بيقول لك انه بال 2026 الانكماش رح يكون يمكن من 6 إلى 10% بحجم الاقتصاد وبالتالي في تراجع عندنا كمان في انكماش اضافي وهذه مشكله كبيره اكيد بعد ما كنا عم نحكي عن صادرات شرائيه عند الناس وبالتالي تتواكب مع تضخم كبير وانكماش بحجم الاقتصاد هذا يعني شو يعني بالاخر بطاله اضافيه قدرة شرائية أضعف بكثير وضع اقتصادي أسوأ مشان هيك ممكن يكون 27 أصعب علينا من 26.
0: بس ننتقد بكرة فكرة الصفر عجز والاقتصاد منكمش وما في إصلاحات جذرية بيطلعوا بيقولوا لنا مثل ما قالوا لنا سنة الماضي عملنا إنجاز على القليل عملنا موازنة. طب هيدي الحلول هيدا النهج
1: إحنا استفينا بهيك يعني أول مرة هزلنا إحنا بالحقيقة وصار في انتظام بالتوقيت ولأنه كويس بس صرنا عم نعيش عليها بس
0: صار نهج بس هيدا
1: بس انه نحن بالتوقيت فقط صرنا بس من اهمها وبتنتهي القصه يعني لا هلا في شغله لازم نقول انه قصه الانفاق والواردات بالحسابات اللي عم تنعمل بالموازنه عم بتكون بالحقيقه دقيقه بمعنى انه مش عم بيكون عندنا بالاخر يطلع عندنا ارقام كثير مختلفه باستثناء لما بتركوها عشوائيا يعني مثل لما اجت زياده للموظفين اضطروا يعملوا بيحتحدوا الضرائب وانا هذا خوفي انه اليوم لما بيعملوا هذه الموازنه وما بيحطوا فيها اي شيء زياده انفاق بدهم او بدهم يكملوا فيها هيك من دون ما يكون عم يخضعوا لاي ضغط لحتى تضلوا متوازنه او مسبقا بدهم يكونوا حطوا بهالموازنه شو اللي هن قادرين يدفعوا للموظفين زيادات لحتى تكون ضمن الموازنه يعني ما بدنا نتفاجئ بكره لما تقارن الموازنه بعد جمعتين من اقرارها انه هلا بدنا نرجع نزيد للموظفين لكن صار في عندنا انفاق اضافي تعال نحط هذه الضريبه او تلك هذه هي المشكله الكبيره يعني.
0: طب لما تكون الموازنة أو يعني هالحكومة عم تشتغل أو على تحط ضرائب جديدة وفي ضرائب مقررة مسبقا وعم تستكملها مش مفروض تكون عاملة تقييم تتشوف إذا حققت أهدافها وتكمل فيها ولا لا؟ يعني بعطي مثال 300,000 على صفيحة البنزين ليش كملت؟ حققت أهدافها تكملت؟ أمنت لازم يتأمن تكملت؟
1: لا لا طبعا يعني اذا بدنا ناخذ كلمه الاهداف من منظارهم اكيد حققت اهدافها يعني عملت لهم 300 او 400 مليون بعتقد
0: بس ما هن عايزين اكثر بكثير
1: يعني هلا اليوم اللي هلا حدث كثير الزياده اللي زايدينها بالموازنه هي نتيجه هاي البنزين اذا بدك الزياده والرسم الضريبي او ضريبه البيئه اللي جاي جديد ورسم الاربعه بالالف على الاستيراد وبالتالي هني معتبرين ان هودي 700 و800 مليون اللي هني ممكن يكونوا كلفة الزيادات اللي اقروها ممكن يكونوا عوضوها هون يعني احتبات الزبدي المعتر للي ما معه عم بيشوف كيف يدبر حاله بالبلافية احسن هذه مشكلة كبيرة
0: مثل حسابات الدكانجي يعني
1: حسابات الدكانجي هذه هي يعني حسابات وبشكل كتير بي وهيك المشكلة ومشان هيك أنا بقول إنه يعني بتحمل موازنة واحدة أكيد لأنه مثل بقول دائما إنه الموازنة ما هي فيها تعمل الخطة يعني هي مش هي عم تعمل خطة الفجوة على سبيل المثال بس هي كان لازم تواكب لحتى تعكس نية الدولة نية الحكومة إنه تكون عم تتحمل مسؤولية الدولة بالحل يعني هذا ما بين عنا وهذه النقطة الأساسية بالموضوع إنه كان لازم يكون فيه مبين إشارة عن نية الدولة إنها تكون هي موجودة بالحل يعني إذا هي منا موجودة بالحل معناتها ما في حل أو في حل من طريقة إنه الشطب وهذه المشكلة الكبيرة بهذا الموضوع.
0: طيب كان تصريح هيك قصير لوزير المالية مستفز شوي للناس لما عم يسألوه عن ضرائب عم بيقولون بكل دول العالم الشعب بيدفع ضرائب. طيب إذا بدنا نسلم جدل إنه هذا الكلام مزبوط ودقيق بغض النظر إذا كان مستفز ولا لا، ضريبة مش معناتها مقابلة في خدمات وعلى القليل الخدمات الأساسية، نحن شو عنا تنقارن حالنا بغير دول؟ كيف قلنا عين نقارن حالنا ونحن أبسط الأمور والخدمات عنا تعتير وزبالة؟
1: هذه هي المشكلة الحقيقية والحقيقة يعني لارجع كرر وراكي انا انه لا انه بقصه انه الكلام الجزء المرتبط منه انه بالنتيجه الناس اللي بدها تمول دولتها اكيد يعني ما هذا ما في نقاش فيه وكل الدول العالم هذا ما حدا في مول الا من الرسوم والضرائب والايرادات الانفاقيه اللي ممكن يعملها استثمارات بالنتيجه الدولي يعني الناس عم بيمولوها بس الدوله ما الدوله نوع من اذا بدك تنمي يعني الناس بتمولها لانه هي بتقدم الخدمات وبترجع بتعطي الناس بالمقابل هذه المشكلة يعني نحن عندنا الشطر الأول اللي هو طبيعي الشطر الثاني هو الغايب اللي هو إنه الخدمات اللي بتقدمها الدولة مقابل هالمساهمات اللي بيعملوها الناس
0: بالدولة
1: وهذه هي المشكلة اللي طلبت عليها الضوء إنه وانتبه يمكن مش إنه ما في نية صرنا مثل ما قلنا هلا حسابات الدكانجي لأن صرنا بطل في عندنا قدرة يعني صرنا بمطرح كثير محصورين
0: وإذا
1: نعمل موازنة ما فيها عجل مشان هيك يعني كمان شوي منكذب على حالنا يعني نتغاضى عن الديون سواء الديون الخارجية أو الديون الداخلية اللي جزء منها المودعين ونتصرف على أساس ما كأنه عندنا ديون ونقول إيه نحن في عندنا توازن لا ما عندنا توازن لأن هذا هون يعني هذا التوازن على حساب الناس
0: عم تخبى وراء إصبعنا
1: الناس يعني تبطل في توازن أو بدك تحسن اقتصادك
0: عارفين المشكلة نحن
1: ما فينا نحسن اقتصادنا إلا ما نروح على النقطة اللي ذكرتيها بالأول انه في عندنا شيء اسمه اقتصاد اسود حلنا بقى ناخذ قرار سياسي لنبلش نصغره نبلش ينكمش رح تصير في ايرادات اضافيه توصل مستوياتها لمطرح تقريبا مثل ما قلت حضرتك يمكن 12 مليار دولار بس هذه لما بنكون صرنا بتقولوا على القمه
0: نعم
1: بس تدريجيا اكيد بيصير يتحسن وهذا لازم القرار هذا لازم يتخذ حتى نشتغل عليه
0: هلا بدك تقول للمسؤولين استاذ انطوان فرح ما بيعرفوا انه بلا معالجه الاقتصاد الاسود اللي عم نحكي عنه بلا معالجه التهرب ما بنقدر نعمل عداله ضريبيه بيعرفوا بس مخبيين وراء اصبعهم لامتين بدهم نضل هيك
1: بيعرفوا صحيح بس انا بقول لك انه كمان مشكلتنا لانه نحن يعني بيتهمونا احيانا بنرجع نربط كل شيء بحصيله السلاح ما هي حصيله السلاح كمان لها علاقه بهذا الموضوع بالاخر يعني ما في دولة من دون حصيلة سلاح وإذا ما في دولة أكيد مش راح يمشي الحال بقصة الاقتصاد الأسود يعني هذه المشكلة فيه كمان شوي مرتبطين ببعض صحيح في قرارات فيهم ياخذوها خارج هذا الاقتصاد بس إنه بالنتيجة إذا ما عالجت هذه المشكلة مش راح تكون سهلة إنك تقدر تاخذ قرار سياسي بالقضاء على الاقتصاد الأسود
0: نعم
1: يعني الله يسهلها معنا لحتى بلكي بصير عندنا دولة وبذات الوقت نكون أخذنا هذا القرار يمشوا مع بعض
0: صحيح طيب استاذ انطوان فرح اذا كنت انت صاحب قرار شو اول ثلاث تعديلات بتفوتها على الموازنه
1: هي ذاك الموازنه اول شيء على فكره قبل ما نحكي عن تعديلات خلينا نذكر انه ايجابيتها هذه زي ما عم نرجع اذكرها لانه مهمه قصه الاسكان
0: نعم
1: يعني المبلغ اللي تخصص بعد ما اكيدين قد ايه على الارض وكيف رح يمشي بس بالمبدا مجرد ما يصير في نظره لهذا الموضوع ويخصص له مبلغ للإسكان معناتها شغلة كتير مهمة لأن تعرف حضرتك اجتماعيا الوضع كتير صعب
0: بتحل كتير أمور صحيح
1: ما في قروض مصرفية ما في شيء بهذا الموضوع وبالتالي هذه الخطوة بهاي بالموضوع أكيد كتير مهمة وهذه يعني إذا بدك الجانب المضيء بهذه الموازنة هي هذه اللفة إن شاء الله يعني نشغل عليها بطريقة إيجابية ما ترجع تفرط ويبلش بهذا الموضوع لأنه اجتماعيا كثير بيساعد
0: نعم
1: هلا بتقولي لي بالموازنة شو فينا نعمل تعديلات انا دائما بقول مش تعديلات مش بالموازنة تعديلات بالاقتصاد بس التعديل الاساسي بالموازنة اللي هلا عم بحكي فيه انه انا بالاخر بدي احط يعني قديه بدي تحط الدولة شو بدي يعني شو يعني اتحمل مسؤوليتي وحط انا كيف بدي ادفع الديون قديه بدي ادفع وبدي بلش من هلا احط قديه بدي اقسمهم على كم سنة والموازنات كيف بدهم يجوا يعني هذا الشيء الاساسي اللي اذا بحطه بالموازنة بعطي ثقة للناس وبعطي ثقة انه انا خلص انه انا صرت كدولة دولة مسؤولة وانا مشارك بالحل اللي انا تسببت فيها هذه الازمة اللي هلا عملتها انا راح يكون في عندي مشاركة بهذا الموضوع وهذه شغلة كثير اساسية بالموضوع
0: نعم طيب استاذ انطوان بس بدي استفسر منك قبل ما يخلص وقتنا عن شغله لما بنحكي عن اقتصاد اسود اذا بنجيب سيره الفساد بالدوله فينا نقيس كلفه الفساد على الدوله يمكن وفي طريقه لقياس كلفه الفساد بس الاقتصاد الاسود في طريقه لنقيسه
1: بالمبدا بالحقيقه يعني تقريبا انه ايه لانه بالحقيقه انه انت بتعرفي اولا من حجم يعني من حجم الاستيراد اللي بيجي على لبنان
0: اوكي
1: من حجم المداخيل اللي بتفوت والإيرادات اللي بتفوت على لبنان من خلال هذا الاستيراد وطبعا ما عم نحكي عن مصارح ثانية ممكن ما عم تسجل حتى بالاستيراد بيبين عندي انه ايه حجم كتير كبير ما له علاقة ما عم بيفوت على المسلك الشرعي للدولة نهائيا وبالتالي أكيد يعني في طرق لقياس تقريبيا شو حجم الاقتصاد الأسود. ومن هون المؤسسات الدولية لما بتحكي عن اقتصاد أسود وتعطي نسب محددة بس عم تعتمد على هذه المعايير تشوف تقريبيا قديه عم بيكون في هل تتحول للدولة أو لا، عم تروح على مطرح ثاني وما إلى عليها ما تصل الطريقة للدولة.
0: نعم
1: هذا هو اللي بيشكل الاقتصاد الأسود.
0: نعم طب نحن بحاجة لقوانين أستاذ أنطوان ولا بحاجة لإجراءات صارمة ولا يكون في عنا دولة بتقول عندها كلمة وتنفذها؟
1: لا بالحقيقة محتاجين لنطبق أكثر من يعني في يمكن بعض المطارح القوانين بس محتاجين نطبق، وهذه بدها وقت مشان هيك التراكمية وبدها يعني عملية سقفية شوي بسقافة يعني اليوم بتعرفي حدث جريمة التهرب الضريبي.
0: نعم.
1: في دول العالم شغل كثير يعني من كل شيء ممكن تخفف العقوبة إلا بجريمة التهرب الضريبي.
0: نعم.
1: عندك مشكلة كثير كبيرة والإجراءات اللي بتتخذ كثير قاس. نحن عندنا بعد في إذا بدك حتى لو يعني حطمنا شوي القوانين بس بعد في بسقافتنا بخلفيتنا تهاون يعني إنه ماشي الحال إنه تهرب ضريبي إذا مش نقول الواحد يعني كثير وقت يعني عندنا شعور كلنا إنه هذا ماشي الحال يعني. النتيجة بالتوصيف هي عملية سرقة للمال العام وسرقة إذا بدك جنائية بيعتبروها يعني شغلة كثير عويصة، وبالتالي هاي لازم نشتغل عليها. إيه في شوية مصالح حوانين بدنا نشتشدها أكثر إيه، بس كمان أهم شيء نكون قادرين نصيرنا نطبقها، لأن الحقيقة ما نطبقها يعني عملنا كل شيء، إحنا عملنا القانون من زمان من أين لك هذا ورجعنا غيرناه وعملنا طريقة إنه كمان للفساد ولل ولا حدا
0: بدنا نفصل
1: وصلنا على القضية وصار فيها بالعكس يعني بنشوف مطارح بينكب فضائح معينة بالإعلام وبتضل بالإعلام
0: مزبوط وكل
1: بتطلع فضيحة وبعد جمعة ثانية بننساها وبيمشي الحال.
0: بتعرف ليه؟ لأنه بتطلع فضيحة ثانية بتغطي عليها وما حدا بيتابع وما حدا بيتابع
1: يعني نحن من دون ما نشعر كلنا عم بحكي ما عم نحكي عن حدا معين بتصير بثقافتنا كأنه متهاونين مع العمليات متعودين إنه إيه ماشي الحال وكذا يعني هيدي بدها شغل يعني كل الدول اللي وصلت لمطرح صارت فيه هيك تيال شو اسمه بدها بالاول قوانين صارمه اكيد وتنفيذ وبدها وقت تراكميه ليصير في هذه شوي سقيفه بس لازم نبلش فيه يعني اذا ما بلشتي معناته ما حتوصل نبلش ونوصل.
0: نعم على كل حال في رسائل وصلتني بس وقت ما سمح اني اقراهم وحضرتك معي على الخط بعد الموجز رح اقراهم على الهواء واسمع الرسائل. وبدي اشكرك كثير على هالحديث اللي اعطيتنا اياه والمعلومات اللي اعطيتنا اياها والشروحات الخبير والكاتب الاقتصادي الاستاذ أنطوان فرح، شكرا كثير لك.
1: شكرا يعطيك
0: الف عافيه. مستمعينا بتخلص حلقه كواليس الاقتصاد، بنروح على الموجز من بعده وتابع والرسائل اللي وصلتني رح مرقها بعد الموجز.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حقك تعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا أنه عندها مساحات شاسعة وأنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة، بس ما في شك أنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي هي عاصمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلا الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: في باريس يعقد اجتماع مغلق بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي في هذه الأثناء، على أن ينضم إلى الاجتماع الملك الأردني عبد الله الثاني. يجتمع قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لتقييم حاجات القوات المسلحة اللبنانية ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان أي اليونيفيل. ميدانيا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط موقع الدبشي في قضاء النبطي. جدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف الدريان دعمه ووقوفه إلى جانب رئيس الحكومة الذي يعمل جاهدا للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان، داعيا القوى السياسية إلى التعاون مع الحكومة والوقوف إلى جانبها ومؤازرتها لإنقاذ البلد مما يمر به من اعتداءات إسرائيلية وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية.
1: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه اعتبارا من الساعة 10 من صباح اليوم ستقوم وزارة الأشغال العامة والنقل بواسطة إحدى الشركات المتعهدة بالعمل على وضع الشبك الحديدي بين المسلكين الغربي والشرقي على أوتوستراد تبرجة بين مدخل ومخرج البلدة، لذلك سيتم إغلاق قسم من المسلك الغربي لحين الانتهاء من الأعمال. ودعت المواطنين سلوك الطريق البحرية والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشادات وبلافتات السير الموضوعة في المكان.
0: أعلن الأمن الداخلي السوري مقتل 3 من عناصره في خلال تنفيذ مهمة لإلقاء القبض على مطلوب في ريف درعا وفرض حظر تجوال مؤقتا في المدينة إلى حين استقرار الوضع الأمني. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير هاتفيا في التطورات الإقليمية في ظل عدم وجود أي اتفاق أمريكي إيراني يلوح في الأفق. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: تشهد معظم الطرق اليوم حركة سير ناشطة، وبحسب غرفة التحكم المروري فأن الحركة ناشطة على أوتوستراد جوني ومن الزلقة في اتجاه الدورة، كثيفة من الكارنتينا في اتجاه نهر الموت، وناشطة على أوتوستراد خلدي أنفاق المطر.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: التعليقات. نحن عم نعمل الحلقة مع الأستاذ أنطوان فرح، رح أقرأ ازدهار شو بعثت لنا. بتقول بالنسبة للسؤال عن الموازنة، أكيد لولا مغامرات حزب الله والحرب اللي عايشة، الحرب اللي شو اللي بلبنان، يمكن كان كل التركيز على حل الأزمة الاقتصادية، والحل الأسهل صار هو جيبة المواطن وبالتالي انهيار الوطن بأكمله للأسف. شكرا لك يا ازدهار. بسمع رسالة من مروان.
1: صباح النور قلتك، وكيفك؟
0: صباح النور.
1: قلت لك من مرة الماضي فالج لتعالج، بدك تغير العدة. الدولة العميقة هي سبب هذه المشكلة بهذا البلد. ما فيك تصلح الأزمة بوجود الأزمة. ما هن الأزمة وكالجوع، الجوع صار بكل لبنان بكل بيت، الفقر ضرب الدنيا كلها، وبعدنا نحن ملتهيين بالقشور. هذا البلد ما رح يصير اسمه بلد كل ما في هيدي العدة القديمة. بتطلع الأسعار، بنطلع على الفيسبوك، بنعبر عن رأينا، بنحكي بنحكي بنحكي، ما في شيء، ما بقى تزبط. ونزلت الشارع ما بقى تزبط. اللي بيزبط انك تروحي على كل بيت من كل واحد مسبب لهيدي الأزمة وتقليله يعطيك ألف عافية. 40 سنة إلك سرقت، نهبت، عملت، انت واحد فاشل، مش خرجك تكون تمثل الدولة اللبنانية، انت خرجك تكون ورا القضبان. وانا ما بعمم، وانت بتعرفي عبقول الدولة العميقة والعدة تبعها. والحق على الشعب اللي نايم الغافي المسترسل، ناس معها مصاري يا اختي، وناس معطرة بتنطر اخر الشهر لتقبض رتبها، وهذا الرتب ما بيطلع متوخزيني عشرة بدوي ولاكي المطارات ولاكي ما في ما في، بيطلعوا بيوردوك كله كذب بكذب بكذب. ما بدك إلا رجال دولي، رجال دولي مع احترامي للموجودين، بعد ما شفت رجال دولي فيهم.
0: تعرف شو اللي بيزعل أكتر شيء مروان؟ إنه اللي عم بتقوله أنت فيه كتير من الصحة، بس اليوم خلينا نعمل انتخابات شو بيصير؟ نرجع مننتخب نفس الطبقة اللي عم تعتبرها هي الطبقة القديمة، رح ترجع توصل التقسيمات هيك، الاصطفافات هيك، المحاصصة هيك. ما بعرف إذا كان نحنا نقصنا وعي، ولا يمكن مش قبلانين نصدق، أو صرنا نحنا بهيدي عقلية اللي كله ماشي وأنا بمشي مع الماشي. إذا كنت أنا عكسهم ما قلي مطرح بيناتهم. عن جد ظاهرة كتير كبيرة، كل مرة منجرب نعمل دراسة نشرح أكتر. عشان هيك منركز دايما على فكرة، بدنا نوعى. إذا ما وعينا وعرفنا نصوب المشكلة ونصوب صوب المشكلة صح، يعني بيطلع لك حدا بيقلك 128 حرامة، إنه لما تساوي بين المنيح والمش منيح، كيف بدك تروح على انتخابات وتختار صح؟ وكيف بدك تجيب طبقة حاكمة توصلك للطموح اللي انت بدك اياه، والطريقة اللي حابب تعيش فيها بهالدولة، بكرامتك، بعنفوانك، يتقدم لك الخدمات اللي لازم تتقدم لك. خليني اسمع رسالة تانية، بس بدي اقول انه عم باخد التعليقات بس على الواتساب 70959111. ما رح اخد اتصالات، رح اسمع رسالة.
2: بونجور بونجور، كيفك؟ بس سؤال، بس معلش ما بقزح خارج النطاق عندكم بالحديث، بس بدي اعلق على شغله. بس من شي يومين ثلاثه ضجت فضيحه المعاون حسن علي خليل، يعني جايب شقه بالفردان حقها 3.5 مليون دولار، هذه غير العقارات الثانيه يعني اللي مغطيه عنهم. طيب مثلا عندنا نحن قانون، مثلا من اين لك هذا؟ ما إذا مطبق هذا القانون ولا ماشي هيك، بس هيك كلمة بمشينا بالدستور.
0: ما هيدا اللي كان عم بيقوله ضيفي سمير،
2: إنه واحد مثل هيدا مثلا إنه ما بتحاسب، مع إنه هو مطلوب للقضاء على ما حسب ما بعرف أنا.
0: نعم مطلوب
2: للقضاء صحيح، وكذا مرة ما بروح
0: صحيح.
2: يعني هيدا مثلا زلمة نبيه بري، يعني هيدا ما حدا بدق فيه يعني، ولا على راسه خيمة زرقاء؟ ما فهمت يعني، إذا بدنا نعيش بهيك غابة يعني على الدنيا السلام. هذا مثل مثلا، في غير وغيراته يعني، في الزمرة التانيين يعني بعد ما جينا بسيرتهم، بس هذا واحد من الزمرة.
0: اللي عم بتقوله سمير بيضوي على نقطة كتير مهمة، إنه هل بكفي يكون عنا القانون ولا نحنا لازم نطبق القانون؟ هل عم نطبق القانون على الكل ولا في ناس بسمنة وناس بزيت؟ في ناس ممنوع تدق فيها، في ناس خط أحمر، في ناس فئة مقدسة إذا حدا دق فيها بتقوم لقيامة وبتخرب الدنيا. أكيد أكيد مش هيدا البلد اللي بدنا نعيش فيه. نحنا بدنا بلد اللي بيغلط يتحاسب، اللي بينطلب يروح، اللي في عليه شوائب ما نرجع نعطيه حصانة ونوصله. ليش ما في نواب وصلوا ونعطوا حصانة وكانوا قبلها معبين الجياب ونسرقين بمراكزهم؟ في كتير. بدي سمي على الهواء. قصة مكافحة الفساد وقصة إنه ينتظم العمل المؤسساتي صحيح يمكن نحنا منشوفها قصة كتير كبيرة، لأنه قلنا زمان معودين على الفوضى، وقلنا زمان مثل كأنه تخدرنا وتمسحنا وصرنا شايفين الغلط عادي، لأنه عم نشوفه كل يوم مش قادرين نعمل شيء، مفكرين حالنا مش قادرين نعمل شيء. مشان هيك هون في نقطة هيك مهمة بدي دوي عليها، وأكيد برجع بقول إنه المجال مفتوح لأي تعليق لأي رسالة على 70-959-111، إنه لما يحكونا مثلا بموضوع الموازنة وهيك يتبجحوا ويحطوا لنا عنوان شعبوي عظيم إنه صفر عجز، ما لأنه في قبالة صفر محاسبة. إنه هيك بتسمع عنوان صفر عجز يا سلام، بس بتتذكر إنه في صفر محاسبة وصفر مسؤولية وصفر خدمات، يعني التوازن تحقق. الدولة ما عندها عجز والمسؤول ما عنده مسؤولية. مبروك علينا، اقتصاد انكمش والضرائب كبرت والمواطن فقر والفاتورة زادت. نحن والحمد لله قدام موازنة متوازنة، بس على ظهر مين؟ على ظهر المواطن. يلا خليني اسمع رسالة وكمل.
3: بونجور إلزك وبونجور لجميع، وبتقولي لي ليش بدك تهاجر يا شربيل؟
0: هاجر خلاص بعطيك الأوكي.
3: وكألدكو هالبلد ما في منه نوى،
0: وكألدكو
3: كل عمره أعوج ورح يضل كل عمره أعوج.
0: خلص شربل بعطيك البرميسيون، روح هاجر. أنا سمحت لك صار فيك تهاجر، قبل أنت ما كنت عم تهاجر لأن أنا ما عم خليك. كمان بسمع رسالة.
4: صباح الخير. صباح الخير.
0: صباح النور.
4: صباح الخير إليك ولجمهور ابني الحر.
0: صباح النور.
4: يعني مع أسف الشديد القانون بلبنان بيطبق على فئة واحدة بس.
0: ما هيك؟
4: القانون بلبنان بيطبق على المجتمع المسيحي وعلى المناطق المسيحية فقط، لا أكثر لا أكثر. وهذا البلد يعني مع أسف الشديد مستحيل يزبط، لأنه اللي عم يدعو لبناء الدولة الحكومة عم تعمل قرارات ما عم تتصفق، يعني مستحيل.
0: نعم.
4: هالبلد مع أسف الشديد عم أحكيك، أنا إنسان دفع ثمن الحرب وشاركت فيها ودفعت ثمن أول كتير، يعني مع أسف الشديد هاي البلد مستحيل يزبط، لأنه القانون مغايتها بتنفذ على ناس إيه وناس لا.
0: أقولك مستحيل يزبط ولا عم يقنعون؟

0: مليار دولار صار 30 مليار. طيب إذا الاقتصاد انكمش ليش الضرائب عم بتزيد و20%؟ أنا نرجع نسمع جورج شو كان عم بعت لنا.
1: صورك انت عم غير. المهم تلم الأعواج من الثور الكبير، وأكيد مش كل الناس مثل بعضها. إذا أنت كنت سيدي بكل معنى الكلمة ومثالية، وأنا يمكن كمان هيك، بس شو بيفيد؟ ما في عصابة هيك من البلد. وأول يعني خلينا نحدد رئيس المجلس بعتقد.
0: أوكي جورج، يمكن عم تقول معك حق إذا كل واحد بفكر بهذه الطريقة ولحاله، بس إذا كلنا منفكر بهذه الطريقة ومش كل واحد لحاله، أنا أكيد إنه منقدر نعمل فرق. بس لما نوصل لاستحقاق معين ويكمشوك من إيدك اللي بتوجعك ويشتروا لك صوتك، مش عم بحكي عنك أنت، عم بحكي بالمطلق، بيشوفوا واحد فقير معطر بيشتروا له صوته بمية دولار وبين نحن ندفع الثمن 4 سنين، في مشكلة كتير كبيرة بوعينا نحن كمان. مش عم قول إنه كله الحق علينا، بالنهاية كمان لما يوصلوك لتفتقر ولتتعب ولا لا لا، مش هينة إنك تنتفض وتضلك صلب، بس القصة تتصلح بدها نفس، مش هينة. بدي أعطي الكلمة لأسعار المحروقات وبرجع بكمل.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
1: بنزين 95 أكتان مليونين و718 ألف ليرة، 98 أكتان مليونين و736 ألف ليرة، المازوت مليونين و641 ألف ليرة، والغاز مليون و221 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

0: يعني وضعنا بهالبلد بذكرني كتير بآية من الكتاب المقدس: من يصبر إلى المنتهى يخلص. هلأ بعرف هونيك إلى معنى وعمق روحي مختلفين، بس عم جرب قوله أنه بده يكون عنا نفس وممنوع نستسلم. خلينا اسمع سهيلة شو بعتت لنا.
1: بونجور ستي الديكو،
0: بونجور، الله يعافيكي.
1: عم بسمع الاتصالات وبسمع رأيك والتحليل وقلبي دجا مطبق، بس عم فكر انه يلي اغتاله الشيخ بشير بيقولوا في جهنم في محل بفتكر ربنا شايله اغمق من جهنم وبيحرق أكتر من جهنم. هيدا المحل مخصص للي مثل يلي قتلوا الشيخ بشير، لأنه ما قتلوا شخص، قتلوا شعب، قتلوا بلد. ما بعرف شو بدي أقولك، هيدا اللي طالع معي، قلبي عم يبكي.
0: سهيلة، في حدا من القديسين بيقول أنه إيه بجهنم في درجات، وحتى القديسة فيرونيكا 4 ساعات بجهنم قال الناس نزلوا مثل الشتاء على جهنم. يعني أنا بصدق هيدا الخبرية. على كل حال في فكرة كنت عم قولها، بس رح مرق رسالة باسل وبرجع بكمل.
2: بونجور مدام باسل، معك بلد بدك تزبط بلدك، نطفي المؤسسات، بس يصير في مؤسسات نظيفة يصير في بلد. كل ما هالمؤسسات مغلغل فيها الفساد، فيها الطائفية وفيها المحسوبيات، ما في بلد.
0: مرسي لك باسل. يعني كنت عم بحكي عن قصة الموازنة والاقتصاد، ومنقول انه اذا الاقتصاد من كمش ليش الضرائب عم بتزيد. يعني اذا بدي اشرح الفكرة، الدولة عم تجبي اكتر من اقتصاد عم بيموت، وهيدا عادة شيء عجيب. يعني اذا بشبه بمثل مثل ما دايما بعطيكم امثال، كأنك عم تعصر ليموني ناشفة شوي بعدين تقول شو هيدا، ليه ما في عصير؟ ليموني ناشفة يا حبيبي، والمواطن كمان نشف. إيرادات ونفقات متساويين بالموازنة 615 تريليون ليرة. اف، رقم بخوف. بس قيمته الحقيقية إذا تحولها للدولار شي 7 مليار، أقل شوي 6 فاصل شي. هيدا بالنسبة لدولة كان عندها موازنة 18 مليار كارثة. بس المسؤولين بيقولوا لك لا، هيدا توازن مالي. طيب التوازن المالي شي حلو، بس شو رأيكم لو توازن الميزانية صار عنا بس توازن القدرة الشرائية انكسر، شو بنعمل بالشعب؟ المواطن بيدفع ضرائب دولة بس بياخد خدمات دولة واقفة عن العمل، يعني بيمول الدولة وبيقعد بتفرج عليها، مثل واحد عم يدفع اشتراك بالنادي وبعدين بيقولوا له النادي مسكر بس لازم تدفع اشتراك. بالمية من إجمالي الإيرادات إيرادات ضريبية، يعني الدولة ما عم تعتمد على الاستثمار. ولا عم تعتمد على إنتاج ولا على شيء، عم تعتمد على جيبتي وجيبتك. رسم على البنزين، رسم بيئي، رسم استيراد، ضرائب جديدة وضرائب مكملة من السنة الماضية، وكل هيدا عم ينعكس على الأسعار، والأسعار بتزيد والقدرة الشرائية بتتراجع، والمواطن يدوب قادر يعيش. بس المسؤولين بيقولوا لك ما في مشكلة، الضرائب ضرورية. يا خي إذا الضرائب ضرورية ليش ما بتفرضوها على اللي عم يتهربوا منها، مش على الشعب المعطر؟ يعني سوري، الفقير والغني اتنيناتهم بياكلوا خبز، واحد بيقدر يشبع وواحد لا، أو بياكلوا شي تاني. ليش ما بتفرضوا الضرائب حتى تحطوا حد للاقتصاد الأسود؟ حجمه قريب من حجم الاقتصاد الشرعي، مثل ما كان عم بيقول ضيفي. يعني نص البلد عم يشتغل تحت الطاولة ونص البلد التاني عم يدفع الضرائب عن النصين. ليش؟ هيدي مثل قصة الجباية، نص البلد بيدفع عن النص التاني جباية كهرباء أو جباية مي أو شو بعرفني، رسوم وضرائب وكل شي تاني. نحكي بالأرقام، الإيرادات الضريبية اليوم مثل ما كان عم بقول ضيفة حوالي 6 مليارات، وإذا توقف التهرب ممكن تصير 12 مليار. تعرفش يعني 12 مليار؟ هيدا مش رقم، هيدا كنز. بس ما في قرار سياسي نوقف التهرب، لأنه ببساطة بتحس كأنه التهرب الضريبي صار رياضة وطنية عامة وشاملة. كل ما حدا يحكي عن مكافحة التهرب الضريبي بيطلع لك واحد بيقول له هيدا استهداف سياسي. طيب إذا مكافحة التهرب استهداف سياسي، شو رأيكم إنه الفقر كمان استهداف سياسي؟ المواطن بيدفع والتاجر الكبير بيهرب والدولة بتتفرج والمسؤول مطمن. ليه؟ لأنه ما في محاسبة. إذا بينجح بيعطوه وسام وبيكرمه، وإذا بيفشل بيزيدوله موازنته، وإذا سرق الناس بيقولوا شائعات ولقوا بجربوا يحملوا الناس مسؤوليته الخسائر مثل ما هني بيسموها، وإذا بيتأخر بيقولوا لك الظروف ما ساعدته. ومنرجع منسأل ليه ما في حل؟ قال شو الأسباب؟ هي الحرب، المنطقة، صندوق النقد وشروطه، حتى الطقس له علاقة، أي شيء له علاقة، بس ما حدا بيعترف أنه المسؤول له علاقة، والسبب غياب المحاسبة. سنين على انفجار الأزمة، 7 سنين من 2019، وكل يوم نسمع قريباً بينحل الموضوع، قريباً بيرجعوا المصريات، قريباً تتحسن الأمور، ومرات ما نسمع من حدا، نحن منجرب نطمن حالنا كله قريباً بركي وبركي، بعدين نكتشف أنه قريباً كتير مطاطة. بقيت 7 سنين وبعد ما منعرف، يمكن يجي 7 سنين تانيين.

عم بأجل القرار؟ المسؤول ولا اللي خايف يتحمل مسؤولية؟ المشكلة إنه القانون الحالي أو المشروع بدل ما يرجع الثقة عم بكرس الخسائر وعم بكرس السرقة، وإذا بقي مثل ما هو يعني يا أما رح يتحول من حل الفجوة لفجوة جديدة يا أما على الدنيا السلام. بتحس كأنه نحن مش عم نعالج الانهيار، عم ننظم طريقة جديدة لإدارته، وهيدا شي بذكرنا مثل واحد عنده قدح بالسقف، بدل ما يصلحه بحط تحته سطل وبيطوف السطل وبيرجع بيضطر يفضيه ويرجع يعبيه. وبقولوا لك ليك كيف عم نتعامل مع المشكلة باحتراف؟ لك أي احتراف؟ الأزمة منا مالية وبس، مفهوم مصير الاقتصاد مرتبط بمصير الأزمة الوطنية والحرب الإقليمية والعناوين الكبيرة اللي بيجربوا يقولوا لنا إياها، بس طالما الحرب معقدة وطويلة ومسار المفاوضات غامض، إنه الرهان على انفراج اقتصادي صار موضع شك، والأهم إنه لبنان ما عرف بعد إذا كانت نهاية هالمسار رح تفتح له الباب قدام إنه يستعيد سيادته الكاملة ولا لا، وهيدا سؤال كتير كبير. حلقة مفرغة. المواطن قدام كل هالصورة وكل هالمشهد بقول طيب شو العمل؟ الجواب ما في عمل، لأنه ما في قرار، وبرجع لنفس الجملة ما في محاسبة. على السؤال الأساسي اللي طرحته بأول الحلقة، هل 2027 رح يكون عام الحل ولا سنة أصعب مما عم نتوقع؟ وأنا بقول 2027 سنة أصعب. عادة أنا بجرب كون متفائلة، بس المشهد اللي عم نشوفه كله ما بيأدي للتفاؤل. ليش أصعب؟ لأنه بهالسنة ما فتنا بخطة إنقاذ مكتملة، بالعكس فتنا على أزمة مؤجلة ومشروع قانون بده إعادة بناء ومشهد إقليمي مفتوح على كل الاحتمالات، والمواطن فايت على 2027 وشو حامل معه؟ حامل معه هم القدرة الشرائية، هم سوق العمل، هم التحويلات، هم الودائع. والمسؤول لا، فايت ومطمن مرة تانية. ليش مطمن؟ لأنه ما في محاسبة. إذا ما في محاسبة ما في خوف، وإذا ما في خوف ما في إصلاح، وإذا ما في إصلاح ما في حل، وهذا هو لب المشكلة. إذا بدي أكون صريحة، موازنة 2027 بصفر عجزة، موازنة نقلت العجز من الخزينة على جيبتك. الضرائب زادت مثل ما حكينا، الرسوم زادت، الخدمات ما زادت، قانون الفجوة تأجل، وأموال المودعين ترحلت، وصندوق النقد بيزور وما بيعمل ولا فرق، والمسؤولين مطمنين لأنه ما في محاسبة. ونحن الشعب ندفع الفاتورة ومننطر القريبا، بس القريبا ما عم تجي، لأنه هاي قريبا بحد ذاتها بدها قرار، والقرار بده محاسبة، والمحاسبة بدها شجاعة، والشجاعة يا جماعة هي الشيء الوحيد اللي مش موجود بالموازنة واللي ما له موازنة. يعني باختصار صفر عجز وصفر محاسبة وصفر أمل، كتير هالقد. لا الأمل موجود، بدنا مين يوعى ويطالب ويحاسب، وإلا رح نضل نحكي عن موازنات متوازنة ومواطن مكسور. مرسي لك مارك بيطار، مرسي لكل اللي تابعوا حلقتنا اليوم، أكيد برجع بلتقيكم بكرة الساعة 10. إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حقك تعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا أنه عندها مساحات شاسعة وأنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة. بس ما في شك أنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة ومالي هي عاصمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

في لقاء بين الرئيسين جوزيف عون وإيمانويل ماكرون في قصر الإليزي قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن في إطار مبادرة العقبة، بحث الرئيسان بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية في الجهود المبذولة من أجل وضع حد

0: والعسكرية، مثمنا المبادرة التي أطلقها مع رئيسة حكومة إيطاليا من أجل مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. واتفق الرئيسان على متابعة التواصل وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية. عقد وزير المال ياسين جابر اجتماعا في مكتبه في الوزارة حول إعادة الإعمار والإنفاق الاستثماري بمشاركة الجهات المعنية، ومنها مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة والنقل، كما يعقد اجتماع حول الإنفاق الاجتماعي بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية. فاصل ونواصل الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofare with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: وصل جثمان النائب السابق والرئيس الفخري لحزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون إلى دير القمر، حيث استقبله الأهالي في الشارع الرئيسي للبلدة على أن يقام الدفن في 3 من بعد الظهر. ويشارك في المراسم النائب جورج عدوان ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. أخيرا، نقلت وكالة رويترز اليوم عن بيانات أولية لتتبع السفن أن عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز أمس تراجع إلى 3 فقط، أي بانخفاض 12 سفينة عن اليوم السابق. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وناس تعلمت من ندمها وناس عم تبني من جديد حالها. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: حياة إلى معنا، تحية بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين. وطبعا نحن معكم بلقاء جديد رح يستمر لغاية الساعة واحدة إلا تلت، فأهلا وسهلا بالجميع. أصدقائي، بشهر كانون الثاني إذا بتتذكروا استقبلنا دكتور وفاء هيدا موس حلاسو، وقت حكينا عن مبادرة كيف ممكن تتم بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. هالمبادرة هي بتفتح فعلا باب جديد قدام الشباب ونساء كانوا هن أو بعضهم خارج التعليم والتدريب وسوق العمل. اليوم بدنا نعرف شو صار على أرض الواقع. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالمتخصصة بالتنمية البشرية وأيضا إدارة التغيير، وكمان في عنا شيء جديد لك مبروك عليه، حضرتك كمان تعينتي رئيسة ألم بعبدة الأول لكاريتاس لبنان، دكتور وفاء هيدا موس حلاس. أهلا وسهلا فيك يا عبر لبنان الحر.
1: فيك سجانة.
0: قبل ما نعرف نفوت بالموضوع، خبرينا رئيسة ألم بعبدة الأول لكاريتاس لبنان، شو أضاف هالشي لقلك؟ أكيد تغيرت نوعية الشغل كمان.
1: نعم، هلأ دايماً العمل مع مؤسسة عالمية وخاصة كاريتاس بيعطي أكيد قيمة مضافة. أكيد هالشي عم نقدمه بكل روح بكل محبة، بده يكون واحد جاي للخدمة. اللي أضاف لي بالواقع ما كنت متوقعتها، بس دايما ربنا كان يقول لي بعد في شي ناطرك. وهيدي حقيقة، لما عملنا تسلم وتسليم قلت لهم هالشي، قال له شو بعد بدك مني؟ بعد عم يجيني قصص وطلبات. تري هيدي كانت نطرتني، وكانوا
0: بس عملت توازن معين
1: عملت توازن
0: على صعيد شخصي، يعني
1: صحيح
0: بين الروح وبين روحي ويعني القصص اللي عم تعمليها.
1: مزبوط، يعني الحمد لله هيدا التوازن خلقت لي، هيدا التوازن خلقت لي انه انا بعد عندي شيء انساني حابة عبره بشي محل، خلقت لي شيء جديد. لانه بتعرفي لما تكوني بحق الميدان عملك 30-25 ل 30 سنة مع الشركات، مع صقل المهارات، مع تنظيم الشركات، كأنه مؤسسة جديدة، قلم جديد طلع لي هيك لنظمه، لأرجع أعيد
0: بنفس
1: تأهيل
0: جديد.
1: بنفس جديد بنيو بلاد مثل ما بيقولوا، مع تيم بعقد لجنة كتير حلوة، الكوميتي بوجه لهم تحية فردا فردا. إن شاء الله عم نشتغل على فرد قلب، ما قلنا شهر مستلمين صراحة، بأواخر آب تقريبا، وعم نشتغل بسرعة لنرجع نعيد هيك هل، لأنه نحن المبنى هو بفرن الشباك مبنى دارنا، من أهم المباني لكاريتاس بلبنان. سو أنا بشوف حالي بهيدا الشيء، وإن شاء الله يا رب الله يعطيني القوة لأقدم أفضل ما عندي.
0: إن شاء الله إحنا معنا شك 1%. نتمنى لك نجاح بكل عمل بتقومي فيه دكتور وفاء. كنا عم نحكي انه بداية سنة 2026 يعني بكانون الثاني تقريبا حكينا عن مبادرة بتحمل عنوان Empower Need.
1: صحيح.
0: وقتها قلنا مش معقول تصير هيديك مبادرة وتكون فرصة عن جد قدام مئات يمكن اذا مش الاف من الشباب يلي اليوم ناطرين فرصة.
1: صحيح.
0: معينة. لليوم صار مرق تقريبا شي 9 أشهر 10 أشهر، ياريت تخبرينا بداية أو تذكرينا بهيدي المبادرة تال ما كان عم يسمعنا أو نسي بيتذكر.
1: نرجع منذكره. طيب Empower Need هو مشروع تحت إطار Interreg Next Med، برنامج اسمه، بالاشتراك مع 5 بلدان غير لبنان. يعني نحن من لبنان، في عنا من فلسطين هو المين ليدر، من تونس، من اليونان، من فرنسا، ومن إسبانيا، هول الشركة تبعنا. ننزل نقدم على تندر ومناخد نكسب هالتندر لننفذ

0: مشروع بهالست بلدين ان باراليل مع بعضنا لنهيئ قدرات نيت يلي هو تفضلتي وقلتي امباور نيت بالعربي، نهيئ قدرات والكاباسيتي بيلدينج للنيت. مين هن النيت يلي تفضلتي وذكرتيهم؟ الاشخاص يلي ما عندها هلا اوبورتونيتي كعمل بسوق العمل، لا تعمل، ليس لديها وظيفة مثل ما قلنا، ما عم تتعلم هلأ وما عندها تدريبات. لكن حطينا وقت الكريتيريا كانوا للشباب لعمر 30 بس، ولا سيدات بأمر بأي عمر اللي كان. هالمشروع على سنتين ونص تقريبا، نحنا تقريبا بتشرين الأول منكمل السنة الأولى. شو عملنا بهالسنة الأولى؟ هالسنة الأولى أول شيء عملناه بلشنا بدنا ناخد 50 نيت يلي هن الأشخاص اللي بدهم يشاركوا معنا من كل بلد، أوكي، يعني 300 بهالست بلدين، صح، لندربهم على مهارات معينة هلأ بنحكي عنها. كانت الصعوبة والتحدي وين؟ أنه نلاقي هالأشخاص ضمن المعايير يلي انحطت، لأنه هيك المشروع بيقول ما فينا أنه نخل بالمعايير وإلا ممنعود عن نمشي بتفاصيل برنامج مثل ما لازم. دونك اللي عملناه كنا تقريبا إجينا طلبات كتيرة، سجلناها بحدود 300 طلب تقريبا. بلشنا نعمل pre-selection بيقولوا، يعني أول تعدين بعد ما شفنا السيفيات، الأعمار شلناها عجنب، يلي عنده وظيفة شلناها عجنب، غربلنا. هيدا التغربل أخذ وقت، طلع معنا 165 شخص من بعد الغربلة، كمان بعد الانترفيوز كمان بتغربلي لأنه هيدا فيتينج، هيدا محمس، هيدا بهمنا أشخاص. ضل معنا 3-4 أشهر لندربهم، لأنه ما بعد التدريب هلأ كمان نحكي عنه. سو من بعد ما تغربلوا نعمل، من بعد الانترفيو عملنا تقريبا انترفيو لشي 80-85 شخص، أخذنا منهم 50. هالخمسين كانوا أكتر شوي، شي 55، لأن دايما بتعملي حسابك أنه بركي حدا لقى شغل أو اضطر يترك
1: أو ما حب
0: أو اتترا. سو والتيم بوجه له تحية، التيم تبعنا اشتغلوا كلهم ليقدروا يأمنوا هالعالم، ليقدروا يجيبوا هالناس. وكان الانترفيو في اشياء اونلاين، في اشياء حضورية حسب وين المناطق، والحلو من جميع مناطق لبنان. يعني هيدي حرصنا انه في يكون في تنوع، ليكون في ثقافة جديدة، ليكونوا عم يختبروا مع بعض، يتعلموا اشياء جديدة مع بعض. من هون خلصت مرحلة التوظيف، إذا بدك مش التوظيف، الريكروتينج، اكتشاف الأشخاص يلي هي رح تكمل معنا وتفوت بالمرحلة التدريبية على 5 مراحل.
1: طيب بقيت الأشخاص يلي ما قدروا انتسبوا لألكن شو يعني ما كان عندهم مجال مثلا فرصة تانية بشي تاني؟
0: أوكي، سؤالي كتير حلو. هلأ ممكن يكون في برامج تانية، أكيد مبادرات لح نخليهم عنا بالفايل تبعنا، لأنه أطول في برامج وأكيد ممكن يستفيدوا منها. هلأ الفكرة بلشنا بأول مرحلة تدريبية، لتبلشي بأول مرحلة هو سيكل وان، كان عم يحكي كيف بيحضروا السيفيات تبعون، شو بيساعدهم تشات جي بي تي والاي اي، لأن كل العالم صار فيهم تك تك تك تك، هيدا السيفي تبعك خلصت. علمناهم كيف بيقدموا حالهم، كيف إذا عندهم انترفيو كيف بيقدموا حالهم، كيف شو نوع الأسئلة اللي بتسأل، كيف لازم يجاوبوا، كل هيدا المراحل. الحلو كان تتفاجأ سجنة أنه كان عنا تقريبا الشباب أقليات، لأن العمر كان محدد
1: بهيدا الوقت، صح،
0: لـ30 سنة. لكن هالأقليات كانوا كتير مميزين، والأكتر ستات وصبايا. وهالستات اللي حقيقة من عمر 50-55-60 يلي عندهم مشاريع براسهم، يلي حاضرين ليتدربوا يتأهلوا عن جديد ليخوضوا سوق العمل. تصوري قديش شي كتير بيكبر القلب،
1: بيعطي أمل حقيقة. كمان
0: يعني بيعطي كتير أمل حلو، وبيعطي بوش واندفاع للباقيين، صاروا يلي ما فاتوا معنا صاروا بدهم يرجعوا يجوا ويندمجوا يعني بالمشروع. لكل مرحلة حطينا أصريت أن يكون في مدربين. ليش؟ لأنه كانت فترة طويلة يعني 8 أيام، 4 أيام حضوري و4 أيام أونلاين. سو إذا يعني لا يقدروا يكونوا كلهم بهالفترة المعينة، بده يكون في تنوع بالمدرب ليحبون ليأخذوا منهم أفضل ما عندهم، يستفيدوا من خبراتهم.
1: صح.
0: بالمرحلة الثانية إذا بتحبي تابع
1: أكيد
0: كان أعلمناه هون، تعلموا شو فكرة الانتربرنور. يعني إذا حدا بده هو يكون عنده مشروع لإله، يفتح ستارت أب لإله، بزنس لإله، كيف ببلش؟ من وين ببلش؟ وكتير أشخاص تحمست هون، لأن هالست اللي قاعدة يمكن صار لها زمان ببيتها ما عملت شي، يمكن يكون عندها فكرة ما بعرف حياكة كروشيه وتعمل منه عملية مستدامة.
1: طب برأيك قبل ما نتابع، شو هي الأسباب اللي بتخلي الأشخاص لهذا العمر يضلوا ببيوتهم؟ شو كانت الأسباب؟
0: أوكي. يعني أول شيء في ناس تجوزت عندها عيال ربطها وكبرتها، ولقيت أنه هلأ ما بقى عندها مدخول لأنه زوجها يمكن طلع تقاعد أو ما بقى في مصاري. الكريزة الاقتصادية اللي نحن اللي عم نمرق فيها بلبنان، هيدا أكبر تحدي وأكبر بوش لهالأشخاص أنه تفوت بهيك نوع مشاريع. يعني هيك نوع مشاريع هي كتير مهمة بهيدا الإطار. سو هيدي أول نقطة. بالنسبة لفي معنا صبايا كمان خلصوا علمهم مثلا وفاتوا محمسين كتير، في عنا ناس محاميات، في عنا ناس كانوا ببنوك وتركوا طلعون من بتعرفي قصة المصاري. سو هاو كانت فرصة لإلهم للإبداع ولاكتشاف نفسهم. سو بالمرحلة التانية كنا عم نعلمهم فكرة المايندسيت بفكرة مشروع، كيف بحضروا لإلها، شو المشاريع الممكن تنجح. بالسايكل الثالث كنا عم ندربهم كيف بحطوا البزنس بلان تبعهم، وكيف بيجيبوا التمويل لهالمشروع. إذا عندهم مشروع كيف بيجيبوا التمويل، كيف بيحسبوا بالطريقة الحسابية، وين أنا بدي أربح، وين بدي أوفر، وين فيني. لأن في أشخاص منا عندها القدرة أو ما درستها أو ما فاتت بهيك
1: أو ما بتفهمها بالحضرتي
0: مثلا. يعني هولي أصروا المدربين وقلهم تحية على أنه يشرحوا بالتفصيل وبشكل حلو. يعني دايما أنا بقول بالتدريب الحديث learning with fun. صح. يعني بدي أتعلم كمان بدي أكون مبسوط، مش أنه boring ما بدي وكذا. بالعكس كان في مشاركة، كان في مشاريع طرحت تصلحت هالمشاريع، عطيون رأي المدربين، نحن عطينا رأينا. يعني هيدا الشيء كتير حلو صار فيها الانجيجمنت. برابع مرحلة من التدريب،
1: وين صرنا؟ بأي شهر تقريبا هلأ؟
0: هلأ صرنا برابع مرحلة بشهر الماضي بآب. هلأ نحن بالمرحلة الخامسة وتقريبا الأخيرة رح نوصلها. يعني المرحلة الرابعة علمناهم من بعد ما تحضر كل شيء كيف أنت بدك تطلع ديجيتال، يعني على السوشيال ميديا، على البلاتفورم، كيف تحضر حالك، شو بيفيدك الاي اي الذكاء الاصطناعي، كيف فيك تستخدمه، وين لازم تستخدمه، إذا بدك تعمل فيديو، إذا بدك تعمل سبيتش، إذا بدك تكتب شيء. لأن في كتير ناس عم يستعملوه هيك ويمكن ما بيعرفوا إلا تشات جي بي تي، أو تعرفوا على كتير إذا بدك بلاتفورم غير تشات جي بي تي بالاي اي، لأنه كتير كبير وكل يوم في أبديت عليه، كل يوم
1: حلو
0: في أبديت. وخاصة قالوا لهم شو في أشياء مدفوعة والأشياء غير مدفوعة، لا في أشياء بدك تدفعي لها لتعطيكي أشياء أدفانست وكتير بروفيشنال. يعني كان كتير في حلو، كان عنا مدربين كمان بهالمرحلة. وهلأ نحنا بدينا نهار التنين مرحلة جديدة يلي هي المرحلة الخامسة والأخيرة من التدريب، يلي هي من بعد ما أخذوا كل هالمواضيع المهمة إجا وقت نسأل مهاراتنا القيادية، نسأل مهاراتنا التواصلية مع العالم، الذكاء العاطفي، كيف أنا بقدر أقوم أحكي مع العالم، كيف بقدم حالي، كيف بقدم الآخرين. لأن اليوم يمكن بمشروع بديك تخبري عنه، بديك تطلع تحكي عنه. صح. من أي منبر،
1: بس بقى كنت فهمتي ما فيك توصل المساج
0: 100%. سو هون سأل المهارات يلي هو من بعد ما أخذوا كل هالأشياء التكنيك، جينا على الفقرة هي الأهم، كيف أنا بدي أبرز هالشي للآخر. شو الفرق بين القيادة والإدارة، شو الفرق، كيف بتواصل، بأي لغة، بأي لهجة، كيف بوصل مساجي، كيف بعمل فرق، كيف اترك أثر، كل هيدي المواضيع. شكرا. دون كل هيدي المواضيع الحلوة يلي العالم كله بحاجة لها. دونك هون من الكبير للصغير حقيقة مبسوطين، الفرحة مليانة عنا أكتر منهم هن، لأنه هن بحب أقول أنه ما عم يدفعوا شيء من جيبتهم، هيدي مبادرة حتى ترانسبور نحن عم نقدمه، حتى كل شيء مغطى من قبل المشروع.
1: طب دكتور وفاء، هل لاحظتوا فرق بين توقعاتكم قبل إطلاق المبادرة وبين الواقع بعد التنفيذ؟
0: حلو، كنا خايفين. بتعرفي ليه؟ كان في خوف. لقلك ليش سرجانا، جايين من كل المناطق، يعني من كل بتعرفي ثقافات المناطق مختلفة.
1: صح.
0: بالأول كان في شوية إذا بدك عين ساهرة، عين ساهرة إنه تحديات. هلأ صاروا عائلة من تاني سايكل، صار في صاروا عائلة، صاروا هن بيظهروا سوا، بيعملوا مشاريع مع بعض،
1: الواقع بيشبه بعضه. يعني
0: الشيء كتير حلو، والكبير بينصح الصغير، والصغير مثلا بيساعد الكبير بالأشياء ديجيتال وتكنيكال والاي اي، يعني كتير مشاركة حلوة وفعالة. ولنحنا هيك بكرة إذا الله راد ب 18 الشهر لح يكون ختام الدورة التدريبية الفيس تو فيس، بكرة رح نختمها ورح نوزع لهم شهاداتهم، وأكيد داعيين ناس من برا، رح يكونوا في ناس أونلاين معنا.
1: طيب رأيك الكل قدروا اكتسبوا نفس يعني التدريب، نفس الأسس، نفس المصطلحات؟
0: سؤال كتير حلو، لأنه تعرفي اليوم إذا بدي قيس العائد على الاستثمار في تفاوت طبيعي، في ناس أخذوا يمكن 10%، في ناس أخذوا 20-30%، في ناس 50%، في ناس يمكن 90%. كيف وليش نحنا بهمنا هالفرايتي؟ لأنه بالنهاية نحنا من هالخمسين بدو نقي 10 منهم ليعملوا مشاريعهم ويندعموا بهالمشاريع تبعهم بالأول، أول ما يبلشون حيالا مشروع، المهم نأمن استدامة هذا المشروع. البعض منهم بدو ينفسح له مجال الاكسشينج، يعني تبادل مع هالخمس بلدين اللي حكينا عنها قبل، الشركة الشريكة بالبلدين الأخرى. سو كمان بدنا سفرهم لبرا خلال أسبوع، هيدي كمان فرصة لخمسة أو ست أشخاص بدون يسافروا. البعض منهم لح يكون عندهم كمان مجال يفوتوا هون بتوظيف موظفين بشركات نحنا لح نواكبهم ونعملهم job shadowing بنسميها، يعني نواكبهم على الأرض، تعلموا التيوري وتعلموا
1: تطبيق هلأ.
0: هلأ التطبيق على الأرض، شي 15 شخص لح نواكبهم على الأرض ونحنا نأمن لهم الأماكن يلي لح يفوتوا فيها، والباقيين لح يشاركوا بمعارض بلبنان وخارج لبنان. حلو. يعني هالفرصة في عنا 4 اكتيفيتي بدها تنعمل لهالأشخاص تا نقدر نكون عطيناهم كل التولز والزخم وتحدينا كل التحديات أو الصعوبات أو الضغوطات لنقدر نوصل لمثل ما تفضلتي وقلتي نتلاقى بشي محل أنه نعطي يكون العائد، القياس العائد على الاستثمار عالي.
1: طب
0: بالمردود،
1: هل برأيك بعض المشاركين اكتشف أنه عنده قدرات بس لما كان منتبه لها أبدا؟
0: صحيح، وهيدا بالتستيمونيال بتبعهم بيطلعوا بيحكوا من ورا كل دورة انه انا اكتشفت حالي انه انا هيك، انا اكتشفت حالي انه انا بقدر اعمل شيء ما كنت مفكرة فيه. يعني في ناس ما كنت مفكرة بمشروع صار عندها فكرة مشروع وبدها تعمله، في ناس لقيت حالها انا لا بخاف من المشروع انا بدي اتوظف، وهو معمول للكل، ما ممكن الكل 50 حدا كله يعمل مشروع، 50 حدا كله يعمل يكون وظيفة. سو هدفنا انه كل واحد نحطه بالمكان المناسب ليقدر يعطي الانتاجية الأفضل.
1: يعني قدرتوا قستوا المبادرة نجحت؟
0: الحمد لله أكتر ما منتوقع، وهلأ النجاح الأكبر منشوفه على الأرض سجنا من بعد ما نبلش العملية التطبيقية. بحب أقول بذات الوقت كنا عم نعمل لأنه هيدا المشروع كمان بهمنا يكون على مستوى البلد، يعني مع وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية ليدعمونا وليدعموا هالمشاريع كمان، يعني حتى لو إذا بدك معنويا، إنه ليقولوا إنه مزبوط نحن we believe إنه اشتغلتوا على هيدا الشيء، نحن رح نتابع معكم. تواصلنا مع المنظمات اللي تبغي الربح، الانجيويات كلها كمان كلهم حبزوا الفكرة وقالوا هالمشروع كتير جيد ورح نتابع معكم، رح نحفزهم. يعني نحن هدفنا نخلق مشاريع مستدامة على المدى الطويل.
1: تعرفي قبل ما نحكي عن على الفرص اللي ناطرتهم، برأيك شو التغيير الإنساني اللي لمستوه عند الشباب؟ يعني أول واحد ما يكون عنده وظيفة فجأة، مثل عنده وظيفة فجأة، يعني بحس بأمان معين كان ناقصه بحياته.
0: صحيح.
1: لأي مدى هيدا الشيء، ولو ما معقول يوصل هيدا الشيء؟
0: الأمان هي، بتعرفي مازلو، أنا دايما بقول أبراهام مازلو خلق هيدا الهرم. الهرم الحاجات الأولية يلي هي أكيد كنا منعرف المأكل المشرب. تاني دغري أمان. هي الأمان.
1: صح.
0: يعني الإنسان إذا ما حس عنده الأمان بيكون محطم. سو الحمد لله كان عندهم هالاندفاع، كان عندهم هالحلم، هالإيمان أنه نحن عم نخلق أمان لحياتنا، إن كان الشباب أو الصبايا الصغار، وإن كان الستات الكبار، أنه عم بيأمنوا تقريبا مدخول لإلهم لعائلتهم، لأنه عم بمروا بظروف صعبة، أو لأنه آمنوا بحالهم، بلشوا يآمنوا بحالهم، أعطيناهم البوش، هالحوافز يلي لقيوا حالهم أنه أنا قادر أعمل. هيدي النقطة، أنا صرت قادر أعمل. يعني في عطيونا هيك شهادة حياة أنه أنا قبل المشروع، قبل Empower Need شو كنت، وبعد Empower Need شو اكتسبت. هودي أشياء بتكبر القلب.
1: يعني في بتصور في شباب ما قدروا يستوعبوا انه فعلا وصلوا لهون.
0: عن جد هيك
1: ما قدروا يستوعبوا. يعني عم تحكي حضرتك عم بتخيل المشاهد انا قدامي.
0: صحيح. وبكره يعني بتمنى انه اكيد مين ما بحب يكون حاضر معنا من الاعلاميين، اهلا وسهلا، لانه رح نعمله ببادوفا بسن الفيل الختام الدوره التدريبيه. برجع اقول مش كل المشروع، لان المشروع مكفي، بس حلو رح يكون، لأنه هيك بتحسي بهالعيلة اللي كانوا شيء وصاروا شيء. عن جد.
1: طب إذا بدنا نحكي شوي عن الفرص، أنت بتعتبري هلأ أنه في أفكار معينة أو مبادرات بلش تظهر نتيجة هيدا التدريب عند الأشخاص؟
0: صحيح.
1: يعني كل واحد كون شيء معين عباله.
0: صحيح. يعني منهم مثلا في حدا حي بتطلع بتحب تحكي العالم على الهمش، عم بعطي مثل على الهامش، بتحب تطلع معاناتها اليومية تخبرها للعالم. أوكي. ولاحق وعندها فولوورز، عم بعطيكي مثل، ربت 4 أولاد وعيلة وكذا، وتعبت كل الوقت وما اشتغلت بحياتها،
1: وما عندها حدا تفشل،
0: صارت تعمل، لقيت بهن بعد هالتدريب لقيت حالها أنه أنا صرت عطوني التولز والتكنيك كيف بدي أطلع أحكي وفكر أنه أعملها هاي بلاتفورم بارتقى أكتر، برقية أكتر. إذا بدك بعد ما أطلع أحكي على الهامش، هلأ صرت عندي بحضر حالي، بحضر الكونتنت تبعي وموضوعي، وبصير بطلع، صار عندي بلاتفورم لإلي. يعني هيدي يمكن استفيد منها على المدى الطويل، هي بتعمل لها راندومان، هي بتتوجه للنساء، بعطي مثل. سو هيدا النساء بده مشروع لحاله. سو هون حسيت حالها انه انا بقدر كتير اعطي مثلا.
1: هيدي يعني تغيير صورتها لنظرتها لنفسها.
0: فوالا تغيير. عن جد يعني حقيقة شيء.
1: اذا
0: بتقلي دكتور وفاء ما بعرف شو عملته فيي، يعني تصوري هيدي الشيء قدي بتاتش يو، بيقولوا
1: بتأثر
0: بيأثر فينا حقيقة.
1: طب الشباب بعد انتهاء التدريب تيضلوا محافظين على الزخم يلي اكتسبوا، شو بحاجة لقلو؟ بدو شي ملموس بقى. أنا برأيي
0: مزبوط، أنا بقول الشباب اللي بعدهم بأوجع عمرهم بفوتوا على وظيفة مرتبة، تهيئوا حالهم، حضروا حالهم، صاروا عارفين كيف يتواصلوا مع العالم. أكيد كلهم عندهم مواهب وقدرات، لكن أسألنا هالمواهب والقدرات، أسألناهم. يعني صقل القدرات وصقل المهارات هي نقطة كتير مهمة،
1: اكتشافها كمان من قبلهم، هيدا الأهم كمان،
0: هيدي اكتشفوها أنه أنا هون ناقصني، اشتغلت عليها خلال هالفترة 3-4 أشهر، يعني منا هينة فترة قصيرة من صح. حزيران لهلأ لأيلول لهلأ، وعطيوا من وقتهم انتبهي أكيد. يعني في وقت، يعني عطيوا وقت إن كان بالأونلاين إن كان بالحضوري، وهلأ أنا حان الوقت أنه أنا بدي فوت على وظيفة لقي حالي أعمل إنتاجية، إنتاجيتي أكيد بتكون مقدرة ومقيمة لابني مستقبل، بنقول له كارير باث، يعني نحنا منزرع له وهو عليه الباقي، يعني نحنا حضرناه ودخلناه ولقينا له الوظيفة المناسبة، لكن عليهم هون يتابعوا ويسابروا لأنه ما في شي بيوقف هون سجنة، كل يوم نتعلم
1: 100%.
0: يعني بعدنا لهلأ منتعلم.
1: برأيك أصعب خطوة أنكم تدربوا الشباب أو أنكم تساعدون ينتقلوا من التدريب لأول فرصة لألهم حقيقية؟
0: اتنيناتهم فيهم تحديات، لكن خليني أقول كمان منا هيني الانتقال لمرحلة الأرض، لأنه التدريب بيكونوا بهالقاعة أو أونلاين عم تعطيهم، مهما تعطيهم براتيك غير ما تشوفيهم على السبوت، مهما تعطيهم اشياء على البراتيك واشياء واقعيه من واقع الارض، الا ما ينزلوا على الارض يبلشوا يطبقوا هونيك رح يواجهوا هالتحديات يلي هي اوقات تختلف عن التيوريه يلي اخذوها. مشان هيك نحن عم نعملهم جوب شادوينج، يعني رح نبقى معهم لفترات معينه لا يقدروا عن جد يكونوا كفؤين وقادرين هن يكفوا.
1: قبل ما نعرف شو بعد باقي بهيدي المرحلة، أنه أنتوا ساعدتوا الشباب، شو ساعدوكم هني بشو برأيك ساعدوكم؟ شو أكتر شو فاجأك بهالتجربة؟
0: أوكي، الفاجأني بهالتجربة ردة فعلهم، عن جد أنا ما كنت حاطة أنه هيدا النجاح، ما كنت حاطة هالقد رح يحبوا، ما كنت حاطة انه تيم عن جد تبعنا قلعوا، انا خارج البلد يعني بوجه لهم تحية قلعوا، ما كنت حاطة قدي صار في تعلق، فجأوني للأحسن، لأنه عادة بحياتي بحياتنا لما يكون عندك خبرة طويلة ما بتحطي توقعات عالية، ليش؟ لما تنحبطي ولما تزعلي، سو تعودنا وعودت حالنا ما نحط كثير توقعات عالية، خلينا بوزيتيف ونحط مثل ما دايما بقولها. هالتجربة كانت كثير حلوة، يعني أكتر من توقعاتنا نحنا وهن نحنا بالنسبة لإلهم أكتر من ما توقعوا كمان، سو تجربة عظيمة
1: عن جد. عم تحمسينا كتير،
0: يلا
1: تعرفي بتعملوا مشروع بعد التقاعد الواحد يقدر يستفيد منه. طب لو رجعنا للكانون الثاني، هل في شيء كنتوا عملتوه بطريقة مختلفة اليوم بعد هذه التجربة؟
0: يمكن أخذنا وقت أكتر تندخل، لو البرنامج بيسمح لي دخل ناس أكتر كنت عملتها، لو قادرين ندخل ناس أكتر كنت فتحت مجال لمية شخص مش بس لخمسين بلبنان. حلو. اللي بقوله أنه شركائنا برا الأجانب مع احترامي لإلهم، مع أنه بلدانهم قديش كبيرة، تعرفي قديه حصلوا على 29 وعلى 27، ما حدا وصل للخمسين شخص 52 يقدروا يتدربوا ويكفوا معهم.
1: حلو.
0: إيه يعني هيدي شو معناتها؟ في مصيبة، في جهد، في جهد عمل، لأنه اليوم بدك تلحق الأشخاص بتقولي لهم أنت بحاجتنا ونحن بحاجتك
1: 100%.
0: سو هيدي الفكرة. دونك بفتكر أنه كنت بس هيك العدد زدناه إذا عدنا كان القدرة، لأنه في عنا عالم كتير بحاجة
1: 100%. شو عملتي لهم الحياة ورجعتيهم للحياة
0: عن جد، هيك
1: رجعتهم بهيدا المشروع عن جد للحياة
0: صح. إذا بتقري شو عم يكتبوا لنا، عم نحطهم أكيد على السوشيال ميديا وهيك، وعم شو عم يحكوا شي بهيك، وعم يحكوا بين قلبهم ببين واحد إذا عم بيمثل أو لا، يعني ما هيدي ملموسة
1: لا أكيد. طيب اليوم شو بعد خطوات
0: اللي جاية؟ دونك اللي جاية إن الله راد اليوم الختام الفيزيكال أسبوع نحن لآخر أيلول ليخلص هيدا المشروع التدريبي كله، بس عاملين النهار الختامي يعني حضوري بالفندق بكرة. هلأ من بعدها، من بعد ما يخلصوا هاي العملية، هون ببلش الجد والشغل اللي علينا الكتير كبير، لأن عنا تقريبا شي سنة بين بدنا نبلش ننقل الأشخاص اللي سافروا لبرا، هاي أول مرحلة. تاني مرحلة الأشخاص يلي بدهم يعملوا مشاريعهم نساندهم شو هو مشاريعهم بلش نحضر معهم. تالت خطوة يلي هي الأكتيفيتي التالتة يلي الناس يلي بدنا نوظفها بالشركات بالمؤسسات السوشيال أنتربرينورز يعني لا تبغي الربح لأنه بدهم يتعودوا إنه هني هيدا الإسبري تبعهم. سوري يعني البلد اليوم قائم على مؤسسات تجارية ومؤسسات دولة الحكومية ومؤسسات منظمات لا تبغي الربح بتجيب الفند تبعها التمويل تبعها من من من منظمات عالمية. سو نحن هاي الفكرة اللي وصلنا لهم لإلها إنه ما تتكلوا أنتوا بتكون تتكلوا على حالكم وعلى أنتوا كيف بتجيبوا التمويل تبعكم لتقدروا تكفوا وتستمروا. المرحلة الثالثة الجوب فيرز بالمؤسسات ما بيعملوا الجامعات ما بيعملوا جوب فيرز يلي هن بيدعوا الشركات وبيوصفوا على أساسها كمان عم نفتح لهم هيدا طول رح يروحوا يشاركوا بكل المعارض أكيد من خلالنا. وبالإضافة لهالشي قلنا الوظائف للنخلقة وفي معارض انترناشنال كمان برا بهول البلدان كلها كمان رح نبعتهم يزوروا هيدا المعارض كمان كله من ضمن البرنامج. سو هيك منكون غطينا هالخمسين 52 شخص اللي هن معنا من بداية المشروع لهلا. وكل واحد بالنهاية نحن منعمل اللي علينا سجنا وأكتر ما منقدر بس بالنهاية هن عليهم هلا على الأرض مزبوط أم لا. يعني النجاح نجاحهم هلا يعتمد عليهم
1: أكيد صار الطبيب
0: ملعبهم. ملعبهم.
1: طب هل هنالك نية مثلا لتكرر هالتجربة أو البناء عليها؟
0: أكيد
1: وخاصة هلا في كتير أشخاص بس يمكن عم يسمعونا ويقولوا يا ريت سمعونا بكانون التاني يعني كان
0: هلا في مشروع تاني الله راد للشباب يعني هيداك بس للشباب كمان تجربة جديدة لح تبلش إن الله راد على السنة الجديدة كمان. سو إن شاء الله إذا عنا الفرصة نحكي معنا وأكيد نتوجه للشباب والصبايا يلي بيحبوا ينضموا بس من نوع آخر يعني كل مشروع يختلف
1: والمعايير تختلف آخر. كمان
0: نعم أو
1: لازم معايير طول شوي العمر عند الشباب حرمت لا مجد حرمت 30 سنة
0: يعني مزبوط يعني للأسف أوقات تنحكمة بهيك أعمار معينة. هلأ زعبرنا بشي سنة سنتين مش الحال بس أنه من ضمن الرينج اللي مطلوبة لأ ما فيك يعني في ستاندار وكريتير بدنا نمشي عليهم هاي الفكرة.
1: هلأ الكل عم يسمعنا بدك تعطيهم نصايح معينة يعني في كتير كتير كتير أعداد يعني لا تعادي يمكن ولا تحصى
0: بلا شغل
1: بلا شغل وبتعرفي شو ممكن تولد هيدي القصة بالنسبة لإله بالنسبة للعائلة بالنسبة لكل المحيطين فيه.
0: صح
1: ما بعرف بأعمار مختلفة كمان مش بس ما بعرف كيف ممكن تساعديهم توجهيهم شو ناقصهم بأي طريقة ممكن يرجع ترجعيلهم نبض الحياة.
0: شكرا دايما بزتيلي هيدي دايما بزتيلي هيدي
1: لا بتعرفي انه عن جد كتير مهم الواحد يسمع يمكن كل واحد يتغير مسار حياة.
0: اول شي بدي اقول ما حدا يقول never too late يعني ما في شي مستحيل وما بقى حدا يخدني
1: وتأخرنا ومش
0: بكل أخر. وقت عندك مجال للشغل وبلدنا فيه شغل بس لازم تعرف وين تقدم وكيف تقدم وعلى شو تقدم. قدم على شي انت بتعرفه انت شغل فيه انت بيشبهك عن جد كتير مهمة هيدي النقطة. ما تقدم على شيء وتقول انا بشتغل حيلا شيء لا راحت الايدنتيتي تبعك خسرت كتير من هيبتك من الفاليو من القيمة اللي انت بتقدمها. وقول دايما انه انا قادر ليش لانه كنت شاب جامعي وطموح رح تقدر تحصل على الوظيفة اللي ناطرتك لأنه الشركات مثل ما بقوله برجع بقوله بدهم أشخاص ملتزمة بدها منتجة تشتغل بضمير تكون correct تكون honest active إن كان بعمر كبير مع تجربة أو كان بعمر صغير لأن العمر الصغير كمان بدنا إياهن. هيدا الاختلاط بين العمر الكبير والعمر الصغير بيعطي هيدا التميز للشركات وبيعطي الإبداع. إذا عندك باشن شغف بالشغل اوعى توقف بس إذا أنت ما بدك ولا بحياتك تفكر لأنه بيقراك إذا رايحة انترفيو وأنت ما بدك بيقراك صح صاحب الشغل وبيقلك أنت ما جاي تشتغل وبليز خففولي تواضعوا شوي. لا مش كل واحد بيقول أنا بعرف كتير وأنا بعرف وأنا ما بقبل بهاي وأنا بقبل. ظرف بلدنا هيك هالمرحلة بدها تتغير، لكن ظرف بلدنا هلأ صعب، بتكون تواكبوا هلأ شو المتطلبات وتمشوا فيها. بعرف أنه يمكن كانت 500 دولار تعمل شيء هلأ ما عم تعمل شيء، كانت 1000 تعمل شيء هلأ ما عم تعمل، بس أنتوا بتكون تبلشوا مشي محل غلط أنه تقعدوا بالبيت. بلشوا بشي بيناسبكم، لكن بلشوا ما تقعدوا بالبيت.
1: للأشخاص اللي ما عندهم أي ثقة بنفس ولا بقدراتهم، هون كمان
0: هون الشغل بدنا نشتغل عليهم. بدك تعزز ثقة بنفسك، تقول لحالك أنا قادر، تكتب بالأشياء نقاط القوة اللي أنت بتتحلى فيها، عزز قوة نفسك.
1: بتساعدوا في حال كمان تقدم.
0: أكيد أكيد، يعني طريق مفتوحة للكل يعني. وأنا بتشكر يلي من خلال محطتكم كريمة إذاعتكم عم يتواصلوا معنا أشخاص بدهم مساعدة، وما افتكر عم نقصر يعني قد ما فينا قد ما فينا.
1: تذكرين برقم التلفون إذا بتسمع.
0: إيه أكيد بعطيهم رقم الخاص إذا بحبوا 03-66-11-43. هذا رقمي الخاص، إذا ما رديت دغري برجع بتواصل معكم، بعتولي بس مسج. أهلا وسهلا فيكم، قديش فينا نساعدكم نحنا حتكون واقفين، لأنه هيدا الوقت بدنا نتضامن كلنا لنكون يعني تيم واحد وفريق واحد لنطلع من الأزمة اللي نحنا فيها. لأن سجنا في كتير أزمات، لكن دايما منفتش على الباز، على الفالور، على الزخم. وبالنهاية ما بيصح إلا صحيح، ودايما نقوله the best is yet to come. الأفضل هو اللي جاي.
1: إذا الله رد نحن نشكرك عن جد، ومن وعد المستمعين إنه الرحلة بعد ما خلصت أكيد في خطوات تنفذت، خطوات بعدها بالطريق. الأهم إنه الباب بعده مفتوح، رح يضل مفتوح قدام طاقات شبابية ونسائية أيضا.
0: صحيح.
1: يمكن تكون بحاجة لفرصة لتدريب أو حتى لمواكبة لحتى تبلش بأي مشروع. صحيح. كان شكر كبير للدكتور وفاء هدى مسحلة، السوق المتخصصة بالتنمية البشرية وإدارة التغيير، وطبعا كمان عينت رئيسة ألم بعبد الأول لكاريتاس لبنان.
0: شكرا.
1: شكرا لوجودك، شكرا لكل هالعطاءات فعلا اللي عم تقديها من قلب قلبك.
0: شكرا.
1: بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر الزميل مارك البيتار. بلتقيكم إذا ربنا راد أربعة الجي، ضمن معنا الحياة إلى معنا، ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر. معنا الحياة إلى معنا، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: وصل رئيس الجمهورية جوزيف هون إلى قصر أنفاليد حيث يعقد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامي جعجع أن وقائع اليومين الأخيرين في المجلس النيابي، هذا المجلس الذي يمثل فعلا الشعب اللبناني، أظهرت حقائق ووقائع لا يستطيع أحد نكرانها أو التهرب منها. وأوضح أن الحقيقة التي بلورتها تلك الجلسات هي أن أكثرية الشعب تعتبر وعن حق أنه لا إمكان للخروج من الوضع الحالي ومن حالة الحروب المستمرة التي نحن فيها، ولا كان لأي إصلاح ولا فرصة لأي تحسن في البنى التحتية والمياه والكهرباء أو أي خدمة من خدمات الدولة، ولا دورة اقتصادية طبيعية ترتجى، ولا تحسن في الوضع المعيشي والأجور طالما لم تقوم الدولة بحل المعضلة الرئيسية التي يعانيها لبنان، وهي الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية وفي طليعتها التابعة لحزب الله. من جهة ثانية، وبحسب جعجع، أكدت هذه الوقائع أن أكثرية الشعب تساند هذه الحكومة مقابل أقلية ضئيلة، بل ضئيلة جدا، كانت قد عاثت خرابا وفسادا في البلاد بشكل لم يشهد له لبنان مثيلا على الإطلاق. وشدد على أنه لن يستطيع أحد بعد اليوم أن يقول إن هذه الحكومة تتصرف من دون رأي اللبنانيين وخارج إرادتهم، فقد تبين أنها بسياستها وتوجهاتها العامة هي من تمثل إرادتهم وتطلعاتهم. أضاف: عسى أن تأخذ القوى السياسية المعارضة والتي لم تلتحق بعد بركب الدولة الوقائع التي تبينت في اليومين الأخيرين بعين الاعتبار، وتتصرف على هذا الأساس لنوفر على الشعب اللبناني مزيدا من الحروب والضحايا والخراب والدمار والتأخر والمماطلة والتدهور الاقتصادي والمعيشي، وكله على غير هدى ولمجرد خدمة لإيران. فاصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: أشاد وزير الخارجية يوسف رجب في خلال استقباله السفير المصري علاء موسى في زيارة وداعية بالجهود التي بذلها موسى في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط لبنان بمصر، وبدوره في دعم التنسيق الثنائي على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية. وأكد السفير من جهته أن مصر ستبقى كما كانت دائما سندا للبنان وداعما لثوابته ووحدته ودوره العربي. قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية أنور قرقاش أن استعادة الثقة مع إيران ستتطلب سنوات عدة، لأننا واجهنا منها عدوانا كبيرا. أضاف: نحن دافعنا عن أنفسنا، لكننا في الوقت نفسه نمد يد الحوار. أشارت السلطات الفلسطينية إلى أن عدم منح الولايات المتحدة للرئيس محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول الأراضي الأمريكية لحضور الاجتماعات الأممية غير مبرر. وقبل الخدام نداء إنساني، مستشفى تنورين بحاجة ماسة لدم من فئة أو بوزيتيف للمريض سمير مرون، وللتبرع على الاتصال على الرقم 03-89-12-39. الموجز انتهى، نلتقي في الأسواق.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: تخبيص وفشلقة وتشبيء وهلوسة على مد عينك والنظر، إنه واقع يختصر مشهد حلف الممانعة والفساد والذي تجلى في اليومين الماضيين في ساحة النجمة، ويحضر في يومياتنا منذ فترة طويلة، لكنه في هذه الأيام يتخذ طابعا عصبيا متوترا، لأن الجماعة همهم الأول والأخير تبرير السلاح الذي يستجلب الويلات والكوارث من جهة، وتبرير قيادة لبنان إلى الإفلاس بسبب فسادهم وفظائعهم وسرقاتهم وعجزهم الذي يبررونه بحجة ما خلونا. بفضل من عادت إسرائيل لاحتلال نصف الجنوب، بفضل من يعاني نحو مليون نسمة النزوح والتهجير، بفضل من تمت تسوية عشرات القرى بيوتا وأرزاقا بالأرض، بفضل من توقفت عجلة الاقتصاد وانحسرت موارد الخزينة مجددا، بفضل من يرفض المجتمعان الدولي والعربي دعم لبنان ولو بفلس واحد، بفضل من يهاجر الشباب ويعاني المقيمون الأمرين، كله بفضل رهانات الحزب الأصفر وانسحاقه المذل تحت أقدام ملال طهران، ما كلفنا مآسي لا تنتهي من إسناد حماس إلى إسناد الجمهورية الإسلامية. وعلى خط موازن، يطلع علينا وزير البلاط السابق معتقدا أنه اكتشف البارود وأنه بات المعارض الوحيد الصنديد، ليعبر عن انزعاجه الشديد من فتح التدقيق الجنائي بممارساته وممارسات أزلامه في وزارة الطاقة، وتحديدا في ملف البواخر السيئة الذكر، بل إن الوقاحة المتذاكية بلغت به وبجماعته حد انتقاد ارتفاع أسعار المحروقات ومقارنتها بما كانت عليه في عهده التعيس، وكأن جو الصدي هو الذي يسيطر على أسواق النفط العالمية، وهو الذي اتخذ قرار الحرب بين أمريكا وإيران. ليس أسهل في أي حال على الوزير الصدي أن يحاول إقناع مجلس الوزراء بالعودة إلى خبرية دعم المحروقات، ليتم القضاء هذه المرة على ما تبقى من احتياط لدى مصرف لبنان، وليزول كل أمل باستعادة الودائع أو بعض منها، وليقفز التضخم قفزات جنونية، كله كي يسعد الولد المفوه بانخفاض سعر صفيحة البنزين. في الخلاصة، مشكلتنا يختزلها أمران: السلاح الذي بدا أن حملته ينؤون تحت ثقله ويحرصون على إرخاء ثقلتهم على الآخرين دفاعا عنه، وجماعة البرتقال الذين تسلموا البلاد مع حلفائهم أشكر بلي على مدى سنوات طويلة وتصرفوا على هواهم، ليكتشفوا أن الحقائق أصدق من الأحلام، وأن الأرقام أقوى من الأوهام، وأن سوق لبنان إلى جهنم والإفلاس والتبرؤ من تبعات انفجار المرفأ لا يمكن أن تمر مرور الكرام، وأن يستسلم الحلال للحرام، وأن تبقى الحلول كلاما بكلام. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلا.

0: من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
1: هاي خبرية صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
0: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: حوار حر ماذا سيحمل المؤتمر التحضيري لدعم الجيش؟ ومن سيدعم ويسلح؟ قبل جولة تشرين من المفاوضات ماذا يقول الميدان بعد علي الطاهر؟ مع الوزير السابق كريم بقردوني. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة 1.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. يسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف من دون أي ألقاب الأستاذ كريم بقردوني. أهلا وسهلا بك أستاذ كريم.
2: أنا بشكرك لاستضافة.
1: بالعكس، وجودك قيمة مضافة دائما في لبنان الحر الأصل. من هون كانت عندك إطلالات إعلامية مع تأسيس لبنان الحر، كان صحيح. عندك إطلالة أسبوعية على الإذاعة.
2: صحيح. صحيح، كان عندي نيس النهار، بس كان في نهار كنت مخصصه للبنان الحر. ما أنا كنت مسؤول الإعلامي.
1: نعم.
2: كمان كنا روح أجي على لبنان الحر أعمل هذه الحديث يا بدي أعمله، أما قبل أما بعد نقعد نشوف كيف بدنا نطور الإذاعة وكيف شو المشاكل بالإذاعة وكل هذا. يعني كان عندي شغلتين، كانت وسيلة إعلام بالنسبة إلي لبنان الحر، بس بذات الوقت كانت وسيلة التزام.
1: صحيح.
2: يعني اللي بتقوله كانت إلي
1: كان له وقعه.
2: طبعا.
1: نعم.
2: له وقعه وله تداعياته الداخلية.
1: نعم.
2: ما كنا بحزب الكتائب وبالقوات واقفين على الشوار دائما.
1: نعم. أستاذ كريم، كل شيء تغير اليوم، الإعلام تغير، الخطاب السياسي تغير، مع أنه التاريخ بعيد حاله، أنت أكيد أدرى بهيدا الشيء. كنا عم نتابع جلسة مساءلة الحكومة، تحديدا الجلسة العامة لمجلس النواب اللي دعا لها الرئيس نبيه بري، وأكيد كنت عم تتابعها أستاذ كريم، أمل منفوت بالشؤون وشجون السياسي مقارنة مع جلسات سابقة قديمة. عم نحكي يعني مجلس النواب قديما من 30 و40 سنة. هاللانجاج السياسي، هالخطاب السياسي اللي فيه شتائم وسباب، ويعني ما بدي أقول انحدار بالمستوى، هل اختلفت اللغة السياسية عما كانت عليه سابقا؟
2: اختلفوا الأشخاص. المواقع ما اختلفت كتير، بس الأشخاص اختلفوا، والتعبير، ما التعبير هو الشخصي، الستيل سلوم بيقولوا هيدي. التعبير عن كان لا شك مستوى أهم من الأحالي. حاليا أنا تبعتها طبعا، لا شك أنه تراجع المضمون. هلأ الأسلوب لا ما تراجع كتير، يعني دائما في
1: كان يصير مناوشات قبل
2: أقل من الحالي، خاصة ما كان التلفزيون يزيع،
1: ما كانت تتظهر للإعلام بهالطريقة.
2: طبعا. وتضل المسائل مطبوبة. هلأ لما صارت بالتلفزيون كمان صارت كل واحد بده يحكي مع منطقته بالتلفزيون، مش بده يحكي الموضوع المطروح. يعني صار، بس بشكل عام كان أولا التلفزيون تأخر، ضل التلفزيون ما طلع، ما انفتح على الأحزاب إلا أيام، آخر أيام الليث سركيس كان وزير إعلام ميشيل قدي، وأول حلقة
1: تلفزيونية
2: حزبيين كانوا ميشيل قدي دعيني إلي ودعيني لمروان حمادي.
1: أوه.
2: كنا أول اثنين طلعوا من الأحزاب يحكوا على التلفزيون لبنان.
1: نعم. أستاذ كريم، في الأمس جدد مجلس النواب الثقة بحكومة نواف سلام ب 68 صوت مقابل 12 بلا ثقة وامتناع نائبين. لفتنا بخلال منح الثقة أو التصويت على الثقة خروج كتلة الوفاء للمقاومة من داخل مجلس النواب، فيما بقيت كتلة التنمية والتحرير وصوتت منحت الثقة للحكومة. أولا عندي سؤالين، هل تستحق حكومة نواف سلام الثقة؟ وهل خروج كتلة الوفاء للمقاومة ومنعا للإحراج، يعني بقول أحد النواب هو وطالع أنه نحن رح نضل بالحكومة بس ما بدنا نعطيها الثقة. شو هذا الخطاب؟ كيف بتفسره؟ كيف تقرأ سياسيا؟
2: خلينا بأول وحدة. بأول وحدة أنا يعني أنا كهوني كإنسان عم بيتابع هيدي. لا شك أنه موقف حزب الله يدل أنه في عندهم مشكلة داخلية عم بيعالجوها. يعني تيقول كلامه الكلام أنه أنا مجبور يعني هيك قال تقريبا مجبور صوت أو هاي معناتها في بروبلم كلنا بنعرفه أنه في حزب الله عم بيعالج مواضيع داخلية بشكل كتير دقيق وبشكل كتير واعي. لازم أقول الشغلتين بدقة وبوعي لأنه نتائجها تنعكس على الوضع اللبناني حاليا، إذا ما بدي أقول على وضع الإقليمي بفيها. لسبب أنا بعتقد إيه دليل على أنه في بعد في قضايا عم تتعالج داخل حزب الله.
1: كان موقف برأيك أوكي أستاذ كريم عشو يعني شو اليوم لازم يعمل جردة حساب حزب الله؟ بالنهاية أخطأ، جر البلد إلى دمار إلى حرب، السلاح اليوم تسبب بالويلات للبنانيين. شو هي مراجعة الحساب الأساسية اللي لازم يقوم فيها اليوم حزب الله؟
2: شوف لازم يقول أنه سلاحي مش هو قوتي، قوتي هون الناس المقاومين معي. هذا مثل ما صار بالقوات اللبنانية، ما نحن سلمنا سلاحنا كمان سلمنا سلاحنا، سلمنا لبلكن في عنا المدرعات وكذا كله سلمناه كله عن قناعة انه خلص مرحلة الحرب انتهيت. ليش نحن بدنا نضل بعقلية الحرب في حين الحرب صارت ورانا؟
1: صحيح.
2: واحدة من العمليات كانت صعبة وكان لازم يكون في الدكتور سمير جعجع تيقدر ينفذ هذا الشيء. أنه مش هيني تقول له للمقاتل أعطيني بندقيتك، فيك تقول له أعطيني روحك مرات أنه روح قاتل، بس ما فيك تقول له سلمني بندقيتك. وبالتالي لح يكون في صعوبات كبيرة، بس بنت نهاية من مصلحة حزب الله أنه يتخلى عن الهيدي ويعمل معركة بيعمل معركة سياسية قوية لأنه قواعده السياسية ما زالت موجودة.
1: هل تعتقد اليوم أستاذ كريم أنه هل يمكن الحديث عن حزب الله سياسي وعسكري؟ يعني ما هذا الحزب قائم، وجوده العقائدي قائم على وجود هذا السلاح، وبالتالي السياسي هي لتغطية هذا السلاح. اليوم الحزب لا يؤمن بالدولة، لا يؤمن أنه الدولة قادرة أنه تحمي هيدا البلد ولا قادرة أنه تحمي الطائفة الشيعية، هيك أنا عم نقول وجهة نظرهم، لا أتبنى هذا الكلام، إنما السلاح هو الذي يحمي والسلاح هو الذي يبني بالنسبة له، مع أنه أثبت العكس بالجنود.
2: ليك يعني اللي بدي أقوله أنه يا ريت بشوف حزب الله. أنا عم بستفيد من سؤالك تأحكي بالعام. يا ريت بشوف حزب الله التطورات، هل التطورات عسكرية أم سياسية؟ إذا التطورات عسكرية ما لازم نسلم سلاحه بالمنطقة. هلا شو بيصير قصة تانية، ولبنان بيدفع ثمن غالي بإبقاء سلاح حزب الله. هلا بذات الوقت أنا برأيي إذا التطورات رايحة باتجاه السلام، ما مش هم نقول السلام، سلام ما، أنا بفهم إنه حزب الله يقدر يبيع بندقيته غالي. يعني قادر هو حزب الله يمشي بسياسة تسليم السلاح ويكون عنده مطالب معظم الأفرقاء لح يقبلوا فيها. لسبب أنا بقول شغلتين بذات الوقت، السلاح ضرورة بمنطق حزب الله إذا رايحين لحرب
1: إذا كان في إذا تطورات عسكرية. بس هذا السلاح شو بعد قدر يعمل؟ يعني شو هي وظيفته اليوم؟
2: لك هيك بدك حدا من حزب الله قادر يعبر عنه. لأنه أنا بتصور في قصة ثقة بالأول، وهذه الثقة مفقودة، ثقة ما بين حزب الله والدولة
1: وبين رئيس الجمهورية
2: والدولة، مش بس رئيس الجمهورية، والدولة وحزب الله، يعني باثنين عندهم ما في ثقة، وهذه بدها ضمانة من حدا. وبالتالي أي حل لسلاح حزب الله يمر بضمانة، قد تكون أوروبية، قد تكون عربية، قد تكون أمريكية.
1: نعم أستاذ كريم، لما بيطلع أحد نواب حزب الله النائب علي عمار ليقول من داخل المجلس أمام الجميع المقاومة باقية باقية باقية على 3 مرات ما دام هناك شبر من أرضنا محتل، اليوم ما الذي يحرر الأرض؟ الدبلوماسية التي تقود الدولة اللبنانية برئاسة جوزيف عون، ولا بندقية حزب الله إذا بعد في عنده بندقية؟
2: أنا بعتقد نحن آخر ورطي عم نورطها للعالم هي أزمة الشرق الأوسط، وداخل الشرق الأوسط في أزمة لبنان، لأنه باقي الأزمات تبع الستينات والسبعينات والثمانينات كلها كانت أزمات كبيرة. كانوا الأمريكان بالفيتنام عم بيقاتلوا مثل ما عم هيدي، وكان في مقاومة، كان في موت ستونك، وكان في مجموعات مقاتلة حامل سلاح وغير شرعية، يعني غير هيدي. أنا برأيي حسب الاتجاه العام في البلد وحسب رؤية كل واحد، هلأ علي عمار برؤيته أنه الحرب مع إسرائيل ما انتهت، وما دام ما انتهت الحرب مع إسرائيل أنا بندقيتي ما بسلمها، هذا منطقي. بس إذا انتهت الحرب بده يسلم بندقيته، يعني هلأ الحسابات هن عندهم إياها، شو مثل ما عملنا حسابات لما سلمنا نحن القوات اللبنانية والكتائب سلموا سلاحهم، عملنا حسابات. وكانت الحساب الرئيسي استندنا إلى كلام لرفيق الحريري بأنه خلص المنطقة رايحة لسلام، وسلام سريع. هذا استندنا إلى هذا الكلام تنقول خلص بدنا نتحول إلى قوة سياسية، وتحولت القوات إلى قوة سياسية، ويحيي القوات حاليا بمفعولها مثل، إذا ما بدي أقول أكثر، بفعاليتها مما كانت وقت ما كان حمل البندقية. وتشرعنت اليوم القوات، ما حدا بيقول هودي قوات وميليشيات وكذا، لا خلصت هذه غنية، خلصت هذه. السبب أنا بعتقد بده يصير، إذا عرفوا استفادوا من تجربة القوات، عم بحكي لها حزب الله، ودرسوها وهن معروف.
1: بدك تشوف شو بدأ إيران أستاذ كريم،
2: ما نحن كان عندنا كمان شو بدأ سوريا، شو بك، يعني مش شغلة جديدة التدخل الخارجي.
1: نرجع أنه التاريخ بعيد حاله دائما، بعيد حاله
2: ياريت بأفضل مش بأسوأ. هذه هي،
1: لأنه نحن شعب ما بيتعلم يمكن أستاذ كريم.
2: لا ليك، شعب لبنان أحسن من دولته.
1: أليس كما تكون يولى عليكم؟
2: لا أحسن، بدليل أنه لمن بيأس ما بيخربط اللعبة، بيعمل حلو بفل،
1: بيهاجر
2: صحيح، بيعمل مصاري، ما بيعود بدل ما يعمل سياسي. كتار من المهاجرين هن ناس حبوا، يعني فضلوا السياسي على المال، ولكن اضطروا بالآخر، ما اقتنعوا بالسياسة القائمة، فلوا.
1: أستاذ كريم، بخبرتك السياسية الكبيرة جدا، عايشت أزمنة مرأت كتير كبيرة على لبنان، بديك تتوجه للمستمع وعلى الكاميرا للمتابعين للبنان الحر، تتوجه بنصيحة لحزب الله، شو بتقله اليوم؟ هيك نصيحة تكون هالقد صائبة وهالقد دقيقة منك للحزب.
2: أنا بقوله لحزب الله، فاوض بقوة، ولكن تهيأ أنه الحل سيكون تسليم السلاح، وبالتالي فاوض وأنت من موقع قوة مش من موقع ضعف. وباعتقادي أنا أنه إذا فاوض إذا فاوضت حزب الله وعرفت كيف تلعب بالسياسة مثل ما كنت تعرف تلعب بالسياسة وبالعسكر، الطريق قدامك طويلة، وإذا لا مسكت بالعسكر بدون السياسة ما بتقدر تكمل طريقك.
1: نعم أستاذ كريم، الاحتلال في الجنوب اللبناني، الاحتلال الإسرائيلي أخذ هالأراضي من بعد علي الطاهر، اليوم في كتير تساؤلات كبيرة عم يسألها الشعب اللبناني، عم تسألها الدولة اللبنانية. اليوم يقال أنه قد تكون النبطية هي التالي بعد تلة علي الطاهر، على الرغم من وجود الجيش اللبناني وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وصرخة أهل النبطية أنه بدهم الشرعية، بدهم الدولة، بدهم يحسوا بوجود دولة. هذا شيء بيطمن نوعا ما، ممكن لأنه في شرعية بالنبطية أو تعزيز للشرعية قد يحول الإسرائيلي المعركي إلى جزين والجوار. هل تخشى هذا السيناريو؟
2: أنا برأيي خشيتي الحقيقية أنه إسرائيل قررت ما تنسحب، عم تحط شروط تسمح لها أنه ما تنسحب، والشروط مقتنع بها الأمريكاني. وبالتالي أنا الهم تبعي بقول لازم بكل الوسائل نتوصل لخروج الجيش الإسرائيلي من لبنان. إذا ما خرج وبصورة خاصة
1: مقابل ما هو لا يطلع من عندك، بده مقابل،
2: بده شو؟ ليش عم بقول ليش عم ما بعرف شو المقابل؟
1: مش السلام، عم بقول له السلام بالقوة.
2: أنا ما بعتقد في سلام بالقوة، يعني تبين من 47-48 لهلأ كل حالات اللي صارت سلام بالقوة ما دامت، والقوة تحولت إلى قوة عسكرية. أنا برأيي في قرار كبير عند حزب الله ياخده، بس في قرار كبير عند اللبنانية. نحن كمان لازم يكون عندنا جبهة إضافة إلى الدولة، رئيس الجمهورية وتركيبة الدولة، لازم يكون عندنا جبهة لبنانية ضم الأحزاب المسيحية، وتحضر حالة لكيفية الحوار مع من أجل السلام الآتي. نحن كمان مش مهيئين للسلام، يلي رايح على السلام ورفع إيديه هذا ما بيطلع له شيء. ما أنت كمان بدك تكون عندك قوة قائمة.
1: ما هو الخاسر مش مفروض أنه ياخد شيء.
2: كيف؟
1: الخاسر دايماً ما في لا يحط الشروط يا أستاذ كريم.
2: مش بلبنان. يعني بعده معه حق صاحب السلام ب58 من قال لا غالب ولا مغلوب. بعدها فكرة هالفكرة لا غالب ولا مغلوب.
1: هلأ نحن لا غالب ولا مغلوب أستاذ كريم؟
2: إيه طبعاً. طبعاً. بذات الوقت خلينا ما نقلل من الأحداث اللي عم بتصير ورايحة باتجاه السلام. وهون عنده بروبلم كبير حزب الله. كمان هالأحداث مش أول مرة بتصير، ويمكن يصير عندنا بروبلم نحن كجبهة مسيحية. وبالتالي لازم نتهيأ كمسيحيين إنه الدولة هي السلاح، سلاح والسلام هو الحل، وأنه لازم نحن نكون محضرين للسلام، وبذات الوقت يكون الدولة اللبنانية محضرة للسلاح. الجنوب ما في حل، ما في حل بالجنوب إلا لما بكرة بتستقبلني هون إذا صارت هذه، أنه الجنوب إذا ما انتشر فيه الجيش اللبناني معناتها ما في حل، وإذا انتشر الجيش اللبناني بالجنوب معناتها في حل بالمنطقة. وبالتالي أنا اعتقادي أنه الحل الجنوبي هو مقدمة لحل المنطقة، وعدم حل الجنوبي هو مؤشر لعدم وجود حل في المنطقة.
1: نعم. بس خليني أستوضح منك شغلة أستاذ كريم، قلت شيء كتير مهم. تطالب اليوم بجبهة داخل الأحزاب المسيحية للحوار للتهيئة للسلام إلى جانب الدولي. كيف يعني؟ بتوضح أكثر الفكرة لنفهمها يعني أكثر؟
2: أنا أقول أنه في عنا تجربة سابقة.
1: صحيح.
2: هذا وقت الحرب كان في تجربة جبهة لبنانية.
1: صحيح.
2: لسبب أنا حكيت عن جبهة لبنانية يعني لأنه هيدا استمرارية جبهة لبنانية. هالجبهة اللبنانية أنا برأيي بدأ يصير عندها ظروف الحال بظروفها تصير تحكي لغة واحدة. مش معناتها ما ينزلوا بالانتخابات ضد بعضهم، مش معناتها يلي أقوى ما ياخد أكتر نواب أو بلديات، لا لا، ظل اللعبة الديمقراطية قائمة عنا.
1: بس يكون في جبهة فينا نقول سيادية إن صح التعبير
2: سيادي.
1: لمناقشة السياسة العامة، السلام،
2: لمناقشة التطورات يلي رايحة حاليا باتجاهات جديدة.
1: طيب.
2: هل قد فينا نقول؟
1: طيب.
2: يمكن بكرة نوصل بعد 3 4 5 سنين نشوف انه ما صار اتفاق وبعدنا محلنا. شو بنعمل؟ نحن موجودين.
1: نعم.
2: يعني بنكون موجودين.
1: طيب.
2: بس انا هلا بصير الموقف المسيحي اقوى اذا كان جامعا. والموقف المسيحي بيضعف اذا كان منقسما
1: متشتت. استاذ كريم، اليوم الدولة اللبنانية تخوض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل رغم كل الانتقادات برعاية الأمريكي، على الأرجح في جولة جديدة، الجولة الثامنة من المفاوضات ستكون في العاصمة الإيطالية روما، طبعا برعاية أمريكية. وكان في اجتماع بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل بالخارجية الأمريكية من يومين ليرجعوا يعبدوا الطريق أمام هذه المفاوضات. اليوم الكثر عم ينتقدوا المفاوضات أنه لم تؤدي إلى أي نتيجة على أرض الواقع، ما رشح عنا أي شيء باستثناء تحرير 5 أسرى وزوتر الغربية التي كانت تفتقد للاحتلال الإسرائيلي. يعني ما كان فيها احتلال، ما كان في وجود إسرائيلي على الأرض. اليوم برأيك هل تنصح الدولة اللبنانية، هل تنصح رئيس الجمهورية المضي قدما في هذه المفاوضات أو لا؟ لازم يحط فريم، يدعس فريم بمحل معين. وقال لمن كان بالنبطية إذا بتتذكر رئيس الجمهورية من حوالي الأسبوع أنه هلأ ما في مفاوضات، كان أخذ على خاطره زعلان الرئيس.
2: المفاوضات صعبة يعني مفاوضات صعبة قد ما الحرب صعبة. مش صحيح أنه المفاوضات شغلة هينة.
1: نعم.
2: المفاوضات هي القتال بوسائل أخرى. يعني بدل ما القتال بالبندقية بصير القتال بالكلمة. والكلمة مرات بتكون تأثيرها أفظع من البندقية. لسبب أقول تحضير لفكرة التفاوض ضرورة. هلأ من يفاوض كمان لازم يكون موثوق. نحن عندنا إمكانيتين، إمكاني أنه الدولة تفاوض سلم المفاوضة بكل شيء وهذا جيد ونتفق نحن والدولة شو هني القواعد يلي بدها تصير عليهم.
1: وهيدا اللي عم تعمله هلا الدولة،
2: وهيدا تقريبا اللي عم تعمله. يعني لما بيتفق، لما بيجتمعوا السفيرين، ما بكون السفيرة اللبنانية اخذ اذن من الدولة
1: طبعا، مش عم بتوجيهات من الدولة اللبنانية.
2: اثنين، لما رئيس جمهورية بيروح يحوي هلا في اجتماع بباريس حول الجيش،
1: احنا اضطرنا.
2: نعم. الجيش شو رح يعمل اول شيء؟ الجيش عم بيحضره يروح على الجنوب. يعني انا الجواب عندي هذا. ولما بيروح على كل الجنوب مش على شقفة من الجنوب، لأنه يعني شقفة من الجنوب معناتها هذه لعبة إسرائيلية تطول احتلالها للبنان.
1: نعم.
2: هذه مثل ما عم عملوا محاولة تجريبية. شو معنى التجريبية؟ أنه إسرائيل ظهري سلمت من ضيعة من منطقة سلمت هذا، معناتها باقي المناطق اعترفنا أنه محتلة، وبالتالي بدها كمان مفاوضات عن جديد. انا بتصور لازم هلا عم نقول لازم اول شيء، لانه المسيحيين أنا عندي تجربة 17 أيار فظيعة يعني. والرئيس جميل واحدة من الأعباء يلي ما قدر نزلها عن ظهره هي قصة 17 أيار. لما نعمل 17 أيار المسيحيين انبسطوا الإسلام حاربوا. طيب لما نقرر يلغي 17 أيار الإسلام انبسطوا المسيحيين زعلوا. لسبب حتى السلام في ناس لح يكونوا ضد ومع. يجب تحضير أهم شيء تحضير الناس والإصابة يعني نقول أنه إيه السلام آتن خلال 4-5 سنوات مش أقل. يلي بيفتكر السنوات جمعة الجاي أو شهر الجاي أو سنة الجاي بيكون مخطئ حتى إذا كانت عم تتقدم. لسبب أنا بقول لازم نتهيأ كقوة مسيحية على منطق الحوار أو منطق التفاوض. تفاوض غير الحوار. انتبه الحوار شغلة أسهل لأنه يعني بيكون كل واحد عم بيقول رأيه. التفاوض شغلة أصعب.
1: بس المشكلة يعني اليوم المشكلة مش عند المسيحيين.
2: نتيجة.
1: بس المشكلة اليوم مش عند المسيحيين. المسيحيين يمكن مهيئين أكتر من غيرهم لتوقيع اتفاق سلام. اليوم المشكلة عند حزب الله. ما بدي أقول الشيعة لأنه لا يمثل كل الشيعة. اليوم المشكلة عند حزب الله. يعني هو
2: السبب يكون نحن جاهزين أنه كيف نفاوض ونقنع. لأنه كمان في جزء تفاوض في جزء قناعات
1: صح
2: نقنع. وإذا ما نقنعنا يكون عندنا قوة تحمي موقفنا. لسبب عم بقول أكثر مرة لازم ينعمل جبهة لبنانية هلأ لأنه مش لبنان فقط لبنان والمنطقة من إيران لا ما بعرف لا وين عادي منطقة منطقة منطقة كلها ملتهبة.
1: استاذ كريم لفتنا
2: السبب المسيحية بعدين بطبعهم بعد بدي جاوبك على شغلي بطبع المسيحية وبعاداتهم وبتقاليدهم تاريخهم هني مع السلام مع التعايش مش مع الحرب وغالب ومغلوب. لسبب اللي من قال لا غالب ولا مغلوب صاحب السلام انبسطوا المسيحيه. ولسبب هلا بده حدا يقول لهم للمسيحيه رح تفوتوا على المفاوضات دوله واحزابا رح تفوتوا على الوطن وشو ما كانت النتيجه انتم ربحانين.
1: استاذ كريم لفت ما قاله الرئيس نبيه بري بحديث للجمهورية قال أنه اتفاق الإطار الذي رشح عن هذه المفاوضات طار يقول أنه الإسرائيلي اليوم قادر يحتل محل ما بده والحلول بعيدة المدى وغير مضمونة. لما رئيس مجلس النواب اللي كمان مخضرم بالسياسي بيقول هيدا الكلام
2: بدك تاخده بعين الاعتبار عم بياخد كلام انه رح نبلش بتفاوضات وما رح نوصل لنتيجه هاي معناتها انه نتيجه صعبه وغير مهيئه وفيها مصالح متضاربه انه مش هين توصل لنتيجه. وانا معه وانا قلت لك التفاوضات قد تكون اصعب من الحلول. ولسبب لازم نقوي حالنا. وبعدين تفاوض أخلاق كمان. يعني أنت اللي بتقعد على طاولة التفاوض سواء مع الدولة سواء مع فريق لبناني أنت وأخلاقك وأنت وتاريخك في قناعات متبادلة بدها تتم. يعني
1: أنت عندك خبرة بهيدا الشيء أستاذ كريم. يعني
2: أنه حزب الله لازم يسلم سلاحه ما هيدا موقف ما هيدا مش بس موقف هيدا طلب كبير مش كرمالك رح يعملوا حزب الله رح يشوف إذا عنده مصلحة. أنا بقول أهم شيء نحكي أنه السلام مصلحة للجميع هذه مهمة للجميع لأنه ما يعتبر واحد أي واحد بيعتبر السلام ضده أو هو ضد السلام معناتها ما في سلام.
1: استاذ كريم، اليوم بما انك حكيت عن اهميه دور الجيش في الجنوب اللبناني واعتبرت انه انتشار الجيش وليس فقط انتشار، هو لازم يزيل كل السلاح غير هلا زلته ثلاث ارباعه تقريبا صار رايح عم بيقوم في هيدا الدور الجيش الاسرائيلي، لكن اليوم وجود الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني امر مهم جدا، هو مطلب داخلي ومطلب دولي وايضا مطلب اسرائيلي. اليوم رئيس الجمهورية هو في العاصمة الفرنسية في باريس لعقد مؤتمر تحضيري لدعم الجيش اللبناني. اليوم يمكن أكثر دولتين ممكن أنه تدعم الجيش اللبناني ومعروفة هي أو ثلاث دول، فينا نقول الولايات المتحدة، فينا نقول قطر، وفينا نقول السعودية. اليوم في شرط لدعم الجيش اللبناني وتسليح الجيش اللبناني هو نزع السلاح غير الشرعي في لبنان. برأيك هل هذه المؤتمر أو هل هذا المؤتمر سيؤدي إلى نتيجة اليوم أو عم نحاول؟
2: شوف، إذا بدنا نقول شرط انسحاب الإسرائيلي هو تجريد حزب الله من سلاحه، يعني ربط الاحتلال بالسلاح، أنا برأيي منكون عم ماشيين على الطريق الخطأ، نكون مخطئين بهالشغلة، لأنه مش بهالسهولة رح يسلم سلاحه. لازم نعرف، وإذا سلم سلاحه بده ضمانات أيضا، نحن بنعرف كمان هلا شو هي هالضمانات، شو هو السلاح، مثل ما سميتهم يعني في بعض الدول شغلتها، يعني قطر، السعودية بصورة خاصة، وشغل، وخاصة هلا الحركة اللي عملتها الداخلية ربحت مصداقية كبيرة عالميا، وبالتالي السعودية دورة كبير بهالمثل، فرنسا دورة كبير، ثورة بتلاقي فرنسا راكدة،
1: فرنسا دورة كبير استاذ كريم ولا تبحث عن دور من خلال هذا المؤتمر؟
2: كلهم بيبحثوا عن دور،
1: كلهم عم يبحثوا عن دور،
2: كلهم بيحطوا مصلحة. ليش الأمريكان اللي من
1: شو بعد عندهم مصلحة بلبنان؟
2: الأمريكان لما بيتحرك، ما أول كل بيتحرك على أساس المصلحة الأمريكية، بعدين بيشوف حلفائه شو بدون، أخصامه شو بدون. لسبب أنا اعتقادي، لسبب برجع بقول لازم نعرف نحن المسيحيين بلبنان شو هو لبنان اللي بدنا إياه، اثنين شو دورنا بهاللبنان يلي عم طالب فيه. المسيحيين لعبوا دور كبير ببداية القرن العشريني، فكرة الاستقلال يلي ضلت 30-40 سنة تعمت المنطقة، الاستقلال هذا اختراع لبناني، مش هقول شيء تاني كان فيها. هلأ نحن بدنا نقول شو لازم، وبدك يكون مجتمع، كانت الرابطة القلمية يعني اللي فيها جبران خليل، جبران مخيل نعامي وأبو ماضي وكلهم، كانوا مش بلبنان ولا بالمنطقة، كانوا بأمريكا، من أمريكا يأثروا على فكرة الاستقلال والدول وطبيعتهم، الناحية الأدبية ويمكن الشعر كمان له دور بالسلام. مش بس هذا، والعقل له دور بالسلام. لسبب أنا برأيي لازم في أنا اقتراحي في قعدي، وعم بحكيها من صوت لبنان خصوصي،
1: من لبنان الحر،
2: من لبنان الحر خصوصي، هذا لازم نحن المسيحيين نصير عنا رؤية للمستقبل، ويصير عنا برنامج لهذه الرؤية، وعند إذا منصير أفراد حقيقة لنا دور، وإذا ضلينا مشاكلنا فيما بيننا بعضنا وبدون رؤية أو برؤى عديدة، رح يكون دورنا أصغر بكتير ما نتصور. لسبب أنا بقول هلأ مش بس بدنا لبنان الكبير، بدنا الدور الكبير للبنان الكبير.
1: حلو يا عيدي، بدنا الدور الكبير للبنان الكبير. طيب بعد عنا 4 دقائق استاذ كريم، افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس بانه النيابة العامة طلبت توجيه اتهام الى الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون بجرم الإهمال بإطار التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت. شو تعليقك على هذه التسريبات؟
2: أنا أولا تقديري ما لازم يلي ما بيحبوا ميشيل عون يفرحوا لهذا الخبر، لأنه هذا خبر ما بعرف وين بيخدنا، ما بعرف حقيقته، ما بعرف بعد المحكمة بعد ما طلع قرار ظني بكل القضية.
1: قريبا رح يطلع القرار الظني،
2: ولا ما بعرف إذا قريب ليك، صار لهم سنتين ثلاثة يعني عم نحكي عن شغلة مضيت. أنا برأيي حتى أخصام ميشيل عون ما لازم ينبسطوا إذا ميشيل عون له علاقة، وبعدين عم بيمسوا برئيس جمهورية بالنهاية. ميشيل عون عم بيمسوا فيه من كان رئيس جمهورية، إذا بذات الوقت عم بمس أنا برئيس الجمهورية شأنه
1: بس إذا كان حتى لو كان رئيس جمهورية أستاذ كريم، اليوم في 200 وقديه توفوا بالانفجار.
2: كمل كمل الصورة. هذا لا يعني أنه من الصعوبة أنه يدافع عن حاله ميشيل عون ويتحمل مسؤولية أعماله. هيدي شيء صلاحيات مسؤوليات. إذا ميشيل عون ما مارس صلاحياته معناتها ما عم بيعمل ما عم بيقوم بمسؤولياته، والعكس صحيح، المسؤولية صلاحية. لسبب أنا بعتقد أنا مش مصدق أنه في شيء قبل ما يطلع القرار الظني. أنا ما بعرف ما بقدر أقول. هلأ يستدعى ميشيل عون إيه ودافع عن حاله إيه، هذا بس انه لانه كمان القول بانه لا يستدعى رئيس جمهورية غلط. رئيس جمهورية الممارس لا يستدعى، بس الرئيس الجمهورية السابق يستدعى. وبالتالي انا مع انه يروح ميشيل عون ويطلع القرار ظني شامل فيما يتعلق بكل المواضيع بما في موضوع ميشيل عون. طبعا مصارت هالكارثة بعهده.
1: طيب استاذ كريم، لنختم هذه الحلقه هيك بايجابيتك المعهوده ودبلوماسيتك المعهوده دائما، اليوم اللي عم يسمعنا عنده حاله قلق، لوين رايحين، المستقبل مجهول في هذا البلد، الاحتلال الاسرائيلي، الوجود الاسرائيلي في الجنوب اللبناني، اليوم عندك فريق لبناني يرفض تسليم هذا السلاح، يعتبر انه هذا السلاح من الارواح ولن نتنازل عنه، مرتبط بشكل وثيق بالايراني، اليوم اللي بيقول له اياه الايراني بده يمشي عليه، وفي فريق عم يدفع الثمن، انا شو ذنبي، انا ما بدي حرب بهذا، شو ذنبي اتحمل كل هذه الحروب، ليش ما بيكون عندنا مجال للابداع اكثر لنطور دولتنا، نطور اليوم دولتنا متهالكه منهاره.
2: بدي جاوبك دغري، هذه نقطه مركزيه وانا عم شدد عليها، لانه لازم نعرف انه ما فينا نعمل سلام لوحدنا. شو بدك سلام شغلي كامل لمنطقه، ما فيك تعمل سلام. هذه السادات ضل وحده ولكن قتل قبل ما يفتح مجال السلام بمناطق اخرى. لسبب السلام،
1: لكن سيناء تحررت بعد السلام.
2: طبعا ولسبب انا بقول شغلي وحده بهالمساله، لازم نكون مهيئين للسلام ولكن نبقى مهيئين للحرب.
1: استاذ كريم بقردوني، لا يمل الحوار معك، شكرا لوجودك معنا في لبنان الحر برنامج حوار حر، اهلا وسهلا فيك.
2: وانا بدي اشكر لبنان الحر وقول انه لما نفت على هالستوديو رجعت لماضي بعيد. بالنسبه لي جميل.
1: شكرا، وجودك هو الجميل بحد ذاته، اهلا وسهلا فيك استاذ كريم. ايضا اسمحوا لي بالختام اتوجه بالتحيه الى اليج ميرزا، رواد جرمينوس ومارك البيطار، كان معكم اعدادا وتقديما وليد فريجي. شكرا لكم مستمعينا، الى اللقاء.
0: حوار حر، حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofare with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. مؤتمر باريس لدعم الجيش منعقد، ولقاءات بين عون وماكرون والملك الأردني. رئيس الجمهورية لتعزيز سيادة الدولة ودعم الجيش واستئناف التنقيب عن النفط والغاز. جعجع جلسات المجلس أكدت دعم أكثرية اللبنانيين للحكومة مقابل أقلية ضئيلة جدا عاثت خرابا وفسادا في البلاد. رازي الحاج الوصف الذي يليق بثنائي حزب الله والتيار البسيلي، فجور سياسي لا حدود له. جرح بإشكال بين المودعين والقوى الأمنية في وسط بيروت وأدراب سجناء رومي في يومه الخامس. زيادة سعر ربطة الخبز 5000 ليرة، والسائقون العموميون لإقفال الطريق العدلي بسبب تخطي البنزين $30. أحكام بالإعدام والمؤبد بحق المتورطين في جرائم الساحل السوري العام الماضي.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجوما ناز غيب مراد. الحدث اللبناني اليوم في فرنسا، حيث ينعقد الاجتماع التحضيري في باريس لمؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة في لبنان لوضع خطة تفصيلية بالحاجات الأساسية للجيش اللبناني. وهذا المؤتمر محط اهتمام ومتابعة، إذ إنه يندرج في إطار استنهاض الدولة عبر دعم قواها الشرعية وتعزيز حضورها دوليا، بعد يوم على تجديد مجلس النواب للمرة الثالثة ثقته بحكومة الرئيس نواف سلام في ختام سجالات عنيفة بين نواب حزب الله والنواب السياديين حول موضوع السلاح والحرب.
1: إذن يعقد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في قصر الأفاليد في باريس بمشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
0: وقبيل افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش في قصر إنفاليد في باريس، عقد اجتماع ثلاثي ضم الرئيس عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ركز على آليات رفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تناول البحث أهمية استضافة فرنسا للجولة الجديدة من مبادرة اجتماعات العقبة، والتي تبحث سبل دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الاطلاع بمهامه في الحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. وتطرق اللقاء إلى التصعيد الإقليمي الخطير، فأكد القادة الثلاثة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقرارها. وتم البحث في مجمل التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس، وشدد عون على أهمية ترابط أمن المنطقة، داعيا إلى صياغة استراتيجية أمن إقليمي مشترك من خلال مشاريع الطاقة المشتركة والتعاون الاقتصادي والأمني والسياسي.
1: وفي لقاء بين رئيسين عون وماكرون في الإليزي قبيل افتتاح الاجتماع، بحث الرئيسان بحسب بيان رئاسة الجمهورية في الجهود المبذولة من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية واتفاق الإطار. عون شكر نظيره على الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان وعلى متابعته الشخصية أوضاعه وعلى حرصه على تعزيز سلطة الدولة وسيادتها ودعم مؤسساتها الرسمية والأمنية والعسكرية، مثمنا المبادرة التي أطلقها مع رئيسة حكومة إيطاليا من أجل مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. واتفق الرئيسان على متابعة التواصل وتعزيز سبل التعاون، لا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية.
0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن وقائع اليومين الأخيرين في المجلس النيابي، هذا المجلس الذي يمثل فعلا الشعب اللبناني، أظهرت حقائق ووقائع لا يستطيع أحد نكرانها أو التهرب منها. وأوضح أن الحقيقة التي بلورتها تلك الجلسات هي أن أكثرية الشعب تعتبر وعن حق أنه لا إمكان للخروج من الوضع الحالي ومن حالة الحروب المستمرة التي نحن فيها، ولا مكان لأي إصلاح ولا فرصة لأي تحسن في البنى التحتية والمياه والكهرباء أو أي خدمة من خدمات الدولة، ولا دورة اقتصادية طبيعية ترتجى، ولا تحسن في الوضع المعيشي والأجور طالما لم تقدم الدولة على حل المعضلة الرئيسة التي يعانيها لبنان، وهي الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية وفي طليعتها التابعة حزب الله. من جهة ثانية، بحسب جعجع، أكدت هذه الوقائع أن أكثرية الشعب تساند هذه الحكومة مقابل أقلية ضئيلة، بل ضئيلة جدا، كانت قد عاثت خرابا وفسادا في البلاد بشكل لم يشهد له لبنان مثيلا على الإطلاق.
1: وشدد رئيس حزب القوات على أنه لن يستطيع أحد بعد اليوم أن يقول أن هذه الحكومة تتصرف من دون رأي اللبنانيين وخارج إرادتهم، فلقد تبين أنها بسياساتها وتوجهاتها العامة هي من يمثل إرادتهم وتطلعاتهم. أضاف: عسى أن تأخذ القوى السياسية المعارضة والتي لم تلحق تلتحق بعد بركب الدولة الوقائع التي تبينت في اليومين الأخيرين بالاعتبار، وتتصرف على هذا الأساس لنوفر على الشعب المزيد من الحروب والضحايا والخراب والدمار والتأخر والمماطلة والتدهور الاقتصادي والمعيشي، وكله على غير ذي هدى ولمجرد خدمة لإيران.
0: مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان جدد دعمه ووقوفه إلى جانب رئيس الحكومة الذي يعمل جاهدا للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان، داعيا القوى السياسية إلى التعاون مع الحكومة والوقوف إلى جانبها ومؤازرتها لإنقاذ البلد مما يمر به من اعتداءات إسرائيلية وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية.
1: النائب رازي الحاج كتب عبر إكس: فجور سياسي لا حدود له. للأسف هذا هو الوصف الذي يليق بثنائي حزب الله والتيار الباسلي. إلى حزب الله تستبيحون سيادة لبنان وتضعون قرار الحرب والسلم فوق قرار الدولة، ثم تأتون اليوم لتسألوا ماذا يفعل لبنان في اتفاق الإطار وماذا تفعل الحكومة. أما التيار الباسلي فلا تحاول بيع اللبنانيين دور الضحية، أنتم كنتم في السلطة وفي القرار وفي التحالفات وفي التغطية السياسية، فكانت النتيجة دولة تضعف وثقة تنهار وصولا إلى الانهيار الكبير. ثم تأتون اليوم لتسألوا أين الكهرباء؟ أين الاستثمار؟ وأين الاقتصاد؟ هذه هي الوقاحة بعينها، أن تصنع المشكلة ثم أن تقف لتسأل اللبنانيين عن نتائجها.
0: النائب جورج عايز كتب بدوره عبر إكس خلاصة جلسة المناقشة العامة لسياسة الحكومة: أولا، نواف سلام يحظى في سابقة فريدة في التاريخ اللبناني بثقة ثالثة لحكومته في أدق الظروف التي يمر بها لبنان، الأمر الذي يؤكد أن لا مناخا داخليا ولا قدرة على مناهضة القرارين الوحيدين اللذين اتخذتهما الحكومة منذ تشكيلها، وهما قرار التفاوض مع إسرائيل من جهة وقرار نزع الشرعية عن سلاح حزب الله وجناحيه العسكري والأمني من جهة أخرى. ثانيا، قالها لنا حزب الله بالأمس بوضوح لا يحتمل التأويل وبلغة فاقعة في فوقيتها: أنتم أعدائي، فلا تتفائلوا يوما بإمكان الحوار معي أو بإمكان عودتي إلى كنف الدولة. إلى أين من هنا؟ هنا يكمن السؤال الذي ستصعب الإجابة عنه. كلما زادت خسائر الحزب على الأرض بوجه إسرائيل فيهرب إلى الأمام باستعداء إضافي للداخل. ثالثا، تابع عايس: أزمة النظام أخذ بالتفاقم وسوء الإدارة هو قدر محتوم حتى لذوي الإرادة الحسنة مثل نواف سلام. المشكلة إذن ليست فقط بالأشخاص بل بالنظام نفسه. وختم عايس: المشكلة لم تعد في حكومة مقصرة أو في مجلس نيابي عاجز عن محاسبتها، المشكلة تخطت كل ذلك لتمس جوهر النظام الذي صار معطوبا بالكامل. فهل نلام بعد اليوم إن نادينا بالفيدرالية أو على الأقل باللامركزية المالية الموسعة؟
1: حزب الله وعبر أحد نوابه مصطفى بيرم تحدث عن ضغط على الحكومة:
2: نحن المكون الوحيد اللي ولا مرة تعاوننا مع دولة خارجية ضد حدا من أهلنا في الوطن، أبدا ما صار بتاريخنا هاي. نهرب من الفتنة ليس ضعفا، نحن أحرص الناس على هذا البلد لأنه نحن أحرص الناس على الوحدة الوطنية. قلنا لهم تفضلوا، تريدون الدبلوماسية تفضلوا، نحن مع الدبلوماسية، شرط أن تكون الدبلوماسية مبنية على قوة التفاوض وكفاءة التفاوض. شو شفنا؟ أسوأ نموذج من الدبلوماسية، أسوأ نموذج من التفاوض، تفاوض غير مسبوق في العالم. اتفاق إطار شرع العار، شرع الاحتلال، غطى الاحتلال. نؤكد ونضغط على الحكومة والسلطة اللبنانية: أولا، نرفض اتفاق العار، هذا اتفاق غير دستوري، اتفاق لا قيمة له. التمسك بعودة النازحين بعزة وكرامة، الإسراع في دفع أموال الإيواء والإعمار.
0: 68 صوتا. ماذا تقول خريطة المجلس سيمونا حتشيتي؟
3: خرجت حكومة نواف سلام من جلسة المساءلة بثقة نيابية جديدة، 68 صوتا أعادوها إلى السرايا بغطاء برلماني واضح، مقابل 12 صوتا لحجب الثقة وامتناع نائبين. أما حزب الله فاختار الانسحاب قبل التصويت، فيما ذهب التيار الوطني الحر إلى المواجهة وحجب الثقة. لقراءة 68 صوتاً وانسحاب الحزب وحجب التيار للثقة، تواصلت لبنان الحر مع ناشر منصة بالعربي الصحفي ربيع ياسين.
4: أنا أول شيء 68 صوت اللي حصلت عليهم حكومة الرئيس نواف سلام هي صفعة بوجه حزب الله وحلفائه، خصوصاً أنه حلفائه لحزب الله كانوا عم بيشيكسوا بالحكومة وهو كذلك الأمر، ولكن انسحبوا حزب الله من جلسة الثقة ولم يستطيعوا حتى نزع الثقة من هذه الحكومة. فهذا انتصار ثالث بتحققه حكومة الرئيس نواف سلام، انتصار لمشروع الدولة، انتصار لمشروع يلي هو قائم على نزع السلاح وتأكيد على شرعية الحكومة يلي اليوم هذه الشرعية منا بحاجة لا لحزب الله ولا للتيار الوطني الحر. لا شك انه في اختلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر، الواحد له حساباته، ولكن اثنين بيصبوا بمحل حل واحد يلي هي ضرب الحكومة. حكومة الرئيس نواف سلام تهي من اليوم الأول حاملة مسؤولية من كل الوزارات، خصوصا بوزارة الخارجية يلي امبارح شفنا التصويب كان، ولا بوزارة الطاقة، ولا حتى برئيس الحكومة نفسه. وبالتالي الحكومة منذ اللحظة الأولى هي متحملة مسؤوليتها، ولكن على الطرف الآخر أنه هو يتحمل المسؤولية. اليوم الحكومة عم بتحاول تنظف يلي عمله حزب الله، عم بتحاول تنظف يلي عمله التيار الوطني الحر.
3: الثقة الجديدة لم تكن مجرد عبور حكومي لجلسة نيابية، بل أظهرت بوضوح موازين القوى داخل المجلس. فمحاولة محاصرة حكومة نواف سلام سياسيا لم تنجح في تأمين الأكثرية اللازمة لإسقاطها، لتخرج الحكومة من المواجهة بغطاء نيابي متجدد. لكن هذا الغطاء يضعها اليوم أمام اختبار أصعب، تحويل الثقة من أرقام داخل البرلمان إلى قرارات وخطوات فعلية على الأرض.

0: في الميدانيات الجنوبية استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط موقع دبشي في قضاء النبطي، وسجل تفجيران في المنصوري، فيما تواصل القوات الإسرائيلية جرف المنازل في البلدة. وأطلقت القوات الإسرائيلية فجرا نيران أسلحتها الرشاشة في اتجاه وادي الحجير قرب قبريخة. في هذا الوقت سجل تحليق للطائرات الحربية في أجواء البقاع.
1: الموازنة بين رفع الرواتب ومطالب المتقاعدين، هل تسمح القدرة المالية بتلبية المطالب؟ ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: يعود ملف الرواتب والتقديمات الاجتماعية إلى الواجهة مع مناقشة الموازنة بين مطالب برفع رواتب القطاع العام من جهة، وضغوط المتعاقدين لاستعادة جزء من قدرتهم الشرائية من جهة ثانية، وسط سؤال أساسي عن قدرة الخزينة على تحمل أي زيادات جديدة. وفي هذا السياق كشف العميد جورج نادر عن أبرز مطالب العسكريين المتقاعدين.
4: أتقن واحد فينا كان يقبض 18-20% من راتبه. اتفقنا نحن والحكومة، قررت هي بجلسة 16 مارس 2026 أنه يعطونا 6 رواتب إضافية، وكل 6 شهور يعطونا 10% من قيمة رواتبنا اللي كنا نقبضها، حتى نصير بنهاية 28 100%، وبنهاية 26 نقبض 50%. اتفق على أن تدرج في الموازنة بنهاية 26 نقبض 9 رواتب. أكيد عندنا قدرة مالية، شوفوا الهدر بالمثاريب، الهدر وين ما كان بكل الوزارات، في موارد بس ما في إدارة للموارد.
3: بدوره تحدث المحلل المالي جيسون المدور عن انكماش مالي كبير يحد من هامش الدولة في تمويل الزيادات المطلوبة.
5: من الممكن أن موازنة 2027 تغطي نفقات الدولة منها وأبرزها رواتب

0: غالبة بتصحيح الرواتب وبدلات النقل والتقديمات الاجتماعية، فهل تنجح الموازنة في تحقيق توازن بين حقوق الموظفين والمتقاعدين وقدرة الدولة المالية؟
1: توجه السائقون العموميون إلى العدلية لإقفال الطريق بسبب تخطي تنكة البنزين $30.
2: هذا التجمع يا شباب، كل العالم على العدلية. الله يا شباب، كل العالم تنزل، كل العالم تنزل. بنزين $32، كل العالم تنزل.
3: صرخة المودعين في وجه خطة الانتظام المالي شرب المخلوف.
4: في ظل الأزمة المالية التي لا تزال ترخي بثقلها على المودعين، تحركت جمعية صرخة المودعين في ساحة رياض الصلح رفضاً لما وصفته بخطة الانتظام المالي ورفعاً للصوت في وجه أي إجراءات تمس حقوق أصحاب الودائع. وقد حصل إشكال كبير بين القوى الأمنية والجمعية أمام بنك بيروت بالقرب من السراي الحكومي، ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى في صفوف المحتجين.
5: ولا تختبئوا خلف مسمى الفجوة المالية، نحن نسميها باسمها الحقيقي، فجوة العار والنهب والسرقة والسطو على أموال المودعين. أموالنا ليست فجوة، وحقوقنا ليست ورقة للتفاوض، وجنى أعمارنا ليست ملكا لأحد حتى يقرر كيف يصادره أو يسقطه أو يقتطع منه.
4: في الشارع مجددا صرخة المودعين تجددت رفضا لخطة الانتظام المالي، فهل تنجح تحركاتهم في تعديل مسار الخطة بما يحفظ حقوقهم، أم تمضي المعالجة المالية على حساب أموالهم؟ من رياض الصلح، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: دخل الإضراب الشامل في سجن رومي يومه الخامس، ولا يزال أكثر من 400 سجين في المبنى باء يصرون على الامتناع عن الطعام والدواء احتجاجا على تعليق مفاعيل قانون العفو العام وتخفيض العقوبات الاستثنائية، والذي ينتظر قرار المجلس الدستوري بعد تعليقه. وقال متحدث باسم السجناء إن مظاهر الإرهاق الشديد بدأت تظهر على عدد منهم، لا سيما كبار السن، وسجلت حالات من الإعياء استدعى أحدها نقل سجين إلى المستشفى في الواحدة فجرا بعد تدهور حاد في حاله الصحية وانخفاض معدل السكر في الدم.
3: تطبيقاً لآليات التسعير المعتمدة منذ سنوات والتي تحتسب بصورة دورية التكلفة الفعلية لمكونات إنتاج الخبز، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بتعديل سعر ربطة الخبز الأبيض من الحجم الوسط في صالات الأفران من 75,000 إلى 80,000 ليرة، أي بزيادة 5,000 ليرة. وجاء هذا التعديل بعد تضاعف سعر المازوت منذ بداية الأزمة، علما أنه يشكل نحو 22% من كلفة إنتاج الخبز، إلى جانب ارتفاع سائر تكاليف الإنتاج.
1: أشاد وزير الخارجية يوسف رجي في خلال استقباله السفير المصري علاء موسى في زيارة وداعية بالجهود التي بذلها موسى في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط لبنان بمصر، وبدوره في دعم التنسيق على مختلف الأصعدة. وأكد السفير من جهته أن بلاده ستبقى كما كانت دائما سندا للبنان وداعما لثوابته ووحدته ودوره العربي.
3: وصل قبل الظهر جثمان نائب السابق والرئيس الفخري لحزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون إلى مسقطه دير القمر، حيث استقبله الأهالي في الشارع الرئيسي للبلدة، وسجي في كنيسة سيدة التلي. ويترأس الصلوات رئيس الرعية الأب جوزيف أبي عون، فيما تتقبل عائلة الراحل والمسؤولون في حزب الأحرار التعازي في قاعة الكنيسة، على أن يترأس صلاة الجنازة في الثالثة من بعد الظهر في كنيسة سيدة التلي المطران مارون العمار، ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي، ويتلو الرقيمة البطريركي. يتبع ذلك كلمات باسم العائلة والحزب قبل دفن الجثمان في مدفن العائلة في البلدة. ويشارك في المراسم النائب جورج عدوان، ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
1: أعلنت وزارة الصناعة أنه بعد مرور أكثر من 15 عاماً على شغور وظائف الفئة الثانية في ملاكي الوزارة التي كانت معينة بالوكالة طيلة هذه السنوات، مع ما يرافق هذا الفراغ من خلل داخل الإدارة ومنذ تسلم حقيبة الصناعة، انكب الوزير عيسى الخوري على معالجة هذا الملف بروية، وتابعه مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وسائر الهيئات حتى سلكت مجراها القانوني. وأكد وزير الصناعة أن هذا الإنجاز الذي تحقق هو سابقة لم تحدث منذ أكثر من 15 عاما، مهنئا المعنيين على كفاءاتهم وجدارتهم واستحقاقهم هذه المناصب.
3: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنها أوقفت لبنانيا مواليد العام 1974 استجلب المخدرات إلى كفر دبيان في فترات متلاحقة إلى حيازته كمية من الأسلحة الحربية، وداهم الدورية منزله وأوقفته وشريكيه وهما سوريان، وبتفتيشهم والشقة ضبطت أسلحة ومخدرات.
1: إلى التطورات الإقليمية والدولية مع جورج الهاني.
6: حكم القضاء السوري بالسجن 20 عاما بحق عنصر من وزارة الدفاع لتورطه في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل العام الماضي وأوقعت مئات القتلى، بينما أصدر حكما بالإعدام وآخر بالمؤبد بحق متهمين اثنين من الموالين للنظام السابق. في الأثناء قتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري وأصيب آخرون في اشتباكات شهدتها مدينة الصنمين في ريف درعا إثر عملية مداهمة، وتزامنت مع أصوات انفجارات وإجراءات أمنية تضمنت فرض حظر للتجوال في المدينة. قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية أنور قرقاش إن استعادة الثقة مع إيران ستتطلب سنوات عدة لأننا واجهنا منها عدوانا كبيرا. أضاف: الإمارات دافعت عن نفسها لكنها في الوقت نفسه تمد يد الحوار. إلى ذلك بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير هاتفيا التطورات الأقليمية في ظل عدم وجود أي اتفاق أمريكي إيراني يلوح في الأفق. في هذا الوقت نقلت وكالة رويترز عن بيانات أولية لتتبع السفن أن عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى 3 فقط أمس، أي بانخفاض 12 سفينة عن اليوم السابق. تصدت القوات المسلحة اليمنية لهجوم للميليشيات الحوثية من 3 محاور في جنوب وغرب مأرب، كما استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا في تعز جنوب غرب البلاد، وأحبطت محاولة تسلل واسعة في محافظة لجح جنوب شرق العاصمة صنعاء. أشارت السلطة الفلسطينية إلى أن عدم منح الولايات المتحدة للرئيس محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرة دخول الأراضي الأمريكية لحضور الاجتماعات الأممية أمر مستغرب وغير مبرر. أعلنت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية أن مسيرة روسية استهدفت سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا في البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل ربانها وإصابة 3 من أفراد طاقمها.
7: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: تتأثر منطقة بمنخفض جوي محدود الفعالية يحمل معه أمطارا متفرقة ويستمر حتى صباح السبت، حيث يستقر تدريجيا. يوم غد سيكون غائما إجمالا، خلال النهار تصبح الأجواء مهيئة لتساقط الأمطار المتفرقة الغزيرة أحيانا خصوصا شمال البلاد، وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ويرتفع معها موج البحر مع احتمال تساقط حبات البرد. السبت احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية المتفرقة خصوصا شمال البلاد في خلال الفترة الصباحية مع رياح ناشطة. الأحد قليل الغيوم وارتفاع في درجات الحرارة.
3: ونختم هذه النشرة بنداءين إنسانيين. مستشفى الجعيتاوي بحاجة إلى دم بي بوزيتيف أو أو بوزيتيف للمريضة سهيلة وكيم، ومستشفى تنورين بحاجة إلى أو بوزيتيف للمريض سمير مارون. للتواصل على الرقم 03-891-239. إعادة للعناوين في الختام. مؤتمر باريس لدعم الجيش منعقد ولقاءات بين عون وماكرون والملك الأردني. رئيس الجمهورية لتعزيز سيادة الدولة ودعم الجيش واستئناف التنقيب عن النفط والغاز. جعجع جلسات المجلس أكدت دعم أكثرية اللبنانيين للحكومة مقابل أقلية ضئيلة جدا عاثت خرابا وفسادا في البلاد. رازي الحاج الوصف الذي يليق بثنائي حزب الله والتيار الباسلي فجور سياسي لا حدود له. جرح بإشكال بين المودعين والقوى الأمنية في وسط بيروت وأضرب سجناء رومي في يومه الخامس. زيادة سعر ربطة الخبز 5000 ليرة والسائقون العموميون لإقفال طريق العدلي بسبب ارتفاع البنزين. أحكام بالإعدام والمؤبد بحق المتورطين في جرائم الساحل السوري العام الماضي. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله وراديو الحركة الوطنية. من استمع إلى معلقات نواب حزب الله وزملائهم من نواب الممانعة، وأنا من الذين استمعوا إليهم لضرورات مهنية، يتذكروا ما كان يقال عن الحركة الوطنية وهي تجمع الأحزاب اليسارية المتحالفة مع المنظمات الفلسطينية والتي انفرط عقدها غداة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. تم تشبيه الحركة الوطنية بشاحنة تدهورت في الوادي ولم يبق منها سليما سوى الراديو الذي بقي يصدح. هكذا نواب حزب الله وزملائهم في محور الممانعة، لم يبق منهم إلا الصوت. كم كنت تمنيت وغيري الكثير من المستمعين أن يتحدث أحد منهم كيف سقط علي الطاهر، لكن يبدو أنهم حاولوا تغطية سقوط علي الطاهر بضجيج أصواتهم وصراخهم، لكن كل ذلك لم ينفع ولم ينجح في تغطية سقطاتهم في الجنوب.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حقك تعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا أنه عندها مساحات شاسعة، وأنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة. بس ما في شك أنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها، فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي هي عاصمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جافيل لاكروا ليتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طاب يومكم، وهذا موجز أخبار الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر.

شكر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس جميع الدول الصديقة التي أثبتت التزامها بأمن لبنان واستقراره وسيادته في مرحلة مفصلية من تاريخه وتاريخ المنطقة، مشددا على أن ما ينجزه الجيش اللبناني يستطيع أن يحقق أضعافه إذا توفرت الإمكانات اللازمة. أضاف عون: يقف وطننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتغيير مسار عقود من عدم الاستقرار وجعل السلام والأمن خيارا دائما لا مجرد هدنة بين حربين، مؤكدا أن صيغة الإطار الثلاثي التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من الدول العربية والأوروبية الصديقة تهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال نحو مرحلة جديدة. أمنيا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بعد ظهر بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في مدينة بنت جبيل. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه سيسقط النظام في إيران وسيقضي على حركة حماس وحزب الله. شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال ترأسه اجتماعا حضره وزيرا الاقتصاد والتجارة عامر لبساط والداخلية أحمد الحجار ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، شدد على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة لإعادة تفعيل سوق الخضار والفاكهة المركزي في بيروت. كما استقبل سلام رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت. أعلن المتحدث باسم الداخلية السورية أن المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون في السويداء تشكل تهديدا أمنيا فعليا للبلاد، في وقت كشفت قوى الأمن الداخلي في سوريا أن المجموعة المسلحة التي اشتبكت معها عناصرها في ريف درعا تتبع تنظيم داعش. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حقك تعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا أنه عندها مساحات شاسعة، وأنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة. بس ما في شك أنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها، فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي هي عاصمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: إجا حدا وطلب منك شيء، أول كلمة طلعت منك كانت إيه أوكي أكيد رح أعملها، وبعد شوي قلت بينك وبين حالك أنا ليش وافقت؟ لأن كتير أوقات تعودنا أنه نقول إيه بسرعة، مش لأنه بدنا، بس لأنه ما بدنا نزعل اللي مقابلنا. ومن اليوم جرب أنك ما تجاوب دغري، قول خليني أشوف وبرجع لك. هالجملة الصغيرة تعطيك مساحة أنك تسأل حالك أنا عندي وقت، عندي طاقة لهالشي؟ لأنه كل مرة بتقول إيه لشغلة أنت بهالطريقة عم بتقول لا لشي تاني. تحدي اليوم، قبل الإيه خد دقيقة وفكر أكتر، لأن الموافقة الحقيقية بتكون اختيار مش ردة فعل. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: ارحمنا اللهم واعضدنا. أهل يا رب بمراحمك أخانا دور الذي انتقل من بيننا أن يبلغ ربوع الحياة ومسكن القديسين ومقر الأبرار والصديقين الذين أرضوك منذ البدء، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد.
1: آمين.

0: برخ مور يشكون ارحمنا اللهم وعضدنا. خلص يا رب من سلطان الموت أخانا دوري الذي نقلته مشيئتك، ومن مثوى الأموات أصعد الساجد لك، وأحله في منازلك السماوية، وأهله لدخول جنتك يوم تجليك مع أبرارك وقديسيك. ونحن نشكرك بابتهاج ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.

0: الرجل الذي يتقي الرب
1: ويهوى وصاياه جدا، ذريته في الأرض مقتدرة، وجيل المستقيمين يبارك. أشرق النور في الظلمة للمستقيمين، الرب رؤوف ورحيم وصديق. الصديق يكون ذكره إلى الأبد، ثابت قلبه متكل على الرب. بدد وأعطى المساكين، فبره يدوم إلى الأبد. المجد للآب والابن والروح القدس.

0: برخ مورش كهنة، ندرع إليك يا رب برائحة هذا البخور الذي قدمناه أمامك أن ترافق أخانا دوري الذي انتقل من بيننا. بلغه مساكن قديسيك السعيدة واغفر له جميع خطاياه وزلاته بيسوع المسيح ربنا الذي معه يليق المجد بك وبروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.

0: فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وبارك يا رئيس الكهنة.
1: المجد لسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئ وعلى السامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد.
0: يا إخوتي، إن كان المسيح يبشر به أنه قام من بين الأموات، فكيف يقول بعض منكم أن لا قيامة للأموات؟ فإن كان لا قيامة للأموات فالمسيح أيضا لم يقم، وإن كان المسيح لم يقم فباطل تبشيرنا وباطل إيمانكم، ونكون نحن شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح وهو ما أقامه. إن صح أن الأموات لا يقومون، فإن كان الأموات لا يقومون فالمسيح أيضا لم يقم، وإن كان المسيح لم يقم فباطل إيمانكم، وتكونون بعد في خطاياكم. إذن فالذين رقدوا في المسيح قد هلكوا. إن كنا نرجو المسيح في هذه الحياة وحسب فنحن أشقى الناس أجمعين، والحال أن المسيح قام من بين الأموات وهو بكورة الراقدين. والتسبيح لله دائما. وبارك يا رئيس الكهنة.

0: قال الرب يسوع: هي الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرد سلطان هذا العالم خارجا، وأنا إذا رفعت عن الأرض جذبت إلي الجميع. قال هذا ليدل على أي ميتة كان مزمعا أن يموتها. فأجابه الجمع: نحن سمعنا من التوراة أن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنت إن على ابن الإنسان أن يرفع؟ من هو ابن الإنسان هذا؟ قال لهم يسوع: النور باق بينكم زمنا قليلا، سيروا ما دام لكم النور لئلا يدهمكم الظلام، فمن يسير في الظلام لا يدري إلى أين يذهب. آمنوا بالنور ما دام لكم النور لتصيروا أبناء النور. قال يسوع هذا ومضى متواريا عنهم. شين الخلخول.
1: المجد لك يا رب، المجد لك.
2: نتمنى على الجميع البقاء وقوفا لسماع الرئيم البطريركي.
3: البركة الرسولية تشمل بناتنا وأبناءنا الأعزاء. دروثي كولي شمعون زوجة المرحوم النائب السابق دوري كميل شمعون وأولاده وأحفاده وعائلاتهم وعائلة المرحوم داني شقيقه وسائر ذويهم وأنسبائهم في الوطن والمهجر المحترمين. نودع معكم بالأسى الشديد عزيزكم وعزيزنا المرحوم النائب السابق دوري كميل شمعون، ونرافقه بالصلاة في عبوره إلى بيت الآب في السماء عبر جسر الصليب المقدس الذي توفي في عيد ارتفاعه. نودعه مع المجلس النيابي وحزب الوطنيين الأحرار وبلدية دير القمر وهو رئيسها السابق. ولد في 28/2/1931 في دير القمر. ولداه الرئيس كميل شمعون رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق والسيدة زلفة اللبنانية الأولى. في هذا البيت المشبع بالسياسة الحكيمة والصلبة والمعارف السياسية الكبيرة تربى مع شقيقه الشهيد داني على الإيمان المسيحي والقيم الأخلاقية ومحبة الوطن والسياسة الرشيدة. بعد دراسته الثانوية في لبنان وإنجلترا تخرج من كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين، ثم عمل في حقل التجارة والصناعة قبل أن يتفرغ للعمل السياسي من خراطه في حزب الوطنيين الأحرار الذي أسسه والده الرئيس كميل شمعون عام 1958، فتولى فيه منصب الأمين العام ثم رئاسته بعد اغتيال شقيقه داني الشاب الواعد مع زوجته واثنين من أطفاله سنة 1990. فحمل أمانة والده الحكيمة واستمرارية خط شقيقه المتمرس. قاد المرحوم دوري الحزب بحكمة وشجاعة، وكان الصوت الصادق والشجاع وغير المحاب للوجوه والممثل الأمين لأهله ووطنه، سواء في رئاسة بلدية دير القمر المدينة العريقة بتاريخها السياسي والثقافي، أم تحت القبة البرلمانية نائبا عن قضاء الشوف. خلال مرحلة الوجود السوري في لبنان برز دوري شمعون في صفوف القوى المعارضة للنفوذ السوري، فكان من الشخصيات المشاركة في لقاء قرنة شهوان الذي تأسس عام 2001، وبعد انسحاب الجيش السوري سنة 2005 كان حزب الوطنيين الأحرار ضمن قوى 14 أذار، وقد سر المرحوم دوري بنجله كميل يواصل خط هذا البيت السياسي بانتخابه نائما في البرلمان اللبناني، وهذه مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقه. واليوم المرحوم النائب السابق دوري ينهي رحلته على هذه الأرض، وقد أنعم الله عليه بعمر 95 سنة ليعود إلى البيت الوالدي في السماء، ويرقد جثمانه قرب العائلة، ولسان حاله يردده صلاة المزمور: من طول الأيام تشبعني فأرني الآن خلاصك. على هذا الأمل وإكراما لدفنته وإعرابا لكم عن عواطفنا الأبوية، نوفد إليكم سيادة أخينا المطران مارون العمار راعي أبرشية صيد السامي الاحترام، ليرأس باسمنا الصلاة لراحة نفسه وينقل إليكم تعازينا الحارة. تغمد الله روحه بوافر رحمته وسكب على قلوبنا بلسم العزاء: المسيح قام.
4: حقا.
3: عن كرسينا في الديمان في 17 أيلول 2026 الكاردينال بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق.

0: رب
1: ونورك الأزلي فليضئ له،
0: فلتسترح نفسه بالسلام
2: برحمة الله والسلام. آمين.
0: برخمور أبون ريشي شوني، السلام لجميعكم
2: ومع روحك.
0: فلنصلي الأبان والسلام لراحة نفس أخينا دوري المنتقل من بيننا. أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
0: السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: برخمور أبون ريش ريشوني، يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، يا من تجسد فخلص الشعوب كافة من أجل خلاص البشر، يا من ترحم نفس كل نفس خرجت من هذا العالم الزائل بعدما اصطبغت بماء العماد وتناولت جسدك الطاهر ودمك الأقدس، زاد البركات وعربون الغفران. ارحم أخانا دوري الذي انتقل من بيننا.
2: آمين.
3: أحله المساكن السماوية مع أبرارك وقديسيك.
2: آمين.
3: الذين حفظوا وصاياك وعملوا مشيئتك.
2: آمين.
3: فيرفع معهم الشكر والتسبيح.
2: آمين.
3: إلى اسمك القدوس واسم أبيك المبارك وروحك الحي إلى الأبد.
1: لحتى نسمع بعض الكلمات. أول كلمة لحضرة رئيس البلدية دير القمر دكتور ناجي جرمانوس.
4: ممثل صاحب الفخامة دكتور فريد البستاني، ممثل ضبطة البطريرك المطران مارون العمار، أصحاب الدولة والمعالي والسعادة، أصحاب السيادة، عائلة الرئيس دوري شمعون الكريمة، أيها الحضور الكريم، في هذه المناسبة الأليمة لن أتحدث عن الرئيس دوري، عن صفاته ومزاياه، ولا عن مسيرته الطويلة، فذلك متروك للتاريخ ولمن عرفه ورافقه عن قرب. أريد أن أتحدث عن اللقاء الأخير الذي جمعني به منذ ما يقارب الشهر ونصف. في ذلك اللقاء كعادته بدأ بالسؤال عن دير القمر وأهلها وعن الشوف وأحواله. كان يريد أن يطمئن إلى هذه الأرض التي أحبها وإلى أهلها الذين اعتبرهم جزءا من تاريخها ووجدانها. وتوقفنا عند موضوع التعايش في الشوف، وكان واضحا كم كان يعتز بأن تبقى هذه المنطقة نموذجا للعيش الواحد، وأن تبقى العلاقات بين أبنائها قائمة على الاحترام والمحبة والتآخي. وأذكر جيدا أنه أثنى على الجهود المبذولة للحفاظ على قيم التعايش في الشوف، وكان حديثه في ذلك اللقاء كان يحملنا أمانة واضحة من دون أن ندرك إنها المرة الأخيرة، أن نحافظ على هذه القيم وأن نصون ما جمع أبناء هذه المنطقة عبر التاريخ. من هنا ونحن نودع الرئيس دوري اليوم، أقول باسمي وباسم بلدية دير القمر وأهلها إن أفضل ما يمكن أن نقدمه في وداعه ليس الكلام عنه، بل أن نحافظ على ما كان يؤمن به. سنبقى حريصين على أن تبقى دير القمر كما أرادها دوري شمعون، كما تاريخها وكما نريدها نحن، بلدة الوحدة الوطنية، بلدة التعايش، وبلدة اللقاء بين اللبنانيين. دير القمر ليست لأبنائها فقط، بل هي مساحة طلاق وذاكرة مشتركة ورسالة تتجاوز حدود البلدة إلى كل لبنان. رئيس دوري، اليوم ونحن نودعك نعدك بأن نبقى أوفياء لهذه الأمانة وأن نحافظ على دير القمر بلدة تجمع ولا تفرق، توحد ولا تقسم، وتحمل دائما رسالة العيش المشترك والانفتاح على الآخر. رحمك الله وحفظ دير القمر والشوف ولبنان. وداعا رئيس دوري.
1: كلمة حزب الوطن الأحرار يلقيها السيد كميل جوزيف شمعون.

0: رئيس دوري، نقف اليوم أمام نعشك لا لنقول لك وداعا، بل لنشهد على رحيل رجل عاش للبنان ودافع عنه في زمن كان الدفاع عن لبنان فيه كلفة ومسؤولية ومواجهة. رئيس دوري، نودعك اليوم ونحن نشعر أن شيئا من لبنان الذي عرفناه يرحل معك. كنت ابن مدرسة سياسية لم تتعلم المساومة على السيادة ولا قبول الأمر الواقع ولا تحويل لبنان إلى ساحة لمشاريع الآخرين. رحلت وأنت تحمل في وجدانك لبنان الدولة، لبنان الحرية، لبنان القرار الوطني، لبنان الذي لا يختصر بمنطقة ولا بطائفة ولا بمحور. دوري شمعون لم يكن مجرد اسم في تاريخ السياسة اللبنانية، دوري شمعون كان موقفا، وكان الموقف عندك واضحا، أن يكون لبنان سيدا على أرضه، أن يكون القرار اللبناني في يد الدولة اللبنانية، وأن يبقى الوطن أكبر من كل الأحزاب وأبقى من كل الأشخاص. يا رئيس القلوب، كم يؤلمنا أن نودعك في زمن لا يزال لبنان فيه يدفع ثمن تعدد القرارات وثمن السلاح خارج الدولة وثمن تحويل أرضه إلى صندوق بريد لصراعات الآخرين. وكم يؤلمنا أكثر أن نكون نحن الذين حملنا معك قضية الدولة والسيادة أمام السؤال نفسه الذي حملته أنت طوال حياتك: متى يصبح للبنان دولة كاملة؟ لا دولة بالاسم فقط. لقد رحلت لكن القضية التي آمنت بها لم ترحل، والمعركة التي خضتها لم تنتهي. نحن لا نرث منك مقعدا ولا اسما ولا موقعا، نرث منك مسؤولية، مسؤولية أن نقول الحقيقة عندما يخاف الآخرون من قولها، وأن ندافع عن لبنان عندما يصبح الدفاع عنه مكلفا، وأن نرفض أن يكون وطننا تابعا لأي محور أو رهينا لأي سلاح أو ساحة لأي حرب. اليوم باسم حزب الوطنيين الأحرار وباسم كل من عرفك ورافقك وآمن بلبنان الذي ناضلت من أجله، نقول لك: سنختلف، سنواجه، سنصمت، لكننا لن نتراجع عن لبنان الذي أردته، السيد الحر المستقل. رئيس دوري، نم قرير العين، لقد أديت رسالتك، أما نحن سنقبل الطريق. وداعا رئيس دوري، عشتم وعاش لبنان.
1: كلمات لنقيب المحامين السابق الأستاذ نهاد جبر.

0: كان يناديني يا صاحبي كم هي عزيزة هذه المنادات تختصر علاقة عمرها نيف وخمسين سنة. دوري شمعون سنة 1957 في بداياته وبمناسبة افتتاح مدينة كميل شمعون الرياضية تعرف على أمير منطقة الرياض آنذاك الأمير سلمان بن عبد العزيز، رافقه في تجواله في لبنان وتوطدت صداقة بينهما. سنة 2015 وعند تولي الأمير سلمان عرش المملكة العربية السعودية اقترح عليه مقربون أن يقوم بزيارته، فرفض الاقتراح لكي لا يقال أنه قصده من أجل منفعة شخصية أو مصلحة حزبية، فيما أما غيره السعودية مما لم يكن على معرفة بملكها. بقي على علاقات جيدة مع أصحاب القرار في الدول التي مهدها له والده فخامة الرئيس كميل شمعون، دون أن يستغل هذه العلاقات لمنفعته أو لحزبه أو لعائلته أو للمقربين منه. كان صادقا مع نفسه قبل أن يكون صادقا مع أي كان. في عز الحوادث في لبنان انضم إلى الجبهة اللبنانية كأمين عام لحزب الوطنيين الأحرار، إلا أنه اعترض على جباية الأموال من الناس ونشأ خلاف بينه وبين بعض أعضاء الجبهة، فاستقال منها سنة 78 مفتحا المجال أمام شقيقه داني وسافر إلى باريس في العاصمة الفرنسية، وكان العميد ريمؤدي مقيما قسرا فيها. عرض مسؤولون كبار في الرابطة المارونية عقد لقاء مع القيادات المقيمة آنذاك في باريس، فرفض العميد ضد العرض قائلا أنه يلتقي بدور شمعون دون سواه وفي أي وقت وفي أي مكان لثباتهما في المواقف الرافضة لما كان يجري في لبنان. عاد دور شمعون إلى لبنان بعد اغتيال شقيقه داني وزوجته إنجريد وطفليهما طارق وجوليان، وأول لقاء معه في بيروت كان مع صديقه المرحوم الشيخ سيمون بولس على عشاء في مطعم أوفيو كارتيه. اطمأن منه حينها على أحواله وكانت متعسرة ماديا، فقال له إنك إذا التقطت ذهبا بين يديك تحول ترابا. وعند المغادرة سأله كيف يتجول وحيدا ودون حماية، فأجابه إن العمر بيد الله وقد أكون نازلا على الدرج واتفركش وقلتم رأسي وموت. دوري شمعون لم يكن يهاب الموت. في حقبة الاحتلال السوري الواسع للبنان كما كان يراه احتلالا وليس وجودا، كانت الساحة خالية في لبنان خالية من أي مرجعية، أبى أن يستغل هذا الوضع متابعا عمله السياسي والوطني من خلال حزب الوطنيين الأحرار، رافضا كل الإغراءات التي قدمت له ولحزبه من نيابات ووزارات، غير مكترث لملفات ركبت للنيل من مواقفه، ذلك أنه لم يتعود أن يبيع المواقف بأي ثمن مهما غلى. كان صاحب مبدأ لم يحد عنه ولم يساوم عليه، قد يكون خسر مراكز ومناصب استغلها سواه، فيما بقي هوى في مكانه تسره تحيات الناس له، ألا يطول بعمرك يا رئيس. ومن الله عليه بسنوات مديدة من العمر جاوزت 94 سنة، عاشها مرفوع الرأس آل جبين حر الضمير نقيا صافيا في لبنان يده. كان وحيدا في مواقفه ولا أحد سواه فيها ولو على عناد. دوري شمعون يؤخذ عليه عدم اهتمامه بشؤون المحاذبين ومن الجيل الصاعد من الشباب، ليس عن عدم اكتراث بهم أو إهمال. وعند مفاتحته بهذا الموضوع قال: إني أنظر إلى صورة داني وزوجته وطفليه، فماذا سيكون وضعي فيما لو أصاب أحد الشباب أو الشابات ما أصابهم؟ فلست قادرا على تحمل المزيد من الشهداء والأبرياء. كان إنسانا تشده العاطفة تجاه غيره وعلى غير ما كان يبدو عليه. دوري شمعون حافظ على إرث عظيم تركه له والده الرئيس كميل شمعون، الذي رغم وفاته منذ 40 سنة ما زال محورا باق لأجيال وأجيال. تربى على يد والدته الست زلفة بعاطفة أمومتها وإنسانيتها وتواضعها، رفعت لقب الست إلى أعلى الألقاب. استلم قيادة حزب الوطنيين الأحرار بعد استشهاد شقيقه داني، ورغم صعوبة تلك المرحلة أقبل المسيرة بصلابة وعناد. رحل وفي قلبه غصة على الجنوب وبيروت والبقاع، وله في كل المناطق من لبنان أصدقاء ومحاذبين ومناصرين. ولا ننسى أن حزب الوطنيين الأحرار تأسس من رجالات من كل المذاهب والمناطق، مسيحيين ومسلمين ودروز، ظل على تواصل معهم في السر والعلن. كل مناه كان أن يرجع لبنان إلى سابق عهده في الألفة والوحدة والازدهار والبحبوحة. هكذا هو لبنان الذي أراده، حرا سيدا مستقلا لا مكان فيه للتعصب وللفتنة، ولا مقام فيه لأي مرتهن لسواه. دوري شمعون رحل في يوم عيد الصليب حاملا صليبه من عذابات شعب ووطن، ما برح على درب الجلجلة متعسرة قيامته. قلت فيه بعض ما كان عليه: إنسان يعود إلى تراب دير القمر ذهبا خالصا، نودعه باحترام، غال كان وسيبقى.
1: كلمة للسيدة أليكسا سكرتيرة الرئيس دوري وحزب الوطن الأحرار.
2: في عيد الصليب هوت صخرة الأحرار، فرحل من حمل صليب لبنان على كتفيه، رحل من كان بمثابة والدي. رئيس دوري، عشت إلى جانبك سنوات، فعرفت معك أن الوفاء عهد لا يموت، وأن الوطن أمانة مقدسة لا تخان. لم أعرفك يوما مجرد رئيس، كنت الرئيس والسند والحضور، وكانت فيك هيبة لم تكن تصنعها، كانت تسكنك. كيف لي أن أصدق أنك لن تدخل من ذلك الباب بعد اليوم؟ كيف لي أن أتقبل أن المكان الذي كنت تملأه بصوتك سيبقى صامتا، وأن أرى كرسيك فارغا؟ ما أقول ما أسمع بعد اليوم: وينك يا بنتي؟ ما أقسى أن أقف أمامك للمرة الأخيرة ولا أستطيع أن أقول لك: ريس خليك هون معنا ما تتركنا. اليوم لا أبكي السياسي، أبكي الإنسان، أبكي الريس دوري الذي كنت أراه وأعرف أن وراء قسوته قلبا كبيرا، ووراء صمته ألف حكاية، ووراء هيبته إنسانا لا ينسى. في رحيلك أخذت معك شيئا من المكان ومن الذاكرة، والأقصى أنك أخذت شيئا كبيرا مني ومن قلبي، ولم تترك خلفك إلا ما يشبهك كرامة لا تنكسر ومواقفا لا تموت. نعدك أن نبقى أوفياء للبيت العريق وللعائلة الشمعونية، لكميل وزلفة، لكارول وجابي وتريسي وتمارا، ولكل حر آمن بنهجكم وحمل هذا الإرث في قلبه. وحين نشتاق سننظر إلى أرز لبنان، إلى الجبل الشامخ، فنراك هناك واقفا تهمس بصوتك المبحوح. لا تتعبوا ولا تخونوا الأمانة، لبنان يستحق أن نبقى أوفياء له. إلى اللقاء يا سيد الحضور، ويا لوجع الانتظار حتى نلتقي. أرقد بسلام يا أطهر القلوب، فالتراب الذي سيحتضنك هو تراب لبنان الذي أهديته عمرك. رئيس دوري دعانك تروح يا كبيرنا، الله يرحمك يا بي، رح تضل بقلبي كل العمر.
1: كلمة الأحفاد، أولا زلفة ثم دوري ثم شاكي.
3: باسم الآب والابن والروح القدوس، إلهي واحد، آمين. يا رب بشكرك من كل قلبي على بي دوري، على حياته المليانة عطا، وعلى كل المحبة والوفا يلي عطاها لعائلته ولوطنه لبنان. باسم عائلتي بشكر من القلب كل الشخصيات الكريمة وكل الأهل وكل القرايب والأصدقاء يلي موجودين معنا اليوم. المسيح قام. I'll speak in English from now on. To be one of Dori Shamoun's daughters has been the honor of my life, my greatest stroke of luck, my greatest gift. To be one of Dori Shamoun's daughters has also meant that people know my dad. They know who his parents were, his wife, his children, grandchildren, place of birth, political views, whiskey preferences, even down to his shoe size. So I will not tell you what you already know about him. Let this be a daughter's homage to the most significant father life could ever have gifted me. Dad was a man of few words, but of robust opinions and even more robust morals. I once in Beirut, with Dad as my passenger, drove the wrong way down a one-way street, axis said, to skip heavy traffic. Although I shaved 45 minutes off our journey home, he would never let me forget this transgression, and from then on, remind me to respect the rules of the road and be a good citizen. When I did well at school, he told me not to be boring. When I announced that I got my first job on the trading floor of a bank in London, he quickly steered me away from it, towards other careers, and told me to be true to myself. Behind this unconventional guidance was one of the principles which governed him: the audacity to be different, to be genuine. Once, in a London restaurant, Two tables stood up as soon as Dad walked in. One calling out, Reyes. The other, Michael Douglas. Tempting as it might have been to impersonate a Hollywood star, Dad beamed at the Lebanese table, pulled up a chair, and chatted for the rest of the evening. By the time we left, he knew all about his new friends and promised to help with a challenge they were facing back home. When I was 15, at school in Lebanon, I made my first friend from a different religion. And we're still great friends. I came home all excited and full of questions for Dad. He answered them factually, but stressed the importance of treating this new friend the same way I would treat my other friends. There are no differences between you. Neither is better or worse, right or wrong. You are both Lebanese. You are the same. He impressed on me that others spend a lifetime searching for their mission in life, but that us Lebanese are fortunate to be born to one, a message recently echoed so eloquently by our dear Khaled Mzanna in his profound speech at Collège Louis Wegman. Dad would remind me that Lebanon is a young country requiring time to cement its position, identity, and ultimately sovereignty. As a mother, I take this to mean that we are here to show younger generations the mistakes we have made in the management of our differences, in order for them not to be repeated. Dad was never in a rush to erase the mistakes of the past, but to learn to live alongside them in pursuit of repair. We are not blind to our past, he would say. We are cognizant of it. We are not ashamed of our mistakes. They are our strongest learning tools. We are not behind in our mission to unite Lebanon. We are at its very dawn. Dad lived with absolute integrity and unwavering belief in God. I was 7 when I confided in him that I was

مرحبا. وقفت اليوم بيناتكم وأنا حامل اسم دوري كميل شمعون، هي أكبر فخر بحياتي وأعظم مسؤولية بحملها على كتافي للبنان وللكل. جدي كان رجل دولة من طراز نادر، حب هالأرض، وقف مثل شجرة الأرز بوجه العواصف ليدافع عن كرامة وهوية الوطن. صحيح جدي ولد وعاش ببيئة مسيحية، بس هو كان بيمثل كل لبناني منفتح، بيمثل كل حدا بيحلم يعيش بلبنان الحر السيادة والمستقل. بأصعب ظروف الحرب اتخذ مواقف حاسمة ومشرفة، رفض يساوم أو يبيع مبادئه، وثبت على وطنيته شو ما كان الثمن. جدي كان بيعرف كتير منيح قيمة هالإرث الكبير. مش هينة أبدا حدا يقعد بمطرح فخامة الرئيس كميل شمعون أو يتقارن بشخصية مثل خيو داني. جدي دوري ما جرى التقليد، عاش زمنه بظروفه واختار يكون حاله ويعيش بصدق بشجاعة وبكرامة. ورا البواب المسكرة كان عمود البيت وأب لكل شخص فينا، يواجهنا ويوقف حدنا ليكون الدرع الحامي لقلنا. ما بنسى كيف كنا ناكل بهدلة إذا مش حلقين ومرتبين، ويسمعنا حكي إنه شو ما معكن حق شفرة. كان يعتبر إنه الترتيب والأناقة جزء من هيبة الرجل وكرامته. واليوم نقدر نقول بكل فخر إنه جدي ربى رجال، ربى بوريد، ومع كل هالهيبة كان قريب من الناس. علمنا إنه العظامة المضبوطة مش بالشعارات، العظامة بالإنتاج والتواضع وعشق الأرض. يا رئيس دوري، هالبلد يمكن ما يعرف قيمة الكبار إلا بعد ما يروحوا، بس غيابك رح يترك فراغ كبير، لأنه الأوادم عم يقلوا وشخص مثلك ما بقى يتكرر. واليوم ونحن عم نودعه قلبي متفهم هالوضع، لأنه رايح برفقة جميلة ليلتقي بالسما مع خيو داني وأهله الست زلفة وفخامة الرئيس كميل شمعون. يا جدي، بوعدك حافظ على إرثك وأن أحمل اسمك مش بس تذكار بل نداء يومي لإلي، حتى نعيش بنفس النزاهة والتواضع. رح نعيش على كيامك ونحافظ على ذكرك بضميرنا كل يوم. الله يرحم روحك يا جدي، بحبك.

0: بدي اشكركم بهالمناسبه لحضوركم. طبعا كل الكلام يلي انحكى من الاحفاد من الاصدقاء من رئيس البلديه بيعبر عن شعورنا وبيعبر عن فعلا مين كان هالانسان الفاضل، مين كان هالانسان يلي يمكن بينكتب عنه كتب وصفحات، لكن ما رح ننساه، وهذا الانسان ما بينتسى لانه هذا جزء من تاريخنا، هذا جزء من الناس اللي كتبوا مستقبلنا ويلي تنبوا كتير من المشاكل يلي واجهناها على طول السنين، بس الناس ما كانوا يسمعوا له مزبوط لانه الناس بيحبوا يسمعوا القصة الحلوة، بينما نحن لحديت اليوم عم بنواجه ذات المتاعب يلي حضرته كان منبهنا عنها من زمان. لهالسبب ما بدي كتر كتير حكي، بس بدي اشكركم جميعا لحضوركم لوداع هالشخص الفريد من نوعه، هالانسان النزيه يلي علمنا مش بس كعيله بس علمنا كمجتمع كيف الواحد بيكون صادق لنفسه، كيف الانسان بيكون صادق لمبادئه، كيف الانسان ما بيساوم بالمصلحه الوطنيه، وكيف المصلحه الوطنيه ترتفع فوق الاحزاب وفوق كل المبادئ، لانه اذا ما في وطن ما في شعب، واذا ما في شعب عاود بسلامتكم. بقى بشكركم كل الاصدقاء يلي معنا اليوم، كل افراد العيله، كل ابناء دير القمر والشوف، بدي لكم شكرا من القلب لحضوركم، و كلام من القلب خلينا كلنا موحدين، لانه بدون ما نكون موحدين ما فينا ننجح. التشرذم يلي حصل بيناتنا هو اللي دمرنا، التشرذم يلي حصل داخل 14 ادار هو اللي دمر 14 ادار، التشرذم يلي صار بقرن شهوان ذات الخبريه. بقى اليوم قوتنا وحدتنا، حلنا بقى نتوحد كشعب ونبني وطن لأولادنا لأحفادنا.
1: شكرا للكلمات. هلا التعازي بعد أن يقدم حضرة ممثل فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء سعادة الدكتور النائب فريد البستاني، بعد أن أقدم التعازي أيضا حضرة سيادة المطران مروان عمار ممثل غبطة أمير البطريرك مارشال بطولة الراعي وغبطة البطريرك يونان بطريرك أسرار كاثوليك، وحضرة ممثل راعي أبرشي الصيدة ودير أمن الرون كاثوليك الشموندريك نعمان إصحية، وقدس الرئيس العام للرهبانية المريمية أبادي إدمان رزق، وقدس المونسيرارية والأباء الأجلاء وأصحاب السعادة. التعازي للعائلة الكريمة طبعا رئيس بلدية والحضور، يتوجه الجميع العائلة والحضور الشعبي إلى صالون الكنيسي لتقبل التعازي في الصالون. في ختام التعازي يتوجه الموكب، موكب نعش الرئيس دوري شمعون إلى المدافن. قبل الوصول إلى المدافن يتوقف عند المنشية ويتوجه الجميع سير على الأقدام حاملين على الأكف نعش الرئيس دوري شمعون. المسيح قام.
2: إذن مشاهدينا تابعنا مراسم جنازة النائب السابق دوري شمعون، هذا كل شيء حتى الساعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حقك تعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا أنه عندها مساحات شاسعة، وأنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة. بس ما في شك أنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها، فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي هي عاصمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: وأخيراً أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. Hotel sponsored by Kempinski Summerland Hotel and Resort Beirut.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو ب $6.90.

الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية. في العناوين: الرئيس عون من قصر أنفاليد، نريد مؤتمرا دوليا وجدولا زمنيا. جعجع يقرأ في جلسات النواب على الدولة والقوى المعارضة التصرف. زيادة أسعار الخبز والمحروقات والسائقون العموميون إلى الشارع. الادعاء على مسؤول في حزب الله بتهم إرهاب وحيازة متفجرات.

0: النشرة من لبنان الحر مع رولا فخري وبسام البيطار. من باريس وخلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، توجه رئيس الجمهورية جوزيف عون بدعوة إلى المجتمعين أن يخرج الاجتماع بخارطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم القوى المسلحة وبجدول زمني واضح لانعقاده، وأن تؤسس هذه الخارطة لمقاربة طويلة الأمد في دعم المؤسسات العسكرية والأمنية.
1: وقال عون إن لبنان يطلب من أصدقائه مواكبة هذا المسار ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية، مشددا على أن لبنان لا يبحث عن مساعدات عابرة ومتفرقة أو حلول مؤقتة، بل عن شراكة طويلة الأمد واضحة في التزاماتها واستمراريتها تمكن المؤسسات العسكرية والأمنية من التخطيط وبناء قدراتها بدلا من إدارة احتياجاتها بين أزمة وأخرى.
0: وفي كلمته في قصر أنفاليد تطرق عون إلى صيغة الإطار الثلاثي لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن استكمال تنفيذ هذا الالتزام لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال، وطلب إلى أصدقاء لبنان وشركائه المساعدة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه كاملا.
1: بدوره أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دعم الجيش اللبناني هو أمر حاسم ليحل مكان الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في جنوب لبنان.
0: وفي الاجتماع وزع تقرير تقني مفصل على المشاركين، فيما ركز قائد الجيش العماد رودولف هيكل في كلمته على أدوار الجيش ومهماته وارتباطه بالمواطنين والمعوقات بوجه عمله على الرغم من التصميم.
1: وقبيل افتتاح الاجتماع التحضيري عقد اجتماع ثلاثي ضم عون وماكرون والعاهل الأردني عبدالله الثاني، وتطرق اللقاء إلى التصعيد الإقليمي الخطير، فأكد القادة الثلاثة ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة استقرارها. وشدد عون على أهمية ترابط أمن المنطقة ودعا إلى صياغة استراتيجية أمن إقليمي مشترك من خلال مشاريع الطاقة المشتركة والتعاون الاقتصادي والأمني والسياسي.
0: أما في الإليزي وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية، بحث عون وماكرون في الجهود المبذولة لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية واتفاق الإطار.

0: في قراءة لوقائع جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الجلسات بلورت حقيقة هي أن أكثرية الشعب تعتبر وعن حق أن لا إمكان للخروج من الوضع الحالي ومن حالة الحروب المستمرة التي نحن فيها، كما لا مكان لأي إصلاح أو فرصة لأي تحسن في البنى التحتية والمياه والكهرباء أو أي خدمة من خدمات الدولة أو دورة اقتصادية طبيعية ترتجى أو تحسن في الوضع المعيشي والأجور، طالما لم تقدم الدولة على حل المعضلة الرئيسية التي يعانيها لبنان وهي الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية وفي طليعتها التابعة لحزب الله.
1: جعجع لفت إلى أن أكثرية الشعب تساند هذه الحكومة مقابل أقلية ضئيلة بل ضئيلة جدا كانت قد عاثت خرابا وفسادا في البلاد بشكل لم يشهد له لبنان مثيلا على الإطلاق، وشدد على أنه لا يستطيع أحد بعد اليوم أن يقول أن هذه الحكومة تتصرف من دون رأي اللبنانيين وخارج إرادتهم، فلقد تبين أنها بسياساتها وتوجهاتها العامة هي من تمثل إرادتهم وتطلعاتهم. وتمنى رئيس القوات أن تأخذ القوى السياسية المعارضة هذه الوقائع بالاعتبار وتتصرف على هذا الأساس لتوفير مزيد من الحروب والمماطلة والتدهور الاقتصادي والمعيشي، وكله على غير هدى ولمجرد خدمة إيران.
0: المفتي عبدالله دريان جدد دعمه ووقوفه إلى جانب الرئيس نواف سلام، داعيا القوى السياسية إلى التعاون مع الحكومة وإلى الوقوف إلى جانبها ومؤازرتها لإنقاذ البلد مما يمر به من اعتداءات إسرائيلية وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية.
1: في مستجدات الجنوب استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مرتفع علي طاهر ومحيط موقع الدبشي في قضاء النبطي، وسجل تفجيران في المنصور بالتوازي مع جرف المنازل في البلدة. في هذا الوقت سجل تحليق للطائرات الحربية في أجواء البقاع والطائرات المسيرة في بيروت وضواحيها.
0: مطلبيا وبسبب تخطي سعر صفيحة البنزين $30، أقفل عدد من السائقين العموميين الطريق في منطقة العدلية.
2: هذا التجمع يا شباب، كل العالم على العدلية. والله يا شباب كل العالم تنزل، كل العالم تنزل. بنزين $32، كل العالم تنزل.
1: إشكال خلال تحرك لصرخة المودعين، تفاصيله مع شرب المخلوف.
3: في ظل الأزمة المالية التي لا تزال ترخي بثقلها على المودعين، تحركت جمعية صرخة المودعين في ساحة رياض الصلح رفضاً لما وصفته بخطة الانتظام المالي ورفعاً للصوت في وجه أي إجراءات تمس حقوق أصحاب الودائع. وقد حصل إشكال كبير بين القوى الأمنية والجمعية أمام بنك بيروت بالقرب من السراي الحكومي، ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى في صفوف المحتجين.
4: ولا تختبئوا خلف مسمى الفجوة المالية، نحن نسميها باسمها الحقيقي، فجوة العار والنهب والسرقة والسطو على أموال المودعين. أموالنا ليست فجوة وحقوقنا ليست ورقة للتفاوض، وجنى أعمارنا ليست ملكا لأحد حتى يقرر كيف يصادره أو يسقطه أو يقتطع منه.
3: في الشارع مجددا صرخة المودعين تجددت رفضا لخطة الانتظام المالي، فهل تنجح تحركاتهم في تعديل مسار الخطة بما يحفظ حقوقهم أم تمضي المعالجة المالية على حساب أموالهم؟ من رياض الصلح، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: بعد تضاعف سعر المازوت منذ بداية الأزمة، عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز الأبيض من الحجم المتوسط في صالات الأفران من 75,000 إلى 80,000 ليرة، أي بزيادة 5,000 ليرة و 95,000 ليرة في المتاجر.
1: دخل الإضراب الشامل في سجن رومي يومه الخامس، ولا يزال أكثر من 400 سجين في المبنى باء يصرون على الامتناع عن الطعام والدواء احتجاجا على تعليق مفاعيل قانون العفو العام وتخفيض العقوبات الاستثنائي الذي ينتظر قرار المجلس الدستوري بعد تعليقه.
0: لليوم الثالث استكملت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في وزارة المالية، وبحثت اجتماعات اليوم في البنية التحتية والطاقة وفي الإنفاق الاجتماعي.
1: قضائيا، ادعت المحكمة العسكرية على المسؤول في حزب الله الملقب بالحاج علاء و13 آخرين بتهم إرهاب وحيازة متفجرات. وبحسب مصادر الحدث، تولى الحاج علاء تأمين لوجستيات شبكة فلول الأسد شمال لبنان.
0: في كنيسة سيدة التل دير القمر، ترأس راعي أبرشيات صيدا المارونية المطران مارون العمار ممثلا البطريرك بشار الراعي، وسط حضور رسمي وشعبي كبير، على رأسهم النائب جورج عدوان ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلط.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: ابتداء من مساء اليوم رح تتأثر المنطقة بمنخفض جوي محدود الفعالية بيحمل معه أمطار متفرقة وبيستمر حتى صباح السبت. طقس بكرة بيشهد تساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا خصوصا بالشمال، مع برق ورعد ورياح نشطة، وبيرتفع موج البحر مع احتمال تساقط حبات البرد. كان في النشرة: الرئيس عون من قصر أنفاليد نريد مؤتمرا دوليا وجدولا زمنيا. جعجع يقرأ في جلسات النواب على الدولة والقوى المعارضة التصرف. زيادة أسعار الخبز والمحروقات والسائقون العموميون إلى الشارع. الادعاء على مسؤول في حزب الله بتهم إرهاب وحيازة متفجرات.
0: جولة المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: للتيم بمس عليكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان والعالم، وتحياتنا لزميلنا ماريانو داوود ومارك البيطار يلي مرافقيننا اليوم على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. دائما فيكم تكونوا عم تابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على انستغرام، على فيسبوك، وايضا كل الاخبار لحظه بلحظه على الواتساب شانل.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدليه، بدك تحكي بلا حجه، بين راي وراي.

وعم تعمله. هيدا سؤالنا الاعتيادي دايما أول ما نبلش على الساعة 5 بس تنطمن عنكم.

شو ماريانو رح نبلش الحلقة كله غرام من كفية غرام يلا بدنا نمسي على جان باي تحياتنا كبير إلك يا جان وينك كيف كان نهارك

0: اتصال على 09-218-233 لبنان الحر. ألو.
1: ألو
0: فوزي.
1: مساء الخير يا سيدي.
0: لك مساء النور.
1: كيفك منيحة؟
0: ماشي الحال وأنت؟
1: بطلع الصوت الحلو.
0: ميرسي.
1: ما في إذاعة عنا، لاي ما بتمشي عندنا.
0: كمان رجعت انقطعت الإذاعة؟
1: صار لها يومين ما في عندنا إذاعة.
0: إييييه.
1: عم تلفن هيك أنا ستروبيا يعني لتعرف إنك موجودة أو لا.
0: أنت منيح؟
1: الحمد لله، أنت منيحة؟
0: كتر خير الله.
1: الله يوفقك ويرد عني. سهل أمرك وداربك يا سيمونة.
0: شكرا يا فوزي.
1: بعت لك ابن الحلال يتونك ويحميك، بسكنك بفيلا ويجيب لك خدم.
0: وين القصر؟
1: منيح هيك؟
0: والقصر القصر شو بهيك
1: سيدي؟ يا قصر يا فيلا.
0: ما لا هذيك المرة قلنا قصر، قلنا
1: منيح يعني.
0: ايه قلنا جايزة مع قصر مع خدم.
1: يا أو قصر أو فيلا.
0: منيحة.
1: مع منيحة. خدم كمان.
0: كمان.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: في هيك منه؟
0: في منه.
1: ألو.
0: في منه.
1: في منه ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
0: ميرسي.
1: بدي سلامة قلبك. يلا باي حياتي.
0: باي.

0: بدنا نقول هاي جوزيانا، كيفك جوزيانا؟ منسمع ربيع أو يمكن يكون ابنه لربيع، هات لنشوف.
1: بسمع هالإذاعة بنطرق الدقيقة وساعة، أنتوا اللي بتبقوا على طول الأحلى يا جماعة.
0: شكرا يا شربيل.

بدنا نمسي على سامي صايخ. كيفك سامي؟ مش بس تبعتوا لنا هاي وهول الأخبار، بدي أعرف أنتو كيفكن اليوم. ما هي الفكرة أعرف بس أنتو كيفكن اليوم. هلا بيطلع جنب بيقول لي كيفك يا حشورة مثلا.

0: هاي
1: هاي،
0: كيفك سيمونا؟
1: ماشي الحال؟
0: تحية لإلك وللمستمعين، كيفنا اليوم؟
1: ماشي الحال.
0: ناطرين نموت من الغلا، ما متنا من الحرب، رح نموت من الغلا.
1: ما بدنا نموت، ما بدنا نموت أبدا. جوزيانا جايين بعد الشغل تعبانين نص عجقة، كان نهارنا منيح الحمد لله، كتر خير الله يا جوزيانا.

0: يعني مستمعينا دايما رح اقول قلتها امبارح، ايه كلنا يمكن ذات الحاله، بس خلونا نلاقي شي محل من حياتنا يكون شوي ايجابي نحكي عنه، نحكي عنه كثير تيكبر اكثر، تا ما بقى نشوف السلبي بحياتنا.
1: هاي سيمونا، كيفك؟ والله ليك يا سيمونا، مش مهم القصر، مهم جوات القصر.
2: صح.
1: هاي والله معكي محمد من طرابلس، وعلى فكرة اشتقنا لفادي، ما عدنا سمعنا صوته، ان شاء الله خير يا رب.
0: امبارح حكينا واللي قبله حكينا كمان يا محمد، يمكن انت ما عم تكون على السمع او مش عم تنتبه او عم تنتبه يعني للفويس تبع فادي. يلا وينك يا فادي، طمنوا لمحمد عنك.

يلا خلينا نطرح موضوع الحلقة وعباكير، وسألنا لكم مستمعينا إذا كان لازم تختاروا بين حياة طويلة ما بتشبهكم وحياة قصيرة تعشوها مثل ما بدكم، أي حياة بتختاروا؟ اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. إذن بدكم تختاروا بين حياة طويلة ما بتشبهكم أبدا بس أنه حياتكم بتكون طويلة هالفكرة، أو أنه حياة أقصر بس بتعيشوها مثل ما أنتوا بدكم. وإذا كان هذا تاني احتمال خبرونا كيف معقول تعيشوا هذه الحياة على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111.

0: هاي سيمونة.
1: هاي مايرا.
0: لا سيمونة بين حياة طويلة ما بتشبهنا وحياة قصيرة نحن بنكون مبسوطين فيها القصيرة، لأنه ساعتها بنكون عم نعيش شيء مش لقلنا وبكادر مش كادرنا، رح نكون عم نتعذب وعم نتأخر وما لنا حياة رح تكون.
1: إذا ماري روز أنت بتنقي يعني الحياة القصيرة واستعملي كل شيء أنت بتحبيه، فشو هني هالقصص اللي أنت بتحبيهن وكيف بتعيشيها هيدي الحياة؟
2: منا كيفك؟ كيف حياتي من طرابلس. الله يسعد لي مسيكي ومساء مستمعي لبنان الحور. والله ما عارفة شو موضوع، هلا صرت معكي على السماء.
1: يا فادي، أول شيء في لك تحية من محمد. محمد كان عم بقول إنه صار له وقت ما سمع صوتك، فإن شاء الله يكون كمان سمعنا. وسؤالنا هو إذا كان لازم إنك تختار يا فادي بين حياة طويلة ما بتشبهك أبدا وبين حياة قصيرة أو إنه أقصر شوي بس بتعيشها يا فادي مثل ما أنت بدك، أي حياة بتختار؟ كلمنا أنتو مستمعينا على 0918 233 وعلى 70 959 111.

0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: لو قدر لي أن أختار حياتي اخترتها أن تكون برفقة سيمونة، ولكن الخيار هو لله وحده، هو الذي قرر عمرنا.
1: شكرا يا جورج. بنسمع جان بايد.
2: هاي سيمونة يا
1: جورج.
2: لا، الحياة الأصيلة اللي أنا بدي إياها، لأنه الإنسان بيعيش أناعته، ما بيعيش أناعات غيره، ويفكر مثل ما هو بده، مش مثل ما بده غيره. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك جان.

0: سلم على محمد وعلى كل المستمعين. تاني شي لا تنقي الحياة القصيرة عندك أحسن، واحد بيعيش بيعرف يروح ويجي، غير ما تكون هيك حياة طويلة واحد ما في يمشي بده مين يمشي. والله أنا بنقي عندك الحياة القصيرة وهم بيبسط بحياته عندك أكثر.
1: بس كيف كمان يا فادي بتعيش هيدا الحياة القصيرة؟ يعني كيف

0: بونسوار، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: كنت نقيت الحاجات الاقصر ومثل ما انا بدي اعيشها، كنت تمنيت اخلق بمنطقه ريفيه بالبلاد الاسكندنافيه، دنمارك، فنلند، سويد، وات ايفر، يكون المناخ حلو والصحه منيحه وعيش حياتي هونيك، واتجوز البنت اللي بتكون معي من البوتي جاردان للترمينال ونكمل سوا حياتنا، يعني حب حياتي الاول ها هي تكون شريكه حياتي ونعمل عائله مثاليه وعلى قد بس بحلم، ما بحلم اكثر.
1: لا لا، هيدي قصه البوتي جاردان للترمينال هيدي بدي اعرفها بالتفاصيل، يعني شكله في حدا هيك، ما بعرف اذا بعد عم يسمعنا المستمع.

أنا من وراء الفويس يلي سمعناه هلا هيك خطرت فكرة على راسي إنه لأنه هيدي كمان في كتير أشخاص بيقطعوا بهيك علاقات مش ضروري يعمل بيتي جاردان بس أدي في كتير أو أدي بتحسوها صحية إنه حدا يكون بيعرف حدا من كتير وقت طويل طويل طويل طويل وقضي معه وقت كتير طويل يعني إكزامبل من شي صف معين لا بعد الجامعة ويرجع يرتبط فيه. أنا يعني بحسها ما بعرف قديش بتحسوها سليمة هيدي الفكرة.

0: إذن إذا كان لازم أنه تختاروا بين حياة طويلة ما بتشبهكم وحياة أقصر بتعيشوا مثل ما أنتم بدكم، شو بتختاروا وكيف بتعيشوا هالحياة؟ على 0-9-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 79-59-111 بسمع فويس.
1: هاي سيمون كيفك يا شفيقي؟ معي
0: هاي
1: سيمون زميلي شفيقي، ما انت زعلان مني؟ لا هاي زابطه ولا هاي زابطه، لانه هيديك حياه بدها تشيلك من الطبيعه الحياتيه وبدها تقهرك يمكن او تعيشك عيشه انت رافضتيها مثلا، وما فيها بسط ما فيها شيء كذا، وعسل عسل كل يوم كمان، يعني حياه رفاهيه وبسط وكذا، والبدو يال واحد مش بكل شيء وكذا وهيك مثلا، كمان ما بقعد فيها لزه يعني، ما خلص صار عم بيحصل على كل شيء بالحياة. لا حلو فيها أخذ وعطى، يعني شد ورخ، حلو الحياة هيك الله خلقها هيك. يلا يعطيك العافية سيمونة.
0: الله يعافيك
2: سيمونة، كيفك؟ منيحة؟ مع كريتا أبو فيصل.
0: عريتا
2: سيمونة، أنا بتمنى الحياة القصيرة وعيشها مثل ما بدي مثل ما بدي، كيف يعني يكون ولادي حد ما أضطر سفرهم لأنه ولادي اثنين مسافرين، وعيشها أقل شيء أقل مقومات الحياة تكون متوفرة لألنا، يكونوا الأشخاص المناسبين بالحكم، مش إلهم يلي إلهم 30 سنة مجزرين وما قدموا شيء لهذا البلد. هذا كله من اللي بتمناه وبتمنى عيشه حياة كريمة بتليق فينا. مرسي سيمونة.
0: مرسي يا ريتا.

شوهر يعطيك العافية، والله الله يرحم ستة من 25 سنة عرفتها مرتي، كانت بعدها عم بحكي معها، قالت لي برافو يا تايتا، قلت لها ليش يا تايتا؟ قال النسوان مثل هالحياة، مش قصيرة وحلوة ولا طويلة وبشعة، مرتك قصيرة وحلوة وإن شاء الله حياتك بتكون قصيرة وحلوة ولا طويلة وبشعة، ما لها طعم الحياة بشعة.

0: هاي سيمونا، كيفك؟ أنطوان معك. أكيد الحياة القصيرة هي اللي أنا بعيشها مثل ما أنا بتمنى. هلا كيف بعيشها؟ تكون صحتي منيحة، أكون مبسوط بحياتي، متوفى، عملي اللي أنا بتمنيه، وهيك.
1: اوكي، فاذا عم بيكون في يعني الاكثريه انه الحياه القصيره، بس انه في كمان في اشخاص عم بيقولوا انه لا هيدي ولا هيدي.
2: هاي كيفكم؟
1: ماشي الحال؟
2: كثير حلوه الحياه وانا بحب الحياه حتى لو كانت على قد، بس بالوضع اللي احنا فيه لا، تكون قصيره افضل.
1: اوكي.

مارك عم بقلنا هاي سيمونا سفا أنا بالشغل عم بسمعكم ما بشيل الإزاعة بالشغل بحس مارك بيشتغل يمكن كمان بإزاعة

0: نسمع بعد فويس وبنستقبل زميلنا جورج.
1: هاي سيمونا.
0: هاي.
1: الحياة ذكرى، والذكرى عذاب، ومن العذاب ينبع معنى الحياة. J'écris la vie est méchante, l'écho m'a répondu chante chante chante. Merci Simon.
0: Merci Elik. Hi George.
2: هلو كيفك
0: سما؟ سافا؟
2: سافا
0: سافا. سؤالنا اليوم انه شو يا جورج، شو بتختار يعني اذا لازم تختار بين انه حياة طويلة بس انه ما هالحياة بتشبهك، او حياة قصيرة كتير بس بتعمل كل شيء انت بدك اياه وبتشبهك؟ واذا كان الجواب التاني كيف بتعيشها هيدا الحياة؟
2: هلا بتعرف بيروحوا على الماديات فيها، انه اذا حياة قصيرة يعني مصاري.
0: بس استاذ جورج اذا بتقرب شوي على الميكرون
3: انت عم تقول صوتي عالي انا، بس انه هلا حياتي اقصر كتير بياخذوها على ناحيه الماديه، انه يكون واحد مرتاح ماديا يعني كتير، واوكي اتس اوكي بعيش حياتي اقصر بس مرتاح. بس لا انا بروح على تشويس اللي فيه صعوبات انا ابني حالي على العيش الطويله.
0: خلينا نقول انه انت يمكن اول جواب اليوم بالحلقه بيقول انه الحياه الطويله
3: ليك كل شيء سهل وبالهين ما حلو.
0: الهين مش حلو،
3: الهين مش حلو. بتعرفي في حدا بالزمانات بعرفه معه millions of dollars والأهل كتير مرتاحين كتير كتير كتير، شغل برا وبيشتغلوا بقصص كتير كبيرة. قال لي أنت مبسوط أكتر مني.
0: هو طب طبيعي يعني لما إنسان يكون معه مصاري هذا كمان عنده هم حاله، مش بيقولوا أنه عنده هم كيف بده يصرفهم، بس ما هالإنسان
3: هم بخاف على صحته بس ما عنده لا شيء يعني خلص ما فيش كل شيء بيحصل عليه على بده إياه بيحصل. طلع هيك أنه مش مبسوط. عرفتي؟
0: أنت مبسوط؟
3: الحمد لله. ايه اكيد طالما كل يوم نوع الصبح وصحتنا منيحة انا مبسوط.
0: عنا اتصال ماريانو، يلا اخر اتصال. الو
4: الو
0: مرحبا
4: بونجور،
0: مين معنا؟
4: معك جريس كايروز بشارك.
0: كيفك يا جريس؟
4: الحمد لله اشتقنالك.
0: انا كمان. تفضل يا جريس.
4: برنامجك كتير حلو. انا بقول الحياة القصيرة وشم الهواء بلا الخطي على باخد الدواء.
0: العمر كله يا جريس.
4: نقلنا ولك ولو عملوا صرخة على البنزين رح يموتونا من الجوع. الله لا يوفقون. بدنا نمشي، بدنا نروح، بدنا نجي.
0: ماشي ماشي.
4: قلبي عنده صوتي ودي.
0: ماشي يا جريس، شكرا لك يا أهلا وسهلا فيك. نشكر كلكم، بشكركم كلكم مستمعينا وكل حدا كان أكيد يعني عم بيتابعنا اليوم. شكرا لك ماريانو داود، وبكرة على الساعة 3 بتجدد موعدنا. والهواء لك جورج.

تحية جديدة لكل المستمعين ببوزيتيف على الموعد 5:30 على القد مثل العادة ثلاثة وخميس بنكون بساعة نحن وياكم لنتوصل بمواضيع مختلفة. نبلش دائما بأخبار رياضية بننتقل بعدها لمواضيع بنحضرها ونتواصل فيها سوا على الواتساب 70 95 9 11 11 الرقم اللي فينا نتواصل فيه طبعا دي فويس وتكست مسج رقم الواتساب بس تتحكونا لايف على استوديو أكيد تعرفوا الرقم كمان 09 218 233

0: داود معنا على الإخراج اليوم ومعكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. يلا فلننطلق بحلقة مهضومة نحن وياكم مثل العادة على الواتساب على رقم التليفون التواصل. منبلش مع إلي فخري قبل ما نفوت بمواضيعنا. يلا
1: إخي يا جورج مرحب يعطيك العافية. والله يا جورج يعني بعمر 39 سنة زلمة بعده عم ياخد ألقاب لقبه 49. طب ما عم بفهم كيف بعد في ناس بتنتقدوا هذا الزلمة، كيف بعد في ناس ما بتحبه، يمكن ما بتحبه بفهم، بس كيف بعد في ناس بتنتقدوا أو عندها شك 1% أنه هو الأفضل عبر كل الأزمان في أزمنة، يعني شيء كتير الزلمة ما بقى يروق، ما بقى يشبع، غريب ما عم يشبع، بتحسه عم يلعب كل يوم كأنه أول نهار لقاله.
0: أكيد إلي قصده ليونيل ميسي. انتبه يلي ما بيحبه بتفهمه، في كتير ما فيك تجبر حدا يحب حدا، يعني خلاص ما بيحبه بيكونوا فان لرونالدو أو للاعب آخر بيقولك أنا ما بحبه، بس يلي بيقول عنه مش لعيب هيدا ما بيفهم فوتبول، ما احترامي للكل. يلي بيقول عن ليونيل ميسي أنه منه عظيم بغض النظر إلا إذا بيشوفوا أنه في لعيبين أحسن منه كمان، كل واحد حر برأيه، بس حدا يجي ينتقد ميسي يقول عنه أنه منه من العظماء ما بيفهم فوتبول أبداً.

0: يعني متابعين، كان فتح لي موضوع ليو ميسي ربح لقب جديد، وطبعا بعده عم بتألق مع فريقه انتر ميامي بالدوري الامريكي. اكيد كان اعتزل دوليا، وهلا يا تعتيري على الارجنتين بعد اعتزال ميسي، كيف رح تكون صورة منتخب الارجنتيني؟ ان شاء الله يقدروا يبقوا ينافسوا حتى بأمريكا الجنوبية، صارت صعبة شوي لأنه من الصعب جدا تعويض لاعب مثل ليو ميسي. فادي مترابلوس،
1: أدي مساك ومسا مستمعين لبنان الحار. والله صدقت يا سيد جورج، ولازم يعرفوا شغلة، ميسي بيلعب خط وسط منه هجوم، وخليهم يحسبوا كم جول معه خط وسط.
0: والله أنا شايف رح يسجل الألف جول قبل رونالدو إذا بيكفي بهالطريقة هيدي. على كل حال، امبارح بالدوري الإسباني كان في انتصار عريض لبرشلونة على أرضه على ريسينج سانتاندر 7-2. برشلونة رايح all the way بالصدارة، 18 نقطة من 6 مباريات، والأهم من هيك هو عدد الأهداف المخيف اللي مسجله الفريق الكتالوني لهلأ بالدوري الإسباني. لهلأ بست مباريات البارسا مسجل 28 هدف، 28 goals. يعني انت عليكم تعملوا عملية حسابية 28، يعني بنعمل 28 ديفيزي بار 6، تعرفوا قدام سجل برشلونة أهداف تقريبا 5 أهداف في المباراة الوحدة، 4 فاصلة شيء، أرقام مخيفة جدا. فريق مرعب، عم بيوجه انذار لكل أوروبا أنه جاهز كمان للمنافسة على لقب تشامبيونز ليج بقوة. اللي في بالدوري الانجليزي مباراة لمانشستر سيتي كمان اللي مبلش بداية جادي جدا. سيتي رح يلعب على ارضه مع نورويتش الساعة 9:30.

سيمون بعت لي اكيد تشكيله منتخب المانيا للمباريات اللي جايه بدوري الامم الاوروبيه. الحلو بمدرب منتخب المانيا المدرب الشهير طبعا اللي تولى المهمه بعد كاس العالم يورجن كلوب انه اختار فريقين، فريق رح يلعب مبارتين وفريق اخر رح يلعب مبارتين اصمهم، وهيدي شغله كتير ذكيه. اخذ فوق ال 40 لاعب 44 لاعب للناشونال مانشافت تيجربهم تباعا، خطوه رائعه على كلوب عم بفكر لبعدين، عم بشوف مين اللاعبين بيستحقوا وجاهزين يمثلوا منتخب المانيا. سو اول مره بشوف صراحه مدرب بيعمل بيلعب بيتبع هالطريقه هيدي، بيختار 44 لاعب بيقسم الفريق على اثنين، بيلعب فريق مبارتين وفريق اخر مبارتين وبيشكل باللعيبه قد ما بيقدر يشوف مين بعدين بيختار الستارتنج 11 للمنتخب الألماني. وفي كتير متفائلين من بعد استقدام يورجن كلوب لمنتخب ألمانيا، لنشوف إذا رح يقدر يرجع هيبة ألمانيا بعد غياب لسنوات، تحديدا يعني بآخر 18 سنوات من وقت بعد يورو 2016 الألمان كانوا شوي منيح، خسروا مع فرنسا بالدومي فينال، بعدين شفنا تراجع كبير ما عدا كان في بصيص أمل بيورو 2024 لما رغم خسارة ألمانيا مع إسبانيا بربع النهائي، طبعا مباراة كان فيها حادثة فضيحة تحكيمية بقيت لهلأ ورجع اعتذر منها الاتحاد الأوروبي، بس يعني هبيت للمنتخب الألماني، ساعة بيكون منيح ساعة بيقشط. نشوف هالمرة مع كلاب إذا رح يكون في ثبات بتشكيلة منتخب ألمانيا. خلاص حكينا سبور كتير بتصور 10 دقايق بيكفو، هلأ بعد شوي على كل حال رحين لموجز الأخبار. منذكر التواصل معنا مثل العادة للفويس والتكست مسج 70 95 11 11، وفيكم تحكونا لايف على ستوديو على 09-218-233. بوب من مدريد بعت لي صورة، مش من مدريد هالمرة، بعت لي انت هون يا بوب ولا هيدي الصورة بعتين لك اياها لدير مارشربل بعناية، كتير حلوة على المغيب كمان على السانست، very nice يا بوب.

0: ناخذ مهدي زعيتر.
1: كابتن جورج يعطيك العافيه، مبروك لميسي ولبرشلونه. اما هودي استثار ريال مدريد بيحكوك انه على التحكيم والتحكيم، لما قلت شيء انه ضربه جزاء علنا كابتن، يعني مطابقه على الجول قدام المربى، ضرب بايده علنا ما بعرف، بس هودي ما بيقشعون جماهير الريال، بس بيقشعوا لبرشلونه. الله وبرشا ومعلم ميسي
0: طايرين، برشلونه طايرين السنه.
2: بونجور جورج، كيفك؟ ان شاء الله منيح. لا والله كنت بلبنان، نزلت 10 أيام وهلا رجعت، صرت بمدريد، رجعنا على الشغل وعلى الهم. لبنان أحلى بلد بالعالم.
0: يعطيك ألف عافية، إن شاء الله بترجع على طول على لبنان يا بوب. مع أنه مدريد مدينة حلوة كتير، بس ما في شيء مثل لبنان. كل اللي عايشين بأهم دول أوروبا، أهم مدن أوروبا وأهم مدن أمريكا، وين ما كان بفضلوا دايما يرجعوا على بلدهم طبيعي. يلا ان شاء الله بيروق الوضع، وان شاء الله بيرجع البلد الى الازدهار، وبيرجع بترجع الاشغال. بعرف هيدا حلم شوي، بس يلا اتصال اخير قبل ما نروح للموجز. الو
3: الو، بونجور.
0: اهلا اهلا، مين معي؟
3: حبيبي، معك شوقي عمار.
0: اهلا شوقي، تفضل
3: حبيب قلبي. انت يا زلمه موهوب رياضيا، لما كنت بالام تي في ولما بالقلب سي ولا على على على لبنان الحر.
0: الله يخليك.
3: بس انت بتستفز اوقات الناس.
0: بشو؟
3: انا عاشرت العظماء بالعالم الفوتبول، من ايام بيلي لكروي لمارادونا لرونالدو لميسي.
0: اوكي.
3: ايه، فدايما اعطي انسان حقه.
0: انا قلت من العظماء، سمعت شو قلت؟ انا من العظماء، ما قلت انا اعظم لاعب. في كتير، كل واحد حر برايه، يعني انت بتقلي مثلا رونالدو البرازيلي، وانا بحترم كتير رايك، لانه كمان انا بيك فان لرونالدو البرازيلي.
3: اكيد اكيد، بس بس بس بس يا ابو الحظ، رونالدو البرازيلي. نحن نحكي عن كريستيانو رونالدو البرتغالي.
0: ما انا ما بحطه ضمن الخمسه الاوائل، انا هيدا رايي، ما بحطه بالتوب فايف.
3: هيدا رايك، بس النتيجه ميسي لو لعب بانجلترا كنا شفناه، لو لعب بايطاليا كنا،
0: لو لعب وين ما كان لعب كان كسر الارض ليو ميسي، لانه
3: لا شوفوا في كاس العالم لما ضربوا لعيسى مندي كان لازم يعطوه كارت احمر.
0: طيب، بس انه شفنا بس انه احتراما لزلمة عمره 39 سنة سجل هالكم الهائل من الاهداف، حمل منتخب بلاده على كتافه ووصله للمباراة النهائية، هيدي ما حدا عملها بالتاريخ.
3: هيدا رأيك، بس
0: مش رأيي، هيدا فاكت، هيدا فاكت يا حبيبي، فاكت، مش انا عم بقوله، هيدا شفناه، شي شفناه لمسناه نحن
3: يا حبيبي. يا حبيبي، هذا اللي يضيع 2 بينالتي بكاس العالم،
0: يضيع قد ما بده، يضيع قد ما بده. البينالتي منا معيار للاعب اذا منيح ولا لا.
3: بدك تحكي بالنتيجه عن بيليه وعن مارادونا، هودي اللي بيدخل التاريخ.
0: انا مش، انا ماني حاضرون، مش هناك ما في احكي عنهم، بدك تسال حدا حاضرون، فهمت قصدي؟ وانا ما قلت انه ميسي افضل لاعب بالتاريخ، قلت من العظماء، امال معروف.
3: أنا بسمع، أنا بسمعك، بس دايما دايما نعطي الإنسان حقه.
0: عم نعطي الكل حقهم بتصور. شكرا لك، نحن حنروح سريعا لموجز الأخبار ونرجع نتابع حلقتنا. 3 دقايق على القد، ما تروحوا لمحل، رجعين.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. انتهت أعمال المؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني التي عقدت بعد ظهر اليوم في باريس بحضور رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبد الله الثاني، وتم الاتفاق على دعم الجيش بموجب لائحة أولويات من دون تحديد موعد نهائي لمؤتمر الدعم الأساسي. وعلى هامش المؤتمر صدر بيان أردني فرنسي مشترك تم التأكيد من خلاله على دعم البلدين لجهود لبنان لضمان أمنه وتعزيز سيادته على أراضيه. يترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة للحكومة في السراي بحضور عدد من النواب والوزراء. وقبيل الجلسة أشارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلى أنه ليس بإمكان الوزارة القيام بأي التزام تجاه أي معلم إن لم تؤمن لهم الوزارة العقود كما وعدتهم. وقال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أثناء دخوله إلى الجلسة: مقترح الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم الجيش وقوى الأمن لوجستيا ولا علاقة له بالمفاوضات مع إسرائيل أو بأمن الجنوب. من جهة أخرى، كتب رجي على أكس: في خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن داوتي الذي أكد دعم بلاده الثابت والدائم للبنان، طلبت أن تمارس بريطانيا ضغوطها على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان، كما عرضت معه ما تحقق حتى الآن على مسار حصر السلاح، ووجهت دعوة إليه لزيارة لبنان فوعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة. في الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجيرات عنيفة في بلدة المنصور على مرحلتين وأخرى في بلدة جحمر. أعلن الدفاع المدني السعودي أنه تم اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف أدت لسقوط قتيل وجريحين بالإضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والسيارات. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: بوزيتيف اكيد مستمرين خلص من دون تقطيش للساعه 6:30. تنتواصل نحن وياكم على واتساب 70 95 9111. فويس تكست مسج اكيد على الواتساب، عم نستقبل واتساب كول. لا تحكونا لايف على استوديو 09 218 233. وطبعا مستمرين بمواضيعنا، وفي موضوع مهضوم حضرتكم اياه نطرحه دغري من بعد ما ناخذ مداخله مين الي. يلا.
1: ايه جورج، هاي كيفك، ماشي الحال؟ ليك جورج، لو في عالم بالفيفا هيك بتقدر، ما بيحطوا شورت ليست للبالون دور، دغري بيعطوها لميسي. صراحه ميسي اللي عم يعمله بعمر 40 سنه بهيدي المنتاليتي وهيدي هذا الشغل اللي عم بيعمله مع المنتخب او مع ميامي يدرس. مع انه انا بحبه اكيد، مع انه انا يونايتد فان ومفروض كون رونالدو كذا، بس لا، ما بعد من بعد يعني رونالدو كان لازم يعتزل من وقت ما فل من ريال مدريد، يمكن اول سنه يوفي بعدين خلص كان لازم يعتزل، كنت ضد انه يرجع. شغله ثانيه، كنت بفكر بال 2012 كنا نقول انه المصاري ما بتجيب بطولات، والعرب استثمار منه منيح للفوتبول. اثبت العكس صراحه، وشفنا هالشيء بمانشستر سيتي وبأسجي. بس نحطوا المصاري مش على لعيبة، بس نحطت على مانجمنت، وهذا الشيء اللي عم نفتقده نحن باليونايتد. ان شاء الله يمشي الحال، بس على المدى القريب ماني شايف شيء. انا
0: سوري ما راح اقدر اتابع الفويس تبعك كثير طويل، بس بصور رسالة وصلت. مثل ما قلت، مانشستر يونايتد بحاجة لمانجمنت، بس هاي الشغلة ناقصته، لأنه ما ناقصه شيء، اسم موجود من أكبر فرق العالم وأكثرهم شهرة بالعالم، ولازم يرجع كل لاعب فوتبول يتمنى يربص قميص يونايتد. سو بدك تغيير مانجمنت، ومن زمان عم بيطالبوا جماهير يونايتد بهيدا الشيء. بتصور نعمل حملات ومظاهرات حول هالموضوع لا يرجع النادي الى سابق عهده. انا معك باللي قلته. هلا بخصوص اموال العرب، اكيد بي اس جي مثلا ليك وين صار، يونايتد كمان ليك وين صار، واكيد اتس ا فيري جود بزنس. بالنهايه العلامه التجاريه عليت كثير لمانشستر سيتي وين كانت وين صارت، وبنعرف من قيمه النادي وين كانت قبل وين صارت هلا. وكمان بي اس جي كان حقه، ما عرف لنفترض نقول نص مليار، صار الفريق حقه مدري كذا مليار. كل هيدي طبعا برافو، تحية للمستثمرين العربي اللي فاتوا حطوا مصاري، بس بالمقابل لازم يفكروا كمان بكيفية تطوير كرة القدم عندهم بالبلاد. انه ليك المغرب وين صارت مثلا. طيب اليوم الدوري السعودي في اجانب وفي رونالدو وفي كل شيء، في لعيبه حقهم مئات ملايين دولارات. طيب شو استفاد المنتخب السعودي؟ شفنا شيء نقله نوعيه من وقت ما اطلقوا هيدي الخطه لليوم بال 2022 لهلا 4 سنين؟ لا، ما شفت تطور كبير انا بالفوتبول السعودي او بالفوتبول القطري. واو او او سو لازم هلا الشغل يصير على تطوير اللاعبين المحليين ليكون منتخبهم قوي، بعيدا عن الاستثمارات باللاعبين النجوم. منتابع
2: ضربه الجزاء اسمها ضربه حظ، لاش باجيو روبرتو باجيو ما طلع ضربه الجزاء برا.
0: صحيح، هو من اعظم اللاعبين بتاريخ اللعبه،
2: صار فريقه بالكاس العالم
0: بال 94
2: ما طلع ضربه الجزاء برا.
0: كتار لاعبين
2: ضربه حظ زي دي، بس ميسي عنده فان لعب.
0: شكرا فادي، رح نذكر نرجع 70 95 9111 للفويس والتكست مسج، لا تحكونا لايف على استوديو 09 218 233. موضوعنا لليوم هو التالي، بدنا نحكي عن موضوع اذا انتم من الاشخاص يلي بلبنان هي خاصه درجه كتير، انتم من الاشخاص يلي بيوصلوا على الوقت او بيتاخروا. مثلا اذا عندكم دوام عمل توصلوا على القد ولا بتوصلوا متاخرين، او اذا عندكم موعد معين توصلوا كمان على الوقت ولا متاخرين، او بتستعملوا كمان نفس الحجه دائما عشقه السير هي اللي اخرتكم. خلينا نتواصل بهذا الموضوع 70 95 9111 فويس تكست مسج، لتحكونا لايف على استوديو 09 218 233.

0: وجه تحية كمان لماركوس دي أوريليوس. مارك بيطار معنا كمان هلا على الهواء. في اتصال، يلا 09-218-233. ألو،
1: بونسوار جورج.
0: بونسوار بونسوار،
1: كيفك؟
0: تمام،
1: معك جبريل.
0: أهلا أهلا جبريل سيسي،
1: بدك جاوبك على الموضوع اللي عم تحكي عليه.
0: أي موضوع
1: أنت اللي بدك يا نقي؟ بدك هلا جاوبك على موضوع طرحته ولا في أحكي سبور؟ شو بدك بعمل؟
0: على الموضوع، على الموضوع اللي طرحته. خلص،
1: ما بدك يعني نتقل العيار ونرد ونجيب سيرة ريال مدريد ورونالدو؟ بس تعرف
0: لا، ما حدا جاب، ما حدا جاب سيرة ريال مدريد ورونالدو.
1: لا لا، مش أنت يا خي، مش أنت في كم لا لا، أنت
0: مهدي،
1: أنت على سلامتك، أنت بتجنن يا خي، أنت ما في منك. أنت منحترم رأيك بالنهاية، خلص ما فينا نغير لك رأيك. لو شو ما بدنا نقول لك
0: ليش انا بحبه لامورينيو؟ انت بتعرف قد ايه بحبه لامورينيو؟
1: اكيد جورج.
0: طيب
1: انت بتعطي، لحظه انا بس اقول لك شغله، المستمع قبل النشره مش مزبوط شو حكي، لانه انت بتعطي كل لاعب حقه. هلا انت رونالدو ما بتطيقه، بس انه ولا مره ما بتعطيه حقه يعني. انا لا والله عن جد انا مش عاوز
0: المره، مش ما في شيء ما بطيقه، ما في شيء لعيب ما بطيقه. في انا بشوف انه مثلا في لاعبين قبله، يعني مثلا رونالدو البرازيلي قبل، رونالدينيو البرازيلي قبل، ليو ميسي قبل، يعني في
1: ما هيك 100%. هيدا رايك بالسبور. على كل حال انا بس اجاوبك على موضوعك، برجع بحكي على هديك على السريع. انا من الناس اللي بيوصلوا دائما، بجرب اوصل بكير
0: قبل الموعد،
1: قبل الموعد بشوي، ايه مش بكتير يعني، مش بساعه بس انه 10 دقائق ربع ساعه.
0: والله برافو عليك،
1: لنجرب كمان ما نعلق بعجقة سير يعني ونوصل مأخرين.
0: حتى لو مش شغل، حتى لو عندك موعد مع حدا مثلا،
1: أفضل. إيه جورج، ما بحب أوصل مأخر أنا.
0: والله برافو عليك، ملتزم
1: قد ما فينا.
0: حلو،
1: أي شغلة بس إذا بتسمح لي بالسبور، مع
0: كلمة صغيرة، كلمة صغيرة لأنه فتحنا الموضوع. خلص
1: كلمة صغيرة على السريع، بس يتذكروا، بس يتذكروا بابيط برشلونة، إنه في إنسان اسمه جوزيه مورينيو إجا بال 2011 على ريال مدريد، رب الأمل براسون لا برشلونة أيام جوارديولا، بس كان التحكيم معهم مورينيو.
0: هلا بلا شل التحكيم على جنب، شل أيام فريق جوارديولا كان بجنن الفريق، من سوء حظ ريال مدريد أنه كان في شافي وإنيستا وميسي وبوسكيتس.
1: مضبوط، وربح دوري وربح كاس. بس تقلك شغلة، مورينيو في عنده تصريح شهير بيقول أنا كل ماتش كنا كلاسيكو نلعبه قبل الجيم كنت اتدرب بعشر لعيبة على عرض الملعب، لأنه بعرف مسبقا أنه في لاعب من عندي رح ينطرد من الفريق، وهذا اللي كان يصير. فالسنة يتذكروا انه في مورينيو على البنش تبع الريال، واذا في حدا بده يربيهم تربيه السنه هو جوزيه مورينيو.
0: والله اكثر ماتش تبعك، اكثر ماتش ناطره مناطره هو كلاسيكو قبل فينال الشامبيونز ليج.
1: كلنا ناطرينه، كلنا ناطرينه. يلا يا جورج، بلا طعم ضد فرقه هابطه.
0: تنشوف، يلا ثانك يو، ثانك يو جيلبرت، ثانك يو حبيبي. بنرجع لموضوعنا بعد في اتصال. يلا، انتم من الاشخاص اللي بيوصلوا على الوقت او بتتاخروا على المعيد تبعكم او على شغلكم؟ 09-218-233. الو
2: الو،
0: اهلا اهلا استاذ ناهي.
2: كابتن جورج كيفك؟
0: شو الوضع يا كابتن؟
2: والله انا برايي اهم رياضي بتاريخ البشريه هو جورج سويدي.
0: يا حبيبي يا ناهي،
2: لانه جيم وتنس وطيارات حربيه وغوص وطيران
0: لا والله طيارات حربيه بعد ما سقنا
2: فورمولا 1 ومش مخلي الرياضه يعني مش فايت فيها.
0: مجبورين
2: ايه. هلا بالنسبه للوقت، انا بوصل على الوقت وبحترم كتير الوقت وبوصل قبل بوقت دايما، واكتر شيء بضايقني بالشعب اللبناني انه ما بيحترم الوقت. وانا بالنسبه لي ما بيحترم الوقت ما بيحترم شيء بالحياه. يعني كتير بونكتشوال انا، وبيجي قبل بوقت لدرجه مره بالجامعه، يعني كلهم بيعرفون انه بالصف دايما بوصل قبل بوقت. مره تاخرت 5 دقائق، ما بعرف شو كان فيه، قلت للمعلمه فكرتك متت.
0: بعيد الشر الا يا عم، شو قصدك؟
2: لا، ما انا قبل مره كنت اقول لها اذا شي مره ما جيت على الوقت يعني تكون متت اكيد.
0: سو كنت توصل قبل الوقت دايما؟
2: ايه قبل بوقت، كتير بحترم الوقت.
0: حتى بغض النظر عن الجامعه وعن الشغل، انت بحياتك اليوميه كمان هيك؟
2: هلا ممكن الواحد يتاخر مره بالعمر، بس هون اللبنانيه كمان لانه دايما في ترافيك بياخذوها حجه انه عجقه سير، عرفت كيف؟
0: اوكي
2: يا اخي، ما انت عارف انه عجقه سير تاخد اكس وقت، مشي قبل بوقت هالقد يعني. ايه انا ديسيبلين بالنسبه لي كتير مهمه، وهذا الشعب الياباني معروف بالديسيبلين.
0: انت معروف اوروبي على ياباني؟
2: انا ايه ياباني، انا ناهيتو كوموزاكي
0: 100%
2: 100%. يلا
0: موفق ناهي حبيبي، ثانك يو. كمان اتصال 09-218-233. انتم من الاشخاص اللي بيوصلوا على الوقت او بيتاخروا؟ الو، شو راح الخط؟

جد أجاد الشباب قدام ينطروا الصبايا تحت البيت، ما هو حق. لو أنا هيك منطرها بتقلك 9:15 تاخذني أو 9:30 صوب حساب عندك أتليست ربع ساعة بالسيارة.

0: ماكسيموم يا شباب ناطرين صبية تحت البيت. ماركو مرة تركت بنت بالبيت وفليت لان اخرتك. قديه كانت مأخرتك؟ تلت ساعة قاعد بالسيارة نترى. كان شوب ولا كانت ايام سقعة؟ اي سيبك انا قد ما يكون خيي، بس القعدة بالنهار كان يا حبيبي. بالليل بالليل اوكي. تلت ساعة شو تقلك على الواتساب؟ يلا نازلة، يلا جاي، يلا جاي. اوكي تلت ساعة في الليل يا ويلي. صفح حلمي اسمع كعب العالي نازل عالدراج. يلا منتابع كمان واتساب 70 95 11 11 للفويس والتكست مسج. ماريروز
1: هاي جورج، يعطيك العافية. لا أنا من النوع اللي بحترم مواعيده، لبل بيجي قبل بوقت وبنطر
0: كلكم بيسلمين
1: قبل الوقت، يعني
0: بسم الله عليكم
1: دقايق بركي أو 10 دقايق.
0: والله برافو
1: على أنه إجي مأخرة.
0: بحس اصلا ميروز من صوتك وهيك ودائما مشاركاتك معنا بحسك حدا هيك جدي وبيلتزم بكل شيء. برافو جوزيف من انجلند.
2: بعدنا بالاوبيتال ابو جريش، سلامي لك وللمستمعين. هلا اول كاتش اب ويز يو ان 15 مينتس.
0: يلا ناطرينك بعد شوي كمان تواصل معنا بالموضوع. بنتابع كمان واتساب.
3: سعيد ابو جريش كيفك؟ لا لا لا مواعيد عندي أنا خط أحمر أبو جريش، هيدي خدعة عادي، كل عالم لازم تخدعة عادي. الإنسان اللي ما بيحترم موعده هيدا إنسان ما بينشغل معه. يعني لا خارج يكون لا صديق ولا رفيق ولا شيء ولا شيء، لا خارج تروح معه سهرة ولا حفلة ولا ظهرة ولا شغل ولا شيء. هلأ موعد الشغل ما غير موضوع بشغلك أنت، فيك تعود. يعني جيت مأخر 10 دقايق فيك تعود 10 minutes، بس إذا عندك موعد شغل أو موعد بارتي أو ظهر أو شيء، خلص الشخص اللي ما بيلتزم بمواعيده هيدا ما في منه نوى.
0: أو عنا مثلا هوا على 5:30 نوصل 6:45 مثلا، قد ايه بشعة. ثانك يو على المشاركة. بنذكر مرة جديدة التواصل دايما عم بيصير، بنقول له ثانك يو لنوال. التواصل كله عم بيصير 70 95 11 11 فويس تكست مسج، وفيكم تحكونا لايف على استوديو 09 218 233. عم نحكي هل انتم من الاشخاص اللي بيوصلوا على الوقت او بيتأخروا؟

0: يلا اتصال 09-218-233. الو.
1: اي مرحبا.
0: مرحبتين، مين معي؟
1: كيفك طارق معك.
0: اهلا بطارق.
1: كيفك منيح؟
0: اول جود اول جود.
1: لا من اللي بيحترموا كثير المواعيد وبوصل على الوقت ولبل بجرب كم دقيقه قبل، واكثر من هيك تقييمي للعالم مرتبط بشكل كثير مباشر بقديهن بيحترموا الوقت كمان.
0: انت كمان يمكن شغلك بيحتم عليك الواحد يحترم المواعيد، صح ما هيك؟
1: مظبوط. وحتى سوشيالي يعني بالحياة الاجتماعية اذا متفقين على وقت على مواد على عشاء على نمرق على بعض او كذا، في احترام كامل للمواعيد. وبرجع بقول لك نظرتي للشخص الثاني بتتاثر بمدى قد ايه هو بيحترم مواعيده كمان.
0: اذا حدا بيتاخر عليك مثلا شو بتعمل؟
1: هلا مره بتقطع، اكثر من هيك يعني بصير نعطيه ملاحظه او بنصير ندفش وقت زياده نحسب حساب التاخير تبعه.
0: قد ايه اكثر مره ناطر صبيه تحت بيتها؟
1: ولا مره.
0: ولا مره؟ دائما بتكون جاهزه؟
1: لا، في مره تاخرت سبقتها ومشيت.
0: اوف اوف اوف، قد ايه تاخرت؟ هلا ماركو كان عم بيقول لي تلت ساعه نطر بالسياره.
1: ايه نص ساعه.
0: نص ساعه؟ خلص اخر شيء طفح الكيل نص ساعه. واحد بينطر خمس دقائق عشر دقائق.
1: لك
0: اوكي طارق ميرسي. تفضل.
1: بس شغله بالرياضه، بدنا البالون دور للبرنس هاري كين هالسنه.
0: ايوه انا بضم صوت
1: متكامل اكثر شيء بيستاهل.
0: انا يا ريت فيه صوت عجل.

0: ثقافي
1: كل الناس
0: يعني.
1: تتأخر، أنا أكترية العالم تتأخر، هذه قاعدة عندهم.
0: ودائما
1: آه ما
0: الحجة شو
1: بعرف،
0: هي؟ دائما الحجة شو هي؟
1: يعني عدة حجج، يا الطريق،
0: عجقة سير أكيد دائما.
1: بس كمان عندهم إنه كنت ومدري مين حكاني وتأخرت ومدري شو، يعني قصص بلا طعمة.
0: أوكي
1: هلا انا هذا الشيء كثير بيضايقني بصراحه بالعالم، وخاصه النسوان كثير بيجوا متاخرين على موعدهم.
0: أصحابك يعني مثلا يتأخروا عليك؟
1: ايه
0: مثلا عم تكونوا متفقين على ظهر الساعة 9 بيتأخروا عليك نص
1: مثلا
0: ساعة.
1: انا بكون، لانه انا كثير بونكتوال، بكون
0: أوكي
1: مثلا وصلت على المطعم بعد 10 دقائق، ربع ساعه، ثلث ساعه، ناطرتهم.
0: طب خلص صرت أتأخر مثلهم إذا هيك.
1: ما شفت كيف هن بيصيروا بتاخد عوايد مش منيحه من وراهم.
0: وبالشغل
1: اه هون بدي اقول لك الخبريه،
0: شو؟
1: ما بحب اجي على الوقت.
0: بالشغل ما بتحب تجي على الوقت؟
1: لا
0: ليه؟ غريب، بتحب تجي على الوقت وقت الظهرات بس على الشغل ما بتحب تجي على الوقت.
1: مع الناس والاصحاب وايه،
0: ايه
1: ما بحب، ما بتاخر.
0: طيب على الشغل قد ايه بتتأخري؟
1: كان 30 مينوت هيك شيء.
0: والله وما في حدا
1: ايه
0: بيحاسبك بس تسيمز مديرة.
1: لقلك ليه، لانه
0: اه
1: دواميك بتكون بكير، انه شو بالمدرسة نحن
0: 100% ما حدا بيحاسبك على التأخير.
1: هلا وقت يكون الدوام 9 ما بتأخر
0: بس تكون الساعة 8 بتتأخري.
1: اكيد.
0: اها بس
1: مرة المدير غير دوامات الشغل من ورايي،
0: حطهم 9.
1: حطهم 9.
0: والله قد ايه بحبك المدير تعمل لك الخدمة الكبيرة.
1: لا شايف انه it's not fair يعني.
0: بس هلا صرتوا زيادة ساعة زيادة، محل ما تفلوا 5 بتفلوا 6.
1: لا لا
0: بعدكم كمان 5 بتفلوا؟
1: مزبوط.
0: فيري نايس.
1: اي
0: اوكي شيرين انبسطت كتير حكيتينا، اهلا
1: وانا
0: وسهلا فيكي،
1: كمان
0: سمعينا صوتك دايما.
1: ثانك يو.

0: 218 233. الو
1: سعيد يا ابو جراج.
0: اهلا اهلا.
1: تمام خضره معك.
0: اهلا شربول حبيبي،
1: كيفك؟ تمام
0: اول جود.
1: الله، بخصوص موضوعك، انا ملك المواعيد.
0: ملك المواعيد بالتاخير ولا بالدوام؟
1: لا لا لا، على طول قبل الساعه.
0: والله قبل بساعه.
1: ايه يا نص ساعه. انا شغلي بشتغل لي 16 سنه بنفس الشغل.
0: اوكي.
1: سبعه دوامه، ستة بدي يكون مزروع قدام الشركه، ستة وربع فيلل فاتحه الشركه، هي شركه ماي بيفتحون 4 الصبح، بس 7 نحن بنطلع كشوفيريه. انا 6 وربع بكون ماشي، بكون بعد ما حدا اجى.
0: كرمال العشقة ولا انت بتحب توصل بكير؟
1: انا بحب اوصل بكير، بعمل حسابي، انفخ الدولاب، مدارة سيارتي، في عجقة سير، صار حادث قدامي، بكون عاطي مجال حالي ساعة بكل شيء. رايحين نلعب باسكت 9:30 ل11 مستأجرين ملعب، 9 بده يكون مزروع، غيري بيجي بيتاخر نص ساعة، بكون نحن ناطينه 6 على قد.
0: بس ليك ما انا هيني شربل، يعني اول شيء اسم الله عليك، عم تلعب باسكت عشية 11 بتخلص بالليل، عندك وعي الصبح تاني نهار لتقدر تنام، وجسمك بيكون يعني في الادرينالين العالي بعده من ورا السبور.
1: لا ما مرة بالجمعة ماشي الحال.
0: ايه بس ما انا هيني.
1: ايه ايه ماشي الحال. يعني
0: لانه اي ساعة بتوعى؟
1: 5:15 كل يوم.
0: 5:15؟
1: 5:15 ايه.
0: واو.
1: تقوم البس ثيابي وغسل وجهي و وتنمشي مع دبي للحزمية، بس بكل شيء. يعني مثلا انت حكيتني من شهر،
0: ايه
1: بدك نسهر بعد شهر يا شربل، مجرد ما قلت لك اوكي غير الموت ما بيلغيها. يعني ما في داعي، اذا بتعرف ما في داعي ترجع تذكرني قبل الجمعة ما تنسى السهرة. خلاص انا قلت لك اوكي اوكي، كل شيء هول بلتزم فيهم، بس يكون عندي مشوار انا وعائلتي ما في التزم، لانه بدك تنطر مرتك تتخلص ولادك
0: يا عين.
1: ايه هون انا ببقى صار 9:30 بدنا نكون بالسهرة، انا من 9:15 جاهز، بس انطر لما تتخلص. هيدي المشكلة. بس انا شيء بخصني الي على طول قبل الساعة بدي يكون موجود، مش امشي قبل الساعة.
0: واو
1: عن جد. هيدي متعلمها من بي وخلص ورتها.
0: يعني بيقولوا عنك بسموك البيج بان، يعني ساعة ساعة الشهيرة بلندن
1: بالشركة. انا بتمثلوا فيه.
0: ايه والله.
1: اضطريت روح المجيب المفتش تبعي، اتأخرت، كلهم استغربوا شو بيك شيء بعدك هون.
0: نهنيك صراحة على هذا الالتزام. شكرا لك
1: حبيبي.
0: اهلا وسهلا فيك شربل. رح نتابع واتساب. شو شباب منذكر للواتساب، فويس او تكست مسج 70 95 9 1 1 1. انتم من الاشخاص اللي بيوصلوا على الوقت او بيتاخروا؟ عم نحكي بالشغل، عم نحكي بالمشاريع، بكل شيء بالحياه.

0: عارف لما بلبنان تحس حالك غلط اذا وصلت على الوقت، لانه مثل ما كانت عم تحكي شيرين من شوي، اذا وصلت على الوقت توصل اول واحد مثلا، اذا في شيء دعوه او شيء بتقعد لحالك. في مثل بتعرفوا المثل الفرنسي الشهير لي جون شيك اريف توجور اون روتار، هيدا معتمدينه بلبنان يعني بشكل عن جد. قول مثلا الموعد 8:30، اذا بتروح 8:30 بتلاقي بتقعد لحالك، بتروح 9:45 تبلشوا يفوتوا ويوصلوا الناس، يعني دائما هيك. يلا بناخذ بشير على الواتساب.
1: جرجي سعيد كيفك يا حبيبي؟ منيح ماشي الحال. بشير مخلوف معك. ليك ايه، انا عندي الموعد مقدس، يعني شغل الساعة 8 بكون قبل بنص ساعة او قبل بثلث ساعة. وشغلة تانية، جلبير شمية مهضومة مثلا، عن جد مهضوم. انا بنطر بناطر الصراحة،
0: وانا كمان
1: او مع فارس او معك. وقال لي شو رأيك بفريق برشلونة؟ شو هالفريق المرعب
0: مرعب برشلونة لهلأ بنقول بخوفه عن جد. تنشوف هلأ امام الامتحانات الصعبه، امام اتلتيكو، امام الريال، بكره بالتشامبيونز ليج المباريات الصعبه، هناك ببينوا اذا عن جد فريق رايح يربح كل شيء السنه.
2: كابتن انا معي سياره تاكسي وبحترم المواعيد. وتاني شيء كرمالك انت مش عجيب ولا جبريل.
0: اها شو سمعت يا جيلبير؟ كرمالي انا ما حيرد عليك. عصامو
3: والله يا جورج كيفك حبيبي؟ منيح طمنا عنك. أنا مشكلتي مع الوقت، أنا بتركها لآخر لحظة.
0: كيف
3: يعني؟ أنا تركت الشغل من ورا الوقت. هات لخبرك الخبرية،
0: ما فيك تلتزم بالوقت؟ في مرة سهرت
3: للخمسة ونص وجه الصبح حتى خلص وراء التفقة، حتى ما يأكل غرامة الزرمة.
0: أوكي.
3: صاحب الشركة يعني.
0: شو صار؟
3: تمهار انا تأخرت نص ساعة معلم، لنزلت قدمته ومدري شو. بمجرد بفت على المكتب بيعمل لي بالساعة هيك بيبرمها انه وينك لهلأ، ماشي بلحظتها. طبيت غراضي وفلت، وهيدا وجه الضيف وبعدني فايل لهلأ.
0: والله صراحة ما بعرف إذا بقدر صف معك بالموضوع ولا لا، بس هو كمان لازم يعرف ولازم يقدر إنه أنت سهران قبل بليلة ونزلت كمان كرمال تخلصت له هالوراق هيدي. إيه بس كان في شغلة أنا ما بصف معك فيها، إنه بك تحكي معه، مش هيك تروح من راسك تضب غراضك وتفل. بتتناقش معه قبل، بتفسر له، وبعدين إذا صار ما صار بتفل. يلا منتابع.
4: صباح الخير جورج، تحية لماري روز، تحية لفادين بطرابلس، تحية لمروان أبي عجرم، صار زمان ما سمعنا صوته. المواضيع المهمة دايما أنا بشارك، بس المواضيع اللي يعني ما بتعطي كتير أهمية ما بشارك. أنا بالنسبة لي هيدا الموضوع كتير مهم، هو الالتزام والالتزام بالوقت، هيدا كتير مهم. ولو الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ملتزم كنا نحن بغير مطرح. الالتزام بيعطوا قرارات وما بينفذوها، هيدا الالتزام أهم شيء. على الوقت لازم، على الوقت مش بعد القضاء، من بعد مدة بيروح عليه بيروح بصير بيبطل القضاء. كل شيء بوقته حلو،
0: كل شيء بوقته حلو. شكرا جان. منذكر للواتساب 70-95-9-1-1-1 voice text message، ولا تحكونا live على استوديو 09-218-233. انتم من الاشخاص يلي بيوصلوا على الوقت او بيتأخروا.

0: عم نتابع مع جوزيف.
1: هاي جورج، سلام لك وللمستمعين. To be punctual in your meeting and appointment is very crucial.
0: في هوا كتير.
1: لأنه time cost money.
0: أوكي.
1: أنا بالنسبة لي كل حياتي على الوقت ومواظب، وبحياتي ما تأخرت على شيء أنا. بالعكس بوصل على شغلي قبل العالم كله. أنا بفتح الديبارتمنت مطرح ما بيشتغل بمانشستر وأنا بسكره. لا هلا بعده فاتح، هو بعد مني فتح فلاح فلات الساعة 4 على كمية المرضى اللي عندي اليوم، كي لازم فل الساعة 7. بس أنا لأنه شغلي دقيق ومرتب ومنظم بخلص قبل بوقتي بغض النظر. يعني اليوم شايف 24 مريض، خلصت الساعة 4.
0: حلو.
1: من الساعة 9 للأربعة خلصتهم، لأنه كله شغلي منظم على الأد على المسطرة. بقى الشغل المزبوط بيولد شغل مزبوط وبيولد نجاح، عارف كيف؟ بقى حلو الواحد يكون منظم بحياته، الوقت يجب احترامه.
0: صح.
1: لأنه مسار العالم مش لعبة. Time is money.
0: Time is money. سبقتني.
1: Time can save life sometime.
0: 100%.
1: هيدا هي فكرة.
0: شكرا لك جوزيف، على وسهلا فيك. بنتابع مع شربل.
2: أبو جراج مرحبا. هلأ بلبنان يا حبيبي، إذا شغلك 8 بدك تمشي 5 يا طبيعية، وإذا بتطلع 4 بتوصل 9 على البيت بالليل. يعني الحمد لله هيدا بلبنان للأسف، يعني ما فيك تحط واحد بدوام يعني. اشكر الله. يعني أنا بروح بوصل حدا على المطار، عرفت كيف؟ بروح بواصله بيوصل هو على تركيا.
0: انت بعدك على الطريق
2: على مصر كنا بعد ما رجعت وصلت على الدورة.
0: اي والله، اي والله يا شربل هيك معك حق. جي سي
3: سعيدة. ليك انا بشتغل بالجميزة، انا بوصل قبل الوقت بس ما بعملها قصد، يعني لانه مضطر امشي بكير. بس بالشركة يعني في ناس هي بتضلها بعد الوقت بس تتفرج العالم انه هي بقيت بعد الوقت، بس ما بكون عندها شيء، بس هيك بمثله. لك الإنسان اللي بده يخلص شغله بثمان ساعات بيخلصهم، واللي ما بده يخلصهم ما بيخلصهم، واللي بده يمثل بيمثل. لك الدوام دوام، اللي بده يعمله بثمان ساعات بيعمله الواحد، بس 90% من العالم بيمثله، يعني بينطروا الوقت تا يخلص بيبقوا بعد الوقت، قصد هيك كرمال اللي يماركوا على العالم إنه لك أنا بقيت ويمثلوا. ها هي
0: هلأ إذا واحد كرمال يعبي دوام بده يقعد بالشغل بلاها. يعني إذا في كتير أشخاص بيشتغلوا بيخلصوا شغلهم بساعتين ثلاثة أو أربعة وبيقعدوا بكل الوقت ما عندهم شيء. أنا صراحة مش مع الدوام أصلا. أنا مع كل واحد شو عنده تاسكس بده يخلصهم خلال النهار بيخلصهم مزبوط، بكيد بيشتغلهم بطريقة جدية جدا وبيفل. بس واحد مثلا دوامه للساعة 6 خلص كل شغله الساعة 3، شو بده يقعد يعمل 3 ساعات بالشركة ما عنده شيء، إنه قاعد ما بعرف عم يضيع وقت على الفاضي. أنا ما كتير بحب الدوام، بحب إنه واحد عنده أمور بده يعملها يخلصها ويسرب. بنتابع.
4: أبو جريج سعيد لك ولجميع المستمعين. يا حبيب قلبي أبو جريج، في أحسن منه الواحد يوصل على بكير على شغله؟ أول شغلة بيوصل بكير ومرتاح وراسه مرتاح، وبيقوم بكير خيي بشرب له فنجان قهوة بيروق راسه قبل ما يروح على الشغل.
0: حلوة ساعة الصبح، حلوة،
4: هيك بيكونوا مبسوطين منه وكل العالم تنبسط منه، لا بيبقى مستعجل ولا بيبقى معجوق كيف بده يعمل. حبيب قلبي يا أبو جريج يعطيك العافية لك ولجميع.
0: أهلا بالشحرور، أهلا بالشحرور حبيبي. بتعرفوا شباب اللي بيوقع بكير، مثلا أنا إنه ما بوقع كتير كتير بكير، بوقع بكير بس مش كتير، بس شي نهار وقع كتير كتير بكير. بتعرف قيمة الساعات الصبح قدي حلوة؟ كتير حلو الصبح، هي كتير بشع تقوم بكير. ايه بس توعى تشرب قهوتك وتوعى، كتير حلو الصبح عن جد، سحر الصبح.

0: لما نتابع واتساب 70 9 5 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على ستوديو 09 218 233. هل انتو من الاشخاص اللي بيوصلوا على الوقت او تتأخروا؟ منتابع.
1: بونسوار جورج، كيفك؟ داني معك جورج. يعني اسم الله عليهم كلهم مستمعينك، ولو واحد بيوصل مأخر خي حسيت حالي مش بلبنان. كله مش لبنانية، كله بيوصل على الوقت وقبل بساعة. أنا بحياتي ما وصلت على الوقت وعطول أعذار. يعني شو بدك عذر هلأ بخلق لك سير عجقة
0: دايما
1: شو صاير؟ منين كلهم عم بدقوا خي؟ مش بلبنان أكيد.
0: حتى على الشغل داني نفس الحجة، إذا ما فيك تستعملها دايما نفس الحجة، عجقة ومدري شو مدري شو صاير أو راح دولاب. صرت مرة بالزمانات كنا بالجامعة بالمدرسة رحنا تناكل بالمحل وتأخرنا على الصف، شو عملنا معلم؟ حطينا ايدنا على دولاب السيارة صار أسود وطلعنا عند المدير إن لهم فقط معنا دولاب. يلا متابع.
2: عواف يا جورج حبيب القلب، يسعد مساك ومسا مستمعي صوت لبنان الحر، وأنا كمان بمسي لجان بكندا ولجميع الأصدقاء. وفعلا أنا ما عشت طلعت حكيت هيك، عندي كان وضع صحي والحمد لله
0: سلامة قلبك
2: هيك صرنا منيح. ودايما أنت بالبال جورج وبتعرف معستك
0: حبيبي،
2: بقدرك كتير وبحترمك كتير.
0: أنا كمان
2: وبتمنى لك أوقات مليئة بالسعادة وبالفرح.
0: هلا بغض النظر مروان، احنا اكتر شيء بسطنا انك رجعت عم تحكي معنا، واكتر شيء كمان بسطنا انه صحتك منيحة، هيدي اهم شغلة. برافو طمنتنا ويلا رجعت، ويلكم تو ذا كلاب اجين، نسمع صوتك دايما.

0: دال واتساب.
1: بونسوار بونسوار سي جورج، بونسوار للجميع المستمعين. والله يا حبيب قلبي أنا بوصل على الوقت ودقيق كتير بمواعيدي، حتى وقت بوصل قبل بوقت وبنطر
0: حسك هيك
1: حدا ينطرني بعطي بالتمنيات، كون الوقت له قيمة وين ما كان لبنان وبكل العالم. جورج سليم الزغبي، مساكم بخير.
0: يا هلا بجورج، بحسك هيك اصلا جورج، حدا كتير ملتزم وهيك ودقيق بمواعيدك. 09-218-233 الو شو راح الخط؟ طيب واتساب عن جديد.
2: مع جورج، كيفك؟ شو اخبارك؟ يسعد مساك، مساء سرة لبنان الحر، معك مروان علم من زحلي.
0: اهلا وسهلا فيك مروان.
2: انا انسان بوصل قبل الموعد بربع ساعة دايما، ومرات قبل بنص ساعة، وانا موظف يعني دايما قبل دوامي بوصل بعشر دقايق.
0: شو حلو.
2: تحياتي للقائد جون متري بكندا، حبيب قلبي، ولكل مستمعين لبنان الحر.
0: اهلا وسهلا بمروان، منتابع واتساب كمان.
3: مصوار حاب نسمعك عن الموضوع، شو بده يصير بالبلد، شو بدنا نعمل، شو هيدا، شو لازم نصير.
0: مش معي يا حبيبي،
3: انه غلا كل شيء عم بيغلى، كل شيء هيدا تعتير.
0: ما هو مش مع السويدي،
3: شو لازم نعمل، شو لازم، شو الحل
0: هولي؟ مش مع السويدي يا حبيبي، وانا بشرطك اذا بتلاقي حل لك مني، ما بعرف يعني بدك ايه، اللي بلاقي حل بيكون بطل، ما في خلص شو بدك تحكي هلا، خلينا ساكتين. بدها الحل، بدها حلول كبيره لتروق بالبلد. مين قال لي ايليا بيوعى 4:30 5:30 بصير بالشغل وعلى الدوره؟ اوف كثير بكير يا زلمه. يلا بناخذ اتصال. الو
4: الو
0: مرحبا. بدعزبك توطي الراديو على الاخر بليز، لان في رتور. مين معي؟
4: مع غندور.
0: غندور تفضل.
4: بدي وجه تحية لرئيس الجمهورية صاحبنا ومعلمنا تاج راسي، والله أكبر، الله يحميه.
0: اوكي حبيبي، شكرا لك، منتابع.
5: يا ابو جريش حبيب قلبي، يسعد لي مساك يا رب. بتجنن هي فيقه الصبح، بتجنن الواحد بيروح على شغله، بس لما تاخذني استاذ جورج، لما يكون هو بيكون هو رب العمل، هو عنده بزنس، عنده كذا، بيروح على شغله مرتاح وعارف حاله حاكم ومنه محكوم.
0: اي طبعا.
5: وبيجي ساعة ما بده. هيدا سبحان الله، الله يرزق الجميع.
0: سو هيدا يا محمد لازم يكون هدف ان شاء الله للجميع، وهدف لإلك، وان شاء الله يعني ما بعرف اذا ما عندك شغلك الخاص، ان شاء الله بصير قريبا عندك شغلك الخاص يا رب. اخطر انواع العقارب، عقارب الساعة تسرق العمر دون ان تشعر. اي والله احلى شيء. مين بعت لي هذا الجملة الحلوة؟ نسيم. احلى شيء توعى الصبح وتعمل رياضة وتشرب قهوة وانت وعم تسمع فيروز، احلى شيء بالدنيا. منتابع.
6: مساء الخير جورج، تحية لك لأسرة الإذاعة. إذا رايح عند شي حكيم بوصل قبل بوقت، لأنه بيكون في غيرك ناطر، بوصل على الوقت واللي أنت موعدك عليه وما بتفوت، بس بتضطر تروح قبل بوقت تتفوت يعني تقريبا بعد وقتك بشوي. أما بقيت الأشياء بدل فيها طلعات ونزلات. تحية لإلك لأسرة الإذاعة.
0: أهلا وسهلا فيك رزوق.
7: رجع سيرة الدوام، هي خبريتك هلا تبع المدرسة، كنا بالجامعة باللبنانية يعني، كمان تأخرنا، كان عندنا فحص ما رحنا.
0: إيه.
7: الأستاذ راح دولي بالسيارة، راح دولي بالسيارة.
0: أيه.
7: مش أنا يعني، شباب أصحابي. تنهار عملهم الفحص، هو قعدهم بأوضة كل واحد بعدهم مترين، سألهم سؤال واحد، قالهم أي دولي بنفخد معكم، وسقطهم كلهم.
0: يلا منتابع. حنا
8: مساء الخير خي أبو الزيت، مساء لبنان الحر ومساء مستمعينك. أنا 4:30 أسبوع.
0: اسم الله عليك.
8: 6:30 بدي يكون بجنينة عم ببرم فيها.
0: لك شو حلو.
8: بدل العصفور ما فيني، والله يبعدنا بيعت التفاحات معك عنا ديب حكيين.
0: هلا بحنون، والله أحلى شي بتعمله صدقني.
9: بونسوار أستاذ جورج، كيفك؟ منيح معك، شربي من الجنوب، شربي طنوس. أستاذ جورج، أنا عندي الموعد مقدس، يعني بحب الموعد كتير، وانا اذا بدي اروح المطرح بدك اكيد بدي اوصل قبل الموعد بربع ساعة وبنطر، حتى يكون موعدي حتى يكون صادق، ما بقدر هيك، بيكون راسك مرتاح يا خي، وما بيطلع عليك صيت حلو او صيت عاطل يعني، عفوا. ولوجه تحياتي لك ولكل المستمعين، لصديقي داني عمار ووسيم فارس ونبيل طنوس ويوسف عمار عم يسمعونا هلا.
0: تبان لها حالك كمان يا شربل
9: حبيب داري.
0: حبيبي شربل
9: مساء لبنان الحر.
0: هلا في حدا قال لي معقوله كل المستمعين بيلتزموا بالوقت ما في حدا بيوصل مؤخر؟ في حدا واحد بس قالنا انه ما بيقدر يلتزم بالوقت صراحه، بس انا بقول اللي ما بيلتزموا بالوقت يمكن كمان نسيوا انه البرنامج بلش 5:30 او بركي مثلا ما بعرف تاخروا طيحتوا الاذاعه، كمان فينا نقول هيك نفس الشيء. فيروز عم تقول يعطيك العافيه، انا من الاشخاص كتير بحب بالشغل وحتى بالبيت بحب النظام، حلو احترام المواعيد. اوكي سيمون عم بقول لك كمان هو حدا كتير punctual و I make sure to arrive before the due time، يعني كمان دايما بصر انه يوصل قبل الموعد المحدد. هي سيمون الماني ما فيه بيمشي على الوقت.
10: طيب. والله يا جورج عجية تصير خير، الواحد اذا ما بيقوم عبكرة وبيمشي او بعد الظهر بيتأخر شوي بشغله صدقني بيقعد 3-4 ساعات على الطريق ما بيخلص، ما في عجية تصير. والله والله والله والله شيء بجنن يا ابو جورج حبيب القلبي. يا جورج معك الشحرور.
0: شحرور وين الان بالعجقه؟
11: جورج يعطيك العافيه، انا 6:30 بوعه، انه 6:30 بوعه بلبس ثيابي، 7 بكون بشغلي ل6 يعني على ما في ما بتأخر ولا
0: دقيقة. اسم الله عليكم كلكم بانكتشوال ولا عن جد برافو. يعني
12: بونسوار جورج كيفك منيح؟ أنا بدي أقول لك إنه هلا رجعت المدرسة مشكورين نفيق على الوقت. الساعة 6 ما نكون واعيين، بس لو عنا موعد أكيد حنروح مؤخرين.
0: ما هي المدرسة هي بتعلمنا أول شيء نحترم الوقت، شفتوا شو مهم المدرسة. يلا
13: بونسوار كيفك؟ في شاب اتصل قبل شوي عم بيقول هيك عم يتمسخر انه مش حاسس حاله بلبنان، انه الكل يلي اتصلوا ما حد بيتاخر
0: عم بيمزحوا له.
13: انا متاخر على شغلي وانا بشغلي كتير قليل يلي بيتاخروا، كتير قليل اللي بيتاخروا، يعني بينعدوا اصابع الايد الواحده يعني.
0: حلو.
13: وقليل حتى يتاخروا، انه ايه انه الاكثريه هن اللي ما بيتاخروا الملتزمين، يعني انه والله
0: برافو
13: في مشكلة بالشغل يعني.
0: هلا ويليام طبعا عم يمزح، تاني شيء انا بتفاجئ كمان صراحة، انه معروف عن اللبناني شو انه بيتأخر على المعيد عادة هيك معروف، بس عم بتفاجئ اليوم انه لا اسم الله عليكم كلكم ملتزمين يعني، ودائما مستعمل نفس الحجة بنحط الحق على الطرقات على عجقة السير، بس اوقات صراحة عن جد يعني بغض النظر في اشخاص بيكون بدهم يلتزموا، بس تعرفوا شو بصير اوقات على الطرقات، اذا شتت الدنيا بتعوم الطرقات بيعلقوا العالم 2-3 ساعات، سو اوقات عن جد الامور مش بايدنا، او مثلا بيركب حاجز فجاه على الاوتوستراد بصير في عجقه زياده، في امور مش بايده للبناني بغض النظر اذا كان ملتزم ايه ولا لا. منتابع كمان بنلحق بعد خلص وقتنا. طيب بدي اتشكر، بعتذر في بعض الفويسات ما قدرنا ناخذهم، خلص وقتنا صارت 6:30. كل اللي تواصلوا معنا تحيه كتير كبيره لكم فردا عن جد، بقطع الساعه مثل لمح البصر ما بنحس انه وصلنا ساعه على الهواء نحن وياكم. بنلتقى ان شاء الله 3-5 اسبوع الجاي 3:30 الموعد جديد، الى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: تخبيص وفشلأ وتشبيء وهلوسة على مد عينك والنظر، إنه واقع يختصر مشهد حلف الممانعة والفساد والذي تجلى في اليومين الماضيين في ساحة النجمة ويحضر في يومياتنا منذ فترة طويلة، لكنه في هذه الأيام يتخذ طابعا عصبيا متوترا، لأن الجماعة همهم الأول والأخير تبرير السلاح الذي يستجلب الويلات والكوارث من جهة، وتبرير قيادة لبنان إلى الإفلاس بسبب فسادهم وفضائعهم وسرقاتهم وعجزهم الذي يبررونه بحجة ما خلونا. بفضل من عادت إسرائيل لاحتلال نصف الجنوب، بفضل من يعاني نحو مليون نسمة النزوح والتهجير، بفضل من تمت تسوية عشرات القرى بيوتا وأرزاقا بالأرض، بفضل من توقفت عجلة الاقتصاد وانحسرت موارد الخزينة مجددا، بفضل من يرفض المجتمعان الدولي والعربي دعم لبنان ولو بفلس واحد، بفضل من يهاجر الشباب ويعاني المقيمون الأمرين، كله بفضل رهانات الحزب الأصفر وانسحاقه المذل تحت أقدام ملال طهران، ما كلفنا مآسي لا تنتهي من إسناد حماس إلى إسناد الجمهورية الإسلامية. وعلى خط موازن، يطلع علينا وزير بلاط السابق معتقدا أنه اكتشف البارود وأنه بات المعارض الوحيد الصنديد، ليعبر عن انزعاجه الشديد من فتح التدقيق الجنائي بممارساته وممارسات أزلامه في وزارة الطاقة، وتحديدا في ملف البواخر السيئة الذكر، بل إن الوقاحة المتذاكية بلغت به وبجماعته حد انتقاد ارتفاع أسعار المحروقات ومقارنتها بما كانت عليه في عهده التعيس، وكأن جو الصدي هو الذي يسيطر على أسواق النفط العالمية، وهو الذي اتخذ قرار الحرب بين أمريكا وإيران. ليس أسهل في أي حال على الوزير الصدي أن يحاول إقناع مجلس الوزراء بالعودة إلى خبري الدعم المحروقات، ليتم القضاء هذه المرة على ما تبقى من احتياط لدى مصرف لبنان، وليزول كل أمل باستعادة الودائع أو بعض منها، وليقفز التضخم قفزات جنونية، كله كي يسعد الولد المفوه بانخفاض سعر صفيحة البنزين. في الخلاصة، مشكلتنا يختزلها أمران: السلاح الذي بدا أن حملته ينؤون تحت ثقله ويحرصون على إرخاء ثقالتهم على الآخرين دفاعا عنه، وجماعة البرتقال الذين تسلموا البلاد مع حلفائهم أشكر بلي على مدى سنوات طويلة وتصرفوا على هواهم، ليكتشفوا أن الحقائق أصدق من الأحلام، وأن الأرقام أقوى من الأوهام، وأن سوق لبنان إلى جهنم والإفلاس والتبرؤ من تبعات انفجار المرفأ لا يمكن أن تمر مرور الكرام، وأن يستسلم الحلال للحرام، وأن تبقى الحلول كلاما بكلام. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليو وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

إنها 7:15 مساء لبنان الحر. مؤتمر باريس التحضيري انتهى من دون تحديد أي موعد للمؤتمر الأساسي. عون طلب بمساعدة لبنان وبيان أردني فرنسي داعم. رجي لوقف اعتداءات إسرائيل المستمرة. جعجع أكثرية الشعب تساند الحكومة ولا حل إلا بحصر السلاح بالدولة. الادعاء على قيادي في حزب الله وآخرين بتهمة الإرهاب.

0: التفاصيل من لبنان الحر. من دون تحديد أي موعد للمؤتمر النهائي لدعم الجيش، انتهت أعمال المؤتمر التحضيري في باريس اليوم بالاتفاق على تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية بموجب لائحة أولويات لم تحدد أيضا. وفي كلمته خلال المؤتمر، طالب رئيس الجمهورية المجتمع الدولي بدعم لبنان لتغيير مسار عقود من عدم الاستقرار وتنفيذ اتفاق الإطار وتعزيز حضور الدولة ومنع أي فراغ أمني مع اقتراب مرحلة ما بعد اليونيفل.
1: إذن أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش أن صيغة الإطار الثلاثي التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال نحو مرحلة جديدة. أضاف عون أن لبنان اتخذ خيارا واضحا، خيار الدولة، مشددا على أن الجيش هو الركيزة الأساسية لحماية سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وقال إن لبنان يعيش حربا مدمرة، مؤكدا في المقابل وجود إرادة واضحة لإعادة بناء الدولة واستعادة دور مؤسساتها والمضي في الإصلاحات.
0: وقبيل مغادرته باريس، عبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه العميق لسير المداولات التي شهدها اجتماع باريس التحضيري، مثمنا الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في التحضير لهذا الاجتماع، كما شكر الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في الاجتماع، معتبرا أن ذلك يدل على المكانة التي يحتلها لبنان لدى هذه الجهات. وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلي كما عرضت في التقارير التي قدمها الوفد اللبناني المشارك في الاجتماع التجاوب المطلوب. وجدد الرئيس التأكيد على ثوابت اللبنانية الجامعة وفي مقدمها صون السيادة الوطنية والحفاظ على الكرامة الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة دون سواها.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن لبنان السيد والمستقل خطوة حاسمة نحو السلام في المنطقة، مشددا على أن الجيش هو ركيزة أساسية لفرض سيادة الدولة. الرئيس الفرنسي اعتبر ألا سبيل لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط إلا عبر الدبلوماسية.
0: العاهل الأردني دعا إلى تعزيز صمود الجيش وتوليه زمام الأمور وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
1: وفي بيان مشترك عقب القمة، أعلنت فرنسا والأردن دعم سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة.
0: وقبل افتتاح أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي، شهد مقر القمة اجتماعا ثلاثيا ضم الرئيس جوزيف عون، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث في آليات إسناد المؤسسات العسكرية والشرعية وتطويق التصعيد في المنطقة.
1: في جلستها التي انعقدت في السراي، عينت الحكومة نسيب نصر رئيسا لمجلس إدارة كهرباء لبنان، وأبقت على كمال حايك مديرا عاما، كما تم تعيين جوسلين جبور أمينا عاما للمجلس الأعلى للخصخصة.
0: في قراءة لوقائع جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن الجلسات بلورت حقيقة هي أن أكثرية الشعب تعتبر وعن حق اللا إمكان للخروج من الوضع الحالي ومن حالة الحروب المستمرة التي نحن فيها، كما لا مكان لأي إصلاح أو فرصة لأي تحسن في البنى التحتية والمياه والكهرباء أو أي خدمة من خدمات الدولة أو دورة اقتصادية طبيعية ترتجى أو تحسن في الوضع المعيشي والأجور، طالما لم تقدم الدولة أو تقدم الدولة على حل المعضلة الرئيسة التي يعانيها لبنان، وهي الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية وفي طليعتها التابعة لحزب الله.
1: جعجع لفت إلى أن أكثرية الشعب تساند هذه الحكومة مقابل أقلية ضئيلة بل ضئيلة جدا كانت قد عاثت خرابا وفسادا في البلاد بشكل لم يشهد له لبنان مثيلا على الإطلاق، وشدد على أنه لن يستطيع أحد بعد اليوم أن يقول أن هذه الحكومة تتصرف من دون رأي اللبنانيين وخارج إرادتهم، فلقد تبين أنها بسياساتها وتوجهاتها العامة هي من تمثل إرادتهم وتطلعاتهم. وتمنى رئيس القوات أن تأخذ القوى السياسية المعارضة هذه الوقائع بالاعتبار وتتصرف على هذا الأساس لتوفير مزيد من الحروب والمماطلة والتدهور الاقتصادي والمعيشي، وكله على غير هدى ولمجرد خدمة إيران.
0: المفتي عبد اللطيف داريان جدد دعمه للرئيس نواف سلام، داعيا القوى السياسية إلى التعاون مع الحكومة والوقوف إلى جانبها لإنقاذ البلد مما يمر به من اعتداءات وأزمات.
1: 68 صوتا، ماذا تقول خارطة المجلس؟ سيمونة حتشيتي.
2: خرجت حكومة نواف سلام من جلسة المساءلة بثقة نيابية جديدة، 68 صوتا أعادوها إلى السرايا بغطاء برلماني واضح، مقابل 12 صوتا لحجب الثقة وامتناع نائبين. أما حزب الله فاختار الانسحاب قبل التصويت، فيما ذهب التيار الوطني الحر إلى المواجهة وحجب الثقة. لقراءة 68 صوتا وانسحاب الحزب وحجب التيار للثقة، تواصلت لبنان الحر مع ناشر منصة بالعربي الصحفي ربيع ياسين.
3: أنا أول شيء 68 صوت اللي حصلت عليهم حكومة الرئيس نواف سلام هي صفعة بوجه حزب الله وحلفائه، خصوصا أنه حلفائه لحزب الله كانوا عم بيشيكسوا بالحكومة وهو كذلك الأمر، ولكن انسحبوا حزب الله من جلسة الثقة ولم يستطيعوا حتى نزع الثقة من هذه الحكومة، فهذا انتصار ثالث بتحققه حكومة الرئيس نواف سلام، انتصار لمشروع الدولة، انتصار لمشروع يلي هو قائم على نزع السلاح وتأكيد على شرعية الحكومة يلي اليوم هذه الشرعية منا بحاجة لا لحزب الله ولا للتيار الوطني الحر. لا شك انه في اختلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر، كل واحد له حساباته، ولكن اثنين بيصبوا بمحل الواحد يلي هي ضرب الحكومة. حكومة الرئيس نواف سلام هي من اليوم الأول حاملة مسؤولية بكل الوزارات، خصوصا بوزارة الخارجية يلي مبارح شفنا التصويب كان، ولا بوزارة الطاقة، ولا حتى برئيس الحكومة نفسه. وبالتالي الحكومة منذ اللحظة الأولى هي متحملة مسؤوليتها، ولكن على الطرف الآخر أنه هو يتحمل المسؤولية. اليوم الحكومة عم بتحاول تنظف يلي عمله حزب الله، عم بتحاول تنظف يلي عمله التيار الوطني الحر.
2: الثقة الجديدة لم تكن مجرد عبور حكومي لجلسة نيابية، بل أظهرت بوضوح موازين القوى داخل المجلس. فمحاولة محاصرة حكومة نواف سلام سياسيا لم تنجح في تأمين الأكثرية اللازمة لإسقاطها، لتخرج الحكومة من المواجهة بغطاء نيابي متجدد. لكن هذا الغطاء يضعها اليوم أمام اختبار أصعب، تحويل الثقة من أرقام داخل البرلمان إلى قرارات وخطوات فعلية على الأرض.

0: في مستجدات الجنوب استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط مرتفع علي الطاهر وموقع الدبشة وبلدة حداثة، وسجلت تفجيرات في المنصورة ويحمر. في هذا الوقت سجل تحليق للطائرات الحربية والمسيرات في أجواء البقاع وبيروت.
1: واليوم دعت المحكمة العسكرية على المسؤول في حزب الله الملقب بالحاج علاء و13 آخرين بتهم إرهاب وحيازة متفجرات. وبحسب مصادر الحدث، تولى الحاج علاء تأمين لوجستيات شبكة فلول الأسد شمال لبنان في عكار.
0: ومن بين المدعى عليهم الحاج أبو حسين والحاج سامر، كما جرى الإدعاء على عسكري في أمن الدولة بمخالفة التعليمات العسكرية.
1: في المواقف، أعلن وزير الخارجية يوسف رجي أنه تلقى اتصالا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن داوتي، الذي أكد دعم لندن الثابت والدائم للبنان. وقال إن الاتصال تناول الوضع في لبنان والمنطقة، كما تم البحث في مآل مهمة اليونيفيل بعد انتهائها. وقال رجي إنه طلب أن تمارس بريطانيا ضغطا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على الأراضي اللبنانية، كما تم عرض ما تحقق حتى الآن على مسار حصر السلاح.
0: واليوم أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إصراره على إسقاط النظام في إيران وحزب الله في لبنان.
1: مطلبيا، وبسبب تخطي سعر صفيحة البنزين 30 دولارا، أقفل عدد من السائقين العموميين الطريق في منطقة العدلية.
0: إشكال خلال تحرك لصرخة المودعين. شرب المخلوف.
2: في ظل الأزمة المالية التي لا تزال ترخي بثقلها على المودعين، تحركت جمعية صرخة المودعين في ساحة رياض الصلح رفضا لما وصفته بخطة الانتظام المالي، ورفعا للصوت في وجه أي إجراءات تمس حقوق أصحاب الودائع. وقد حصل إشكال كبير بين القوى الأمنية والجمعية أمام بنك بيروت بالقرب من السراي الحكومي، ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى في صفوف المحتجين.
3: ولا تختبئوا خلف مسمى الفجوة المالية، نحن نسميها باسمها الحقيقي، فجوة العار والنهب والسرقة والسطو على أموال المودعين. أموالنا ليست فجوة، وحقوقنا ليست ورقة للتفاوض، وجنى أعمارنا ليست ملكا لأحد حتى يقرر كيف يصادره أو يسقطه أو يقتطع منه.
2: في الشارع مجددا صرخة المودعين تجددت رفضا لخطة الانتظام المالي. فهل تنجح تحركاتهم في تعديل مسار الخطة بما يحفظ حقوقهم، أم تمضي المعالجة المالية على حساب أموالهم؟ من رياض الصلح، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: بعد تضاعف سعر المازوت منذ بداية الأزمة، عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز الأبيض من الحجم المتوسط في صلاة الأفران من 75,000 إلى 80,000 ليرة، أي بزيادة 5,000 ليرة و 95,000 ليرة في المتاجر.
0: الموازنة بين رفع الرواتب ومطالب المتقاعدين، هل تسمح القدرة المالية بتلبية المطالب؟ ريشار حرفوش.
4: تقرير خاص.
5: يعود ملف الرواتب والتقديمات الاجتماعية إلى الواجهة مع مناقشة الموازنة بين مطالب برفع رواتب القطاع العام من جهة، وضغوط المتعاقدين لاستعادة جزء من قدرتهم الشرائية من جهة ثانية، وسط سؤال أساسي عن قدرة الخزينة على تحمل أي زيادات جديدة. وفي هذا السياق كشف العميد جورج نادر عن أبرز مطالب العسكريين المتقاعدين.
6: أتقن واحد فينا كان يقبض 18-20% من راتبه. اتفقنا نحن والحكومة، قررت هي بجلسة 16 مارس 2026، أنه يعطونا 6 رواتب إضافية، وكل 6 شهور يعطونا 10% من قيمة رواتبنا اللي كنا نقبضها، حتى نصير بنهاية 28 100%، وبنهاية 26 نقبض 50%. اتفق على أن تدرج في الموازنة بنهاية 26 نقبض 9 رواتب. أكيد عندنا قدرة مالية، شوفوا الهدر بالمتاريب، الهدر وين ما كان بكل الوزارات، في موارد بس ما في إدارة للموارد.
5: بدوره تحدث المحلل المالي جيسون المدور عن انكماش مالي كبير يحد من هامش الدولة في تمويل الزيادات المطلوبة.
7: من الممكن أن موازنة 2027 تغطي نفقات الدولة منا وأبرزها رواتب المتقاعدين أو حتى لاستيراد الطاقة نظرا للارتفاع الكبير بالأسعار العالمية والتضخم وغيرها، ولكن إيرادات ونفقات موازنة 2027 بتبلغ بزيادة 14% عن موازنة 2026، ولكن نقطة الأساس هي أنه 86% من إجمالي الإيرادات لموازنة 2027 رح تكون من خلال الضرائب غير المباشرة والتفاقة، مع العلم أنه كان من الممكن أنه نحصل إيرادات أعلى من خلال إصلاحات بالقطاع المصرفي اللي بتنعكس إيجابا على القطاع الخاص، وأيضا إصلاحات وإعادة جدولة وإعادة إدارة النفقات بالقطاع العام، وبالتالي بنقدر أنه نحصل إيرادات من دون أي ضغوطات على المواطنين.
5: وفي موازاة ذلك صعدت رابطة موظفي الإدارة العامة تحركاتها، فأعلنت الإضراب اليوم والإقفال التام كل يوم جمعة، مطالبة بتصحيح الرواتب وبدلات النقل والتقديمات الاجتماعية. فهل تنجح الموازنة في تحقيق توازن بين حقوق الموظفين والمتقاعدين وقدرة الدولة المالية؟
1: في كنيسة سيدة التلة في دير القمر ترأس راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار ممثلا لبطريرك مار بشارة بطرس الراعي صلاة الجنازة لراحة نفس النائب السابق دوري شمعون، وسط حضور رسمي وشعبي كبير على رأسهم النائب جورج عدوان ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط.
0: الرقيم البطريركي شدد على مناقبية الراحل.
8: خلال مرحلة الوجود السوري في لبنان برز دوري شمعون في صفوف القوى المعارضة للنفوذ السوري، فكان من الشخصيات المشاركة في لقاء قرنة شهوان، وبعد انسحاب الجيش السوري سنة 2005 كان حزب الوطنيين الأحرار ضمن قوى 14 آذار، وقد سر المرحوم دوري بنجله كميل يواصل خط هذا البيت السياسي بانتخابه نائما في البرلمان اللبناني، وهذه مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقه.
1: رئيس حزب الأحرار كميل شمعون دعا إلى الوحدة.
9: كلمة من القلب، خلينا كلنا موحدين، لأنه بدون ما نكون موحدين ما فينا ننجح. التشرذم يلي حصل بيننا هو اللي دمرنا، بقى اليوم قوتنا وحدتنا، حلنا بقى نتوحد كشعب ونبني وطن لأولادنا الأحفاد.
0: صفحة أخبار عربية ودولية مع رولا فخري.
10: عقب إقدام الحوثيين المدعومين من إيران على محاولة استهداف مكة في المملكة العربية السعودية، دانت إيران هذا الأمر. من جهتها اعتبرت الخارجية السعودية هذا الاعتداء استفزازا لمشاعر المسلمين في شتى أنحاء العالم، خاصة أن هذه المحاولة تعد الثانية لاستهداف مكة بعد محاولة الاعتداء الأولى بتاريخ 27/7/2017. وعلى خط متصل، أعلن الدفاع المدني السعودي أنه تم اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف أطلقها الحوثيون، أدت لسقوط قتيل وجريحين بالإضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والسيارات. توازياً أفاد موقع أكسوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج الأسبوع المقبل. إلى فرنسا التي أكدت والأردن رفضهما أي محاولات إسرائيلية لضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مشددتين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين. في حين اعتبر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه يجب التنفيذ الكامل لخطة ترامب في غزة. إلى بريطانيا، حيث حذر ملكها تشارلز المسؤولين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي من مخاطر على الوجود تشكلها هذه التكنولوجيا في حال وقعت في الأيدي الخطأ، وقال إنه يتعين توفير ضمانات كافية قبل أن يفوت الأوان.
11: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: ابتداء ابتداء من مساء اليوم رح تتأثر المنطقة بمنخفض جوي محدود الفعالية بيحمل معه أمطار وبيستمر حتى صباح السبت. طقس بكرة رح يشهد تساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا خصوصا بالشمال مع برق ورعد ورياح نشطة، وبيرتفع موج البحر مع احتمال تساقط حبات البرد.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. مؤتمر باريس التحضيري انتهى من دون تحديد أي مواعيد للمؤتمر الأساسي. عون طلب بمساعدة لبنان وبيان أردني فرنسي داعم. رجي لوقف اعتداءات إسرائيل مستمرة. جعجع أكثرية الشعب تساند الحكومة ولا حل إلا بحصر السلاح بالدولة. الادعاء على قيادي في حزب الله وآخرين بتهمة الإرهاب.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم.
0: إلى اللقاء.

0: من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله وراديو الحركة الوطنية. من استمع إلى معلقات نواب حزب الله وزملائهم من نواب الممانعة، وأنا من الذين استمعوا إليهم لضرورات مهنية، يتذكروا ما كان يقال عن الحركة الوطنية وهي تجمع الأحزاب اليسارية المتحالفة مع المنظمات الفلسطينية والتي انفرط عقدها غداة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. تم تشبيه الحركة الوطنية بشاحنة تدهورت في الوادي ولم يبق منها سليما سوى الراديو الذي بقي يصدح. هكذا نواب حزب الله وزملائهم في محور الممانعة، لم يبق منهم إلا الصوت. كم كنت تمنيت وغيري الكثير من المستمعين أن يتحدث أحد منهم كيف سقط علي الطاهر، لكن يبدو أنهم حاولوا تغطية سقوط علي الطاهر بضجيج أصواتهم وصراخهم، لكن كل ذلك لم ينفع ولم ينجح في تغطية سقطاتهم في الجنوب.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: ماي يوسف الصياح، بيير إسحاق،
1: ارتفعوا كالأرز.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ماته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين، أيمن هو وجنوده وعطل الحرية للكنيسة، وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

0: صبر الهاشم.
1: بهيدا الإنجيل بيعلمنا يسوع معنى الطفولة، طفولة الإيمان والقلب، الطفل اللي بيوثق بأهله، الطفل يلي بيصدق أهله، يلي بيعرف يسامح ويغفر، بيربط بين الطفولة والسماء، وبيدعينا للعودة إلى قلب الطفولة، إلى الطفل يلي ما بيعرف إلا يحب. يا رب كبرتنا الأيام وسنين كبرتنا، وليلها العالم كبرنا، ساعدنا يا رب المجد نقدر نرجع أطفال. بقدرتنا صعب، بس بإرادتك أنت كل شيء ممكن. ساعدنا يا رب، إلك المجد إلى الأبد. آمين.

0: دايما حدي.
1: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل أند ريزورت بيروت.

0: التقرير لدعم الجيش والقمة الثلاثية الفرنسية الأردنية اللبنانية انتهيا كما كان متوقعا. فلبنان الرسمي حصل على وعود بالدعم وعلى تعهدات بمساعدات، لكن الوعود والتعهدات المذكورة ستبقى حبرا على ورق إذا لم تنفذ الحكومة قراراتها المتعلقة بحصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية. فهل ستحزم السلطة اللبنانية أمرها وتقرر أن تحول التزاماتها الكلامية أفعالا على الأرض، أم ستظل تمارس سياسة الهروب إلى الأمام؟ إنه السؤال المطروح، وخصوصا أن الدعم العربي والدولي الذي تلقاه الدولة اللبنانية غير مسبوق، وهو ما تجلى في باريس اليوم. فمشاركة الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني في المؤتمر تدل على مدى الرعاية العربية والدولية، كما أن المؤتمر باجتماعاته العلنية وغير العلنية تطرق إلى مختلف القضايا اللبنانية الأساسية. هكذا فإنه شهد في اجتماعه المغلق تداولا في مرحلة ما بعد اليونيفل، وقد تبين أن ثمة تخوفا عند معظم الأطراف من حصول فراغ في جنوب لبنان. وفيما الانشغال الباريسي يتركز على القضايا الاستراتيجية، فإن اللبنانيين منشغلون بالقضايا الحياتية في ظل ارتفاع مستمر ومضطرد في الأسعار. فصفيحة المازوت ستلحق بشقيقتها صفيحة البنزين غدا، بحيث ستتخطى عتبة 30 دولارا أمريكيا، فيما ربطة الخبز سبقت المازوت في الزيادة إذ بلغت 95 ألف ليرة. وهذا يعني أن الأزمة الاجتماعية المعيشية إلى تصاعد. فهل عند حكومة الإنقاذ والإصلاح التي تم تجديد الثقة بها برلمانيا أي مقاربة جدية وعملية لمعالجة الواقع المعيشي المأزوم؟ البداية من باريس مع أجواء وتفاصيل المؤتمر التحضيري والقمة الثلاثية في رسالة لرامي نصار. رامي، ما هو الدعم الذي حظي به الجيش ووعدت به الدولة اللبنانية؟
1: مساء الخير نادين. بطبيعة الحال كما قلنا في رسائلنا السابقة، لا مبالغ حكي بها، وبالأساس التقرير الذي قدمه الجانب اللبناني بشكل تقني ووزع يعني بالنسبة لحاجات الجيش وحاجات القوى الأمنية لم يكن يتضمن أي مبالغ بالنسبة إلى حاجات كل من الجيش والقوى الأمنية، بل اقتصر على الحاجات والأولويات اللازمة. وفي ضوء هذه التقارير، الدولة اللبنانية ما حصلت عليه هو أنها أخذت التزاما من كل الحاضرين بأنهم سيدعمون كل هذه الحاجات، كل دولة بحسب قدرتها يعني، وتتحدى طبيعة هذه المساعدة والمساهمة بموجب أولويات كل دولة بطبيعة الحال. ولكن هذا المؤتمر خرج بنتيجة إيجابية وفق الانطباع اللبناني، طالما أنه كان في إجماع على ضرورة تمكين القوات المسلحة، ومن ثم أيضا مثل ما فهمنا أنه كان في تداول بالاجتماع المغلق على مستوى رؤساء الأركان بمرحلة ما بعد اليونيفل، ولا سيما المقترح الفرنسي الإيطالي الذي يعني طرحه الجانب الفرنسي والجانب الإيطالي. وأيضا مثل ما فهمنا أنه ما في تحديد لموعد لمؤتمر دعم جيش مقبل، ولكن صار في تداول بفكرة أنه يتم عقده بتشرين الأول من دون بت نهائي بهذا الأمر. أيضا كان سبق هذا المؤتمر التحضيري عدة لقاءات، لقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي بالإليزي، ومن ثم توجه الرئيس ماكرون إلى الأوتيل دي زان فاليد حيث التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ومن ثم تم توقيع اتفاقية مشتركة بين فرنسا والأردن، ثم استقبل الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني الرئيس عون في الأوتيل دي زان فاليد أيضا، وعقدت قمة ثلاثية بين الرؤساء الثلاثة، وبعدها افتتحت بشكل ثلاثي، افتتح الثلاثة طبعا المؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش. وكما بعض المعلومات التي حصلنا عليها هي أنه بالنسبة أبرز المداخلات، أولا كان في مداخلة لافتة من الأردنيين ومن الكويتيين، ما كان في مداخلة من الجانب الأمريكي اللي حضر عنه السفير الأمريكي، بالإضافة إلى ممثل عن أركان الجيش وممثل عن الأمن القومي وأيضا مسؤول في وزارة الخارجية. عن الجانب السعودي أيضا ما كان في مداخلات، وكان في ممثل عن الجيش السعودي، قائد الأركان السعودي لم يستطع الحضور ربما لأولوية ما يحصل في الخليج. أيضا يزيد الفرحان لم يحضر، ولكن كما قلنا أن هذا المؤتمر سوف يتم التأسيس عليه لدعم القوات المسلحة اللبنانية بهدف تطبيق ليس فقط صيغة الإطار ولكن أيضا لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أيضا علمنا يعني شيئا لافتا بأنه بنهاية المؤتمر المغلق الذي عقد على مستوى رؤساء الأركان وبعدما كانوا الرئيس ماكرون والعاهل الأردني والرئيس اللبناني قد افتتحوا هذا المؤتمر، في نهاية الاجتماع حضر الملك الأردني والملكة رانيا أيضا في نهاية الاجتماع العسكري المغلق، في دلالة على اهتمام الأردن وهي راعية مسار العقبة بالموضوع اللبناني. نادين،
0: شكرا رامي. توازيا شكر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون نظيره الفرنسي على دعم فرنسا للبنان وحرصها على تعزيز سيادة الدولة، كما ثمن المبادرة الفرنسية الإيطالية بشأن مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. وأعرب عون عن ارتياحه لنتائج اجتماع باريس التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، مشيدا بجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمل أن تستجيب الدولة والجهات الصديقة والشقيقة لاحتياجات المؤسستين بما يعزز قدراتهما على أداء مهامهما الوطنية. بدوره أكد الرئيس ماكرون أن باريس تعمل مع لبنان والأردن وبالتنسيق مع الولايات المتحدة والسعودية والشركاء الدوليين لدعم القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ سيادة الدولة.
2: ميدانيا، ما يجري في المناطق المحتلة جنوبا لا ترويه المشاهد وحدها، أرقام تكشف تصعيدا كبيرا في عمليات التلغيم والتفجير الإسرائيلية، نتابعها مباشرة في الاستوديو مع الزميلة أورور كرم. أورور، مساء الخير.
3: مساء الخير.
2: كيف ضاعفت وتيرة التفجيرات؟
3: ضاعفت بشكل كبير وهلأ رح تشوفوا بالأرقام.
2: تفضل.
3: شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاع ملحوظ بوتيرة عمليات التلغيم والتفجير الإسرائيلية. أرقام رسمية وحصرية صادرة عن المجلس الوطني للبحوث العلمية تكشف حجم هالتصعيد. بين 27 حزيران و10 أيلول، أي الفترة يلي تليت اتفاق الإطار، سجل المجلس نحو 1100 نشاط تلغيم وتفجير خلال 76 يوم، أي بمعدل 15 نشاط يوميا. أما بين 2 أدار و26 حزيران، يعني فترة ما قبل اتفاق الإطار، فسجلت نحو 600 عملية خلال 117 يوم، يعني بمعدل 5 عمليات يوميا. إذا بدنا نحتسب إجمالي عدد العمليات بين الفترتين، بتكون وتيرة أنشطة التلغيم والتفجير ارتفعت بنحو 188% بين الفترتين. أما إذا احتسبنا عدد العمليات اليومية فنرى أنها أصبحت تقارب لثلاث أضعاف مما كانت عليه خلال فترة ما قبل اتفاق الإطار. وبذلك بيرتفع العدد الإجمالي يلي سجله المجلس بين 2 و أدار وعشرة أيلول إلى أكثر من 1700 عملية تلغيم وتفجير. جغرافيا تظهر الخريطة تركز واضح لهالعمليات ضمن المناطق المحتلة، وعلى الرغم من أنه تفجيرات علي الطاهر حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلا أنه تفجيرات لأنطرة ومجلزون بيبقوا من الأكبر، بحيث أنها سجلت نسبة اهتزاز بالأرض وأدت حتى إلى تباعد بالتربة. أما إذا بدنا نحكي عن حجم الدمار فبتشير أحدث التقديرات إلى أنه أكثر من 100,000 وحدة سكنية باتت اليوم مدمرة بشكل كامل. إذن اليوم الأرقام عم ترسم حجم التصعيد مع اتساع وتيرة العمليات يوميا. بعودة لكم.
2: شكراً أورور.
0: في ذكرى ثانية لتفجيرات أجهزة الاتصال بيجرز، معلومات أمنية تكشفها الام تي في للمرة الأولى وحصيلة بالأرقام لمسار بدأ باختراق غير مسبوق وانتهى بخسائر تجاوزت الحزب إلى بيئته ولبنان. ماريو دويري.
4: بالحروب في ضربة بتفتح المعركة وفي ضربة بتحدد مسارها ونتيجتها قبل ما تبلش، والتاريخ مليان أمثلة. 5 حزيران 1967 الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة بلشت بضربة مباغتة. إسرائيل ضربت المطارات العسكرية المصرية وشلت الجزء الأكبر من سلاح الجو المصري وهو على الأرض قبل ما تتوسع المواجهة مع الأردن وسوريا. بست أيام سيطرت على سيناء وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان. بعد 57 سنة تغيرت الحرب وتغير الخصم، بس بقى المبدأ نفسه، دروب قدرت خصمك قبل ما يقدر يستعملها. 17 أيلول 2024 البيج. بدقائق ألاف الأجهزة اللي اعتمد عليها حزب الله للتواصل تحولت من وسيلة أمن لنقطة اختراق، ومن هونيك توالت الضربات على قياداته وبنيته العسكرية وصولا لحرب 2026 وعلي الطاهر. وبالذكرى الثانية الامتيفي بتكشف معلومات أمنية تنشر للمرة الأولى، قرابة الساعة 3:25 دقيقة من بعد الظهر وقبل الموجة بدقائق انفجر جهاز داخل سيارة بصيدا. الرجل المصاب عرف عن حاله أنه من اللجنة الأمنية. بعدها بدقائق بلشت الانفجارات بكل لبنان، وبحسب المصادر مئات أجهزة البيجر انفجرت وهي بعدها بالمخازن. 8 إلى 10 دقائق كانت كفيلة لتنهي موجة البيجر الأولى، بس التداعيات امتدت لسنتين والأرقام بتحكي. بضربة البيجرز والتوكي ووكي خلال يومين 37 قتيل و2931 جريح. حرب الإسناد الأولى 4047 قتيل و16638 جريح. حرب الإسناد الثانية 4383 قتيل و12406 جرحى. وصولا لعلي الطاهر، بحسب الرواية الإيرانية كان في 48 عنصر من حزب الله داخل النفقين، قتل 8 منهم قبل ما تسيطر إسرائيل على التلة وتدمر شبكة الأنفاق. هيدي الرواية الرسمية، أما المعلومات من داخل البيئة للإم تي في فبتحكي عن عشرات العناصر يلي تخلى عنها الحزب داخل الأنفاق. من أجهزة انفجرت بأيادة عناصر الحزب لحربين، ووصولاً لأرض خسر السيطرة عليها حزب الله يلي دخل المواجهة تحت عنوان إسناد غزة وحماية لبنان، كانت بيئته الشيعية بقلب الخسارة قتلى جرحى نزوح ودمار قبل ما تمتد الكلفة لكل لبنان.
5: من المقربين إلى أصحاب الرأي أصوات صنع حزب الله نفوذها الإعلامي واستفاد منها قبل أن تتحول إلى مصدر إحراج يكشف ارتباكا داخليا.
6: ويا روحي،
4: من بداية الحرب الواجهة الإعلامية لحزب الله تغيرت أكثر من مرة. قتل مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف، تعين يوسف الزين خلف له، أبعدت رنا الساحلي عن التنسيق المباشر مع الصحفيين، وانعملت إعادة هيكل للجهاز. واليوم ببيان صادر عن العلاقات الإعلامية وبعد كل محاولات ضبط الماكينة، حصر الحزب مواقفه الرسمية بأمينه العام، بياناته الرسمية، علاقاته الإعلامية وكتلة الوفاء للمقاومة. أما الأبواق الأخرى فصنفها برأي أصحابه. فشو صاير؟
7: هذا بيعكس حالة إرباك داخل حزب الله، وبرأيي إلى حد ما في تصدع داخل القيادة في محاولة إثبات النفوذ والدور من خلال مزيد من السيطرة على الشارع.
4: بحسب معلومات صحفية، المشكلة بلشت بعد حرب 66 يوم وكبرت بحرب 2026. محللين وصحفيين من البيئة قدموا صورة غير واقعية عن المعارك، والبعض كشفوا أنه معلومات فاجأت حتى معنيين بالميدان. آخر الأمثلة علي برو، الصحافي السابق بالمنار والمحسوب على وفيق صفا، يلي حكي عن منشآت أكبر من تلة علي الطاهر ببلدة صريفة، البلدة يلي سرعت بلديتها لنفي هالمعلومات وحذرت من خطورته.
7: لكل له جماعته، وهذا ما كان موجود بالسابق. غياب حسن نصر الله خلق فراغ كبير، كان قادر أن يوحد القرار وأن يوحد الموقف وأن يلتزم الجميع مرغمين أو راضين بما يقوله. اليوم ما يقوله نعيم قاسم لا يعبر عن الاتجاهات والأراء ربما داخل حزب الله. بعض القياديين عم بيحاولوا يفرضوا وجودهم ويفرضوا وجهة نظرهم ويروجوا لها من خلال أصوات تابعة لهم، وللقول بأنه هناك أصوات أخرى غير الصوت الرسمي أو صوت نعيم قاسم.
4: ومثل ما صار سلاحه غير الشرعي عبء عليه وعلى البلد، صار سلاحه الإعلامي كمان عبء عليه، واللي كانوا يخدموا الرواية كمقربين تحولوا فجأة لأصحاب رأي أول ما بلشوا يفضحوا تخبط الحزب من جوا.
0: جلسة وزارية في السراي لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية وتأجيل البحث بموضوع بعثة أوروبية لتنفيذ 1701. التفاصيل مع زميلة يارا الهندي. يارا، ما هي أبرز الملفات التي بحثت وحصل فيها يعني قرار اليوم؟
3: نادين، كان من المفترض أن يكون البند الخامس كما ذكرت هو نجم هذه الجلسة الوزارية، إلا أنه تم إرجاؤه لمناقشته في جلسات لاحقة. ما هو البند الخامس؟ هو اقتراح من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجع عن إنشاء بعثة دبلوماسية، بعثة أوروبية عسكرية ومدنية لتنفيذ القرار 1701 وبسط هذا القرار، ولكن أيضا ومساعدة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها وسيادتها وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وأيضا دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وحصر يعني موضوع السلاح بيد القوى الشرعية في البلاد، لأنه تم إرجاء هذا البند نتيجة اللغط الحاصل. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أوضح هذا الموضوع وقال أن البعثة الأوروبية هي شغلتها اليوم لوجستيا وأمنيا وتقنيا فرض سيطرتها ليس فقط على الجنوب، ولكن لا علاقة لها فيما يخص المفاوضات وأمن الجنوب فقط، إن ليست محصورة فقط في الجنوب اللبناني. وغادر هذه الجلسة لارتباطه بأمور أخرى، إلا أنه تأجيل تم لنتيجة اللغط. أما في التعيينات الحاصلة، تم تعيين جوسلين جبور أمين عام للمجلس الأعلى للخصخصة، تعيين بروفيسور هيام إسحاق رئيسة المركز التربوي للبحوث. أما فيما يخص ملف الكهرباء، وأيضا تعيين نسيب نصر رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان، والإبقاء على كمال حايك مدير عام لمؤسسات كهرباء لبنان. وكذلك فيما يخص الموازنة، تم تخصيص 6 رواتب يعني إقرار 6 رواتب إضافية للقطاع العام، وأيضا المتقاعدين 3 رواتب منها بآخر 2026، يعني أول 2027، والثلاث رواتب الإضافية رح بتكون بأواخر شهر آب 2027، وتم حجز هذه الاعتمادات لها. هذا باختصار ما حصل في هذه الجلسة. أكيد نستكمل في تقرير بوقت لاحق.
0: شكرا يارا.
2: توازياً، اجتماعات صندوق النقد في لبنان مستمرة، وأبرزها لقاء رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان في وزارة المال، فيما اجتماعات قانون الفجوة المالية مستمرة بالتوازي وباتت في أشواطها الأخيرة. تقرير حسن الرفاعي.
8: لليوم الثالث على التوالي استمرت اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي مع مختلف الأطراف اللبنانية، وإن كانت الاجتماعات مستمرة في وزارة المال، إلا أن الأبرز اجتماع عقد في أحد فنادق بيروت جمع الوفد مع حاكم مصرف لبنان ووزيري المال والاقتصاد لمناقشة قانون الفجوة المالية. وبحسب المصادر فإن البحث بات في المراحل الأخيرة، إلا أن الوزارة حملت أحد أكثر اللقاءات التي تهم المواطنين، وهو لقاء جمع الوفد برئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، الذي أطلع الوفد على واقع المؤسسة والخطط الموضوعة.
9: الخطة اللي تنفذت والإصلاحات اللي انطلبت، يعني مثلا أولا بلشنا بتعديل التعريفة، تاني شيء القص ريكفري بلان وكاش ووتر فول، تعديل الحسابات، بالإضافة لذلك تركيب العدادات. وأنا بحب أكد هون إنه إحنا كهرباء لبنان ما تديننا من سنة ونص أي شيء من الدولة اللبنانية، لبل إحنا ديناها، وبالرغم من دفع جزء يلي هو 47 مليون دولار، في بعد ما يزيد عن 240 مليون دولار دين، وعم يزيد بهذا الموضوع. ما بيسوى المواطن اللبناني يدفع والدولة ما تدفع، أما الإخوان الفلسطينيين ما يدفعوا.
8: كما أكد حايك أن الجباية شهدت تحسنا كبيرا.
9: هلا احنا جباية صرنا تقريبا بكل المناطق اللبنانية على الوقت.
8: النهار الطويل كان قد بدأ باجتماع مخصص للاستثمارات العامة وإعادة الإعمار وموقعها من الإطار المالي للسنوات المقبلة. جمع وزارة المال ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال والهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، وشهد تقديم كل طرف رؤيته واقتراحاته. الهيئة الناظمة للكهرباء حلت ثانية لعرض المشاريع الجديدة والهيكلية الجديدة التي تم تطبيقها، وجرى شرح خطة نقل معامل الكهرباء إلى الغاز والتي بدأت من دير عمار. الاجتماع الثالث ضم الوفد ووزارة الشؤون والمال، وتمحور حول الانفاق الاجتماعي، حيث تم التوافق على وضع لائحة بالحالات التي ينطبق عليها الصفة لرفعها للصندوق للموافقة عليها. ليبقى أن سير اللقاءات باتجاه الهدف الأهم مستمر، وهو وضع خطة مالية لخمس سنوات لتأمين كل احتياجات القطاع العام المالية بمختلف جوانبها ضمن أسقف تمويلية بقدرات الخزينة لعدم خلق عجز، ما يسمح بالتركيز على إيرادات الدولة وتأمين الوفر لإعادة هيكلة مصرف لبنان من أجل دعم عملية استرجاع الودائع.
0: بعد الإعلان، الأحرار يودعون الرئيس دوري
2: وربطة الخبز إلى ارتفاع.

0: حوار حر من تلة علي الطاهر إلى ساحة النجمة، دولة لاستكمال السيادة وشراكة تبحث عن ضمانات، مع الباحث الدكتور جورج صدقة. حوار حر مع جمانة زغيب مراد، الجمعة الساعة 1.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حقك تعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير

0: لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي هي عاصمة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: في دير الأمر وداع أخير لدوري شمعون، مسيرة سياسية امتدت لعقود وذكريات عائلية وإنسانية حضرت في يوم الوداع من نجله وحفيده إلى أبناء بلدته شهادات في رجل طويت برحيله صفحة من تاريخ عائلة شمعون. تقرير جوزان حجموسة.
1: اليوم دير القمر طوت صفحة من تاريخ عائلة شمعون. دوري كميل شمعون، النائب السابق عن الشوفة، رئيس الفخري لحزب الوطنيين الأحرار، ووري الثرى في مدافن العائلة بعد مراسم وداع في كنيسة سيدة التلة بحضور شخصيات سياسية ونيابية. من رئاسة الحزب إلى معارضة الوجود السوري ولقاء كرنة شهوين وحركة الرابع عشر من أذار، مسيرة سياسية امتدت على عقود، لكن خلف السياسي أبا ترك وصية لنجله.
2: طلب مني أهم شيء نهتم بالعائلة، نهتم بالعالم، بالناس المحتاجة، وطبعا موقفنا والرسالة تبعيته ضل صلبة وضل نشان لنا.
1: وللحفيد ذكريات لا تختصرها السياسة.
3: الله يرحمك يا جدي، ربا رجال ربا بوريد مثل ما بيقولوا. جدي دوري إنسان خسارة كبيرة، مش بس لنا، لكل دير الأمر ولكل لبنان تحديدا. علمنا التواضع، علمنا نكون قراب من الناس.
1: وفي دير القمر التي ترأس بلديتها بقي حضوره راسخا في ذاكرة أهلها.
4: رئيس دوري مستذكر أهم شيء محبته لدير القمر، وأي فرصة بكون عنده إياها كان ما نلاقي إلا صار بيناتنا. وصراحة خدم دير القمر 10 سنين وأكيد خدم لبنان. بقى عنا شقين للرئيس دوري، شق يلي الوطني يلي ما وقف الوطنية ولا مرة ساوم ولا مرة طلب شيء له، إنما عطول يفضي الوطن بدون أي مقابل. كان الأول من أول الناس يلي وقفوا بوجه الاحتلال السوري، إنما لمن تقاسموا الجبنة كلهم كان هو بعيد ما طلب شيء لحاله.
1: من السياسة إلى العائلة والبلدة تعددت وجوه دوري شمعون، لكن الوداع كان واحدا في دير القمر. بدأ مشواره وهناك كان مثواه الأخير.
5: المحروقات ترتفع، فهل تتخطى ربطة الخبز عتبة 100,000 ليرة؟ التفاصيل مع أنطوان سعادة.
6: ربطة الخبز أصبحت ب 95,000 ليرة في المحال التجارية بناء على قرار وزارة الاقتصاد، بعدما كانت 90,000 ليرة. قد يبدو الارتفاع بسيطا، لكنه يعكس حجم الغلاء الذي يطال مختلف الحاجات الأساسية التي يستهلكها المواطن وما يترتب عليه من زيادة في النفقات المعيشية في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
7: أي أكيد كتير فارق الأسعار، تاخد $50 ما بجيب لك هلا ربطتين خبز وغراضين حطيت $50. يعني
8: هون 3 ربطات للبيت، يعني بالأجمال كل شيء غلي، مش بس الخبز، إن كان بنزين ولا مزود كله بده يلحق بعضه، بالأخص اللي عنده أولاد ومدارس، يعني الله يساعده.
6: سعر ربطة الخبز يرتفع نتيجة عدة مؤشرات، فما هي هذه المؤشرات وهل سترتفع الأسعار أكثر في الفترة المقبلة؟
9: ربطة الخبز تتأثر بشكل مباشر لأنه نحن بنستعمل مزود مش بس للطاقة لتوليد الكهرباء، بنستعمل مزود للحريق للأفران لحتى نقدر ننتج الخبز أو نخبز الخبز. وصعوبات إذا بدك بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، لبنان بيجيب 85% من قمحه من أوكرانيا، جيش 50,000 طن على الطريق على البلد، وتوقع أنه يرتفع سعر الطن، رح يكون في فرق وفي غلاء بسعر القمح، وهذا الشيء أكيد رح يرتد على سعر ربطة الخبز. إذا المزود بقي ارتفاع المزود بإطار محدود والقمح بقي ارتفاعه بإطار محدود، يعني ما طلع أكثر من 310 دولار طن القمح واصل على بيروت، بفتكر بينزل وزن الخبز وما بيطلع سعره.
6: لم يعد المواطن اللبناني قادرا على تحمل الارتفاعات من أسعار البنزين وكلفة المازوت وفواتير المولدات إلى أسعار المواد الأساسية والسلع في السوبرماركت والأقساط المدرسية وغيرها، وكل هذه الزيادات تشكل عبئا أكبر عليه وتضغط أكثر فأكثر على قدرته الشرائية.
0: الصيدليات تترنح تحت وزر الغلاء، 200 صيدلية أقفلت و700 مهددة بالإقفال والمواطن يدفع الثمن. تقرير ميرالا أبو خليل.
10: موجة الغلاء مستمرة في جرف القطاعات كافة، فلم يسلم قطاع من وطأتها وأخرها القطاع الصيدلاني. نقيب الصيادلة دق ناقوس الخطر مع إعلانه أن نحو 200 صيدلية اضطرت أخيرا إلى الإقفال بعدما عجزت عن تحمل المزيد من الخسائر، فيما تواجه نحو 700 صيدلية خطر الإقفال إذا استمر الوضع على حاله. وأشار إلى أن نحو 80% من الصيدليات بالكاد تؤمن مصاريفها التشغيلية.
11: صيادلي مثل العالم راحوا مصرياتهم بالبنوك، الأكثر من هيك نحن كان باقي معنا شوية مصاري اللي هن كانوا بشكل ستوك عن الموجودين داخل الصيدليات. للأسف يومتها الدولة جبرتنا نبيعهم على المدعوم لأنه كان مدعوم، بعد ما رفع الدعم اضطرينا نرجع نشتري ستوكات كلها من المصاري القليلة اللي بقيت معنا. الوكلاء بطلوا يقبلوا يسلموا وضع إلا على الكاش، غير انه بعض الادويه اللي صار يقرا بتاريخها حتى بطلوا الوكلاء يقبلوا ياخذوها، وهذا كان وراء قرار طلع من وزاره الصحه.
10: هذا بالاضافه الى الحرب عام 2024 وما تبعها من تضخم، ما كاد القطاع يلتقط انفاسه حتى تجددت الحرب عام 2026 لتزيد الطين بله.
11: نحن يومتها كان في احاديث نحن والوزاره وطلوا، كان طلب منا ان احنا نحمل الفتره هي الحرب، هو بده يحطوا عبء زياده على المواطن، بس للاسف تعضينا على الجرح وحملنا نحن العبء، بس هلا وصلنا لمرحله ما عاد قادرين نكمل. في بعض الاشياء اللي احنا عم ندرسها نحن والوزاره تنشوف في انسب طريقه اللي هي بتقدر تنعش القطاع، بس اكيد بلا ما تاثر على المواطن. في اعاده نظر بالجعاله تاعت الصيدلي وحده منهم، في بعض السيرفيسز اللي بتنعمل داخل الصيدليات تصير مقننه وتصير بيد بدل ما تكون فور فري.
10: من هذه الخطوات التي تكلم عليها مركباوي حقن الإبرة في الصيدليات لقاء بدل مادي إضافة إلى خدمات أخرى. كالعادة تأتي الحلول من جيب المواطن لا من موازنة دولة تضع في الحسبان متطلبات شعبها.
5: ترامب يلتقي قادة دول الخليج على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل لمتابعة استراتيجيات ما بعد الحرب.
12: بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير عرض للمستجدات الإقليمية في مكالمة هاتفية خلال زيارة عراقجي إلى بيجينغ. هذا الاتصال يأتي في وقت لا تزال مفاوضات بين واشنطن وطهران في حال جمود من دون أي لوح أي اتفاق في الأفق، علما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن أمله في أن تكون نهاية الحرب مع إيران قريبة. في الأثناء متابعة حثيثة لما سيحمله الأسبوع المقبل من تطورات بعدما أفاد موقع أكسوس بأن لقاء سيجمع ترامب مع قادة دول الخليج في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يركز على خطط الولايات المتحدة لاستراتيجية ما بعد الحرب، فالرئيس الأمريكي سيلتقي قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أي السعودية الإمارات قطر البحرين والكويت كما عمان. كما أشار أحد المصادر إلى أن الاجتماع قد يتوسع ليشمل قادة من العرب والمسلمين، هذا ويرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا في لقاء ترامب في نيويورك، لكن لم يتم تحديد موعد لأي اجتماع بينهما. أما في طهران فطلبت الخارجية الإيرانية إلى دبلوماسي سويدي مغادرة البلاد ردا على إجراء مماثل من ستوكهولم.
0: بعد الإعلان بيروت الأولى بالتلوث
5: وأصالة رجعت على الشام.

0: حوار حر من تلة علي الطاهر إلى ساحة النجمة، دولة لاستكمال السيادة وشراكة تبحث عن ضمانات، مع الباحث الدكتور جورج صدقة. حوار حر مع جمانة زغيب مراد، الجمعة الساعة الواحدة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حتعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا إنه عندها مساحات شاسعة، وإنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة. بس ما في شك إنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها، فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي هي عاصمة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: نتابع النشرة والآن الفقرة الاقتصادية.
1: مساء الخير. أظهرت أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك واللي وردت بنشرة بنك عودي أنه حجم الاستيراد سجل مستوى قياسي عند 12 مليار دولار بأول 7 أشهر من العام 2026 بنمو بيقارب تقريبا بحكي عن 4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2025 ورغم الحرب، وقت سجلت الصادرات 1.8 مليار دولار بتراجع 16% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2025 ما أدى إلى عجز تجاري ب 45% من الناتج المحلي وهي إحدى أعلى النسب بالعالم. عند احتساب التضخم المستورد بيكون النمو الحقيقي للواردات لم يكن سلبي، هالأمر بيشير إلى استدامة الطلب على السلع الخارجية رغم الحرب وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 6%. بسياق آخر، حلت بيروت بالمرتبة الأولى بين 16 مدينة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة السادسة بين 347 مدينة بالعالم بحسب مؤشر التلوث لمنتصف العام 2026 الصادر عن قاعدة البيانات نمبيو واللي ورد بنشرة بنك عودي. بيقيس المؤشر مدى رضا السكان عن جودة الهواء ونقاء مياه الشرب وإدارة النفايات وتوفر المساحات الخضراء ورصد معادلات التلوث البصري والسمعي. 6 نقابات تمثل قطاعات الثروة الحيوانية تطالب بإلغاء الرسم البيئي وتلوح بالتصعيد، حيث عقدت النقابة اللبنانية للدواجن ونقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي ونقابة مربي الأبقار ونقابة تجار ميل الإبان ونقابة منتجي الدواجن بالبقاع وجمعية مستوردي الأدوية البيطرية اجتماع للتداول بتداعيات فرض الرسم البيئي على كسبة الصويا، دوار الشمس، القطن وتفل الشمندر السكري والأدوية البيطرية والمضافات العلفية وهي مواد أساسية بتربية الدواجن والمواشي ولا ينتج عنها نفايات تضر بالبيئة. وحذرت من أنه هالرسم سيؤدي لارتفاع كبير بكلفة الانتاج وزيادة أسعار البيض والدواجن واللحوم والألبان والأجبان ما ينعكس على المواطن وبيهدد الأمن الغذائي وبيؤدي الاعتماد على الاستيراد ما يهدد قدرة لبنان على الحفاظ على إنتاجه وبيضرب 50,000 عائلة. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت التونية في هذه الجلسة أسهم سيدرة عن مكاسب تعيدها إلى مستويات 72 دولار. المؤشرات الخليجية التونية هذا الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية، طبعا يوم غد يوم تدويات عادية بالإمارات، المؤشر السعودي ينهي الأسبوع عند استقرار. الأسواق الأوروبية تنهي هذه الجلسة على بعض الارتفاع لجلسة الثانية على التوالي بدعم أساسي من تراجع أسعار النفط. قادت أسهم البنوك المكاسب وتلقت بورصة لندن دعم من قرار بنك إيطاليا المركزي تثبيت الفائدة وأيضا مع تراجع عوائد السندات البريطانية بعد اجتماع السياسة النقدية. إلى المؤشرات الأمريكية، وول ستريت بشكل عام هذه المؤشرات لقيت الدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع أسهم انفيديا، امازون، مايكروسوفت وغيرها بعد قرار الاحتياطي ايضا الفيدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة 0.25% وصلها ل 3 إلى 3.25% و4% باول زياده من تموز 2023. توقع اعضاء الفيدرالي رفع الفائدة مره جديده بالعام 2026. المعدن، النفط ومن ثم العملات، الذهب تحول هو والفضه للارتفاع مع تقييم قرار الفيدرالي رفع الفائده واشارته الى احتمال اتخاذ المزيد من الاجراءات بالرفع ليزيد اكثر مما توقع من 2026. النفط واصل تراجعاته وكان كسر حاجز ال 100 دولار نزولا اليوم عاد ليعوض جزء من هذه الخسائر بعد تقارير ايضا بانه السعوديه تعرض شحنات اضافيه من الخام عبر سلطنه عمان، هالامر هدأ من المخيف بشان انقطاع الامدادات ولكن تبقى الاسعار فوق ال 100 دولار بهذه اللحظات بسبب القلق من اتساع نطاق الصراع بالشرق الاوسط. وعم بتلاقي الدعم ايضا كانت من بعض الوقت من التصريحات اللي الرئيس دونالد ترامب اللي كانت نقلتها عنه اكسيوس تحدث عن امكانيه العوده واستئناف العمليات العسكريه بايران. الى العملات الرئيسيه، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1477. طبعا قرار الفيدرالي الامريكي كان اعطى بعض الدعم للدولار ولكن عدنا لهذا الاستقرار على العملتين. وانهي مع العملات المشفره، هذه العملات لقيت الدعم الابرز من قرار الفيدرالي اللي كان متوقع ولكن ما كان متوقع هو الاعلان عن رفع اضافي محتمل للفائده بما تبقى من العام 2026. لهون بنوصل لنهايه جولتنا الاقتصاديه، تصبحوا على خير، تابعنا النشره معكم.
0: شكرا موريس.
2: شكرا موريس. اخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. بسوريا عريس قرر يحتفل بزفافه بطريقه مختلفه وعم يعمل ضجه على مواقع التواصل. قعد العريس مع رفقاته بقلب جرافه وتجولوا فيها ضمن موكب العرس وسط اجواء من الفرح والاحتفال. بنت كانت قررت تحول صورة من فحص النظر لرحلة حقيقية. سافرت على آيسلند بحثا عن الكنيسة اللي بتشبه بشكل كبير الصورة الشهيرة اللي منشوفها بأجهزة فحص النظر، ولما وصلت وصورت المكان من نفس الزاوية تقريبا التشابه كان لافت.

0: مشهد خطير عم يعمل ضجة بباريس لشاب بين عم يمشي ويركض فوق سقف المترو هو وعم يتحرك والركاب جوا. الفيديو انتشر بسرعة وأثار انتقادات واسعة ووصل لرئيسة منطقة إيل دو فرانس اللي وصفته بغير مسؤول. هالتصرف ممكن يعرض صاحبه لغرامة بتوصل ل 3750 يورو وسجن لشهرين. بهيدا الضغط اللي عم نعيشه كل يوم اوقات اهم سؤال لازم نساله هو كيف صحتنا النفسيه. دليل منتل هيلث تول كيت من بكره نور بالتعاون مع دير الصليب صار جاهز ومتوفر مجانا بالعربي والانجليزي على مواقعهم وعلى الام تي في. دليل بيقدم نصائح لدعم الصحه النفسيه والتعامل مع التوتر والضغوط اليوميه. تشيك ان وذ يور سيلف يو ماتر. هيدي كانت اخبارنا لليله، اخبار جديده بنشره بكره ومن هلا لوقتها. ستي كونكتد.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: الليلة الأخبار رح بتكون العلاقة بالرياضة اللبنانية، بداية مع نشاط مكثف لوزارة الشباب والرياضة. تواصلت على ملاعب مدينة كميل شمعون الرياضية منافسات بطولة الوزارات بالمينو فوتبول ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي يلي عم تنظمه وزارة الشباب والرياضة وبحضور الوزيرة نورة بيرقداريان. وكان الأبرز بالساعات الأخيرة المباراة اللي جمعت وزارة الدولة لشؤون التنمية الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا المعلوماتية والذكاء الاصطناعي واللي انتهت لمصلحة الأولى 2-1، حيث سجل الوزير فادي مكة هدف من بينالتي. من جهة تانية استضافت الجامعة اللبنانية أولى الندوات الأكاديمية ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي بعنوان الصحة النفسية للرياضيين في زمن الحرب بحضور الوزيرة بيرقداريان ورئيس الجامعة البروفيسور بسام بدران. أيضا كان في ندوة أخرى اليوم بجامعة سيدة الويزة زق مصبح من تنظيم قسم علم النفس والتربية البدنية بعنوان فوائد التدريب البدني على الصحة، وكانت كلمات الأولى للوزيرة نورة بيرقداريان والثانية لرئيس الجامعة الأب ناجي خليل حول أهمية الرياضة بتأسيس مجتمع سليم. ايضا رح نكون مع الاخبار المحليه وتحديدا رح نكون مع نتيجه مفرحه لمنتخب لبنان بالتنس بكاس ديفيس يلي كان عنده منافسات صعبه بالمجموعه الثانيه العالميه. هذه المنافسات كانت عم بتصير بمدينه ونصير التونسيه وهي بمواجهه المنتخب السوري. الفريق اللبناني قدر انه يربح باليوم الاول منافسات الفردي، من بعدها ربح مباراه الدبل وايضا المباراه الاخيره. مثل المنتخب اللبناني بنيامين حسن، فادي بيدان، حسن ابراهيم وويليام جاد، وبطبيعة الحال لبنان عنده هلأ مباراة إذا فينا نقول لقاء إقصائي تيرجع ينتقل للمجموعة الأولى العالمية. فإذا مبروك للبنان. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
1: شكرا نجيب.
3: شكرا نجيب. نتابع النشرة مع الأحوال الجوية. نختم الأسبوع بالتقلبات. بكرة الشتاء بيوصل لعنا بسبب منخفض جوي سريع ومحدود الفعالية، بيوصل الجمعة الصبح وبينحسر السبت الظهر. الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب والرطوبة 65%. الحرارة منخفضة بالنهار وعم بتسجل 27 درجة بالعاصمة بيروت، 29 بتعنيل، 23 بفريا و26 درجة بحتشيت. من عشية بتوطى الحرارة وبتسجل 22 درجة بشكة، 17 ببعلبك، كمان 17 درجة بعشقوت و14 بزحلة. السماء مغيمة بكرة، الرطوبة عالية وبتشتي بشكل متفرق، الموج عالي واحتمال تتشكل السيول على الطرقات. أما على الجبال في خطيطة بالليل وبتوطى الحرارة بشكل واضح وبتعلى الرطوبة. ملخص الطقس من الجمعة للتنين، إذا الجمعة بتبلش التقلبات الصبح، بتوطى الحرارة لل 27 درجة على الساحل، في غيوم مع خطيط على الجبال ومنشوف شتاء متفرق خصوصي على المرتفعات الشمالية، وفي برق ورعد ببعض الأوقات، واحتمال تساقط برد وبرق ورعد بالشمال والجنوب. السبت قبل الظهر في شوية تقلبات وشتاء متفرق، بس بعد الظهر ترجع بتستقر الأجواء. أما الأحد والتنين الأجواء مستقرة والحرارة 29 درجة تقريبا. يعني باختصار طقس أيلول مش ثابت والتقلبات الجوية في احتمال تزورنا بحيال وقت. تصبح آخر.
4: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: استنى استنى استنى ثانك يو تفضلوا. شكرا على هذا الترحيب الحار، يعني نحن اشتقنا لكم. شكرا. مساء الخير. غبنا 8 أسابيع ولم يغب شيء، لا الحرب غابت ولا الغارات ولا الخطابات التي تبيع الناس انتصارات مصنوعة من ركام بيوتهم. غبنا فاعترف نعيم قاسم في غيابنا بما قلناه منذ اليوم الأول، قالها بلسانه في 4 من آب. حزبه بادر في 2 من آذار إلى مواجهة إسرائيل بالصواريخ، ثم عاد في 28 من آب ليصغر فعلته، فـ3 أو 4 صواريخ برأيه لا تسمى حربا. 3 أو 4 صواريخ يا شيخ نعيم ثمنها حتى اليوم أكثر من 4300 شهيد، وأكثر من 12000 جريح، ومليون نازح، وجنوب يسوى بالأرض، وفاتورة تتخطى 20 مليار دولار يدفعها شعب لم يسأله أحد إن كان يريد هذه الحرب. قال إنهم كسروا مشروع إسرائيل الكبرى ومنعوها من تجريدهم من سلاحهم. وبعد 6 أيام أعلنت إسرائيل السيطرة على تلال علي الطاهر، وبعد أسبوع فجرت الأنفاق تحتها بأكثر من 1000 طن من المتفجرات حتى اهتزت الأرض كما في الزلازل. قال إن الإسرائيلي لا يتجرأ أن يرسم حدودا، فخرج وزير الدفاع الإسرائيلي يرسم منطقته من الساحل حتى مشارف حرمون، ويتوعد بتدمير كل من يقترب من التلة. قال إن من أعاد الناس إلى قراهم هو اتفاق إسلام أباد، وأن إيران انتصرت، وأن أمريكا خضعت، وترامب خضع، فإذا بناقلات النفط الإيرانية تدمر في عرض البحر، والحرب عليها مستمرة بلا هدنة ولا مذكرة. وفي الخطاب نفسه سمى دولتنا السلطة المأمورة من أمريكا، وسأل أين أموال المودعين، سؤال في محله، ولكن من صاحبه؟ من أفلس البلد بالحروب؟ من أقفل أبواب العرب في وجه اللبنانيين؟ من بنى اقتصاد الكاش؟ من بنى مصرفا موازيا خارج القانون؟ ثم جاء يحاضر في الهدر والفساد، ثم دعا جمهوره إلى تخزين الغضب لأنه قد ينفجر في وقته، وخرج نائب من كتلته يقول عن رئيس الجمهورية إن لهم ثأرا معه. ثأر مع من؟ مع الرئيس الذي يحاول أن يستعيد بالدبلوماسية الأرض التي خسرتموها بالمغامرات العبثية؟ الغضب يخزن للعدو لا لقصر عبده، هكذا تتكلم الميليشيات لا الأحزاب. وفي بيروت لم نعرف بمستودع للسلاح في رأس النبع بخطة أمنية، بل بالصدفة في مداهمة بعدما أطلق صاحبه النار على أنسابه، فاعترف بأنه من الحزب. فكم مستودعا بعد ينتظر خلافا عائليا لكي نعرف مكانه؟ ولمن لا يزال يسأل لمن القرار، أجاب نائب آخر من الكتلة نفسها: لا رئيس ولا حكومة يملكان إنهاء حال العداء، ومسارهم السياسي مرتبط بالجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على الصراحة، هذا بالضبط ما نقوله منذ سنوات، القرار في طهران والدم للأسف في الجنوب. رئيس الجمهورية قالها بالأمس: اتفاق أمني مع إسرائيل قد يكون مقدمة لسلام، ونحن نقولها كما قلناها قبل الصيف ومن دون مقدمات: نريد السلام، لا نريد أن نموت كرمال إيران، ولا أن ننتظر الحرب المقبلة، ومن أراد الحرب فليخضها من طهران. نعم نريد السلام، ونريد التطبيع، ونريد أن نعيش، ونريد أن نعيش كما يعيش الآخرون. وبعد، لماذا تصوير الحرب أنها حرب ضد الشيعة؟ صار أكيدا أن كل من أمريكا وإسرائيل تريد أن تكون الحرب ضد الاختراق الإيراني للبيئة الشيعة العربية واللبنانية. الحرب كما صار واضحا هي ضد خيار الإيراني والسطوة الإيرانية على الشيعة في لبنان. ونحن للأسف حتى الساعة لا نعرف إذا كان هناك حرس ثوري إيراني في علي الطاهر أم لا، ولكن إذا كان هناك حرس ثوري فلماذا قوات أجنبية في أنفاق لبنانية؟ أليس هذا الاحتلال بحد ذاته؟ حان الوقت لأن يسلم السلاح لا أن يسلم البلد. الكلمة للناس وليس للصواريخ المنحرفة عن مسار الدولة. وإن كان غيابنا قد فتح الشهية على العراضات السياسية فها قد عدنا أكثر عزما على المواجهة. عدنا لأنه صار الوقت. شكرا. قبل البداية لابد من تحية إكبار في غياب الصديق والإنسان والوطني دوري كميل شمعون النائب السابق والوطني الدائم وصاحب المواقف المتصلبة في زمن المتلونين الذي لم يطلب لنفسه أو لحزبه مقعدا أو مركزا حفاظا على إرث عائلته، ولم يقبل أن يمشي مع روايات النظام السوري البائد في اغتيال شقيقه، ولم يتردد في قول الحقيقة عندما كانت عملة نادرة. تحية لدوري شمعون في غيابه وتعازينا الحارة للعائلة والحزب والبرلمان بغياب شخصية عرفت كيف تحافظ على القيم رغم كل المغريات. أهلا وسهلا فيكم. خلونا نرحب بداية هذه الحلقة برؤساء البلديات من القاع عكار العتيقة العديسي دير الأحمر. بدي رحب باليازا، بدي رحب بام تي في أكاديمي. أهلا وسهلا فيكم، بسم الله عليكم، بتكبروا القلب. بدي رحب بممثلي الأحزاب اللبنانية، الكتائب اللبنانية، الحوار، القوات اللبنانية. أهلا وسهلا فيكم. جمهورنا الجاي من زحلة مع كهربا زحلة بعد إلكتار الليلة، عندكم خبر رح يبسطكم الليلة كمان. أهلا وسهلا فيكم. مجموعة إيهاب مطر للتنمية، جامعة هاي غازيان، الجامعة اللبنانية الفرع الثالث، فريق عمل وزارة الداخلية، وطبعا جمهور صار الوقت. خلونا نبلش مع السوشيال ميديا عليها بهنا قبل ما نستقبل جورج غانم.
1: مساء الخير. رصدنا عبر صفحات صار الوقت تفاعلكم حول قضية التسريب بما يتعلق باستدعاء الرئيس السابق ميشيل عون للتحقيق. على فيسبوك ليلى كفروني بتشوف انه لازم الرئيس السابق ميشيل عون يتقدم بشكوى جزائية امام القضاء بجرائم الافتراء وافشاء سرية التحقيق. بالنسبة لمارون فرحات يلي ما بيمشي مع الامريكان اكل عقوبات. بالمقابل مارسيل معلوف بتقول انه ما حدا يعلو فوق القانون وهو من موقعه المسؤول الاول. اما حسين ابو يحيى فبيسأل شو صلاحيات رئيس الجمهورية بهيك ملف، وين قيادة الاجهزة الامنية وقيادة الجيش. ننتقل على اكس وسؤالنا كان انتشار الجيش جنوبا هل يكفي من دون انسحاب اسرائيل. محمد ابراهيم فحيلي بيشوف انه هو فقط لملء الفراغ والحفاظ على الحد الادنى من اللياقة الدبلوماسية بالتعاطي مع الدولة اللبنانية باطار التفاوض المباشر مع اسرائيل برعاية امريكية. اما الجيش الاسرائيلي فموجود لتنفيذ مهمه نزع سلاح حزب الله، لهالسبب بيكونوا الامرين منفصلين. ومننهي مع خالد محمد عبيد يلي بيقول انه ما بيكفي دون انسحاب كامل، فالاتفاقات الدوليه بتربط انتشاره بانسحاب الاحتلال تدريجيا لملء الفراغ، فالموقف اللبناني بيرفض اي بقاء اسرائيلي بينما بتسعى اسرائيل لربط انسحابها بنزع سلاح الكامل، فغياب الانسحاب بيترك الجيش مكشوف. هيدا كانت عينة من مداخلاتكم ونحن بانتظار باقي تعليقاتكم خلال الحلقة. نحن عم نتابعكم، تابعونا.
0: شكرا ليا مهنا. نستقبل سوا الأستاذ جورج غانم.
2: ميرسي.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج. تأمينك
2: والله عن جد كنت بباريس لانه حضرتك مش لانه انا مش
0: كنا عم نشتغل تنعيش استاجور
2: بباريس
0: جورج غانم اهلا وسهلا فيك.
2: أهلا.
0: من باريس ننطلق اليوم مؤتمر تحضيري لدعم الجيش اللبناني بغض النظر عن المحبه الفرنسيه الطبيعيه للبنان، ولكن كم صاروا مؤتمر تحضيري لدعم الجيش؟ ما بعرف سؤال لغم او شو؟
2: لا هو كله تحضير، لانه لحد هلا لحتى هذه اللحظه كل المناخ العام بالمنطقه وبلبنان مش واصل لنهايات ومش معروف النهايات. انا قبل ما نروح على الاجازه الطويله وباخر حلقه قلت انه كل الاطراف مهيئه لحتى تدير الوقت، عم بتدير الوقت باقل الاضرار بالحد الادنى وبحاول استثماره للمرحله المقبله. يعني السلطه اللبنانيه من يوم التوقيع اتفاق الاطار ب 26 حزيران الماضي صار من بعدها جلستين ووصلوا لمطرح إلى يعني مش عم بقول مازق لكن
0: او امباس.
2: لحد هذه اللحظه اسرائيل متمسكه ب شروطها اللي هو شرط معروف ووارد حتى باتفاق الإطار اللي هو إسرائيل لن تنسحب قبل نزع سلاح حزب الله من كامل لبنان، وهذا موجود وموثق. فإذا الإسرائيلي مكفي برنامجه طبعا بالحد الأدنى من استثارة الأمريكيين وأيضا من إزعاج السلطة اللبنانية بشكل أو بآخر، لكن عم يقدم قدم مثل ما عمل بعلي الطاهر، وبالنهاية الموضوع بعد ما انتهى. فإذا السلطة حاولت بتوسيع المناطق التجريبيه ما وصلنا لمكان، لذلك صار الاجتماع امبارح يلي هو اجتماع ايضا تحضيري بين سفيره لبنان والسفير الاسرائيلي بواشنطن. اسرائيل مثل ما حكينا، الايرانيين من يوم توقيع مذكره التفاهم التي سقطت ب 18 حزيران، ايران تحاول ايضا استثمار الوقت واستثمار الاوراق التفاوضيه تبعها لحتى الضغط على الاداره الامريكيه وعلى الواقع الاقليمي بالخليج وغير الخليج ورفع اسعار النفط لعله يؤثر ذلك على نتائج الانتخابات النصفيه الامريكيه، لذلك هي تريد يعني الاستمرار بالمنحى نفسه لحتى
0: يعني
2: الانتخابات.
0: توقيع الوقت.
2: الا إذا حس ترامب، وهلأ أعطي حديث لأكسيوس بيقول بده ياخد قرار يمكن يرجع للحرب بسرعة وبسرعة ساحقة. المشكلة أنه ترامب ما بتعرف أمتى عم بيحكي صحيح وأمتى عم بيهول وأمتى عم كمان عم
0: بيضلل بالبورصة
2: وعم بيشتغل. ما بدي أقول هيك، بس لأنه كمان وضح من بعد النفي والنكران بموضوع نقص الذخائر، البنتاغون أعلن أنه فعلا في نقص بالذخائر، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى إلى علاقة بعدم تفجير الواقع والمنطقة عن جديد إذا علقت الحرب. فإذا هول الأطراف، كل الأطراف عم تستغل هذا الوقت. مؤتمر باريس جاء من ضمن نفس السياق. ما تنسى أنه المؤتمر كمان جاي مش بدعوة من الفرنسيين فقط، يعني أنه الفرنسيين كانوا هن المكان الذي جمع القادة والمسؤولين، إجا بإطار ما يسمى مسار العقبة الذي أطلقه الأردن سنة 2015 بعد الأزمات، وهيدا بيبحث كمان الإطار الأمن الإقليمي بالمنطقة. تحت هذا الستار
0: طبعا الملك
2: عبد الله، تحت هذا الستار انعقد المؤتمر، لأنه نحن بنعرف أنه في جفاء فرنسي أمريكي وفي جفاء فرنسي إسرائيلي وفي معارضة وفيتو إسرائيلي كبير على دور فرنسا سواء بالملف الفلسطيني أو بالملف اللبناني وبالمنطقة. بالتالي إجا كمان بإطار التحضير مثل ما عم نقول، لأنه لبنان لم يطلب مال، لبنان قال هيدي الاحتياجات للجيش اللبناني والبقاء في الصورة، علما أنه المؤسف يعني أنه المستوى التمثيل حتى العسكري كان شوي ضعيف، وتحديدا المملكة العربية السعودية. بعتقد في كمان جزء له علاقة
0: بالسياسة
2: مش بالسياسة اللبنانية، وكمان بمطلب المملكي اللي هو مشروط بنزع سلاح حزب الله بلبنان، لكن أيضا بالتطورات بباب المندب. ما تنسى أنه السعودية طبعا وعرفت كمان أكيد والجميع عرفوا أنه يبدو صار اتصال سعودي مع الصين للطلب من إيران الضغط على الحوثيين لوقف التعدي أو عليهم أو القصف على أرامكو أو على المنطقة الشرقية أو على السيطرة على باب المندب. لمنع من استخدام بترولاين اللي هو خط شرق غرب واللي كان تقريبا وصل انه يصدر حوالي 6 مليون برميل بالنهار زائد 3 او 4 مليون برميل بمضيق هرمز اللي ناقصين، اللي هو بيعمل ازمه كثير كبيره بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه وبالنسبه للانتاج والتصدير العالمي للنفط. فيبدو انه هذا المؤتمر هو نتيجته. انما اذا بدنا نشوف كمان الخلاصه الواقعيه لهذا المؤتمر بنصطدم ب عقبتين كتير كبار. العقبة الأولى هي إسرائيل يلي كل هذه المؤتمرات تقريبا لا تعنيها، رغم وجود السفير الأمريكي واضح بلبنان بالمؤتمر لا تعنيها، لأنه في برنامج واضح عند الإسرائيلي مكفي فيه،
3: وأطلقت قبل 3-4 أيام تشكيك حول دور الجيش
2: طبعا لا
3: والتنسيق بين الجيش
2: وحزب الله أكثر. هيدا بأوائل أيلول طبعا لا
3: رجعت قناة 12
2: طبعا إسرائيلي. طبعا رجعوا لا لا هيدا كمان كاتس طلع الوزير الأمن الإسرائيلي ايال زمير اجى على الجنوب طلعوا على جبل الشيخ. البرنامج واضح يعني هو ببلش عمليا من لبنان بيمتد للجولان بسوريا بيوصل لحوض اليرموك ولحدود الاردن وعم بيحصن حتى المنطقه الشرقيه. هو برنامجه أكبر من الآنيات واليوميات التي يتعاطى بها المسؤولون
3: يعني سواء بلبنان. العقبة الإسرائيلية عم بتقول
2: أول عقبة. العقبة الثانية وهي الأهم الحقيقة، وهون مش عم بكشف معلومات يعني لأنه شوي المعلومات سرية. العقبة الثانية هي حزب الله وتصلب حزب الله، تصلب الشديد تجاه السلطة اللبنانية. حصل تواصل عبر مسؤول أمني كبير بين حزب الله والسلطة اللبنانية رئيس الجمهورية
3: لتأمين لقاء يعني جديد.
2: لا هو أرسلت مطالب من السلطة تحت عنوان يعني تسهيل موضوع التفاوض وتسهيل ونزع الذرائع من إسرائيل للانسحاب من مناطق إضافية. وكان المطلب واضح من السلطة تحديدا رئيس عون، إذا أنتوا عم بتقولوا انه سلاحكم اصبح دفاعي وما بقى عندكم نوايا هجوميه، ليش ما بتسلمونا السلاح الهجومي تحديدا الصواريخ واثنين المسيرات؟ اخذوا هالمطالب وراحوا. اليوم الاثنين مساء كان الجواب حاسم، قطعا لا ولن نعطي هذه السلطه اي شيء، خصوصا وكانوا عم بيقولوا انه رئيس الجمهوريه عم بيحاربنا بكل المجالات بالخارج وبالداخل، وانه السلطه عم تطوقنا بالداخل، وانه بالاداره
3: الجو بمجلس النواب
2: الجو مشحون جدا جدا جدا. كان جواب حاسم. هلا يمكن هني كمان
3: بس كان في على اساس في اتصال انه مش على مستوى محمد رعد، انه بيبلش تواصل على مستوى النائب حسن فضل الله مع رئيس
2: لم يحصل مريك. وكان الجواب عم اقول لك يوم الاثنين قاطع وحاسم، قطع اي اتصال. بعتقد كمان في رهان على انه التطورات اللي حصلت بالخليج وباب المندب والهجوم الحوثي بالاضافه الى ايضا الهجوم الايراني على كل الجبهات تحديدا مش بس بمضيق هرمز ايضا بالعراق. علي الزيدي مع كل الاندفاع لسحب السلاح بايلول تراجع والاطار التنسيقي تشدد، ولدرجه انه علي الزيدي رئيس الحكومه العراقيه حاول انه يغطي يعني واجه الاطار التنسيقي بالتفاهم مع مقتدى الصدر. كان الجواب انه مقتدى الصدر ايضا
3: يعني عم
2: لا يريد
3: انه هذه الازرع عم بمقادر عم تتصلب عم تحاول تواجه من جديد.
2: طبعا عم تستثمر مثل ما عم نقول اداره الوقت وعم تستثمر الوقت لتحسين الاوراق الى حين يعني تشرين الثاني
3: الامريكيه انتخابات.
2: وبعدين ما يعطي طبعا ما يعطي يعني الامل بالنسبه لهم انه فعلا الاقتصاد العالمي بحاله كوارثيه والغاز الأوروبي بحالة من الاحتياطات المتضائلة جدا قبل الشتاء، بالإضافة أيضا إلى رفع أسعار الفائدة بأمريكا امبارح وحتى عوائد السندات الأمريكية على حوالي 10 سنين و30 سنة رح تكون كتير كبيرة ما يزيد الضغط المالي على والدين الأمريكي. كلها بيقروا الإيرانيين وبيعتبروا أنه تصويت مجلس النواب الأمريكي من 4-5 أيام على سحب التفويض من الرئيس ترامب باستمرار الحرب بيعتبروا انه هذا مفيد. ممكن بلحظه ما يقلب الطاوله الرئيس ترامب ويمكن يعمل الحرب اذا حس انه
3: خارج عن موضوع الكونغرس وغيره.
2: لا، لانه اذا حس فعلا انه رح تتاثر صورته، وايضا الحزب الجمهوري تتاثر نتائجه بالانتخابات، بالاضافه الى امور اخرى العلاقة بالحلفاء بالمنطقة.
3: بدي ارجع لكين، لا بدي اختم معك سجور بعد عندي دقيقة، مسألة يعني مؤتمر عم تقول مؤتمر جيش ومؤتمر تحضيري عمليا قد لا يؤدي إلى شيء في الوقت الحاضر.
2: أكيد لن يؤدي إلى شيء، المؤتمر لا يؤدي إلى شيء. المشكلة الثانية والخطيرة جدا هي مستقبل اليونيفيل، ما في حتى هذه اللحظة ولا مؤشر إلى استمرار اليونيفيل أو إلى وجود بديل. وهيدا الخطورة أنه إذا اليونيفيل انسحبوا وبلشوا ينسحبوا عمليا، إنما تزاد وتيرة الانسحاب اعتبارا من كانون الأول المقبل. إذا ما كان في اتفاق مع إسرائيل، ما بدي أرجع أذكر بحرب الجبل ب83، انسحاب من دون تنسيق عمليا. الجيش اللبناني إذا لا يريد أن ينسق مع الإسرائيلي تحت الضغط، من يستلم أو من يتسلم الأرض مكان اليونيفيل؟ هل إسرائيل تعبي وحدة الفراغ؟ وهذا عم بيحكي عنه الرئيس جوزيف عون، أنه ما لازم يكون في فراغ. حتى هذه اللحظة يبدو أنه في فراغ. فإذا مؤتمر الجيش أو دعم الجيش تقريبا مراوحة، اتفاق الإطار حتى هذه اللحظة أيضا مراوحة، مستقبل اليونيفيل غير معروف وأيضا مراوحة، بالإضافة إلى اليوم البند 5 بمجلس الوزراء يلي أجل البحث فيه، يلي هو الحضور الأوروبي يلي عم بيجرب أنه يلاقي مكان ما الأوروبيين بلبنان، تأكيدا للدور وتأكيدا للحضور. بعتقد كمان ليس متاحا هاي اللجنة اللي عم بيسموها الاتحاد الأوروبي، اللجنة الفنية العسكرية اللي بتتعطى أمور لوجستية لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي وتطبيق ما كان يسمى القرار 1701. أنا بعتقد رح تواجهها كتير عقبات سياسية إسرائيلية وأوروبية وأمريكية، وأيضا أعتقد كمان رح يكون في فيتو لبناني، ورح يبلش كمان السجال حول إذا هذه الاتفاقية الأمنية العسكرية بحاجة إلى مجلس النواب أو لا، لأنه هاي اتفاقيات رح تصير من دولة مع دول. وشكرا.
3: شكرا أستاذ جورج، أهلا وسهلا فيك. عشية الانتقال إلى الموسم الحالي، ومن خلال خلوة أجرها صار الوقت، تم اتخاذ القرار باستكمال تحويل صار الوقت مع ام تي في أكاديمي إلى مكان لتعزيز القيادات الشابة بالتعاون مع ام تي في أكاديمي وزميلي رانيا أشعر. الأسبوع المقبل رح منتابع تفاصيل أكثر حول هذا المشروع، بعلما أنه بدي أرجع رحب بالليلة بكادرات السي موجودة معنا من ام تي في أكاديمي وصار الوقت. طبعا بدي أقول أنه بدنا اليوم نطلق لأول مرة بتاريخ البرامج التلفزيونية بالعالم، تدخل الام تي في عبر صار الوقت، وبعمل دؤوب من زميل رودي حشاش وزميل في الام تي في جود سعود في عالم الذكاء الاصطناعي الاي اي، لحتى يصير صار الوقت البرنامج الاول في العالم مستعينا بالذكاء الاصطناعي في تجربة. شكرا. في تجربة رح تكون رائدة فعلا ومهمة وجديدة، رح تكتشفوا مع الوقت أهمية هذا الأمر الإنجاز الكبير، عمل استغرق أشهر وليالي. بنشوف تقرير لرودي حشاش حول هذا العمل.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حقك تعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا أنه عندها مساحات شاسعة.
2: رودي على كل هذا المجهود اللي انشغل انطلاقا من الأسئلة اللي طرحها رودي بآخر الريبورت. أول سؤال بحلقة الليلة، أول سؤال بحلقة ليلة بطلب منكم أنتوا تروحوا على كيو آر كود معكم يعني 10 دقايق لحتى تجاوبوا على أول سؤال مطروح بحلقة الليلة. هل أنت مع تحميل الرئيس ميشيل عون مسؤولية انفجار المرفأ؟ نعم أم لا أم غير أكيد. كيو آر كود قدامكم، بتصوتوا إذا بدكم على السكرين الموجودة هلأ. بتبلشوا بالسؤال، لا منه تجربة، هذا سؤال أساسي. معكن 10 دقايق، الموجودين ببيوتهم الكيو آر كود قدامكن فيكن تمسحوا الرقم. معكن 10 دقايق لحتى تجاوبوا على هذا السؤال، الموجودين بالستوديو فيهم يمسحوا الكيو آر كود ويجاوبوا على هذا السؤال. وعم نشوف النتيجة بلشت تتغير دايركت على الهواء، مباشر على الهواء. حلو الانتراكشن الموجودة. جوني فخري فيك تعمل كيو آر كود انت واقف انت وقاعد. انطلاقا من هذا السؤال طرحناه على الهواء، اول مداخلة بحلقة ليلي الاستاذ إلي حصروتي ابن احد ضحايا انفجار مرفق بيروت. تفضل استاذ إلي.
3: اولا أنا ابن غسان الحصروتي، موظف إهراءات القمح بمرفق بيروت، واللي فقدناه بأربع آب وضلينا أسبوعين عم ننبش عليه لحتى لقيناه. أنا ما بقى بدي أعيش هالمأساة بأربع آب جديدة، أربع آب القديمة بعدنا عم عيشها، ما بدي أعيش مأساة جديدة، بدي السلام. والمدخل للسلام هو العدالة، والعدالة بدها الحقيقة. أنا اليوم أستاذ مارسيل موجود معك حتى ما تضيع الحقيقة بقلب الضجة. بكره رح يطلع القرار الظني ورح اكيد رح يصير في ضجه كبيره وبلشنا نشوف شيء منه. وكل فريق رح يبلش يقرا القرار بالطريقه يلي بتناسبه. رح نبلش نسمع ناس عم بتقول انتصرنا، وغيرهم بلشوا يحكوا عن المؤامره، وللاسف رح يصير الحديث اكثر عن الاشخاص والمتهمين اكثر منه عن الحقيقه. ورح يرجع السؤال الملغوم، هل نحن مع القاضي او ضده؟ وكأنه نحن مطلوب منا ناخذ موقف ونصدق على أساسه، بينما فعليا المطلوب اليوم نسأل هل فينا نوثق بالسردية يلي عم بقدمها القضاء، وكيف وصل القضاء لهالنتيجة؟ هيدا السؤال اللي لازم نسأله.
2: ليش طرحت هذا السؤال إلي؟
3: طبعا لأنه أنا بهمني الحقيقة، ما بدي تضيع بقلب الهضجة اللي راح تصير، لأنه هالحقيقة على أساسها ستحدد المسؤوليات على أساسها.
2: يعني خيفين أنه إدخال بعض العناصر السياسية في هذا الملف، إضافة عناصر سياسية في هذا الملف ممكن تأثر عليه؟
3: أنا مش خيفين من الإضافة، إذا لابد حدا متورط وبده يتحاسب خليه يتحاسب، إنما خلي القضاء يقول كلمته. أنا مش قادر حاسب، القضاء شغلته يحاسب. يلي خيفين منه أنه بقلب هالضجة يقطع اللي بده يقطع وتقطع الأمور، ونصير بينما نحن عم نطالب بالحقيقة وبالعدالة نصير آخر شيء بمبارزة ونعيد إنتاج نفس الخطاب يلي بعد ما عم بيوصلنا على محل. أنا شخصيا يعني بعيدا عن السياسة، بعيدا عن تصفية الحسابات، عن الربح والخسارة، عن بكرة إذا القرار رح يعجبني ولا مش رح يعجبني، أنا كمواطن لبناني كيف في أيام إذا هيدا القرار فعلا عم يكشف الحقيقة؟ في 5 أسئلة بسيطين ممكن تساعدنا حتى نقيم إذا هالقرار بيحمل الحقيقة بقلبه ولا لا. أول سؤال، هل القرار بقلنا بوضوح شو صار خطوة بخطوة؟ شو كان موجود بالمرفق؟ كيف اكتشفناه؟ مين تبلغ؟ شو صار فعليا؟ شو نعمل؟ شو ما نعمل؟ وكيف وصلنا لهالكارثة؟ إذا القرار ما بده يخبرنا خطوة بخطوة كيف انتقلت الأمور من خطر موجود إلى كارثة، في شي ناقص. تاني سؤال، شو الدليل؟ بكرة رح تسمع انه هيدا كان بيعرف، اسأله كيف عرف؟ شو الدليل؟ هيدا مسؤول، اسأله شو صلاحيته؟ ما بيكفي بس انه نتهم نعطي لائحة بالأسماء ما نشوف على أي أساس. ثالث سؤال، كيف ارتبطت المسؤولية بالكارثة؟ يعني إذا حدا أخطأ مش بالضرورة يكون قانونيا مذنب، أو هالفعل يلي قام فيه
2: يوصل على جناية،
3: يوصل على جناية. السؤال يلي لازم نطرحه، هيدا الخطأ يلي قام فيه، هيدا الإهمال، هيدا القرار أو لا قرار، كيف أدوا لإبقاء الخطر ببيروت وللانفجار بأربع آب؟ نحن بدنا سلسلة واضحة من المسؤولية تكون قدامنا، ما بدنا بس لائحة أسماء. ورابع سؤال، هل يا ترى نفس المعيار تطبق على كل الناس؟ إذا حدا مسؤول لأنه كان بيعرف، كان يعلم، هل يا ترى معيار المعرفة تطبق على غيره؟ إذا حدا مسؤول لأنه من صلاحيته، هل يا ترى نفس المعيار تطبق على آخر عنده نفس الصلاحية أو عنده صلاحية؟ نحن ما بدنا حدا ينحمى بس لأنه قوي، ولا حدا يعني ينظلم بس لأنه ضعيف. بدنا شغلة وحدة، يلي عليه مسؤولية خليه يتحاسب، يلي ما عليه مسؤولية ما ينظلم. وخامس سؤال، هل يا ترى هيدا القرار بواجه وبيصمد قدام الأدلة المضادة والروايات الأخرى؟ إذا هذا القرار ما ناقش الأدلة والروايات التي تناقض استنتاج القاضي، نحن أمام مشكلة. ما بيكفي إذا بدوا منا بس نوثق بالقاضي، هذا الشيء ما بيكفي، بدنا نفهم الدليل والمنطق والحجة يلي خلتنا نوصل لهون، لأنه هذا بالضبط يلي بيرجع بخلينا نسترجع والقضاء يسترجع بعض من مصداقيته.

0: مقاربتك لهالاشياء لانه بهنيك. يعني معروف عن القاضي بيطار نزاهته، معروف عن القاضي محمد صعب كمان شفافيته ونزاهته، ولكن هذا لا يمنع من انك طرحت اسئله جديه واساسيه حتى ما نروح اخر شيء بين العاطفه وبين الشعبويه نضيع هذه الحقيقه. شكرا لي، اهلا وسهلا فيك. حديث هلا صار مشارك 7000 مصوت على سؤال طرحناه، هل يتحمل رئيس ميشيل عون مسؤوليه في انفجار المرفأ؟ حديث هلا نعم 70%، لا 26%، لا اعرف 3%. يعني صاروا 7498، 7519. يعني تصويت كثير سريع عم بيكون على السؤال الاول طرحناه. باخذ مداخله من المحامي الاستاذ الشرب العرب، تفضل
1: استاذ. مساء الخير.
0: يا هلا فيك.
1: الحديث اللي عم بيحكي ابن الشهيد هو محق 100%. أسئلة مطروحة وأسئلة مشروعة مثل ما حضرتك تفضلت. نحن اليوم العدالة أستاذ مرسال هي بتبني وطن، المحاسبة هي بتعيد هيبة الدولة. من هون نحن بدي أكد على نقطة كتير مهمة بالقانون. أول شيء بده يصدر اسمه قرار اتهامي مش قرار ظني، كونه تحال أمام المجلس العدلة. النقطة الثانية، المطالعة هي رأي النيابة العامة في الدعوة ومطالبها، مش يعني هي القرار الاتهامي النهائي. يعني المحقق العدلي قد يمنع المحاكمة عن أشخاص طلب اتهامهم، وقد يتهم أشخاص طلب منع المحاكمة عنهم.
0: نعم.
1: والقرار النهائي يكون عند القاضي طارق بطار المحقق العدلي. من هون أنا بوجه رسالة لرئيس بطار بنقطة كتير أساسية، بده يكون القرار الاتهامي مبني على الأدلة والبراهين التي تدفعت إلى الشك. كون القرار الاتهامي أستاذ مرسال هو مبنى بشكل أكبر منه على الشك مش على اليقين. من يحكم على اليقين هو المجلس العدلي، هو بيحكم بالدليل القاطع. يعني قرار اتهامي قد يكون على الشك. هون اخر نقطة مهمة جدا لازم تنحكى، ويمكن يزعلوا اهالي الضحايا وتزعل العدالة. انا كمحامي صار لي 13 سنة بالمهنة، لا ارى حكما قبل 20 عاما للأسف. للأسف الشديد كونه السياسي رح تدخل بالملف، كونه رح يصير في مداخلات كتير اساسية بالملف تعطل، كونه يمكن يصير في عدة اجراءات قضائية بلبنان. بدنا نحن حقيقة بدنا نعمل قانون إقرار استقرارية السلطة القضائية بشكل صحيح، حين نوصل لحكم ونوصل الشهداء لحقهم.
0: نستقبل سوا بعد تقرير كهربا زحلي من زميلنا موريس متى ضيفنا الليلة أسعد نكد رئيس كهربا زحلي، فشو رح يطلق الليلة بالسياسة والكهرباء؟ رودي.

0: حول زيارة باكستان، حول دعم القوى الأمنية، حول موضوع المعاملات بوزارة الداخلية. بدي رحب بالأستاذ موريس متى.
1: مساء الخير.
0: مرحبا فيك أنت وفيك بشكل احتفالي.
1: مساء الخير.
0: ما لاحظتوا انه موريس صار نصه نص موريس؟ ما هنو على ضعفه.
1: الحمد لله.
0: مبروك لتيري ولا زميلتنا رنيم. عقبالك استاذ موريس. عم بقول لك موريس بثلاث دقائق شو عنا بال يعني بموضوع زياره صندوق النقد، فينا نستبشر خيرا ام بعدنا محلنا؟
1: لا بعدنا محلنا.
0: ليش بعدنا؟
1: خلينا نلخص شو اللي صار بهذا الاسبوع واللي انحكى بالكواليس واللي ما طلع على التعليم. طبعا بعثة صندوق النقد الدولي قامت بزياره بتنتهي يوم غد، التقت فيها عدد من المسؤولين، وزير المال، وزير الاقتصاد، حاكم مصرف لبنان والى ما هنالك. قبل ما احكي شو اللي صار موضوع الفجوه الماليه، لابد من نقول انه الخلاف بعده مستمر بين مجلس النواب ولجنه المال والموازنه والحكومه ووزير المال ورئيس الحكومه حول ما اذا كان فعليا في لجنه وزاريه مكلفه باعاده صياغة قانون الفجوة المالية. وبالتالي من نصدق لازم يحسموا لنا هذا الجدل. نائب إبراهيم كنعان بيقول أنه بمحاضر لجنة المال والموازنة مدون تصريحات تأكيدات لوزير المال اللي بيقول فيها أنه في لجنة عم تبحث بالقانون. رئيس الحكومة بيقول ما رح نسترد القانون اللي موجود على مجلس النواب أنه يبت بالقانون اللي عنده إياه. هي أول نقطة لازم يتم البحث فيها. هلأ بموضوع الاجتماعات اللي صارت مع صندوق النقد الدولي، شو اللي عم بيفرضه صندوق النقد الدولي وأي نوع من الوصاية يفرضها حاليا صندوق النقد الدولي؟ أولا صندوق النقد الدولي أتى بمقاربة فرض مدير مؤقت على كل المصارف اللبنانية.
0: اف هي مطروحة؟
1: ما هي دي مطروحة. يحدد الاسم صندوق النقد، مصرف لبنان، والهيئة المصرفية العليا على كل المصارف. هيدي في خلاف حولها. نقطة تانية، من يعتبر المصرف مفلس؟ هل هو مصرف لبنان اللي بيصر عليه حاكم مصرف لبنان انه لا نحن هيدا القرار عنا نحن، او صندوق النقد اللي فارض بوصايته انه لا اللجنة المصرفية العليا اللي هي اللي بتقرر؟ طيب بعد هذا القرار الشباك اليوم الاشتباك وين عم بيصير؟ اذا اتخذ قرار بتصفية هذا المصرف منروح دغري على التصفية، مصرف لبنان والمصارف عنده موقف بيقولوا انه بتكون تعطوه مهلة لهذا المصرف يرجع يكون رأس ماله يجيب سيولة. صندوق النقد مستعجل على التصفية انه لا ما فيكم تعطوا وقت تاخذ القرار تمشوا بالقرار. نقطة الأهم موضوع ترتيبية الالتزامات، الخسائر، الديون، فينا نسميها البتكونية. بعدنا واقفين بنفس النقطة، رساميل المصارف بالبداية نقطة زائد عليها حصة الدولة منشوف قد ايه بيبقى لنا فجوة. يعني غاي المقاربة لم تتغير بعد، المصارف الموجودة بدها تسفر رساميلها وبمهلة بترجع بتكون
0: وبتصير أموال مدين يعني طبعا نفس الشيء.
1: هيدي بعدنا المقاربة واقفين عليها وما تغير شيء فيها. نقطة الأبعد من هيك كمان بموضوع الربط، في اصرار من صندوق النقد انه قانون اعاده هيكله المصارف يطبق حاليا ولا نلتزم بما اقر بقانون اعاده
0: هيكله الربط بين القانون والجابلو
1: قانون الفجوه الماليه. مصرف لبنان اليوم واذا بدك هيدا الراي بيقولوا انه لا ما فينا يؤجل لحين للبت بموضوع الفجوه
0: الماليه. كيف بدك تقدر انت توزع مسؤوليات
1: قبل ما يعني بتحط الحصان ورا العربي؟ هذا الشيء مش مزبوط. بموضوع السيوله المتاحة لم يتم التوصل إلى أي مقارب بعد وما تناقشوا كثير فيها موضوع بالشباب هذا الموضوع. ليه؟ موضوع المئة ألف، كذبة المئة ألف. ليش كذبة المئة ألف؟ لأنه فعليا اليوم دولة عليها 16 مليار دولار، هيدي المعترف فيها لازم تعترف فيها. قالوا لهم هلأ الحل هو بموضوع البيبتشوال لونز يلي هن السندات غير قابلة للاسترداد، تدفع لهم فوائد لمصرف لبنان 300-400 مليون دولار بالسنة عليها. هيدي الأموال ستستخدم بالإضافة لحصة المصارف ومصرف لبنان لتسديد هال 100 ألف. مصرف لبنان إجا قال نحن بنقدر نغطي ل 60 ألف دولار. شوفوا وين صرنا. إذا بدكم تمشوا بالأربع سنين
0: العامة
1: ال 100 ألف بدكم تروحوا على 7 و8 سنين، شرط إنه الدولة تلتزم.
0: سامع يا إلي شمعون وين راحوا مصريتك؟ نعم
1: بحصتها. إذا ما التزمت عنا مشكلة عزي. وبدنا نحسم كل التعميم اللي اندفعوا يلي هن 6 مليار ونص وفاصلة واحد اللي قبضوهم الناس، وبموضوع 16 مليار الدولة بدها كمان تسدد موجباتها بموجب هذه السندات. هلا بعد في نقطة أساسية بدي أقولها، نحن عم نركض خلص الوقت بعرف، نحن عم نركض كرمال شو؟ عم نركض على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليعطينا 3 مليار دولار وناخذ التوقيع لتفتح لنا الأبواب للدعم الخارجي، الدعم الخارجي مش للمودعين للدولة اللبنانية، إذا نحن فايتين على معادلة بتقول إعادة نهوض الدولة اللبنانية من حساب المودعين مرة جديدة، لأنه هي شروط صندوق النقد، هي الكارثة. إذا اليوم إذا بده يجي الدعم بيجي للدولة، للمالية العامة، مش للمودعين. هالثلاثة مليار والشروط المفروضة اللي عم يفرضها صندوق النقد بتطير الودية لتقدر الدولة تفتح لترجعية الدين من أول وجديد. هيدي هي الكارثة.
0: رح
1: ما وصلنا لمحل بموضوع اجتماعات صندوق النقد غير
0: رح في هذا النقاش مع أسعد نكد، لأنه رح نحكي بالملفات الاقتصادية وموضوع الكهرباء مع أسعد نكد. ما بدي أتأخر كتير عن وزير الداخلية، لأنه في كتير نقاط بدنا نطرحها مع وزير الداخلية. بس يا شباب ردوا لي على سكرين نتيجة التصويت. بس قبل ما نطلع خلوني رحب ب اهلا وسهلا فيك استاذ بيير نحاس بوليتيكال بان، يعطيك الف عافيه. شكرا على حضورك مثل العاده دائما معنا بصار الوقت، يعطيك الف عافيه على كل شغلك. نعم استاذ، شو لازم اوضح استاذ جان؟ اللي عم بيجربوا يصوتوا اكثر من مره ما بيقدروا يصوتوا اكثر، هيك عم تقول لي جان؟ ما بينحسب إلا مرة واحدة نتيجة تصويت خلال هالعشر دقايق اللي قطعوا. يعني هل يتحمل رئيس ميشيل عون مسؤولية في انفجار المرفأ؟ نعم 65%، لا 32%، لا أعرف 3%، من أصل 13200 و 96 لغاية هلأ. بدنا نقول أنه هيدي النتيجة. طبعا رح نوقف التصويت على هذا السؤال. بالقسم الثاني رح يكون في سؤال آخر ينطرح حول موضوع العفو أثناء استقبال وزير الداخلية. إضاءات ليا مهنا قبل ما نروح على بريك ونستقبل معالي الوزير. شكرا موريس.
2: ذكرياتها وين ما رحنا. من هون اجت فكرة بيروت حبيبي، كتاب من أسولين دار النشر العالمية بمبادرة وتمويل من ربيع فخر الدين، احتفالا بمدينة ما بتشبه إلا حالة.
3: أسولين مثل ما بتعرفي هي دار نشر عالمية، وعندهم ترافل سيريز اللي هي إذا بدك كولكشن خاصة بالمدن الرئيسية بالعالم. فحبينا نحط بيروت على الخارطة العالمية، واقتنعوا أكيد بيروت كل العالم سامع فيها أو زيرتها أو بتعرف أصحاب فيها، بيسمعوا عن صحن الحمص، عن تبولة، عن فريع، عن شواطئها. بس حبينا بهذا الكتاب نفرجي صورة مختلفة، أنه بيروت فيها كثير من الحضارة، فيها تاريخ، فيها حاضر وفيها مستقبل. شريف مجدلاني كاتب الكتاب اللي هو شخصية بيروتية معروفة، وصور كمان كانت مجموعة أرشيف كبيرة أكثر من 10 مصورين. بيروت دمرت 7 مرات ورجعت تعمرت، وهذا اللي جرب يضوي عليه شريف بطريقة متسلسلة.
2: كل لبناني عايش برا بده قطعة من لبنان تكون ببيته، بيروت حبيبي صارت هيدي القطعة، لهيك نفذت من الأسواق بأكثر من بلد.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حقك تعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا أنه عندها مساحات شاسعة وأنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة، بس ما في شك أنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي هي عاصمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر. من تلة علي الطاهر إلى ساحة النجمة، دولة لاستكمال السيادة وشراكة تبحث عن ضمانات، مع الباحث الدكتور جورج صدقة. حوار حر مع جمانة زغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: أحمد حجار مواليد شحيم عام 1964، حائز على إجازة بالعلوم العسكرية من الكلية الحربية بلبنان وعلى إجازة بتكنولوجيا المعلومات من فرنسا، كما على ماجستير بالقانون وسياسة الأمن، وحصد شهادة دراسات عليا بالعدالة الجنائية وإدارة الشرطة ببريطانيا. تولى مناصب عديدة بمسيرته المهنية، أبرزها رئيس فرع معلومات بيروت، رئيس شعبة الشؤون الإدارية بقوى الأمن الداخلي، وقائد معهد قوى الأمن، ورئيس فرع التخطيط الاستراتيجي بقوى الأمن. شارك بعدد كبير من الدورات بالخارج، أبرزها مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات بالتحقيقات والقيادة التنفيذية. عين وزير للداخلية والبلديات بحكومة الرئيس نواف سلام الحالية.
1: أحمد الحجار، تفضل.

0: اهلا وسهلا فيك معاليك، شكرا لك على حضورك. بدي رحب بمجموعه ضباط من قوى الامن الداخلي موجودين بوزارة الداخلية معك، موجودين أيضا بالكواليس. شكرا على حضورهم، على تحضيرنا كمان سوا نحن ويهم بعض الأرقام متعلقة بوزارة الداخلية مع زميلتنا أيضا فانيسا متى. معليك جاي من باكستان، يعني مبارحة بالليل ما خليك تنام، شو أخذك على باكستان وزير داخلية لبنان؟ هل رايح تشارك بمذكرة إسلام أباد؟ شو؟
1: مساء الخير لك استاذ مرسل، مساء الخير للموجودين بالاستوديو ولكل اللبنانيين اكيد. اول شيء رجعتني بالذاكره سنه واسابيع قليله اول مره التقينا بالاستوديو، فدائما شرف الحضور معك على شاشه الام تي في.
0: الاي اي ناطرك على كل حال ليلي، عم بيراقبك شو قلت من سنه، بشو عدت وشو اذا وعودك كانت بمحلة أو لا.
1: على كل الحال الناس، نحن أنا اللي بعرفه فعليا الناس بتسمع وبتقدر وبتعرف مين بيحكي يعني كل مسؤول بيحكي صح أو ما بيحكي. أنا بحاول ما أحكي إلا اللي أنا مقتنع فيه وما أقول إلا الشيء اللي قادرين نعمله بكل واقعية. على كل حال باكستان حقيقة التقيت بوزير الداخلية الباكستاني اللي هو وزير الداخلية ومكافحة المخدرات، كنت بالحج بموسم الحج بمكة والتقيت فيه بالصدفة، وكان بوقتها بخضم التحضيرات لمذكرة تفاهم ما بين الولايات المتحدة وإيران، وسألته عن هالموضوع لأنه هو كان من اللي عم بيشتغلوا بهذا المفاوضات، وأطلعني وقتها أنه لبنان حيكون موجود من ضمن بنود مذكرة التفاهم.
0: قال لك أنه لبنان انكلود
1: حيكون في وقف اطلاق نار اون اول فرونتس انكلودينج لبنان، هيك اللي خبرنا وبعدين هذا اللي صار.
0: بعدين صرنا نكذب نقول لا ما كان داخل وداخل وما كان داخل، عارفين انه كان داخل.
1: هلا كان موجود لبنان، وضع بند لبنان على سند مذكره بنفس الوقت.
0: سؤال اذا بنقبل نحن يكون او لا؟
1: بغض النظر نحن ما في مش قصه بنقبل، لبنان بيرحب بكل جهد بيؤدي لإخراجه من الأزمة اللي هو فيها. في عنا احتلال إسرائيلي، في عنا اعتداءات يومية، ولكن بنفس الوقت لبنان فتح مسار مستقل قبل مفاوضات ثلاثية
0: بواشنطن.
1: صحيح، والجهد ما زال مستمر لحد هلأ. الهدف نحن بنتمنى نوصل له، لأنه نحن أكيد بأزمة، يعني الجنوب جزء كبير منه محتل، كرة عم تتدمر، فكل الجهود مطلوب تكون عم تنعمل لحتى نطلع من هيدي الأزمة. وجه لي دعوة، أنا قلت له وقعوا مذكرة التفاهم، هدوا الأمور بهالمنطقة، ودعينا ومجي. حقيقة دعيني وبإصرار على التلبية. زيارة كانت أنا بعتبرها جدا ممتازة، كان في ترحيب كتير كبير مش بس بشخص أحمد الحجار، بلبنان كان في احتضان للبنان. استقبلوني من كل المسؤولين، من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة لقائد الجيش، وطبعا وزير الداخلية ورئيس مجلس الشيوخ ووزير الخارجية ومع كل المسؤولين. بعدين عملنا زيارات لعدد من المراكز دولة متطورة عندها قدرات، عندها يعني تكنولوجيا. بحثنا بكل الأمور، أطلعونا عن الدور اللي عم بيلعبوه بالمنطقة. دائما عم بيكون دور توفيقي ودور محاولة يعني جمع الأطراف. بعد الجهود مستمرة لهلا لإعادة أو إحياء مذكرة التفاهم أو الوصول لتفاهم جديد، وبنفس الوقت داعمين للبنان بكل المحافل الدولية، بيستنكروا كل اعتداء على أرض لبنان، دعم مطلق للجيش اللبناني وللقوى الأمنية لبص سلطة الدولة على كل أراضيها. فيعني ما في إلا إيجابيات من هيدي الزيارة، وأنا أطلعت فخيمة رئيس الجمهورية ودولة يعني رئيس الحكومة على كل نتائج.
0: يعني فينا نقول إنه وزارة الداخلية اليوم هي قناة خلفية بين بيروت وطهران عبر إسلام أباد؟
1: لا، ما حكينا بهيدي الأمور.
0: ليش؟ مش شو اللي بيمنع؟
1: لا، ما عم نقول شيء بيمنع، ولكن يعني أنا وزير داخلية، أنا ماني وزير خارجية ولا مكلف بمهمة محددة. قلت لك رحت على باكستان بدعوة من وزير الداخلية، وشفنا بطبيعة الحال أنا معني بكل ما يحصل بلبنان وبالمنطقة، لأنه انعكاس اللي بيصير بالمنطقة على لبنان إيجابا أو سلبا يعني هيدا شيء واقع.
0: طيب عمليا يعني اليوم بشو رجعت من باكستان؟
1: رجعنا بالدرجة الأولى على الصعيد
0: احتضان
1: وزارتي الداخلية. نعم. في تعاون وفي فتحنا قضوات يعني بمجال مكافحة المخدرات، مكافحة الإرهاب، تبادل المعلومات،
0: اتفاقية نقل المحكومين.
1: هيدا أصلا في اتفاقية بالتعاون بمجال المخدرات موجودة موقعة من 2025، اتفقنا على تفعيلها، كانت نوع من يعني منا مفعلة.
0: نعم.
1: وأنا كلفني مجلس الوزراء عن وزارة العدل بتوقيع اتفاقية لتبادل السجناء، وهيدي يعني شبيهة بالاتفاقية توقعت أو الموجودة كانت مع سوريا. المحكومين بيستكملوا محكوميتهم بالبلدتين طبعا بالاتفاق بين الدولتين.
0: طيب اليوم باكستان كانت حاضرة مؤتمر التحضيري، بلغوك شي الباكستاني شو كانوا حاملين للمؤتمر؟
1: لا هيدا مؤتمر تحضيري وبالتالي ما كان في مطلوب ينعمل التزامات بالدعم هلا، وانا طرحت هذا الموضوع مع المسؤولين وخاصه مع قائد الجيش الباكستاني، لانه هذا الحضور كان هو على مستوى الجيوش، امكانيه تقديم الدعم للبنان ولجيش اللبناني، وطبعا ابدو هن كل ايجابيه.
0: اوكي، يعني ابدو ايجابيه على صعيد قوى الامن الداخلي او كل المؤسسات العسكريه اللي بحاجه لدعم.
1: طبعا الجيش وقوى الامن الداخلي بالدرجه الاولى. طيب. اكيد
0: نحن عم نحكي، بدي ارجع بس سؤال صغير بموضوع تهريب المخدرات، شبكات تهريب المخدرات عابره للحدود، اسلام اباد بدا يعني احباطها وبيروت كمان، يعني مين عم بيشتكي اكثر من موضوع شبكات المخدرات معلي؟
1: هلا نحن
0: او هني؟
1: نحن ما في شكوى، ما في خط مباشر ما بين باكستان وبيروت او لبنان بموضوع تهريب المخدرات، ولكن باكستان جارتها أفغانستان اللي هي يعني بتشكل هب للزراعة وحتى تهريب المخدرات، وقد يكون هناك يعني في طرق عبر دول أخرى تمر باكستان لدول أخرى عبر لبنان إلى، فتعاون خاص بموضوع مكافحة المخدرات، التعاون الدولي المباشر غير القنوات الرسمية اللي بتاخد وقت ضرورة قصوى، وهذا اللي اتفقنا عليه. ونحن يعني بنحكي سريعا، عندنا تجارب بالمكافحة المخدرات مع دول الخليج العربي، مع سوريا، مع بعض الدول الأوروبية، مع أستراليا مؤخرا عم بيكون في تعاون مثمر جدا، ولبنان عم بيبذل جهود كتير كبيرة وعطى نتائج
0: طيب
1: ممتازة.
0: ما زال بهذا الموضوع، ما زال عم تحكيني فيه، يعني قبل ما أدخل على الموضوع الأساسي، ليش بعدنا بنقرأ عن شبكات كبتاغون بالبلد؟
1: هلأ اليوم ما حدا
0: مين الراسخي، وين نقدر نوصل؟
1: ما فيك تقول بأي بلد أنت بتقضي على مكافحة المخدرات أو على الجريمة بالمطلق، ولكن هيدي يعني خليني أقول حرب مستمرة على المخدرات، وبرجع بقول لك أكيد بالوقائع وبالإحصائيات وبالأرقام لبنان حقق إنجازات كتير كبيرة، وما زال، وأنا بعرف أنه يعني القوى الأمن الداخلي بالدرجة الأولى اللي هي المعنية مباشرة، مكتب مكافحة المخدرات، شعبة المعلومات، وأيضا في عنا الأمن العام، وطبعا مخابرات الجيش اللبناني عم بيعملوا جهود وإنجازات دائمة ويومية بهذا الموضوع، وأسفرت مؤخرا يعني مع المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، لأنه شافوا قدي لبنان
0: في جدية بالتعامل
1: بهذا الموضوع.
0: بهذا معك اسمح لي، ما زالك حكيت معليك، أني وجه تحية كتير كبيرة لهالعناصر، لهالكادرات القيادية الكبيرة بقوى الأمن الداخلي وبشعبة المعلومات، لأنه فعلا عم بيعملوا شغل عظيم. يعني شفنا الشغل اللي عم بيعمله اللواء رائد عبد الله على كل المساعي، وشفت البيان اللي حكي حول موضوع يعني امتحانات اللي صارت والاستقلالية والنزاهة اللي صارت، الشغل اللي عم تعمله شعبة المعلومات مع العميد محمود ابروسلي، يعني فعلا موجه لهم تحية. حتى بموضوع استقصى جبل لبنان، يعني شفنا حسين دمشق شو عامل الاسبوع الماضي، موجه لهم فعلا كلهم الشغل على الارض عم بيكون جبار. معليك انت راضي عن المؤتمر اللي صار اليوم، يعني هذا المؤتمر التحضيري، هذا الى جانب لبنان؟
1: اتصلت بفخامة الرئيس واتصلت باللواء عبد الله، وفخامة الرئيس عطى يعني اعطاني اجواء جدا ايجابيه، ومنتامل انه هالاجواء الايجابيه هيدي وهالكل حسن النيه والكلام الايجابي اللي انعمل يترجم لما ينعقد المؤتمر دعم الجيش لحتى يصير في التزامات بالدعم.
0: خلينا نشوف مع رامي نصار، من ما بعرف يمكن طلع شيء عنا هلا له علاقه بمواقفك السابقه، بعتقد مواقفك الحاليه عم تطلع. خلينا نشوف رامي نصار، مساء الخير من باريس. شو على الطريق رامي؟ مساء الخير
2: استاذ مرسال،
0: يعطيك العافيه، تفضل رامي.
1: مساء الخير رامي.
0: كيف باريس؟
2: المهم انه معك استاذ مارسيل.
0: يا هلا فيك، تفضل.
2: مساء الخير لك استاذ مارسيل ولمعالي الوزير. حلوه كثير بس احلى معك يا استاذ، احلى معك.
0: ناطرينك ناطرين.
2: كنتوا عم تحكوا انت ومعالي الوزير، بالفعل في اجواء ايجابيه طلعت من بعد هاد مثل ما كنتوا عم تحكوا انه في اجواء ايجابيه رشحت عن هذا المؤتمر مع علم المعنيين، واساسا كانوا عارفين هذا الشيء قبل انعقاد هذا المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والقوى الامنيه، كانوا عارفين انه هذا الموضوع ما راح يطلع منه رزم ماليه ملموسه وكميات مساعدات، لانه اساسا الجيش اللبناني والقوى الامن الداخلي ما اجوا بمبالغ حتى ضمن العرض التقني اللي قدموه للحاجات والاولويات الاساسيه المطلوبه لحتى يقدروا يعبوا مهامهم بموجب الالتزامات المقدمه ان تجاه اللبنانيين او حتى تجاه المجتمع الدولي. في لائحة من الحاجات قدمت، وطبعا المجتمع الدولي ما بيقدر يطلب من الجيش اللبناني انه يعبي اي فراغ بالجنوب مكان المجموعات المسلحة او مكان اليونيفيل من بعد انتهاء مهامها، وطبعا بغياب تصور لقوة بديلة ما بيقدر يطلب منه يعبي هذا الفراغ العسكري ويترك وراء فراغ امني بالداخل تحديدا، وهذا الشيء اللي يستدعي انه يكون في كمان دعم بالتوازي لقوى الامن الداخلي. طبعا انطلاقا من هون كان في العرض مثل ما قلنا في سلسله حاجات تم الحديث بها من دون الدخول بالمبالغ، عم نحكي بشكل اساسي وتحديدا كان له كلمه اللواء رائد عبد الله بهذا الصدد، على راس الحاجات والاولويات موضوع رفع الجهوزيه البشريه. استاذ مارسيل، هون معالي الوزير كان مره حكي على هامش احدى الجلسات الحكوميه ببعبدا عن ضروره رفع العديد تحديدا صحيح بقوى الامن الداخلي، بيحكي معالي الوزير، ولا هون ما بعرف الاي اي شو راح يصلح بس بتمنى الوزير يصلح لي اول شيء، حكي الوزير انه في 23,000 عنصر ربما هلا بقوى الامن الداخلي، على ايامه بس كان هو بالخدمه كان 28,000 وكان في خطه لينرفع لل 35,000
0: هربوا،
2: فبالتالي هلا الجو انه كل ما رفعنا عديد كل ما نحن بحاجه اكثر، لانه طبعا قوى الامن
1: الداخلي عم بت
0: شو؟
1: بالارقام الاي اي
2: رح تكون بحاجه ل تسد هيدا الفراغ. تاني شغله
0: اللي طلعت انت الاي اي عم بيقول لك
2: تاني شغله كمان استاذ مارسيل، في عندنا حاجه لموضوع تفعيلش
0: شطور خلص بون بوين
2: زكا طبيعي زكا طبيعي. تاني شغله في حاجه لموضوع تفعيل شرطه المناطق، في حاجه لموضوع الوحدات السريعه بحال طبعا كان في مهام وكان في احتجاجات او قطع طرق او مشاغبات بالداخل، وهذا الشيء اللي كمان الجيش عم يعمله، في حاجه لايضا تعزيز موضوع القدرات الأمنية والاستخبارية من قواعد بيانات من ملاحقة رقمية من مختبرات عزيز جنائية وغيرها، وطبعا في مهمة السجون، فبالتالي أمام كل هذه المهام الملقاة بيأمل المعنيين أنه طبعا هذا المؤتمر يوصل لتحديد مؤتمر فعلي ويبلش الدعم من بعد التزام لبنان بكل ما تعهد به تجاه المجتمع الدولي.
0: رجع على البلد خواجة رامي، ما تأخر بباريس، ناطرينك. شكرا لك على شغلك. الاي اي صدق لك على الشيء اللي قلته لإلك ولا رامي، الرقم اللي قلته 23,000 يبلغ عدد عناصر قوى الأمن الداخلي حاليا حوالي 23,000 عنصر مقارنة 28,000 عنصر سابقا خلال فترة خدمة الوزير أحمد حجار. صحيح
1: كانت الفكرة عفوا سيدي مارسيل، وكانت الخطة تبعنا نرفع العديد ل 35,000
0: هلا
1: وقتها، باعتبار قوى الأمن الداخلي هي اللاعب الأساسي بموضوع الأمن الداخلي والجيش بكون عم يدعمها. بوقتها ب 2018 كنا عم نسعى قوى الامن الداخلي تستلم الامن بالكامل والجيش يرجع لسكنته، اليوم طبعا الوضع تراجع، فاكيد اللي تفضل فيه بموضوع ومثل ما حكينا بحاجه لدعم لوجستي لدعم مادي وبالعتاد والى ما هنالك، بس بيبقى الاساس هو العديد. نحن بشرنا بسياسه التطويع ولكن هذا بياخذ وقت، هلا عندنا 1500 رتيب وعنصر قيد التطويع ولكن هيدا بده وقت.
0: طيب عليك عندك ورقة قدمها، يمكن كأنه عرفت من فريق عملك أنه عندك ورقة بالحاجات اللي قدمتوها على المؤتمر باريس
1: بمؤتمر،
0: أو ما بدك تفوت بالأرقام؟
1: انطلب منا ما يكون في أرقام،
0: أوكي،
1: يكون في حاجات يعني ينشرح عن هالحاجات المطلوبة، وبهدف شو؟ بهدف دعم قوى الأمن الداخلي وأكيد الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة والامساك بتفاصيل الامن على اراضي.
0: هذا الموضوع انت بتعتبر الامن اليوم ممسوك على كل الاراضي اللبنانيه؟
1: نحن خلينا نبلش وين المشكله الاساسيه اليوم.
0: وين؟
1: بجنوب.
0: اوكي.
1: لبنان في جزء كبير من جنوب لبنان محتل.
0: نعم.
1: في ما يسمى بالخط الاصفر، ضيع بما فيها تباد وتدمر، في عنا ما زال عدد كبير من النازحين موجودين. وبالتالي هيدا اكيد بينعكس على كل البلد، والاعتداءات مستمرة يوميا ما عم توقف، هذا بينعكس سلبا على وضع البلد العام. أما يعني بالنسبة للوضع الأمني ببيروت، بجبل لبنان، بالبقاع بالشمال، أنا بقول لك لبنان يعتبر بلد آمن أكثر من كثير من البلدان حتى المتقدمة.
0: حمد لله.
1: وعندنا مثل ما تفضلت أجهزتنا عندها فعالية كثير كبيرة بمكافحة الجرائم وبضبطها، وبالتالي هذا جهد مستمر.
0: بنزعجني من ينحكى كثير عن طلبات لدعم الجيش ومش مش دعم قوى الأمن الداخلي.
1: هلا هيدي كانت بالفترة السابقة
0: تصير
1: موجودة.
0: ايه؟
1: ونحن عملنا جهد كثير كبير. طبعا أنا من لما كنت بقوى الأمن الداخلي كنا عم نشتغل على هذا الموضوع، لما عملت وزير داخلية وهذا تبناه، يعني طرحته أنا مرارا وتكرارا، تبناه فخامة الرئيس وتبنته حكومتنا كلها، وكل الدول الصديقة اللي عم تيجي تزورنا كنا عم نشرح نحن شو أهمية دعم قوى الأمن الداخلي حد الجيش. الجيش اللبناني عنده تطبيق الأراء 1701،
0: عنده مهمات الحدود.
1: على الحدود
0: المطلوب إعادة هذا الدور إلى قوى الأمن الداخلي.
1: ما يلعب دور الشرطة الجيش
0: العظيم، بس الشرطة عم تعطيه معاش 200-300 دولار آخر شيء معاليك.
1: هلا اليوم
0: زدتوا كحكومة،
1: قررنا بالموازنة
0: ست رواتب،
1: ثلاث رواتب زائد ثلاث رواتب،
0: شو بيطلعوا 60 دولار يعني؟ شو
1: بيطلع اليوم؟ خلينا نحكي وقائع.
0: لا بس انه
1: اليوم امكانيات الدولة محدودة. يا ريتنا نحن ما بنروح نطلب دعم للجيش ولقوى الامن الداخلي. لو عندنا قدرات نحن نحط بالموازناتنا اموال كافية لان نحن نجهز جيشنا وقوانا الامنية ونعطيهم احسن رواتب كنا بألف خير.
0: طيب. انت راضي على الجلسة ساعة امبارحة بالحكومة؟
1: هلا انا ما كنت موجود هون، كنت بتبع من برا. ليك النقاش اكيد مطلوب، وانا انا مع اول شيء.
0: ما كان نقاش، كان
1: خليني احكيك انا
0: ثبات وتشهير
1: على راسي. خلينا نحكي انا يعني اخر شيء، هيدا لما يكون الجلسة منقولة على الاعلام طبعا بده يصير في هذا النقاش، احيانا بيخرج عن اطاره. كل إنسان بأي موقع هو مسؤول عن تصرفاته وكلامه وسلوكه. أنا بالمبدأ العام أول شيء المسؤول لازم هو يحاسب نفسه. تاني شيء لازم ياخد بعين الاعتبار أنا كل قرار بياخده، كل حركة بعملها شو وقع عند الناس.
0: لا.
1: محاسبة الناس هي الأساس، والنواب باعتبارهم هن بيمثلوا هالشعب أكيد حقهم يحاسبوا الحكومة. هلأ اللي صار بالنهاية أدى لنتيجة أنه جددت الثقة بالحكومة.
0: تعتبر الرقم منيح؟ 68 صوت منيح؟
1: المهم أخذت الثقة. طيب. واستمرت.
0: كيف رأيك مثلا بعد بيان الثنائي نهار الأحد، بارحة حركة أمل بتصوت مع وحزب الله يخرج حتى ما يصوت، كيف تقرأ هذه المسألة؟
1: أنا بقرأ بشغلتين، جيد أنه الحكومة تحاسب بمجلس النواب، وجيد أنه تعطى الثقة أو يسحب منها الثقة داخل مجلس النواب. هذا النظام الديمقراطي
0: يعني،
1: وليس بالشارع. وأنا بعتقد أنا بفهمها أنه هذه هي الرسالة.
0: خلينا
1: نحن حاضرين.
0: هذه الرسالة أنه الثقة ما لجأوا للشارع،
1: أنه اليوم يعني إذا نحن قادرين نحاسب بمجلس النواب ليش بدنا
0: نحاسب بالشارع؟ خلينا نشوف معقولة الصيح إذا جلسة المساءلة الحكومة عومتها أم زعزعت أساساتها. بولا مونسوار.
3: مساء الخير استاذ مارسيل ومعالي الوزير. خرجت حكومة الرئيس نواف سلام سليمة ومعافاة من جلسة المساءلة النيابية اللي أراد معارضية وسيلة لزعزعة أساساتها، ولعله بشكل أساسي لتصوير أنه مرحلة حكمهم لم تكن أمر من المرحلة الحالية. لكن السحر انقلب على الساحر بعد ما تم تعويم الحكومة بتجديد أكثرية نيابية الثقة فيها. فشو أبرز الخلاصات التي يمكن تعديدها؟ لا شك أنه هيدي الجلسة وما سبق من تحركات بالشارع وحملات سياسية تؤكد أنه فترة السماح المعطاة للحكومة انتهت، وأنه هناك امتعاض متنامي على تلكؤ في مقاربة ملفات استراتيجية وفشل في التعامل مع ملفات حياتية ومعيشية تشكل أولوية للبنانيين. ومن الخلاصات التي يفترض التوقف عندها هو انقسام المجلس لثلاث كتل، كتلة القوى السيادية التي تشكل رافعة للحكومة والعهد، كتلة الثنائي الشيعي، وكتلة التيار الوطني الحر اللي قررت مؤخرا تفعيل عمل المعارض. ولعل أبرز ما يفترض التوقف عنده أيضا التخبط الكبير الذي يعيش الثنائي الشيعي واللي تجلى بأبهى حلله بجلسة المساءلة. نواب يهاجمون ويخونون الحكومة ليل نهار، ومن ثم يعطونها الثقة أو يخرجون من الجلسة لتفادي الإحراج. إذن الحكومة عومتها الأكثرية، لكن الجلسة عرّت خصومة. والسؤال حاليا، هل تحسن الحكومة استثمار هذه اللحظة قبل ما تنتهي فترة السماح نهائيا؟ وإذا بتسمح لي أستاذ مارسيل السؤال لمعالي الوزير،
0: تفضلي.
3: يعني الكتل التي تشكل رافعة للحكومة معاليك تنتقد أن هناك تلكؤ في مقاربة ملف السلاح، حصرية السلاح. حضرتك هل أنت ممن يعتبرون أنه يفترض التروي في مقاربة هذا الملف، أم بالعكس الحسم بقوة؟
0: ممتاز، هذا فتحت لي باب، تفضل معالي.
1: خليني أنا أنطلق من آخر كلمتين لدتون، الحسم بقوة، أنا مع الحسم. خلص. القوة موضوع آخر. يعني نحن شو الحسم؟ الحسم هو أول شيء الحكومة أخذت قرارات أصلا موجودة بالبيان الوزاري
0: تقريبا سنة وشهر، سنة
1: على رأسي. لازم نكون نحن حاسمين وجديين بكل قرارات بناخدها، وهذا هو الهدف اللي بدنا نوصل له. القوة، استعمال القوة موضوع آخر. نحن كمان ما ننسى الوحدة الداخلية موضوع أساسي جدا، الصدام الداخلي ما لازم نوصل له. وهون يعني المسار عملية حصرية السلاح مسار بدأنا فيه بكل جدية وراح نكمل فيه، وهيدا هدف أساسي
0: مسار. بس آخر شيء، بين كأنك عم تقلي معاليك، بين الوحدة الداخلية وبين أني أدخل على نزع سلاح بالقوة، أنا أختار الوحدة الداخلية.
1: الموضوع يعني مش هيدي أو هيدي، نحن موضوع حصر السلاح بيد الدولة
0: قرار متاخذ،
1: هيدا هدف وقرار متاخذ ولازم نوصل له، ورح نوصل له وعم نشتغل عليه. بعدين نحن أكثر من هيك بالتطبيق على الأرض، أنا بقول لك القوى الأمنية أي سلاح عم توقع بدورياتها بيصادفوه، بصير في أي حوادث معينة، بصير في بيشتبهوا بسيارة بأشخاص معهم سلاح، توقيف ومصادرة، ما حدا بيراجع وبتكمل الأمور. طبعا الأمور بدها أكثر من هيك. وما ننسى هلا أستاذ مارسيل كمان، نحن عايشين، هل نحن عايشين بوضع طبيعي؟ نحن جنوب محتل، اعتداءات يومية، وماشيين بمسار مفاوضات.
0: أنت كنت مع مسار التفاوض بهذا الشكل؟
1: أنا مع كل جهد بيوصلك لا تحل مشكلتك.
0: ما في عنا ما عنا بدائل. يعني
1: في عنا لبنان موجود على مذكرة إسلام أباد. وين مذكرة إسلام أباد؟ تفاهم
0: ماشي سقط،
1: ما بنعرف إذا حترجع تحيا ولا لا. إذا هل بنقعد بننطر؟ في جهود عم تنعمل، في ملاحظات، في نقاش اللي بدك إيه، بس ما فيك تدخر أنت جهد إلا ما حتى تجرب تخلص بلدك من هالأزمة اللي هو فيها. وأنا بقول لك أكثر من هيك، خلينا نحكي عن جنوب لبنان وعن أبناء جنوب لبنان وبلديات جنوب لبنان. وأنا بلتقي بالبلديات بشكل دائم،
0: موجودين ببلديات،
1: أنا وزير وصاي على البلديات، أنا التقيت برؤساء اتحادات البلديات بصيدا أثناء الحرب، وأنا نزلت لحتى بس لنقول أنه قد ما بنقدر نكون حد أهلنا وحد، وأنا كوزير داخلية حد البلديات بالدرجة الأولى. وهلأ عم بيجر عندي بشكل دائم كل بلديات الجنوب وغير الجنوب، شو بطلب البلديات؟ نحن بدنا الدولة تكون معنا، بدنا الدولة تساعدنا، بدنا فأزن.
0: يعني بدون حدا يحتضن،
1: شو الملاذ؟ الدولة، ما في ملاذ للدولة، وما في خلاص إلا بالدولة. إذا الدولة كانت مقصرة، ممكن تكون الدولة قصرت بفترة من الفترات، ولكن ما في عنا مهرب، ما في عنا مهرب إلا ما نرجع نقول دولة واحدة، شعب واحد، جيش واحد
0: وخلاص. يعني استفزك
1: الدولة.
0: حتى لو كنت بإسلام أباد، استفزك علي عمار اللي من بيقول بالجلسة الثالثة المقاومة باقية باقية باقية بتمرد علني وواضع على قرار مجلس الوزراء باعتبار جناح العسكري لحزب الله غير شرعي، استفزك أكيد.
1: المقاومة خلص روح بالأول، مش كل شيء سلاح، المقاومة روح. أنت بتقاوم الظلم، بتقاوم الاحتلال، إذا أنت عم تعمل جهد لتحرر بلدك هيدي مقاومة.
0: لا
1: أنا هيك بفهم المقاومة. ومرقت سنوات على لبنان كان في مقاومة مسلحة وأدت لنتائج ممتاز.
0: حضرتك يعني أدت لنتائج، بس إنه خلص هيك عم بتقول.
1: هلأ نحن بنرجع، برجع بقول لك جيش واحد، شعب واحد، دولة واحدة. إذا مش هذا بدهم إياه كل اللبنانيين، خبرني.
0: تعتقد؟ خلينا نسأل هذا السؤال، على اللي عمل له فوتينج، إذا جيش واحد، شعب واحد،
1: دولة واحدة.
0: ودولة واحدة، نعم أم لا؟ بركي بنعمل بول على هذا السؤال، إذا هيدا اللي بدهم إياه كل اللبنانيين. بعتقد زميلنا جان نخول مع ساتيسفاي هو اللي عم يشتغل كل هذه الإحصاءات. ستاتيفاي عفوا جان. نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب بيطالب الحكومة بتوضيح ماهية اتفاق الإطار، شو المتوقع منه. طب ما كنت تعتقد أنه لازم يطرح هذا الموضوع عليكم كمجلس وزراء على مجلس نواب أقل تطلع؟
1: امبارح فخيمة الرئيس ودولة الرئيس حكي، ودولة الرئيس حكي مطورا بهذا الموضوع. هيدا يعني إطار سياسي للمفاوضات، لأنه اتفاقية ولأنه معاهدة، وبالتالي هيدا ما زال يعني إطار معين الهدف منه أنك بس تعمل مفاوضات وتجرب تتقدم فيه. وهلأ المفاوضات
0: إيه إذا يعني كان إطار يعني رايح أبعد من اتفاقية 17 أيار مع الوزير، دونك أنت عليك تطرحه على النقاش على مجلس وزراء على مجلس نواب.
1: هيجي الوقت،
0: هيجي الوقت
1: لما تتوصل مفاوضات لشيء معين بده ينطلع على المواسير الدستورية أكيد. طيب، ولا كيف بده يترجم؟
0: أنت كنت مع البند اللي بيقول وقف الأعمال العدائية، وقف حالة العداء مع إسرائيل جاي باتفاق الإطار؟ أنت أحمد حجار
1: وقف العروبي،
0: وقف حالة العداء. بلشنا السؤال على الهواء، هل توافق على شعار شعب واحد جيش واحد دولة واحدة؟ نعم أم لا؟ ناطرين الجواب على كيو آر كود موجودين بالستوديو. بدي نشوف الكيو آر كود الموجود بالستوديو تتصوتوا عليه. خارج الستوديو إذا بتحبوا تصوتوا على الشعار اللي أطلقوا معالي الوزير ليلي، هو شعار كتير مهم اللي بنطلع فيه عمليا، نطلع فيه من مسألة جيش شعب مقاومة. أطلق معادلة جديدة الليلة مع الوزير اللي هي كتير مهمة، بتأمل أن يصير تصويت عليها. حديت هلأ 291 362 مصوت، تصويت قائم. مش هقدر الحقرها. تعتقد أنه أنت راضي حديت هلأ عن مسار سنة من قرار حصرية السلاح؟
1: هلأ راضي أنا أكيد لا، بتأمل أنه يكون نحن وصلنا لتطبيق قراراتنا بالكامل.
0: نعم.
1: بكل أسف 2 أدار عمل يعني أزم كبيرة بالبلد، الحرب اللي بلشت ب2 أدار ويلي الدولة اللبنانية ما أخذت قرار فيها.
0: نعم.
1: لبل نحن بجلسة مجلس الأعلى للدفاع ب1 أدار بالقصر الجمهوري أبلغنا بأنه هناك يعني، لأنه وصلت رسائل أنه إذا صار في إطلاق نار رح يكون في رد فعل وتدميري على لبنان، وكان في جتنا رسائل أنه ما رح يصير في إطلاق نار. صار في إطلاق نار واندلعت الحرب. مش معناتها أنه نحن يعني والله إسرائيل هي عم تجي تعمل كل هالرد الفعل وهالتدمير وهالاحتلال أنه والله نحن نبرق، لا أبدا. إسرائيل عم تمارس بلبنان أعمال عدائية كبرى وتدميرية لا عد ولا أي لبنان بيقبل فيها، ولا أي نقطة دم لشخص لبناني بتسقط على أرض لبنانية إلا ما كلنا بنستنكرها ومدينا بالكامل، وخاصة أنه على إيد يعني طيران ودبابات
0: بالطريقة
1: هذا لجيش هذا. ولكن نحن الفكرة أنه هل كان بالإمكان تفادي هيدي الحرب؟ هيدا سؤال يطرح. وهل كان يعني اليوم الحرب
0: أنت بتقول
1: ما بتوقف مسار تقدم البلد، بترجعك سنوات لورا.
0: بأحد سالونات مع الوزير بتقول حضرتك أنه أنتوا بلغتوا قبل بنهار أنه إذا صار في عمليات باللبنان إسرائيل حتقوم بعملية كبيرة، صحيح هالشي؟
1: إيه نعم، مجلس المجلس على الدفاع أبلغنا نعم.
0: طيب وتبلغتوا شيء من الحزب انه ما راح يعمل عمليات؟
1: نحن وصل جواب انه ما راح يكون في اطلاق نار. هذا اللي كمان بلغناه من قبل
0: الحزب،
1: من قبل نحن بلغنا رئيس جمهورية.
0: بلغوه لرئيس جمهورية. حتى رئيس مجلس نواب نفس الليلة نهار الاحد بالليل تبلغ كان من الحزب انه راح يقوموا عمليات. مين عمليا برايك حرك هذه العمليات؟ هنا السؤال معليك، هل كنتوا بصوره هذه الانفاق بعلي الطاهر؟
1: هلا يعني الكل كان يقول في انفاق، وين موجود الانفاق وقديش عمقه وقديش
0: تعرف تفاصيلها؟ بالاستوديو في شيء نفق
1: أنا بدي أسألك
0: سؤال. لا ما بنعرف أخي المسألة.
1: هلا نحن أخذنا قرار بالحكومة خلال سنة 2025 وكلفنا الجيش اللبناني، وقتها كنا بعدنا يعني ما كنا بخير كامل، بس كنا بألف خير بالنسبة لهلا. كان في خمس نقاط محتلة على أثر حرب 2024 وعم نسعى لتحريرهم، وكلفنا الجيش اللبناني يعمل خطة انتشار تطبيقا للقرار 1701 اللي بعده أساس القرار
0: الدولي 1701
1: وبلش الجيش يعمل شغله وصار اللي صار.
0: سؤال، أنت كنت بالعمل الأمني بس ما كنت بمركز قيادي ومسؤول، بتعتقد يجب محاكمة كل رئيس بلدية غض النظر؟ عفوا، مين في رؤساء بلديات هون؟ أوكي مش أنت، أتمنىك هلا. من وين أنت؟ من القاع؟ أنت من العديسة؟ عندك شي نفق هونيك تعرف شي؟ في نفق؟ في لحظة في نفق؟ أعطيني ميكرو تشوف شو كنت عم تعمل أنت كرئيس بلدية، ما بلغت أنه في نفق تحت الأرض؟ بونسوار رئيس، رئيس بلدية العديسة بالجنوب، أهلا وسهلا فيك. والله يلي عمر العديسة من جديد، بس كنتوا بتعرفوا في أنفاق تحت الأرض؟
4: هيدي الأخبار اللي كانت عم تسمعوها أنه في أنفاق عديسة. أول شيء اللي ما بيعرف عديسة،
0: نعم،
4: عديسة هي منطقة مصنفة سياحيا بالجنوب.
0: نعم،
4: عديسة هي بتبعد كيلو متر واحد عن الحدود الفلسطينية.
0: نعم،
4: عديسة هي اللي أهلك معظم أهلها مغتربين، ومعظم أهلها عندهم مصالح ومؤسسات كبيرة
0: عظيم.
4: وما عندهم هيدي
0: نوايا الحرب
4: وغيره، ولكن العدوان هيدا الأخير تسبب لنا
0: بدمار
4: 1650 وحدة سكنية
0: أكيد،
4: وهجر 650 عائلة على مناطق الجنوبية ومناطق لبنان.
0: بيعرف عنه المعالي؟
4: وأنا هلأ ما جوتي لهون، أنا بس لأحكي مع معالي وزير الداخلية.
0: تتقله شو؟
4: لعله عن البلديات اليوم، البلديات اليوم بوضع مزري، وخصوصا البلديات المناطق الحدودية. المناطق الحدودية
0: رح أرجع أسألك رئيس أكيد بالموضوع، أكيد رح أعطيك حرية السؤال، ولكن كنتوا بتعرفوا في أنفاق بالضيع؟
4: لا أكيد لا.
0: ما هلا قلت ايه؟
4: هيدي خبريات، هيدي خبريات.
0: بس مبينين في انفاق.
4: إذا كان حزب الله موجود، اصلا حزب الله ابن عديسي يعني، وابن الطايبه وابن رب 30، يعني انا ما فيي اقول له
0: ما تعمل.
4: انت ما اذا هو ببيته عم يعمل، انا شو فيي اقول له؟ شو فيي اقول له؟ هيدا بيته.
0: هيدا سؤال مهم عليك، يعني انطلقنا، عفوا رئيس رح ارجع لك، لانه الشيء اللي طرحته مهم. يعني هيدي المسألة لما تروح اليوم انه هودي ابناء القرى. صحيح. ابناء مين اللي عم يشير يناقش؟ لو بتسكت محمد يا حبيب قلبي، مع احترامي الشديد بحرية التعبير، بس انه يا ابني تعبير اليوم انه هو ابناء القرى، مثل ما تفضل حضرة الرئيس انه اللي بده يحفر نفق تحت بيته له حق. هي امر طبيعي، يعني انا بدي ارجع كفي السؤال طرحته. في رؤساء بلديات، في رؤساء أجهزة أمنية، في قادة مخابرات، في قادة أجهزة أمنية، في قادة معلومات، ما بعرف بالسابق هودي ليش تعال تقبرني شربل حبيبي، بتقبرني، ما بعرفك أنت صديق وفخامة الرئيس، بس خليني تلقمني السؤال بعد.
1: هلا
0: هو شو كانوا عم بيعملوا؟
1: خليني اقول لك
0: هو شو كانوا عم بيعملوا معاليك.
1: هلا هل الانفاق هي ما انحفرت بين ليل وضحاها.
0: نعم.
1: بعدين لبنان كان محتل قبل عام 2000، وقبل العام 2000 كان في يعني مقاومه حقيقيه وجديه، وترفع لها القبعه وتؤدى لها التحيه، وأدت لتحرير الجنوب
0: لل 2000
1: تطبيقا لقرار 425.
0: عظيم. بعد منا
1: فازن.
0: بطل طيب. في داعي لهذه المقاومه.
1: هلا نحن وين هون؟ حتى نحن ما نضل نبكي على الماضي.
0: اوكي،
1: بغض اخر شيء
0: بلغت شيء اذا في حرس ثوري ايراني كان بتلت علي الطاهر؟ نعم قبلها؟
1: لا، ما حدا، لا حدا
0: ما عرفنا
1: ولا حدا
0: عرف شيء اذا في ديل، في شيء كومبرومي، في شيء تسويه صارت علي الطاهر.
1: نحن كنا بنتمنى يا استاذ مرسيل الجيش اللبناني نشوفه مش بس بعلي الطاهر،
0: يعني هو اللي يستلم علي الطاهر
1: وبنت جبال وبكل المناطق.
0: جوابك كثير دبلوماسي، عم بتقول بما معنى قد ما كان بيقدر الشباب يسلموا الجيش اللبناني علي الطاهر، هيك عم بتقول؟
1: مش بس علي، انا عم بقول لك
0: كل لبنان.
1: طب يعني اليوم تعالي الطاهر مش أرض لبنانية، تلت على الطاهر
5: صح.
1: وإذا فيها نفق أو ما فيها نفق أرض لبنانية
5: لازم يسلموها،
1: لازم يكون الجيش اللبناني موجود فيها وبغيرها. على كل حال
5: خليني كفي بالسؤال الرئيس قبل ما نرجع نفوت على الموضوع. تفضل الرئيس كفي بالسؤال.
4: سؤالي مع الوزير أنه اليوم البلديات اللي هي على بالمناطق الحدودية بالذات وخصوصا ضيعت اللي هي عديسي، اليوم أنت عارف المناطق الحدودية البلديات اللي فيها تحولت من العمل الإنمائي إلى العمل الإغاثي
1: صحيح،
4: واليوم كلها ظهرت من بريت ضياعة وعايشة برا. ولكن بفترة النزوح تحولت البلديات المضيفة لهي لأعالة شؤون البلديات المستضافة
1: نعم.
4: يعني للشعب المستضاف عندها، وهون وكأنه انتفى دور البلديات المحتلة. نحن هون منطالب أنه يكون لنا دور كبلديات بعدنا موجودين حاضرين بمناطقنا، حتى لو أخذنا مباني تانية برا، حتى ولو كنا بدنا نحضر حالنا للعودة، حتى لو
5: بدي شيء أوضح أستاذ محمد رمال ما عم بفهم عليك.
1: خليني أجاوب أنا.
5: عندك عن جواب؟
1: فهمت.
5: شكرا رئيس.
1: أنا هعطيك بالمثل، ما هأحكيك نظريات، هأعطي مثل. أي ضيعة هي رمز هلأ دمار كامل وفيها احتلال كامل، ومن أول يوم البلدة الوحيدة يلي نحن لما بلشت الحرب رحنا جبنا كل سجلات الأحوال الشخصية من كل دوائر النفوس بلبنان، وباستثناء مدينة واحدة اللي هي بنت جبال، لأنه
5: صار عندك أول يوم
1: كلهم موجودين بوزارة الداخلية
5: الحمد لله
1: طبعا. واليوم بنت جبال اليوم أعلننا صورنا كل المستندات اللي عنا وفتحنا دائرة نفوس أو يعني مأمورية نفوس بصيدا لأولاد بنت جبال.
5: يعني بنت جبال كلها سليمة لغاية أمتى؟
1: لغاية يعني في شيء 2020 في شيء 2019
5: يعني عندك نقص المستندات. بس حرقوه الإسرائيليين يعني
1: هلأ ما منعرف نسمع دمروا ما دمروا ما يعني
5: بس
1: ما
5: أنت باستثناء بنت جبال عندك كل السجلات
1: 100%
5: عظيم ممتاز.
1: كله بعتنا جبنا
5: الحمد لله.
1: طبعا كنا ننسق مع الجيش اللبناني مع الميكانيزم بعتنا جبنا، وبنت جبال الوحيدة لما كان يجينا كليرنس عليها من أول يوم.
5: شو جوابك للأستاذ رمال؟
1: إجوا لعندي بلدية بنت جبال وإجا قبله لعندي بلدية الخيام عم بيعملوا جهود. ما عم بحكي أنا أنه يعني فينا في بلديات عملت جهود مميزة، عملوا أحصى لكل ولاد ضيعتهم وين الناس هنا بيقوموا عليهم ويقدموا لهم مساعدات. وصح الدولة ما عم تقدر ترفض البلديات بالأموال اللازمة، ولكن كان بهالأموال القليلة وبتبرع ومساعدة ولاد الضيع كانوا عم بيقدروا يقدموا خدمات. بلدية بنت جبال عملوا لي برزنتيشن عندي بالمكتب لما إجوا لعندي، بلديات خارج الاحتلال وبأحسن حالاتها المالية وغير المالية ما عاملي هذا الشغل، عاملين أحصى عن كل أبناء المدينة، عاملين خطة عودة إذا بكرة سحب الإسرائيلي، عاملين خطة عودة شاملة وموزعين المهمات وبالشوارع وبالتفاصيل. وبالتالي أكيد وبإمكانيات متواضعة. هلأ الحمد لله من يومين صدر المرسوم بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات
5: الحمد
1: بالرغم لله. بالرغم من أنه هذا الصندوق مكسور على فوق 500 مليون دولار حسب ما بلغنا وزير المال، ولكن كان لابد من يعني رفض هذه البلديات بمبلغ معين لتقدر توقف على إجريها، مثل ما تفضلت البلديات المضيفة والبلديات كمان اللي عندها نازحين وتهجروا من ضياعهم.
5: نتيجة السؤال طرحناه بعد 10 دقائق بما خلصوا العشر دقائق اللي طرحناهن على المعادلة طرحها وزير الداخلية. السؤال كان معادلة هل توافق على شعب واحد جيش واحد دولة واحدة؟
1: لا أنا قلتها هيك يعني بشكل عفوي
5: مش محضر
1: لك تليها شعار
5: بس مش عاطبة تفضل. نعم 70% لا، 25% لا جواب، 5% من أصل 21,648 مصوت، يعني خلال بس فترة 10 دقائق اللي هي نتيجة عظيمة. يعني اللبنانيين ما بدهم الدولة.
1: مين ما بده الدولة؟
5: 25
1: لا حتى 25 هلأ بيختلفوا اللبنانيين على رؤيتهم للدولة على بعض التفاصيل، بس ما في حدا يقول نحن فيها نعيش بلا دولة.
5: نعم.
1: لا يمكن.
5: طيب أنا بدي أطرح عليك مجموعة أسئلة سريعة بدنا نبلش فيها، بدك بتجاوبنا
1: فيها كمان.
5: نعم لا في كتير أسئلة.
1: نعم.
5: هل أنت مع عفو عام؟
1: أنا كوزير داخلية وقلت أنا على باب مجلس النواب، أنا بهمنا كل من يرتكب جريمة يكون داخل السجون. نحن يعني الأجهزة الأمنية بتبذل عرق وبتبذل جهود وحتى بتبذل دماء لتوقيف الأشخاص المطلوبين المرتكبين الجرائم.
5: نعم.
1: عندنا واقع اكتظاظ كبير بالسجون، عندنا واقع مظلومية ما موجودة من خلال يعني عدم استكمال المحاكمات، وهذا ما بنحط الحق على القضاة من وجه لهم تحية، ولكن في ضغط هائل بهيدي القضايا، وبالتالي أنا أبديت رأي إيجابي بموضوع العفو العام.
5: نعم، خليني أسألك، رح أرجع أطرح بشكل عفو عام بشكل مفصل لأنه رح أطرح سؤال للتصويت عليه، بدي أخذ مجموعة من أسئلة الجمهور بالموضوع اللبناني السوري. بدي جواب سريع، دخول أي قوة سورية إلى لبنان من دون طلب رسمي لبناني، هل هي اعتداء على السيادة اللبنانية، نعم أم لا؟
1: أكيد اعتداء، ولا السوريين بيرغبوا فيه ولا لبنان، ونحن على تواصل معهم.
5: حتى لو كان مواجهة حزب الله العنوان؟
1: ما في، نحن الأراضي اللبنانية سيادة لبنان، مسؤولية جيش لبنان، نقطة على السطر.
5: طلب مساعدة أمنية سورية رسمية، هل هو احتمال وارد، نعم أم لا؟
1: لا.
5: تعاون استخباراتي لبنان
1: تعاون أكيد موجود؟ تعاون موجود.
5: تسليم مطلوبين من بين البلدين، هل سيصبح تلقائيا أم يحتاج إلى اتفاق قضائي؟
1: في اتفاق قضائي وتنفذ جزء منه، بعد في عدد بسيط من المحكومين اللي بيتسلموا ليكملوا محكوميتهم.
5: بس في منهم راحوا وما كملوا محكوميتهم.
1: لا، الاتفاق بيقول
5: بس في منهم راحوا احتفلوا.
1: ووزير العدل، معالي وزير العدل، خبرنا انه هيدا الكلام
5: انه وجهنا فيه على الهواء. معالي الوزير، ضبط الحدود اليوم افضل من السابق؟
1: اكيد افضل.
5: هل تخشى مواجهه سوريه حزب الله؟
1: لا، يعني لا اخشى ولا اتمنى، بالعكس نحن كل شيء داخل لبنان نحن بنحله داخل.
5: فضل التركي اليوم اللي عم بيرجلج الامور بين الايرانيه والحزب والسوريين، صح؟
1: هلا تركيا دولة صديقة، نحن كمان بالمناسبة باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية، الاتفاق الدفاع اللي عملوه أنا بعتبره إيجابي للمنطقة كلها، ونحن عنا أحسن علاقات مع هالدول الثلاث.
5: هل تقبل أنه الحكومة اللبنانية بأي دور للرئيس أحمد شربي معالجة ملف حزب الله؟
1: أي تنسيق مع الحكومة اللبنانية، مع الرئيس اللبنانية، مع السلطات اللبنانية مرحب فيه، خارج التنسيق مع السلطات اللبنانية ما حدا، مش معنا من التدخلات ولا الأخوة السوريين.
5: ممتاز.
1: ونحن أنا التقيت بوزير الداخلية السوري كمان بالحج، كانت مناسبة هيك
5: الحج جمعك بناس
1: يعني ثابت، بس بقينا على تواصل وبعتولنا وفد لعنده، بعتناه قبل عنا، ونحن تنسيق دائم معهم، لا عندهم رغبة يتدخلوا بلبنان خارج إطار التنسيق مع الدولة اللبنانية، ولا نحن بنسمح بهذا الشيء، ولا

0: في حاجه له ولا حدا عم بفكر فيه حاليا ابدا.
1: رح نتوقف مع بريك وادخل على اسئله المشاهدين وملفات وزاره الداخليه، ولكن قبل البريك خلوني انتقل الى الشام، الى سوريا. بنشوف سوا اصاله تعود الى الشام بعد 19 عاما. اصاله تعود الى الشام بعد 16 عاما على الغياب القسري لمجرد انها عارضت نظام حافظ وبشار الاسد. اليوم وللمرة الأولى تعتلي أصالة خشبة المسرح في الشام بعد عودتها، لتعلن العودة الفنية لسوريا بعد عودتها السياسية والاجتماعية منذ هروب بشار الأسد. طبعا نتابع هذه اللقطات مباشرة من الشام في الحفل الذي تنقله قناة أنا السورية، أنا سوريا، وتقدم فيها أصالة أغنيات الفولكلور السوري والمشرقي وأغانيها الخاصة. تحية لفريق العمل اللبناني اللي عم بدير بسوريا هذه الحفلة. بدي منحيي أصالة، منحيي الشعب السوري على لحظات الفرح المشتركة، منحيي المخرج باسم كريستو، عروس الشام الليلة أصالة. طبعا تابعنا هذه المشاهد الحلوة لسوريا التي تعود إلى الحياة، لسوريا اللي عم تبكي، لأصالة اللي عم تبكي. ونتوقف مع بريك ونرجع إلى ملفات توزان نكفي.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حقك تعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا أنه عندها مساحات شاسعة، وأنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة. بس ما في شك أنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها، فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي هي عاصمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر. من تلة علي الطاهر إلى ساحة النجمة، دولة لاستكمال السيادة وشراكة تبحث عن ضمانات، مع الباحث الدكتور جورج صدقة. حوار حر مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل.
1: خلينا نشوف الـ AI شو كيف عم بيقيم لهلا المقابلة. عندك مشكلة؟
2: تفضل خذ راحتك.
1: خلينا نشوف الأول أول حصيلة اللي هي أجاب أم تهرب. جا عندكم النبرة، حسب النبرة دفاعي ومتحفظ، هادئ وزير هادئ في واثق في الملف البلدي، لكنه مراوغ ومعمم كلما فتح مرسال ملف السلاح والأنفاق. بس منيحة. خلينا نشوف الثاني إذا جبت أو معك حق ملف سلاح، ما يعني ما فيك تكون هالقد في حاسم فيه إنه في طلعات ونزلات. ما عليك، أجبت أم تهربت؟ أحمد الحجار 15 سؤال من مرسال، 5 جواب مباشر، 5 جواب جزئي، 5 تهرب.
2: مقسمه على قد
1: أكثر واحد تهربت منه. كيف تقرأ تصويت أمل وخروج حزب الله من الجلسة؟ هذا أكثر جواب تهربت منه. بس أنه ما بعت ليش أحرجك السؤال؟
2: لا ما أحرجني، بالعكس.
1: ما أحرجك
2: خروج حزب الله من الجلسة وعدم تصويته؟ أنا بعتبره إيجابي.
1: ليه؟
2: لأنه لو إذا موجود جوا وصوت ضد في مشكلة ووزراء موجودين بالحكومة، وإذا صوت مع بكون صدقت على كل سياسات.
1: ما عليك،
2: مش أنا اللي تهربت، اللي ظهر من الجلسة تهرب.
1: لا أنا بعتقد تقييم، أنا بعتقد تقييم بهالبارت طرقته للاي اي. مالك، اذا طلب منك صديقك فخامة الرئيس قال لك جنرال حجار انا صديقك بدي منك تجلس مع وزير الداخلية الاسرائيلي ضمن هذه المفاوضات، هل تقبل؟
2: لا، فخامة الرئيس بيطلب مني، بعدين فخامة الرئيس قال لا، ما في صداقة، في فخامة الجمهورية في وزير الداخلية. ثاني شيء، شو له شغل وزير الداخلية اللبناني مع وزير الداخلية؟
1: في وزير داخلية اسرائيلي راح يقعد بالتفاوض.
2: ما شغلتنا نفاوض في هيدا.
1: منك قادر تتحمل بالقاموس، بقاموس احمد الحجار العروبي، فكرة
2: سلام. انا بقعد مع وزير
1: فكرة سلام مع اسرائيل.
2: انا بقعد هلا مع وزير اسرائيلي وارضي محتلة وبلدي عم ينقصف وشعبي عم بموت.
1: طب ما في سفيرة عم تقعد، في سيمون كرم،
2: هن مكلفين،
1: في ضباط،
2: هن مكلفين، وهذا شغلهم. السفير شغله يعمل شغله، وزير الداخلية شغله داخل لبنان.
1: ايش
2: كل شغلة الى توقيت.
1: اليوم لو كنت محل بشال منسى كنت بكيت مثل ما بكي لما طلب منه الرئيس سلام ما يفوت يحكي بموضوع العفو؟ انت عسكري، يعني انت تفهم مثلك مثل جنرال منسى شو يعني شهداء، شو يعني ضحايا، شو معنى.
2: سألتني عن موضوع العفو وجاوبتك، وانا بحكي
1: بس انا بدي اخذ الجانب ايموشنال كمان.
2: خليني جانب ايموشنال. اول شيء نحن بشر، البكاء منه عيب، بالعكس اللي بيبكي هو انسان صادق.
1: نعم،
2: لانه بيتفاعل مع الموقف اللي بيكون فيه. تاني شيء، معالي وزير الدفاع صديق واخ عزيز وانسان رائع.
1: نعم.
2: هلا بالموقف وبالسياسة رئيس الحكومة طلب شغلة، وبعدين وزير الدفاع يعني بغض النظر في صار في نقاش جاوب وما أبدل المطالعة بغض النظر. قانون العفو العام صدر وأنا قلت لك رأيي فيه، رأيي إيجابي لأسباب، وهن النقطة الأولى اكتظاظ السجون، والنقطة الثانية رفع المظلومية محل ما بكون فيه مظلومية.
1: أوكي.
2: آخر شيء القرار لمجلس النواب، شو ما حكينا وشو ما عطلنا مطالعات، القرار لمجلس النواب.
1: عظيم. اليوم هل أنت كنت مع التيار الوطني حر أنه يقدم هذا الطعن؟
2: هذا حق دستوري، ما فيني أقول له قدم أو ما تقدم.
1: أوكي. بس
2: أدى هذا التقديم لتوقيف القانون مؤقتا بانتظار القرار النهائي.
1: من هذا القانون له علاقة باقتصاد السجون؟ معلي
2: آخر شيء أستاذ مارسيل، نحن يعني رغم كل المشاكل اللي واقع فيها لبنان، نحن بنظام ديمقراطي ولازم نضل متمسكين فيه لآخر لحظة. كل حق دستوري، كل موضوع إجراء بينطبق على القانون ما لازم يكون بخوفنا، ولو كانت احيانا نتائجه لغير صلاحنا او لغير يعني تطلعاتنا، بس هيدا النظام اللبناني يلي هو يعني تاريخيا غنى للبنان.
1: اليوم عندك اضراب بسجن روبي معاليك واقتزاز بعد تجميد العمل بقانون العفو.
2: انا بطلب من نزلاء سجن رومي واكيد مسؤولين بسجن رومي عم يتعاملوا مع الوضع، بس بطلب منهم انتظروا نتائج قرار المجلس الدستوري. نحن عندنا دولة وعندنا قوانين وعندنا مجلس دستوري، خلينا ننطر القرار وعلى ضوء منشوف.
1: طبعا عظيم. اليوم عندك مشكلة الوفيات بسجن رومي، أكيد تبعت حضرتك التقارير ويمكن وصل لك أسباب هذه الوفيات اللي عم بتصير. كيف بتبرر هذا العدد من الوفيات خلال أسبوعين؟
2: نحن كل مواد الحوادث اللي بتصير وخاصة حوادث الوفيات كلها بنعمل فيها تحقيقات قضائية معمقة، ونحن بننظر فيها بالمسؤوليات وبأسبابها وإلى آخره. بس خلينا نرجع، يعني هذا الموضوع لا يمكن يكون في أي تهاون. في تقصير، أنا أقول في تقصير، في واقع أليم
1: اللي هو
2: بالسجون اللبنانية. يعني سجون في اقتزاز هائل.
1: نعم.
2: القوى الأمنية أحيانا عم تضطر تفاضل أمتين بتوقف وأمتين ما بتوقف. الدول المانحة كلها مستعدة تساعدنا بتدريب أو
1: بتجهيز،
2: مش ببناء سجون جديدة.
1: اف
2: بناء سجون جديدة
1: ليه؟
2: لا الحكومة لا الموازنة تبعنا بتتحمل، ولا الدول، ما حدا بحب يسجل كدولة على نفسه من الدول المانحة أنه هو بنى سجن. بيقول لك ببني مدرسة، ببني جامع، ببني كنيسة، ما ببني سجن. هذا الشيء يعني منشان هيك قلت لك أنا كوزير داخلية أنا أبديت رأي إيجابي بموضوع العفو. ونحن كحكومة كلنا بسبب هذا الواقع، أكيد في واقع عليم بالسجون. حقوق الإنسان منا محترمة كما يجب أن تكون، مش لأنه نحن قوى الأمن الداخلي اللي مكلفة مؤقتا بإدارة السجون، والمؤقت صار دائم هي تعود لوزارة العدل، وهيك لازم نكون
1: صحيح.
2: ولكن بسبب الواقع الاقتزاز الهائل، نظرات الفصائل والمخافر تحولت إلى سجون. الغرفة اللي بتساع ثلاثة محطوط فيها 10 و20.
1: معليك زرت سجن رومي حضرتك شيء؟
2: أنا زيره مرارا، يعني مش ما زرته كوزير داخلية، أنا زيره مرارا وبعرف تفاصيله وبعرف.
1: عم بيجي كثير أسئلة، خليني أطرح سؤال له علاقة بالعفو. هل أيها المواطن، هل أنت مع قانون العفو كما أقر؟ نعم أم لا أو غير أكيد؟ هذا السؤال معكم 10 دقائق تجاوبوا عليه من هلا على كيو ار كود الموجود باستوديو والموجود قدامكم على الشاشه. اذا هل انت مع اقرار قانون العفو كما اقر؟ نعم ام لا؟ بالطريقه معاليك اللي اقر فيها هذا القانون، عمليا منك خيفان من قنبله اجتماعيه امنيه مع خروج كل هؤلاء اذا يمكن رجع نعمل بقانون العفو؟
2: لكن اليوم اخر شيء المساجين هن بشر، هن نعم. ناس، في ناس ارتكبت جرائم نتيجه ظروف معينه. الامل بالسجون انها تكون مؤسسات اصلاحيه، يعني يا ريت نحن في عنا امكانيه سجوننا نكون عم نطورها ونحسنها اكثر، ولكن ما فينا نقول نحكم يعني بشكل انه كل هالناس الموجودين بالسجون هن ناس فاسدين ومجرمين ما بيتصلحوا. لا بالعكس، اكيد في ناس منهم بينخرطوا بالمجتمع، واذا كان في ناس وهيك بنص القانون هيك ارتكب اي جريمه بيرجع بيتوقف ويحاكم بكل الجرائم السابقه. وقوانا الامنيه والاجهزتنا الامنيه عندها القدره والفعاليه ما يكفي انه ما يشكل خروجهم اي عبء على المجتمع.
1: بشير مطر رئيس بلديه القاع، تفضل.
3: مساء الخير استاذ مرسال، مساء الخير معالي الوزير.
2: مساء النور.
3: هلا قدام معاناة بلديات الجنوب، نحن معاناتنا تعتبر متواضعة، بس في موضوع كتير مهم انا بحابب اطرحه على معالي الوزير ونبه منه. اول شيء هو موضوع التهريب ودخول الاشخاص عبر الحدود من منطقتنا اللي نحن بنعرفها 100% واللي ولا يوم وقف، والأعداد كبيرة عم تفوت على لبنان.
1: تهريب شو عم تحكي عنه؟
3: تهريب أشخاص.
1: تهريب أشخاص.
3: تهريب الأشياء الثانية خفت كتير بهالوقت هيدا.
1: نعم.
3: في جزء منه له علاقة بالسوريين ضبطوا الحدود، وفي جهود عم تنعمل بجيش اللبناني، بس الجيش اللبناني وحده ما بيقدر يقوم بهالمهمة. نحن اليوم إذا بيلقط 10 أو 15 واحد سوري بيجوا الجيش بيرحلون بيرجعوا بيفوتوا تاني نهار. إذا ما تعاوننا كلياتنا مع الأجهزة الأمنية كلياتها، مع البلديات، مع وزارة العمل، اتحاد عمالي، كل الناس اللي إلهم مشكلة، يعني عندهم مشكلة إذا صار في اكتظاظ سوري، خاصة باللي عم نسمعه على الشبكات اللي لقطت.
4: لا
3: بس أنا بدي أسلم جدل إنه اللي عم يفوتوا كلياتهم بدي يفوتوا بسبب اقتصادي. هل فينا نتحمل هاي الأعداد؟ وأنا عم بحكي عن أعداد كبيرة، موجات كبيرة عم تصير.
4: جوابك ما عليك، شكرا أستاذ بشير.
3: بعد عندي
4: بدي معلش مداخلة واحدة بلغتكم فيروز، لأنه في كتير مداخلات رئيس، مع احترامي الشديد للقاع أنت بتعرف ضعفي عليكم يعني، بس لأنه في مداخلات وتفضل.
2: نحن الجيش
4: بدي جواب قاطع للرئيس، بدنا نقلع مظبوط الإيفالويشن.
2: الجيش اللبناني عم بيعمل جهود جبارة، أنا كان لي فرصة زور الحدود، المواقع الجيش الفوش الحدود البرية بمناسبتين، مناسب مع رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الأشغال، ومناسبة أنا وزير الدفاع، وزرنا المركز وشفنا شو عم ينعمل جهود كتير كبيرة. هلا بتقلي ضبطنا الحدود 100%، يا ريت فيها نضبطها 100%، أكيد بعد في فوت طبيعة الأرض صعبة، الجغرافيا صعبة، في تعاون عم يزداد أكثر وأكثر، نحن مع كمان الداخل السوري لأنه ضبط الحدود من الجانبين بده يصير.
4: نعم
2: وهذا الشيء يعني عم ينشغل عليه، أكيد بعد في عنا شغل لازم نعمل وحنكمل فيه.
4: برجع بذكر بالسؤال، هل أنت مع قانون العفو نعم أم لا؟ معنا 10 دقائق للإجابة عليه. بياخد مداخلة جو دكاش يازا، تفضل أستاذ جو. تفضل أستاذ جو. بذكركم بوقت المداخلات يعني سير ثم سير ثم سير، يعني الله يساعدك على ملف السير. تفضل.
2: الله يساعد الناس.
4: الله يساعد الناس ويساعدك لك
2: طبعا،
4: وانا بزيد دراجات ثم دراجات ثم دراجات. تفضل.
5: مساء الخير استاذ مرسال، مساء الخير على الوزير.
2: اهلا فيك،
5: يعطيكم العافيه. اكيد اليوم موضوع السير موضوع كتير كبير، نحن كيازا اكيد متوجه لكل الدوله وخاصه الوزارات المعنيه بما فيها وزاره الداخليه للوعي على موضوع الحوادث والقتلى اللي عم بتروح على الطرقات. نحن بدنا ننوه بدور معالي الوزير، لانه منذ اصدار قانون 2012 قانون السير الجديد،
4: نعم،
5: يمكن هو الوزير الوحيد يلي فعل دور اللجنه الوطنيه للسير المروريه، وعم بيعمل اجتماعات متتاليه وعم بيتابع هذا الموضوع. ولكن عندنا كذا سؤال. اول واحد هو موضوع تفعيل هيئه اداره السير، يلي كنا اخذنا وعود انه من حوالي السنه انه ترجع تتالف وتمشي، بعد ما صار هذا الشيء.
4: خليك معي هذا الموضوع معلش استاذ، لانه بده يجاوب عليه، ويمكن على الاي اي نحن موجود شيء بيتعلق بما وعده السنه الماضيه الوزير على هالبلاتو بموضوع هيئه اداره السير بالنافعه. وقتها انا بعتقد قلع الشغل، يعني انا بعتقد عم نشوف شغل كتير مهم وكتير محترم بهيئه اداره السير. يعني طبعا اختلف الامور كتير عن عن عن الماضي، ما بعرف اذا يمكن جاهزين كريجي. تفضلي طلعينا شو سؤال الوزير السنه الماضيه دي اساس جو، ما بعرف اذا نحن جاهزين لانه نبش علي هلا. تفضل دونك هيدا هو.
2: يمكن يكون في نزاعات عم تحاول تستفيد، ولكن هيدا المسار وقلت لهم اياه لكل الموجودين تحت للناس، وهذا التزام مني انا بخلال هالسنه اللي انا عندي اياها بوزاره الداخليه بحل هيدا الملف بما يقدم افضل خدمه للناس. وبتمنى الناس تحاسبني انا بعد الاشهر الا ما يشوفوا في تغيير عم بصير، وان شاء الله
4: حديث هلا اف. طيب شو جو دونك شو
5: مش دوره
4: هيدا من سنة،
5: صح
4: هيدا من سنة، وانا بعتقد نحن يعني انا بعتقد لمس المواطن شيء بالنافع.
5: هذا اللي قلناه نحن بالاول.
4: لا مين قال لا؟ ليش رحت شو رحت تتسجل انت؟
5: لا لا
4: روح ما اعطيتك بعد شوي
5: استاذ مرسال. هو دور هيدا دار السير مش بس النافع، اكيد بموضوع التسجيل والنافع، ولكن اليوم في عنا موضوع كتير مهم هو المعاينة الميكانيكية.
4: نعم.
5: يلي كمان شبه غايبة من ايار 2022، ونحن كنا باجتماعات كتيرة مع معالي واخذنا وعود وكان عم بتم الشغل على الموضوع. نعم. ولكن لليوم بعد ما شفنا ولا نتيجة.
4: يعني عم تحكي قصة المعاينة الميكانيكية اللي هي بدها تلزيم،
5: صح؟ وهي هي دار السير اللي بدها
4: جوابك معاليك.
2: خلينا نرجع
4: قبل ما يخلص جو شو.
2: خلينا نبلش وحده وحده.
4: تفضل.
2: يعني ما يسمى بالنافع، انا ما بحب اسمي
4: الكلمه،
2: هي مصلحه تسجيل السيارات والاليات. هيدي نموذج ناجح وبتخلينا نقول انه الاصلاح بالبلد ممكن بالاداره.
4: يعني بتعتبر قلعت انت بهيئه اداره
2: الناس موجودين هون، اي حدا نزل عمل عن حديثا بخلال الأشهر القليلة اللي مرقت أي معاملة بيعطينا. أنا عم بحكي عن دكوينة بالتحديدا.
4: أوكي.
2: وحتى الوزاية عملنا هلأ من فترة مش بعيدة فارق فيها وجاي الدور على الكل.
4: عظيم.
2: هيدا ليه؟ أنا بقول لك شغلة خلينا نروح أبعد من هيك شوي.
4: ليه؟
2: المسؤول ببل الإصلاح ببلش من فوق لتحت.
4: نعم.
2: المسؤول بيصلح نفسه، بيصلح فريق عمله، وبعدين بينزل على المراكز. مصلحة جيل السيارات والأيات هي يعني القرار تقريبا 100% عند وزير الداخلية. جبنا شخص سلمناه قلنا له ما بترد على حدا. إذا أنا بطلب منك لابني دفتر يعني واسطة بأي شغلة ما بترد. وفعلا هيدا اللي صار.
4: أوكي.
2: واشتغلنا واجتهدنا وصلنا. وهلأ اللي جاي أهم، هلأ بواحد تشرين عملنا دفتر شروط جديد مكننة الشاملة لنقطع هالتواصل ما بين المواطن وما بين الموظف إلا بحالات الضرورة القصوى. كل شيء حيكون أونلاين، حتكون أول إدارة تظهر على المكننة الشاملة. نعمل دفتر شروط، نتقدم عروض بواحد تشرين، تفتح العروض المالية وبنروح بمسار آخر.
4: المكننة
2: هل المكننة؟
4: أوكي. بس هو اللي سألك شيء كمان عن موضوع المعاينة الميكانيكية.
2: هقلك شو الهدف من المكننة؟ تسهيل معاملات الناس وتسريعها وتكون شفافة بالكامل.
4: عظيم. أوكي. اثنين،
2: موضوع نرجع للأساس هو تعيين رئيس ومجلس إدارة لهيئة إدارة السير. جينا مشينا بهذا المسار، أعلننا عنا المرسوم اللي موجود بيقول لازم يكون اللي مقدم مهندس، حصرها بمهندس رئيس هيئة إدارة السير.
4: ما حدا تقدم.
2: أنا ما كنت كتير موافق على هذا الموضوع. عرضنا تقديم طلبات حسب آلية التعيينات وعملنا مقابلات. صراحة ما لقيت أنا أنه بدي روح على تعيين، أتقدم عدد قليل، ولقينا أنه خلينا نعمل خيار أكثر. رجعنا عدلنا المرسوم، فتحنا الإمكانية أكثر، وهلأ تقدم لعنا اللي بده يتقدم وقريبا حمل بالمقابلات ونعين.
4: تتعمل شو؟ ترجع بعدين
2: لنرجع نعين رئيس هيئة ومجلس إدارة
4: اللي هو بده يعمل مناقصة،
2: مش للوزير
4: ليتعمل هو دفتر مناقصة والشروط لأصلة المعاين الميكانيكي.
2: رح قلك بس هي صلاحيات الألون.
4: عظيم.
2: أنا وزير وصاية، هي مؤسسة عامة.
4: يعني on the track.
2: بس ما نطرنا، نحن ما نطرنا، تبعتنا ورا هلأ رئيس الهيئة بالتكليف ورئيس المصلحة. عزيز. طلبنا منه دفتر شروط للمعاينة، هذا اللي تأخروا.
4: بدي إجابات مختصرة.
2: طلبنا منه دفتر شروط للبارك ميتر وكله على السكة.
4: جوابة بسرعة جو لأنه ما بقى عندي.
5: صح. وشغلة واحدة، موضوعنا نرجع موضوع السير والحوادث وما الحوادث. عم بيصير في ظاهرة كتير كبيرة اللي هي موضوع يعني التشفيط والسرعة والمخالفات، وعم تتأخر منها أنها عم تتصور تطلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونحن ليتلي هلأ شاركنا مع الأشخاص المعنيين بوزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي ببعض الصفحات اللي هي عم تعرض هذا الشيء اللي فيها أمور واضحة وبالدين هالأشخاص هودي. وكنا نحن نتمنى أنه يصير في تفعيل لقوى الأمن بضبط هالأمور هودي. بالآخر ظاهرة التسول، رجعنا عم نشوف آخر 5-6 أشهر ظاهرة التسول، وتكللت للأسف بالضحية البنت البريئة اللي توفت على أوتوستراد جبال، وكثير من المناظر اللي عم نشوفها على الطريق اللي عم بشكله خطر على السلامة.
4: تكيو أسد جو ممثلا نيازة، جواب بسرعة على مسألتين. تسول
2: نتيجة لجنة السلامة المرورية اللي عملنا اجتماع استثنائي بعد ما شفنا بأول أسبوعين من شهر طلعت عدد الضحايا ونسبة الحوادث وعملنا إجراءات وشفتوا الحملة اللي عملتها قوى الأمن الداخلي، ما أجت من فراغ.
4: أوكي.
2: أجت بنتيجة اجتماع لجنة وكانت لياز ممثلة موجودة.
4: هلا رجعتوا عم تفعلوا قصة الرادارات، قصة الألكول، قصة
2: التليفون، وحطينا لهم يعني حتى بالكتاب اللي بعثناه لهم إياه المناورات وإلى آخره. اليوم أستاذ مارسيل أنت بموضوع السير هو كمان خلينا هي مسؤولية على الكل. كمان المواطن نحن اللي بنتمنى على الكل يحترم القانون ويفكر كمان واحد بحياته، بحياة الناس اللي معه بالسيارة وبحياة غيره.
4: عظيم.
2: هي عمل مشترك.
4: الموتويات ثم الموتويات ثم الموتويات.
2: الموتويات.
4: الله بيخليك. وأنا بطلب منك يا حبيبي شو قصتك انت بسوق الخضرة وكمحمد منك على ترمبة البنزين هون يا حبيب قلبي؟ اذا محمد مصري وراك شوف شو ادمي. ما حدا عم بيسمع. قرب شو بدك؟ مزعوج من المطويات؟ انا مع مصادرة كل المطويات. اوكي. اعطيه ميكرو لمحمد لانه ما يعمل انهيار نفسي. سرعة بس باحترام.
6: أقل شو بدك؟ أقل من دقيقة.
4: لا من قالك دقيقة 30 ثانية يلا
6: 30 ثانية. أستاذ مرسال أنا على رأسي إذا بده يوقفني الحاجز ياخد الموتسيك لأنه فيش حاطط خوزة بأمره أنا. يعاملني مثل ما بيعامل السيارة لما مش حاطة حزام ما يحجز السيارة يعمل له مخالفة. شغلة تانية متوقف على جنب الطريق شو عرف الدرك إنه هاي ما مقتول عليها واحد بيقرب بحطها عبلاطة بتجلس أنت بتسأل وين الموتور بقول لك أخذوها
4: شو الفكرة؟
6: أتمنى من سعادة الوزير احترامي وعلى راسي وعيني قبل ما نبلش بالفقير وانت قلت بلش من فوق لتحت عمال معروف نزال عمال برمي وانا وصلت ل
4: حش تتحججوا انه المتويات للفقراء مش مزبوط ابدا تحت هذا العنوان اكبر بخير لفيت عم تعملها المتويات
6: اسجل انا معي يكون دكتاتوري بحجز الموتوسيكلات انا مش مع انه يمحي حدا يكون دكتاتوري بهذا الموضوع يحجز الكل ولكن استاذ مرسل في ابلكيشن على التليفون تكشف لك رقم السيارة بتمنى من معالي الوزير ينزل ليسكر عجز الدولة اللبنانية يحمل حاله وينزل على أسواق بيروت ما في لامبرجيني مسجلة ما في فيراري مسجلة ما في سيارة سوبر كار مسجلة ليش الفقير بدك تحزو هدف ما بدك
4: مش مزبوط مش مزبوط يعني. لا لا مش مزبوط ما بعتقد شكرا محمد مش مزبوط
6: هيدي
4: لا مش مزبوط
6: وليد البعريني أربع
4: يا أساز يا أساز يا أساز طيب طيب
6: أربع
4: عطوك زناكس خيأتي وشو يلقزو طيب ما عليك يا محمد يا محمد بدنا نروح مش مزبوط لهالدرجة الفلتين بموضوع عندك جواب ختم لي موضوع الموتويات
2: هجاوبك سريعا أول شيء نحن القانون بيطبق على كل السيارات يعني. الموتويات وإلى آخره كل شيء مخالف بيتاخذ فيه إجراء موضوع الموتويات تحديدا نحن بلشنا فيه من أكثر من سنة
4: نعم
2: إجت يعني ومرة ظروف على البلد خلتنا نتأخر فيه بس هقول لك نحن رحنا على معالجات نحاول نعمل معالجات جذرية عملنا بعد اجتماعات لجنة السلامة المرورية عملنا لجنة خاصة لدراسة موضوع الموتويات كيف بدنا نشتغل فيهم عملنا كتب على الجمارك للنظر
4: بإمكانية وقف الاستيراد
2: عملنا إجراءات بعتنا كتاب هلأ موجود بشورى الدولة قرار لتلف الموتويات اللي بتتوقف اللي بتنحجز نعم. بعد ثلاثة أشهر إذا ما إجا صاحبها شرعها وطلعها وعم نعمل حملة يعني توقيفات وضبط للموتيات المخالفة فعلنا مادة بقانون السير من 2012 لتتفعل بدأ قرار وزير الداخلية طلعنا القرار ممنوع حدا يبيع موتو أي محل إلا ما تكون مسجلة إن كانت جديدة وإن كانت مستعملة سمحنا للعناصر تبعنا حتى يعملوا محاضر بالتصوير يصوروا المخالف ويبعثوا وراه ويعملوا له محضر لأنه توقيف الموتور كمان في خطر نحن لا المطلوب لا نأذي حدا ولا نأذي عناصرنا ولا الناس فهذا موضوع كمان بيتطلب مسؤولية من الناس وبيتمنى يكونوا عم يتجاوبوا معنا
4: خليني أخذ نتيجة العفو السؤال المعروض له علاقة بالعفو ما عم بيبين قدامي هل أنت مع قانون عفو كما أقر نعم 50% لا 49% لا جواب 1% عدد المشاركين بالتصويت حتى الساعة 24199 إذن المسألة متقاربة طبعا نظرا أيضا للجو السياسي المشحون بالموضوع رح أتوقف مع بريك لأنه تأخر نعم شرب وليد شفتك بعرفك بدك دافع عن أشرف ريفي عود رح أعطيك مجال دافع عن صرت حافظكم كل واحد شو أجونته فضل رئيس الشرب الأعي بالأكاديمية تقبرني عم تتعلم أول شيء ما أعطيتك مجال تحكي شكرا تفضل
7: بونسوار مع الوزير مع الوزير بس سؤال بخصوص المطيات المتن الشمالي جمعة الماضي اللي قبله مطيات وقفة على جنب حملتها وأتريات حملتها وكل شيء بنزل على طريق المطار الساعة 12 بالليل بعكس السير 50-60 موتو عم يتسابقوا هاي أول شغلة تاني شغلة هل معالي وزير الداخلية لكل لبنان حينزل حيسمي بيروت منزوعة السلاح ويقدر يفوت على الضاحية ويلم السلاح من قلب الضاحية نعم أو لا
4: هلا هو
7: لأنه هو هلا كان عم يحكي إنه إذا بنشوف سيارة فيها فرد عم يوقفها
4: مزبوط
7: أنا إذا كان معي فرد وما معي رخصة حيوقفني هل ببيروت أما بالضاحية سلاح المتفلت بقلب بيروت منا بيروت منزوعة السلاح هل حيتجرأ وزير الداخلية وينزع سلاح الغير قانوني
4: شكرا بهذا؟ جواب بسرعة طب قبل ما فوت على بريك
2: هلا نحن لا بدنا نزيد على بعضنا بالحكي ولا بدنا نحكي كلام هيك يعني أنا ما بهمني
4: غوغائي
2: مش غو لا أوكي. أنا بحب أحكي الكلام اللي أنا مسؤول عنه
4: نعم
2: أكيد بيروت هي من أأمن المدن، برجع بقول لك. ونحن ببيروت في عنا كل يوم توقفات وفي عنا متابعات، وصار في حوادث، صار في من فترة صغيرة حادث قتل، وصار في قبلها بفترة كمان صار في توقيف وصار في مصادرة أسلحة، وما يعني هذا الموضوع ما في إشكالية فيه. موضوع الضاحية الجنوبية، خليني أقول لك شغلة، أكيد الدولة الضاحية الجنوبية جزء من لبنان، وواجباتها الدولة أنها تكون موجودة عم تفرض سلطتها بالكامل عليه. بس كمان أنا بتطلع بلاقي الضاحية الجنوبية تعرضت لقصف وتعرضت لدمار، وكمان بحاجة لإعادة أعمار. الهدف برجع بقول لك حصر السلاح لا رجعة فيه، قرار نهائي وحاسم، والمسار بلش وراح يوصل.
4: أوكي. هلأ تأكيداً على اللي طرحته، حسب نداء الوطن إحصاءات تسجيل درجات نارية من 1/12/2025 لغاية 30/6/2026. غريب يا خي، شايفني عم بحكي على الهواء كيف عم تطلبني، ما عم بفهم. ما أنا على الهواء بدك ياني رد على الهواء، اللي صاحب رقم 2292 أنا على الهواء. وقف. صار المجموع 19318، بعده عم بجيب المجموع انه ارتفع ل 19318.
2: هذا شو بدل؟
4: بدل
2: انه لما
4: بلشت 2331 وصلت ل 19318.
2: معناتها انت الناس بتروح لما الدولة بتطبق القانون الناس بتتجاوب.
4: نعم. تربني حسب الاي اي طلع معه انه بيروت ليست المدينه الاكثر امانا.
2: طيب من الاكثر امانا؟
4: فوالا هيني يوسمي يعني. طيب من الاكثر امانا اخذناها، رح منشوف. التزم فايز رسامني على الهواء بقصه معالجه كل الروائح المباعثه حد المطار. حضرتك على الهواء استغثنا فيك، استجدنا فيك، قلت ان هناك اجراءات بلشت بهذا الموضوع. رح نشوف تقرير الشغل وزميلنا فيليب ابو زيد حول هذا الموضوع. قبل ما نشوف مع محافظ جبل لبنان، بدنا نشوف اذا هذا الامور رح يكفي الشغل فيه على الاكيد نعم ام لا. بنشوف تقرير فيليب ابو زيد. هذا الموضوع في حدا بده يديره.
8: نعم.
4: لانه هي اهانه بحق لبنان.
8: نعم.
4: تعرف انا وصلت على طالع من باريس على تعرف انه طياره الاير فرانس كانت معبايه ريحه الزباله، سالتهم الها من مطار بيروت.
9: اول ما يطل الزائر للبنان واوقات قبل ما يشوف بيروت تستقبله الريحه، روائح كريهه بمحيط مطار رفيق الحريري الدولي، صارت من سنين مشكله عم تتكرر وعم تعطي من اللحظه الاولى صوره بشعه عن البلد غير الضرر البيئي والصحي على كل المنطقه.
10: انا اليوم عندي قرار مش وزراء، ملزم، انا ملزم انه نفذه، وبالنسبه لي بدي اخذ كل الاجراءات المطلوبه لوضعه موضع التنفيذ.
9: المعالجة بحسب مكاوي بلشت فعليا، خصوصا بعد تحديد نطاق العمل ضمن 5 كيلومترات بمحيط المطار.
10: بالعام 2025 صار في اجتماع ضمن العديد من الوزارات المعنية بالموضوع، وكنت كمحافظ جبل لبنان ايضا موجود بهذا الاجتماع، وكنا بوقت التركيز هو انه كيف فينا نعالج هذه الروائح، واللي هي طبعا احد الاسباب الرئيسية لهذه الروائح المزارع والمسالخ المنتشرة في حول حرم المطار. يعني نحن مستعدين نكون متعاونين، ولكن ما بيجوز انه نحن اليوم نضلنا نحكي انه هيدي المشكلة ما فينا نحلها، خاصة انه صرنا ما بقى بنحكي فقط عن روائح، صرنا بنحكي ايضا عن خطر على سلامة الطيران المدني. بالنسبة للمزارع انا عم تابعها لانه رخص المزارع تصدر عن المحافظة. بالنسبة للمسالخ هذا الموضوع يعني عند من اختصاص وصلاحية وزارة الصناعة. المدى الزمني اللي فيه أنا أقوله هو أنه مدى منطقي بده يكون، فينا نحكي بأشهر قليلة، بس ما فينا نحكي لبسنة ولا بسنتين.
9: المشكلة إذن مش ريحة وبس، والحل ما بيكون بإجراء واحد، المطلوب معالجة متكاملة لمحيط المطار من النهر للمزارع والمسالخ والطيور.
4: قديش رايحين بعيد بهذا الموضوع؟
2: أخذنا قرار بمجلس وزراء بمعالجة هذا الموضوع لسبب، لأنه صار في خطر على الطيران، خطر حقيقي.
4: صحيح.
2: وأنا خبرني أستاذ محمد الحوت شخصياً أنه يعني عدة حوادث تعرضت لها طائرات، وممكن نوصل لمحل يصير فيه كارثة بهذا الموضوع. أخذ قرار مجلس وزراء ضمن نطاق 5 كيلومتر وفقا للمعايير العالمية، حتى في ناس بتقول 8 كيلومتر، قرارنا كان 5 كيلومتر، وكلفنا محافظ جبل لبنان لأنه هو المعني بهذا الموضوع بين الأجهزة الأمنية وبين القضاء وبين كل الإجراءات الإدارية، وماشيين بهذا الموضوع. وصار يعني بعدين ما تنسى أستاذ مسير، نحن عم نعالج تراكمات سنوات عشرات السنوات
4: ومن المحسوبيات
2: ولا أي إجراء، هلا عم نرجع نجي نفكفك الأمور مثل بقولوا عقدة عقدة.
4: بموضوع ما زال عم نحكي مع محافظ جبل لبنان، لهيئتك رح تخليه كمحافظ، ليش الاتكال الشغل اليوم على الإطاحة بمحافظ بيروت والإبقاء على المحافظين الآخرين؟
2: هلا أنا
4: سؤال استفزازي، ما تجيب
2: وزير الداخلية وزير الداخلية مش هو بعين المحافظين، بيقترح.
4: أوكي في شو وزارة مقترح أنت؟
2: أنا مقترح تعيين محافظين، وهيك لازم يصير لمركزين شاغرين، النبطية
4: وشمال.
2: فهيدا عم يشغل عليهم. هلا لو كان القرار بإيد وزير الداخلية كنت مبارح مضيت القرار، هذا بده مش وزراء، مش وزراء يعني بده يكون في
4: اليوم ما في باكيج كامل لكل المحافظين، في بس تعيين الشواغر
2: هون هلا المطروحين.
4: بس هلأ رئيس حكومة معجب
2: بأي المحافظين،
4: المحافظة بالوكالة بالشمال
2: هلا هي عم تعمل
4: شغل حلو،
2: هي قائم مقام صغرتها بالتكليف.
4: أوكي.
2: حتى القائم مقامين كمان بما انه جينا على ذكرى راح نروح على تعيين قائم مقامين بالأصالة.
4: عظيم كثير منيح.
2: هلا عم تعمل شغل ممتاز،
4: يعني العافية. ممكن تروح على باكيكة،
2: لازم نروح على إعادة يعني استكمال انتظام عمل المؤسسات، تعيينات بالأصالة لكل المواقع.
4: عظيم.
2: واللي موجود بموقع إذا كان في ضرورة للتغيير، غيرنا بالفترة السابقة بأحد المحافظين بأثناء الانتخابات البلدية.
4: فهمت أنك عم تعمل شيء له علاقة بالفالي بارك، ترجع تفعل هذا الموضوع.
2: احنا بلشنا بهذا الموضوع من مطلع العام 2026، هذا كان موضوع دائما موجود عنا بالبال وفريق العمل بيعرفه. كان لابد بدءا من بيروت وبعدين يعني طبعا استدارا ببقية خاصة المدن تنظيم عمل فالي باركينج. يمكن لأول مرة إجا حدا يقول هات لنمسك هيدا الملف. في قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير السياحة قديم بنظم عمل هيدا القطاع، يعني كل شركة فالي باركينج بدها تقدم ملف، بتاخد رخصة من المحافظ، لازم يكون عندها مواقف، لازم تقدم كفالة، ما فيها تصف على الأرصفة وشمال ويمين وتاخد تسعيرة على ذوقها. وحددنا كمان بقرار مشترك تسعيرة ب 400 ألف ليرة، وقلنا إذا لقينا أنه في زملاء عيدة نظر من عيد النظر. وكلفت أنا المحافظين وقوى الأمن الداخلي بالتطبيق بكل أسف، وبلشنا إجت حرب 2 أدار مجددا ونزوح وأزمة. تأخر هذا الموضوع، رجعنا مؤخرا جمعت أنا المحافظين وقوى الأمن وطلبنا منهم إعادة تفعيل هذا العمل. يعني بدك جبهات العمل متعددة بدك تشغل عليها كلها بعد سنوات وسنوات من يعني عدم الانتظام بكل المجالات، عدم احترام القانون، ثقافة احترام القانون مفقودة بكل أسف، بدك ترجع تبنيها.
4: محمد شعار رئيس بلدية عكار العتيقة للأستاذ محمد. أستاذ محمد تفضل. عندك جمهور، اسم الله عليك، تفضل رئيس.
8: مساء الخير.
2: أهلا.
8: مساء الخير معاليك. مساء الخير استاذ
4: محمد. يا هلا فيك، تفضل.
8: مساء الخير للمشاهدين. معاليك، انا محمد الشعار رئيس بلديه عكار العتيقه. اول شيء حديث شيق جدا. صحيح. حوار شيق جدا استاذ مارسيل، بس لابد بدنا نضوي على موضوع ثاني ما بيقل خطوره
4: على كل شيء عم نحكي. تفضل بسرعه.
8: انا رئيس بلديه عكار العتيقه. عكار العتيقه هي اساس اسم عكار. عكار العتيقه معروفه هي ما بعرف اذا الميكرو عكار هي خزان الجيش اللبناني.
4: نعم.
8: عكار العتيقه بلده 71 شهيد، وبعتنا دعوه لحضرتك معاليك. نحن عنا استاذ مارسيل بعد 5 ايام ازاحه نصب تذكاري عن شهداء الجيش والقوى الامنيه، 71 شهيد من بلده عكار العتيقه ومن ضمنهم خيي الرائد الشهيد وليد الشعار اللي استشهد بمخيم الفارد، واخرهم من سنه الملازم اول محمود زيتون. هيدي البلده اللي قدمت وبتقدم وحتقدم كثير، ما عندها مشكله ابدا بهالموضوع. نحن عنا معاليك ومن خلالك استاذ مارسيل، نحن عنا قضية بعكار العتيقة ما بتقل خطورة عن كل شيء عم نحكي، اللي هي خلاف عكاري بين ضيعتين صار له عشرات السنين
4: مزبوط.
8: وكل سنة عم تروح شهداء وعم تروح ضحايا وعم تروح
4: جرا الماضي بالستوديو
8: وكان من شهرين كان في عنا حرب استاذ مارسيل، من شهرين كان في عنا حرب على الأرض والجيش اشتغل شغله والكوى الأمن اشتغلوا
4: شغله شو بيقدروا يعملوا ريس.
8: نحن بدنا نطلب مناشدة عبر شاشتك استاذ مارسيل وعبرك معالي الوزير، من خلالك معالي الوزير مناشدة لدولة رئيس الحكومة.
4: نعم
8: هذا الموضوع بده حل، هذا الموضوع صار له عشرات السنين عم تروح شهداء والعالم عايش بحالة رعب يعني شكرا. موضوع ما بقى يتحمل
4: جوابك
8: آخر تفضل
4: رئيس
2: خلي يخلص
4: لا خلص لأنه المداخلات نحن عارفين إنه
8: لسه عندي مداخلة كلمتين بس
4: أرجوك رئيس
8: بعد ما يجاوبني
4: لا لا لا لا قل لي يا شهني هلا
8: بدي أتمنى على سعادته على معاليه بيتمنى على معاليه يعيد النظر أو ياخذ بعين الاعتبار رخص البلديات لأن هذا موضوع كتير
4: رخص شو البلديات
8: رخص البلديات العمارة
4: شكرا بسرعة
2: الخلاف بين عكار العتيقة وفنيدة
4: معروف
2: وصار في مؤخرا حادثة أنا على أثرها بعت يعني
4: رئيس البلدية
2: ولا رئيس بلدية عكار العتيقة بيعرف مع إجا مع مجموعة ورئيس بلدية فنيدة تاني يوم لنسمع منهم ونجرب نحن نجرب نوصل لحل بين بلدتين متجاورين وأنا توصلت مع دولة رئيس الحكومة اللي هو أصلا كان مكلف أمين عام مجلس أعلى الدفاع بهذا الموضوع وهذا حيكون قيد متابعة مع رئيس الحكومة ومع
4: رخص البلديات
2: هل بيقدر وزير الداخلية
4: ياخذ
2: قرار يخالف القوانين ويقول روح عمره كيف
4: منزل برافو أنا بهنيك ويا ريت
2: أنا بعطي الحل
4: يا ريت ما عليك إنه لأنه كل رئيس بلدية صار معتبر حاله إليه في رئيس بلدية بسكر لك طريق بيبقى في عير الضيعة بيجي رئيس بلدية بقرر يسكر الطريق على الناس
2: بس مش كلهم هيك
4: ثلاث أرباعهم هيك ثلاث أرباعهم عاملين حاله قلم بارحة رئيس بلدية غبالي بيفتح كسروان سكر الطريق على الناس لأنه في عيد الصليب قبل ست الماضي في رئيس بلدية للأسف عمل حاله محامي بس هو مش محامي طلع أنه عنده ارتكابات مالية سكر الطريق كمان على الناس بالعذرة يعني عمليا للأسف كل رئيس بلدية فتح حسابه المطبات معالي الوزير كل رئيس بلدية بيخترع لك مطبة مين بيضبط رؤساء البلديات عفوا مع احترامي الشديد لأغلبيتكم المحترمين بس للتربيعون عاملين حلون دكاترة
2: رؤساء البلديات والمجالس البلدية
4: رؤساء مجالس محلية منتخبة
2: هي منتخبين
4: بس عظيم
2: عندهم سلطات واسعة محددة بالقانون
4: بس
2: في وزارة وصاية وفي
4: أجل يعني أنت عم تتدخل شفت جوليان مرة الماضي لا شفت عمل مساءلة عظيم
2: نحن رح أقول لك شغلة يا أستاذ مارسيل نحن أنا بحترم كل رؤساء البلديات
4: بس
2: لا رح أقول لك شغلة وبتابعهم وأنا بعتبر أنا الصوت تبعهم بمجلس وزراء أنا الحاضن وزارة الداخلية حاضنة لهم بنفس الوقت وهن بكل بيعرفوا رأس البلدية
4: بس بشو عم بتراقبوا
2: لما يكون في محاسبة
4: عم بتحولهم على لجان تأديبية عظيم كتير منيح
2: بدون محاسبة ما بتلتزم
4: الدولة عظيم جوني فخري كمان عكار العتيقة ما تفتلي بنقاش قانوني ضد الرئيس شو هو شو
11: بدي أقدم له دعوة من رئيس اتحاد بلدية عكار الرئيس ميشيل عبدو يطلع يزور المنطقة
4: شو قصتك؟
11: ويتشرفوا فيه
4: ما فهمت
11: كنا من يومين في عكار وبالأبيات هالمنطقة الحلوة
4: ما صرت رئيس بروتوكول انت بس انا ما فهمت ساعة
11: عم صير تلميذك يا أستاذ مارسيل بس بدي أقول شيء عن رخص البلديات قبل كنت نحن من أي يوم نشوف بعرفك جريء ومنحبك لأنك جريء تحية كتير كبيرة إلك لأنك وقفت رخص العمار لأنه بنعرف المناطق اللي كانت تتعمر برخص البلديات مخالفة وهي شيء كتير ممكن عم تحكي عن العزل أستاذ مارسيل وغيره في عنا مشكل كتير كبير بقف أو بلاسة كمان بالعمار بتعدي على الأملاك يا ريت اللي قبل كانوا رؤساء بلديات مثل وزراء داخلية مثلك منعوا رخص البلديات ما كنا وصلنا لهالنزاعات العقارية الكبيرة وأنا بهنيك وبتمنى تضل هيك لآخر لحظة من تسليم الوزير اللي بعدك ومنشوف حالنا فيه
4: شكرا
11: في بس آخر شيء بدي أقوله أنا بعرف جريء بس آخر شيء
4: خلاص تقبرني أنت
11: بعرف جريء عم يكون كتير رمادة معك
4: الموضوع سيلة عم بيقول إنك تسكت جورج عطله بريني الدار الاحمر تفضل بسرعه
12: مساء الخير استاذ مارسيل
4: مساء الخير على هيك بيقولوا لك القضاه تشرف تفضل رئيس
12: مساء الخير استاذ مارسيل
4: بريني 3 دقائق
12: مساء الخير معالي الوزير
4: تفضل
12: احنا استاذ مارسيل جايين نطرح معك وجع
4: معروف
13: صار معروف عندك واستديو كل الناس
4: المجرير عم تنزل
13: صحيح. هلا نحن بالسيتويشن الحاليه في عنا باب امل عنا وزاره الطاقه بالتعاون مع مجلس المياه والعماره عم بيقوموا بدراسه لحل هذه المشكله على صعيد المنطقه كلها سوا، موعودين انه بتمويل وبتلزيم هالمشروع، بس بضل عنا خوف، عنا باب هالامل الوحيد
4: اللي هو
13: انه هالمشروع يكمل ويتنفذ ويتلزم، يتلزم ويتنفذ، بس في حال لا سمح الله هالمشروع ما قدر وصل لمحل.
4: لا انا حامشي معكم بمظاهره لوين؟
13: رح نكون فتنا بالمحظور لانه الوضع فوق ما باين
4: حل. اوكي بيما. شو جوابك؟ بدير الاحمر مع الوزير، هذا الموضوع لنا سنين عم نعالجه، كل مجارير الضيع الفوق دير الاحمر عم بتصب بدير الاحمر، عم بتصيب الكنيسه، عم بتصيب المدارس، عم بتصيب المزروعات.
2: هذا اللي بيعمل
4: هيدي مشكله كثير كبيره والاسوء. ايوه
2: صحيح. وهذا بسكر هون
4: وهذا بسكر مزبوط هون. للاسف.
2: طيب شو
4: حولت دير الاحمر الى مكب للمجارير.
2: انا
4: شكرا برئاسه.
2: لا هيدي ما بقى هيدي مش موضوع قوه ولا استخدام قوه ولا شيء، هيدا موضوع معالجه.
4: شو المعالجه؟
2: بدك تعالج المياه القاسنه عبر معمل وتعمل لها مصارف. هيدي لا شغله قوى امنيه ولا شغله وزاره الداخليه. انا حكيت مع معالي وزير الطاقه وطرحت عليه هذا الموضوع لانه ببلش من عنده.
4: خالد حسين تفضل. خالد بسرعه تفضل.
14: مساء الخير استاذ مرسيل.
4: بسرعه.
14: مساء الخير معالي الوزير. خالد حسين عضو مختاريه بلده ابيات عكار. معالي الوزير لو سمحت من بعد امرك بدي اطرى عليك قصه قانونيه بتخصنا الاعضاء بتخص المخاطير.
4: لا ما بدي يفوت بنقاش.
14: طالما
4: ارجوك رئيس رح
14: لحظة.
4: لا لا لا
14: طلب
4: ما بدي يفوت بنقاط.
14: لا لا لا
4: يجي حدا خصمك يفوت
14: لا طلب بخص اعضاء المجلس الاختياري.
4: شو
14: طالما نحن بنترشح مثل المخاطير.
4: نعم.
14: ندفع رسم كذلك، ننتخب كذلك، ننوب عن المخاطير كمان كذلك. لذلك ليش اسوة بالمخاطير، مع احترامي لكل المخاطير ومخاطير بلدة أبعيد خاصة، لا اسوة بالمخاطير معالي الوزير، ما يكون عنا ضمان، ما يكون عنا تعويض أو العضوية. إذا ما لها داعي بلاها معالي الوزير.
4: اوكي ليش ترشحت؟ ما انت كلكم بتطلعوا تحت عنوان كرمال خدمة للشعب، شو هي عم تيجي بتقلي فوتني ضمان وبدي معاش؟ ما ترشح.
14: اسوة ترشحت مع
4: ترشحت. شو بدك بالقصة؟
14: ترشحت
2: هذا قانون المختارين.
4: قانون المختارين شو قال لك؟ بعدين اسم الله حامل مسبحة طويلة عريضة بدك تعويض يا زلمة.
14: ترشحت استاذ برسيل لكن ظروف
4: الظروف المعيشية.
14: لا لا لا لا لا
4: شو؟
14: كيف بدي اقول لك يعني عندنا عائلية معالي الوزير بيفهم هذا الشيء، عائلية بتضيعة، لذلك منشان نكون حلف قوي وعائلتي ما انسب
4: شو هالمنطقة هيدا؟
14: اتنزلت عن حقوقي ورجعت من مرشح مختار الى عضو مجلس اختياري.
4: اوكي شكرا
14: يعطيك العافيه.
4: شكرا تمنياتنا لك حبيبي. بدنا نستقبل استاذ اسعد نكد، فينا ندخله الاستاذ اسعد نكد وين هو استاذ اسعد؟ بدنا نفوت على بريك. خليني اسالك اسئله كثير سريعه معاليك، بعرف في كثير مداخلات، في كثير مراجعات راح اعطيهم للجنرال جوليان وسيده فانيسا. جنرال صح؟ اوكي. في كثير شكاوى من الناس عن تعدي البلديات، على السرقات، موظفين وزاره الداخليه، معلش رح نحطهم بعهدتكم.
2: انا بتمنى استاذ مرسيل على الناس اللي عنده اي شكوى بتخص اي امر داخل ضمن وزاره الداخليه يفوت على الموقع تبعنا moim.gov.lb او على رقم الواتساب 7024-3359 نتلقى شكاوى مباشره باي موضوع.
4: اوكي.
2: وانا كل الشكاوى في فريق عمل بجيبهم، انا بشوفهم شخصيا وبعدين نبعثهم كلها على المعالجه ومنتبعهم على الاخر.
4: بدي اسئله نعم او لا بسرعه. سلاح حزب الله يجب ان يصبح بالكامل بيد الدوله، نعم ام لا؟
2: اكيد.
4: لا سلاح لاي حزب لبناني؟
2: اكيد.
4: لبنان قادر على الوصول الى سلام مع اسرائيل؟
2: هذا مسار نتأمل نوصل له، ونحن في مبادرة السلام العربية اللي أعلننا كدولة موقفنا أكيد.
4: تخشى اغتيالات سياسية؟
2: لا أخشى.
4: تخشى حرب أهلية؟
2: أبدا.
4: هل يوجد مناطق في لبنان ما زالت سلطة الدولة فيها ناقصة؟
2: موجودة.
4: هل يوجد
2: بنشتغل لحتى ننتهي منها
4: أكيد. هل يوجد تدخل سياسي بعمل الأجهزة الأمنية؟
2: أقل بكثير من الأول.
4: هل يوجد سياسيون فوق القانون حتى اليوم؟
2: أنا من عندي لا.
4: هل القضاء قادر على ملاحقة أي سياسي؟
2: لازم يكون قادر.
4: هل المعابر غير الشرعية انتهت؟
2: بكل أسف بعد ما قضينا عليها نهائيا.
4: ليش؟
2: عم نشتغل. هيدا يعني الجغرافيا صعبة أستاذ مرسال، وأنا شفت هيدا الشيء على الأرض، وكمان بدأ إمكانيات، الأمور بدأ إمكانيات. من شان هيك رحنا على مؤتمر دعم الجيش وكوالا من الداخلي. الجيش بحاجة لإمكانيات، بدل ما يكون عم يلتزم بوضع قوة أكبر على الحدود، عنده الأمن الداخلي وعنده الانتشار على يعني بالمناطق المحتلة هلا، يعني إذا كان
4: نعم.
2: فالمسؤوليات كبيرة
4: وسائل الاتصال إلى طعمة بعد؟
2: لازم نروح نحن على إجراءات قضائية، ما بيجوز المواطن يلاحق إلا بإجراء قضائي
4: يعني.
2: وهيدا نحن في لجنة شكلها مجلس الوزراء وعم نشتغل على هذا الموضوع، حدينا كتير منا، بعد في عنا
4: لازم وقف وسائل الاتصال يعني.
2: نوصل
4: لا يجب وقف وسائل الاتصال.
2: نحن الهدف آخر شيء يعني كمان حتى نكون واقعيين،
4: نعم.
2: الهدف هو الأمن.
4: شو الأمن؟
2: مش الهدف إنه
4: إذا واحد واشي على صاحبه على جاره من 20 سنة بيت على مطار بيروت طرقوا وسائل الاتصال
2: أبدا. نحن الهدف هو الأمن، ولكن نحن رايحين على الإجراءات القضائية، هي الوحيدة اللي بتخوّل الناس تتوقف.
4: آخر أسئلة شخصية مع الوزير قبل ما أسمع التقييم حولك. أنت ابن المؤسس الأمنية قبل أن تكون وزير، عندما تجلس اليوم على كرسي وزير داخلية، شو القرار اللي بتعرف أن المؤسسة تحتاجه لكن السياسة تمنعك منه؟ قرار واحد.
2: ما أنا بالنسبة لي ما بشوف شيء، يعني السياسة بتمنع من الإمكانيات ممكن تمنعك.
4: هل وصلتك رسائل سياسية أو أمنية تقول لك لا تقترب من هذا الملف؟
2: أبدا.
4: هل تم تهديدك مرة؟
2: أبدا.
4: شو القرار الأصعب اللي أخذته منذ كنت وزيرا، منذ عييت وزيرا؟
2: ما بقول لك في قرار.
4: قرار أصعب تجي على الحلقة اللي
2: هذا القرار
4: الأهول
2: الأحب
4: حبيب القلب. هل ندمت على هالقرار؟
2: أبدا.
4: من تفضل، من تتصل به أولا عندما يحصل حدث أمني كبير؟
2: هلا إجماعا يعني الأجهزة الأمنية لا تأخذ منه تفاصيل، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لحتى تضعهم بالأجواء.
4: شو الملف بيخليك تفتح تليفونك نص ليل؟
2: تليفوني نص ليل بكون بعدنا بعز الشغل يعني، نص ليل بكير. لا حقيقة وزير الداخلية ما في يعني، بدك تدلك على طول على تواصل دائم، نص ليل قبل نص ليل بعد نص ليل ما فيك.
4: هل لديك طموح سياسي بعد الوزارة؟
2: أبدا.
4: شو ليش لا؟
2: لا ما بقول ما نوعي، بس أنا ما عندي، لا كان عندي طموح أعمل وزير ولا هلا عندي طموح. عندي طموح واحد أستاذ مرسال، انجح بخدمة الناس بأداء واجباتي، آخر شيء هذا واجب والمسؤولية صدقني أستاذ مرسال اللي بيكون، وأنا ما يعني عم بحكي بصراحة، مسؤولية تقيلة على كتاف الشخص إذا بده يتصرف فعلا بمسؤولية. بعدين بتسعى للمركز بأي هدف. أنا لا جيت من حزب سياسي ولا هذا الموضوع كان وارد عندي هلأ المستقبل شو بخبي لنا؟
4: أفضل يا ريتك قلت لك، يا ريتك قلت الجبل بالأول.
2: لا لا
4: المستقبل بخبي رئيس حكومة بعد 10 سنين الحمد لله. تقييم الاي اي هلأ أو بس نستقبل أسعد نكال؟
2: خليني لك بعد كلمة،
4: خلينا نشوف سؤال عنك.
2: اللي بيشتغل بالسياسة أستاذ مرسال
4: ايه؟
2: ممكن أنت تعمل نجاحات كبيرة،
4: نعم،
2: يمكن بغلطة وحدة أو بزحطة وحدة تنزل لتحت 99 أرض. والإعلام أنا من الناس المؤمنين بدور الإعلام،
4: نعم.
2: واللي بيشتغل بالسياسة بدون إعلام منه موجود، ولكن هذا كمان إله مخاطره. أنا طموحي اطلع من هالوزارة مثل ما فتت.
4: اسم الله عليك ورح تطلع من هالوزارة. تقييم الاي اي انه تحسن كتير يعني بجنة.
2: غلنا حالنا شوي بعد.
4: اجاب ام تهرب؟ سؤال من مرسال 15، جواب مباشر 6، جواب جزئي 7، تهرب 2. هل انت مع اقرار قانون العفو؟ طبعا. في عنا كمان بول تاني له علاقة بالتقييم، شو هو يا اساتذة بسرعة؟ هلا نشوف قديش كان قديش حكيت على الهواء وقت الكلام 43 دقيقة فاصل 3 من أصل 113 2826 كلمة وأطول مداخلة متواصلة حوالي 3 دقائق مش عاطلي
2: ما شاء الله
4: بس ما قدرت ما أعطي
2: ما دقيق
4: لا الحمد لله بدي أشكرك على هذه المداخلة الليلة وهذه إطلال الليلة
2: شكرا لك
4: أسعد لك تفوت تفضل فوت أسعد فوت سلموا على
15: فظيع
4: ليش فظيع بروم على الكاميرا تشوف بروم قرب لعندي لهون ليك وقفوا لك وزقفوا لك الجمهور كله كل الجمهور مش بس كهربا زحلة قولوا له بونسوار لأسعد نكات ليش عم تقول له فظيع
15: ما عجاوبك خليني جاوب
4: لا ما دغري ما بتسكت ايه
15: شو انت بتعمل لي متفاجئ بويز بيحكي قلت له بدي احكي لا بدي خلي احكي
4: تفضل
15: معالي الوزير شفته من اهم تكنوقراط مفروض يكون وزير باوروبا مش بلبنان
4: ليه وزير باوروبا مش بلبنان
15: هيك
4: يعني بتحب هيك وزراء
15: موت فيهم
4: تعرف انه ما بخفيك الامر انه بقعدة مع الوزير مع دولة الرئيس نواف سلام بيقول انه من الوزراء الاكثر تحببا على قلبه كمان هو الوزير
2: احمد حجار
4: والوزير فايز رسامني يعني وهذا الشيء كتير مهم انه وزير داخلية ياخد محبة الناس واحترام الناس واحترام كمان المسؤولين شغل منيحة كيف رضاك على كهربا زحلة اليوم صوتوا لهم على شيء مهم بمجلس الوزراء
2: نحن على طول كهربا زحلة نموذج ناجح بالنهاية على القليلة شو في المواطن بده كهرباء
15: برافو عليك
2: عنده كهرباء ولا لا
15: 100% بس حضرتك شفت اللي بحبوه تحكي مظبوط
4: ايه
15: رجل سياسي تاني لا كان على كهرباء زحلي ما بتسوى بدنا نحوق دينا بدنا نسقطها ليه
4: مين هو دخلك رجل تاني
15: ممنوع واحد يكون ماشي بلبنان اذا ماشي بق بنزلوه انت بالعكس
4: اوكي دونك
15: مين بدك تقول؟ ما حدا
4: لا في الناس رح تقول
15: لا
4: طيب حضرتك ما تعميم نموذج كهرباء زحلة بكل لبنان؟
2: هلا ما هي النجاح هو مش بس نموذج
4: نعم.
2: نموذج وإدارة

0: 40 سنة وفينا نترك بعد 3 شهور.
1: أوكي. هلا حددوا لهم الوقت.
0: مظبوط. حددوا وقت مش إنه
2: دونك أنت مع وزير الداخلية يعمل سياسة بالمرحلة المقبلة؟
0: إيه. أوكي.
2: الحمد لله. شكراً.
1: شكراً لك.
2: الوزير أهلا وسهلا فيك. الإي آي بيقول لك قدمت حلقة عظيمة، شكراً لك. بريك ونتابع.
0: خلينا

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حقك تعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا أنه عندها مساحات شاسعة وأنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة، بس ما في شك أنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي هي عاصمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر. من تلة علي الطاهر إلى ساحة النجمة، دولة لاستكمال السيادة وشراكة تبحث عن ضمانات، مع الباحث الدكتور جورج صدقة. حوار حر مع جمانة زغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: مواليد وقضيه كذا بدي يعني.
1: لا بس بدك نطرح السؤال البول على الهواء، نبلش فوتك هلا على رح على مدى 10 دقائق من هلا، هل انت مع تعميم اسعد نكد في كل لبنان او
2: تجربه اسعد
1: هل انت مع تعميم تجربه كهرباء زحله في كل لبنان، نعم ام لا؟ اذا الفوتنج ببلش من هلا، كيو ار كود بنحطه بالاستوديو على سكرين اذا بتعملوا معروف، السؤال موجود، اذا بتبلشوا هلا بتصوتوا كل الموجودين بالاستوديو حتى الموجودين بريت الاستوديو بدي تصويتكم، هل انت مع تعميم تجربه كهرباء زحله في كل لبنان، نعم ام لا؟ شو صار اليوم استاذ اسعد بمجلس الوزراء؟
0: ولا بدك المضبوط؟ ما بعرف
1: شو صار؟ تبلغت هلا؟
0: هلا قلت لي قدام الوزير ما كنت عارفين.
1: طب اوكي انا رح بلغك هلا.
0: لا لا انا رح اقول
1: لك. اوكي تفضل، لانه القرار صار عندنا
0: كمان.
1: امين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيه قرر المجلس موافق على طلب وزارة الطاقة والمياه إبرام عقد رضائي مع شركة كهرباء زحلي لمدة 4 سنوات على أن تلحظ إمكانية تخفيض كلفة الإنتاج من خلال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة مراعاة للشروط البيئية.
0: نحن ككهرباء زحلي صرنا أكثر من 4 سنين بشيء اسمه استمرارية مرفق العام.
1: نعم.
0: يعني ما بتعرف شو المهلة، ما بتعرف إمتى فيهم ياخدوك، ما بتعرف إذا رح تضل، ما فيك تشتغل لأنه ما عندك مدة. يعني كنا عم نشتغل بدون مدة.
1: نعم.
0: واليوم مثل ما بتعرف تنأمن المصحة العامة نكفي بدك تحط مصاري، بدهم يجوا يمكن شركات من دبي ومن كذا يجوا
1: يعمل استثمار.
0: ايه وهيك صار معنا، اجت شركة إماراتية بدها تحط طاقة شمسية، هي بتعمل كل المشروع $15 مليون، هي بتعمل المشروع وبتحط البانويات وبتحط كمان بتعطينا لنا الكهرباء يعني من الطاقة الشمسية ونحن منبيع للدولة، هيدي بالنسبة وبتخزن كان بطاريات بتخزن يعني شغلة توب. بس شافوا انه عنا استمرارية مرفق العام
1: يعني ممكن شهر شهرين
0: هلا في ناس، انا بدي اقول لك شغلة بصراحة، أنا بهمني الناس شو بيفكروا.
1: نعم.
0: أنا بهمني شو زحلة، ودائما بنقول كهرباء زحلة، بس زحلة هي في زحلة و17 بلدة.
1: نعم.
0: يعني اليوم عم بحكي بسعد نايل، بتعلبية، عم بحكي ببغلياس، بالغوضة، بعلي ناري، حارة الفيكانة، بالفرزغل، بالنيحة، بالنبي أيلا، بحزرتا وكعريم. كل الاشخاص الموجودين هنيك هن بيهموني امرهم اذا هن راضين ايه او لا مني. اذا مش راضين انا بفل استاذ بكسال. يعني انا اليوم بدي 4 سنين لانه بدي بلش انتج على الغاز.
1: اوف.
0: اما عم بيصير في
1: على الغاز.
0: يعني
1: مش طاقه شمسيه طور.
0: لا الغاز بدي بلش انتج على الغاز. في اتصالات مع الأردن ومع كذا، يمر الغاز بسوريا ويوصل لعنا، ونحن بتعرف كهرباء زحلة كتير قريبة عن الحدود وكذا يعني أهينه. بقى هلأ عم نشتغل عليه وإن شاء الله نقدر نوصل على نتيجة ونوصل عشيل كل الناس بدها أنه تنزل الفاتورة. هيدي أنا بالنسبة لي هال4 سنين أنه ننزل الفاتورة، هيدي شغلة كتير مهمة. وانا بقول انه رح نصلى اذا ما اجينا شيء من الله. في موافقه من قبل مجلس الوزراء الاردني انه يبعثوا غاز لسوريا وكذا، ديجا اخذين موافقه. هلا لبنان بدهم ياخذوا موافقه من لبنان، من الدوله اللبنانيه، اذا بيقبلوا يفوت غاز.
2: بس هذا الغاز هو عبور بالاردن او مصدره الاردن؟
0: لا مصدره الاردن.
2: اوكي.
0: مصدره بسوريا بيجي لهون.
1: اوكي.
2: والتبادل اللي بده يصير كمان مع الاتراك على اساس انه مع السوريين والاتراك كمان بيبادلوا.
0: لا لا لا ما تكبر لي اياها، انا صغير يا اخي.
2: اوكي.
0: بكره
1: اوكي.
0: ايه هيدي بس بالنسبه لنا الكميات قد ايه نحن بنحتاج.
2: طب انت عم تحكي عن تخفيف التكلفه، بس اللي عم بيصير اليوم بالعالم عالميا، كيف رح تقدر تعطي تعهد انه بالمرحله المقبله رح فيني خفض بالوقت اللي اليوم كلفه الطاقه حول العالم هالقد عم ترتفع؟
0: اليوم بال 2025 كانت التنكة ب 14 دولار، هلا صارت اليوم ب 32. يعني بسنة طلعت 110% بسنة. هيدي معك حق. بس الفرق أول شيء إنه إذا رح دلنا نفكر إنه رح يطلع ديجا اليوم بدك تعتبر في عندك 50% من الشعب اللبناني تحت الخط الفقر. ما في ريتا هيدي مش اسمه مش إنه فوق تحت 50%. يعني شو؟ يعني الناس ما معها تاكل. إذا بدك ضلها تطلع رح يكون في مشكلة مش بس بلبنان.
1: طيب
0: بأمريكا مش بس
1: بلبنان.
0: طيب بفرنسا هلا بلشوا يعملوا مظاهرات. يعني نحن نحن بنقول إنه شو البلد العظيم نحن صحيح من سب ومن كذا وشو اسمه بعد 57 سنة من شيء بالقليلة 25 حرب مشاكل وكذا وعن شو اسمه بعدنا واقفين على اجرينا بالخليج وغير الخليج مرقوا 42 يوم راحوا فراطة
1: لا ما بدنا نحكي هيك
0: لا انه مش انه مش
1: اول مره تجربه لهم بمعالجه
0: طيب بس انه
1: يعني شعب عظيم شعب خليني اسالك سؤال ثاني ليش بدنا نحكي بكهرباء وبانتاج خاص وبتعميم كهرباء زحله بل ما نسال السؤال الاساسي وعود القوات اللبنانيه بموضوع الكهرباء اين ذهبت اين الكهرباء
0: استلم هو
1: جو صدي
0: كنت رح اقوله استلم جو صدي مع شو اسمه الالقاب
1: مع الالقاب ايه,
0: ايه
1: مع علي
0: استلم هو بوضع بلش بمرحله الوضع ما بيسوى ابدا اوكي زيرو ما بيسوى ابدا ثاني شيء انا قلت له لجو انه الناس رح تيجي تحاسبك على الساعات على ساعات الكهرباء
1: تغذية
0: اوكي ساعات التغذية بس السؤال اليوم في ناس قبلهم استلموا الكهرباء اخذوها عم بياخذوا كانوا عم بيعطوا كهرباء اللي عم تعطي 18 ساعة تركوا عم بيعطوا 4 ساعات
1: عن مين عم تحكي؟
0: ما حدا مين كان قبل؟ عن جبران عن مين؟ عن المنظومة
1: بس هيدا ظلم كمان يعني هيدا ظلم آخر شيء حطوا مشاريع اشتغلوا ووصل الكهرباء معهم 18 ساعة يعني فترة اليوم نحن 4 ساعات
0: ايه مزبوط
1: مين قال أموال المودعين إليشا معهم عم بيقول أموال المودعين مزبوط يعني الدعم عم بيقصد إليشا معون
0: إيه؟
1: ممثل مدعين باستوديو انه هذه الاموال اللي صرفت المليارات صرفت نتيجه دعم الكهرباء صح؟ انت بتوافق على الكلام؟
0: ما بعرف بس دعم كل شيء مش بس الكهرباء
1: طيب دونك انت عم بتقول انه ايامه كان بلش 18 خلصت 4 ساعات بس إيه؟ اليوم قديش الكهرباء اليوم 4 ساعات
0: مزبوط مثله
1: يعني
0: بس ما في 24 مليار دولار
2: إيه؟ بس هو الارجمنت بيقول لك انه اليوم الفرق انا عم بدفع للمولدات الخاصة
1: ايه؟
2: يعني نعم. اليوم عم بدفع هالفرق التقنين للمولدات الخاصة على طن مازوت 1600 دولار يعني ما بعتقد ولا اي بيت اليوم فاتورته تحت 300-400 دولار اليوم نتيجة الموتورات نتيجة التقنين هذا الارجمنت ما عم نجي مزبوط ما عم تجي هون بس عم ندفعهم هونيك
0: تبدي سألك سؤال انا موافق معك وانا ليه بضلني احكي عن كهرباء زحلة انه اليوم الموتور عم بيبيع بدولار خارج كهرباء زحلة بكل البقعة في مولدات مثل كل لبنان عم بيبيعوا بدولار مش بسعر الرسمي تبع الدولة سعر الرسمي تبع الدولة الناس بتلاقيه غالي طب شو بدك تقول بس في مولدات عم بيطلعوا فاتورة بالدوب طب شو اسمه الغسل
2: لو كنت محله لجو صادق كنت صرفت بنفس الطريقة بهيدي السنة
0: أنا عندي إذا بتسألني أنا شو كنت اشتغلت أنا يعني عندي مشروع أنا بغاسي
2: شو كنت عملت بهي السنة
0: لا أنا مش
2: قادر أعمله
0: كنت عملت شغلي حل طريقة الكهرباء على الطريقة اللبنانية
1: كيف
0: يعني ما أجربها اليوم أنت
1: في شيء ثاني بينعمل على الطريقه اللبنانيه، اذا حدا عزم حدا على حدا بقول له على الطريقه اللبنانيه، يعني شيء ما بيدفع مصاري بس.
0: هلا نحن خلينا بالكهرباء هلا.
1: لا مش عم بحكي سكس، ليش رحت بافكارك بعيد انت؟ شو الطريقه اللبنانيه؟
2: هلا لبناز يعني.
0: ايه الطريقه اللبنانيه كيف؟ انه الخطه عم بحكي فيها، ما فيك تسميها خطه. خطة موقتة سريعة
2: بتقوم على
0: انتاج قسم لبنان، تقسم بدهم يقسموه لسبعة ثمان مناطق
1: اوكي
0: تيقدروا يلزموها، مش هيك؟
1: صح.
0: انا عم بقول انه قبل خمس ست سنين الكهرباء ما رح تجي 24 ساعة، شو ما حكينا. هلا لو قلت لك هيك من خمس سنين كنت قلت لي يمكن كذا، عم بقول لك هلا أربع خمس سنين ما عتجك. بدك شيء من هلا لخمس سبع سنين. إنتاج إنتاج توزيع بزيت شو اسمه، يعني أنت بتنتج أنت الشخص أيه هو الشركة بدها تجي،
1: يعني تعميم تجربتك على كل المناطق اللبنانية، يعني مثلك أو تقريب ايه عليك هيك عم تحكي.
0: ايه إنه أي بينتج هو بينتج وبيوزع. يعني ليه؟ لا وبيجبي.
2: أنت عم تقول قسمنا المناطق وكل منطقة عندها شركتها وكل شركتها بتنتج لحالها.
0: ايه في مناطق بمناطق مش كبيرة. اوكي. عم بتقولوا بدكم حل، عم بحكيكم هلا ما تبلشوا تقوصوا قبل ما كفي. عم جرب انا فكرت قبل ما اجي لهون، تعطي حل بيركب هلا على البريستو. اذا انت انتجت
2: رح تبج
0: بدك بس. اذا انت انتجت وبتجبي شو بيصير؟ بيصير انت بدك تنجبر تلم فواتيرك لانه انت عم تنتج.
2: هذا اللي عم تزحلي.
1: ممتاز بس
0: ممتاز. بردون خليني كف بس تقطعوا لي كل ما خلص.
2: لا ما فتحناش
0: بس بلشت مع الاستاذ مارسيل كان عمري 40 سنه، صار عمري 66 سنه بعدها عم نحكي بقضيه الكهرباء زي الشيء. بس قبل
1: واو برافو عليك فظيع عن جد، ختيرنا سوا والكهرباء ما اجت.
0: ايه بس انت ايه عم بقول
1: لك مفكر فيها وطلعت معك هلا.
0: لا هلا
1: عن جد هيك بعرفك من 25 سنة.
0: ايه؟
1: كنا نحكي ليش ما اجى الكهرباء.
0: ايه؟
1: شو هالعيب
2: اليوم عندنا مشكلة بموضوع
0: بس ما خليتني
2: كفي
0: لأنه في مشروع
2: معك
0: في مشروع أخو شليتي عم بعطيكي خليني احكي. ما انتوا عندكم شغلة إذا الأستاذ مارسيل ما بيقطع أنت بتقطع ثلاث مرات أكثر منه.
2: خلص ما رح أحكي
1: شيء يقبرني عم
0: تعرفني يعني موريس. لا مثل إذا ما بدك خليني أوصل
2: يلا ما أنا بدي أعمم هي
1: التجربة. عاوني
0: يا خليها ليه عم تحكي هيك؟ أنا ضد هالحكي. شو مثل ما قال هو نحن بلد ديمقراطي مش هيك عم بيقول معالي الوزير؟
1: ايه؟
0: نحن بلد ديمقراطي كل واحد حق. بقى أنا عم بقول أول شيء إذا صارت هيدي بيكون عندك 24 بيكون عندك فاتورة واحدة بتكون عم بتلم عم بتوزع و بتكون كتير سريعة. لأنه أنت شو بدك تعمل؟ فيك تستأجر معمل وفيك تعمل معمل هيدي
2: سريعة. يعني قد إيه وقت؟
0: ما بشي أيه بده يجي هلا الشخص أيه أو الشركة بدها تجي الشبكة موجودة مش إنه بده يعمل شبكة، الشبكة موجودة بده يحسنها. أوكي؟ قد إيه بتاخد؟ ست شهور.
1: صحيح
0: ست شهور بتكون انت وفرت الموتور بالقصة. بيكون عندك فاتورة واحدة وتوزيع وانتاج والناس.
1: طب بتعتقد المشروع اللي قدمه الوزير صدي قريب على هذا المشروع اللي بتفضل
0: هو هو هو, هو هو الوزير مزبوط
1: عندك ايه هون؟
2: عندنا ايه هون نقاط سريعة بشكل سريع اذا
0: بدك ايه بس بدي اقول لك سوبر سريعة أكثر انه هو أهم شيء أول شغلة بده يخصخص هو الكهرباء لبنان.
1: نعم
0: اوكي يعملها شركة مساهمة.
1: اوكي
0: بعدين مع الوقت بده يعمل ثلاث اربع شركات، واحدة للإنتاج واحدة للنقل بتضلها بإيد الدولة مثل بكل بلدان العالم والتوزيع.
1: اوكي
0: هيدول بدهم مدة. يعني انت اليوم اذا واحد بفوت على كهرباء لبنان اليوم بالوضع بعدين بدي اقول شغلة دائما الناس بتقول انه كهرباء لبنان هي عم بتحصل، مش مزبوط؟ المقدمين الخدمات عم بيحصلوا. نحن بننسى انه اليوم من 15 سنة هو جبران عمل قسم لبنان بثلاثة وثلاث شركات وهن عم بيحصلوا.
2: طب عندي بس
0: مش لانه دائما بيقولوا كهرباء لبنان هي، مش مزبوط.
2: انا ما بدي اكون عباطشك، بس سؤال، موضوع ال 40% اليوم يلي هو الهدر بين 30% سرقه و 10% هدر فني، هال 40% هدول نحن بنروح بنحاسب اللي عم
0: يدفع. شو عم تحكي ب 40%؟ كيف بتحكي ب 60%؟
2: طيب 60%
0: شو عم تحكي؟
2: شو خط كيف شو اليوم شو الاجراء الفائت تقدر موضوع السرقه انت حديته على الصفر عندك؟
0: لا مش صفر، لا
2: 10% 5%
0: ما في، لا 6 5 6
2: طيب يعني معدوم تقريبا بالمقارنه مع 30% عندنا اياها. شو العلاج؟
0: اشتلي 30%.
2: طب 50%؟
0: ايه بالقليل. ايه
2: شو العلاج؟ شو اللي لازم يعملوه هلا
0: هلا هلا؟ ما عم بعطيك عم بتقول لي هلا
2: بتجيب الشركات هي ساعتها لحالها هالشركات
0: لك ايه لانه ليه؟ لانه عم ينتج. فهمت كيف؟ عم بينتج، برافو عليك، لانه عم بينتج رح ينجب
2: هو
0: بعدين رح اقول لك شيء. كل منطقه فيها شركه تجي من ناس من المنطقه، لانه ما رح تجيب واحد من بيروت تحطه ببعلبك او واحد بعلبك تحطه بكذا، ولا رح يمشي. فهمت كيف؟
2: واضح
0: يعني.
1: طيب خليني اخذ نتيجه التصويت
0: طلع. ما عجبتك القصه لانه انتم بتعتبروا ما رح تصير، بس هيدي اذا بدكم
1: شيء على مرسكو. ليش قررت تدخل معنا على كرسي الاعتراف
0: وتبرر
1: شو بنفكر شو ما بنفكر؟ عم نقول لك شغله عظيمه معك حق، وهلا عم نحكي عم بيجينا عن قصه امتياز كهرباء جبال كمان. نريد دخلك، ليش قرطوا منك الامتياز وما قرطوه من جبال؟
0: ما خي انا ما بقرط
1: ليش
0: ومش معروض.
1: لا حمد الله. حلو.
0: لا
1: خلينا نشوف النتيجة إذا انعرضت أو لا. هل أنت مع تعميم تجربة كهرباء زائلح في كل لبنان؟ نعم 94%. لا
0: الأرقام تتكلم.
1: شو؟
0: لا الأرقام تتكلم.
2: الله يسترك من صدام حسين إذا هيك لك.
0: عم بحكي عن الأرقام مش عم بحكي عن الشخص.
2: لا أنا خوفنا.
1: على أساس كاثوليك طلع أرثوذكس؟
0: مين؟
1: لا أنا جوابه كاثوليك. كاثوليك بس بين
2: كاثوليكي.
0: أنت كاثوليك؟
2: طبعا.
1: بس إنه جوابه مش كاثوليك، ضله تلحقك وطرقك. بريك ونتابع.
2: لا لا أنا
1: شو؟
0: هدي مو مزبوط القصة.
1: لا بس انت قاصد انه، بس انت ما قصد انه امتياز جبال بيطرقوا الناس بالفوتيل
0: ابدا.
1: اوكي بس نوضح اسمك.
0: لا
1: تنفهم غلط. شرب الغصوب عندك سؤال؟
0: ولا فكرت فيها.
1: ما بقى بدك سؤال؟ كي بدك سؤال بالسياسة او بتفضل تاخذ وقتك فيه انت واسعد حمدان؟ مثل ما بدي. شو بدك؟ محمد ربيعي تقبرني. شو بدك حدا يدوج جنوب بعد ما عتمتوه؟ شو بدك؟
3: مش حكي سياسي هلا. سياسي كنت بدي اسال سؤال لوزير الداخليه.
1: الحمد لله
3: كونك.
0: بس انا مش وزير الداخليه
3: يا عمي، انت على راس ما كونك انت
1: تقمص دوره لوزير الداخليه ولا اساله سؤال
3: كونك يا استاذ اسعد، كونك حضرتك كنت وفي بمكان شكرت الايرانيين على المازوت.
0: مزبوط.
3: وقلت لهم خوش مدين.
0: صحيح.
3: بما انك انت وفي بمكان،
1: انت اكيد ما بتشتغل مع مخابرات.
3: هل توافق على تعميم المعامل من قبل ايران اذا كانت مجانيه وانت تتحمل مسؤوليتها؟
0: شو هالحكي هذا؟
3: يعني انت ايران
0: لا لا لا
1: وعايجرك عايجينك وزير حسن القوات.
3: يا خي اعتبر حالك جو صدي.
0: يا خي انا مش جو صدي، ما بدي اعتبر حالي. انا اسمي اسعد
3: مسؤول كهرباء زحلي. إيه؟ اذا كنت اذا كلفت بان تكون مسؤول تعليم الكهرباء على
0: انت بتسمع مني
1: ولا تحل عنا وانت ايران بقى خلص خلص. لا بدنا خيي، لا بدنا نفطن ولا مصرياتهم ولا سجنات وخلصنا بقى خلاص خلاص. انت بتعتبر حرروا البلد، بدنا نحرر البلد من التدخل الايراني بالطائفه الشيعيه
3: والامريكاني
1: ويخيوا الشياطين. بس انتوا لازم ترجعوا عرب. شكرا. بريك ونتابع.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حقك تعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا أنه عندها مساحات شاسعة، وأنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة. بس ما في شك أنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها، فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي هي عاصمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجال.
2: أنا بقول بالحياة، وأنا هيدي بقولها كمان للطبقة السياسية، يعني يسموا كلب كلب، يسموا كلب. نحن عم نحكي مع الإسرائيليين بس ما بدنا نقول، نحن عم نحكي مع الأمريكان بس ما بدنا نقول، نحن لازم نقعد أو كذا مع إسرائيل بس ما بدنا نقول. النص الشعب اللبناني بيقول لك أنا ضد الحزب وضد الإسرائيلي. يا خير
3: هيدا عم بيكذبوا يعني.
2: لا، عم بقول انه لازم نحن نتعلم نقول الحقيقة مثل ما هي. انا عم بقول لك، قلت لك انه انا بدي روح صلي على القدس.
3: نعم.
2: اوكي، مثل ما في ناس بيصلوا بغير محلات بالمكة او بنجف او بهالمناطق كذا، اللي حق هيدا طلبي. انا مش طلبي انه روح اتسلى، بس اللي حق قبل ما اموت مرغب بالحياة انه نروح نصلي، مش بس انا، كلنا.
4: صحيح.
2: مش ضد، مش انكي، كان الناس بدها تفهم، مش انكي إلنا حق. بدك انا اللي ما إلي حق كمسيحي صلي؟ ليه عم بسأل سؤال؟ ليه انا بدهم يقولوا لي انت ما لك حق تروح؟ طب ليه؟ شو انا رايح انا معاون؟ بفهم لك فرد ما بعرف استعمل، فرد ما بعرف استعمل. انا ضد كل شيء اسمه قوه بحياتي. انا ضرب عصف كذا بقى. لازم نوصل على مرحلة ما بقى فينا نكون مختلفين مع الإسرائيليين ومع السوريين. ما بقى عن البحر ومزبوط.
3: يعني بدك تروح حتى تشرب ويسكي أو بيرة هونيك؟
2: لا، بدي صلي. لا لا، يمكن نبيد بالكنيسة. تبي هيدا غير شيء عم نحكي.
3: أوكي. شو تقييمك لهالعهد الحديث هلا؟ صديقك فخامة الرئيس، صديقك رئيس حكومة،
2: يعني بدك المضبوط
3: ثلاث ارباعهم اصدقائك، الحمد لله.
2: هلا ما تزيدهم. هلا في فرق بين، انا اول شيء ما بتعاطى سياسي، في فرق بين انه في احترام وفي كذا انه يكون اصدقائي. انا بتمنى بس انه اشخاص تشوفهم مره كل ست اشهر كل كذا، مش يعني حزك مزك يعني.
3: نعم.
2: اوكي. بعدين نحن، انا كشخص منفتح على الكل، ما عندي اي مشكله، والناس بزعلي بتعرف انه انا منفتح على الكل. وانا كشركه كهرباء زعلي منفتح مع كل الفئات وكل المذاهب وكل الاحزاب، ما عندي اي مشكله. هيك انا هيك حياتي.
3: طيب خلينا ناخذ مجموعه اسئله. بدي اخذ من ايمان محمد، جامعه اللبنانيه فرع الثالث. ايمان، بعدك جاهزه للسؤال؟ تفضلي ايمان.
5: تحياتي لك استاذ مارسيل وللحضور الكرام، وتحياتي لكم جميعا. انا كان سؤالي موجه لسعاده الوزير قبل ما يفل. بس عادي، اكيد صوتي حينسمع.
2: انا بجاوب عنه بس قليل.
5: كلك ذوق.
2: بس ما تصعبي.
5: لا مش حصعبه.
2: ايه بشوف بركب.
5: اوكي. حاحكي بحسب الارقام. بحسب البنك الدولي، البطالة بلبنان حوالي 11% تقريبا، وصافي الهجرة السلبي بأكثر من 10,000 شخص. هلا نحن كطلاب جامعيين متخرجين عم نتخرج بس مش عم نلاقي وظيفه، واذا لقينا وظيفه عم بتكون مش بمستوى الكفاءه اللي نحن عنا اياها، وحتى اذا قدمنا على الدوله عم نرفض، فشو الحل؟ ما قدمنا حل الا ان نترك البلد.
2: حضرتك شو بدك تتوظفي بشو؟
5: انا متخصصه بمجال الاتش ار، يعني انا ماجستير
2: اتش ار. ايه
5: بالضبط. فما عم
2: ما لقيتي شغل بعد؟
5: مش ما لقيت شغل، انا عم بحكي مش بس باسمي، باسم كل طالب عم بيتخرج ومش عم بيلاقي شغل هون، عم بيضطر انه يترك البلد ويسافر.
3: حتى البلد مش عم بيلاقي، مش عم نقدر نترك البلد.
5: مع الاسف عم نجرب يعني نضل هون، عم نقدم على الدوله وعم نعمل كثير قصص بس عم نرفض. فهيدا الشيء بيوجع.
3: هيدا موضوع طرحته ايمان باسم كل شباب لبنان.
5: بالضبط
3: استاذ اسعد، وانت عم بتعاني، يعني انت اليوم بعرف انه انت مسؤول رئيس شركه، عم بتشوف قديش طلبات التوظيف عندك تحديدا بالبقاع، وبين ملائمه الوضع الاقتصادي للشركه والحاجات تبع الشركه وملائمه الحاجات الاجتماعيه للناس. يعني طرحته ايمان بيعبر عن اسئله ألوف اللبنانيين. هو ده موضوع مهم كتير إيمان، شكرا لك لأنك طرحتي مسألة أساسية. بس هذا الموضوع كيف يتم مقاربته؟
2: بس بكهجة بزحلة في 400 موظف كلهم لبنانيين، ما بقبل أخد إلا لبنانيين لو بدي أدفع أغلى. ها وين المشكلة؟ إنه بكل المحلات بلبنان بيقول لك منجيب واحد سوري ندفع النص وما منجيب لبنان. هيدا غلط، هيدا غلط.
3: انه شو
2: لازم اللبناني، بس يعني عم بحكي عن التاجر عن كذا، عم بدهم يوفوا، بيقول لك انا بجيب سوري وما بجيب لبناني لانه بدفع له اخر. هيدي مش لازم اللبناني يفكر هيك. انا يمكن عم بدفع اكثر بس كلهم لبنانيين وكلهم من المنطقه، ولا مره ولا على ايام اكس واي جريك اجوا طلبوا مني انه فوري ولا قبلت. بعدين بدي اقول لك شيء حضرتك
3: ايمان
2: انه باوروبا الشيء عم تحكيه بالنسبه للشيء انت عم تدرسيه وبتطلب تكوني على مستوى درسك، باوروبا ذات القصه مش عم بيقدروا، عم بيطلعوا ناس درسوا كثير وما قدروا يفوتوا مثل ما هن، دائما بيفوتوا اقل من المستوى تبعهم. هيدي شغلة بكل العالم، في شغلة مثلا أهم شيء أنه بتبلشوا تلاقوا شغل وبعدين من كل دول العالم تنتقلوا من محل لمحل وبتعملوا مصلحتكم. يعني إذا أنت بشركة وبلشتي فيها منيح بتضلك، وإذا لا
3: Thank you. معليك معليك ليش قلت لك معليك؟
2: عم تحكي معي؟
3: ما بعرف كيف طلعت، كان حاسك هيك. مع انه شو كان دور الوزير جو صد اليوم بتمديد لكهرباء زحله؟
2: دور ايجابي، سوبر ايجابي. هو عرض المشروع وهو عرض المشروع لانه بيعرف المشاكل، اوكي، وبيعرف انه طلع على زحله وشاف كيف نشتغل فوق، واراد انه يعطينا مده، يحدد خلينا نقول مده، مش نقول يحدد مده تنقدر بهالاربع سنين نعمل شيء. يعني اليوم مثل ما قلت لك انه نقدر ننتج على الغاز، نقدر ننتج على الطاقه الشمسيه، يعني نحسن اديه الشركه بهالاربع سنين، ما نكون كل يوم يوم بيوم ويوم بكره عين بكره. يعني لازم يعني انا بعتبر انه مجلس الوزراء عمل هديه لزحله
3: بناء اقتراح جو صدي. يعني في شغل وبطرس حتشيتي مستشاره
2: والكل ومجلس الوزراء والكل عملوا هديه كثير ايجابيه لشركه لزحله وجوارها. لانه اليوم برجع بقول لك انا بهمني بالاخر الناس هي عم تدفع. ننسى نحن بلبنان انه في ناس هي عم تدفع، يعني هي عم بتمشي. نعم. اذا الناس ما رضوا على الشيء عم بعمله وشو اسمه ومش مرتاحين، برجع بقول لك بحب اقول انا بترك.
3: عظيم. بس بدي أقول لسيدي سيدي زخيا، سيدي ريمون زخيا، بالنسبة للطفلة لياندرا، أنا وصلت لي صرختك، وصلت لي كل ستوريز اللي عم تبعتيهم مع مجموعة من آلاف الناس اللي عم بيتابعوا قصة لياندرا، اللي أنا شخصيا تعلقت بلياندرا، هالبنت الحلوة، هالبنت الموضومة، هالبنت المبتسمة بتسحق الحياة. أنا عم فكر مع إدارة الام تي في ست سيدي بإطار محدد لمعقاربة موضوع لياندرا، لأنه نحن كلنا سوا تعلقنا بلياندرا، وبعرف أنه الرقم اللي أنت عم تطلعين اللي هو 2.5 مليون دولار ما تأمن منه حد يتلق إلى 600,000 دولار. بتأمل أنه أسبوع المقبل بالتعاون مع الأستاذ ميشيل مور ومع الإكزيكوتيف بروديوسر زميل لجان نخول لاقي إطار لمقاربة ملف لياندرا، اللي هي صارت بالنسبة لي أنا بوع الصبح وبتبسم لما بشوف ابتسامة لياندرا. إن شاء الله ربنا يعطينا الفرصة لحتى نساعد لياندرا بصحتها. شرب القزح تفضل إلي شمعون، تفضل أستاذ إلي مذيعين.
4: كنتم مع
1: برنامج صار الوقت.
6: صار الوقت
1: عبر إذاعة لبنان الحر.
6: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
7: طابت أوقاتكم، أنها 12:45 في لبنان الحر، إليكم العرض الأخير للأخبار.

0: كشف موقع نزيف الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي سلم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم معلومات استخباراتية وصفها بالحساسة وذات القيمة العالية تتعلق بمخازن أسلحة تابعة لحزب الله في لبنان، مشيرا بشكل خاص إلى منشآت تحت الأرض تقع في محيط القصر الجمهوري في بعبدة. وجاء التقرير الموقع تحت عنوان يتحدث عن سلاح استراتيجي لحزب الله موجود تحت القصر الرئاسي، لكنه قال إن المنشآت تقع بالقرب من القصر الرئاسي في منطقة بعبدة وفي مجمعات تحت الأرض مجاورة له. وقال الموقع إن نقل هذه المعلومات إلى القيادة المركزية يأتي في ظل المساعي التي تبذلها السلطات اللبنانية برئاسة الرئيس جوزيف عون لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله. وقال نزيف أن المعلومات التي سلمتها إسرائيل إلى الجانب الأمريكي تشير إلى أن حزب الله أنشأ مخازن لأسلحة استراتيجية داخل منشآت ومجمعات تحت الأرض في محيط القصر الجمهوري. وأشار الموقع إلى أن الحزب اختار هذه المنطقة استنادا إلى تقدير مفاده بأن إسرائيل ستتجنب مهاجمة محيط المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية، ما يسمح له بحماية أصول وصفها التقرير بأنها من بين الأكثر أهمية لديه. واعتبر الموقع الإسرائيلي أن وضع أسلحة ومتفجرات بالقرب من القصر الجمهوري يعرض المجمع الرئاسي والموجودين في داخله للخطر، كما ذهب التقرير إلى القول أن وجود مخازن من هذا النوع على مقربة من الرئيس وقيادة الجيش يعكس من وجهة النظر الإسرائيلية التي عرضها الموقع مدى قدرة حزب الله على العمل قرب مؤسسات الدولة اللبنانية. وتحدث موقع نزيف عن تقديرات استخباراتية إسرائيلية تفيد بأن ما خزن في تلك المجمعات لا يقتصر على ذخيرة عادية، بل يشمل أسلحة ومعدات ذات قيمة استراتيجية. وعدد الموقع من بينها صواريخ دقيقة وقذائف صاروخية بعيدة المدى، وقال إن الحزب سعى إلى حمايتها من غارات سلاح الجو الإسرائيلي، كما تحدث عن وجود أنظمة اتصالات متطورة وأموال إلى جانب طائرات مسيرة ومسيرات متفجرة. أضاف أن المنطقة تضم استنادا إلى المعلومات بنى قيادة وسيطرة محصنة تحت الأرض شبيهة بمنشآت يقول الجيش الإسرائيلي أنه كشفها ودمرها في مناطق أخرى من لبنان. وأشار الموقع في هذا السياق إلى منشآت تلة علي الطاهر. وقال الموقع الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تحركت بعد تلقي المعلومات الإسرائيلية عبر القيادة المركزية والقنوات الدبلوماسية. وأشار إلى أن واشنطن طلبت من الرئيس اللبناني ومن قادة الجيش التحرك بصورة فورية لمصادرة الأسلحة الموجودة في منطقتي بيروت وبعبدة. وأضاف أن الجانب الأمريكي أبلغ المسؤولين اللبنانيين، كما يقول الموقع، بأن استمرار المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية للبنان مرتبط بمعالجة هذه البنى التحتية. ولا يتحدث التقرير في هذه الفقرة عن طلب شخصي صادر عن الرئيس الأمريكي، بل ينسب التحرك إلى الولايات المتحدة من خلال سنتكوم والقنوات الدبلوماسية. وذهب نزيف إلى أبعد من ذلك، إذ قال إن المعلومات الاستخباراتية جرى تشاركها ومناقشتها في إطار اجتماعات أمنية سرية نظمها قائد القيادة المركزية الأميرال براد كوبر. وأشار إلى مشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومسؤولين عسكريين من دول عربية من بينها السعودية والإمارات. وقال الموقع إن الهدف من هذه الاجتماعات هو تعزيز جبهة إقليمية مشتركة في مواجهة توسع النفوذ الإيراني وعمليات نقل السلاح المرتبطة بطهران في الشرق الأوسط. وكان انعقاد اجتماع عسكري إقليمي نظمه كوبر بمشاركة رئيس الأركان الإسرائيلي وقادة عسكريين من عدد من الدول العربية قد كشف بشكل منفصل هذا الأسبوع، إلا أن ربط ذلك الاجتماع تحديدا بملف المنشآت الموجودة قرب قصر عبدة جاء في تقرير نزيف نت. واعتبر الموقع الإسرائيلي أن المعلومات التي يقول أن إسرائيل حصلت عليها ومنحتها إلى الأمريكيين ستتيح لواشنطن وتل أبيب ممارسة ضغط أكبر للمطالبة بتنفيذ عملية نزع سلاح حزب الله. ومن دون تحديد أي موعد للمؤتمر النهائي لدعم الجيش، انتهت أعمال المؤتمر التحضيري في باريس بالاتفاق على تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية بموجب لائحة أولويات لم تحدد أيضا. وفي كلمته خلال المؤتمر طالب رئيس الجمهورية جوزيف عون المجتمع الدولي بدعم لبنان لتغيير مسار عقود من عدم الاستقرار وتنفيذ اتفاق الإطار وتعزيز حضور الدولة ومنع أي فراغ أمني مع اقتراب مرحلة ما بعد اليونيفيل. الرئيس الفرنسي من جهته أكد أن لبنان السيد والمستقل خطوة حاسمة نحو السلام بالمنطقة، مشددا على أن الجيش هو ركيزة أساسية لفرض سيادة الدولة. الرئيس الفرنسي اعتبر أن لا سبيل لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط إلا عبر الدبلوماسية. العاهر الأردني الذي شارك أيضا في اللقاء دعا إلى تعزيز صمود الجيش وتوليه زمام الأمور وحص السلاح في يد الدولة اللبنانية. وفي بيان مشترك أعقب القمة، أعلنت فرنسا والأردن دعم سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة. في هذا الوقت أفاد مصدر عسكري إسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية تنتشر بعمق عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية ضمن ما وصفه بالحزام الأمني الدفاعي الذي تقول إسرائيل إنه يهدف إلى منع التهديدات القادمة من الجنوب. أضاف المصدر أن العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة تلة علي الطاهر حققت وفق تقديره نتائج دراماتيكية ووصفها بالحاسمة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق تفكيك بنية تحتية تحت الأرض في منطقة علي الطاهر. وأكد المصدر العسكري أن القوات الإسرائيلية ستبقى داخل المنطقة الأمنية طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل. في جلستها التي انعقدت في السراي كان يفترض مناقشة البند الخامس، لأنه أرجئ بسبب لغط لجلسة لاحقة. والبند الخامس هو اقتراح من وزير الخارجية يوسف رجي عن إنشاء بعثة أوروبية عسكرية ومدنية لتنفيذ القرار 1701 ومساعدة الدولة اللبنانية في بسط سيادتها وسلطتها وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وتقديم الدعم للجيش والقوى الأمنية اللبنانية. هذا وعينت الحكومة نسيب نصر رئيسا لمجلس إدارة كهرباء لبنان، وأبقت على كمال حايك مديرا عاما، كما تم تعيين جوسلين جبور أمينا عاما للمجلس الأعلى للخصخصة، والبروفيسور هيام إسحاق رئيسا للمركز التربوي للبحوث. في التوازي يواصل وفد البنك الدولي اجتماعاته مع مختلف الأطراف اللبنانية بعقد اجتماع في السياق مع حاكم مصرف لبنان ووزيري المال والاقتصاد في أحد فنادق بيروت لمناقشة قانون الفجوة المالية. كما التقى الوفد البنك الدولي رئيس مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي أطلع الوفد على واقع المؤسسة، وأكد حايك أن الجبية شهدت تحسنا كبيرا بحيث أصبحت في مختلف المناطق اللبنانية في وقتها. كما قال
1: الخطة اللي تنفذت والإصلاحات اللي انطلبت، يعني مثلا أولا بلشنا بتعديل التعرفة، تاني شيء القص ريكفري بلان كاش ووتر فول، تعديل الحسابات، بالإضافة لذلك تركيب العدادات. وأنا بحب أكد هون إنه إحنا كهرباء لبنان ما ديننا من سنة ونص أي شيء من الدولة اللبنانية، لبل إحنا ديناها، وبالرغم من دفع جزء يلي هو 47 مليون دولار، في بعد ما يزيد عن 240 مليون دولار دين وعم يزيد بهذا الموضوع. ما بيسوى المواطن اللبناني يدفع والدولة ما تدفع، أما الإخوان الفلسطينية ما يدفعوا.
0: بعد تضاعف سعر المازوت منذ بداية الأزمة، عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز الأبيض من الحجم الوسط في صالات الأفران من 75 ألف إلى 80 ألف ليرة. في قراءة لوقائع جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن الجلسات بلورت حقيقة هي أن أكثرية الشعب تعتبر عن حق لا إمكان للخروج من الوضع الحالي ومن حالة الحروب المستمرة، كما لا مكان لأي إصلاح أو فرصة لأي تحسن في البنى التحتية والمياه والكهرباء أو أي خدمة من خدمات الدولة أو دورة اقتصادية طبيعية ترتجى أو تحسن في الوضع المعيشي والأجور طالما لم تقدم الدولة على حل المعضلة الرئيسية التي يعانيها لبنان، وهي الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية وفي طليعتها التابعة لحزب الله. جعجع لفت إلى أن أكثرية الشعب تساند هذه الحكومة مقابل أقلية ضئيلة كانت قد عاثت خرابا وفسادا في البلاد بشكل لم يشهد له لبنان مثيلا على الإطلاق، وشدد على أنه لا يستطيع أحد بعد اليوم أن يقول أن هذه الحكومة تتصرف من دون رأي اللبنانيين وخارج إرادتهم، فقد تبين أنها بسياساتها وتوجهاتها العامة هي من تمثل إرادتهم وتطلعاتهم. ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على 14 شخصا من بينهم عنصر في حزب الله وضابط في الاستخبارات السورية في حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد بالتخطيط لشن هجمات في سوريا، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس بريس. وقال المصدر إن الاعترافات الأولية للموقوفين الخمسة أفادت بإدخال أكثر من 40 ضابطا وعنصرا من فرول الأسد من الساحل السوري عن طريق سلوك معابر غير شرعية في شمال لبنان على دفعات وبمعدل 5 أشخاص في كل مرة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قريبا قرارا كبيرا بشأن إيران، مضيفا نقترب من منعطف حاسم في حرب إيران. ترامب اعتبر أن قرار القضاء على النظام الإيراني كبير، لكن كل الاحتمالات واردة. هذا وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مستعدة لاحتمال القتال الشامل ضد إيران. هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة بيع مقاتلات F-35 للسعودية تقدر ب 24.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيدعم تحسين أمن حليف رئيسي وسيعزز قدرة المملكة على ردع التهديدات حاليا ومستقبلا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعليني. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

الخير من لبنان الحر، كل الفرق مع إلديكو. اليوم عندي موضوعين حابة أني أحكي فيهم، يمكن هيك لوهلة تفكروا أنه مش مرتبطين ببعضهم، بس هني فعليا بمكان ما مرتبطين ببعضهم، وبآخر الحلقة رح يبين معنا. الموضوع الأول يعني أنا أكيد أنه كتار انتبهوا له مبارح، وعنوانه هيك العظيم: تتبدل الكراسي تتبدل المواقف. والعنوان الثاني: اوعى ما الحق الترند. كتار منا هيك تابعوا جلسة مساءلة الحكومة، ورجعنا نسمع السؤال الطبيعي بالديمقراطية: شو عملت الحكومة؟ إنه وين نجحت وين فشلت، شو بعدها لهلأ ما عملت؟ وطبعا طبعا هيدا حق كل نايب لأنه عم يحكي باسم الشعب. لا، أكتر من هيك، أكتر من حقهم، هيدا واجبهم. بس عندي سؤال صغير قبل كل هالمساءلة بيتوجه لأشخاص هن بيعرفوا حالهم: أنت لما كنت بالحكومة شو عملت؟ لا استفزاز ولا دفاع عن الحكومة الحالية، ومش معناها أنه اللي كان بالحكومة مبارح ممنوع ينتقد الحكومة اليوم، بالعكس. بس في فرق بين أنك تنتقد لأنك صرت بالمعارضة بين مزدوجين، لأنه أنا ماني أكيد أنك بالمعارضة، وبين أنك تتصرف وكأنك ما كنت موجود أصلاً لما كانت المشكلة عم تكبر وتشلش. هون بوصل لوحدة من أغرب المواهب السياسية اللبنانية، احذروا شو: تبديل الموقف مع تبديل الكرسي والموقع. يعني أوقات بتحس إنه السياسة ما عنده موقف سياسي هيك ثابت وواضح، في منهم عندهم موقف حسب موقع الجلوس والوقوف. يا لطيف، الكرسي شو بيغير وجهة النظر؟ لما تكون أنت بالحكومة الوضع صعب وبدنا وقت وفي عرائيل والملف معقد وما فينا نحمل مسؤولية تراكمات 30 سنة وما لازم نستعجل بالحكم، وأهم وحدة مخلونة وبتصير من بيت فرفور، عطول ذنبك مغفور. مجرد ما تطلع من الحكومة وين الإنجازات؟ ليش ما حليته؟ هيدي الحكومة فشلت، لو نحنا كنا بالحكم. سوري، لو كنتوا أنتوا بالحكم. هيدي هي الجملة اللبنانية الشهيرة: لو كنا نحنا. تخيل ما كنتوا وكنتوا جزء من حكومة كانت موجودة وإجركم بظهرها للركبة. كنتوا أصحاب قرار وكنتوا شركاء بالقرار، وكنتوا على القليلة قاعدين بالمجلس ذاته. يعني مش كل مرة بدنا نكتشف انه السياسي كان موجود بالحكم بس روحه كانت بمحل تاني مثلاً.

في الطاقة نموذج ممتاز. ومثل ما قلت بالأول، أنا بمعرض الإضاءة على الأمور كما هي، لا بدي دافع عن الحكومة ولا بدي دافع عن حدا ولا بدي بين ملف منيح ولا مش منيح، أنا بس عم بحكي بالمنطق يا جماعة. الكهرباء سنين طويلة بهالبلد عم بتعاني من الكهرباء، حكومات تعاقبت وحدة ورا التانية، وزراء واحد ورا التانية، خطط وحدة ورا التانية، خطط تغيرت، مشاريع أصلاً ما لحقت تنطلق.

فيك مرات بيضيعونا على كتر ما بيحملوا شخصيات. لما كنت انت صاحب القرار شو عملت؟ يعني انا ما بدي شو كنت بتتمنى تعمل ولا شو كنت ناوي تعمل ولا شو كان لازم تعمل، بدي شو عملت. لانه السياسة اليوم يا جماعة، السياسة مش مسابقة افكار، عندي افكار حلوة برافو، لا، السياسة بالنهاية قرار، تنفيذ، نتيجة. نحن تركنا لكم البلد بهالحالة، هي كمان جملة كتير بتضحكني، سلمناهم البلد بهالحالة. حلو، بس مين كان قبلكم؟ اللي قبلنا. طيب واللي قبلن؟ اللي قبلن؟ يعني إذا بدنا نرجع بالتاريخ شوي بنوصل لنوح مثلا، إنه الحق عن نوح ما إجت الكهرباء. لا، مش عم بحكي عن نوح زعيتر، عم بحكي عن نوح بالتاريخ. هلا شو بعرفني، يمكن إله يد فيها، بس ما عملت تحقيقاتي أنا. كل حكومة بتستلم البلد من الحكومة اللي قبلها، بس ما حدا بيعرف مين كان أول واحد ماسك القلم. عن جد كل واحد بيقول أنا ورثت المشكلة. طيب ماشي، بس أنت شو تركت للي بعدك؟ هيدا هو السؤال. لأنه إذا كل حكومة ورثت مشكلة وما تركت حل، من الطبيعي بعد 20 سنة و30 سنة و40 سنة يكون عندنا متحف للمشاكل الموروثة.

في سياسيين بهالبلد معهم قاموسين تترجم، بلكي في ناس هيك فرانكوفون ديكسيونير، لأنه في منهم كتير هيك كلاس. والأجمل أنه عند بعض هالسياسيين قاموس للموالاة وقاموس للمعارضة عندهم نفس القرار. إذا طلع من حكومتي هيدا إنجاز، إذا طلع من حكومة خصمة والكارثة نفس الاتفاق. إذا أنا وافقت عليه في واقعية سياسية، وإذا خصمي هو اللي اقترح ووافق صار تنازل وخضوع. نفس الإجراء الاقتصادي، إذا أنا عملته هيدا إصلاح ضروري وواجب، إذا غيري عمله ولك ضرب للناس. نفس المشكلة، إذا كانت بعهد خصمي فضيحة، إذا كانت بعهدي لا، أنه هيدي تراكمات تاريخية ما كان بالإمكان أفضل مما كان. نسمع كتير هيدي الجملة، يعني أوقات بتحس أنه حتى الحقيقة بلبنان ما إلا موقف ثابت. الحقيقة بتشوف مين قاعد على الكرسي بعدين بتقرر شو رأيها، والوزارة بتصير مثل بالمحل ما في هدول الأوض تبع تغيير التياب، بتبدل تيابك بأوضة صغيرة لتشوف إذا لبق لك ولا لا، بيفوت فيك ولا لا. بتفوت على الوزارة بتلبس الموقف، تطلع منها بتبدل الموقف. إيه يعطيك العافية، صار اسمها غرفة تبديل سياسي. موالاة تفضل، معارضة وبرجع بحطها بين مزدوجين، مني أكيدة. لأنه ما بكفي تكون أنت معترض وبدك تفوت بالحكومات لحتى تصير معارضة، بدك تكون عن جد عم بتراقب الأداء وعم تشتغل كمعارضة لتبني البلد، مش تتغطي الفاسد والفاسدين، ومش تتغطي السلاح اللي عم بدمر البلد. منشان هيك معارضة بين مزدوجين. هيدي غرفة تبديل السياسي عند بعض السياسيين. موالاة تفضل، معارضة تفضل، وزير تفضل، نايب تفضل، مرشح ولا يهمك، منزبط لك موقف جديد. بس المشكلة يا جماعة اللي مش منتبهين لهن، انه مفكرين الاعتراض ترند، وإذا رفعنا عنوان أو حكينا كلمة الكل بتلحقنا وبيجعوا بعيدوا نفس الجملة. يا حبيبي لو أنت طلعت رفعت شعارات وحكيت كلمتين كلهم غلط، الملفات ما بتبدل مواقفها، والأمور الموجودة والثابتة والواضحة ما رح تتبدل قد ما تطلع تحكي وتغلط وتكذب وتبيع مواقف للناس. يعني الكهرباء ما بتقول في وزير جديد خليني أشتغل، ولا الدين العام بيقول خلص تغيرت الحكومة أنا برجع بنقص لحالي، ولا الإدارة بتقول طلع وزير خلص منبلش من الصفر. والناس تحديدا ما عندها هيدا زر الريسات بتنسى كل شيء، ولا عندهم رفاهية تبديل المواقف. السياسة ممكن ينتقل من حكومة لمعارضة هيك برمشة عين، وبتتذكروا لما كانوا بالموالاة والمعارضة بذات الوقت؟ حدا منكم بيتذكرها هيدا لما كانوا المعارضة في الموالاة؟ أنا هاي الجملة بوقتها قتلتني بفلسفتها العميقة، بس الناس بتنسى شو بدي أعمل. السياسة معقول ينقل من حكومة لمعارضة، بس المواطن لا. يعني فاتورة الكهرباء عم توصل له حيالله حكومة اجت، والضريبة عم توصل له حيالله حكومة اجت، وراتبه المنهار عم يوصل له بحيالله حكومة اجت، والطريق المحفرة عم بتضل محفرة إذا كان الوزير معه ولا ضده. يعني المواطن عنده موقف واحد، يا جماعة اعطوني نتيجة. مش مهم إذا كنت أنت بالحكومة ولا بالمعارضة، إذا كنت أنت بالحكومة بدي حاسبك على اللي عملته. بس للأسف حتى ثقافة المحاسبة ترند. إذا صرت بالمعارضة بحاسبك على اللي عملته لما كنت بالحكومة، وإذا رجعت للحكومة برجع بحاسبك. يا لطيف، المواطن اللبناني عم بيطالب بشيء اسمه محاسبة، مش عودة دورية للمسؤولية. في جملة كمان كتير مهمة وأساسية بيستعملوها بعض السياسيين حتى يتخبوا بقشرة بصلة، أنا كنت ضد. طيب أمتين كنت ضد؟ لما كنت بالوزارة ولا لما تركتها؟ لأنه إذا كنت فعلا ضد
وانت صاحب قرار، شو عملت؟ طب يا خي استقلت؟ اعترضت؟ منعت؟ واجهت؟ قدمت بديل؟ ولا كنت ضد هيك بس لحتى ترفع شعارات وتجيب شعبوية؟ ولا كنت انت ضد بس جايبتك مع؟ في فرق بين كنت مختلف وبين كنت مسؤول. المسؤولية مش أنك يكون عندك رأي، المسؤولية أنك تستخدم السلطة اللي كانت بإيدك. والمشكلة أنه السياسة بيحكي كأنه كل ولاية ببلش من الصفر، كل حكومة جديدة بتقول من اليوم رح نبلش. طيب وال15 20 30 سنة اللي قبل والملفات المتراكمة وين راحوا هول؟ ظروف استثنائية؟ طيب وال5 سنين التانيين أزمة؟ حلو، بس إذا كل شيء استثنائي، أمتين بدنا نعيش هالأيام العادية اللي حقنا فيها؟

إذا كل شيء تراكمات يا جماعة، مين مسؤول عن هالتراكمات؟ مش معقول كل المسؤولين السابقين يصيروا فجأة خبراء مستقلين بتاريخ أخطائهم. مشكلتنا مش إنه السياسي بغير رأيه، بدي يكون دقيقة، تغيير الرأي بحد ذاته بالمطلق مش عيب، بالعكس السياسي ممكن يغير موقفه إذا بينت له معلومة جديدة، وإذا كان تغيير موقفه للأفضل، إذا تغيرت الظروف، إذا اكتشف إنه كان غلطان، هيدا اسمه مراجعة موقف، هيدا مش تغيير رأي، وهيدي شغلة أنا بحترمها كتير كتير كتير. بس في فرق بين مراجعة الموقف وبين مراجعة الموقف لأنه تغير الموقع وتغيرت الكرسي، هون المشكلة. إذا كنت مؤيد وعم بتغطي الصفقات أنت وبالحكومة، وصرت معارض أول ما طلعت، إذا كنت معارض أول ما فت بالحكومة صار نفس القرار واقع وضروري، هون المواطن لازم يسألك، مش عنده حق. المشكلة يا جماعة نحن المواطنين ما بنسأل، المواطن حقه يسألك ولازم يسألك، لازم مكرا يروح يحاسبك بس بده ينتخبك، أنت غيرت رأيك ولا الكرسي غير رأيك؟ الموضوع مش شخص واحد، أوكي؟ عم بحكي إنه في أكتر من شخص، مش فلان ولا علان، هيدي ثقافة سياسية كاملة عند كتير من المسؤولين السياسيين بلبنان، يمكن برات لبنان كمان، بس عم بحكي يا خيي عن تجربة أنا بعرفها، في سحارة وعم شوف فيها تخبيص. لأنه بلبنان أوقات المعارضة ما بتكون أنا عندي مشروع مختلف، بتكون أنا عندي رأي معاكس لأنك أنت بالحكم مش أنا، والموالاة ما بتكون أنا مقتنع بالقرار، بتكون أنا مع القرار لأنه أنت بالحكم. وبكرة إذا تبدلت الكراسي بتتبدل الأدوار، نفس الأشخاص، نفس الملفات، نفس البلد، بس المواقف بتعمل روتيشن. معقول؟ يعني بتبدل الأدوار. طيب السؤال الحقيقي اليوم، إذا بدنا فعلا نحاسب الحكومة الحالية، أنا معكم لازم تتحاسب، بس خلينا نعمل محاسبة بطريقة عادلة. كل وزير حالي شو عمل؟ كل وزير سابق شو عمل؟ كل نايب كان بالحكومة شو عمل لما كان نايب ووزير؟ كل نايب عم ينتقل شو كان موقفه لما كان القرار بإيده؟ وهون اوعى تنسوا وزر الظل، لأنه في أسامي عريضة هي وزراء، بس كنا نعرف مين كان يشتغل بالكواليس، كانت هيك وزراء بالاسم، بس كان في وزراء ظل بمجلس النواب كانوا. كل نايب عم ينتقد شو كان موقفه لما كان القرار بإيده، بإيد حزبه، بإيد حلفائه، وكل شخص عم بيقول لو كنا نحنا وين كنت لما كنت أنت؟ هيدا السؤال يمكن يكون ما بعرف أقسى من أي استجواب تاني. لبنان مش ناقصه سياسيين بيعرفوا شو لازم ينعمل، عنا من زمان ناس بيعرفوا، كلنا عنا خطط وكلنا عنا حلول وكلنا عنا خبرة، وكل واحد بعد ما يترك السلطة بيكتشف فجأة الحل السحري لكل شيء، بس هو بالسلطة ما كان في حل سحري، كان ضايع. غريب كيف هالحل السحري مفقود تماما خلال فترة وجوده بالوزارة، بلاقيه بس يطلع عطول. معقول يكون هو مخبيه بالخزانة حتى الجايبة تكون مرتاحة ومبسوطة أكتر.

دهار عم تسأل سؤال كتير مهم قبل ما كمل. عم بتقول قدي مهم يكون في وزارة تخطيط تدير مهام السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء بشكل عام. يمكن هي وظيفتها وزارة التخطيط شي تاني، بس أهم وزارة ممكن تكون بالحكومة هي وزارة التخطيط. ونحن كان عنا بالزمانات وزارة التخطيط والإسكان، بس نلغى التخطيط ونضاف الإسكان على وزارة تانية ونخلط الحابل بالنابل، ما بقى هممنا، لأنه التخطيط بخفف الفساد وبزيد الشفافية، ونحن كل مين إيده إله.

المشكلة الأساسية أنه نحن منحاسب الحكومة الحالية على اليوم، بس ما عم نحاسب الحكومات السابقة على مبارح، وبالتالي كل فريق عنده فرصة يعمل حركة ذكية كتير. بيفشل بالحكم وبترك لنا انهيارات وبترك لنا هدر وبترك لنا أموال مسروقة منهوبة محتجزة، بعدين بينجح بالمعارضة. تخيلوا أسهل مهنة سياسية بلبنان، تطلع من الحكومة تلبس بدلة المعارضة وبتقول أنا قلتلكن. طيب أنت قلتلنا شو؟ برجع بسألك نفس السؤال، لما كنت صاحب قرار شو عملت؟ سوري نسيت ما خلوك. أنا ما بدي حكومة ما تنسأل، بالعكس بدي حكومة تنسأل، بس بدي كمان معارضة عندها ذاكرة، وبدي سياسي عنده شجاعة يقول إيه أنا كنت جزء من هالمشكلة وهون غلطت، مش يكونوا عم يتكاتفوا ويتضامنوا ويتكافلوا حتى يوزعوا المسؤولية تبع السرقة والنهب على الشعب وعلى المودعين وعلى العالم، وهن يطلعوا مثل الشعرة من العجينة. هيدي الجملة أقوى من ألف خطاب، لأنه الاعتراف بالغلط ما بنقص من السياسة، بالعكس بيخليك لأول مرة تصدق أنه عنده ذاكرة ويمكن تزيد شعبيته، لأنه بالنهاية الكرسي بيتبدل، الحكومة بتتبدل، المعارضة بتتبدل، بس البلد هو ذاته، واللبناني المواطن هو ذاته، والفاتورة هي ذاتها، والملفات موجودة، إلا اللي قدروا يهربوها أو يحرقوها أو يتلفوها، بس بعد في ملفات. إذا كل مرة تبدل الكرسي تبدل الموقف، مين بده يضل ثابت ليتحمل مسؤولية النتيجة؟ ما بعرف، يمكن صار لازم هلأ ننتقل من مين بالحكم لسؤال أهم بكتير، مين كان بالحكم، شو عمل وشو ترك؟ لأنه ما بدنا سياسي كل ما تغيرت كرستو يتغير معه ماضيه، لا ما بدنا ذاكرة سمكة، بدنا نرجع ننكش الذاكرة لحتى ما حدا يهرب بأعماله. وأهم مبدأ من مبادئ العشرة لمكافحة الفساد أنه الفساد لا يسقط بالتقادم، حتى لو قطع عليه الزمن بنقدر نحاسبهم، وهن عم يعملوا كل شيء حتى ما حدا ينتبه ويحاسبهم.

0: يلا خليني مرق كم رسالة قبل ما أروح على الموضوع الثاني.
1: مايك بدي عزبك يعطيك ألف عافية. إذاعة لبنان حر، أنا بحمناية ما عم تجي الإذاعة لبنان حر مزبوط، إلا هي الإذاعة ما بدور إلا هي، عم تشوش كتير. بترجيكم بترجيكم بترجيكم.
0: يلا رح نوصل.
1: الله معكم إذاعة لبنان حر، ما بدور إلا إذاعة لبنان حر بشرفكم. عم بيصير تشويش علي كتير.
0: يلا أنا
1: علمي ماشي إذاعة لبنان حر توقف تجي غير محطة تجي غير
0: بفتكر غير بفتكر عندهم فكرة صديقي، وأكيد عم يشتغلوا على الموضوع.
2: بونجور بونجور قلبكو، يعني هي أول مرة بتحزينا حزورة وما بعرف عن مين عم تحكي. عينو
3: كيفك صحتك فادي من طرابلس؟ يعني مبارح يلي بسمع جبران بيسيب بالمساءلة الحكومة، يا عين يعني بيقولوا انه هو ما كان بالحكومة ابدا، ما كان عنده طلطة المعطل، ما كان وزير طاقة، ما استلم وزارة الطاقة 14 سنة. يعني هو يا حرام عم يدافع عن هالشعب المسكين، هالخطاب الشعبوي هادي حط اللام كلياته على الحكومة يلي جاي جديدة، يلي عم ينطفوا وسخهم من يلي كينوا بالقبل. الله صحيح نحن منلوم هيدي في عندك هيدي الحكومة، بس ما قد الحكومات يلي اجت سابقا. هذا الخطاب الشعبوي بلاه.
0: شكرا لك فادي. زياد عم بيقول بكل ديك على مزبلته صياح، هيدا اللي صاير عنا، ما حدا بيعترف بالتقصير والإهمال للأسف. بسمع كمان رسالة.
4: صباح الخير يعطيك العافية. كان عم يسرق ما فاضي، بس لما ظهر من الحكومة صار شريف، وأمه شريفة وبيو اسمه شريف أبو شريف في على مناضة.
0: بروفيسور بيكر عم بتقول يا محلى الحرامي والكذاب قدام المجرم المطلوب للعدالة اللي كان وزير مالية وعم بيعلي صوته. عصام رسالة.
5: معلم صباحو كيفك؟ أنا صار عندي مشكلة بسجل كهربا. الكود يا عصام حط الأذان دور الإلسي منكون قاعدين رايقين ما في شيء. كيف بتقوم تجي الكهربا؟ بنعمل طوش بالبيت، فحللي يا
0: هي بدي حلها لنص الشعب اللبناني يا عصام إذا مش أكتر كمان. ركب طاقة شمسية. رح روح على الموضوع الثاني أكيد بكمله بعد الموجز، بس اليوم عم باخد بس رسائل صوتية أو مكتوبة على الواتساب 7959111. بس قبل ما فوت بالموضوع الثاني، جيلبير عم بيقول جورج عدوان كفى ووفى رد عليه. أنا مش عم رد على حدا صراحة، اليوم أنا عم جرب هيك أحكي مثل العادة بالمنطق. بالمنطق يا جماعة، اللي بده يطلع يعلي صوته ويراشق الناس بالحجار ما بده يكون بيته من أزاز. نقطة على السطر. نقلنا على الموضوع الثاني، ليش لازم نلحق الموجة؟ زمان كنا نخاف الموضة تفوتنا، اليوم صرنا نخاف الترند يفوتنا. يعني مثلا بدي احكي اشياء يمكن موديل قديم شوي، بس انه لا اعطي اكزامبلات كل الناس بتعرفها. اذا كان العالم كله صار يشرب ماتشا لازم اشرب ماتشا، حتى لو كانت ما هي شيء الماتشا، يمكن جرين تي مع مدري شو مع نتفة ميلك شيك وهيك قصص، بس انه ماتشا. اذا كل العالم صار ياخد بروتين، يعني انا وين البروتين تبعي؟ دقيقكم خسرت كتلة عضلية اذا ما اخدت. إذا العالم كله عم يعمل بيلاتس وتايتشي، لا معقول أنا الوحيدة اللي بعد ما عملتها؟ وهي شو بتكون يعني وقف على الكرسي وعمل لك حركتين كل عمرنا نعملهم؟ يعني إنه إذا ما سمون تايتشي وبيلاتس ومدري شو ما مش الحال. إذا كل العالم عملت بوتوكس بصير حس إنه التجاعيد تبعولي عندها مشكلة أخلاقية، إنه ولو بليز ارحميني. وإذا لحقت الترند وعملتها وحدا سألني ليش، بقولن ولو ما الكل عم يعملوا هيك. وهون السؤال بدي أطرحه الأساسي، ليه منخاف ما نلحق الشيء اللي كل الناس عم يعملوه؟ واللينك إذا بدكم تسألوني شو الرابط بين هذا الموضوع واللي قبله، يعني إذا سمعنا واحد عم بيسب وزير معين منسبه كلنا حتى لو ما عنا معلومات كافية ودقيقة، بس سبه منسبه، بينتقدوا فكرة معينة بيحوروها وبيمشوها ترند، نلحق الترند كلنا. شفتوا وين اللينك؟ رح كمل. ليه منخاف ما نلحق الشيء اللي كل الناس عم تعمله؟ هل كل موجة لازم نركبها قبل ما تروح؟ يا عمي من زمان كانت الموضة، اليوم صارت موجة. خلينا نرجع شوي لورا، لما كانت تطلع موضة جديدة كان في عنا وقت لحتى نشوفها بالمجلة، نشوفها على التلفزيون، إذا فنانة لبستها ودرجتها نروح على السوق ندور على القطعة، عجبتني بشتريها. يعني الموضة من زمان كان بدها وقت لتوصل لعندك ولتتفاعل معها. اليوم فيديو 12 ثانية، أوكي، بعد ساعة نص العالم شافه، بعد ساعتين صار ترند، بعد 3 ساعات صار في منتج، بعد 5 ساعات صار في ناس عم تبيعك، وبعد يومين ما لحقت حالك صار قديم. يعني اليوم ممكن تشتري شيء لأنه ترند وتلبسه لأول مرة وتكتشف أنه الترند خلص، تطلع بالمراية وبتقول أنه خلص؟ إيه خلص، كان موسمه مبارح. من زمان كان عندك وقت تقول انه لا ما عجبني، اليوم ما عندك وقت حتى تعرف شو هو اصلا لانه بيكون صار ترند وخلص، وهذا فرق كتير اساسي يا جماعه بدنا ننتبه له. الموضه كانت تنتشر، اليوم الترند بينفجر. هل المشكله بالترند تحديدا؟ بدي اكون منصفه، انا على طول بجرب اكون منصفه. هل المشكله بالترند؟ مش كل ترند سيء، ومش كل شيء بينتشر غبي، مع أنه في كتير ترندات غبية وياما في ناس ماتت من وراء الترندات. ننتفق عليها هيدا. في إشياء صارت ترند وكانت مفيدة، وفي إشياء الناس اكتشفتها متأخرة. مثلاً قصة البيلاتس ترند كتير كبير وأدلة علمية بتدعمه ببعض الحالات، خصوصاً ببعض مشاكل الحركة واللي عندهم أوجاع هيك بكعب ظهرهم. يعني مش لأنه ترند صار غلط، بس كمان مش لأنه ترند صار أفضل شيء للبشرية كلها. يعني أنه ما بتروحي على صف بيلاتيس يا شو تيرموند متأخرة. وهون الفرق، لأنه نحن عنا عادة غريبة، إذا شيء بينتشر منحوله من شيء ممكن يناسبني لا لازم يناسبني. جارتي وصديقتها ورفيقتي ونص الصف عم يعملها، أنا لازم يناسبني.
6: ألو بيلاتيس ماتشا، ألو بيلاتيس ماتشا، ماتشا بيلاتيس ألو
0: 100%. رح أحكيك عن الماتشا بعد مرة. الماتشا من وين إجتني كل هالحاجة؟ هلا أنا قلت لكم عم بحكي عن الترندات قدم، لأنه هيك أخذت وقت تنبش عليهم كيف طلعوا وخلصوا. هلا اليوم أنا أكيد أنا عم بحكيكم في كذا ترند جديد طلعوا. خلينا ناخد الماتشا. قبل ما تصير ترند كنت عايش حياتك فرحان وسعيد، عم تشرب قهوتك، عم تشرب شاياتك، عم تشرب متتك، يمكن ما كنت تعرف إنه في شيء أصلا اسمه ماتشا. فجأة ماتشا بالبيت، بالمكتب، بالكافيه، ماتشا على انستا، ماتشا روتين الصباح. وبتصير إذا ما عم تشرب ماتشا يا شو متأخر عن الحياة، حدا بيسألك بعدك ما جربت الماتشا؟ هي يا كأنك بعد ما اكتشفت الكهرباء. يا جماعة هيدا مش نقص بالهوية أبدا، يعني الماتشا مش امتحان دخول على نادي المتحضرين بالعالم أبدا، عادي بيسوى تكون ما جربت الماتشا رواق. وهلأ ترند البروتين، فجأة صار مثل الشامي ومثل سان لوفان، صار نجم البروتين، لأنه هديك فقسوا دغري ما كنا شايفينهم قبل شوي، شفنا الشامي وشفنا سان لوفان وضربت أغانيهم والناس بتهز وبتفز. طيب كمان البروتين صار نجم عالمي مثلهم. بروتين بار، بروتين شيك، بروتين بودينج، بروتين يوغورت، بروتين ما بعرف شو، تفتح البراد في بروتين، تفتح الخزانة في بروتين، تفتح بتروح على الجيم في بروتين، يعني شوي حتفوت على التواليت تلاقي البروتين ناطرك. إذا أكلت بيضة بلا ما تحسب البروتين اللي فيها بتحس إنك خربت مستقبلك الرياضي، وإنت سوري يعني كل نهار قاعد على الكرسي وعلى المكتب وما بتشوف الجيم ولا بتشم ريحته. بس الحقيقة أبسط، أوكي البروتين مهم للجسم بس الكمية والمصدر والحاجة تختلف من شخص للتاني، مش إذا في ترند من الحقة وأنا يمكن عندي مشاكل بالكلاوة وفي كمية معينة مثلا لازم أخذها. وعلى فكرة مش كل شخص بحاجة يعيش، خصوصي هالمراهقين اليوم وشبابنا عم تخربهم الترندات، مش كل شخص بحاجة يعيش كأنه فايت على بطولة كمال الأجسام. تكون عم تاكل هيك وجبة عادية يا خي معود تاكلها كل عمرك والدنيا بألف خير، بتطلع فيك هيك مرتك أو بتطلع فيك مش بعرف يمكن رفيقك يطلع فيك وين البروتين؟ بدجاج يا خي. ايه بس قديه يا خي بدي اكل بسلام حل عني، صرنا ما نحسبهم فيها 52 جرام بروتين. بروتين نحن بنقلها، بس عم بحكي على الامريكان اللي عندي كانوا يقولوا بروتين. بيننا سوء تفاهم ابدا، نفس النجوميه سان لوفون والبروتين. خربت في الكلام بتروحي بتيجي بميتسوبيشي تعي الخمس لخمس فيس. أقولك قديش دفعين لهم للميتسوبيشي حتى يعملوا الغنية؟ هي كانت سبونسر ولا دفعت لهم كاش؟

مثلا وين القيمة الثقافية والفنية بهيدي الغنية؟ حدد لي القيمة الثقافية، يعني مع احترامنا للأشخاص يعني ومحبتنا لإلهم ويعطيهم ألف عافية، بس إنه أنا بقرر أي ساعة بتجي. تجي أنت ستة إلا ربع وأنا قلت لك تعا ستة كفين. أنا أحلى وحدة حاك رح فكر عنجد أنت مش معقول، بس الفوت جملة كل العالم بتبلش الأمور تزيد خطورة. كل العالم عم تعملها، مين كل العالم؟ يعني مرت صاحبك وصاحبك التاني، شخصين ثلاثة على تيك توك مشهورين على انستغرام وثلاثة بالجيم، صاروا كل العالم؟ يعني إذا شفنا خمس أشخاص عم يعملوا نفس الشيء نحنا منكبرها الكل صار يعملها، وبعدين منبلش نعمل مقارنة. فلاني عملت بوتوكس، واو شو شاطر اللي عملها. فلاني نحتت جسمها، واو فلاني صار عندها هيدي خبرية لوحدة جو لاين. تعرف شو جو لاين؟ أنا ما كنت عارف إنه بيعملوا له عمليات على فكرة. هيدا خط الحنك، إنه عم بتطقوا حنك تتزبطوا الحنك، ما فهمت كيف. قال شو راحت هيك صديقتي كانت بعشا وقاعد حد حكيم تجميل، قلت له أنا وجهي بده شي، قال له وجهك كتير حلو بس مش على الموضة. نعم حتى الوجه صار على الموضة، يعني إذا تغيرت الموضة بعد سنتين برجع بقضيها عاملة عمليات بصير وجهي فيه خريطة عمليات. يعني بتصير حياتنا يا جماعة مشروع. لك كيف بدي يكون أنا آخر واحد عم بكتشف هيدا الشيء؟ الخوف الحقيقي هون. يمكن المشكلة مش إنك مقتنع بالترند، المشكلة إنك خايف تكون برات الترند، خايف يطلع فيك حدا ويقلك إيه بعدك ما جربت، بعدك ما اشتريت، بعدك ما عملت، بعدك ما عرفت. يدل اوعى تكون مش عارف. أنا لازم أعطي الكلمة للأخبار، وأكيد رح أرجع أكمل بنفس الموضوع وأسمع كل رسائلكم اللي بعتوا ليها على 70 959 111.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: تحيات إلى معنا، تحيات بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين. وطبعا نحن معكم بلقاء جديد رح يستمر لغاية الساعة واحدة إلا تلت، فأهلا وسهلا بالجميع. أصدقائي، بشهر كانون الثاني إذا بتتذكروا استقبلنا دكتور وفاء هيدموس حلاسو، وقت حكينا عن مبادرة كيف ممكن تتم بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. هالمبادرة هي بتفتح فعلا باب جديد قدام الشباب ونساء كانوا هني أو بعضهم خارج التعليم والتدريب وسوق العمل. اليوم بدنا نعرف شو صار على أرض الواقع. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالمتخصصة بالتنمية البشرية وأيضا إدارة التغيير، كمان في عنا شيء جديد لك مبروك عليه، حضرتك كمان تعينتي رئيسة ألم بعبدة الأول لكاريتاس لبنان، دكتور وفاء هيدموس حلاسو. أهلا وسهلا فيك يا عبر.
1: مرسي وفيك سجانة.
0: قبل ما نعرف نفوت بالموضوع، خبرينا رئيسة ألم بعبدة الأول لكاريتاس لبنان، شو أضاف هالشي لك؟ أكيد تغيرت نوعية الشغل كمان.
1: نعم، هلأ دايماً العمل مع مؤسسة عالمية وخاصة كاريتاس بيعطي أكيد قيمة مضافة. أكيد هالشي عم نقدمه بكل روح بكل محبة، بده يكون واحد جاي للخدمة. اللي أضاف لي بالواقع ما كنت متوقعتها، بس دايما ربنا كان يقول لي بعد في شي ناطرك. وهيدي حقيقة، لما عملنا تسلم وتسليم قلت لهم هالشي، قال له شو بعد بدك مني؟ بعد عم يجيني قصص وطلبات. تري هيدي كانت نطرتني، وكانوا
0: بس عملت توازن معين
1: صحيح
0: شخصي، يعني صحيح بين الروح وبين روحي ويعني
1: صحيح
0: القصص اللي عم تعمليها.
1: مزبوط، يعني الحمد لله هيدا التوازن خلقت لي، هيدا التوازن خلقت لي انه انا بعد عندي شيء انساني حابة عبره بشي محل، خلقت لي شيء جديد. لانه بتعرفي لما تكوني بحق الميدان عملك 30-25 سنة مع الشركات، مع صقل المهارات، مع تنظيم الشركات، كأنه مؤسسة جديدة، قلم جديد طلع لي هيك لنظمه، لأرجع أعيد
0: بنفس
1: تأهيل
0: جديد.
1: بنفس جديد بنيو بلاد مثل ما بيقولوا، مع تيم بعقد لجنة كتير حلوة، الكوميتي بوجه لهم تحية فردا إن شاء الله. عم نشتغل على فرد قلب، ما قلنا شهر مستلمين صراحة، بأواخر آب تقريبا، وعم نشتغل بسرعة لنرجع نعيد هيك هل، لأنه نحن المبنى هو بفرن الشباك مبنى دارنا، من أهم المباني لكاريتاس بلبنان. سو أنا بشوف حالي بهيدا الشيء، وإن شاء الله يا رب الله يعطيني القوة لأقدم أفضل ما عندي.
0: إن شاء الله إحنا معنا شك 1%. نتمنى لك نجاح بكل عمل بتقومي فيه دكتور وفاء. كنا عم نحكي إنه بداية سنة 2026 يعني بكانون الثاني تقريبا، حكينا عن مبادرة بتحمل عنوان Empower Need.
1: صحيح،
0: وقتها قلنا مش معقول تصير هيديك مبادرة وتكون فرصة عن جد قدام مئات يمكن إذا مش آلاف من الشباب يلي اليوم ناطرين فرصة.
1: صحيح.
0: معينة. لليوم صار مرق تقريبا شي 9 أشهر 10 أشهر، ياريت تخبرينا بداية أو تذكرينا بهيدي المبادرة تال ما كان عم يسمعنا أو نسي بيتذكر.
1: نرجع منذكره. طيب Empower Need هو مشروع تحت إطار Interreg Next Med، برنامج اسمه، بالاشتراك مع 5 بلدان غير لبنان. يعني نحن من لبنان، في عنا من فلسطين هو المين ليدر، من تونس، من اليونان، من فرنسا، ومن إسبانيا، هول الشركة تبعنا. بننزل نقدم على تندر ومناخد نكسب هالتندر لننفذ مشروع بهال6 بلدان ان باراليل مع بعضنا، لنهيئ قدرات نيت اللي هو تفضلتي وقلتي Empower Need بالعربي، نهيئ قدرات والكاباسيتي بيلدينج للنيت. مين هن النيت يلي تفضلتي وذكرتيهم؟ الأشخاص يلي ما عندها هلا opportunity كعمل بسوق العمل، لا تعمل، ليس لديها وظيفة مثل ما قلنا، ما عم تتعلم هلا، وما عندها تدريبات. لكن حطينا وقت الكريتيريا كانوا للشباب لعمر 30 بس، ولا سيدات بأي عمر اللي كان. هالمشروع على سنتين ونص تقريبا. نحن تقريبا بتشرين الأول منكمل السنة الأولى. شو عملنا بهالسنة الأولى؟ هالسنة الأولى أول شيء عملناه بلشنا بدنا ناخد 50 نيت يلي هن الأشخاص اللي بدهم يشاركوا معنا من كل بلد، أوكي، يعني 300 بالهالست بلدين، صح. لندربهم على مهارات معينة هلأ بنحكي عنها. كانت الصعوبة والتحدي وين؟ أنه نلاقي هالأشخاص ضمن المعايير يلي انحطت، لأنه هيك المشروع بيقول ما فينا أنه نخل بالمعايير وإلا ما منعود عن نمشي بتفاصيل برنامج مثل ما لازم. دونك اللي عملناه كنا تقريبا اجينا طلبات كتيرة سجلناها بحدود 300 طلب تقريبا. بلشنا نعمل pre-selection بيقولوا، يعني أول تعدين بعد ما شفنا السيفيات، الأعمار شلناها على جنب، يلي عنده وظيفة شلناها على جنب، غربلنا. هيدا التغربل أخذ وقت، طلع معنا 165 شخص من بعد الغربلة، كمان بعد الانترفيوز كمان بتغربلي لأنه هيدا فيتينج، هيدا محمس، هيدا بهمنا أشخاص ضل معنا 3-4 أشهر لندربهم، لأنه ما بعد التدريب هلأ كمان نحكي عنه. سو من بعد ما تغربلوا نعمل من بعد الانترفيو، عملنا تقريبا انترفيو لشي 80-85 شخص، أخذنا منهم 50. هالخمسين كانوا أكتر شوي، شي 55، لأن دايما بتعمل حسابك أنه بركي حدا لقى شغل أو اضطر يترك
0: أو ما حب
1: أو اتترا. سو والتيم بوجهلوا تحية، التيم تبعنا اشتغلوا كلهم ليقدروا يأمنوا هالعالم، ليقدروا يجيبوا هالناس. وكان الانترفيو في اشياء اونلاين، في اشياء حضوريه حسب وين المناطق، والحلو من جميع مناطق لبنان. يعني هيدي احرصنا انه في يكون في تنوع، ليكون في ثقافه جديده، ليكونوا عم يختبروا مع بعض، يتعلموا اشياء جديده مع بعض. من هون خلصت مرحله التوظيف، اذا بدك مش التوظيف، الريكروتينج، اكتشاف الاشخاص يلي هي رح تكمل معنا وتفوت بالمرحله التدريبيه على 5 مراحل.
0: طيب بقيت الاشخاص يلي ما قدروا انتسبوا لكم، شو يعني ما كان عندهم مجال مثلا فرصه تانية بشي تاني؟
1: اوكي، سؤال كتير حلو. هلا ممكن يكون في برامج تانية، اكيد مبادرات رح نخليهم عندنا بالفايل تبعنا، لانه على طول في برامج واكيد ممكن يستفيدوا منها. هلا الفكره بلشنا باول مرحله تدريبيه، لتبلش باول مرحله هو سيكل 1، كان عم يحكي كيف بيحضروا السيفيات تبعهم، شو بيساعدهم تشات جي بي تي والاي اي، لان كل العالم صار لهم تك تك تك تك، هيدا السي في تبعك خلصت. علمناهم كيف بيقدموا حالهم، كيف اذا عندهم انترفيو كيف بيقدموا حالهم، كيف شو نوع الاسئله اللي بتسال، كيف لازم يجاوبوا، كل هيدي المراحل. الحلو كان تتفاجئي سجنة انه كان عندنا تقريبا الشباب اقليات، لان العمر كان محدد
0: لهذا الوقت، صح،
1: ل30 سنه، لكن هالاقليات كانوا كتير مميزين، والاكثر ستات وصبايا. وهالستات اللي حقيقه من عمر ال50 55 60 يلي عندهم مشاريع براسهم، يلي حاضرين ليتدربوا يتاهلوا عن جديد ليخوضوا سوق العمل. تصوري قديش شي كتير بكبر القلب،
0: جد بيعطي أمل حقيقة.
1: يعني بيعطي كتير أمل حلو، بيعطي بوش واندفاع للباقيين، صاروا يلي ما فاتوا معنا صاروا بدهم يرجعوا ويجوا ويندمجوا يعني بالمشروع. لكل مرحلة حطينا أصريت أن يكون في مدربين. ليش؟ لأنه كانت فترة طويلة، يعني 8 أيام، 4 أيام حضوري و4 أيام أونلاين. سو إذا يعني لا يقدروا يكونوا كلهم بهالفترة المعينة، بده يكون في تنوع بالمدرب ليحبون ليأخذوا منهم أفضل ما عندهم، يستفيدوا من خبراتهم،
0: صح.
1: بالمرحلة الثانية إذا بتحبي تابع،
0: أكيد
1: كان أعلمناه هون، تعلموا شو فكرة الانتربرنور؟ يعني إذا حدا بده هو يكون عنده فانت. مشروع لإله، يفتح ستارت أب لإله، بزنس لإله، كيف ببلش؟ من وين ببلش؟ وكتير أشخاص تحمست هون، لأن هالست اللي قاعدة يمكن صار لها زمان ببيتها ما عملت شيء، يمكن يكون عندها فكرة ما بعرف حياكة كروشيه وتعمل منه عملية مستدامة.
0: طب برأيك قبل ما نتابع، شو هي الأسباب اللي بتخلي الأشخاص لهذا العمر يضلوا ببيوتهم؟ شو كانت الأسباب؟
1: أوكي. يعني أول شيء في ناس تجوزت عندها عيال، ربطها وكبرتها، ولقيت أنه هلأ ما بقى عندها مدخول لأنه زوجها يمكن طلع تقاعد أو ما بقى في مصاري. الكريزة الاقتصادية اللي نحن اللي عم نمرق فيها بلبنان، هيدا أكبر تحدي وأكبر بوش لهالأشخاص أنه تفوت بهيك نوع مشاريع. يعني هيك نوع مشاريع هي كتير مهمة بهيدا الإطار. سو هيدي أول نقطة. بالنسبة لفي معنا صبايا كمان خلصوا علمهم مثلا وفاتوا محمسين كتير، في عنا ناس محاميات، في عنا ناس كانوا ببنوك وتركوا طلعون من بتعرفي قصة المصاري. سو هاو كانت فرصة لإلهم للإبداع ولاكتشاف نفسهم. سو بالمرحلة الثانية كنا عم نعلمهم فكرة المايندسيت بفكرة مشروع، كيف بحضروا لإلها، شو المشاريع الممكن تنجح. بالسايكل الثالث كنا عم ندربهم كيف بحطوا البزنس بلان تبعهم، وكيف بيجيبوا التمويل لهالمشروع. إذا عندهم مشروع كيف بيجيبوا التمويل، كيف بيحسبوا بالطريقة الحسابية، وين أنا بدي أربح، وين بدي أوفر، وين فيني. لأن في أشخاص منا عند القدرة أو ما درستها أو ما فاتت بهيك
0: مشاريع أو ما بتفهمها بالحضرتي
1: ما تفهمها. يعني هولي أصروا المدربين وقلهم تحية على أنه يشرحوا بالتفصيل وبشكل حلو. يعني دايما أنا بقول بالتدريب الحديث learning with fun. صح. يعني بدي أتعلم كمان بدي أكون مبسوط، مش أنه boring ما بدي وكذا. بالعكس كان في مشاركة، كان في مشاريع طرحت تصلحت هالمشاريع، عطيون رأي المدربين، نحن عطينا رأينا. يعني هذا الشيء كتير حلو صار فيها الانجيجمنت. برابع مرحلة من التدريب،
0: وين صرنا؟ بأي شهر تقريبا هلأ؟
1: هلأ صرنا برابع مرحلة بشهر الماضي بآب. هلأ نحن بالمرحلة الخامسة وتقريبا الأخيرة رح نوصل لها. يعني المرحلة الرابعة علمناهم من بعد ما تحضر كل شيء كيف أنت بدك تطلع ديجيتال، يعني على السوشيال ميديا، على البلاتفورم، كيف تحضر حالك، شو بيفيدك الاي اي الذكاء الاصطناعي، كيف فيك تستخدمه، وين لازم تستخدمه، إذا بدك تعمل فيديو، إذا بدك تعمل سبيتش، إذا بدك تكتب شيء. لأن في كتير ناس عم يستعملوه هيك ويمكن ما بيعرفوا إلا تشات جي بي تي، أو تعرفوا على كتير إذا بدك بلاتفورم غير تشات جي بي تي بالاي اي، لأنه كتير كبير وكل يوم في أبديت عليه، كل يوم
0: حلو
1: في أبديت. وخاصة قالوا لهم شو في أشياء مدفوعة والأشياء غير مدفوعة، لا في أشياء بدك تدفعي لها لتعطيكي أشياء أدفانست وكتير بروفيشنال. يعني كان كتير في حلو، كان عنا مدربين كمان بهالمرحلة. وهلأ نحنا بدينا نهار التنين مرحلة جديدة يلي هي المرحلة الخامسة والأخيرة من التدريب، يلي هي من بعد ما أخذوا كل هالمواضيع المهمة إجا وقت نسقل مهاراتنا القيادية، نسقل مهاراتنا التواصلية مع العالم، الذكاء العاطفي، كيف أنا بقدر أقوم أحكي مع العالم، كيف بقدم حالي، كيف بقدم الآخرين. لأن اليوم يمكن بمشروع بدك تخبري عنه، بدك تطلعي تحكي عنه. صح. من أي منبر،
0: بس بكيت فهمتي ما فيك توصلي المساج
1: 100%. سو هون صقل المهارات يلي هو من بعد ما أخذوا كل هالأشياء التكنيك، جينا على الفقرة هي الأهم، كيف أنا بدي أبرز هالشي للآخر. شو الفرق بين القيادة والإدارة، شو الفرق، كيف بتواصل، بأي لغة، بأي لهجة، كيف بوصل مساجي، كيف بعمل فرق، كيف أترك أثر، كل هيدي المواضيع. شكرا. دون كل هيدي المواضيع الحلوة يلي العالم كله بحاجة لها. دونك هون من الكبير للصغير حقيقة مبسوطين، الفرحة مليانة عنا أكتر منهم هن، لأنه هن بحب أقول أنه ما عم يدفعوا شيء من جيبتهم. هيدي مبادرة حتى ترانسبور نحن عم نقدمه، حتى كل شيء مغطى من قبل المشروع.
0: طب دكتور وفاء، هل لاحظتوا فرق بين توقعاتكم قبل اطلاق المبادره وبين الواقع بعد التنفيذ؟
1: حلو، كنا خايفين. بتعرفي ليه؟ كان في خوف. لقلك ليش سرجانا، جايين من كل المناطق، يعني من كل بتعرفي ثقافات المناطق مختلفه.
0: صح.
1: بالاول كان في شويه اذا بدك عين ساهره، عين ساهرة إنه تحديات. هلأ صاروا عائلة من تاني سايكل، صاروا عائلة، صاروا هن بيظهروا سوا، بيعملوا مشاريع مع بعض،
0: الواقع بيشبه بعضه. يعني
1: الشيء كتير حلو، والكبير بينصح الصغير، والصغير مثلا بيساعد الكبير بالأشياء الديجيتال وتكنيكال والاي اي. يعني كتير مشاركة حلوة وفعالة. ولنحن هيك بكرة إذا الله راد ب18 الشهر لح يكون ختام الدورة التدريبية الفيس تو فيس. بكرة رح نختمها ورح نوزع لهم شهاداتهم، وأكيد داعيين ناس من برا، رح يكونوا في ناس أونلاين معنا.
0: طيب رأيك الكل قدروا اكتسبوا نفس يعني التدريب، نفس الأسس، نفس المصطلحات زي بدي؟
1: سؤال كتير حلو، لأنه تعرفي اليوم إذا بدي قيس العائد على الاستثمار في تفاوت طبيعي. في ناس أخذوا يمكن 10%، في ناس أخذوا 20-30%، في ناس 50%، في ناس يمكن 90%. كيف وليش نحن بهمنا هالفرايتي؟ لأنه بالنهاية نحن من هالخمسين بدو نقي 10 منهم ليعملوا مشاريعهم ويندعموا بهالمشاريع تبعهم بالأول، أول ما يبلشون حيالا مشروع. المهم نأمن استدامة هذا المشروع. البعض منهم بدو ينفسح له مجال الاكسشينج، يعني تبادل مع هالخمس بلدين اللي حكينا عنها قبل، الشركة الشريكة بالبلدين الأخرى. سو كمان بدنا سفرهم لبرا خلال أسبوع، هيدي كمان فرصة لخمسة أو ست أشخاص بدون يسافروا. البعض منهم لح يكون عندهم كمان مجال يفوتوا هون بتوظيف موظفين بشركات نحن لح نواكبهم ونعملهم جوب شادوينج بنسميها، يعني نواكبهم على الأرض، تعلموا التيوري وتعلموا
0: التطبيق. هلأ
1: التطبيق على الأرض، شي 15 شخص لح نواكبهم على الأرض ونحن نأمن لهم الأماكن يلي لح يفوتوا فيها، والباقيين لح يشاركوا بمعارض بلبنان وخارج لبنان. حلو. يعني هالفرصة في عنا 4 اكتيفيتي بدها تنعمل لهالأشخاص تا نقدر نكون عطيناهم كل التولز والزخم وتحدينا كل التحديات أو الصعوبات أو الضغوطات لنقدر نوصل لمثل ما تفضلتي وقلتي نتلاقى بشي محل أنه نعطي يكون العائد، القياس عائد على الاستثمار عالي.
0: طب
1: بالمردود،
0: هل برأيك بعض المشاركين اكتشف أنه عنده قدرات مثلا ما كان منتبه لها أبدا؟
1: صحيح، وهيدا بالتستيمونيال بتبعهم بيطلعوا بيحكوا من وراء كل دورة

0: مشروع كمان بهمنا يكون على مستوى البلد، يعني مع وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية ليدعمونا وليدعموا هالمشاريع كمان، يعني حتى لو إذا بدك معنويا، إنه ليقولوا إنه مزبوط، نحن we believe إنه اشتغلتوا على هيدا الشيء، نحن رح نتابع معكم. تواصلنا مع المنظمات اللي تبغي الربح، الانجيويات كلها كمان كلهم حبزوا الفكرة وقالوا هالمشروع كتير جيد ورح نتابع معكم، رح نحفزهم. يعني نحن هدفنا نخلق مشاريع مستدامة على المدى الطويل.
1: تعرفي قبل ما نحكي عن على الفرص اللي ناطرتهم، صحيح. برأيك شو التغيير الإنساني اللي لمستوه عند الشباب؟ يعني أول واحد ما يكون عنده وظيفة فجأة، مثل عنده وظيفة فجأة، يعني بحس بأمان معين كان ناقصه بحياته،
0: صحيح.
1: لأي مدى هيدا الشيء، ولو ما معقول يوصل هيدا الشيء؟
0: الأمان هي، بتعرفي مازلو، أنا دايما بقول أبراهام مازلو خلق هيدا الهرم. الهرم الحاجات الأولية يلي هي أكيد كلنا منعرف المأكل المشرب. تاني دغري أمان. هي الأمان،
1: صح.
0: يعني الإنسان إذا ما حس عنده الأمان بيكون محطم. سو الحمد لله كان عندهم هالاندفاع، كان عندهم هالحلم، هالإيمان أنه نحن عم نخلق أمان لحياتنا، إن كان الشباب أو الصبايا الصغار، وإن كان الستات الكبار، أنه عم بيأمنوا تقريبا مدخول لإلهم لعائلتهم، لأنه عم بمروا بظروف صعبة، أو لأنه آمنوا بحالهم، بلشوا يآمنوا بحالهم، أعطيناهم البوش، هالحوافز يلي لقيوا حالهم أنه أنا قادر أعمل. هيدي النقطة، أنا صرت قادر أعمل، يعني في عطيونا هيك شهادة حياة أنه أنا قبل المشروع، قبل Empower Need شو كنت، وبعد Empower Need شو اكتسبت. هودي أشياء بتكبر القلب.
1: يعني في بتصور في شباب ما قدروا يستوعبوا انه فعلا وصلوا لهون.
0: عن جد هيك
1: ما قدروا يستوعبوا، يعني عم تحكي حضرتك عم بتخيل المشاهد انا قدامي،
0: صحيح. وبكره يعني بتمنى انه اكيد مين ما بحب يكون حاضر معنا من الاعلاميين، اهلا وسهلا، لانه رح نعمله ببادوفا بسن الفيل، الختام الدوره التدريبيه، برجع اقول مش كل المشروع، لان المشروع مكفي، بس حلو رح يكون، لأنه هيك بتحسي بهالعيلة اللي كانوا شيء وصاروا شيء. عن جد.
1: طب إذا بدنا نحكي شوي عن الفرص، أنت بتعتبري هلأ إنه في أفكار معينة أو مبادرات بلشت تظهر نتيجة هيدا التدريب عند الأشخاص؟
0: صحيح.
1: يعني كل واحد كون شيء معين عباله،
0: صحيح. يعني منهم مثلا في حدا حي بتطلع بتحب تحكي العالم على الهامش، عم بعطي مثل على الهامش، بتحب تطلع معاناتها اليومية تخبرها للعالم، أوكي، ولاحق وعندها فولوورز، عم بعطيكي مثل، ربت 4 أولاد وعيلة وكذا وتعبت كل الوقت وما اشتغلت بحياتها
1: وما عندها حدا تفشل،
0: ما عندها حدا تفشل، وصارت تعمل، لقيت بها من بعد هالتدريب، لقيت حالها أنه أنا صرت عطوني التولز والتكنيك كيف بدي اطلع احكي وفكر انه اعملها هاي بلاتفورم بارتقى اكتر، برقي اكتر، اذا بدك بعد ما اطلع احكي على الهامش، هلا صرت عندي بحضر حالي، بحضر الكونتنت تبعي وموضوعي، وبصير بطلع، صار عندي بلاتفورم لإلي، يعني هيدي يمكن استفيد منها على المدى الطويل، هي بتعمل لها راندومان، هي بتتوجه للنساء، بعطي مثل، سو هيدا النساء بده مشروع لحاله، سو هون حست حالها انه انا بقدر كتير اعطي مثلا،
1: هيدا يعني تغيير صورتها لنظرتها لنفسها،
0: فوالا تغيير،
1: مش معقول.
0: عن
1: مش
0: جد معقول. يعني حقيقة شيء، إذا بتقلي دكتور وفاء ما بعرف شو عملته فيي، يعني تصوري هيدي الشيء قدي بتاتش يو، بيقولوا
1: بتأثر
0: بيأثر فينا حقيقة.
1: طب الشباب بعد انتهاء التدريب تيضلوا محافظين على الزخم يلي اكتسبوا، شو بحاجة لقلو؟ بدو شي ملموس بقى. أنا برأيي
0: مزبوط، أنا بقول الشباب اللي بعدهم بأوجع عمرهم بفوتوا على وظيفة مرتبة، تهيئوا حالهم، حضروا حالهم، صاروا عارفين كيف يتواصلوا مع العالم. أكيد كلهم عندهم مواهب وقدرات، لكن أسألنا هالمواهب والقدرات، أسألناهم يعني سأل القدرات وسأل المهارات، هي نقطة كتير مهمة.
1: اكتشافها كمان من قبلهم، هيدا الأهم كمان.
0: هيدي اكتشفوها أنه أنا هون ناقصني، اشتغلت عليها خلال هالفترة 3-4 أشهر، يعني ما نهينا فترة قصيرة من حزيران لهلأ لأيلول لهلأ، وعطيوا من وقتهم. انتبهي يعني في وقت، يعني عطيوا وقت إن كان بالأونلاين إن كان بالحضوري. وهلأ أنا حان الوقت أنه أنا بدي فوت على وظيفة، لقي حالي أعمل إنتاجية، إنتاجيتي أكيد بتكون مقدرة ومقيمة لابني، مستقبل بنقول له كارير باث، يعني نحن بنزرع له وهو عليه الباقي، يعني نحن حضرناه ودخلناه ولقينا له الوظيفة المناسبة، لكن عليهم هون يتابعوا ويسابروا، لأنه ما في شيء بيوقف هون سجنة، كل يوم نتعلم
1: 100%.
0: يعني بعدنا لهلأ نتعلم.
1: برأيك أصعب خطوة أنكم تدربوا الشباب أو أنكم تساعدون ينتقلوا من التدريب لأول فرصة لألهم حقيقية؟
0: اتنيناتهم فيهم تحديات، لكن خليني أقول كمان منا هيني الانتقال لمرحلة الأرض، لأنه التدريب بيكونوا بهالقاعة أو أونلاين عم تعطيهم، مهما تعطيهم براتيك غير ما تشوفيهم على السبوت، مهما تعطيهم أشياء على براتيك وأشياء واقعية من واقع الأرض، إلا ما ينزلوا على الأرض يبلشوا يطبقوا هونيك رح يواجهوا هالتحديات يلي هي أوقات تختلف عن التيورية اللي أخدوها. مشان هيك نحن عم نعملهم جوب شادوينج، يعني رح نبقى معهم لفترات معينة لا يقدروا عن جد يكونوا كفؤين وقادرين هن يكفوا.
1: قبل ما نعرف شو بعد باقي بهيدي المرحلة، أنه أنتوا ساعدتوا الشباب، شو ساعدوكم هن؟ بشو برأيك ساعدوكم؟ شو أكثر شو فاجأك بهالتجربة؟
0: أوكي، الفاجأني بهالتجربة ردة فعلهم. عن جد أنا ما كنت حاطة أنه هيدا النجاح، ما كنت حاطة هالقد رح يحبه، ما كنت حاطة أنه التيم عن جد تبعنا قلعوا، أنا خارج البلد يعني بوجه لهم تحية، قلعوا. ما كنت حاطة قدي صار في تعلق، فجأوني للأحسن، لأنه عادة بحياتي بحياتنا لما يكون عندك خبرة طويلة ما بتحطي توقعات عالية. ليش؟ لما تنحبطي ولما تزعلي. سو تعودنا وعودت حالنا ما نحط كثير توقعات عالية، خلينا بوزيتيف ونحط مثل ما دايما بقولها. هالتجربة كانت كثير حلوة، يعني أكتر من توقعاتنا نحن، وهن نحن بالنسبة لإلهم أكتر من ما توقعوا كمان. سو تجربة عظيمة
1: عن جد، عم تحمسينا كتير.
0: يلا
1: تعرفي بتعملوا مشروع بعد التقاعد الواحد يقدر يستفيد منه. طب لو رجعنا للكانون الثاني، هل في شيء كنتوا عملتوه بطريقة مختلفة اليوم بعد هذه التجربة؟
0: يمكن أخذنا وقت أكتر تندخل، لو البرنامج بيسمح لي دخل ناس أكتر كنت عملتها. لو قادرين ندخل ناس أكتر كنت فتحت مجال لمئة شخص مش بس لخمسين بلبنان. حلو. اللي بقوله أنه شركائنا برا الأجانب، مع احترامي لإلهم، مع أنه بلدانهم قديش كبيرة، تعرفي قديه حصلوا على 29 وعلى 27، ما حدا وصل للخمسين شخص، 52 يقدروا يتدربوا ويكفوا معهم.
1: حلو.
0: يعني هيدي شو معناتها؟ في مصيبة، في جهد، في جهد عمل، لأنه اليوم بدك تلحق الأشخاص بتقولي لهم أنت بحاجتنا ونحن بحاجتك
1: 100%.
0: سو هيدي الفكرة. دونك بفتكر أنه كنت بس هيك العدد زدناه إذا عدنا كان القدرة، لأنه في عنا عالم كتير بحاجة
1: 100%. شو عملتي لهم حياة ورجعتيهم للحياة؟
0: عن جد هيك
1: رجعتهم بهيدا المشروع عن جد للحياة.
0: صح، إذا بتقري شو عم يكتبوا لنا، عم نحطهم أكيد على السوشيال ميديا وهيك، وعم شو عم يحكوا شي بهيك، وعم يحكوا بين قلبهم، ببين واحد إذا عم بيمثل أو لا، يعني ما هيدي ملموسة.
1: لا أكيد. طيب اليوم شو بعد خطوات بدأت
0: فيه؟ دونك اللي جاي إن الله راد، اليوم الختام الفيزيكال أسبوع نحن لآخر أيلول ليخلص هيدا المشروع التدريبي كله. بس عاملين النهار الختامي يعني حضوري بالفندق بكرة. هلأ من بعدها من بعد ما يخلصوا هاي العملية هون ببلش الجد والشغل اللي علينا الكتير كبير، لأن عنا تقريبا شي سنة بين بدنا نبلش ننقل الأشخاص اللي سافروا لبرا، هاي أول مرحلة. تاني مرحلة الأشخاص يلي بدهم يعملوا مشاريعهم نساندهم شو هو مشاريعهم بلش نحضر معهم. تالت خطوة يلي هي الأكتيفيتي التالتة يلي الناس يلي بدنا نوظفها بالشركات بالمؤسسات السوشيال انتربرينورز، يعني لا تبغي الربح لأنه بدهم يتعودوا إنه هن هيدا الإسبري تبعهم. سوري، يعني البلد اليوم قائم على مؤسسات تجارية ومؤسسات دولة الحكومية ومؤسسات منظمات لا تبغي الربح، بتجيب الفند تبعها التمويل تبعها من من من منظمات عالمية. سو نحن هاي الفكرة اللي وصلنا لهم لها إنه ما تتكلوا، انتو بتكون تتكلوا على حالكم وعلى انتو كيف بتجيبوا التمويل تبعكم لتقدروا تكفوا وتستمروا. المرحلة الثالثة الجوب فيرز بالمؤسسات، ما بيعملوا الجامعات ما بيعملوا جوب فيرز يلي هن بيدعوا الشركات وبيوصفوا على أساسها. كمان عم نفتح لهم هيدا طول رح يروحوا يشاركوا بكل المعارض أكيد من خلالنا. وبالإضافة لهالشي قلنا الوظائف اللي نخلقها، وفي معارض انترناشنال كمان برا بهول البلدان كلها كمان رح نبعتهم يزوروا هيدا المعارض كمان كله من ضمن البرنامج. سو هيك منكون غطينا هالخمسين 52 شخص اللي هن معنا من بداية المشروع لهلأ. وكل واحد بالنهاية نحن منعمل اللي علينا سجنا وأكتر ما منقدر، بس بالنهاية هن عليهم هلأ على الأرض. مزبوط أم لا؟ يعني النجاح نجاحهم هلأ يعتمد عليهم.
1: أكيد صار الطابب
0: ملعبهم.
1: طب هل هنالك نية مثلا لتكرار هالتجربة أو البناء عليها؟
0: أكيد،
1: وخاصة هلا في كتير أشخاص مثلا يمكن عم يسمعونا وقالوا يا ريت سمعونا بكانون التاني. يعني كان
0: هلا في مشروع تاني الله راد للشباب. يعني هيداك بس للشباب، كمان تجربة جديدة لح تبلش إن الله راد على السنة الجديدة كمان. سو إن شاء الله إذا عنا الفرصة نحكي معنا، وأكيد نتوجه للشباب والصبايا يلي بيحبوا ينضموا بس من نوع آخر. يعني كل مشروع يختلف
1: والمعايير تختلف كمان.
0: نعم، أو
1: لازم معايير طول شوي العمر عند الشباب. حرمت لا مجد حرمت 30 سنة
0: إنه مزبوط. يعني للأسف أوقات حكمة بهيك أعمار معينة. هلأ زعبرنا بشي سنة سنتين مش الحال، بس أنه من ضمن الرينج اللي مطلوبة. لأ ما فيك، يعني في ستاندار وكريتير بدنا نمشي عليهم. هاي الفكرة.
1: هلأ الكل عم يسمعنا بدك تعطيهم نصايح معينة. في كتير كتير كتير أعداد يعني لا تعادي يمكن ولا تحصى
0: بلا شغل
1: بلا شغل، وتعرفي شو ممكن تولد هيدي القصة بالنسبة لإله بالنسبة للعائلة بالنسبة لكل المحيطين فيه.
0: صح.
1: ما بعرف بأعمار مختلفة كمان مش بس ما بعرف كيف ممكن تساعديهم توجهيهم شو ناقصهم بأي طريقة ممكن يرجع ترجعيهم نبض على الحياة.
0: شكرا. دايما بزتي لي هيدي، دايما بزتي لي هيدي.
1: لانه عن جد كثير مهم الواحد يسمع. صحيح. كل واحد تغير مسار حياته.
0: اول شيء بدي اقول ما حدا يقول never too late، يعني ما في شيء مستحيل وما بقى حدا ياخذني
1: وتاخرنا.
0: بكل وقت عندك مجال للشغل، وبلدنا فيه شغل، بس لازم تعرف وين تقدم وكيف تقدم وعلى شو تقدم. قدم على شيء انت بتعرفه، انت شغل فيه، انت بيشبهك. عن جد كتير مهمة هيدي النقطة. ما تقدم على شيء وتقول انا بشتغل حيلا شيء، لا، راحت الايدنتيتي تبعك، خسرت كتير من هيبتك، من الفاليو، من القيمة اللي انت بتقدمها. وقول دايما انه انا قادر. ليش؟ لانه كنت شاب جامعي وطموح رح تقدر تحصل على الوظيفة اللي ناطرتك، لأنه الشركات مثل ما بقوله برجع بقوله بدهم أشخاص ملتزمة، بدها منتجة تشتغل بضمير، تكون correct، تكون honest، أكتف إن كان بعمر كبير مع تجربة أو كان بعمر صغير، لأن العمر الصغير كمان بدنا إياهن. هيدا الاختلاط بين العمر الكبير والعمر الصغير بيعطي هيدا التميز للشركات وبيعطي الإبداع. إذا عندك باشن، شغف بالشغل، اوعى توقف. بس إذا أنت ما بدك ولا بحياتك تفكر، لأنه بيقراك. إذا رايحة انترفيو وأنت ما بدك بيقراك
1: صح
0: صاحب الشغل وبيقلك أنت ما جاي تشتغل. وبليز خففولي تواضعوا شوي، لا مش كل واحد بيقول أنا بعرف كتير وأنا بعرف وأنا ما بقبل بهاي وأنا بقبل. ظرف بلدنا هيك، هالمرحلة بدها تتغير، لكن ظرف بلدنا هلأ صعب. بتكون تواكبوا هلأ شو المتطلبات وتمشوا فيها. بعرف أنه يمكن كانت $500 تعمل شيء هلأ ما عم تعمل شيء، كانت الألف تعمل شيء هلأ ما عم تعمل. بس أنتوا بتكون تبلشوا مشي محل غلط أنه تقعدوا بالبيت. بلشوا بشي بيناسبكم، لكن بلشوا، ما تقعدوا بالبيت.
1: للأشخاص اللي ما عندهم أي ثقة بنفس ولا بقدراتهم، هون كمان
0: لازم هون الشغل بدنا نشتغل عليهم. بدك تعزز ثقة بنفسك، تقول لحالك أنا قادر، تكتب بالأشياء نقاط القوة اللي أنت بتتحلى فيها، عزز قوة نفسك.
1: أنت بتساعدوا في حال كمان تقدم.
0: أكيد أكيد، يعني طريق مفتوحة للكل يعني. وأنا بتشكر يلي من خلال محطتكم كريمة إذاعتكم عم يتواصلوا معنا أشخاص بدهم مساعدة، وما افتكر عم نقصر يعني قد ما فينا قد ما فينا.
1: تذكرين برقم التلفون إذا بتسمع.
0: إيه أكيد، بعطيهم رقمي الخاص إذا بحبوا، 03-66-11-43. هيدا رقمي الخاص. إذا ما رديت دغري برجع بتواصل معكم، بعتولي بس مسج أهلا وسهلا فيكم. قديش فينا نساعدكم نحنا حتكون واقفين، لأنه هيدا الوقت بدنا نتضامن كلنا لا نكون يعني تيم واحد وفريق واحد لنطلع من الأزمة اللي نحنا فيها. لأن سجنا في كتير أزمات، لكن دايما منفتش على الباز، على الفالور، على الزخم. وبالنهاية ما بيصح إلا الصحيح، ودايما نقوله the best is yet to come.
1: الله رد.
0: الأفضل هو اللي جاي.
1: إذا الله رد. نحن نشكرك عن جد، ومن وعد المستمعين إنه الرحلة بعد ما خلصت أكيد في خطوات تنفذت، خطوات بعدها بالطريق. الأهم إنه الباب بعده مفتوح، رح يضل مفتوح قدام طاقات شبابية ونسائية أيضا.
0: صحيح.
1: يمكن تكون بحاجة لفرصة لتدريب أو حتى لمواكبة لحتى تبلش بأي مشروع. صحيح. كان شكر كبير للدكتور وفاء هدى مسحلة، سوق المتخصصة بالتنمية البشرية وإدارة التغيير، وطبعا كمان عينت رئيسة ألم بعبد الأول لكاريتاس لبنان.
0: شكرا
1: لوجودك، شكرا لكل هالعطاءات فعلا اللي عم تقديها من قلب قلبك.
0: شكرا.
1: بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر الزميل مارك البيتار. بلتقيكم إذا ربنا راد أربعة الجاي، ضمن معنا الحياة إلى معنا، ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر. معنا الحياة إلى معنا، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حوار حر ماذا سيحمل المؤتمر التحضيري لدعم الجيش؟ ومن سيدعم ويسلح؟ قبل جولة تشرين من المفاوضات ماذا يقول الميدان بعد علي الطاهر؟ مع الوزير السابق كريم بقردوني. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة الواحدة.
2: وسهلا بكم مستمعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. يسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف من دون أي ألقاب الأستاذ كريم بقردوني. أهلا وسهلا بك أستاذ كريم.
3: أنا بشكرك لاستضافتك.
2: بالعكس، وجودك قيمة مضافة دائما في لبنان الحر. الأصل من هون كانت عندك إطلالات إعلامية مع تأسيس لبنان الحر، كان صحيح. عندك إطلالة أسبوعية على الإذاعة.
3: صحيح. صحيح، كان عندي ناس النهار، بس كان في نهار كنت مخصصه للبنان الحر. ما أنا كنت مسؤول الإعلامي.
2: نعم.
3: كمان كنا روح أجي على لبنان الحر أعمل هذه الحديث يا بدي أعمله، أما قبل أما بعد نقعد نشوف كيف بدنا نطور الإذاعة وكيف شو المشاكل بالإذاعة وكل هذا. يعني كان عندي شغلتين، كانت وسيلة إعلام بالنسبة إلي لبنان الحر، بس بذات الوقت كانت وسيلة التزام.
2: صحيح.
3: يعني اللي بتقوله كانت إلي
2: كان له وقعه.
3: طبعا.
2: نعم.
3: له وقعه وله تداعياته الداخلية.
2: نعم.
3: ما كنا بحزب الكتائب وبالقوات واقفين عالشوار دايما.
2: نعم. استاذ كريم، كل شيء تغير اليوم، الإعلام تغير، الخطاب السياسي تغير، مع أنه التاريخ بعيد حاله، أنت أكيد أدرى بهيدا الشيء. كنا عم نتابع جلسة مساءلة الحكومة، تحديدا الجلسة العامة لمجلس النواب اللي دعا لها الرئيس نبيه بري، وأكيد كنت عم تتابع أستاذ كريم، أم المنفوت بشؤون وشجون السياسي مقارنة مع جلسات سابقة قديمة، عم نحكي يعني مجلس النواب قديما من 30 و40 سنة، هل لانجاج السياسي، هل الخطاب السياسي اللي فيه شتائم وسباب ويعني ما بدي أقول انحدار بالمستوى، هل اختلفت اللغة السياسية عما كانت عليه سابقا؟
3: اختلفوا الأشخاص. المواقع ما اختلفت كتير، بس الأشخاص اختلفوا، والتعبير، التعبير هو الشخصي، الستيل سلوم بيقولوا هيدي. التعبير عن كان لا شك مستوى أهم من الأحالي. حاليا أنا تبعتها طبعا، لا شك أنه تراجع المضمون. هلأ الأسلوب لا ما تراجع كتير، يعني دائما في
2: كان يصير مناوشات قبل
3: أقل من الحالي، خاصة ما كان التلفزيون يزيع،
2: ما كانت تظهر للإعلام بهالطريقة.
3: طبعا. وتضل المسائل مطبوبة. هلأ لما صارت بالتلفزيون كمان صارت كل واحد بده يحكي مع منطقته بالتلفزيون، مش بده يحكي الموضوع المطروح. يعني صار، بس بشكل عام كان أولا التلفزيون تأخر، ضل التلفزيون ما طلع، ما انفتح على الأحزاب إلا أيام، آخر أيام الياس سركيس كان وزير إعلام ميشيل قدي، وأول حلقة
2: تلفزيونية
3: حزبيين كانوا ميشيل قدي دعيني إلي ودعيني لمروان حمادي.
2: أوه.
3: كنا أول اثنين طلعوا من الأحزاب يحكوا على التلفزيون لبنان.
2: نعم. أستاذ كريم، في الأمس جدد مجلس النواب الثقة بحكومة نواف سلام ب 68 صوت مقابل 12 بلا ثقة وامتناع نائبين. لفتنا بخلال منح الثقة أو التصويت على الثقة خروج كتلة الوفاء للمقاومة من داخل مجلس النواب، فيما بقيت كتلة التنمية والتحرير، وصوتت ملاحظة الثقة للحكومة. أولا عندي سؤالين، هل تستحق حكومة نواف سلام الثقة؟ وهل خروج كتلة الوفاء للمقاومة هو منعا للإحراج؟ يعني بقول أحد النواب هو وطالع أنه نحن رح نضل بالحكومة بس ما بدنا نعطيها الثقة. شو هذا الخطاب؟ كيف بتفسره؟ كيف بتقرأ سياسيا؟
3: خلينا بأول وحدة. أول وحدة أنا يعني أنا كهوني كإنسان عم بيتابع هيدي. لا شك أنه موقف حزب الله يدل أنه في عندهم مشكلة داخلية عم بيعالجوها. يعني تيقول كلامه الكلام أنه أنا مجبور يعني هيك قال تقريبا مجبور صوت أو هاي معناتها في بروبلم كلنا بنعرفه أنه في حزب الله عم بيعالج مواضيع داخلية بشكل كتير دقيق وبشكل كتير واعي. لازم أقول الشغلتين بدقة وبوعي لأنه نتائجها تنعكس على الوضع اللبناني حاليا، إذا ما بدي أقول على وضع الإقليمي بفيها. لسبب أنا بعتقد إيه دليل على أنه في بعد في قضايا عم تتعالج داخل حزب الله.
2: كان موقف برأيك أوكي أستاذ كريم عشو يعني شو اليوم لازم يعمل جردة حساب حزب الله؟ بالنهاية أخطأ، جر البلد إلى دمار إلى حرب، السلاح اليوم تسبب بالويلات للبنانيين. شو هي مراجعة الحساب الأساسية اللي لازم يقوم فيها اليوم حزب الله؟
3: شوف لازم يقول أنه سلاحي مش هو قوتي، قوتي هون الناس المقاومين معي. هذا مثل ما صار بالقوات اللبنانية، ما نحن سلمنا سلاحنا كمان سلمنا سلاحنا، سلمنا لبلتين في عنا المدرعات وكذا كله سلمناه كله عن قناعة أنه خلص مرحلة الحرب انتهيت. ليش نحن بدنا نضل بعقلية الحرب في حين الحرب صارت ورانا؟
2: صحيح.
3: واحدة من العمليات كانت صعبة وكان لازم يكون فيه الدكتور سمير جعجع تيقدر ينفذ هذا الشيء. أنه مش هيني تقول له للمقاتل أعطيني بندقيتك، فيك تقول له أعطيني روحك مرات أنه روح قاتل، بس ما فيك تقول له سلمني بندقيتك. وبالتالي لح يكون في صعوبات كبيرة، بس بنت نهاية من مصلحة حزب الله أنه يتخلى عن الهيدي ويعمل معركة بيعمل معركة سياسية قوية لأنه قواعده السياسية ما زالت موجودة.
2: هل تعتقد اليوم أستاذ كريم أنه هل يمكن الحديث عن حزب الله سياسي وعسكري؟ يعني ما هذا الحزب قائم، وجوده العقائدي قائم على وجود هذا السلاح، وبالتالي السياسي هي لتغطية هذا السلاح. اليوم الحزب لا يؤمن بالدولة، لا يؤمن أنه الدولة قادرة أنه تحمي هيدا البلد، ولا قادرة أنه تحمي الطائفة الشيعية. هيك أنا عم نقول وجهة نظرهم، لا أتبنى هذا الكلام، إنما السلاح هو الذي يحمي والسلاح هو الذي يبني بالنسبة له، مع أنه أثبت العكس بالجنوب.
3: ليك يعني اللي بدي أقوله أنه يا ريت بشوف حزب الله. أنا ما عم بستفيد من سؤالك تأحكي بالعام. يا ريت بشوف حزب الله التطورات، هل التطورات عسكرية أم سياسية؟ إذا التطورات عسكرية ما لازم نسلم سلاحه بالمنطقة. هلا شو بيصير قصة تانية، ولبنان بيدفع ثمن غالي بإبقاء سلاح حزب الله. هلا بذات الوقت أنا برأيي إذا التطورات رايحة باتجاه سلام ما، مش عم نقول السلام، سلام ما، أنا بفهم إنه حزب الله يقدر يبيع بندقيته غالي. يعني قادر هو حزب الله يمشي بسياسة تسليم السلاح ويكون عنده مطالب معظم الأفرقاء لح يقبلوا فيها. لسبب أنا بقول شغلتين بذات الوقت، السلاح ضرورة بمنطقة حزب الله، إذا رايحين لحرب
2: إذا كان في إذا تطورات عسكرية. بس هذا السلاح شو بعد قدر يعمل؟ يعني شو هي وظيفته اليوم؟
3: لك هيك بدك حدا من حزب الله قادر يعبر عنه. لأنه أنا بتصور في قصة ثقة بالأول، وهذه الثقة مفقودة، ثقة ما بين حزب الله والدولة
2: وبين رئيس الجمهورية
3: والدولة، مش بس رئيس الجمهورية، والدولة وحزب الله، يعني باثنين عندهم ما في ثقة، وهذه بدها ضمانة من حدا. وبالتالي أي حل لسلاح حزب الله يمر بضمانة، قد تكون أوروبية، قد تكون عربية، قد تكون أمريكية.
2: نعم أستاذ كريم، لما بيطلع أحد دواب حزب الله النائب علي عمار ليقول من داخل المجلس أمام الجميع المقاومة باقية باقية باقية على 3 مرات ما دام هناك شبر من أرضنا محتل، اليوم ما الذي يحرر الأرض؟ الدبلوماسية التي تقود الدولة اللبنانية برئاسة جوزيف عون، ولا بندقية حزب الله إذا بعد في عنده بندقية؟
3: أنا بعتقد نحن آخر ورطي عم نورطها للعالم هي أزمة الشرق الأوسط، وداخل الشرق الأوسط في أزمة لبنان، لأنه باقي الأزمات تبع الستينات والسبعينات والثمانينات كلها كانت أزمات كبيرة. كانوا الأمريكان بالفيتنام عم بيقاتلوا مثل ما عم هيدي، وكان في مقاومة، كان في موت ستونك، وكان في مجموعات مقاتلة حامل سلاح وغير شرعية، يعني غير هيدي. أنا برأيي حسب الاتجاه العام في البلد وحسب رؤية كل واحد. هلأ علي عمار برؤيته أنه الحرب مع إسرائيل ما انتهت، وما دام ما انتهت الحرب مع إسرائيل أنا بندقيتي ما بسلمها. هذا منطقي. بس إذا انتهت الحرب بده يسلم بندقيته، يعني هلا الحسابات هن عندهم إياها. شو مثل ما عملنا حسابات لما سلمنا نحن القوات اللبنانية والكتائب سلموا سلاحهم، عملنا حسابات. وكانت الحساب الرئيسي استندنا إلى كلام لرفيق الحريري بأنه خلص المنطقة رايحة على سلام، وسلام سريع. هذا استندنا إلى هذا الكلام تنقول خلص بدنا نتحول إلى قوة سياسية، وتحولت القوات إلى قوة سياسية. ويحيي القوات حاليا بمفعولها مثل إذا ما بدي أقول أكثر بفعاليتها مما كانت وقت ما كان حمل البندقية. وتشرعنت اليوم القوات، ما حدا بيقول هودي قوات وميليشيات وكذا، لا خلصت هذه غنية، خلصت هذه. السبب أنا بعتقد بده يصير إذا عرفوا استفادوا من تجربة القوات، عم بحكي لها حزب الله، ودرسوها وهن معروف.
2: بدك تشوف شو بدها إيران أستاذ كريم.
3: ما نحن كان عندنا كمان شو بدها سوريا. شو بك يعني مش شغلي جديد التدخل الخارجي.
2: نرجع أنه التاريخ بيعيد حاله دائما، بيعيد حاله
3: يا ريت بأفضل مش بأسوأ. هذه هي،
2: لأنه نحن شعب ما بيتعلم يمكن أستاذ كريم.
3: لا ليك، شعب لبنان أحسن من دولته.
2: أليس كما تكون يولى عليكم؟
3: لا أحسن، بدليل أنه لمن بيأس ما بيخربط اللعبة، بيعمل حلو بفل،
2: بيهاجر
3: صحيح، بيعمل مصاري، ما بيعود بدل ما يعمل سياسي. كتار من المهاجرين هن ناس حبوا، يعني فضلوا السياسي على المال، ولكن اضطروا بالآخر ما اقتنعوا بالسياسة القائمة فلوا.
2: أستاذ كريم، بخبرتك السياسية الكبيرة جدا، عايشت أزمنة مرقت كتير كبيرة على لبنان، بدي إياك تتوجه للمستمع وعلى الكاميرا للمتابعين للبنان الحر تتوجه بنصيحة لحزب الله، شو بتقله اليوم هيك نصيحة تكون هالقد صائبة وهالقد دقيقة منك للحزب؟
3: أنا بقله لحزب الله فاوض، فاوض بقوة، ولكن تهيأ أنه الحل سيكون تسليم السلاح، وبالتالي فاوض وأنت من موقع قوة مش من موقع ضعف. وباعتقادي أنا أنه إذا فاوض، إذا فاوضت حزب الله وعرفت كيف تلعب بالسياسة مثل ما كنت تعرف تلعب بالسياسة وبالعسكر، الطريق قدامك طويلة، وإذا لا مسكت بالعسكر بدون السياسة ما بتقدر تكمل طريقك.
2: نعم استاذ كريم، الاحتلال في الجنوب اللبناني، الاحتلال الإسرائيلي أخذ هالأراضي من بعد علي الطاهر، اليوم في كتير تساؤلات كبيرة عم يسألها الشعب اللبناني، عم تسأل الدولة اللبنانية. اليوم يقال أنه قد تكون النبطية هي التالي بعد تلة علي الطاهر، على الرغم من وجود الجيش اللبناني وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وصرخة أهل النبطية أنه بدهم الشرعية، بدهم الدولة، بدهم يحسوا بوجود دولة. هذا شيء بيطمن نوعا ما، ممكن لأنه في شرعية بالنبطية أو تعزيز للشرعية قد يحول الإسرائيلي المعركة إلى جزين والجوار. هل تخشى هذا السيناريو؟
3: أنا برأيي خشيتي الحقيقية أنه إسرائيل قررت ما تنسحب، عم تحط شروط تسمح لها أنه ما تنسحب، والشروط مقتنع بها الأمريكاني. وبالتالي أنا الهم تبعي بقول لازم بكل الوسائل نتوصل لخروج الجيش الإسرائيلي من لبنان. إذا ما خرج وبصورة خاصة
2: مقابل ما هو لا يطلع من عندك، بده مقابل،
3: بده ليش عم بقول ليش عم ما بعرف شو المقابل،
2: مش السلام، عم بقول له السلام بالقوة.
3: أنا ما بعتقد في سلام بالقوة، يعني تبين من 47-48 لهلأ كل حالات اللي صارت سلام بالقوة ما دامت، والقوة تحولت إلى قوة عسكرية. أنا برأيي في قرار كبير عند حزب الله ياخده، بس في قرار كبير عند اللبنانية. نحن كمان لازم يكون عندنا جبهة إضافة إلى الدولة، رئيس الجمهورية وتركيبة الدولة، لازم يكون عندنا جبهة، جبهة لبنانية ضم الأحزاب المسيحية، وتحضر حالة لكيفية الحوار مع من أجل السلام الآتي. نحن كمان مش مهيئين للسلام، يلي رايح على السلام ورفع إيده هذا ما بيطلع له شيء. ما أنت كمان بدك تكون عندك قوة قائمة.
2: ما هو الخاسر مش مفروض أنه ياخد شيء.
3: كيف؟
2: الخاسر دايماً ما في لا يحط الشروط يا أستاذ كريم.
3: مش بلبنان. يعني بعده معه حق صاحب السلام بـ 58 من قال لا غالب ولا مغلوب. بعدها فكرة هالفكرة لا غالب ولا مغلوب.
2: هلأ نحن لا غالب ولا مغلوب أستاذ كريم؟
3: إيه. إيه طبعاً. طبعاً. من بذات الوقت خلينا ما نقلل من الأحداث اللي عم بتصير ورايحة باتجاه السلام. وهون عنده بروبلم كبير حزب الله. كمان هالأحداث مش أول مرة بتصير، ويمكن يصير عندنا بروبلم نحن كجبهة مسيحية. وبالتالي لازم نتهيأ كمسيحيين أنه الدولة هي السلاح، سلاح، والسلام هو الحل، وأنه لازم نحن نكون محضرين للسلام، وبذات الوقت يكون الدولة اللبنانية محضرة للسلاح. الجنوب ما في حل، ما في حل بالجنوب إلا لما بكرة بتستقبلني هون إذا صارت هذه، أنه الجنوب إذا ما انتشر فيه الجيش اللبناني معناتها ما في حل، وإذا انتشر الجيش اللبناني بالجنوب معناتها في حل بالمنطقة. وبالتالي أنا اعتقادي أنه الحل الجنوبي هو مقدمة لحل المنطقة، وعدم حل الجنوبي هو مؤشر لعدم وجود حل في المنطقة.
2: نعم. بس خليني أستوضح منك شغلة أستاذ كريم، قلت شيء كتير مهم، تطالب اليوم بجبهة داخل الأحزاب المسيحية للحوار للتهيئة للسلام إلى جانب الدولة، كيف يعني بتوضح أكتر الفكرة لنفهمها يعني أكتر؟
3: أنا أقول أنه في عنا تجربة سابقة.
2: صحيح.
3: هذا وقت الحرب كان في تجربة جبهة لبنانية.
2: صحيح.
3: لسبب أنا حكيت عن جبهة لبنانية يعني لأنه هيدا استمرارية جبهة لبنانية. هالجبهة اللبنانية أنا برأيي بدأ يصير عندها ظروف الحال بظروفها تصير تحكي لغة واحدة. مش معناتها ما ينزلوا بالانتخابات ضد بعضهم، مش معناتها يلي أقوى ما ياخد أكتر نواب أو بلديات، لا لا، ظل اللعبة الديمقراطية قائمة عنا.
2: بس يكون في جبهة فينا نقول سيادية صح التعبير
3: سيادي.
2: لمناقشة السياسة العامة، السلام،
3: لمناقشة التطورات يلي رايحة حاليا باتجاهات جديدة.
2: طيب.
3: هالقد فينا نقول.
2: طيب.
3: يمكن بكرة نوصل بعد 3-4-5 سنين نشوف انه ما صار اتفاق وبعدنا محلنا. شو بنعمل؟ نحن موجودين.
2: نعم.
3: يعني بنكون موجودين.
2: طيب.
3: بس انا هلأ بيصير الموقف المسيحي اقوى اذا كان جامعا. والموقف المسيحي بيضعف اذا كان منقسما.
2: متشتت. أستاذ كريم، اليوم الدولة اللبنانية تخوض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل رغم كل الانتقادات برعاية الأمريكي، على الأرجح في جولة جديدة، الجولة الثامنة من المفاوضات ستكون في العاصمة الإيطالية روما طبعا برعاية أمريكية، وكان في اجتماع بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل بالخارجية الأمريكية من يومين ليرجعوا يعبدوا الطريق أمام هذه المفاوضات. اليوم الكثر عم ينتقدوا المفاوضات أنه لم تؤدي إلى أي نتيجة على أرض الواقع، ما رشح عنا أي شيء باستثناء تحرير 5 أسرى وزوتر الغربية التي كانت تفتقد للاحتلال الإسرائيلي، يعني ما كان فيها احتلال، ما كان في وجود إسرائيلي على الأرض. اليوم برأيك هل تنصح الدولة اللبنانية، هل تنصح رئيس الجمهورية المضي قدما في هذه المفاوضات أو لا؟ لازم يحط فريم، يدعس فريم بمحل معين. وقال لمن كان بالنبطية إذا بتتذكر رئيس الجمهورية من حوالي الأسبوع أنه هلأ ما في مفاوضات، كان أخذ عخاطر وزعلين الرئيس.
3: المفاوضات صعبة يعني مفاوضات صعبة قد ما الحرب صعبة. مش صحيح أنه المفاوضات شغلة هينة.
2: نعم.
3: المفاوضات هي القتال بوسائل أخرى. يعني بدل ما القتال بالبندقية بصير القتال بالكلمة. والكلمة مرات بتكون تأثيرها أفظع من البندقية. لسبب أقول تحضير لفكرة التفاوض ضرورة. هلأ من يفاوض كمان لازم يكون موثوق. نحن عندنا إمكانيتين، إمكاني أنه الدولة تفاوض، سلمها المفاوضة بكل شيء وهذا جيد، ونتفق نحن والدولة شو هن القواعد يلي بدها تصير عليهم،
2: وهيدا اللي عم تعمله هلا الدولة،
3: وهيدا تقريبا اللي عم تعمله. يعني لما بيتفق، لما بيجتمعوا السفيرين، ما بكون السفيرة اللبنانية أخذ إذن من الدولة
2: طبعا، مش طبعا. عم بتوجيهات من الدولة اللبنانية.
3: نين لما رئيس جمهورية بيروح يحوي هلأ في اجتماع بباريس حول الجيش،
2: احنا اضطرقنا.
3: نعم. الجيش شو رح يعمل اول شيء؟ الجيش عم بيحضره يروح على الجنوب. يعني انا الجواب عندي هذا، ولما بيروح على كل الجنوب مش على شقفة من الجنوب، لانه يعني شقفة من الجنوب معناتها هذه لعبة اسرائيلية تطول احتلالها للبنان.
2: نعم.
3: هذه مثل ما عم عملوا محاولة تجريبية. شو معنى التجريبية؟ أنه إسرائيل ظهري سلمت من ضيعة من منطقة سلمت هذا، معناتها باقي المناطق اعترفنا أنه محتلة. وبالتالي بدها نعم. كمان مفاوضات عن جديد. انا انا انا بتصور لازم لازم لازم هلا عم نقول لازم اول شيء لانه المسيحيين انا عندي تجربه 17 ايار فظيعه يعني. والرئيس جميل وحده من الاعباء يلي ما قدر نزلها عن ظهره هي قصه 17 ايار. لما عمل 17 ايار المسيحيين بسطوا الاسلام حاربوا طيب لما قرر يلغي 17 ايار الاسلام انبسطوا المسيحيه زعلوا لسبب حتى السلام في ناس رح يكونوا ضده مع يجب تحضير اهم شيء تحضير الناس والاصابه يعني نقول انه ايه السلام اتن خلال 4-5 سنوات مش اقل يلي بيفتكر السنوات جمعة الجاي او شهر الجاي او سنة الجاي بيكون مخطئ حتى اذا كانت عم تتقدم. لسبب انا بقول لازم نتهيأ كقوة مسيحية على منطق الحوار او منطق التفاوض تفاوض غير الحوار. انتبه الحوار شغلة اسهل لانه يعني بيكون كل واحد عم بيقول رأيه بس التفاوض شغلة اصعب
2: بس المشكلة يعني اليوم المشكلة مش عند المسيحيين
3: إلى نتيجة.
2: بس المشكلة اليوم مش عند المسيحيين. المسيحيين يمكن مهيئين اكتر من غيرهم لتوقيع اتفاق لا. سلام اليوم المشكلة عند حزب الله. ما بدي اقول الشيعة لانه لا يمثل كل الشيعة. اليوم لا. المشكلة عند حزب الله يعني هو
3: السبب يكون نحن جاهزين انه كيف نفاوض ونقنع يعني كمان في جزء تفاوض في جزء قناعات
2: صح
3: نقنع واذا ما نقنعنا يكون عندنا قوة تحمي موقفنا. لسبب عم بقول اكتر مرة لازم ينعمل جبهة لبنانية هلا لانه مش لبنان فقط لبنان والمنطقة من ايران لما بعرف لوين هيدي منطقة كلها ملتهبة.
2: استاذ كريم لفتنا
3: السبب المسيحية بعدين بطبعهم بعد بدي جاوبك على شغلة بطبع المسيحية وبعاداتهم وبتقاليدهم تاريخهم هني مع السلام مع التعايش مش مع الحرب وغالب ومغلوب. لسبب اللي من قال لغالب ولا مغلوب صاحب السلام انبسطوا المسيحية ولسبب هلأ بده حدا يقول لهم للمسيحية لح تفوتوا على مفاوضات دولة وأحزابا لح تفوتوا على مفاوضات وشو ما كانت النتيجة أنتوا ربحانين.
2: نعم استاذ كريم لفت ما قاله الرئيس نبيه بري بحديث للجمهورية قال أنه اتفاق الإطار الذي رشح عن هذه المفاوضات طار. يقول أنه الإسرائيلي اليوم قادر يحتل محل ما بده والحلول بعيدة المدى وغير مضمونة. لما رئيس مجلس النواب اللي كمان مخضرم بالسياسي بيقول هيدا الكلام
3: بدك تاخده بعين الاعتبار عم بياخد كلام أنه لح نبلش بالتفاوضات وما لح نوصل لنتيجة. هاي معناتها أنه نتيجة صعبة وغير مهيئة وفيها مصالح متضاربة أنه مش هين توصل لنتيجة. وأنا معه وأنا قلت لك التفاوضات قد تكون أصعب من الحلول ولسبب لازم نقوي حالنا. وبعدين التفاوض أخلاق كمان يعني أنت لما تقعد على طاولة التفاوض سواء مع الدولة سواء مع فريق لبناني أنت وأخلاقك وأنت وتاريخك في قناعات متبادلة بدها تتم يعني
2: أنت عندك خبرة بهيدا الشيء أستاذ كريم يعني
3: إنه حزب الله لازم يسلم سلاحه ما هذا موقف ما هذا مش بس موقف هذا طلب كبير مش كرمالك لح يعملوا حزب الله لح يشوف إذا عنده مصلحة. أنا بقول أهم شيء نحكي إنه السلام مصلحة للجميع هذه مهمة للجميع لأنه ما يعتبر واحد أي واحد بيعتبر السلام ضده أو هو ضد السلام معناتها ما في سلام.
2: استاذ كريم، اليوم بما انك حكيت عن اهميه دور الجيش في الجنوب اللبناني واعتبرت انه انتشار الجيش وليس فقط انتشار، هو لازم يزيل كل السلاح غير هلا زلته ثلاث ارباعه تقريبا صار رايح عم بيقوم في هيدا الدور الجيش الاسرائيلي، لكن اليوم وجود الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني امر مهم جدا، هو مطلب داخلي ومطلب دولي وايضا مطلب اسرائيلي. اليوم رئيس الجمهورية هو في العاصمة الفرنسية في باريس لعقد مؤتمر تحضيري لدعم الجيش اللبناني. اليوم يمكن أكثر دولتين ممكن أنه تدعم الجيش اللبناني ومعروفة هي أو ثلاث دول، فينا نقول الولايات المتحدة، فينا نقول قطر، وفينا نقول السعودية. اليوم في شرط لدعم الجيش اللبناني وتسليح الجيش اللبناني هو نزع السلاح غير الشرعي في لبنان. برأيك هل هذه المؤتمر أو هل هذا المؤتمر سيؤدي إلى نتيجة اليوم أو عم نحاول؟
3: شوف إذا بدنا نقول شرط انسحاب الإسرائيلي هو تجريد حزب الله من سلاحه، يعني ربط الاحتلال بالسلاح، أنا برأيي منكون عم ماشيين على الطريق الخطأ، منكون مخطئين بهالشغله، لأنه مش بهالسهولة رح يسلم سلاحه. لازم نعرف، وإذا سلم سلاحه بده ضمانات أيضا، نحن بنعرف كمان هلأ شو هي هالضمانات، شو هو السلاح، مثل ما سميتهم يعني في بعض الدول شغلتها، يعني قطر، السعودية بصورة خاصة وشغل، وخاصة هلأ الحركة اللي عملتها الداخلية ربحت مصداقية كبيرة عالميا، وبالتالي سعودية دورة كبير بهالمسألة، فرنسا دورة كبير، ثورة بتلاقي الفرنسا راكدة،
2: فرنسا دورة كبير استاذ كريم ولا تبحث عن دور من خلال هذا المؤتمر؟
3: كلهم بيبحثوا عن دور،
2: كلهم عم يبحثوا عن دور.
3: كلهم بيحطوا مصلحة. ليش الأمريكان اللي من
2: شو بعد عندهم مصلحة بلبنان؟
3: الأمريكان اللي من بيتحرك، ما أول كل بيتحرك على أساس المصلحة الأمريكية، بعدين بيشوف حلفائه شو بدون، أخصامه شو بدون. لسبب أنا اعتقادي، لسبب برجع بقول لازم نعرف نحن المسيحيين بلبنان شو هو لبناني اللي بدنا إياه، اثنين شو دورنا بهاللبناني اللي عم طالب فيه. المسيحيين لعبوا دور كبير ببداية القرن العشريني، فكرة الاستقلال يلي ضلت 30-40 سنة تعمت المنطقة، الاستقلال هذا اختراع لبناني مش ما أقول شيء تاني كان فيها. هلأ نحن بدنا نقول شو لازم، وبدأ يكون مجتمع، كانت الرابطة القلمية يعني اللي فيها جبران خليل، جبران مخيل نعامي وأبو ماضي وكلهم كانوا مش من لبنان ولا بالمنطقة، كانوا بأمريكا، من أمريكا يأثروا على فكرة الاستقلال والدول وطبيعتهم، الناحية الأدبية ويمكن الشعر كمان له دور بالسلام. مش بس هذا، والعقل له دور بالسلام. لسبب أنا برأيي لازم في أنا اقتراحي في أعلى

0: بدنا الدور الكبير للبنان الكبير. طيب بعد عنا 4 دقائق استاذ كريم، افاد مصدر قضائي لوكاله فرانس بريس بانه النيابه العامه طلبت توجيه اتهام الى الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون بجرم الاهمال باطار التحقيقات المتعلقه بانفجار مرفأ بيروت. شو تعليقك على هذه التسريبات؟
1: انا اولا تقديري ما لازم يلي ما بيحبوا ميشيل عون يفرحوا لهذا الخبر، لانه هذا خبر ما بعرف وين بيخدنا، ما بعرف حقيقته، ما بعرف بعد المحكمة بعد ما طلع قرار ظني بكل القضية.
0: قريبا رح يطلع القرار الظني،
1: والله ما بعرف إذا قريب، لك صار لهم 2 3 يعني عم نحكي عن شغلة ماضية. أنا برأيي حتى أخصام ميشيل عون ما لازم ينبسطوا إذا ميشيل عون له علاقة، وبعدين عم بيمسوا برئيس جمهورية بالنهاية. ميشيل عون عم بيمسوا فيه لمن كان رئيس جمهورية، إذا بذات الوقت عم بمس أنا برئيسة الجمهورية شأن أو
0: بس إذا كان حتى لو كان رئيس جمهورية أستاذ كريم، اليوم في 200 وقديه توفوا بالانفجار.
1: كمل كمل الصورة. هذا لا يعني أنه من الصعوبة أنه يدافع عن حاله ميشيل عون ويتحمل مسؤولية أعماله. هيدي شيء، صلاحيات مسؤوليات. إذا ميشيل عون ما مارس صلاحياته معناتها ما عم بيعمل ما عم بيقوم بمسؤولياته، والعكس صحيح، المسؤولية صلاحية. لسبب أنا بعتقد أنا مش مصدق أنه في شيء قبل ما يطلع القرار الظني. أنا ما بعرف، ما بقدر أقول. هلأ يستدعى ميشيل عون إيه ودافع عن حاله إيه، هذا بس انه لانه كمان القول بانه لا يستدعى رئيس جمهوريه غلط. رئيس جمهوريه الممارس لا يستدعى، بس الرئيس الجمهوريه السابق يستدعى. وبالتالي انا مع انه يروح ميشيل عون ويطلع القرار ظني شامل فيما يتعلق بكل المواضيع بما في موضوع ميشيل عون. طبعا مسارت هالكارثه بعهده.
0: طيب استاذ كريم، لنختم هذه الحلقة هيك بإيجابيتك المعهودة ودبلوماسيتك المعهودة دائما، اليوم اللي عم يسمعنا عنده حالة قلق، لوين رايحين، المستقبل مجهول في هذا البلد، الاحتلال الإسرائيلي، الوجود الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، اليوم عندك فريق لبناني يرفض تسليم هذا السلاح، يعتبر أنه هذا السلاح من الأرواح ولن نتنازل عنه، مرتبط بشكل وثيق بالإيراني، اليوم اللي بيقوله إياه الإيراني بده يمشي عليه، وفي فريق عم يدفع الثمن، في فريق عم يدفع. أنا شو ذنبي؟ أنا ما بدي حرب بهذا، شو ذنبي اتحمل كل هذه الحروب؟ ليش ما بيكون عندنا مجال للإبداع أكتر لنطور دولتنا؟ نطور اليوم دولتنا متهالكة منهارة.
1: بدي جاوبك دغري، هيدا نقطة مركزية وأنا عم شدد عليها، لأنه لازم نعرف أنه ما فينا نعمل سلام لوحدنا. شو بدك؟ السلام شغلي كاملة لمنطقة، ما فيك تعمل سلام. هذه السادات ضل وحده، ولكن قتل قبل ما يفتح مجال السلام بمناطق أخرى. لسبب السلام،
0: لكن سيناء تحررت بعد السلام.
1: طبعا ولسبب أنا بقول شغلي وحدي بهالمسألة، لازم نكون مهيئين للسلام ولكن نبقى مهيئين للحرب.
0: استاذ كريم بقردوني، لا يمل الحوار معك، شكرا لوجودك معنا في لبنان الحر وبرنامج حوار حر، اهلا وسهلا فيك.
1: وانا بدي اشكر لبنان الحر وقول انه لما نفت على الاستوديو رجعت لماضي بعيد. بالنسبة إلي جميل.
0: شكرا، وجودك هو الجميل بحد ذاته. أهلا وسهلا فيك أستاذ كريم. أيضا اسمحوا لي بالختام أتوجه بالتحية إلى إليج ميرزا، رواد جرمينوس ومارك البيطار، كان معكم إعدادا وتقديما وليد فريجي. شكرا لكم مستمعينا، إلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
0: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: تخبيص وفشلأ وتشبيء وهلوسة على مد عينك والنظر، إنه واقع يختصر مشهد حلف الممانعة والفساد والذي تجلى في اليومين الماضيين في ساحة النجمة ويحضر في يومياتنا منذ فترة طويلة، لكنه في هذه الأيام يتخذ طابعا عصبيا متوترا، لأن الجماعة همهم الأول والأخير تبرير السلاح الذي يستجلب الويلات والكوارث من جهة، وتبرير قيادة لبنان إلى الإفلاس بسبب فسادهم وفضائعهم وسرقاتهم وعجزهم الذي يبررونه بحجة ما خلونا. بفضل من عادت إسرائيل لاحتلال نصف الجنوب، بفضل من يعاني نحو مليون نسمة النزوح والتهجير، بفضل من تمت تسوية عشرات القرى بيوتا وأرزاقا بالأرض، بفضل من توقفت عجلة الاقتصاد وانحسرت موارد الخزينة مجددا، بفضل من يرفض المجتمعان الدولي والعربي دعم لبنان ولو بفلس واحد، بفضل من يهاجر الشباب ويعاني المقيمون الأمرين، كله بفضل رهانات الحزب الأصفر وانسحاقه المذل تحت أقدام ملال طهران، ما كلفنا مآسي لا تنتهي من إسناد حماس إلى إسناد الجمهورية الإسلامية. وعلى خط موازن، يطلع علينا وزير بلاط السابق معتقدا أنه اكتشف البارود وأنه بات المعارض الوحيد الصنديد، ليعبر عن انزعاجه الشديد من فتح التدقيق الجنائي بممارساته وممارسات أزلامه في وزارة الطاقة، وتحديدا في ملف البواخر السيئة الذكر، بل إن الوقاحة المتذاكية بلغت به وبجماعته حد انتقاد ارتفاع أسعار المحروقات ومقارنتها بما كانت عليه في عهده التعيس، وكأن جو الصدي هو الذي يسيطر على أسواق النفط العالمية وهو الذي اتخذ قرار الحرب بين أمريكا وإيران. ليس أسهل في أي حال على الوزير الصدي أن يحاول إقناع مجلس الوزراء بالعودة إلى خبري الدعم المحروقات ليتم القضاء هذه المرة على ما تبقى من احتياط لدى مصرف لبنان، وليزول كل أمل باستعادة الودائع أو بعض منها، وليقفز التضخم قفزات جنونية، كله كي يسعد الولد المفوه بانخفاض سعر صفيحة البنزين. في الخلاصة، مشكلتنا يختزلها أمران: السلاح الذي بدا أن حملته ينؤون تحت ثقله ويحرصون على إرخاء ثقالتهم على الآخرين دفاعا عنه، وجماعة البرتقال الذين تسلموا البلاد مع حلفائهم أشكر بلي على مدى سنوات طويلة وتصرفوا على هواهم، ليكتشفوا أن الحقائق أصدق من الأحلام، وأن الأرقام أقوى من الأوهام، وأن سوق لبنان إلى جهنم والإفلاس والتبرؤ من تبعات انفجار المرفأ لا يمكن أن تمر مرور الكرام، وأن يستسلم الحلال للحرام، وأن تبقى الحلول كلاما بكلام. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: كشف موقع نزيف الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي سلم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم معلومات استخباراتية وصفها بالحساسة وذات القيمة العالية تتعلق بمخازن أسلحة تابعة لحزب الله في لبنان، مشيرا بشكل خاص إلى منشآت تحت الأرض تقع في محيط القصر الجمهوري في بعبدة. وجاء التقرير الموقع تحت عنوان يتحدث عن سلاح استراتيجي لحزب الله موجود تحت القصر الرئاسي، لكنه قال إن المنشآت تقع بالقرب من القصر الرئاسي في منطقة بعبدة وفي مجمعات تحت الأرض مجاورة له. وقال الموقع إن نقل هذه المعلومات إلى القيادة المركزية يأتي في ظل المساعي التي تبذلها السلطات اللبنانية برئاسة الرئيس جوزيف عون لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله. وقال نزيف أن المعلومات التي سلمتها إسرائيل إلى الجانب الأمريكي تشير إلى أن حزب الله أنشأ مخازن لأسلحة استراتيجية داخل منشآت ومجمعات تحت الأرض في محيط القصر الجمهوري. وأشار الموقع إلى أن الحزب اختار هذه المنطقة استنادا إلى تقدير مفاده بأن إسرائيل ستتجنب مهاجمة محيط المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية، ما يسمح له بحماية أصول وصفها التقرير بأنها من بين الأكثر أهمية لديه. واعتبر الموقع الإسرائيلي أن وضع أسلحة ومتفجرات بالقرب من القصر الجمهوري يعرض المجمع الرئاسي والموجودين في داخله للخطر، كما ذهب التقرير إلى القول أن وجود مخازن من هذا النوع على مقربة من الرئيس وقيادة الجيش يعكس من وجهة النظر الإسرائيلية التي عرضها الموقع مدى قدرة حزب الله على العمل قرب مؤسسات الدولة اللبنانية. وتحدث موقع نزيف عن تقديرات استخباراتية إسرائيلية تفيد بأن ما خزن في تلك المجمعات لا يقتصر على ذخيرة عادية، بل يشمل أسلحة ومعدات ذات قيمة استراتيجية. وعدد الموقع من بينها صواريخ دقيقة وقذائف صاروخية بعيدة المدى، وقال إن الحزب سعى إلى حمايتها من غارات سلاح الجو الإسرائيلي، كما تحدث عن وجود أنظمة اتصالات متطورة وأموال إلى جانب طائرات مسيرة ومسيرات متفجرة. أضاف أن المنطقة تضم استنادا إلى المعلومات بنى قيادة وسيطرة محصنة تحت الأرض شبيهة بمنشآت يقول الجيش الإسرائيلي أنه كشفها ودمرها في مناطق أخرى من لبنان. وأشار الموقع في هذا السياق إلى منشآت تلة علي الطاهر. وقال الموقع الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تحركت بعد تلقي المعلومات الإسرائيلية عبر القيادة المركزية والقنوات الدبلوماسية. وأشار إلى أن واشنطن طلبت من الرئيس اللبناني ومن قادة الجيش التحرك بصورة فورية لمصادرة الأسلحة الموجودة في منطقتي بيروت وبعبدة. وأضاف أن الجانب الأمريكي أبلغ المسؤولين اللبنانيين، كما يقول الموقع، بأن استمرار المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية للبنان مرتبط بمعالجة هذه البنى التحتية. ولا يتحدث التقرير في هذه الفقرة عن طلب شخصي صادر عن الرئيس الأمريكي، بل ينسب التحرك إلى الولايات المتحدة من خلال سنتكوم والقنوات الدبلوماسية. وذهب نزيف إلى أبعد من ذلك، إذ قال إن المعلومات الاستخباراتية جرى تشاركها ومناقشتها في إطار اجتماعات أمنية سرية نظمها قائد القيادة المركزية الأميرال براد كوبر. وأشار إلى مشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومسؤولين عسكريين من دول عربية من بينها السعودية والإمارات. وقال الموقع إن الهدف من هذه الاجتماعات هو تعزيز جبهة إقليمية مشتركة في مواجهة توسع النفوذ الإيراني وعمليات نقل السلاح المرتبطة بطهران في الشرق الأوسط. وكان انعقاد اجتماع عسكري إقليمي نظمه كوبر بمشاركة رئيس الأركان الإسرائيلي وقادة عسكريين من عدد من الدول العربية قد كشف بشكل منفصل هذا الأسبوع، إلا أن ربط ذلك الاجتماع تحديدا بملف المنشآت الموجودة قرب قصر عبدة جاء في تقرير نزيف نت. واعتبر الموقع الإسرائيلي أن المعلومات التي يقول أن إسرائيل حصلت عليها ومنحتها إلى الأمريكيين ستتيح لواشنطن وتل أبيب ممارسة ضغط أكبر للمطالبة بتنفيذ عملية نزع سلاح حزب الله. ومن دون تحديد أي موعد للمؤتمر النهائي لدعم الجيش، انتهت أعمال المؤتمر التحضيري في باريس بالاتفاق على تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية بموجب لائحة أولويات لم تحدد أيضا. وفي كلمته خلال المؤتمر طالب رئيس الجمهورية جوزيف عون المجتمع الدولي بدعم لبنان لتغيير مسار عقود من عدم الاستقرار وتنفيذ اتفاق الإطار وتعزيز حضور الدولة ومنع أي فراغ أمني مع اقتراب مرحلة ما بعد اليونيفيل. الرئيس الفرنسي من جهته أكد أن لبنان السيد والمستقل خطوة حاسمة نحو السلام بالمنطقة، مشددا على أن الجيش هو ركيزة أساسية لفرض سيادة الدولة. الرئيس الفرنسي اعتبر أن لا سبيل لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط إلا عبر الدبلوماسية. العاهر الأردني الذي شارك أيضا في اللقاء دعا إلى تعزيز صمود الجيش وتوليه زمام الأمور وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. وفي بيان مشترك أعقب القمة، أعلنت فرنسا والأردن دعم سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة. في هذا الوقت أفاد مصدر عسكري إسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية تنتشر بعمق عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية ضمن ما وصفه بالحزام الأمني الدفاعي الذي تقول إسرائيل إنه يهدف إلى منع التهديدات القادمة من الجنوب. أضاف المصدر أن العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة تلة علي الطاهر حققت وفق تقديره نتائج دراماتيكية ووصفها بالحاسمة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق تفكيك بنية تحتية تحت الأرض في منطقة علي الطاهر. وأكد المصدر العسكري أن القوات الإسرائيلية ستبقى داخل المنطقة الأمنية طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل. في جلستها التي انعقدت في السراي كان يفترض مناقشة البند الخامس، لأنه أرجئ بسبب لغط لجلسة لاحقة. والبند الخامس هو اقتراح من وزير الخارجية يوسف رجي عن إنشاء بعثة أوروبية عسكرية ومدنية لتنفيذ القرار 1701 ومساعدة الدولة اللبنانية في بسط سيادتها وسلطتها وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وتقديم الدعم للجيش والقوى الأمنية اللبنانية. هذا وعينت الحكومة نسيب نصر رئيسا لمجلس إدارة كهرباء لبنان، وأبقت على كمال حايك مديرا عاما، كما تم تعيين جوسلين جبور أمينا عاما للمجلس الأعلى للخصخصة، والبروفيسور هيام إسحاق رئيسا للمركز التربوي للبحوث. في التوازي يواصل وفد البنك الدولي اجتماعاته مع مختلف الأطراف اللبنانية، وعقد اجتماع في السياق مع حاكم مصرف لبنان ووزيري المال والاقتصاد في أحد فنادق بيروت لمناقشة قانون الفجوة المالية. كما التقى الوفد البنك الدولي رئيس مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي أطلع الوفد على واقع المؤسسة. وأكد حايك أن الجبية شهدت تحسنا كبيرا بحيث أصبحت في مختلف المناطق اللبنانية في وقتها كما قال.
1: الخطة اللي تنفذت والإصلاحات اللي انطلبت، يعني مثلا أولا بلشنا بتعديل التعرفة، تاني شيء القص ريكفري بلان كاش ووتر فول، تعديل الحسابات، بالإضافة لذلك تركيب العدادات. وأنا بحب أكد هون إنه إحنا كهرباء لبنان ما تديننا من سنة ونص أي شيء من الدولة اللبنانية، لبل إحنا ديناها، وبالرغم من دفع جزء يلي هو 47 مليون دولار، في بعد ما يزيد عن 230 240 مليون دولار دين وعم يزيد بهذا الموضوع. ما بيسوى المواطن اللبناني يدفع والدولة ما تدفع، أما الإخوان الفلسطينيين ما يدفعوا.
0: بعد تضاعف سعر المازوت منذ بداية الأزمة، عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز الأبيض من الحجم الوسط في صالات الأفران من 75 ألف إلى 80 ألف ليرة. في قراءة لوقائع جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن الجلسات بلورت حقيقة هي أن أكثرية الشعب تعتبر وعن حق لا إمكان للخروج من الوضع الحالي ومن حالة الحروب المستمرة، كما لا مكان لأي إصلاح أو فرصة لأي تحسن في البنى التحتية والمياه والكهرباء وأي خدمة من خدمات الدولة أو دورة اقتصادية طبيعية ترتجى أو تحسن في الوضع المعيشي والأجور طالما لم تقدم الدولة على حل المعضلة الرئيسية التي يعانيها لبنان، وهي الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية وفي طليعتها التابعة لحزب الله. جعجع لفت إلى أن أكثرية الشعب تساند هذه الحكومة مقابل أقلية ضئيلة كانت قد عاثت خرابا وفسادا في البلاد بشكل لم يشهد له لبنان مثيلا على الإطلاق، وشدد على أنه لا يستطيع أحد بعد اليوم أن يقول أن هذه الحكومة تتصرف من دون رأي اللبنانيين وخارج إرادتهم، فقد تبين أنها بسياساتها وتوجهاتها العامة هي من تمثل إرادتهم وتطلعاتهم. ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على 14 شخصا من بينهم عنصر في حزب الله وضابط في الاستخبارات السورية في حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد بالتخطيط لشن هجمات في سوريا، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس بريس. وقال المصدر إن الاعترافات الأولية للموقوفين الخمسة أفادت بإدخال أكثر من 40 ضابطا وعنصرا من فرول الأسد من الساحل السوري عن طريق سلوك معابر غير شرعية في شمال لبنان على دفعات وبمعدل 5 أشخاص في كل مرة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قريبا قرارا كبيرا بشأن إيران، مضيفا نقترب من منعطف حاسم في حرب إيران. ترامب اعتبر أن قرار القضاء على النظام الإيراني كبير، لكن كل الاحتمالات واردة. هذا وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مستعدة لاحتمال القتال الشامل ضد إيران. هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة بيع مقاتلات F-35 للسعودية تقدر ب 24.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيدعم تحسين أمن حليف رئيسي وسيعزز قدرة المملكة على ردع التهديدات حاليا ومستقبلا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعليني. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله وراديو الحركة الوطنية. من استمع إلى معلقات نواب حزب الله وزملائهم من نواب الممانعة، وأنا من الذين استمعوا إليهم لضرورات مهنية، يتذكروا ما كان يقال عن الحركة الوطنية وهي تجمع الأحزاب اليسارية المتحالفة مع المنظمات الفلسطينية والتي انفرط عقدها غداة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. تم تشبيه الحركة الوطنية بشاحنة تدهورت في الوادي ولم يبق منها سليما سوى الراديو الذي بقي يصدح. هكذا نواب حزب الله وزملائهم في محور الممانعة، لم يبق منهم إلا الصوت. كم كنت تمنيت وغيري الكثير من المستمعين أن يتحدث أحد منهم كيف سقط علي الطاهر، لكن يبدو أنهم حاولوا تغطية سقوط علي الطاهر بضجيج أصواتهم وصراخهم، لكن كل ذلك لم ينفع ولم ينجح في تغطية سقطاتهم في الجنوب.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: أخبارنا دايما الترند وكمان السياسية. لبنان الحر دايما عنده مساحة خاصة للفن. ومع كارين
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: هاي كارين.
1: هاي سيمونا.
0: كيفك؟
1: ماشي الحال، انت كيف؟
0: منيحة.
1: تمام.
0: شو؟ زغرت.
1: أما ما عم لحق خلص الخميس إن شاء الله بتكون أكبر، بيكون الأخبار أصلاً أكتر وهيك، يعني من تنين للخميس عم بيكون كل مرة الأخبار هيك دسمة أكتر.
0: آه هلأ فهمت، يعني أنت حسب الأخبار إذا كانوا قليل وهيك خفيف يعني بتجيب القنينة الصغيرة
1: هيك شي تقريبا.
0: ما هذوليك لأنه بتكون نشف ريك. هلأ فهمت الفكرة. اليوم أخبارنا بس أنه معنا كمان أخبار حلوة ودسمة وكتير منوعة
1: متنوعة 100%. يعني عنا رح نحكي عن فنان كتير أكتف، يعني بلش من هلأ يحضر لحفله لسنة الجاية، لصيفية الجاية. وحكيت أنت قبل شوي كنت بأجواء بوليوود، فرح نضلنا بأجواء بوليوود. رح نسمع كتير أغاني هندية اليوم. كمان عنا يعني أكيد إصدارات جديدة، في عنا حدا يعني يمكن ها أول أغنية لإله، هلأ أكيد رح نحكي أكتر عن هيدا الفنان الجديد، شاب جديد أكيد. وعنا كمان أخبار، يعني في فيلم ما في فيلم أكشن لفنان معين، في حفلة بتجمع اثنين فنانين من مصر ولا لا، يعني رح نحكي أكتر بهول التفاصيل أكيد هلأ بالحلقة.
0: أكيد رح نحكي مع المستمعين من هلأ للربع، ملتقيكم بآخر يعني البرنامج لنعرف شو هن الأخبار يلي شوقتينا نكون عم نسمعهم.

أسبوع جديد ومعه أخبار فنية جديدة، بين إصدارات عم تنزل، حفلات عم تتحضر والشائعات عم تنحسم، ومن لبنان للعالم منمرق سوا على أبرز الأخبار بعين على الفن. وائل كفوري بيحجز موعده لصيف 2027.

جدد وائل كفوري من هلأ موعد حفلاته ببيروت لصيف 2027، ورح يلتقي جمهوره بحفلتين بالفوروم دو بيروت ب31 تموز و1 آب 2027.

بلش بيع البطاقات قبل سنة تقريباً من موعد الحفلتين بخطوة بتعكس حجم الإقبال الكبير يلي صارت بتحققه حفلات وائل ببيروت كل سنة.

مواليد حفلات وائل ببيروت لموعد منتظر من جمهوره، خصوصا بعد الحضور الكبير وباع التذاكر بسرعة بأكثر من مناسبة، ولهيك واضح أن التحضير لصيف 2027 بلش بكير هالمرة.

يستعد ستيفي وندر لإطلاق جولة عالمية جديدة بيحتفل فيها بمرور 50 سنة على ألبوم الشهير Songs in the Key of Life، واحد من أهم الأعمال بمسيرته.

وبتنطلق الجولة بتشرين الأول من أوروبا والمملكة المتحدة قبل ما تنتقل على الولايات المتحدة بتشرين الثاني، وتكمل بعدة مدن وصولاً للوس أنجلوس بكانون الأول.

وبيضم الألبوم مجموعة من أشهر أغاني ستيفي وندر، من بينها I Wish, Sir Duke و Isn't She Lovely. هو سبق وصفه بأنه من أقرب الأعمال على قلبه.